0: إجراءات مناسبة ردا على اقتحام قوات الأمن الإيرانية لمقر مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان إغلاقه. ووصفت الخارجية الفرنسية الخطوة بأنها غير مبررة وغير مقبولة، معتبرة أنها تضر بآلاف الإيرانيين المستفيدين من دورات اللغة الفرنسية. أكد عضو مجلس النواب العراقي شاكر التميمي أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ إجراءات لأول مرة تحصل في العراق لمراحقة من يستهدف دول الجوار من داخل الأراضي العراقية. وقال المسؤول العراقي أن الزيدي شدد على أن من غير المقبول أن يكون العراق منطلقا لاستهداف دول الجوار. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولودوميير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية بوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية حسب ما أفاد موقع أكسيس. وبحسب الموقع، طلب ترامب مرارا من زيلينسكي التوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية لأن هذه الضربات تؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل العالمية. وأشار الموقع إلى أن كلمة ديزل ذكرت عدة مرات خلال المكالمة الهاتفية. هنأ رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام الدنمارك والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، وذلك بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن جرينلاند. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن بيرنام ونظيرته الدنماركية رحبا بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة، كما بحثا توقيع المرتقب هذا الأسبوع على اتفاق جديد لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي ومنطقة شمال المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
9: يبدأ النقاش والتحليل،
8: تصبح الخطوات محسوبة
9: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. في ظل تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية قيام إيران ببناء تحصينات دفاعية بموقع جبل الفأس وتعزيزات إضافية بمنشأة طلقان 2 القريب من برشين أو داخل مجمع برشين. يقول رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إيران وضعت أمريكا في مأزق استراتيجي وباتت عالقة بين مساري التفاوض والحرب. وهنا نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. إذا كانت إيران تضع حاليا أمريكا في وضع محرج كما يقول بعض السياسيون الإيرانيين، فما الهدف الأساسي من كل هذه التحصينات في محيط موقع طلقان 2 ومنشأة جبل الفأس، أو موقع جبل الفأس ومنشأة طلقان 2 في مجمع برشين؟ هل هناك مخاوف معينة من عودة الحرب؟ هذا أولا. وثانيا، عندما ندقق في الصور، وبعد قليل سنكون بصور والفيديوهات، لما ندقق في الصور سنتابع بأن في محيط هذه المنشآت أو هذه المواقع هناك تحصينات عبارة على سواتر خرسانية، فهل هناك مخاوف من غزو بري؟ ما هي الحسابات الأمريكية تجاه كل هذه التطورات؟ وما هي حسابات إسرائيل كذلك؟ ما مدى دقة التحذيرات الإسرائيلية؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات، نحاول فهم على الأقل ما يمكن فهمه من هذه التصريحات وهذه الإجراءات الجديدة مع ضيوفنا الأفاضل الأستاذ مسعود الفك مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، كذلك نرحب بمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة الدرغام، معنا الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، والعميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم المراد أو الهدف الحقيقي من وراء هذه التطورات المتسارعة. فاسمحوا لي بداية أن نبقى مع هذه الصور، نتحدث عن موقعين بالتحديد، نتحدث عن طلقان اثنين، نتحدث عن جبل الفأس. منشأة طلقان اثنين التي سنتابع صورها وكذلك ما وفرته حديثا صور الأقمار الصناعية لنفهم سرعة أو محاولة إيران التسريع بهذه الإجراءات. هذه المنشأة هي داخل مجمع بارشين مشاهدينا، والتقرير كان نشره معهد العلوم والأمن الدولي مقره واشنطن، وكان بتاريخ 17 سبتمبر 2026. أكد هذا التقرير أن إيران تعيد بناء منشأة طلقان اثنين بوتيرة متسارعة منذ يونيو الماضي. تضمن التقرير صورا بالأقمار الصناعية من شركة فانتور تكنولوجيز بتاريخ 13 سبتمبر 2026، وتظهر مراحل إعادة بناء. هذه هي الصور التي تظهر مراحل إعادة بناء المنشأة النووية الواقعة داخل مجمع برشين العسكري.

0: تبرز هذه الصور كما نتابع مشاهدينا بوضوح عملية إجراء تمويه إيرانية بمحاولة تعطيل مدخل المنشأة بإخفاء نشاط إعادة البناء على الأقمار الصناعية والمراقبة الجوية. ووفق هذه الصور يمكن كذلك رؤية نشاط كبير في جميع أنحاء الموقع من شاحنات التفريغ وجرافات ومضخات الخرسانة والرافعات وغيرها. كما أقامت إيران أغطية خرسانية ضخمة فوق الفتحات الناتجة عن القصف الأمريكي في شهر مارس. هذا فيما يخص طالقان الاثنين. فيما يخص منشأة جبل الفأس هي تقع بمحافظة أصفهان، وتظهر هذه الصور التي نتابعها مشاهدينا من نفس المعهد بنفس التاريخ تم نشرها، ولكنها التقطت في 11 من سبتمبر. إقامة إيران بعض السواتر الترابية الإضافية فوق مداخل أنفاق المنشأة الغربية منها أساسا لتحصينها من أي قصف جوي. يوضح المعهد أن إيران تحتفظ بمعدات ومواد عالية القيمة في المنشأة، لكنها تتعامل بحذر مع عملية الرصد النشطة من قبل الاستخبارات الأمريكية مع ترسيخ واقع جديد منذ أوائل شهر أغسطس الماضي وفي مجمع نطنز النووي المجاور. كذلك تظهر كما نتابع على هذه الصور، تظهر صور الأقمار الصناعية إقامة إيران سواتر ترابية منشآت للدفاع السلبي في مواقع متعددة داخل المجمع، وتحديدا في مناطق حيوية قد تستخدمها واشنطن أو إسرائيل لإنزال قوات فيها. وهنا يطرح السؤال الأساسي، هل إيران تتخوف من أي عملية إنزال، خاصة وأن هذه الصور هي تبرز بأن هناك سواتر ترابية تعتمد إيران التسريع استطراق ده في إنجازها وفي تثبيتها كذلك. بحسب قراءة حضرتك ما الهدف الأساسي من هذه الإجراءات اللي تحاول إيران أن تسرع فيها في هذا التوقيت الحساس؟
1: طبعا إيران تدرك أن الموضوع النووي ضروري أن يبحث من قبل الرئيس الأمريكي في الفترة الانتخابية، لأنه بدأ هذه الحرب على أساس أن الأولوية هي للمسألة النووية، وهو يكرر أن لا مجال لإعطاء إيران الفرصة لامتلاك السلاح النووي. إذن هي تستبق، إيران تستبق ما في ذهن دونالد ترامب. دونالد ترامب يتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ذهنه طرح هذا الموضوع بقوة، لأنه يريد حشد
0: يعني لخدمة الانتخابات النصفية.
1: لا، وأيضا طبعا لخدمة الانتخابات النصفية بدون شك، ولكن أيضا للمناسبة لحشد كل ما يمكن الدعم. من الدعم حتى بما في ذلك. وطبعا الموقف الصيني والروسي يختلف. الصين تأخذ بكل التفاصيل نحو إيران، هناك اختلاف. ولكن في مسألة عدم الموافقة على امتلاك إيران السلاح النووي ليس هناك أي اختلاف، لأن المبدأ بحد ذاته متفقون جميعهم عليه، إنما الشيطان في التفاصيل كما تعرفين زميلتي. وبالتالي أعتقد أن ما يحدث اليوم، إيران تقدم لدونالد ترامب ذريعة ليتحدث في هذا الموضوع أو ليأخذ إجراءات، لأن هناك في إيران من يريد استدعاء عمليات عسكرية، من يريد أن تكون هناك يعني حرب من نوع أو آخر حماية لهذه الأطراف بما فيها الحرس الثوري الحاكم في طهران.
0: تستدعي الحرب بمعنى أن هناك أطراف في الداخل الإيراني تدفع بعودة الحرب؟
1: نعم. هذا ما نعم هم يعني ما رأيك؟ لأنهم يريدون باختصار، لأنهم إيران لن توافق على ما هو مطلوب منها نوويا بالذات. نتحدث عن الأمور الأخرى لاحقا. نوويا لن توافق، وبالتالي هي تستبق الأمور، والحرس الثوري يريد أن يبقى في الواجهة
0: على سدة الحكم على الأقل في الداخل الإيراني. دكتور مرأي،
2: شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أن هذه التحصينات التي تجريها إيران لها عدة سيناريوهات. الأول هو منع أي إنزال أمريكي ممكن أن يحقق انتصارا لترامب، خصوصا ما قبل الانتخابات النصفية. هذا أولا. الأمر الآخر هو جزء من عملية المناورة، يعني فيما يبدو بأن إيران حينما تركز على طلقان اثنين أو حتى نطنز أو جبل الفأس، يبدو بأن لديها مسارا آخر أمنيا عسكريا. الأمر الثالث، أنا أعتقد ما بعد فقدان إيران لورقة هرمز، يعني وأيضا دخول،
0: أعتقد فقدت إيران ورقة هرمز
2: يعني بشكل كبير جدا. يعني السبب في ذلك هو يعني مستوى تدفق النفط الذي يحدث. نعم، لم يصل إلى ذلك

0: المستوى الذي وصلت إليه يعني من ناحية
1: لم يعد بشكل عادي يعني. لم
0: نعم ليس عاديا، لكن يعني بحسب الخطاب الإيراني من أنه مسيطر على هرمز، لكن طبيعة تدفقات النفط تشير على أن إيران فقدت هذه الورقة، وبالتالي هي بحاجة إلى ورقة جديدة. وعمليات الاشتغال في هذه المواقع أنا أعتقد تقدم لإيران ورقة تفاوض جديدة، يعني جزء من المساومة أو ابتزاز إلى ترامب أو حتى إلى المجتمع الدولي من أننا سنعود إلى
1: بأي هدف، بنفس الهدف اللي ذكرته أستاذ راغدة، بأن هناك محاولة في الداخل الإيراني لإعادة ترتيب الأوراق، للدفع بجولة جديدة من الحرب باستفزاز الجانب الأمريكي، أو أن هناك أهدافا أخرى؟
0: أعتقد أن الأمرين معا بالتحديد، يعني إيران تتوقع أن يكون هناك هجوم، لكن إيران في ذات الوقت حتى الحرس الثوري يعني فيما يبدو في ظل الانقسام لا يرغب بأن يكون هو المبادر، ولذلك هم يحاولوا قدر المستطاع حينما تلوح إدارة الرئيس ترامب بقضية الضربة العسكرية مثل ما نلاحظ التصريحات الأخيرة، أيضا إيران تلوح في نفس الوقت بأن لديها القدرة على الرد العسكري، يعني خصوصا تصريحات الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء أشار على أننا استعداد تام، لكن في ذات الوقت هي ممكن أن تقدم ورقة تنازل إلى ترامب إذا ما اختار مسار التفاوض.
1: خليني ألتقط بعض النقاط أنقلها الأستاذ مسعود ونجمع كل النقاط الأخرى ونتأكد من مدى دقتها معك سيد العميد بعد قليل من ناحية تقنية خاصة لنفهم مراد، ولكن بعض النقاط الحقيقة لفتتني أستاذ مسعود، وكونك خبير في الشأن الإيراني، من مدى دقة إمكانية أن تكون إيران من مصلحتها في هذه المرحلة أن تستدعي الولايات المتحدة الأمريكية لجولة جديدة من الحرب؟ من مدى دقة خسارة إيران لمضيق هرمز بموضوعية أتحدث وليس بالاتكاء على الجانب الأمريكي الذي يبالغ أحيانا في الفوز، أو الجانب الإيراني الذي يبالغ كذلك أحيانا في الانتصار؟ ومن مدى دقة الانقسام داخل الحرس الثوري؟ أعتقد بأنه سيختلف معك كثيرون دكتور.
2: عندما قلت موضوعية وضعتيني في موقف حرج.
1: بالعكس، موضوعية أكثر شيء ممكن يمنعني.
2: نعم بكل موضوعية. أنا أولا نعود إلى هذا الجبل ثم ننتقل إلى هذه المسألة. هذا الجبل له موقع مميز مقارنة بفوردو. فوردو كان ارتفاعه 960 متر، هذا الجبل ارتفاعه 1608، واسمه بالفارسي لا أعرف لماذا ترجم، الأسماء عادة لا تترجم، اسمه كولانجازلو، لا أعرف لماذا ترجم إلى اللغات الأخرى، يعني فأس كولانجازلو يعني جبل، يعني فأس أرض الأثل أو أرض الطرفاء، هكذا اسم الجبل. هذا الجبل طبيعة الجبل هناك من الجرانيت، هذا الجبل يعني ليس مثل جبل فوردو، من الصعوبة بمكان قصف هذا المكان، يعني القصف الجوي لا يغير كثيرا، خاصة وأن تحت الجرانيت 100 متر هناك توجد المنشآت، لذا مسألة التدخل العسكري بات ضروريا لإحداث أي تغيير وليس من عبر القصف. طبعا الولايات المتحدة
0: تقصد انزال جوي،
2: انزال جوي، انزال جوي ضروري وليس احتلال، لأنه الاحتلال الستائر
1: بات ضروريا للجانب الأمريكي حتى نوضح
2: الجانب الأمريكي، لأنه الأمريكان عندهم تجربة إنقاذ الطيار وإنزال قوات في الأراضي الإيرانية
1: وفي محافظة فنزويلا.
2: أصفهان، كل هذه الأمور أعطتهم تجربة، لذا هم لا يميلون إلى القصف. ولكن نعود إلى القضايا الأخرى. مسألة أنا لا أعتقد بوجود الانقسام داخل الحرس الثوري، لا أعتقد بهذا الشيء. أنا لا أعتقد، لا لا لا، أنا لا أقول حضرتك بشكل عام لأنه هي طرحت علي السؤال.
1: أنا حسيت وكأنك قلت بأن هناك انقسام داخل الحرس الثوري فيما يتعلق بعودة
0: الحرس الثوري الآن هو المسيطر، لا يوجد انقسام.
2: أنا حتى لا أعرف بأنه مسألة الحرس الثوري، هناك تركيبة في هذا النظام، شخصية النظام الغائبة المرشد الأعلى الذي حول غيابه إلى نقطة تركيز في العالم ونسي بأنه ماذا يفعل، كما عملوا في مضيق هرمز والناس نسوا الأنشطة النووية وصاروا يركزوا على مضيق هرمز. أعتقد هذه النقطة

0: مهمة للغاية. المرشد هو يتخذ القرار، الحرس الثوري مهما كان قويا وهو قوي عسكريا وسياسيا وأمنيا يبقى ذراع المرشد الأعلى اليمنى الضاربة التي يستخدمها. لذا أنا عدة مرات أقول لا يوجد انقسام، البعض يظنون بأنه أنا أمدح النظام، مثلا ليس مدحا ولا ذما بالنظام، أحاول قراءة الواقع. هناك تقسيم أدوار يوزع هذه الأدوار المرشد الأعلى والآخرين ينفذون، لأنه دستوريا صاحب الصلاحيات المطلقة التي يتخذ القرار. والحرس الثوري لعب 20 سنة في تركيبة الحرس الثوري عندما كان ذراع والده اليمنى.
1: سنعود للجوانب السياسية، ولكن خلينا نجمع كل ما استمعنا له من نقاط. ما مدى دقة القول بأن هناك أهداف عسكرية من وراء كل هذه التحصينات عميد فيصل؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك اختلاف بين الموقعين وهذا واضح. طالقان اثنين في منطقة برشين في الجنوب الشرقي من طهران استهدفت في 11 و 12 من مارس، وفي فترة ما بين 24 مارس إلى 1 أبريل استهدافين، وكان في صور واضحة لثلاث فتحات موجودة في المدخل الرئيسي. ولكن بيكيكس أو جبل الفاس لم يتم استهدافه سابقا، هو كان له مدخل ومخرج تم تعزيزه بمدخلين إضافيين ومخرجين إضافيين، فلذلك تم الحديث عنه بعد إيقاف العمليات العسكرية. ما يحدث في بارشين وأعني بذلك طالقان 2 هي رفع الأنقاض بدأت في مطلع يونيو الماضي وتقريبا انتهت في 7 يوليو بتركيب الشبكة الحديدية وصب الخرسانة لتدعيم الباب الرئيسي.
1: هذه خلينا نشوف صور بارشين، خلينا نشوف صور طلقان 2.
2: لكن عندما نتحدث عن بيكيكس الوضع مختلف جدا. بيكيكس هناك إجراءين يعتبرون عمليات دفاعية سلبية. أولا تعزيز الفتحات من خلال الردم الإضافي فوق هذه المداخل والمخارج لزيادة التدعيم في مسألة في حالة وجود هجمة جوية واستهداف جوي. الشيء الثاني هو وضع سواتر ترابية وهيكلية حول الموقع في حالة وجود عربات لإعاقة العربات. فلذلك الإيرانيين في بيك إكس أو
1: جبل فاس.
2: في جبل فاس آسف وكأنهم يرسلون رسائل فيما لو حدثت عملية برية، والعملية البرية هنا لن يكون هجوم بري واسع، لأن حتى الآن لا يوجد أي دلائل في المنطقة، رغم أن الحشد الأمريكي ما زال متواجد. آخر تحرك كان بداية هذا الأسبوع، غادر سرب F-15 من المنطقة وأحضر F-16 سرب مكانه.
1: هذا ما الذي يعني مغادرة F-15؟
2: لا يعني أي شيء، الطائرات كلها هجومية لا يعني أي شيء، يعني أن ما زال القوة وما زالت منطقة المسؤولية للقيادة المركزية الأمريكية القوات متواجدة،
1: ولا زال الزخم العسكري
2: ولا زال الزخم هو نفسه. خصوصا احنا دائما ما ننظر إلى طائرات التزود بالوقود، طائرات التزود بالوقود في أوروبا والشرق الأوسط كانت تفوق 200 تقريبا 24 إلى 240 طائرة، الآن خفضت بمقدار 24%، ولكنها من الطائرات الموجودة في أوروبا. في منطقة الشرق الأوسط دائما ما يوجد ما بين 100 إلى 105 طائرة تزود بالوقود، لذلك ما زالت هناك القدرات العسكرية. ولكن ما الذي من الممكن أن يحدث وخصوصا في جبل الفاس؟ قد نتحدث عن عملية خاصة، قوات خاصة، قوات تتسلل للتأكد ما هو متواجد في داخل هذه المنطقة وتدميره أكثر من عملية الإخراج، لأن عملية الإخراج إحنا لا نتحدث عن قطع صغيرة من الممكن حملها. إذا كان فعل إيراني من المنظم ب 60% تقريبا 450-460 أو أقل موجود في هذه المنشأة على عمق 100 متر تحت الجبل،
0: جبل تحت جرانيت
2: الأرض. نعم تحت سطح الأرض
1: وليس
2: يعني نتحدث
0: لا
2: نتحدث عن عمق كبير جدا، فلذلك من الممكن دخول قوة خاصة لتدمير الداخل للمنطقة. نعم أكثر من عملية الاستخراج،
0: ولكن الأهم من جبل الفأس هو طالقان 2. لماذا؟ هناك كان مشروع إيراني، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدثت عن هذا المشروع. هذا المشروع كان عسكرة البرنامج النووي الإيراني، اسمه آماد، تم الكشف عنه وتوقف العمل فيه في 2003، ولكن مركز هذا المشروع، مشروع أماد، كان في طالقان 2. هناك نقاط للتفجيرات تحت الضغط، وهي عادة التفجير تحت الضغط هو مرتبط بالبرنامج التفجير النووي العسكري. هذه البرنامج عندما تقوم إيران بالأنشطة في آماد 2 هي تريد، أو في طالقان 2 تريد تبعث رسالة

0: بأننا بإمكاننا أن ننسحب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي ونتجه نحو إنتاج السلاح النووي. هي تريد تبعث رسالة، هذا لا يعني بأن إيران حقا سوف تتجه نحو إنتاج سلاح نووي. لهذا السبب لو سمعنا تصريحات رئيس الوكالة، رئيس شو اسمه محسن رضائي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتحدث بأن فتوى المرشد كانت منع استخدام السلاح النووي، ولكن في المستقبل لا نعرف ما الذي يحصل. وغضنفري في البرلمان اليوم يتحدث عن حق إيران في التجربة النووية. أعتقد إيرانيين يبعثون رسائل من هذا المنطلق.
1: الرسائل الإيرانية المتشددة الآن هي رهان على أن دونالد ترامب لن يجرؤ على القيام بحرب شاملة الآن قبيل الانتخابات الوصفية. هذا رهان، رهان بأنه يحاول أن يفاوض ولن يتمكن من أن يقوم بما يسمى بالنيوكليير أوبشن. يتحدث الأمريكيون أولا عن مثلا، يقولون حسب مصدر مقرب جدا من الرئيس الأمريكي، أن ثلاث حلول، يعني الحل السلمي هو تسليم اليورانيوم المخصب. نذكر جميعا كيف كان الحديث عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
2: صحيح.
1: كم كيلوغرام؟
0: 420 كيلو.
1: 420 كيلوغرام. كان ذلك الحديث قبل أشهر
2: عديدة.
1: الآن يعني هذا الحل السلمي بيكون في إقناع إيران بتسليم هذه الكميات، وهذا لن يحصل. كلنا نعرف أن هذا لن يحصل. فإذا الخيار الثاني يكون بالإنزال الذي تفضلت وتحدثت عنه، ولكن هذا الإنزال البري يتطلب الوقت والدقة، وهي فيه الكثير من الخطر.
2: ويتطلب أعتقد تقنية خاصة جدا، لأن عملية سحب المواد النووية ليست بعملية الإنزال العادية اللي يمكن أن يقود.
1: بس استطرادا للفكرة إذا سمحتي، العنصر الثالث أو الخيار الثالث هو ما يسمى بالضربات القصوى القاضية، وهي يعني تعني أن يعني النيوكليير أوبشن، الخيار النووي. يتحدثون بتدمير لهذه المنشآت.
2: هذا مطروح على طاولة الأمريكية.
1: نعم، مطروح في حسب المصادر الأمريكية المطلعة. نعم، أن هناك على الطاولة هذا مطروح، لأنه يقولون لا تسامح مع الموضوع النووي.
2: خليني أستفسر أكثر مع ما تقوليه سترة أغدا. هل مطروح على طاولة الأمريكيين بأنه يتم استدعاء ذاكرتنا بخصوص ما حدث طيلة 12 يوم، تذكري 12 يوم اللي ختمها الأمريكيون باستهدافات محددة لمنشآت النووية؟ فهل هذه المرة يمكن أن تكون هناك استهدافات لجملة من المنشآت النووية الإيرانية؟
1: هذا هو الخيار الثالث. طبعا هم يراهنون الآن لربما هناك محاولة لإقناع العالم بأننا انظروا، نحن نتحدث عن حل سلمي، نطلب تسليم اليورانيوم، نحاول يعني أن نقنع الإيرانيين بالموافقة على عودة فرق التفتيش، والتفتيش المفاجئ الذي ترفضه إيران بطبيعة الحال. إيران لن توافق على أن تكون هناك ما حدث في العراق كما تعرفون جميعا.
2: صحيح.
1: بأنهم
2: وتشكك
1: كانوا
2: فيه،
1: يعني يأتي المفتشون الدوليون وبدون علم وخبر يعني
2: يبدأون
1: يفاجئون. فإذا يعني هم المطلوب أمريكيا وهو الحل السلمي مستحيل إيرانيا برأيي. أنتم تعرفون يمكن أكثر مني، ولكن يعني التفكيك في هناك تفاصيل، ليس فقط اليورانيوم المخصب. يعني الفكرة الأساسية، هل ستقبل إيران بالتخلي عن البرنامج النووي إطلاقا؟ هذا ليس واردا. إذا لابد من الخيارات الثانية، إن كانت بإنزال بري خطير أو بالنيوكليير أوبشن المستبعد حاليا، ولكنه على
2: طول. على فكرة
0: القضاء بالنووي، القضاء على النووي بالنووي.
2: صح. ولكن تكون هذه القراءات يقول الإيرانيون مبالغا فيها. كيف؟ الإيرانيون يرون بأنهم هم في، لن أقول في فترة انتصار حتى لا أبالغ، ولكن هم يقولون بأنهم وضعوا الأمريكيين في مأزق استراتيجي. خلينا نذكر بما قال إبراهيم عزيز رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني. هم حتى لا يتحدثون عن إطار للضغط أو تفاوض أو كذا، هم يقولون بأنه نحن في مرحلة أحرجنا فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يكون دقيق بما أنه كل الحوارات والنقاشات والمفاوضات السابقة تغيرت بوصلتها من النووي إلى مضيق هرمز إلى الحوثي إلى باب المندب، ولازلنا نعيش على إيقاع هذه التطورات. فما مدى دقة ما يقوله؟

0: الرئيس لجنة الأمن القومي الذي يؤكد بأن الأمريكيين عالقون ويرون أن مساري التفاوض والحرب قد أغلقا تماما. نستمع له.
1: لقد وضعت إيران الولايات المتحدة في مأزق استراتيجي، يشعر الأمريكيون أن

0: يعني أنا أتفق مع ست راغدة من أن المأزق الإيراني هو أكبر بكثير. يعني قد يواجه ترامب نوع من التحديات خصوصا في ظل الانتخابات النصفية، لكن من وجهة نظري ترامب الآن يعيش مرحلة التفوق على إيران، خصوصا إذا ما علمنا من أن يعني قضية أو نتائج الحصار البحري لإيران كانت تكلفة أعلى بكثير من العمليات العسكرية بالنسبة إلى إيران. أتصور من أن إذا ما ذهب ترامب إلى خيار الحرب، يعني من وجهة نظري سيكون نمطا مغايرا، يعني يختلف عن حرب ال 12 يوم أو حتى عن حرب ال 40 يوم. هذا النمط الجديد من وجهة نظري لا يشمل فقط يعني هذه المواقع التي نتحدث عنها، طلقان 2، بارشين أو جبل الفأس أو حتى نطنز، وإنما سيكون العمل في مسارات عديدة، يعني منها المنشآت النووية لأنه يريد أن يحقق. والدليل على ذلك أن ترامب طالما يركز، يعني خطابه منذ انتهاء بدء الهدنة وانتهائها وإلى الآن يركز على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ولذلك إذا ما اضطر إلى هذا النمط الجديد أنا أعتقد سيبدأ في عملية تفجير هذه المنشآت أولا، وسيمتد من وجهة نظري في هذا النمط الجديد ليتجاوز يعني موضوع الحرس الثوري ليشمل الدولة الإيرانية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يضيف أعباء جديدة ليس فقط يعني على الحرس الثوري أو حتى على المرشد الإيراني، وإنما على الدولة الإيرانية برمتها. وكذلك يمكن من خلال هذا النمط الجديد أن يذهب إلى مسار اقتصادي جديد، يعني عكس الحصار الآن الذي نتحدث عنه، بالإضافة إلى استهداف عصب الحياة هناك في إيران في محاولة لتثوير الشارع الإيراني. وعلينا أن نتذكر دائما يعني حتى خلال حرب الأربعين يوما أو حتى في الأمس القريب حينما أشار ترامب متى سيثور الإيرانيين، وهو يستند إلى تلك المواجهة التي حدثت في محافظة سيستان وبلوشستان. هذا يمثل مرحلة قد تكون واحدة من الأنماط الجديدة التي سيعتمدها.
1: ولكن البعض يقول بأن التذكير في كل مرة بإمكانية تحرك الداخل الإيراني، هذا يشير إلى عدم فهمه لطبيعة المرحلة، لطبيعة الشعب الإيراني، ولطبيعة إيران في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل.
0: هكذا يقول الإيرانيون على فكرة. أستاذ ريم، الوضع في الداخل الإيراني تغير بشكل كبير جدا. يعني فيما سبق إذا ما نظرنا إلى الوضع الداخلي الإيراني خلال حرب 12 يوم أو 40 يوم كان يختلف عن الآن. الآن يأن تحت ضغط اقتصادي كبير، عقوبات ألقت بظلالها، الآن هناك أصوات يعني.
2: لكن في حال المواجهة، اسمح لي أنا في هذه النقطة في جزء منها أختلف مع حضرتك، في حالة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وعندما المدافع
0: هي لن تكون، أنا أقصد هذه النمط الجديد لن يكون طويلا، يعني
2: لا أعتقد بأن الشارع الإيراني بإمكانه يتحرك في هذه الظروف، لأن التهم الجاهزة مشاة الإمبريالية، مشاة الاستكبار العالمي، مشاة الصهيونية، هذه عناوين واتهامات جاهزة في محاكم الثورة وليس في المحاكم المدنية العادية في إيران. تركيبة هذا الوضع وأحداث الذي شاهدناها في الاحتجاجات التي بدأت بداية الحرب، وآخر تقرير خرج وتحدث عن مقتل 4100،
0: سيعتمد في هذا النمط الجديد على الأطراف وليس على المركز.
2: 4200 شخص يقتلوا خلال يومين فقط، خلال يومين فقط. هذه الأمور علينا أن ميدانيا بعيدا عن العواطف نأخذها بعين الاعتبار الذي
1: صحيح.
2: يخرج وهذه الأمور بالتحديد. باعتقادي هي مؤثرة في خروج الشارع. الشارع عندما تكون الظروف طبيعية سيخرج ولديه كثير من المطالب، القوميات لديها مطالب، النساء لديها مطالب، العمال لهم مطالب، كثير
3: يعني
2: من المطالب.
3: تقصد أنهم إذا جاعوا لن يثوروا؟
2: أنا لا أقول لن يثوروا، ولكن في حالة الحرب عندما كان هتلر يحارب لا أحد يستطيع أن يخرج إلى الشارع ويتظاهر ضد هتلر.
1: طيب خلينا نطلع فاصل قصير وفيما بعد سنعود لمحاولة يعني ربط كل هذه النقاط بالممكن أن يحصل فيما يتعلق بنوع هذه ردة الفعل العسكرية هذه يعني.

0: تعليق بسيط.
1: تفضل تفضل. أكيد سيد العميد تفضل.
0: المأزق، هل فعل الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق استراتيجي وعالقة؟ لو نظرنا لوجدنا المعضلة الأمريكية، نعم الحرب مكلفة وهذا واقع، التفاوض لم يصل لنتيجة، لم يصل للتسوية، والاحتواء سيسمح لإيران بإعادة البناء، ولكن الخيارات الأمريكية ما زالت موجودة، القوة العسكرية ما زالت موجودة. إيران بالأمس حسب الأنباء في 19 الشهر اللي هو بأمس أرسلت مجموعة من النقاط عبر الوساطة القطرية للولايات المتحدة الأمريكية، أي أن ما زالت القدرة العسكرية متواجدة وما زال الحل السياسي متواجد، ولكن الإيرانيين يحاولون التلاعب إعلاميا بهذه الأشياء.
1: ولكن سيد العميد، ما يقصده الإيراني هنا بأن الجانب الأمريكي، لماذا يقول الإيرانيون بأنهم في مأزق؟ اليوم مثلا هناك اتفاق بين الأمريكيين والحوثي لمرور السفن الإسرائيلية والأمريكية.
0: هذا موضوع مختلف.
1: لا خليني نربط لك الأمور حتى أفسر لك، بأنه الإيرانيين يعتبرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تكون في هذه المرحلة من الرفاهية لولا قرارهم هم بالتوافق مع الحوثي بمرور سفنهم، بمعنى اليد التي تقرر هي يد إيرانية، هكذا يرى الإيرانيون.
0: الحوثي تواجد، سمحتي، الحوثي تواجد في منطقة مضيق باب المندب ولم يسيطر عليها حتى اللحظة، لا توجد سيطرة فعلية،
1: هذا مؤكد، ولكن نعم. مجرد ولكن اللعب بثقة
0: الحوثي استعجل
1: الشركات.
0: في خطوة الحوثي استعجل في خطوة لإيجاد فرصة سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أي شيء آخر.
2: سيد العميد، الواضح أن إدارة ترامب وترامب نفسه لا يريد أن يوسع رقعة الحرب.
0: صحيح.
2: ولذلك هو عقد صفقة مع الحوثي، اسمحوا بمرور جميع ناقلات النفط ولا تستهدفونا.
1: صحيح.
2: وهم يقولون أنهم يستهدفون فقط الناقلات السعودية، وهذا خطأ، وأنا لا أبارك يعني.
0: لا لا لا لا.
2: أنا أقول إن ذلك خطأ استراتيجي من دونالد ترامب، لأنه يعطي الانطباع للحوثي في اليمن وللفصائل المتطرفة أو المسلحة التابعة لإيران في العراق ولحزب الله في لبنان بأنه يمكن لي أن أعقد صفقات جانبية معكم حتى على حساب
0: القراءة تختلف. ترامب ذهب إلى 15 بند أو 14 بند، وكان العالم يقول بأنها هي حمالة أوجه كما قال يقول الأستاذ مسعود، إذا قرأتها من طرف هي صالح إيرانيين وإذا قرأتها من طرف هي صالح الأمريكان.
2: لا أبدا، ولكن لم تكن في صالح أمريكا أبدا، هل 14 نقطة
0: ولكن
2: بند إطلاقا
0: هي حمالة أوجه. صح.
1: أبدا. صحيح.
0: ولكن
1: صحيح.
0: لماذا وقعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتفاق مذكرة التفاهم لالتقاط الأنفاس؟
2: طبعا، ولكن
0: وكانت واقعية
3: تعرف تفشل
0: ستفشل الآن حتى مع اتفاق الحوثي هناك هدف مرحلة لتحقيقه قبل أن تتغير الأمور، فلذلك لا يمكن الثقة بأنه فعلا وقع.
1: خلينا اعذروني على المقاطعة لأنه يقولوا لي لازم فاصل. هذا فاصل. فهناك طرف آخر كذلك يجب أن أتحدث عنه كأنه تم إلغاؤه، إسرائيل. اليوم إسرائيل تهدد وتقول أنا لي خطة وأنا ذاهبة وعاقدة العزم لاستكمال هذه الخطة لمحاولة القضاء على كل التهديدات الإيرانية. فهناك انتخابات، قد يحاول كذلك نتنياهو أن يحشد مثلما يحاول ترامب أن يحشد كذلك، فكيف سيكون الوضع بعد فاصل قصير مشاهدينا؟

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: روبيو. فرجي هيدك.
1: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، عدنا من جديد. نحن حتى في الفاصل نحاول فهم طبيعة الإدارة الأمريكية الحالية ومن صاحب القرار، ترامب أكيد، ولكن ستراغدة تقول بأن روبيو قد يكون كذلك له يعني قد يكون الطرف
0: هو يجلس مع
1: ذو الأهمية.
0: قيل لي أنه يجلس يوميا مع دونالد ترامب ويتخذ القرار معه، لهذا مؤشر جيد، لأنه إذا ترك الأمور لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الله يساعدنا.
1: ولكن هناك طرف آخر كذلك. هناك طرف آخر كذلك، لأنه عندما نتحدث عن معادلة يجب أن نكمل النقطة الثالثة من المثلث، وهو هي إسرائيل. إسرائيل تصعد في تصريحاتها، يعني بين الفترة والأخرى هي تذكر بأن هناك استهدافات وستستكملها. متى ونحن على أبواب انتخابات هل نكون أمام مفاجأة إسرائيل بتسريع عملية جديدة على الدخل الإيراني، خاصة لما يتحدث كاتس وسنستمع له، هذا آخر تصريح يوم الخميس من ثلاثة أيام يعني أو يومين، يقول أن المهمة لم تنتهي بعد، يذكر من جديد في مواجهة إيران والجبهات الأخرى. وهذا ما قاله فانس يوم الخميس، يقول بأن لإسرائيل أهداف مهمة في إيران وسنستخدم، وفق تعبير فانس مش فانس كاتس، القوة العسكرية والحكمة السياسية لتحقيقها. ويختم بالقول ليست التأويلات هي التي تحدد الواقع، بل الواقع على الأرض هو الذي يحدده. وهنا سؤال كبير، هل إسرائيل لازالت لاعب وطرف قوي ومحرك لعجلة هذا التصعيد في الوقت الحالي ولا لا؟
0: إسرائيل تبقى يعني علاقة عضوية تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في زمن الانتخابات. دعونا لا نعود إلى الافتراض بأن الخلافات بين ترامب ونتنياهو هي التي تحدد مسار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. بالطبع لن يجرؤ نتنياهو على أن يتصرف نحو إيران بدون تعليمات وتنسيق مع الولايات المتحدة.
1: تعتقد ذلك لم تكن الحرب 12 يوم كما قال ترامب، بأنه تفاجأنا هكذا؟ قال تفاجأنا ونحن سننهي هذه الحرب، وختمها في 12 من
0: هو الاغتيالات كانت إسرائيلية إسرائيلية. أما ما تفعله إسرائيل في إيران مستحيل أن يكون بدون إذن مسبق أو غمزة من الطرف الأمريكي.
2: أنا أتوقع أن إسرائيل يعني أو بالتحديد نتنياهو بحاجة إلى فعل ما قبل أكتوبر، يعني خصوصا وأن يواجه معارضة في الداخل الإسرائيلي على الأقل تقدير سياسيا. هنا أتحدث في الانتخابات
1: قبل أكتوبر، يعني في الأسبوعين القادمين، يعني يمكن أن نشهد شيئا في الأسبوعين القادمين. نحن اليوم 20 سبتمبر.
2: طبيعة التصريحات التي أشرت إليها أستاذ ريم، بالإضافة إلى أعود مرة أخرى بالتذكير إلى تصريحات التي صدرت اليوم من مقر خاتم الأنبياء باحتمالية المواجهة والتحذير من أن إيران لديها استعداد كامل، قد تبين على إمكانية إقدام إسرائيل على فعل عسكري، هذا بالتحديد. الأمر الآخر، قد يزيد نتنياهو من عملية الضربات أو حتى الذهاب أبعد من ذلك إلى الوصول إلى النبطية، وهذا

0: أوكي. وهذا بحد ذاته سيستفز إيران التي بالنهاية ستكون أمام تحدي الالتزام مع حزب الله، وبكل الأحوال ستضطر إيران إلى الرد يعني على التحركات الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيوفر مناخات انتخابية جيدة لنتنياهو. بالإضافة قد يكون هذا الأمر يعني باتفاق لاستدراج الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن إسرائيل، وبالتالي نكون أمام نمط جديد لهذه الحرب.
1: ولكن لا ننسى دكتور بأنه ترامب أو نتنياهو باع حلما لترامب في فترة من فترات لما قال له نحن قادرون على تغيير النظام، ونسي القول، نسي تحديد الوقت، لم يقل له بأنه يجب أن تكون هناك حرب مدتها سنة، هذا ما كانت أوردته بعض التقارير الاستخباراتية. فهل يشتري هذه المرة ترامب هذه التصريحات؟
0: ترامب بحاجة ماسة إلى أن يحقق شيء في إيران، وبالتالي إذا ما عاد إلى هذا النمط الجديد في هذه الحرب بما لا يقبل الشك سيكون مع إسرائيل. التحذيرات التي أطلقتها السفارات الأمريكية في لبنان وفي عمان هذه تدلل بما لا يقبل الشك على أن العد التنازلي بدأ لمواجهة، وشكل هذه المواجهة يختلف. يعني
1: ما هي القدرة سيد العميد، القدرة الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت فيما يعني يرتبط بنوع العمليات أو شكل العمليات أو مدة العمليات؟
0: هذا هو السؤال الأهم
1: حتى نفهم يعني
2: القدرة العسكرية
1: على ما هم قادرون في هذا التوقيت.
2: القدرة العسكرية المتواجدة الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لم تتغير. 18 قطعة بحرية أمريكية، حاملتين طائرات، قوة مارينز، قوة واجب،
1: لم يسحب منهم ولا
2: لم يسحب أي شيء.
1: أي شيء
2: ويتم التعويض مكان أي وحدة تسحب. يعني الف 15 سحبت أرسلت سرب في 16. السرب الطائرات كان يتواجد 13. سرب الطائرات اللي سحب فعلا ولم يعوض عنه هو سرب طائرة الف 22، لأن لا حاجة لها في العمليات المستقبلية. ولكن القاذفات الاستراتيجية متواجدة في فيرفورد في بريطانيا لم تتغير مواقعها. بالأمس كانت عندها رحلة تدريبية فوق أوروبا إحدى الطائرات. ما زالت القدرات العسكرية الأمريكية جاهزة، ما زالت
1: وهي اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها بالأساس في حربها في حرب الأربعين يوم يعني اللي استهدف الداخل الإيراني.
2: نعم، هي البيتو لانسر، البي 1 لانسر آسف، هي اللي كانت تستخدم، والبي 52، ولكن البي 2 سبيريت اللي هي الشبحية اللي هي استخدمت في 22 يونيو من العام الماضي في ميد نايت هامر، عملية مطرقة نصف منتصف الليل، موجودة في قاعدة وايتسمان في وسط أمريكا وهو الهوم بيس، ومن الممكن نستخدم. لكن حنا نقول قد تعود، ولكن هناك مجموعة من المؤشرات إذا سمحت لي هي اللي من الممكن تعطينا دليل. يعني الآن طبيعة الأعمال في طالقان 2 وجبل الفاس هذه مؤشر خطير، لكن ممكن نتحدث عن إذا كان هناك فعلا يوجد دلائل على نقل مواد مشعة أو أجهزة طرد مركزية إلى مناطق عميقة وبالأخص في فاس، هذا يعتبر مؤشر. إذا بدأت إيران في عمليات إعادة عملية اللي هو استئناف النشاط النووي وأجهزة الطرد المركزية، هذا يعتبر خط أحمر أمريكي، هذا مؤشر قد تستأنف الحرب. إذا انهارت الواسطة، ما زالت الوساطة القطرية الباكستانية موجودة، ولكن في حالة انهيارها نتحدث أن نعود العمليات. الشيء الرابع هو الأهم واللي هو دائما نراقبه كعسكريين، طبيعة الاستعدادات العسكرية الأمريكية، التحركات. حتى هذه اللحظة التحركات موجودة بمعدل يوميا، هناك 6 طائرات تزود بالوقود متواجدة فوق الخليج العربي، طائرة البي 8 اللي هي التابعة للقوات البحرية الأمريكية ما زالت تنفذ رحلات دورية على طول الخليج العربي ومضيق هرمز، ما زالت القوات الأمريكية تعمل على جمع المعلومات وتحدد المواقع. يبقى فقط القرار السياسي، ولا ننسى أنه خلال الحرب 39 يوم الأدميرال كوبر عرض على الرئيس الأمريكي بصفته قائد القوات المسلحة الأمريكية خيارين. الخيار الأول كان استخدام قوات خاصة للمنشآت النووية، والخيار الثاني كان الاجتياح الكامل كما حدث في العراق، لكن ترامب رفضها. الخطة جاهزة وإعداد الوقت جاهز.
3: ترامب اليوم يقول أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وشيء كبير سيحدث قريبا جدا.
1: هذا مش في علاقة مع البورصة ستراغدا، هذا مش في علاقة مع الأعمال والمال
3: صحيح
1: لأنه جاءت فترة كانت هناك شكوك يحاول أن يخفض وفيما بعد يحاول أن يرفع.

0: اسعار البورصه
1: كلام صحيح. اسعار البورصه كلام صحيح. ولكن بالوقت ذاته يعني لا يمكن اختزال امريكا الى هذا. يجب ان نتذكر ان حتى دونالد ترامب لا يستطيع ان يدمر ويفكك المؤسسه الامريكيه، وبالتالي اعتقد ان اذا كان هناك دور لاسرائيل سيكون بالتنسيق، واعتقد انه سيكون في المجال النووي، لان هذا هو يعني المكان حيث تلتقي الاولويات الترامبيه بمشاغل الرأي العام بالأولويات الإسرائيلية. إذا وهناك دائما مفاجأة أكتوبر، لا تنسي أكتوبر سوربرايز،
2: صح، بالمفاجآت
1: الاستنزاف مستمر.
2: أولها أنا كمفاجأة، أنا من وليد أكتوبر.
1: فالاستنزاف هو سيد الساحة الآن، ولكن الكل يحاول تجنب القرار الكبير.
2: أستاذ مسعود، مفاجأة سيئة؟
1: أنا أنت لا لست مفاجأة سيئة أبدا.
2: تفضل أستاذ مسعود.
3: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية
2: مفاجأة جميلة،
3: هناك تقاسم أدوار بينهم. أنا لا أعتقد بأنه إسرائيل تتصرف كأهم حليف للولايات المتحدة من تلقاء نفسها دون أن تنسق مع واشنطن، لأنها في النهاية هي بحاجة لتغطية لإمداد، لتغطية جوية، لكثير من الأمور، للسلاح التي تستخدمه من خلال المواجهة، كل هذه الأمور. لذا هي بدون تنسيق مع الولايات المتحدة لن تقدم على أي شيء. ربما إسرائيل تنظر إلى المواجهة مع إيران بنظرة مختلفة عن الولايات المتحدة. لذا سمعنا نبرة إسقاط النظام في إيران كانت في إسرائيل أعلى بكثير مما سمعناها في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعاملت مع هذه النقطة بحذر، لم تؤكد، ولكن إسرائيل أكثر من ذلك تصرفت. أعتقد إسرائيل تواجه إيران، وأي دولة تريد أن تنشط نوويا مواجهة وجودية ترى في أي سلاح نووي في المنطقة إلا السلاح النووي الإسرائيلي يشكل خطر وجودي عليها، بغض النظر عن تركيبة النظام، نوع النظام، موقف النظام على مجموعة المواقف الدولية. هذا بالنسبة لإسرائيل مسألة أخرى. لذا موقف إدارة نتنياهو لا ينطلق فقط من الانتخابات الداخلية الأمريكية، بل ينطلق من الدولة العميقة الإسرائيلية، من منطلق الخطر الوجودي لهذه الدولة التي تعيش هذه الظروف.
4: سيد ترامب في خطابه اللي ألقاه في الرياض في مايو 2025 ذكر نقطة مهمة جدا. هو انتقد ما سماهم بناء الدول، انتقد أن يقوم بتفكيك نظام دولة ثم إعادة بنائه. لذلك خلال الحرب وما بعد الحرب لم يذكرها صراحة تغيير النظام أو إسقاط النظام. كان يتحدث أن النظام
3: هو تحدث بشكل غير مباشر، وأشار بشكل غير مباشر،
1: قالها بشكل مباشر،
2: قالها
1: عدة مرات. وثم قال لينزي جرام، قال help is coming، تذكرون؟ يعني قال ذلك للمساكين الذين ذهبوا وقتلوا ونحروا وشنقوا، help didn't come، كما يقولون لم تأتي المساعدة الأمريكية لا للدول الخليجية المعنية بالهجمات والاعتداءات الإيرانية، ولا للشعب الإيراني، ولا حتى لدول مثل العراق ولبنان واليمن
2: التي تضررت كذلك من هذا التصعيد.
1: صحيح صحيح بسبب صحيح. سياسة
2: في كل حالات هذا سيبقى للمتابعة. وقت انتهى، وشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

0: فتح الأبواب لهم، أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للغرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج: شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
5: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
4: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
5: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
4: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

انفجارات ضخمة في منطقة العايز بريف حلب الجنوبي والأسباب مجهولة. بسبب الحصار والعقوبات الناتج الإجمالي المحلي في إيران يتراجع بأكثر من 10% خلال الحرب. العراق يرفض أن يكون منطلقا لاستهداف الدول الجوار، وإيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. وقبيل لقاء مرتقب بين الرئيسين، ترامب يطالب زيلنسكي بوقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورجحت المصادر أن وقوع الانفجارات داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري في وقت لا تزال الانفجارات متواصلة مع سقوط صواريخ في المناطق القريبة من موقع الانفجار. من جهته قال الدفاع المدني السوري إن استمرار الانفجارات يعيق وصول فرق الدفاع والإنقاذ إلى منطقة الحادث.
1: الله أكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي.

0: الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. وقال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. وأعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لديها مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على اقتحام قوات الأمن الإيرانية لمقر مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان إغلاقه. ووصفت الخارجية الفرنسية الخطوة بأنها غير مبررة وغير مقبولة، معتبرة أنها تضر بآلاف الإيرانيين المستفيدين من دورات اللغة الفرنسية. غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيتوقف الوزير لفترة وجيزة في الدوحة في طريقه إلى نيويورك، وسيجري خلالها مشاورات بشأن آخر تطورات المنطقة. تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إحباط محاولتي تسلل لميليشيات الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب. وفي الجبهة الجنوبية حاولت عناصر حوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية قبل أن تستهدف المدفعية والطيران المسير تجمعاتها. أما في الجبهة الغربية فأحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل مماثلة واستهدفت مدفعيتها تجمعات حوثية حاولت التقدم نحو مواقعها. وأفاد مصدر عسكري للعربية بأن القوات الحكومية نجحت من مواقعها الدفاعية في استنزاف الميليشيات الحوثية، مضيفا أن ميليشيا الحوثي خسرت خلال الساعات الماضية 15 آلية وعربة عسكرية، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى في جبهات مأرب. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الخارجية السعودية قالت إن هذا الاقتحام يعد انتهاكا صارخا، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية وسط ضغوط إيرانية لعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى كسر الفصائل بحسب المصادر، وتحسبا لانعكاساتها على الوضع في لبنان. كما أكد عضو مجلس النواب العراقي شاكر التميمي أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ إجراءات لأول مرة تحصل في العراق لمراحقة من يستهدف دول الجوار من داخل الأراضي العراقية. وقال المسؤول العراقي إن زيدي شدد على أن من غير المقبول أن يكون العراق منطلقا لاستهداف دول الجوار. 10 أيام فقط تفصل العراق عن آخر موعد لانسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن رفض علي الزيدي مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف إلى ما بعد 30 سبتمبر. في هذا التقرير مشاهدينا نرصد قصة تأسيس التحالف والقواعد التي شغلها وأهم المعارك التي شارك فيها منذ 2014.
1: بناء على طلب من الحكومة العراقية لمواجهة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد، جاءت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى البلاد في شهر سبتمبر من عام 2014. تم الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي رسميا في سبتمبر 2014 بمشاركة 90 دولة. بدأت العمليات العسكرية والضربات الجوية وتقديم المشورة العسكرية للقوات العراقية في صيف وخريف عام 2014. تركز الدور الأساسي للتحالف على الضربات الجوية والدعم اللوجستي والتدريبي وتقديم المعلومات الاستخباراتية. تمركزت قوات التحالف الدولي

0: بقيادة الولايات المتحدة في عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية التابعة للجيش العراقي، حيث خصصت لها أجزاء من هذه القواعد لأغراض السكن، التدريب، الدعم اللوجستي وإقلاع الطائرات المسيرة والمقاتلة. قواعد عين الأسد الجوية والحبانية والقائم في محافظة الأنبار، قاعدة حرير بمحافظة أربيل، قاعدة كيوان في كركوك، قاعدة القيارة جنوب الموصل، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، قاعدة فيكتوري بمطار بغداد، معسكر التاجي ببغداد. أبرز العمليات العسكرية الكبرى التي شارك فيها التحالف الدولي وقدم فيها الدعم للعراق فك حصار أمري عام 2014، عمليات بيجي ومصفاته النفطية عام 2014 و2015، استعادة الرمادي ومركز الأنبار عام 2015، معارك تكريت وصلاح الدين 2015، تحرير الفلوجة 2016، معركة استعادة الموصل 2016-2017.
1: من هنا نفذت طائرات التحالف الدولي أكثر من 15 ألف غارة داخل الأراضي العراقية بين عامي 2014 و2021. استهدفت هذه الغارات تدمير الخطوط الدفاعية المحصنة للتنظيم، بالإضافة إلى تقديم الدعم القريب للقطاعات البرية أثناء اقتحام المدن الكبرى كالموصل والفلوجة والرمادي. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
2: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية بوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية حسب ما أفاد موقع أكسيوس. وبحسب الموقع، طلب ترامب مرارا من زيلينسكي التوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية لأن هذه الضربات تؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود ديزل عالميا. وأشار الموقع إلى أن كلمة ديزل ذكرت عدة مرات خلال المكالمة الهاتفية. أفادت السلطات الروسية بتعرض العاصمة موسكو ومحيطها لهجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وتضرر عدد من المباني.

0: اعترف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة وصفها بالكارثية في انتخابات محلية في ألمانيا، ولكنه أصر على المضي قدما في إصلاحات على القضايا التي تثير نقمة الشعب، رافضا التنحي عن منصبه. وكان حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي خسر في ولايتي برلين ومكلينبورغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية، وحزب ديلينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين.
1: الزحف الأزرق لحزب البديل من أجل ألمانيا بدأ يؤرق المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تعهد قبل دخوله مقر المستشارية بتقليص أصوات الحزب إلى النصف، ولكن خلال أقل من عام ونصف تضاعفت أصوات الحزب المنتمي لأقصى اليمين حتى خارج معاقله التقليدية مثل العاصمة برلين التي تميل تاريخيا إلى اليسار. وبعد فوزه التاريخي في ولاية ساكسونيا أنهالت، حل في الطليعة كذلك في ولاية مكلنبورغ بوميرانيا، وضاعف أصواته في برلين. ولم يعد حزب البديل من أجل ألمانيا وحده الذي يطالب ميرتس بالاستقالة، بل توسعت المطالبات إلى داخل حزب ميرتس نفسه بعد انخفاض شعبيته.
2: إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي ومستوى التأييد الحالي للمستشار ميرتس، فسنجد أن أمورا كثيرة تسير على نحو خاطئ في هذا البلد.
3: لا أعرف إن كان عليه الاستقالة، ولكن بكل الأحوال تظهر سياساته أنه لم يعد السياسي الأكثر شعبية.
1: أسباب تراجع شعبية ميرتس مرتبطة بمعيشة المواطن الألماني، خليط من قرارات تتعلق بإصلاحات نظامي التقاعد والصحة أغضبت الشارع، واقتصاد يتراجع وأسعار وقود ترتفع من دون توقف.
4: أعتقد أن على المستشار ميرتس أن يلتزم بموقفه ويمضي قدما في الإصلاحات، لأن الأمور يجب أن تتقدم بطريقة أو بأخرى، ولن تتقدم الأمور إلا بالإصلاحات.

0: لا بد للحرب أن تنتهي يوما ما. لا أعتقد أن الاستمرار في فرض العقوبات فكرة جيدة. علينا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات.
1: كلها قضايا بنى عليها حزب البديل من أجل ألمانيا لزيادة شعبيته، داعيا لإعادة العلاقات مع روسيا ووقف المساعدات عن اللاجئين وتقليص أعدادهم، عوضا عن إصلاحات ميرتس.
2: النتائج الكارثية كما وصفها المستشار الألماني لحزبه لن تدفعه إلى مغادرة مقر المستشارية، فهو خرج يتحدث بعد صدور نتائج الانتخابات بنبرة تحدي، متعهدا بإكمال إصلاحات يراها ضرورية ومحذرا من أيام قادمة صعبة. راغدة بهنام، العربية، برلين.
3: من تهديدات الرئيس الأمريكي بالسيطرة على جرينلاند إلى اتفاق أمني طويل الأمد مع الدنمارك، تتغير قواعد الحضور الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية وسط اتفاق مرتقب يبقيها تحت السيادة الدنماركية، لكنه يمنح واشنطن مساحة عسكرية وأمنية أوسع ويضع قيودا على حضور منافسيها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
4: هنا بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي تقع جرينلاند، محور تجاذب بين القوى الكبرى. بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي وتهديدات الرئيس ترامب بضم الجزيرة أو شرائها، توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى تفاهم أمني تاريخي يعيد رسم المعادلة الأمنية وسط ترتيبات طويلة الأمد تضع حدا لمخاوف واشنطن، بل وتفتح الباب أمام تعزيز حضورها العسكري ومنع منافسين من ترسيخ موطئ قدم. يستند الوجود الأمريكي في جرينلاند إلى اتفاق الدفاع الموقع عام 1951، فيما تتمركز القوات اليوم في قاعدة بيتوفيك الفضائية، المنشأة العسكرية الأمريكية الوحيدة هناك. لكن الاتفاق المرتقب يغير وزن هذه البنية من دون نقل ملكية الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي بوصفها إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك التي تحتفظ بالسيادة عليها مع الاعتراف بمصالح نوك وحقها في تقرير مستقبلها. في المقابل تحصل الولايات المتحدة على هامش أمني أوسع مع إمكانية زيادة المنشآت العسكرية وضمان حرية التحليق والحركة، إلى جانب تحديد الأطراف المسموح لها بالوصول إلى القطاعات الاستراتيجية وحظر إقامة وجود عسكري لدول من خارج الناتو.
5: نأمل أن تطوى صفحة الضبابية وأن يحل محلها اتفاق ملزم يعزز الأمن في المنطقة مع احترام الخطوط الحمر لمملكتنا.
4: في تحول يتجاوز الأمن العسكري إلى المعادن والطاقة والموانئ والاتصالات والبيانات، يقدم ترامب الاتفاق كتثبيت دائم للمصلحة الأمنية الأمريكية وتقييد للنفوذ الصيني والروسي، بينما تراه كوبنهاجن مفيدا للجميع. ومع الاستعداد لتوقيعه في نيويورك يبقى الاختبار في تفاصيله وآلية تنفيذه وما إذا كان سيعيد ضبط العلاقات عبر الأطلسي.
3: هنأ رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام الدنمارك والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، وذلك بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن جرينلاند. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن بيرنام ونظيرته الدنماركية رحبا بالتزامن أو بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة، كما بحثا التوقيع المرتقب هذا الأسبوع على اتفاق جديد لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي ومنطقة شمال المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وجرينلاند والدنمارك. صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا وكندا دولتان عظيمتان ومستقلتان وترغبان في البقاء كذلك، وذلك خلال بيان مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في سان بيير وميكلون، وهي أراض فرنسية صغيرة تقع في شمال المحيط الأطلسي.
6: Oui, nous croyons ensemble.
7: نعم، نحن نؤمن بأن بلدينا أمتان عظيمتان ومستقلتان ترغبان في الحفاظ على هذه المكانة، كما نؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام القانون الدولي واحترام التجارة الحرة والنزيهة واعتماد العلم أساسا لقراراتنا وبالاستقلال الاستراتيجي الذي ندافع عنه.
3: وقال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن على الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن توحد جهودها لكي يتم تقنين هذا القطاع بشكل يضمن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وآمن.
8: يجب أن نتحد لضمان وجود تنظيم مناسب ولضمان

0: أن يكون الذكاء الاصطناعي آمناً وفعالاً. يدرك بلدنا الآثار البعيدة المدى للذكاء الاصطناعي على جميع مواطنينا، ونحن نتشارك في نفس القناعة، ولا يتجاوز عدد الدول الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك فرنسا وكندا، 4 دول فقط، فرنسا وكندا والصين والولايات المتحدة.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. انفجارات ضخمة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي والأسباب مجهولة. بسبب الحصار والعقوبات الناتج الإجمالي المحلي في إيران يتراجع بأكثر من 10% خلال الحرب. العراق يرفض أن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، وإيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين ترامب يطالب زيلنسكي بوقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: Following the stories shaping today's conversations.
3: Collaborative efforts like that.
2: Online and beyond.
3: That we've been able to have far greater impact.
4: We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. I see great promise.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
5: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
5: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
5: They're the architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
10: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
18: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
19: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
18: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
19: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
18: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
1: سجال مع مشاري الزيدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ برنامج يجعل العقل شاهدا على النقل وليس تابعا له. في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوعا خطيرا لأنه يدخل جميع البيوت، وهو موضوع الطلاق. ما هو الطلاق وكيف يقع الطلاق؟ هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به كلمة واحدة فقط أم له سياق زماني وسياق مكاني؟ حينما قال ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، هل كان يقصد العدد أم الحالة النفسية والزمانية والمكانية للمطلق؟ الطلاق الفقهي في مقابل آيات القرآن الكريم. حلقة جديدة في هذا البرنامج، نحييكم مشاهدينا الكرام، ومعا نحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتورة.
1: وعليكم السلام دكتور، أهلا بك،
0: نورتنا في البرنامج.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. بداية، قبل أن ندلف الموضوع، يطيب لنا أن نعرف الطلاق. ما هو الطلاق؟
1: نحن لا نريد أن نتحدث يعني بلغة علمية معقدة ولا أن نستطرد في مجرد معارف نظرية، لكن لو هنقول الطلاق بتعبير بسيط جدا، هو البين، الفراق، إزالة حكم كان قائما شرعا، اللي هو حكم الزواج أو بقاء الزوجية.
0: نعم.
1: وما يستتبعها ذلك من وطئ وغيره وغيره.
0: كيف يقع الطلاق؟
1: يقع الطلاق بالنطق بألفاظ الطلاق.
0: ما ألفاظ الطلاق؟
1: صراحة وكناية.
0: ما الصراحة؟
1: الصراحة أن يكون التعبير مباشرا.
0: يعني
1: أنت طالق،
0: ده الصراحة.
1: صراحة. طيب. ويقع هذا
0: الحكم له أسلوب تاني أو كلمة تانية؟
1: له عدة أساليب ولن نعددها لأنها كثيرة.
0: لكن لا، نموذج منها ده أسعب.
1: ما هو أشهر؟
0: أنت طالق، ده الصريح.
1: ده الصريح. طب بالكناية هيتضح اللي أنا أقصده.
0: إيه
1: لما النوع الآخر اللي هو الكناية. اللي هو لو قال زوج لزوجته مثلا اعتدي،
0: هذا طلاق؟
1: هذا لا، هنا بقى ده الفارق بين النوعين.
0: ولا ده طلاق بالكناية؟
1: طلاق كنائي بس مع احتراز أن يسأل أو أن يستنطق المطلق عن نيته، أن ينطق به.
0: ولا يستنطق المطلق عن نيته إذا قال أنت طالق؟
1: صراحة.
0: لا،
1: لأن اللفظ
0: النية
1: صريح.
0: لا دخل لها في
1: نعم
0: الموضوع.
1: وإلا لما كان لهذا التفريق معنى خلاص. هو قال شيئا لا يحتمل.
0: من أين أتيتم بالطلاق الكنائي حضرتك؟
1: لا،
0: هل فيها نص قرآني هذا؟
1: لا، أنا هقول لحضرتك الأمر. فضل. الأمر أن العلماء بينظرون في مجمل الأدلة في القرآن والسنة وبيخرج منها بعدة قواعد، زي بالضبط النحو. ما نقولش مثلا من أين أتيت بقواعد النحو، أنا وصفت ما هو موجود بالفعل.
0: نعم صحيح.
1: في شكل،
0: لكن القياس يبدو مختلفا. أنا في حال الطلاق، انقضاء عقد الزوجية، يعني ربما هدم بيت وتفريق أسرة.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان لم يقل صراحة ولا كناية، فمن أين أتيتم بهذا التقسيم؟
1: أتي أو تم الإتيان بهذا التفصيل من الواقع، لأنني عندما يأتي مثلا مستفتن، وهذا أصلا إذا نظرنا إليه ابتداء منذ زمن طويل، هنلاقي أن في بعض الأمور كانت آيات القرآن تنزل إجابة عن فتوى أو مسألة معينة أو لحل إشكال معين.
0: صحيح، لكن أفهم في القرآن انقضاء عقد الزوجية مثلا مسألة الظهار، تكلم عنها القرآن الكريم، الذين يظهرون منكم من نسائهم وهن أمهاتهم، تكلم عن أنت علي كظهر أمي، تكلم عنها القرآن وبت فيها الكلام. لما تكلم عن الطلاق، أنا الغرض من سؤال حضرتك أن هذه تشعيبات مجتهدين وفقهاء أم نصوص قرآنية موجودة تكلم بها الله عز وجل؟ إذا كانت نصوص قرآنية فما الدليل من القرآن؟ وإذا كانت تشعيبات فقهاء، هل هي ملزمة لنا أم غير ملزمة؟
1: ما هو هنا نحن لو نظرنا بقى بننظر هنا اللي بيتحكم فينا إيه. أولا الأدلة
0: التراث.
1: لا لا، ليس التراث بالجملة، لا مش كده، مش شعاري. هي الفكرة في إيه؟ إنه أنا دلوقتي عندي أدلة نقلية وعندي أدلة عقلية. الأدلة العقلية هي أدلة

0: تشريعية كذلك، لأنني لو اعتمدت على النقل فقط
1: أنا أفهم، لكن تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: لا، ما هو
1: باختصار شديد،
0: لا هذا ليس اجتهادا، هو ما اسموش اجتهاد، هو اسمه توصيف لحال موجودة بإجمال تم تبيينه.
1: طب لما لا نعتبر أنت الذي يقول لزوجتي اعتدي أنه لا يطلق أصلا، يعني بدليل أنا أسأله عن نيته؟
0: ما هذا هو؟
1: طب لماذا هذا التشريع في كتب الفقه؟
0: لأنه يتحدث بلفظ العدة التي ذكرت في أدلة الطلاق، والعدة معروفة أنها للطلاق، وبالتالي لذلك أسأله عن نيته. هل تقصد مجرد العدد كده في الإطلاق؟
1: أيوة.
0: هل تقصد تهديدا؟ هل تقصد مجرد تهديد؟
1: طب يعني إذا كان يقصد تهديد يقع؟
0: ما هو في هذه الحالة
1: متى يقع الطلاق؟
0: ما هنا كما أقول لحضرتك، ما لو رجعنا في البداية بقى
1: إلى النية؟
0: لا، هو عند حسب النوع. النوع الصريح لا يستنطق فيه المطلق، خلاص هو
1: كده
0: صريح
1: وقع. بمجرد التلفظ به وقع.
0: وقع. أما الكناية لا، لابد يسأل. أن يسأل فيه عن النية.
1: طيب.
0: والفكرة هنا بس معلش، إنه السؤال عن النية ده له إجراءات كثيرة، عشان كده مش أي حد يأتي.
1: لا، ليس موضوعي. أنا في طلاق صريح وطلاق يعني. كنائي، الصريح يقع بمجرد التلفظ به، والكنائي يسأل عن نيته.
0: لا، ولا يسأل فقط، ما هو ده المقصود. مش فكرة أن أنا بسأله أقول له ماذا كانت نيتك؟ نيتي ليست الطلاق، نقطة، انتهى.
1: يبقى مش هيطلق.
0: لا،
1: مش كده. كان ده السؤال القادم لحضرتك.
0: ما هو مش كده، هنعمل إيه؟ بناخذ إجراءات. هل حضرتك متصور التحقيق؟ التحقيق في المباحث
1: يعني
0: هو ده اللي بيحدث شرعا.
1: لنكن في الطلاق، ماذا يقال؟
0: ما هو ده التحقيق في المباحث، بيحصل كده في الشرع كمان. بيجلس الطرفين، بسأل المطلقة إيه اللي حصل وما الحيثيات والسياق اللي تم فيه الطلاق، بسأل المطلق إيه الحيثيات والموقف اللي جمعك بالمطلقة، و أتحرى لغة الجسد، أسأله أكثر من مرة السؤال بشكل مختلف، يعني بأحاول إن أنا إيه أقلبه على جميع
1: كده. تطبق المقاصد حفاظا على البيت.
0: لا،
1: مع أنه عند معظم الفقهاء أنه الطلاق يقع وخلاص، طالما تلفظ به يقع.
0: لا، ليس عند معظم الفقهاء ده، هي ممكن تكون فكرة مغلوطة من وجهة نظري. لا، هو حسب نوع الطلاق، لو كان صريحا يقع بمجرد كده، أما إن كان كناية ده معروف.
1: جميل.
0: في كل كتب الأصول.
1: كم طلقة يطلق المطلق؟
0: حسب رغبته بقى.
1: الشرع ماذا قال الله عز وجل؟
0: هو الطلاق الرجعي معروف أنه طلقة واحدة، وطبعا يتحول إلى طلاق بائن لو اعتدت المرأة وأكملت العدة، بينونة صغرى يعني يستطيع أن يراجع بعقد جديد وغيره. أما البينونة الكبرى بعد 3 طلقات.
1: قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قائلا الطلاق مرتان، آية واضحة وصريحة نفهم منها الطلاق مرتين. ما مفهوم المرتان عند الفقهاء؟ هل مرتان من حيث العدد، أم مرتان من حيث مراعاة الحالة النفسية والسلوكية والاجتماعية والفترة الزمنية لكلمة مرة في اللغة العربية؟
0: يعني كل لفظة في القرآن أو في غير القرآن، بس احنا بنتحدث عن الأدلة الشرعية.
1: نعم.
0: لها معنيان، لغوية واصطلاحية. والاصطلاحي لابد أن يكون له علقة أو علاقة بالمعنى اللغوي من وجهه، وإلا لما ذكر في الشرع؟ لما اختيرت هذه اللفظة تحديدا للدلالة على الأمر؟
1: أعجبتني كلمة علقة على فكرة. كلمة فصيحة.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: فعود على بدء، يعني أرجع تاني أنه الفكرة أنه لو إحنا أخذناها بالمعنى اللغوي.
1: أيوة.
0: المعنى اللغوي هو العدد. ليه؟ ليه؟
1: يعني مرتين
0: اللغوي في المعجم، افتح المعجم. هيقول لحضرتك مرة، مرتين، 3 مرات. ماذا يعني هذا؟
1: واحدة.
0: تمام. أو 2 أو 3.
1: وبالتالي الحكم الفقهي مبنى أن هي 2
0: على اللغة
1: بمجرد ما يقول.
0: نعم.
1: هنالك في القرآن الكريم أيضا قال ربنا تبارك وتعالى مثلا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. السياق الدلالي لكلمة مرة هنا تأخذ وقت، الفتنة تأخذ وقتا دكتورة، بداية الفتنة ووقت الفتنة ونهاية الفتنة والتصحيح والتحقيق والتمحيق، ففيها وقت طويل. لماذا نجعل هنا وقتا في الفتنة ولا نجعل نفس الوقت في الطلاق مرتين ونقول إنها واحدة فقط تعني العدد؟
0: أنا في رؤيتي الشخصية أنه أولا الأمر سيان بين الدليلين، أنا لا أرى بينهما اختلافا أصلا، سواء أكل في الفتنة أم في الطلاق.
1: أقول لك في اختلاف في إيه؟ طيب حتى تصل وجهة النظر كاملة.
0: ماشي تمام.
1: مفهوم الطلاق مرتين، هنالك من ينظر إليه على أن الطلاق مرتين، المرة تأخذ العدة 3 أشهر فترة العدة.
0: لا،
1: هذه مرة.
0: لا، ما ده تأويل، ما احنا هنقول دلوقتي.
1: طب ولهذا أنتم تعتبرون العدة تحدث بمجرد التلفظ بالطلاق، أليس كذلك؟
0: بلى.
1: طب لكن واقع الآية هل يجزم بهذا أم لا يجزم بهذا؟
0: يجزم بهذا لسبب أنه دلوقتي الطلاق يأخذ فترته أيضا، ما بيبقى فيه شد وجذب وغيره وبينبني عليه في

0: قرار الطلاق والفتنه تاخذ
1: او لا ينبني عليه قرار الطلاق
0: او قد احنا أو نتحدث في حاله الطلاق ما نعم. انا بقول الطلاق مره ثانيه دلوقتي بتكلم في الطلاق الان
1: تمام
0: هو تلفظ بلفظ الطلاق
1: تمام نعم
0: تلفظ بلفظ الطلاق ماشي

0: سليم،
1: بعد كل الإجراءات.
0: أحسنت.
1: نفس الفكرة في الطلاق، خلافات وغير وتراكمات و و و أدت في النهاية لمرة الطلاق. فكرة بقى تانية دي أنا بأناقش الفلسفة، أنا هأناقش بقى إيه اللي بيقع فعلا. اللي بيقع فعلا لا، بدليل أنه الطلاق السني أنه تطليقة واحدة حتى لو قال بلفظ ثلاثي هذا ليس طلاقا سنيا.
0: هذه إشكالية أكبر، هذه إشكالية أيضا
1: تقع واحد.
0: يا فندم هذه إشكالية نتعرف عليها بعد الفاصل، لأن القرآن يقرر الطلاق مرتين، وأتيتم بالسنة أن يطلق الثلاث بكلمة واحدة، ومنهم من الصحابة من فعلها زي سيدنا عمر بن الخطاب، لكن الإجابة ماذا بعد الفاصل؟
1: طيب
0: مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: اليوم تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى السيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
3: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
2: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، وإذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتونا الزنزانة.
3: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا دكتورة.
5: حياكم الله. شكرا.
4: حياكم الله بياكم. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده، قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الطلاق مرتان، وهي واضحة وظاهرة، لكن نسمع بالتراث وفي السنة وفي الحديث وفي الفقه الطلاق 3، ولا أن تطلق بالثلاثة وتحدث في وقتها، ومنهم من أحدثها في وقتها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عطل ذلك الحكم وأخذ بالشدة لأن الناس يعني استسهلوا هذا الأمر زي سيدنا عمر بن الخطاب. فهل فعل سيدنا عمر بن الخطاب أخذ موقفا من القرآن الكريم أم موقفا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم راعى السياسة الشرعية للأمة آنذاك؟
5: تمام كده. الإجابة عن هذا السؤال في شقين. الشق الأول يعني إزاي بنقول أنت طلق بالثلاثة ومش عارفة إيه وهي مرتين. الطلاق مرتين رجعيتين.
4: أين رجعيتين في القرآن؟
5: ما أنا هقول لحضرتك اللي يؤكد ده الآية التالية، ما إحنا لا
4: وهي
5: نجتزئ الآية من سياقها، ما قبلها وما بعدها.
4: تمام.
5: فإن طلقها
4: فلا تحل
5: له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يعني أكثر من المرتين أصبح طلاقا بائنا بينونة كبرى، ولا يجوز أن ترجع إليه إلا بزواج جديد.
4: تمام.
5: يبقى دي النقطة الأولى. يبقى احنا عرفنا كده 2 و3 ليه.
4: جميل.
5: تمام. بالنسبة بقى لسيدنا عمر
4: اللي يقول لزوجته أن تطلق بالثلاثة
5: بتحسب تطليقة واحدة.
4: طب سيدنا عمر أجراها 3. على ماذا اعتمد؟
5: ما هو ده بقى الشق التاني. اعتمد على مزيد على الكثير. أولا على مقاصد الشريعة في المجمل، ثانيا على المصلحة، على أدلة شرعية معتبرة. المصلحة الشرعية المعتبرة مش المصلحة اللي بالهوى. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لولي الأمر هذه السلطة.
4: أنا تعجبني جدا أن سيدنا عمر رأى المقاصد والمصلحة.
5: طبعا.
4: ولو قد يفهم القارئ أنها على حساب الشريعة الإسلامية لأنه خالف سنة رسول الله.
5: لا يمكن.
4: ألم يخالف صنيع عمر صنيع رسول الله في الطلاق؟
5: إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم
4: كان يجريها مرة واحدة الرسول.
5: يا دكتور الفكرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحال نظر إلى السياسة نفسها، نظر إلى المقصد الشرعي نفسه، نظر إلى المصلحة المعتبرة في فقه واقعه.

0: لما تبدل فقه الواقع وتغيرت طويات الناس وأصبحوا يستسهلون ويهدمون البيوت اللي هو حفظ البيت، دي المهمة الأساسية في الإسلام.
1: يعني أفهم من حضرتك أنك تقرين أن الرسول رعى المصلحة لما اعتبر الثلاث طلقات بكلمة واحدة طلقة واحدة، وسيدنا عمر رعى المصلحة لما اعتبر بالثلاثة ثلاث طلقات.
0: رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سار على الأصل،
1: طيب،
0: وسيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: جميل، هنا قد أشغب على حضرتك في نقطة. لما لا نقول، فضلك الله، لما لا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يراعي المصلحة؟ الرسول راعى النص القرآني بأن الطلاق مرة، فأنت طلق بالثلاثة، طلق بالمئة، طلق بالألف، هذه طلقة واحدة في مجلس واحد بحالة نفسية واحدة يعطيها السياق الزمني وهي العدة. أما سيدنا عمر فلم يعتبر هذا، ما رأيك في هذا التخريج؟
0: يعني هو تخريج له وجهة، بس هي الفكرة في إيه يا دكتور؟ الفكرة في إنه إحنا لو عرفنا المصلحة أساساً، عشان ده برضو أمر مختلط جداً، المصلحة هي إقامة الشريعة دون ضرر.
1: هو المفروض حضرتك المصلحة تغلب الشريعة ولا الشريعة تغلب المصلحة؟
0: لا لا لا، الشريعة والمصلحة يسيران في جنبين متوازيين.
1: هنا أمامنا إشكالية في تفسير أو اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب، هو يؤخذ باجتهاده لأنه حاول أن نفهم فقط. لما قرر ربنا الطلاق مرتان، إذن أنا فهمت أن هي مرة لها سياق زمني وسياق تاريخي وحالة نفسية، تبدأ بظروف معينة وتنتهي بظروف معينة، أليس كذلك؟
0: بل
1: سيدنا عمر لم يعتبر لهذا ولم ينظر لهذا ولم يعطيها سياقها الزمني، اعتبر الطلاق كلمة. أين السياق الزمني للكلمة والسياق الاجتماعي لها في القرآن الكريم كما ورد؟
0: لا، هي في كل الأحوال هتأخذ سياقها، هتأخذ سياقها في الواقع، لكن يعني الفكرة
1: سيدنا عمر قال لي يقول أنت طالب بالثلاثة وقوع الثلاثة، يعني بينونة كبرى صح؟
0: لا، بينونة كبرى. نعم،
1: طيب
0: نعم. ما هو هذا، لأنه
1: هل هذا يتناقض ظاهرا مع نص الآية؟
0: لا لا يتناقض إطلاقا. الفكرة كما قلت لحضرتك في البداية برضو ولم نكمل الفكرة دي، أنه الشرع الله سبحانه وتعالى ورسوله أعطايا ولي الأمر أو القضاء الشرعي أيا كان مين اللي بيتولى السلطة التشريعية والتنفيذية، أنه يجتهد في تطبيق الأحكام حسب فقه الواقع. أنا دلوقتي لو أوقعت طلاقة ثلاثي طلاقا واحدا، كل الناس هتسير بالطلاق، وده على فكرة في غبن بيقع فيه على الأسرة وعلى المرأة تحديدا، لأنه هيبقى نوع من التهديد، هفضل طول ما أنا قاعد أقولك كذا وليس علي إيه حرج كما أريد.
1: إذن اجتهاد سيدنا عمر ألا يتعارض مع ظاهر القرآن الكريم، فإنه جعل الطلاق مرتان ومرة ثالثة فتأخذ وقتا طويلا حفاظا على البيت وعدم هدمه. سيدنا عمر كان يعني فتواه تدمر البيت بكلمة.
0: لا، لأنه في هذه الأحوال هو البيت،
1: أنت طارق بالثلاثة خلاص البيت انتهى بالثلاثة،
0: البيت وقته مدمرا أصلا في كل الأحوال. رقم اثنين،
1: لا ربما يسمع أنا ساعتي معتك لأنه القرآن وضع طريق للإصلاح بين الزوجين.
0: ما هو إيه تكررت إيه حالة حالتين ثلاث حالات وبعد كده في رادع.
1: لماذا تحدث بعض المرويات في السنة خصوصا أحاديث الأحد تشريعا جديدا لم يأتي في القرآن الكريم ويتم تعميمه على الأمة كلها؟ مثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله أن يراجع امرأته لما طلقها في الحيض، ولم ينص القرآن الكريم صراحة على أن الطلاق في حيض أو في غير حيض.
0: يا دكتور، في أكثر من إجابة عن الموضوع ده. أول شيء أنه السنة لها عدة وظائف، السنة قد تكون مفصلة ومفسرة وغيره وغيره، ومن ضمن وظائف السنة أنها تأتي بجديد تكمل أحكام القرآن، ده رقم واحد. في حالة الطلاق اللي احنا بنتحدث عنها الآن، القرء مشترك لفظي بين عدة معان كما تفضلت حضرتك.
1: هل السنة الحديث الأحاد ينشئ حكما في الطلاق لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى في القرآن؟
0: تكلم به الله سبحانه وتعالى، ولكن تركه حمال وجوه زي أحكام كثيرة جدا في الشريعة تركت للاجتهاد. طيب ونحن يعني لابد أن احنا في نصل إلى رأي فيها، يعني أنا مش هسيب الأمور فيها اختلاف
1: على التوسعة.
0: على التوسعة طبعا.
1: يعني القول راجع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوقع طلقة عبد الله بن عمر لامرأته وهي حائض،
0: لأنها في حائض. نعم،
1: ألا هذا يعني يجعلنا نعيد النظر في مسألة الطلاق وأنه مرتان أو عدد، أو أمام هذه المرات على الأقل نعيد قراءتها مرة ثانية في التراث حفاظا على البيت؟
0: ما كده كده احنا قعدنا النظر فيها، وكده كده لو قال أنت طالق بالتلاتة هذا ليس طلاقا على السنة،
1: وبالتالي في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
0: نعم، ليس في كل
1: حتى
0: الأحوال
1: حتى يعني أنا أتكلم في الطلاق، خلينا حتى في الطلاق السنة تنشئ حكما ويعمل به.
0: نعم، ده لأنه في تعارض ظاهري بين الأدلة كما تقول حضرتك.
1: لكن هذا كلام خطير يا دكتور، هذا كلام خطير، لأن لم يصرنا أن الرسول عرض عليه هذا الحديث وأقره كما عرض القرآن وكما عرضه سيدنا جبريل في القرآن مرتين.

0: بيرجح بين الأدلة المختلفة. يعني أنا لفظة القرء
1: قال مره فليراجعها.
0: نعم ما هو بناء على إيه؟ على إن القرء ده يعني إيه؟ ما هو القرء ده هو الاعتداد. هو دلوقتي ما ينفعش إن هو يطلقها في
1: حيض. طب هو القرء كان فيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
0: على هذا إنه الحيض، وهذا من ضمن الأدلة اللي بيستشهد بها المرجحون لهذا الرأي، لأنه رفض أنه الطلاق يبقى في هذا الحيض، وبالتالي هي لن تعتد إلا بطهر كامل. ونبدأ بقى في المنظر ده. بس المشكلة طيب أنه لما يطلقها مش هيبقى طهر كامل، فمش هنتم التلاتة. فعشان كده احنا تلات حيضات هيبقى كاملة. طيب لأنه لو طلقها في طهر هتنتظر للحيض تعتد بأول حيض، تاني حيضة، تالت حيضة.
1: طيب بس في الفقه الإسلامي يقع الطلاق بمجرد التلفظ به، أشهد أو لم يشهد، صح؟ ممكن يطلقها غيابي، شاهد ولا مشاهدش، في شهود ولا مفيش شهود، صح؟ القرآن الكريم قال في ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا قرر ربنا في القرآن الكريم أن نشهد على الطلاق، فكيف يقع بمجرد التلفظ به دون شهود؟
0: لا، الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب، الأمر هنا على سبيل الاستحباب، حفظا للحقوق فقط.
1: وأشهدوا ذوي عدل منكم للاستحباب. من قال إنه للاستحباب؟
0: لأنه إحنا دلوقتي بنشوف طبعا الأصل في الأمر عموما كأصول للوجوب ما لم تصرفه قرينة. القرينة دي ممكن تكون بدليل شرعي آخر في باب آخر، لكنه يقاس عليه لعلة جامعة. الإشهاد ده موجود في كثير من العقود، في عقود الزواج والطلاق والمعاملات المالية. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية الدين أن نكتب وأن نشهد الاثنين دول، هل دلوقتي لو أنا تم التعاقد بيننا ده شيء، لكن لو تم فسخ العقد بيننا مطالب أن أنا أجيب شهود؟ يستحسن.
1: القرآن يقول هذا،
0: يستحسن.
1: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أمر بأن احنا نشهد حالة الطلاق. وإلا حضرتك باختصار شديد شكل عرضي، توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟ طالما نحن في هذه النقطة، مهاي يبقى قد طلاق شفوي دون شهود.
0: كنت أوافق عليه إلى فترة، وبعد ذلك وجدت أن فعلا التوثيق مهم، كما هو مهم في الزواج فهو مهم في الطلاق.
1: ألا يعتبر هذا تناقضا وتعارضا يا
0: إطلاقا
1: دكتورة؟ ومن ناقض نفسه فلا حجة له.
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور. يعني احنا
1: يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر واشهدوا ذوي عدل منكم، الا نفهم ان الطلاق لابد ان يتم بشهود حفاظا على البيت؟
0: لا، ليس شرطا للصحه.
1: طيب جميل قوي. جميل قوي. اذا قال لها انت طالق شافه ويقع الطلاق، حضرتك قلت لي لا، لازم نوثق عشان ضبطا للمصالح الان. طب الا يكون ضبطا للمصالح ان ناتي بشهود حال الطلاق الاول الذي اقره الله؟
0: لا مانع، احنا بنقول الالزام من عدم الالزام.
1: لكن معظم الفقهاء على انه يقع دون شهود.
0: لا، ما هو يا دكتور بالعكس، على لما ظهرت مساله التوثيق فيما بعد. خلي بال حضرتك انه التوثيق
1: الفقهاء قديما لم يقروا،
0: لا
1: يشترطون وجود شهود على الطلاق.
0: رأي جمهور بالضبط، رأي جمهور الفقهاء انه الشهود دي على سبيل الاستحباب، وجدناها
1: وبالتالي لا. يعني هي مسألة ديكورية يعني.
0: لا ليست ديكورية، ما على سبيل الاستحباب يعني لحفظ الحقوق للمصلحة، للنظر للمصلحة. لكن ما يقدرش يقول ملزم. هقول لحضرتك ليه هو ما يقدرش يقول ملزم. ما يقدرش يقول ملزم إلا بقرينة شرعية معتبرة. عشان كده
1: وهل هنالك قرينة أقوى من فعل الأمر الإلهي وأشهده ذوي عدل
0: لأن
1: منكم؟
0: له أغراضا بلاغية.
1: الله يقول لي وأشهده، أنا أقول للاستحباب.
0: نعم، ما قال أيضا في الدين وأشهده. وماذا حدث؟ أنا لو ما كتبتش الدين وأشهدت عليه بلاش، لو لم أكتب
1: يعني
0: الدين أصلا.
1: وربما ضاع ديني، أنا أخليت بشرط من شروط التعاقد وضعت فلوسي لأن أنا غلطان.
0: بالضبط. فإيه بقى الأجدر والأولى، الطلاق ولا المعاملات المالية؟
1: الاثنين.
0: طيب بس الأولى
1: نشهد في الدين ونشهد في الطلاق.
0: يا دكتور الطلاق بيترتب عليه قيم زوجية غير مباح. طيب فعشان كده أنا بقول يعني
1: ما منطلق الفقهاء الذين قالوا بعدم وجود شرط شاهدي عدل حال الطلاق والقرآن نص على ذلك، إيه مستندهم؟
0: أنه عقد في المعاملات، بس مش معاملات مالية، معاملات بشرية. وبالتالي تكرر الأمر في القرآن الكريم بالكتابة والإشهاد وغيره ولم يكن على سبيل الوجوب،
1: فهنا حكموا بالاستحباب.
0: بالضبط.
1: طيب الله عز وجل في القرآن الكريم قال في محكم آياته فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما نفهمه أن المعروف شرط صحة للإمساك أو الفراق، صح ولا غلط؟ لكن الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذه النقطة في فقههم. إذا طلقها بمعروف أو بغير معروف يقع الطلاق، كيف نوفق بين اجتهاد الفقهاء وقول الله تبارك وتعالى؟
0: طبعا معظم الاراء اللي حضرتك بالمناسبه ذكرتها في الحلقه هي اراء على فكرة

0: فكرة معتبرة جدا وذات وجاهة وينظر إليها بعين الاعتبار
1: أشكرك.
0: ونحتاج إلى مراجعة كثيرة جدا
1: جزاك الله
0: في الموضوع.
1: خيرا، جزاك الله
0: لكن
1: خيرا.
0: هي الفكرة في إيه؟ النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها فكرة إنه شرط صحة دي كلمة فقهيا مش ده المدلول اللي حضرتك تقصده. أنا عارف حضرتك تقصد إيه. شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية، هذا لا يعد ركنا من الأركان. لكن
1: وفارقنا بمعروف المعروف لا يعد ركنا من الأركان،
0: لا يعد ركنا من الأركان، يترتب عليه صحة وبطلان. يعني لو لم يفارقها بمعروف،
1: مع أن الأمر الإلهي صدر فارقها بمعروف،
0: فارقها بمعروف. نعم. لكن لو لم يفارقها بمعروف، حضرتك أجبني، لو الطلاق يقع ولا لا يقع؟
1: حضرتك جاوبي. هذا
0: يقع مع
1: ما الرسول أوقف مع عبد الله بن عمر.
0: لحظة بقى، لحظة بس،
1: الرسول أوقف، فلما لا نوقفه للمصلحة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى؟
0: مع الإثم. يعني ايه
1: اوقعه مع الاثم؟
0: مش سيدنا طبعا، ان ده انت ما بتعملش زي السنه ما بتقول، لكن هي الفكره مش في كده. هو لو فارقها في غير معروف، الفراق هيقع.
1: نعم.
0: ولكن باثم، عامل كده بالضبط زي ما يكون انا جايب ثوب مسروق وبصلي بيه. الصلاه صحيحه بالمناسبه.
1: نعم.
0: مع الاثم، لان انا لم اخل بشروط واركان الصلاه اللي اتتني بادله شرعيه مثبته. طب وفين الاثم اللي انا ارتكبته ده؟ انا بصلي بثوب مسروق.
1: هنا ايضا
0: دي نفس الفكره.
1: نعم.
0: التعسف في استخدام الحق.
1: اخر مرادية من اسئله، مساله طلاق الحامل. عده الحامل تبدا من متى؟
0: عده الحامل برضو تبدا من لحظه الطلاق وتنتهي بالوضع.
1: بالوضع.
0: هل لنا
1: أن أن أن أن نضع في الحسبان فترة الثلاثة قروء التي تكلم عنها ربنا تبارك وتعالى قبل وضعها؟
0: لا.
1: لتكون فترة منذرة للبيتين؟
0: لا.
1: طب ماذا نصنع أو كيف نقرأ قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك؟ ما نفهمه أن ربما لو طلق الحامل ثلاث شهور تنتهي، ثم له أن يراجع أو لا يراجع لأنها حامل، هو الذي يملك السيطرة لعودتها.
0: لا، هي الفكرة مش كده يا دكتور. التفسير بمنتهى البساطة إن دي حالات للطلاق. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لما تكون مش حامل، مش متوفى عنها زوجها، والآيسة من المحيض، كل واحدة لها حال.
1: تمام.
0: ده اسمه تخصيص.
1: والحامل لها حال برضه؟
0: ما هي الحامل لها حال.
1: تمام.
0: مش هنظر للقروء الثلاثة، هي خرجت من هذا الباب أصلا.
1: كلمة كيف ينظر الفقهاء إلى وبعولتهن أحق بردنا في ذلك، مفهوم في ذلك عندكم؟ ذلك عندكم يعود على ماذا؟
0: ذلك في أصح الأقوال.
1: أيوة.
0: في أصح الأقوال أنه في ذلك، يعني في هذه الحال،
1: في حالة الحمل بس.
0: لا، يقصد يعني بالحيثيات دي، عشان في أسرة وفي طفل وفي كذا، هو أحق من غيره، من الزوج اللي ممكن يبقى محتمل لو هو لم يراجعها.
1: ما فهمت
0: يعني كلمة أحق دي. يعني حضرتك في ذلك هنجلها دلوقتي. أحق يعني إيه؟
1: يعني هو له حق إعادتها وهي لا حق أن تعود ولا تعود.
0: منها. ليس مقارنة بها، صيغة التفضيل هنا ليس مقارنة بالمرأة.
1: أليست تملك أمرها؟
0: تملك أمرها بالطبع. طيب. الفكرة مش في كده.
1: أمال.
0: أحق ليس في أن يردها دون كذا أو برضاها
1: إرادتها أو لا.
0: ما بنتحدثش في النقطة دي. أحق من غيره، من الرجال الآخرين المحتملين، هو أحق بردها لأنها ستكون زوجته مرة أخرى، هترجع له تاني.
1: هو حد من الرجاله التانيه ممكن نرضاه حضرتك
0: يا دكتور؟
1: يا فندم، الكلام على زوجين.
0: الحق بردها في هذه الحال، في حال الطلاق، بدلا من هو في ذلك. دي معناها ايه؟ بعد ان تتم هذه الحال، بدلا من ان ياتي رجل اخر بعد تطبيق احكام الطلاق ويطلبه، هتكون عرضه للطلب ده. فلا، لم شمل الاسره احق من غيره من الرجال اللي ممكن ينشئ معها أسرة جديدة.
1: طب باختصار شديد، المرأة الحامل إذا طلقت ومضى على طلاقها ثلاثة أشهر، هل لزوجها أن يراجعها؟
0: هو لو أن يراجعها في كل
1: لا ومضى على طلاقها ثلاثة
0: لا
1: أشهر،
0: لا ينظر لثلاثة أشهر من عدمه، دي ينظر إلى الوضع، هي نهاية عدتها الوضع، ماليش دعوة بالثلاث شهور خالص.
1: ممكن يعني تقعد تسع شهور يعني؟
0: لا لا، وممكن تجلس شهرا واحدا، طلقها في الشهر قبل الأخير من الوضع، بتعتد بالحمل مش بتعتد
1: يعني
0: خالص.
1: كلمة في ذلك عندكم لا تختص بمسألة الحمل بس،
0: بالحالة. بالحالة. نعم. كلها.
1: طيب، شكرا لحضرتك دكتور على هذا اللقاء.
0: شكرا الله لك، شكرا جزيلا،
1: بارك الله فيك دكتور. مشاهدينا الأكارم، نشكر

حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
2: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
1: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
2: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
1: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
2: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
5: يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
4: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
5: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
4: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني العيادة.

0: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري، في حين سقطت صواريخ في المناطق القريبة من موقع الانفجار، كما قطعت قوات الأمن السورية الطريق الرابطة بين حلب ودمشق بعد الانفجارات.
1: الله أكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

تعتزم سلطات إقليم كردستان العراق تنظيم مراسم رسمية لإعلان توحيد قوات البشمركة الكردية. وقالت رئاسة الإقليم إنه بعد اليوم لن تبقى أي قوة خارج إطار وزارة البشمركة، وهذه الخطوة تمثل ثمرة مسار طويل من العمل لتوحيد القوات تحت مظلة الوزارة. أظهر مقطع مصور تصاعد أعمدة الدخان فوق مصفات للنفط في موسكو عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف العاصمة الروسية. وفي وقت سابق ذكرت السلطات بالعاصمة الروسية أن أكبر هجوم بمسيرات أوكرانية يتم الإبلاغ عنه حتى الآن في منطقة موسكو، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإلحاق أضرار بجزء من مصفات للنفط في العاصمة بالتزامن مع تصويت روسيا في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولودوميير زيلنسكي خلال مكالمة هاتفية بوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية حسب ما أفاد موقع أكسيس. وبحسب الموقع طلب ترامب مرارا من زيلنسكي التوقف عن مهاجمة مصافي النفط لأن هذه الضربات تؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل عالميا. وأشار الموقع إلى أن كلمة ديزل ذكرت عدة مرات خلال المكالمة الهاتفية. نهاية الموجز مشاهدينا، في أمان الله.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. ترامب يكشف تفاصيل حديثه مع الحوثيين وخبراء الحرس الثوري يعززون تحصينات الميليشيا عند باب المندب. طبول الحرب تقرع مجددا، ترامب يقترب من قرار مصيري بعد قطع عطلته فجأة، وإيران تحذر من استئناف القتال. نتنياهو وبن غفير يصعدان في الأقصى، اقتحام لحائط البراق وطقوس دينية ومطالبة بتنفيذ أول إعدام بحق أسير في الضفة. أوروبا تضيق الخناق على الإخوان، بريطانيا معقل قادة التنظيم تتجه لحظر الجماعة وتصنيفها إرهابية. التصعيد الحوثي مستمر خاصة على المناطق المدنية

0: في السعودية ووصل إلى العاصمة الرياض. آخر ما تم إعلانه من قبل تحالف دعم الشرعية أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. بيان التحالف بالطبع أدانة التعنت والممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية واستمرارها في استهداف المدنيين بشكل متعمد وممنهج في سلوك يعكس بشكل واضح هذا التوجه الذي وصفه البيان بشكل واضح بالإرهابي والعدائي. المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عاد وأكد أن الميليشيا استهدفت أعيان مدنية في عدة مدن منها ليش والطائف وفرسان وينبع. أكد أيضا أن السعودية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه قيادة التحالف مناسبا لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا التصعيد يأتي في وقت تتصاعد فيه أيضا الإدانات العربية والدولية وتؤكد التضامن مع السعودية. مجلس التعاون الخليجي أكد من جديد أن نهج الحوثي ينتهك القيم الإنسانية وأن هذا الأمر يتطلب موقفا دوليا حازما. الخارجية الأمريكية أيضا أكدت في حوار للعربية أن واشنطن تقف بحزم كامل إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين وتتخذ موقفا مساندا للسعودية في هذا الأمر. لكن ربما لغة مجلس الأمن الدولي كانت الأكثر والقوة حيث أكدت أن تأثير الاعتداءات الحوثية على أمن الطاقة خطير للغاية وأكدت في نفس الوقت حق السعودية في الدفاع عن نفسها. وهذا الأمر في بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شديد الأهمية خاصة حينما يتحدث عن حق السعودية في الدفاع عن النفس. هنا اللغة مهمة ومهمة جدا. تهديدات الحوثيين للمنطقة تساندها بشكل واضح تحركات إيرانية من خلال التخطيط والدعم رغم النفي الكامل من قبل القيادات الإيرانية. ما الذي يؤكد هذا الأمر؟ الأحاديث التي أدلى بها عدد من المسؤولين العسكريين لوكالة الصحافة الفرنسية أكدت أن الإيرانيين يعملون مع الحوثيين جنبا إلى جنب. كيف يحدث هذا الأمر؟ الوكالة كشفت أن خبراء من الحرس الثوري زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار شرق المخا، بمعنى أن هناك زيارات من خبراء إيرانيين واضح أنهم يقومون بتقديم الدعم الفني للحوثيين. وليس هذا فقط، لكن هناك خبراء أيضا أشرفوا على أعمال حفر لأنفاق وقاموا ببحث كيفية تركيب رادارات قرب المخا وداخل أيضا جزيرة زقل جنوب البحر الأحمر. كل هذه التحركات تؤكد أن إيران ضالعة في استخدام الحوثي كورقة في هذا التوقيت الآن رغم نفي القيادات الإيرانية كما ذكرت لحضراتكم. كل ما يحدث أدى إلى تراجع تدفقات النفط عبر باب المندب، لا يمكن أن يتم تجاهل هذا الأمر. شركة كابلر أكدت أن في حركة تتبع واضحة لحركة الملاحة البحرية أكدت أن 5 سفن فقط هي التي عبرت باب المندب خلال الأيام 7 الماضية، تقريبا أقل من ثلث الحركة الأسبوعية المعتادة المسجلة منذ يناير. هذه تداعيات خطيرة على حركة الملاحة الدولية بلا شك، وخطيرة أيضا على اقتصاديات المنطقة. دعونا نفتح هذا الملف الليلة مع ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الزميل الأستاذ حسن المصطفى. مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا
0: حسن.
1: مرحبتين يا هلا.
0: بداية هناك سؤال كبير مطروح، لماذا يصعد الحوثي نحو السعودية ويصل إلى العاصمة نفسها الرياض؟ هل فهم صبر الرياض خطأ؟
1: الحوثي يقوم بذلك لأمرين، أمر داخلي وأمر خارجي. الأمر الداخلي يعاني الحوثي من أزمة مالية، من تأخر في قدرته على دفع الضرائب، من عدم قدرة على الإيفاء بالمستلزمات المالية للمناطق التي يسيطر عليها والوزارات التي بحكم الأمر الواقع تحت إدارته، وبالتالي هو يحاول أن يبتز المملكة العربية السعودية ماليا واقتصاديا لعله ينجح في الحصول على أموال ما، إلا أنه في ذلك يسيء فهم السياسة السعودية التي لا تقوم على توزيع المغانم والأموال على

0: الشيعة أو على الجهات الأخرى من أجل استرضائها. المملكة كانت طرحت في السابق خطة طريق وكانت جادة في خطة الطريق هذا، وبالشراكة مع الحكومة الشرعية في اليمن وبالشراكة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة، إلا أن من أفشل هذه الخطة خطة الطريق كان الحوثيين. فهذا الأمر الأول هو هروب من الاستحقاقات الداخلية والالتزامات الداخلية. الأمر الثاني هو مرتبط بحالة الجمود السياسي والأمني في الخليج العربي ومضيق هرمز. كون الحوثي هو جزء من ما يعرف بمحور المقاومة، وبالتالي هو امتداد لسياسات الحرس الثوري، والحرس الثوري الإيراني يعتقد الآن أنه حان الوقت لكي تكون هنالك أزمة في مضيق باب المندب، وكما أشرت في المقدمة المهمة جدا لعدد السفن الذي تقلص في الآونة الأخيرة في باب المندب، لأن الإيرانيين لم يستطيعوا إحكام قبضتهم على مضيق هرمز رغم أن هرمز لا زال يعاني من أزمة. فالإيرانيون يريدوا أن يكون هنالك كلفة عالية على الجميع في المنطقة.
1: طيب بس حسن، خليني أسألك سؤال.
0: تفضلي.
1: لما تتكرر الضربات، يعني دائما في الرمزية حينما تضرب العاصمة فأنت ترسل رسالة قوية للغاية، البعض يطرح علامة استفهام كبيرة، لماذا لا ترد السعودية على كل هذه الهجمات التي يقوم بها الحوثي؟ وهل هذا من قبيل ما يسمى دائما بضبط النفس، أم أنه عدم رغبة من السعودية في التصعيد؟
0: أولا لأكون صريحا معك، بحكم المعلومات التي لدي فإن الذي أطلقه الحوثيون صاروخان باليستيام. أحد الصاروخين تم اعتراضه في الداخل اليمني وتم إسقاطه قبل أن يدخل إلى المملكة العربية السعودية. الصاروخ الثاني ولله الحمد لم يصب أهدافه التي كان الحوثيون يخططون إليها، وتم اعتراضه وتدميره، وبالتالي ما شوهد أو سمع في العاصمة الرياض لم يكن إصابة لصاروخ باليستي لهدف كما يدعي الحوثيون في داخل العاصمة الرياض، وإنما كان اعتراض ناجح من القوات السعودية للصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون. هذا لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح.
1: دائما في مثل حسن، العيار اللي ما يصيبش يدوش.
0: صحيح.
1: يعني هو في النهاية يريدون خلق صورة ما أننا نهدد أمن السعودية.
0: صحيح. ولكن لماذا المملكة العربية السعودية حتى الساعة لم تتخذ سياسة هجومية وما زالت تكتفي بالسياسة الدفاعية؟ أعتقد الأمر يتعلق بأكثر من مستوى. المملكة تتحرك في خططها العسكرية وفق استراتيجيتها هي. هي لا تريد أن يحدد الحوثيون مكان وتاريخ ووقت وكيفية العمل العسكري وينجروا إلى الفعل وردة الفعل. لا تريد أن تكون أفعالها ردة فعل على العمليات الحوثية. هذا أولا. الأمر الآخر، هنالك مواجهة ما بين قوات الشرعية اليمنية والحوثيين على الأرض، وبالتالي هنالك عناية بالمملكة العربية السعودية بهذه القوات من خلال تحالف دعم الشرعية، وبالتالي توفير غطاء سياسي وأمني وحتى عسكري من أجل دعم هذه القوات. الشيء الثالث، المملكة لا تريد أن يجرها الحوثي إلى أن تكون هنالك حرب سعودية يمنية. ما هو حاصل الآن هو هنالك يعني خروج من على القانون من الحوثيين على الحكومة الشرعية، وما يجري يمني يمني. الحوثي يريد أن يوسع الدائرة ويجعلها يمنية سعودية. هل هذا الوضع سوف يستمر طويلا؟ أنا برأيي هنالك محددات. إذا استمر الحوثيون في استهداف أكثر من جهة حيوية في المملكة العربية السعودية أو العاصمة مرة أخرى، إذا وقعت نسبة أكبر من الضحايا أو المصابين من المدنيين سواء المواطنين أو المقيمين، إذا تعرضت خطوط الإمداد التابعة للطاقة سواء خط شرق غرب أو خزانات الوقود إلى هجوم متجدد، حينها بالتأكيد المملكة العربية السعودية سوف تكون لها ردة فعل. ولكن ردة الفعل هذا أنا من خلال تتبعي وتحليلي أجد الرياض هي من تريد أن تقررها لا أن تفرض عليها.
1: لا يتم جرها إلى
0: صحيح.
1: سيناريو أو مربع هي لا تريد.
0: هو لا تريد، وهنالك سبب أيضا. السبب الأساسي أن المملكة العربية السعودية الآن، لنكن صريحين جدا، الآن هنالك يعني إرادة خارجية لمحاصرة من أكثر من جهة، من قبل الميليشيات العراقية في الشمال التي تستهدفها بالطائرات المسيرة، من قبل مضيق هرمز والإغلاق الذي يقوم به الحرس الثوري إلى السفن هنالك واستهدافها، ومن قبل الآن الحوثيين في الجنوب ومضيق باب المندب.
1: هنا سيتم جرك إلى أكثر من جبهة.
0: صحيح.
1: جبهة يمنية.

0: جبهة عراقية، جبهة إيرانية أيضا. طيب، ولكن هناك لافت للنظر التصريحات التي يتحدث بها الرئيس ترامب عن الحوثي، حينما يتحدث بأنه على تواصل دائم مع الحوثي، ولكن هو يقول في نفس الوقت أن لا نقبل بالممارسات التي يقوم بها الحوثي. هنا حسن علامة استفهام كبرى، بيكلمهم ولا مش عاجبه سلوكهم؟ يعني لا أحد يفهم ما الذي تعنيه هذه اللغة. الكثيرون يفهمون أن هذه لغة مهادنة مع الحوثي على حساب حليفك الاستراتيجي السعودي.
1: أنت رشا متابعة دقيقة وصحفية يعني مميزة، وتعرفين أن السياسة الدول دائما ليست تقدم مصالح الآخرين على مصالحها، وبالتالي سواء كانت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أي دولة أو أي مجموعة أممية، سوف تقدم مصالحها على مصالح حتى حلفائها. والولايات المتحدة عندما تتحدث مع الحوثيين كان لهنالك سوابق، تحدثت مع مجموعات كانت تصنفها إرهابية سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق، من أجل تأمين مصالحها أو من أجل ما تعتبره خفض الكلفة العسكرية أو عدم تعرض مواطنيها أو عسكرييها إلى أو مصالحها إلى استهدافات. وبالتالي حديث الأمريكان مع الحوثيين بالنسبة لي ليس أمر مستغرب. قد تكون علامة الاستفهام الوحيدة بالنسبة لي أنه إذا تم هذا الحديث من دون تنسيق أو وضع الرياض في أجواء هذا التواصل، والأمر الآخر إذا كان على حساب المصالح السعودية التي هي بالأساس مصالح تتقاطع مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه
0: هو يبدو أنه الحوثي بيلعب أيضا أنه بيخرج السفن الأمريكية من المعادلة. لن نضرب السفن الأمريكية ولن نضرب غيرها، نضرب فقط السعودية، وبالتالي يبدو وكأن السعودية هي المستهدفة وتقف أيضا على الجانب الآخر وكأنها وحيدة في مواجهة الحوثي.
1: حتى لو قال الحوثيون ذلك، على الأرض الأمر مختلف. بمعنى
0: السفن، عدد السفن
1: الذي يمر حدث له تقلص كبير. إذا تأثر العبور البحري من خلال مضيق باب المندب سوف تتأثر بالتالي قناة السويس، سوف تتأثر طبعا بالتالي التجارة الذاهبة إلى أوروبا.
0: ولكن حتى هذا الأمر يحاولون اللعب عليه في صيغة ما مع مصر. هو يبدو وكأنه يستهدف السعودية السعودية فقط، لكن السؤال هل تقف السعودية لوحدها أم أن هناك موقف دولي وإقليمي يمكن أن يكون داعم لها؟
1: لنلاحظ أمرين. الأمر الأول مهم جدا، لنرجع إلى البيانات التي كانت تصدر في السنوات الفائتة والتي كانت دائما تتعاطف مع الحوثيين في جنبة ما، وتعتبر ما يجري حرب أهلية داخل اليمن، وأن الحوثي جزء من التكوين اليمني، وأن عليه أن يكون له حضور في المشهد، وهو أمر لم تكن المملكة العربية ضده، ولكن كانت ضد استفراد الحوثيين بالقرار وضد تهميش الحكومة الشرعية.
0: لا، مجلس الأمن يتحدث صحيح عن حق السعودية في الدفاع عن نفسه.
1: وكذلك حتى الدول الأوروبية التي كان بعضها يتذرع بحقوق الإنسان الآن يتحدثون عن عدم موافقتهم على السلوك الحوثي. لماذا؟ لأنهم وجدوا الضرر طالهم هم، ووجدوا كيف أن المملكة العربية السعودية طوال الفترة السابقة قدمت الفعل الدبلوماسي على الفعل العسكري، لكن الذي لم يتجاوب هم الحوثيين. الأمر الآخر
0: يمكن يكون، بما أننا في خارج الصندوق حسن، تكون السعودية بتفكر خارج الصندوق صمتي لأوري العالم ماذا يفعلون؟
1: السعودية عندها سياسة صبورة جدا، وهذا الصبر برأيي ليس نتاج عدم قدرة على الفعل، نتاج اختلاف في الموقع والحسابات. السعودية دولة الحوثي ميليشيا. السعودية لديها مشروع تنموي ولديها مكتسبات ولديها أولويات.
0: يهدد مشروعك التنموي
1: أستاذ. صحيح، هو يهدد، ولكن لا تنسي كلفة الدخول في حرب مفتوحة ليست ككلفة اللي أسميها المقاومة المركبة. ما هي المقاومة المركبة للسلوك الحوثي؟ هي جزء من العمل العسكري الذي يشمل السياسة الدفاعية، قد يشمل ضربات استباقية كما حدث مع الميليشيات في العراق، ويشمل دعم الحلفاء اليمنيين والحكومة الشرعية. كل هذا يدعم بماذا؟ يدعم بالدبلوماسية من خلال دور وزارة الخارجية والدور الذي يقوم به الأمير فيصل بن فرحان، ويعاضده العمل الاستخباراتي.
0: يعني السعودية غير قلقة من طبيعة الدور الذي يلعبه ترامب مع الحوثيين؟
1: لا أعتقد.
0: لا تراه تخليا عنها؟
1: لا أعتقد أنه تخلي عنها، بقدر ما أن المملكة تعي أنها في النهاية عليها أن تعتمد على قدرات

0: وعلى سياستها وعلى إمكاناتها الذاتية وتستفيد من علاقتها مع الحلفاء. هي ربما ليست بحاجة إلى القدرات العسكرية الأمريكية بمعنى دخول أمريكا إلى الحرب. هي ربما تحتاج الرياض إلى المعلومات الاستخباراتية، تحتاج إلى إتمام صفقات الأسلحة التي لن تكون مجانية، سوف تدفع الرياض ثمنها، وبالتالي ليس هنالك من فضل للولايات المتحدة عليها، لأن هنالك
1: 35 صفقة مهمة.
0: صحيح،
1: صفقة مهمة،
0: وهذه إذا تمت سوف تكون تغير ميزان القوة في المنطقة. ولكن في نفس الوقت لا ننسى أن الرياض لا تريد أن تكون هنالك في المنطقة ككل، ليس بس في اليمن، في المنطقة ككل حروب لا نهائية. تريد أن تكون هنالك أسس للسلام، ولكن أسس صحيحة وليس أسس يتم التلاعب بها بين فينة وأخرى.
1: لو تركوني ممكن أكمل حلقة كاملة مع الزميل العزيز حسن مصطفى. شكرا لك حسن.
0: الشكر لك.
1: معنا الليل مؤشرات التصعيد تبدو واضحة في الشرق الأوسط حينما يتم الحديث، أو خلينا ناخد التطورات لحظة بلحظة. حينما عاد الرئيس الأمريكي ترامب من كامب ديفيد فجأة، بدأ البعض يقول لماذا في هذا التوقيت. أيضا التحذيرات الأمريكية التي صدرت لرعاياها في الشرق الأوسط كانت تشير إلى أن شيء ما يتم الإعداد له، وأنه ربما سيكون هناك تصعيد. حينما أعلنت إيران أيضا أنها لديها معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاستئناف القتال مرة أخرى وتحذر من تداعيات ذلك، كل هذه العوامل المجتمعة تقول أن التصعيد هو سيد الموقف. لكن ما هو حجم هذا التصعيد وكيف سيكون؟ ربما إجابة الرئيس الأمريكي ترامب على هذا الأمر حينما سئل من مراسل فوكس نيوز، قال بشكل واضح أن الأمور تتجه نحو التصعيد وأن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، هكذا كان تعبيره، مؤكدا أن إيران أمام خيارين لا ثالث لهم، إما أن يتم محوها تماما أو أن يتم التوصل إلى صفقة معها. أشار أيضا واستخدم هذا التعبير فكرة أن إيران ستنفجر بأكملها. ربما هو يقول أو يريد أن يقول أن هذا الانفجار ربما سيأتي داخليا، أو ربما يريد أن يقول أن هذا الانفجار سيأتي عبر عمل عسكري. لا أحد يعلم ما الذي يعنيه تحديدا بفكرة الانفجار الذي يمكن أن يلحق بإيران. لكن ترامب لا يتخلى عن لغته السياسية أيضا مع إيران، حينما أعلن بشكل واضح خلال الساعات الماضية أنه منفتح على فكرة لقاء يجمعه بالرئيس الإيراني بيزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. هذه إشارة سياسية لا يمكن لأحد أن تمر عليه مرور الكرام كما يقال. هناك طبعا تحركات من الوسطاء، وهناك ما يدل على أن هناك تحرك أو رسائل تم إيصالها من الجانب الإيراني إلى الأمريكيين عبر الوسطاء، وهذا هو التعبير الذي تحدث عنه قلبا. لكن اللافت للنظر أيضا هي التصريحات التي تحدث بها وزير الخارجية هاكان بادن، وزير خارجية التركي، الذي أشار إلى أنه تتم الآن بلورة بعض المقترحات الجديدة نحو اتفاق ينهي هذه الحرب، وهذا يعني أن تركيا ربما ستكون لاعبا جديدا في هذه الوساطات. يعني كان هناك باكستان، كانت هناك قطر، هناك الآن على ما يبدو تحركات تركيا في هذا الصدد، ولكن إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا الأمر لا أحد يعلم. من يستمع إلى محسن رضائي في التصريحات الأخيرة له، ومن يستمع إلى قاليباف أيضا، يجد أن هناك شروطا إيرانية تحاول إيران فرضها في هذه المدة تحديدا، وهي المدة التي تسبق الانتخابات في أمريكا. هي تريد أن تقول أن هذه الفرصة الذهبية لها للعب على هذا الأمر. الغريب أن إيران تضع شرطا أوليا وفي المرتبة الأولى الإفراج عن الأموال المجمدة حتى قبل الحديث عن مسألة وقف الاعتداءات أو إنهاء الأعمال العسكرية. نستمع إلى ما قاله قليبا.
2: لقد نقلت رسائلنا وشروطنا بوضوح إلى

0: الطرف الآخر عبر وسطاء. إذا لم يفي الأمريكيون بالتزاماتهم فلن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى إطار التفاوض السابق أو إعادة فتح مضيق هرمز.
1: انضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين روريان، مرحبا بك دكتور. يبدو لكل من يتابع أن إيران تحاول استغلال عامل الوقت في هذا التوقيت تحديدا الذي يسبق الانتخابات الأمريكية. إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا التوقيت أو هذه الاستراتيجية في دفع ترامب لتقديم تنازلات؟ لا يبدو أن ترامب يريد هذه المسألة، تقديم أي تنازلات، خاصة في الشروط التي تضعها إيران وفي مقدمتها الإفراج عن الأموال المجمدة.
2: يأتي لك وللمشاهدين الكرام، يعني واضح الشروط الإيرانية لم تتغير. ما أعلنه السيد محسن رضائي هي ذات الشروط الموجودة ضمن إطار مذكرة التفاهم، وهذه ذاتها التي جرى الاتفاق عليها ما عدا مضيق هرمز في الورقة التي كانت بيد وزير الخارجية العماني في جنيف، والتي ذهبت أمريكا إلى الحرب قبل توقيعها، يعني قبل يومين من توقيعها. من هنا ما تطرحه إيران هو ليس يعني مرتبط بالانتخابات الأمريكية، قد يكون من حيث التوقيت نعم، ولكن من حيث ما تطرحه إيران هو مطروح.
1: ولكن هل تتوقعون أن يستجيب ترامب لهذه المطالب في هذا التوقيت؟
2: يعني في تصوري أن هذه الشروط الإيرانية هي كانت موجودة قبل الحرب وهي موجودة الآن. من هنا هل يعني يريد ترامب أن تغير إيران مطالبها نتيجة للحرب التي أمريكا لم تستطع لا أن تحقق أهدافها ولا أن تحسم؟ إيران لا زالت تقول أي اتفاق يجب أن يكون ضمن إطار رابح رابح وليس رابح خاسر، وهذا يعكس
1: ولكن أنتم
2: أن
1: تدفعون يا دكتور حسين أنتم تدفعون ثمنا باهظا اقتصاديا، يعني لا يمكن أن يتم تجاهل مؤشراتكم الاقتصادية في إيران لأنها خطيرة للغاية، وواضح أن ترامب يلعب معكم بهذه اللغة، لغة الاقتصاد.
2: يعني أولا أمريكا أيضا تدفع يعني ضريبة كبيرة للحرب، أسعار الوقود، المازوت، التضخم إلى آخره، ولكن في إيران نعم هناك تضخم،
1: أمريكا يمكن أن تصمد، إيران يمكن أن تصمد؟
2: نعم إيران تستطيع أن تصمد. يعني الآن في تركيا وهي ليست في حالة حرب هناك تضخم كبير، وهناك يعني سعر العملة ينزل وهي ليست في حالة حرب. من هنا هذا التصور أن هذه الأمور التي أقول أنها موجودة لا يمكن أن يعني الأمريكي يتصور أنها يمكن أن تغير من.
1: طيب خليني أسأل حضرتك سؤال دكتور حسين، استمعت ربما إلى التصريحات التي أدلى بها قاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي وجه خطابا يبدو أنه حاد للغاية لمن يرفضون مسار التفاوض ومن يصرون على ما وصفه بأنها حرب بلا نهاية وستكون لها تداعيات خطيرة على طهران. نستمع إلى ما قاله لتعقب حضرتك.
3: أرى
0: أن الرؤية التي تتحدث عن الحرب تفتقر إلى أي أفق أو آلية لإنهاء الصراع بشكل حاسم هي رؤية خاطئة، إذ تدفع من خلال رفض أي شكل من أشكال التفاعل أو الدبلوماسية نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. هذا يبقي البلاد في حالة أزمة دائمة، كما لا يجب النظر إلى إيران كأنها ضعيفة وأن علينا الاستسلام وقبول شروط أحادية الجانب.
1: دكتور حسين، حينما يتحدث قاليباف عن من يرفضون سيناريو التفاوض ويريدون حرب مستمرة، لمن يوجه حديثه؟ من هم هؤلاء الذين يتحدث إليهم ويوجه لهم هذه الرسالة؟
2: يعني هذا يمكن أن يكون في كلا الجبهتين، الطرف في الطرف الآخر إسرائيل تريد حرب من دون نهاية، وفي الداخل الإيراني هناك تيار موجود يعني من المحافظين يطالب باستمرار الحرب.
1: هم مين؟ يعني حرس الثوري؟ مجلس الأمن القومي؟ أم

0: يعني سمي لي أطرافها.
1: لا لا لا لا, لا. يعني مجلس الأمن القومي يعني هو الآن يقول أن على أمريكا العودة إلى مذكرة تفاهم لاستئناف التفاوض. هو لا يطرح هذا الموضوع, ولكن

0: لا يرون أنه يجب استمرار الحرب ويجب أن يكون هناك دعم لمسار التفاوض. قليبافي يتحدث عن من؟ أنا بتحدث عن كيانات أو أطر عن سياسية.
1: عن جبهة بايداري. جبهة بايداري في الداخل الإيراني تقول إيران دخلت في مفاوضات ولمرتين وأمريكا ذهبت إلى الحرب.
0: طب من هذه الجبهة؟
1: وإذا دخلت إيران هذه المرة
0: بتمثل إيه الجبهة دي؟
1: هذه يعني بالنهاية جبهة سياسية لها من يمثلها في البرلمان الإيراني، لها وزنها، ولكن هي لا ليست أكثرية في البرلمان الإيراني، وهي تستند إلى وقائع حقيقية. أمريكا ولمرتين إيران على طاولة المفاوضات.
0: يعني هل يعني ذلك دكتور حسين أفهم منك أن قليباف، بيزشكيان، أحمد وحيدي، محسن رضائي، كل هؤلاء في معسكر واحد وهو التمسك بفكرة المسار التفاوضي وإنهاء الحرب؟ هل هكذا نفهم؟ حينما سئل محسن رضائي هل تتوقع أن تستمر الحرب، لم يجب إجابة، أو هل تريدها أن تكون حرب طويلة بلا نهاية، لم يجب إجابة واضحة. قال أنه ستنتهي الحرب، ولكن كان يبدو أنه يبتسم وكأنه يعني. فهمني إجابته إذا كنت قد استمعت إلى هذا الحوار.
1: نعم، يعني أولا ليست هناك حرب دائمة، الحرب يجب أن تنتهي بالتفاوض. وفي إيران هناك قناعة لدى الجانب السياسي على أعلى المستويات أن يكون هناك تفاوض على إنهاء الحرب من دون أن يكون هناك رابح خاسر. إيران لا زالت تقول رابح.
0: طيب هل يلتقي بيزشكيان مع ترامب؟
1: تتمنى لأمريكا أن تكون رابح.
0: هل يلتقي بيزشكيان مع ترامب في نيويورك؟
1: يعني أنا أستبعد ذلك لحد الآن. يجب أن لا ننسى أن ترامب أعلن الحرب على إيران، ترامب قام باغتيال القائد والكثير من القيادات السياسية والعسكرية، ترامب قام بإجرام بحق الشعب الإيراني، قتل أكثر من 4000 مدني نتيجة للقصف الأمريكي. يعني ضمن أي إطار يلتقي بيزشكيان بترامب؟ إذا كان هناك إطار محدد يمكن أن ينهي هذه الأزمة، قد يكون، لا أقول لا، ولكن أستبعد الآن ضمن الإطار الحالي أن يكون هناك لقاء. لأن بيزشكيان قد يجازف بمستقبله إذا ما التقى بترامب في الوقت الحاضر.
0: شكرا لك دكتور حسين روريان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، تحياتي. في تحركات ليست جديدة في استخدام لغة الاستفزاز، لكن ربما تكون الأعلى وتيرة. من الطبيعي أننا اعتدنا على تجاوزات من قبل بن جفير ودخوله إلى ساحة المسجد الأقصى والقيام ببعض الصلوات والطقوس الدينية اليهودية، لكن أن يكون هذا الأمر أيضا أو هذا المشهد أيضا يشارك فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويقوم باقتحام ساحات المجلس برفقة عدد من وزرائه ويقومون بأداء طقوس دينية أسفل المسجد الأقصى وحائط البراق، نحن أمام تحول لا يقول أن ما تقوله إسرائيل صحيح بشأن أن ما يحدث هي ربما سلوكيات فردية من قبل بن جفير. إذا كان رئيس الحكومة على رأس هذا المشهد الآن، إذن هناك رسالة ما. هذه التحركات الاستفزازية التي تتجاهل المطالبات الفلسطينية من قبل سواء الأوقاف الفلسطينية أو الأردنية بوقفها، تشير إلى تغير كبير للغاية في طبيعة السلوك الإسرائيلي في هذا الأمر، خاصة إذا كان نتنياهو على رأس ما يحدث. الأمر ليس مشتعلا في القدس وحدها، ولكن الضفة وكالمعتاد تعيش على صفيح ساخن، خاصة مع تصاعد وتيرة التوتر الميداني. الجديد طبعا، وهذا ليس تبريرا لأي نوع من العنف، لكن طالما هناك عنف، طالما أن هناك تصعيد، سيكون هناك تصعيد أيضا في الجانب المقابل. التصعيد جاء عقب مقتل إسرائيلي برصاص مسلح فلسطيني، قامت القوات الإسرائيلية باعتقاله ليتبين بعد ذلك أنه الأسير المحرر قدري محمد سمرة. وهنا كانت الفرصة سانحة للغاية لبن جفير الذي أراد أن يطبق قانون الإعدام الذي يحظى بسمعة سيئة للغاية حتى داخل الأوساط الإسرائيلية.

0: طبعا ليست الأوساط الإسرائيلية اليمينية، ولكن الذي يمكن بوصفه بالأوساط الإسرائيلية الوسطية التي لا ترى أنه يجب أن تشوه صورة إسرائيل بأكثر من ذلك. المهم أن هذه الواقعة طالب فيها بن جفير أن يتم تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى، باعتبار أن هذا الأسير الذي تم الإفراج عنه وهو قدري سمارة قام بالاعتداء على هذا الإسرائيلي. من القدس ينضم إلينا المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أبيتار. مرحبا بك سيد ألون. سيد ألون، كانت الحكومة الإسرائيلية دائما ما تستخدم هذا الخطاب للمجتمع الدولي أن ما يقوم به بن جفير في الأقصى هي مجرد انتهاكات وموقف شخصي من بن جفير لا يعبر عن نهج الحكومة الإسرائيلية. اليوم نتنياهو بنفسه هو من يقوم بهذا الفعل، وبالتالي لا تستطيعون الدفاع هنا أن هذه ليست سياسة حكومية ممنهجة من قبل الحكومة نفسها.
1: مرحبا جميع. سيدتي، أنا حبيت توضيح الصورة في إسرائيل في الوقت الغائم من ناحية المجتمع الإسرائيلي وكمان من ناحية دينية بكل ما يتعلق لمنطقة القدس القديمة وحرم شريف. أولا، نحن موجودين في النص أو خلال فترة الأعياد في إسرائيل، وفي كل عيد ملايين من اليهود بيوصلوا لمنطقة بلد القديمة في القدس وبيصلوا في هذه المنطقة بكمية كبيرة كل يوم وكل ليل وإلى آخرين، خاصة اليوم وبكرة كمان.
0: يعني لكي تحتفلوا بأعيادكم تستفزون مشاعر الآخرين، هذا استفزاز لمشاعر المسلمين. يعني أنت تريد أن تحتفل فلتحتفل. ولا لا، اسمعني بس، اسمعني، أريد أن أطرح السؤال. أنت تعطي الحق لنفسك في إقامة هذه الصلوات التي هي بالتأكيد تستفز مشاعر المسلمين في العالم كله، وبالتالي أنت إذا كان من حقك أن تحتفل فليس من حقك أن تستفز مشاعر الآخرين. المسلمون أيضا لديهم أعياد ويمكن أن يدخلوا ويمارسوا طقوسهم باعتبار أن هذا حقهم أيضا.
1: حق الدين وحرية الصلاة لليهود هي حرية مقدسة بمشبه لحرية الصلاة للمسلمين وللمسيحيين في القدس.
0: احترموا طبيعة المسجد الأقصى، يعني مطالبة إسرائيل ليس فقط وفقا لمطالبات العالم العربي والإسلامي، ولكن أنتم كنتم دائما موضع شك بأنكم تريدون أن تحدثوا تغييرات زمانية ومكانية في المسجد الأقصى. ها هو البرهان يقول أنكم تفعلون هذا الأمر. ردوا على المجتمع الدولي الذي يتحفظ على هذه السلوكيات وليس على العرب والمسلمين وحدهم.
1: شكرا على الفرصة، أنا حبيت أكمل الفكرة. بمشبه لا حرية الصلاة تبع المسلمين، ما في أي تمييز وما في فجوة وفرق بين اليهود وبين المسلمين والمسيحيين في القدس. بالعكس، حسب الشرطة وحسب الحكومة دائما في حرية الصلاة للمسلمين في حرم الشريف خلال فترة الرمضان.
0: لو ده صحيح يا سيد ألون وأنت رجل أمن.
1: لا، أنا بعرف الحقيقة.
0: لو هذا
1: الوكيل منذ 30 سنة.
0: طيب، لو هذا صحيح. لو هذا صحيح كنت تستطيعون الدخول إلى المسجد الأقصى دون حماية الشرطة. أنتم تدخلون بحماية معززة من الشرطة لحمايتكم. حمايتكم من من؟ أنتم تقومون بأشياء ليست من حقكم.
1: الأركام أو عدد المصلين اللي جايين في خلال مثلا فترة الرمضان أو خلال شهر رمضان المبارك أو خلال الأعياد المسلمين
0: بتقفلوا ساحات المسجد الأقصى وبتمنعوا المصلين من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى، بتمنعوا المسلمين في رمضان من هذا الأمر. لا تمكن هذا الأمر.
1: يا سيدتي، ما في أي مؤامرة إسرائيلية بالنسبة لهذا الموضوع، ما في أي إدعاف، ما في أي تقليص بالنسبة لعدد المصلين، ما في أي
0: لا، حضرتك كده بتتحدث عن جانب آخر من الكرة الأرضية الذي نعيش فيه. لا سيد ألون، يعني أرجوك أن تحترم الحقائق والموضوعية.
1: أرجوك عدد المسلمين بشكل سنوي.
0: أرجوك احترم هذا الأمر من فضلك، لأن هناك صور كنا نراها دائما، يتم تقليل الأعداد، يتم منع الناس من دخول، يتم إغلاق

0: ساحات المسجد الأقصى. هذا ما تقوم به إسرائيل، لأن أنت تعيش في نفس العالم الذي نعيش فيه.
1: يا سيدتي، حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية بتحفظ على أمن وحرية الحركة تبع المسلمين اللي جايين بشكل
0: طيب. هل ستستمر الحكومة نتنياهو في هذه
1: بشرط واحد؟
0: طب عشان الوقت،
1: بشرط واحد، والشرط هو المهم. أعطيني أكمل الفكرة بخاطرك، بس بشرط واحد. الشرط هو إنه ما يكون أي استفزاز أو أي عنف من ناحية أحد من المسلمين.
0: الفعل في حد ذاته اقتحام المسجد الأقصى بهذه الصورة وإقامة الطقوس الدينية هو أبلغ استفزاز. لكن أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى.
1: يا ريت حرية المسلمين في حرم شريف
0: الحرية تنطبق على الجميع، مسلمين ويهود وغيرهم. ولكن دعني أتحدث عن الأوضاع أيضا في الضفة الغربية. العنف لا يولد إلا العنف. طالما انتهجت إسرائيل سياسة التصعيد المستمرة والعنف في الضفة الغربية، من الطبيعي أن يكون هناك ردة فعل من قبل الفلسطينيين. لا أحد يبرر العنف، ولكن أنتم من تمارسون العنف، وبالتالي ما يقوم به الفلسطينيون هو نوع من ردة الفعل.
1: ما في علاقة بين المذاهب. الإرهاب الفلسطيني بدأ قبل العنف من مجموعة المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.
0: لا، هو في إرهاب إسرائيلي من قبل المستوطنين الإسرائيليين. ده المجتمع الدولي اللي بيتحدث عنه. وهناك عقوبات فرضت على مستوطنين، وهناك موقف دولي سيء للغاية تعاني منه إسرائيل. أنت تقلب الآيات، يعني أنت تتحدث من مربعك. أنا أحاول أن أنقل لك المربع الآخر ماذا يقول عنكم.
1: يا سيدتي، أنا بقول بشكل مكشوف وبصوت عالي، لازم يكون علاج قانوني ضد مجموعات المستوطنين اللي بيدخلوا بالعنف. فأنا بقول بشكل رسمي بدون أي غلابة.
0: عظيم عظيم.
1: وهيك راح يستمر كمان بكل القوة.
0: طب وهل في قانون في العالم يمكن أن نستمع إلى ما قاله بن جفير؟
1: أنا بتأمل إنه نفس العلاج راح يكون على
0: حتى نقرب
1: الإرهاب الفلسطيني.
0: حتى نقرب الصورة بس لحضرتك، ما يقوم به الفلسطينيون هو من تحت مبدأ الحق عن الدفاع عن نفسه ومقاومة دولة محتلة. ولكن أنا أريد أن تستمع إلى ما قاله بن جفير بشأن قانون الإعدام.
2: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام في حق الإرهابيين. في هذه الحالة تكون العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بفرضها وإعدام الإرهابي. القانون هو القانون، هذا هو القانون الذي يسمح بإعدام الإرهابي، والآن لدينا الفرصة لتطبيقه وتنفيذه.
0: هل إعدام الأسرى هذا قانون أم أنه قانون الغابة؟ هل تقبل إسرائيل بأن يتم إعدام أسرها لدى المقاومة الفلسطينية؟ مبدأ المعاملة بالمثل. تريدون أن تقومون بإعدام الأسرى الفلسطينيين، من حق الفلسطينيين أن يقوموا بإعدام الأسرى الإسرائيليين واحدة بواحدة.
1: أولا يا أستاذة، في نكاش داخل إسرائيل بين الخبراء بالنسبة لقانون الإعدام، وبالنسبة لاستنتاج إذا أو للسؤال أو مسألة إذا هذا القانون هو صحيح من ناحية تنفيذية أو من ناحية قانونية أو لا. بس أنا بقول أكثر من هيك، كلام الوزير بن جفير هم كلام سياسيا، هو يريد يستفيد من ناحية سياسية. ما في أي إمكانية لتنفيذ هذا القانون، مش بكرة ومش بعد بكرة، ومش ضد أسير فلان أو أسير تاني. أنا بقول لك
0: تم تولي الحكومة الإسرائيلية رفضها لكل هذه الأفكار اليمينية المتطرفة التي يتحدث بها بن جفير. بسيطة أو
1: في ديمقراطية في إسرائيل، وأحزاب اليمين هم جزء من الائتلاف في الحكومة. ما في أي خيار تاني غير قبول حرية التصويت والانتخاب في إسرائيل والاختيار زي في كل دولة ديمقراطية. وإذا في
0: طيب تعلن الحكومة أن هذا الموقف لا يمثل، مش يذهب نتنياهو إلى ساحات المسجد الأقصى تماهيا وتماشيا مع ما يقوم به بن جفير، وتقول لي حضرتك أن هذه سياسات تعبر عن بن جفير وليست عن الحكومة؟
1: لا، الحفاظ على استقرار أمني في حرم الشريف هو مصلحة.
0: هو في حاجة اسمها بس يعني في نظريات الأمن، وأنت رجل أمني، ما فيش غير الأمن الإسرائيلي، ما فيش أمن تاني غيركم في الكرة الأرضية. يعني من تأكيد أيضا هناك أمن آخر. أنت تنتهك

0: حرمة وطبيعة الضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، أليس أيضا هذا انتهاك للأمن الفلسطيني؟
1: يا سيدتي، في فرق بين حرم الشريف والحفاظ والمصلحة الإسرائيلية والسياسة المستمرة.
0: طيب انتهى وقتنا
1: أولا
0: سيد
1: بتنسيق مع أردن كمان.
0: طيب انتهى وقتنا، أنتم لا تحترمون ما تقوله الأردن ولا تحترمون ما تقوله فلسطين ولا الأوقاف الفلسطينية. شكرا لك سيد ألون أفيتار،
1: شكرا لك
0: مستشار صرف وزارة الدفاع الإسرائيلية. هناك بعض التطورات في العديد من العواصم الأوروبية التي تشير ربما إلى تغير ما في لغة هذه العواصم في التعامل مع شبكات الإخوان المسلمين. لعقود طويلة كان هناك الحديث عن ملاحقة هذا التنظيم ومصادرة تمويله، سواء في بريطانيا، سواء في استراليا، سواء في ألمانيا. لكن هناك بعض التحركات التي تأتي بالتوافق أيضا أو بالتوازي مع الإجراءات التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي ترامب ضد فروع محددة للتنظيم في الولايات المتحدة. لكن يبقى السؤال الأكبر، في بريطانيا يتم الحديث عن أن الحكومة ستتخذ خطوة تتعلق بحظر تنظيم وتصنيفه منظمة إرهابية، ولكن هذا الأمر يعود إلى الواجهة بين الحين والآخر دون أن يكون هناك قرارا فعليا من قبل الحكومة البريطانية تحديدا، باعتبار أن بريطانيا هي معقل مهم جدا لجماعة الإخوان المسلمين، سواء تنظيميا، سواء وجود شخصيات بارزة هناك، سواء أيضا نفوذ كبير لشبكات تمويل واسعة لعدد من الشخصيات التابعة لهذا التنظيم. لكن تبقى الإجراءات الفعلية على الأرض غير واضحة. هناك حديث متقارب أيضا في ألمانيا، هناك حديث أيضا متقارب في إسبانيا، هناك حديث أيضا في استراليا، لكن حتى الآن لا توجد إجراءات فعلية على الأرض تتعلق بحظر تنظيم الإخوان بشكل كامل ورسمي. دعونا نطرح هذا الملف. ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ ماهر فالغالي، الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة. مرحبا بك أستاذ ماهر. لطالما كان هناك
2: مرحبا بك أستاذ رشا.
0: أهلا وسهلا. لطالما كان هناك نوع من الشماعة التي تحاول الدول الأوروبية التعامل بها مع تنظيم الإخوان، حينما كانت تعتبره ليس تنظيما مسلحا أيديولوجيا وسياسيا، ولكن كانت تعتبر أنه ربما إسلام سياسي، هكذا كان يتم التعامل. هل نحن أمام تغير في هذا المربع؟ يعني الدول الأوروبية الآن فاض بها الكيل وستتجه إلى حظر التنظيم بالفعل، أم أننا أمام تطورات تشبه الماضي؟
2: تحياتي لقناة العربية أولا وللسادة المشاهدين. هناك يعني تحول كبير وتغير كبير، أننا انتقلنا من مربع هل يوجد لدينا إخوان إلى مربع هل يمكن أن نحظر الإخوان. هي المسألة هنا يعني هذا الانتقال، هناك أسباب. أعتقد أن الحظر الإخوان يعني ليس أمرا سهلا، يعني موضوع صعب للغاية لأسباب متعددة ومتنوعة كثيرا. السبب الأول أنه صعوبة يعني إثبات الانتماء على المؤسسات الإخوانية والمنظمات الإخوانية والجمعيات الإخوانية والشبكة المعقدة الإخوان. يعني الإخوان لديها شبكة معقدة في بريطانيا وفي أوروبا بشكل تام وفي الولايات المتحدة الأمريكية حتى. ثانيا أن الإخوان تتحرك في هذه الشبكة بوجهات لا تحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم هنا الصعوبة، يعني الصعوبة قانونيا هل هذه المنظمة والمؤسسة إخوانية أم لا. ثالثا الإسلاموفوبيا والخلط ما بين الإخوان والإسلام والخلط ما بين الإسلام والإسلام السياسي، هذا الخلط العجيب الذي يحدث والذي تتعمد جماعة الإخوان نفسها أن تدفع إليه يعقد المسألة. يعني أي إغلاق لمؤسسة معينة، لمركز ديني معين، لمركز ثقافي يتبع الإخوان وغيره، أو أي محضن تربوي إخواني، هنا على طول الخط يصبح موضوع الخوف من الإسلام ورهاب الإسلام وأنه يحاربون الإسلام. وهذا الموضوع هذا سبب يعني أيضا وجيه. السبب المهم الآخر وهو استخدام الإخوان، يعني مثلا على سبيل المثال بريطانيا، يعني توظيف كبير للإخوان، وجود ضخم جدا لجميع الواجهات الإخوانية والمكتب الإعلامي الرئيسي للتنظيم الدولي والأمين العام للتنظيم الدولي الذي وضع يعني مؤخرا على قوام الإرهاب والحظر محمود الإبياري. هذا كله يصعب

0: المسألة إضافة إلى سبب وأخير، يعني وهو أن الحكومات الأوروبية بشكل عام يعني تتفاوت في درجة الرؤية.
1: طيب حضرتك قلت في البداية أن ثم التحول، هل هذا يعني أن هذه العواصم الأوروبية التي نتحدث عنها خاصة بريطانيا تحديدا مقبلة بالفعل وسط كل هذه الصعوبات التي تتحدث عنها حضرتك على اتخاذ قرار نهائي بحظر الجماعة، أم أن هي تشبه إجراءات كما ذكرت منذ قليل يعني كانت تتكرر بين الحين والآخر دون أن يكون هناك قرارا فاعلا؟
0: لا، يعني هو لن يكون هناك قرار فاعل في الحقيقة. يعني بريطانيا في 2015 قامت بمراجعة لجماعة الإخوان، و يعني وصلوا في النهاية إلى أن الجماعة لديها بعض الأفكار التي تتقاطع مع الجماعات الإرهابية الأخرى
1: في 2015 وفي 2021 أيضا، يعني قاموا بالمراجعتين.
0: نعم، وأيضا في 20 نعم ونعم وفي 2021 أيضا، وفي النهاية وأن هناك بعض الأشخاص مثل بن لادن وغيرهم خرجوا من بوتقة الإخوان ومن مخزن الإخوان الفكري، لكن في النهاية الجماعة ليست جماعة عنيفة، ويمكن استخدامها أو احتواء الجماعة أو توظيفها لاحتواء
1: طيب
0: الجماعة.
1: يعني هل هذا يعني أستاذ ماهر أن الجماعة ستخرج أيضا من هذا الاختبار الصعب هذه المرة أيضا، ستفلت؟
0: الجماعة يعني لديها خطة لمواجهة هذا الموضوع. يعني هذه الخطة بدأتها بالفعل، وهي الهيكلة، إعادة الهيكلة، يعني تغيير الأسماء، تغيير الواجهات بشكل جديد، قيادات جديدة من الجيل الثاني والجيل الثالث، تغيير كل الرؤساء للهياكل الإخوانية، يعني تضخيم الشبكة المعقدة.
1: الحديث بقية أستاذ ماهر،
0: في شبكة معقدة.
1: انتهى وقتنا أستاذ ماهر فرغالي الكاتب الصحفي في المختص في شؤون الجامعات المتطرفة، شكرا لك، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ليست كل المسائل مفهومة. ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران. وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز الأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.
1: الله أكبر.
0: ورجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين للأسلحة تابع للجيش السوري، كما قطعت قوات الأمن السوري الطريق الرابط بين حلب ودمشق بعد الانفجارات.
1: الله أكبر.
0: تعتزم سلطات إقليم كردستان العراق تنظيم مراسم رسمية لإعلان توحيد قوات البشميرغا الكردية، وقالت رئاسة الإقليم إنه بعد اليوم لن تبقى أي قوة خارج إطار وزارة البشميرغا، وأن هذه الخطوة تمثل ثمرة مسار طويل من العمل لتوحيد القوات تحت مظلة الوزارة. أظهر مقطع مصور تصاعد أعمدة الدخان فوق مصفات للنفط في موسكو عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف العاصمة الروسية. وفي وقت سابق ذكرت السلطات بالعاصمة الروسية أن أكبر هجوم بمسيرات أوكرانية يتم الإبلاغ عنه حتى الآن وقع في منطقة موسكو، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وألحق أضرارا بجزء من مصفات للنفط في العاصمة. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية بوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية حسبما أفاد موقع أكسيس. وبحسب الموقع طلب ترامب مرارا من زيلينسكي هذا الأمر. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. قبل ملاقاة الكويت في افتتاح كأس الخليج، مدرب المنتخب السعودي يستبعد الجوير ويستعين بمختار علي. رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم: منتخبنا ذهب إلى جدة للمنافسة على اللقب. دينا مصطفى أول سعودية تفوز بميدالية في تاريخ الألعاب الآسيوية. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي وينتزع المركز الثاني من ريال مدريد. نابولي يواصل التفريط في النقاط ويقع في فخ التعادل أمام فيورنتينا.

استدعى اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب مختار علي ليكون بديلا لمصعب الجوير المستبعد بقرار لأسباب انضباطية. المنتخب السعودي يستهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بمواجهة الكويت يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإنماء ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما العراق وعمان. ويأمل المنتخب السعودي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق اللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 3 مرات سابقة في عام 1994 و2002 و2003.

وضمن تحضيرات المنتخب السعودي لمنافسات بطولة الخليج عقدت ورشة في مدينة جدة لتأهيل اللاعبين في التعامل مع مراسلي وسائل الإعلام وتطوير مهارات الظهور في المقابلات والمؤتمرات الصحفية. وتضمن برنامج الورشة صناعة الصورة وبناء الحضور الإعلامي للاعب، إضافة إلى صياغة الرسائل الإعلامية وطريقة إيصالها بوضوح وتأثير. كما تطرق برنامج الورشة إلى تأهيل اللاعبين للتعامل مع الأسئلة الصعبة أو التي تحمل استفزازا للاعب. وتهدف الورشة إلى تعزيز حضور اللاعبين أمام الكاميرا من خلال الثبات والاستعداد لضغط المؤتمرات الصحفية. عن المنتخب وأيضا عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله عبد. نبدأ أول شيء في قرار استبعاد مصعب الجوير واستدعاء مختار

0: علي طبعا يعني سبب القرار بأنه انضباطي يعني استبعاد مصعب الجوير، ثم استدعي مختار علي. نريد أن نعرف أولا رأيك باستبعاد مصعب ثم استدعاء مختار بدلا عنه.
1: أول مساء عليك جميع المتابعين. أول اللي خلنا نأخذ إحنا اللي يتداول، ما نعرف خفايا أو يعني تفاصيل دقيقة في الموضوع. مصعب أنا خطيت باعتذار مصعب أو خطاب مصعب، هو معترف وهذا شيء جميل، إنك هذا أول اعتراف بالخطأ، هذا جزء مهم جدا في حل الإشكاليات المستقبلية. أعجبني أيضا يعني الكلمات اللي اختارها صراحة، ودليل على التقرير اللي انتوا ايضا كيف انك تظهر للاعلام. الجميل يعني انه بعض اللعيبه يكابر، يعني بعض النجوم يصير عنده خلينا نقول العزه بالاثم، يعني
0: تاخذ العزه بالاثم
1: بالضبط. صحيح. فما يحب يعترف وعنده جمهوره وعنده محبينه، فبالتالي يبدا هنا النقاش. لا مصعب كان واضح وصريح، وهذا جد جدا مهم للمنتخب، انه نقطة آخر السطر انتهى الموضوع. أيضا أنا أعتقد أنه ما ظهرت لنا تفاصيل إيش الأسباب.
0: هل المفروض يسبب
1: انضباط عام؟
0: المفروض يسبب القرار، يعني يشرح وش العامل اللي أدى إلى استبعاده، ولا يكتفى فقط بهالعنوان؟
1: شوف بعض أحيان انضباط كلمة كبيرة.
0: صحيح.
1: وتحليلها أو يعني التفاسير حقتها والدخول، الناس يدخلون يبدأ التحليل اللي يعني خلنا نقول صح الاستخباري اللي يعني الكل ورؤيته، فهنا تبدأ تدخل الإشكالية. فهمت؟ لأن انضباطي قلت لك هي كلمة مطاطية كبيرة، فهنا المشكلية. أنا كان في موضوع هذا أنه يفصل أو يعطى توضيح لسبب الانضباطية، ومن هنا يقفل الموضوع، ما تعطي مجال للتأويل أكثر. الآن الكل بدأ على ليلى يعني يحلل،
0: بس هو واضح يا عبدو، واضح انه سبب ما هو سبب يعني خلينا نقول سبب كبير وقوي، لانه ما في مثلا احاله الموضوع لجنه الانضباط او
1: شفت هذه
0: اكتفي بس فقط بانه يستبعد وخلاص.
1: شفت انا وياك الحين بدينا نخمن
0: الا
1: يعني، فهي هذه ليش تخلي مجال للتاويل والتخمين؟ اعطيني وحلها وقفل الموضوع وانتهى. بالعكس الشفافيه احيانا في بعض المواضيع جدا ممتازه. أيه. واحده منها كذا.
0: صحيح.
1: فهذا بالعكس ممتاز، الناس راحوا للوجبه، الناس قالوا ما
0: سمعنا فعلا،
1: فماتي فاحنا ما نقدر.
0: لو حقيقه فعلا استبعد بسبب وجبه، هل هذا سبب كافي؟ خلينا نمشي مع الافتراضات او
1: يلا الاحتمالات. يلا
0: ما هل هو سبب فعلا مقنع؟
1: انا بالنسبه لي ليس بالسبب الكبير. أيه. للاعب مهم يعني خلينا نتكلم بصراحه. لكن ممكن يكون متكرر اكثر، يعني نبئ اكثر من مره، يعني لا تخلق فوضى بهذه الاليه، فهنا ممكن يصير اوكي احنا نشوفها لا تاخذ طلب وجبه بس، لكن لما تكون متكرره ونبئ عليها اكثر مره لا، هنا في يعني انت في عناد، انت ما تبغى تلتزم بالنظام، فهنا الموضوع ما هو وجبه، موضوع
0: الصرامه في النظام يجب ان تكون محاضره.
1: شوف احيانا
0: بس ترى على فكرة يعني
1: تطبيق على العد،
0: بس على فكرة ترى يعني ظهر أيضا أنه فهد المفرج نفى موضوع الوجبة. نفاها. طيب فيبدو أنه يعني الأسباب الانضباطية زي ما قلت أنت هي كلمة مطاطية، وممكن يعني تحمل داخلها سبب قوي أو حتى سبب ضعيف.
1: بالضبط. فهذه عشان كذا لو حطينا يعني وقفنا، بس أنا في الأخير عجبني صراحة
0: بيان مصعب
1: جدا جميل. وهذا
0: استدعاء مختار علي،
1: ما في مركزين ما هم متشابهين في الأدوار، ما هم متشابهين في الأسلوب، ما هم متشابهين في الخصائص، كان من الأفضل البحث عن لاعب شبيه اللي هو سامي النجي، يعني من احترام كبير للمختار كان سامي هو أفضل واحد يعوض مختار، وسامي فيه يعني خلينا نقول حلول عنده أكثر، يعني أنت محتاج اللعيبة الستة، تحتاج اللعيبة اللي عندهم جودة أعلى من اللي عندهم مجهود بدني.
0: إيه طيب شفت موضوع الورشة اللي عقدتها إدارة المنتخب، يعني خضع فيها اللاعبين الدورات في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام، حضور المؤتمرات، هذا دور مهم عبدو تعتقده للاعب؟
1: شوف عملية تطوير اللاعب مهمة، لكن هي ممتازة، ما يعني شوف أنت دائما تأتي متأخرا خير من لا تأتي، يعني بالعكس هذه جزء من التثقيف، لكن وين هذه الدورات تقام بشكل أكثر؟ للفئات السنية، للأعمار الأقل، يعني اللي الآن مراحل ناشئين شباب أولمبي، وهذول هم اللي الآن في مجموعة من اللعيبة ما شاء الله وصلوا مرحلة وتمرسوا على السلسلة الاستفزازية. صحيح. تمرسوا على أشياء كثيرة، لأنه أصلا وصل
0: صراحة هي مهمة الحين، يعني حتى مع فورة وسائل التواصل الاجتماعي.
1: صحيح بالضبط.

0: يعني
1: حتى دورات الخليج احيانا صح فيها نكهه خلينا نقول الاكشن
0: فيها اللعب برا الملعب اكثر من
1: بالضبط
0: الملعب
1: بالضبط. فهذه جزء، لكن انا اعتقد انه ما نكتفي بس بالمنتخب الاول، لا هي انا اعتقد هي جزء من تذكر لما احنا نقول تاسيس
0: الا
1: تأسيس مو بس على مستوى مهارة، تأسيس على مستوى بدني، على مستوى ثقافي
0: ذهني،
1: احترافية ذهني، ظهور إعلامي، هذه واحدة من الأشياء اللي أنت تأسس فيها لاعبين على مستوى عالي في الظهور الإعلامي. وأعتقد حتفيدهم حتى ما بعد، ترى هذا الحضور أمام الكاميرات مهما كنت تلعب لكن حضورك أمام الكاميرات مختلف جدا، فبالتالي عملية تطويرك حتى ما بعد اللعب، ماذا بعد أنت الآن بعد اللاعب المحترف، من تكون، كيف ستكون وكيف ستظهر، فهذا نعتقد ممتازة، لكن أيضا نعمم على
0: أهمية التأسيس فيها مهمة
1: جدا جدا.
0: عبد العطيف اللاعب دوري السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. توقفوا مع فاصل أول ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفي أيضا رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، منتخبنا ذهب إلى جدة للمنافسة على اللقب. دينا مصطفى أول سعودية تفوز بميدالية في تاريخ الألعاب الآسيوية.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. وصل منتخب الكويت تحضيراته في جدة قبل مواجهة السعودية في افتتاح مشواره بكأس الخليج الأربعاء المقبل. عاد منتخب الكويت إلى التدريبات بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الخسارة أمام اليمن بهدفين مقابل هدف في آخر تجاربه الودية قبل البطولة. وشهدت التحضيرات متابعة حالة يوسف ناصر ومحسن فلاح بعد معاناتهما من شد عضلي أبعدهما عن ودية اليمن على أن يشاركا بصورة طبيعية في التدريبات مع استمرار متابعتهما من الجهاز الطبي. وكان المنتخب الكويتي أقام معسكرا قصيرا في قطر قبل وصوله إلى جدة، حيث خاض خلال المعسكر مباراة ودية أمام لوسيل القطري. ويبدأ الأزرق مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة السعودية قبل أن يلاقي العراق ثم عمان. من جهته أكد رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن منتخب بلاده جاء إلى مدينة جدة للمنافسة على اللقب وليس للمشاركة من أجل المشاركة.
4: رايحين من أجل المنافسة، وأيضا احنا لا ننسى أن عندنا أيضا بعد البطولة خلال شهرين أيضا نهائيات كأس آسيا أيضا راح تكون في الرياض وجدة والخبر. اللي يقول اكو منتخب رايح للفسحة هذا غير صحيح. احنا رايحين ان شاء الله من اجل ان نقدم افضل مستوى مطلوب يمثل الكرة الكويتية ونتأمل المنافسة وان شاء الله الى القمة باذن الله. بخصوص الجماهير، احنا امس بالليل نزلنا طيارة ثالثة، صار عندنا 3 طيارات. للأمانة احنا بنحاول ان نضيف طائرة اخرى، ولكن يعني على الجميع ان يعرف ان الاتحاد مع شركة زين رقم النبعنا التذاكر برقم رمزي إلا تقريبا كلفتنا أكثر من $500,000. هذا من ميزانية الاتحاد، واللي الإخوان الداعمين من عندها راح نستعملها لهذا الغرض إن شاء الله. يعني مني لبكرة إذا توفر الطيارة احنا نتمنى الكل يشارك وياه، نتمنى الكل الهيئات بالكويت تشارك. يعني اليوم زين هي المساهم الأكبر، الإخوان طلبات ويا بلاتينيوم وترز هم هذه الأموال اللي راح تضخ إلى الميزانية الاتحاد راح تحط لي الجماهير. الكل يعرف حتى الرابطة المشجعين متواجدين طول الفترة هناك. تذاكر المباريات مكلفة جدا، يعني تذاكر اللي تريناهم لمباراة المملكة العربية السعودية 3,000 2,500 وقابل الزيادة.

نفس الشيء مباراة العراق يعني هذه بروحها كلفتها بحدود 80,000 دولار. يعني الموضوع مو سهل، ولكن عشان جماهيرنا يعني راح نستعمل كل إيراداتنا من أجل إسعاد هذه الجماهير. المباراة اللي لعبناها مع منتخب اليمني ما لعبنا مباراة، أكو مباراة من 4 أشواط، ما كانت مباراة، هي اتفاق ما بين مدرب المنتخب الوطني ومدرب منتخب الكويت واليمني أن يلعبون مباراة من 4 أشواط، يشاركون كل التشكيلة اللي مسجلة اللي هم 23 لاعب، والشوط أعتقد كان 20 دقيقة بس لجرأة، لكن ما أدري من سماها مباراة وحط النتيجة إيش كثر، ما كانت هي مباراة. ولكن المنتخب أنا أقول لك اليوم مكتمل الصفوف، وجوه شابة صغيرة، احنا اعتقد ان اصغر منتخب بمعدل الاعمار مشاركين في كاس الخليج 27 في الرياض، فان شاء الله يعني يشرفونا، وراح يعني نشوف فريق واعد باذن الله وداخلين للمنافسه مو من اجل المشاركه.

0: ومن الكويت معنا من هناك اللاعب الدولي السابق وليد نصار. حياك الله كابتن وليد، سعيدين لوجودك معنا. يطمن شكل الأزرق قبل كأس الخليج؟
1: الله يحييك، نصب عليك بالخير على أخواننا المشاهدين. بلا شك طبعا لما نتكلم عن الأزرق اليوم طبعا هو مطمئن. ليش احنا قاعد نقول مطمئن؟ دائما حضوره مميز في دورات الخليج، وشفنا يمكن في أكثر من مناسبة كان الأزرق له كلمته في بطولة كأس الخليج، وثق تماما أن الله سهل إن شاء الله يكون هو الحصان الأسود في هذه البطولة.
0: طيب وش اللي يخليك يعني مطمئن للمنتخب الكويتي بهالشكل؟
1: لا احنا نتكلم عن تخصص، دائما في ظهور مميز للفانيلة الزرقاء في دورات الخليج. يمكن اغلب الاخوان او رؤساء الوفود والاتحادات في الخليجية يعملون حساب لمنتخب الكويت في دورات الخليج، وشفنا يمكن في غالبية الدورات كان في حضور مميز، رغم انه خلينا نقول تأخر وتواضع مستوى المنتخب، ولكن في دورات الخليج يكون هو مقاير في المشاركات.
0: طيب وش اللي يهم في هالبطولة؟ يهم الحضور شخصية المنتخب الكويتي، ولا يهم انه برضه يعني يقدم نتائج جيدة ويروح وينافس ايضا على البطولة، البطل التاريخي 10 بطولات؟
1: بلا شك ترى يعني خلينا نتكلم اليوم عن تصريح الشيخ احمد اليوسف رئيس اتحاد الكويت، كان تصريح منطقي. احنا الذهاب للمنافسه وليس من اجل المشاركه. اليوم انت خلينا نقول خلينا ندمج ما بين المنافسه وما بين المستويات، ففعلا يمكن خلينا نقول في اخر كاسين بالنسبه لكاس الخليج كان في حضور مميز للمنتخب الكويتي، فما بالك ان اليوم خلينا نتكلم عن الخليج 27. الان قلت لك يمكن الكويت ابتعد فتره يعني طويله عن تحقيق اللقب، ولكن خلينا نقول يكون هو حاضر باسمه، حاضر بتاريخه، فدائما يقدم نفسه في دورات الخليج. وانا قلت لك ليش احنا يعني مطمنين من ناحيه الازرق، فحضورنا دائما يكون مميز في دورات الخليج.
0: مدربكم كيف؟ مدرب المنتخب الكويتي البرتغالي هيليو سيزا، تشعر ان الرجل المناسب فعلا لهالمرحله لاعاده الكويت للمنافسه فعلا بشكل حقيقي امام منتخبات او الى جانب منتخبات يعني مستوياتها مميزه، نتكلم عن البلد المضيف سواء السعوديه او حتى المنتخبات الاخرى.
1: خلينا نتكلم بواقعيه. اليوم سيد سوزا هو متمرس في دورات الخليج، يمكن شفنا في خليج البصره خليجي 25 كان مميز باداء مع المنتخب البحريني، وهو على درايه كامله الان في الفرق في المنتخبات الخليجيه. صحيح هناك في لقط كبير بالنسبه حق الجمهور الرياضي في بعض الاختيارات، ولكن هاي تبقى وجهه نظر المدرب، وشفنا يمكن المدرب في الدوره السابقه في 26 وايضا في كاس العرب كان حضوره ايضا خلينا نقول لافت للجمهور. أنا أشوف أنه هو الأنسب

0: بالمرحله القادمه. الانسب اليوم اذا اعتمد على مخرجات الدوري بالنسبه حق قوه المسابقات. فلذلك انا قاعد اشوف ان سوزا مثل ما هو خلينا نقول درب المنتخبات الخليجيه فهو على درايه كامله في دورات الخليج.
1: جيد، كيف شايف يعني كيف ترشيحات لك المنتخب الكويتي في ظل هالمجموعه يعني الى جانب السعوديه وعمان والعراق؟ وين شايف مركزه في هالمجموعه؟
0: شوف كلنا متفقين اليوم الان بالنسبه للمنتخبات الخليجيه منتخبات بمستوى واحد. يمكن شفنا الدوريات الان يمكن هو اقوى دوري على مستوى المنطقه الدوري السعودي، ولكن نتكلم اليوم المنتخب الكويتي، منتخب العماني، منتخب العراقي، انا اسميهم المجموعه الحديديه بغض النظر عن المجموعه الثانيه، ولكن نتكلم ترشيح البطل راح يكون من هذه المجموعه. قوه المنتخبات بهذه المجموعه راح تعطي حلاوه للبطوله. لذلك انا قاعد نشوف انه ممكن حتى مثل ما قلت كان اختيار سوزا في هذه المجموعه راح تشوف اداء مقارب بالنسبه حق المنتخب. فحظوظ المنتخبات الاربعه ترى حاضره في هذه البطوله. المنتخب السعودي عامل الجمهور والارض، نتكلم عن منافس شرس المنتخب العراقي، المتمرس بالبطولات المنتخب الكويتي، لا يخفيك عن المنتخب العماني منتخب المفاجآت، شفناه في خليجي 26 كان هو مميز في هذه البطوله.
1: شكرا جزيلا، كل التوفيق للمنتخبات الخليجيه والمنتخب الكويتي. لاعب الدوري السابق وليد نصار كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا. وصل المنتخب العراقي إلى جدة استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج التي يستهلها بمواجهة نظيره العماني الأربعاء المقبل. ويبدأ المنتخب بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد تحضيراته الأخيرة للبطولة من خلال تجمع قصير بعدما قرر الجهاز الفني خوض المنافسات دون أي مباراة ودية والاكتفاء بالحصص التدريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين. وأجرى أرنولد تعديلا اضطراريا على قائمته قبل السفر إلى جدة باستدعاء حسن عبد الكريم بدلا من بسام شاكر الذي خرج بسبب الإصابة. ويعول المدرب الأسترالي في البطولة على عدد من عناصره البارزة يتقدمهم أيمن حسين وزيدان إقبال وعلي الحماتي. بهذه القائمة نتجه إلى بغداد، معنا من هناك اللاعب الدوري السابق ليث حسين، واحد من أبرز اللاعبين العراقيين في تاريخ هذه البطولة. حياك الله كابتن ليث. يعني السؤال أيضا أكرره معك، شكل المنتخب العراقي يطمن قبل هالبطولة؟
2: حياك الله مشاهديك الكرام، ليلة سعيدة. طبعا أكيد يعني أنا أتكلم عن بطولة الخليج. بطولة الخليج هي عبارة عن عرس خليجي صراحة. إحنا كنا ندخل هذه المباريات داخلين كأنما داخلين بطولة كأس عالم مصغرة بالنسبة لنا كعائلة خليجية. هذه البطولة تركت انطباع كبير، ولو أتكلم لك شيء مختصر عن هذه البطولة اللي تعتبر يعني لم شمل الأشقاء في هذه المنطقة. أكيد بطولة الخليج لها اسم كبير والكل يرتاح من يلعب في هذه البطولة. أكيد اليوم احنا سعيدين جدا لعودة هذه البطولة في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نتمنى لها الموفقية والنجاح والظهور بمستوى يليق بكل الفرق اللي تشارك في هذه البطولة الكبيرة والعزيزة على نفوس أبناء الخليج. وأيضا احنا كلاعبين لعبنا في هذه البطولات وصدحت أسماءنا من هذه البطولات صراحة. فأكيد يعني نتكلم عن المنتخب العراقي، المنتخب العراقي بطل النسخة الماضية، وأكيد اليوم يريد يحافظ على هذه المستوى اللي ظهر به البطولة السابقة. أكيد اليوم ما جاي هو كنزهة، لكن هناك إشكال بسيط أنه المدرب ارتأى أنه يخلص الدوري أو يتوقف الدوري والدخول في هذه البطولة بدون مباريات تجريبية، وهذا ما يدل على عدم معرفته لبعض اللاعبين. ممكن أكون لاعبين لعبوا أساسيين، ممكن لاعبين من الجيل القديم أو من الحرس القديم في بطولة كأس العالم، لكن هذا أكيد لا يغني بالنسبة للمدرب، لأنه أنت تعرف يجب أن يكون هناك وصول إلى المستوى في سبيل أنه أنت تدخل في هذه المباريات الكبيرة. اليوم أنت مجموعتك مجموعة حديدية، والكل يعلم أنه المنتخبات اللي متواجدة في هذه المجموعة يعني على مستوى عالي، بطولات خليج على مستوى عالي، حاصلين على ألقاب، وأيضا الفرق

0: كلها جاية منافسة.
1: بس كابتن ليث ما كان في فرصة أعتقد يعني من فترة توقف المسابقات إلى أول مباراة ما كان في فرصة لإقامة مباريات ودية، تتفق؟
0: يعني أكيد، بس إحنا لو كان المدرب يعني قبل ما يعني ينطي التشكيل أو يعلن قائمته للملأ يعني للوسط كان ممكن أنه يتوقف قبل هذا الدور في سبيل أنه يحصل على مباراة تجريبية قوية مع أحد الفرق القريبة بالمنطقة، وهذا شيء طبيعي لمعرفة مستوى اللاعبين أينما وصل وشنو الخطة اللي حيلعب بيها والأسماء اللي حيلعب بيها. صح بالدوري يختلف عن المنتخبات، وتعرف هاي البطولة بطولة الكل، يعني أكرر الكل يريد يحصل اللقب، لأن هي هاي بالنسبة لنا بطولة خليج، بطولة جماهيرية إعلامية.
1: لا ومجموعة صعبة يا كابتن ليث، يعني بوجود وجود يعني العراق إلى جانب السعودية والكويت
0: جدا
1: وعمان. منتخبات منافسة ويعني مواجهتها مواجهة
0: جدا
1: شرسة.
0: وأتمنى أكيد، وأنا أتمنى إن شاء الله على الأخوة أنه يلعبون بالمنتخبات ليس بالصف الثاني، يعني نتمنى أنه هذه البطولة ترجع مثل الأمجاد القاد اللي سبقت هذه البطولة. يعني اليوم يجب أن ننطيها قوة، ننطيها جمالية، ننطيها روحية، ننطيها كل الأشياء اللي تخلي منطقتنا الكل ينظر إليها في هذه البطولة صراحة، يعني لأن الكل يحلم أنه يحصل هذا اللقب الخليجي. لأن اليوم احنا تعرف انت اليوم بعد هذه البطولة هناك بطولة آسيا، فأكيد اللاعبين من حيطلع يظهر بمستوى عالي يحصل على بطولة، يكونون هناك نجوم أيضا تبرز في هذه البطولة، هاي ستنعكس على أمم صحيح. آسيا والمستويات الكبيرة صراحة. احنا لو نتكلم بواقعية يعني احنا بدينا فقط أنه نريد نشارك في كأس العالم، لكن هذه البطولة وأنا يعني أحد اللاعبين اللي مثلت المنتخب العراقي في 3 بطولات وكان إنه اسم كبير، مثل ما الكويت لها اسم كبير والسعودية لها اسم كبير صحيح. في كأس العالم وظهرت بمستويات، لكن بعد هذا الشيء قل بريق هذه البطولة. وأرجو مرة ثانية أنه على القائمين على هذه البطولة أن ترجع بمستوياتها العالية بلاعبيها الكبار وبالفريق الأول اللي يلعب مو بالرديف في سبيل أنه تكون هذه البطولة لها شيء كبير مثل ما حصل بالماضي
1: صحيح.
0: إذا تتذكر جنابك الكريم والمشاهدين من كنا نلعب في بطولة الخليج يقول لك لاعبين الخليج سيأتون إلى كأس العالم ويكسرون الدنيا أو
1: صحيح.
0: في أمم
1: صحيح.
0: آسيا، وهاي شواهد على السعودية والكويت
1: صحيح.
0: اللي حصلوا على أمم آسيا والعراق
1: صحيح. بكل تأكيد أنها يعني بطولة منتظرة ومرتقبة وكشفت الكثير يعني من وقدمت الكثير من الأسماء التاريخية، وأنت أحد أبرزهم الكابتن ليث حسين. شكرا جزيلا لك على وقتك، شكرا جزيلا لك على هذه الآراء، كنت معنا من بغداد. باتت اللاعبة دينا مصطفى أول سعودية تحرز ميدالية في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية بعدما حققت الميدالية البرونزية بفوزها على اللاعبة النيبالية أريكا غورونغ في منافسات الكاراتيه لفئة الكوميتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في مدينة ناغويا اليابانية. ورفعت السعودية رصيدها إلى ميداليتين بعدما نال سعود البشير برونزية بفوزه على النيبالي من باشادور تامانك. بعد الفاصل نعود لنكمل هذه النشرة، فيها أيضا أتلتيكو مدريد يحسم الديربي وينتزع المركز الثاني من ريال مدريد، نابولي يواصل التفريط في النقاط ويقع في فخ التعادل أمام فيورنتينا.

0: بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.

0: خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبواب

0: ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يخضع للتحقيق في فرنسا للاشتباه في تضارب المصالح وفق ما أعلنت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق الأولي مرتبط بإدارته المزدوجة لنادي سان جيرمان ومجموعة بي إن الإعلامية، ويتضمن اجتماعا مع رابطة الدوري الفرنسي لمناقشة حقوق البث التلفزيوني في يوليو من العام 2024. من جهته نفى الخليفي باستمرار ارتكابه أي مخالفات، وأكد محاميه لوكالة الأنباء الفرنسية أن موكله لطالما تصرف باستقلالية ونزاهة وموضوعية. حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفي ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي. أهداف السيتي سجلها إنزو فرنانديز، ريان شرقي، أنطوان سيمينو بهدفين، وإيرلينغ هالاند، بينما جاءت أهداف ساندرلاند عبر برايان بروبي ليواصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية في البطولة بعدما حصد انتصاره الخامس على التوالي ليحقق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 15 نقطة وينفرد بصدارة الترتيب. استعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوز شاق على مضيف بورنموث بهدف دون رد في الجولة الخامسة. ولم ينجح لاعبو ليفربول وبورنموث في هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني نجح اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك بتسجيل هدف المباراة. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز 17. أنتوني إيراولا تحول في أشهر قليلة من صانع أمجاد نادي بورنموث إلى خصمه بعدما انتقل إلى ليفربول بداية الموسم الحالي. كيف كان التحول وكيف كانت العودة إلى فيتاليتي ستاديوم؟ نتابع في التقرير التالي.
1: هنا في بورنموث بدأ أنتوني إيراولا فصلا مهما من مسيرته عام 2023. لم يكن حينها لا نجما عالميا ولا مدربا صاحب بطولات كبرى، وهنا أيضا صنع اسمه في إنجلترا ورفع سقف ما يمكن أن يتخيله جمهور بورنموث عن ناديه. اليوم وبعد 3 سنوات عاد إلى المكان نفسه، لكن ليس كما غادره. هذه المرة إيراولا وصل إلى ملعب فيتاليتي مدربا لليفربول، الرجل الذي قاد بورنموث في 127 مباراة وقاده إلى أفضل مركز في تاريخ النادي في الدوري الإنجليزي، وكتب معه صفحة تاريخية بالتأهل الأوروبي للمرة الأولى. عاد الآن إلى الجهة الأخرى ليجد لاعبين دربهم وموظفين عمل معهم وجماهير عاشت معه أجمل فترات النادي. لكن كل ذلك توقف مؤقتاً مع صفرة البداية. إيراولا يعرف بورنموث جيداً، يعرف غرفة الملابس، يعرف اللاعبين، يعرف التفاصيل الصغيرة، ويعرف تماماً ماذا ينتظر ليفربول. لكن المفارقة أن بورنموث يعرف إيراولا أيضاً، يعرف أفكاره، يعرف عاداته، ويعرف الرجل الذي كان يقف على الخط ويعطي اللاعبين التعليمات. لهذا لم تكن هذه المواجهة عادية. إيراولا نفسه ذكر أنه سعيد بالعودة وبمقابلة أشخاص يكن لهم الكثير من التقدير، لكن هناك شيء واحد واضح: الذكريات يمكن أن تنتظر ولكن المباراة لا تنتظر.

0: قبل أشهر كان إيراولا يقف على أرض هذا الملعب مدرباً لبورنموث ويحاول إيقاف ليفربول، واليوم عاد إلى المكان نفسه لكن بشعار ليفربول، وهنا تكتمل القصة. الرجل الذي بنى جزءاً من إرثه في بورنموث هزم الآن النادي الذي ساعده على الوصول إلى ليفربول. 3 أعوام صنعت المدرب، والآن 90 دقيقة اختبرته، لأن أصعب عودة ليست إلى المكان الذي تحبه، بل أن تعود وتكون مطالباً بالفوز عليه، وهذا ما تحقق بالفعل بصعوبة ولكنه تحقق.
1: حقق يوفنتوس فوزاً هاماً على ضيفه أتلانتا بهدفين دون مقابل. هدف التقدم لصالح يوفنتوس سجله الشاب فرانشيسكو كونسيساو في 28th. وبحلول الشوط الثاني سجل المدافع البرازيلي جيلسون بريمر هدف تعزيز التقدم في 77th. ليرفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ثلاثي المقدمة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر. وضمن الدوري الإيطالي أيضا واصل فريق فروسينوني نتائجه المميزة هذا الموسم، وذلك بفوزه الثمين على ضيفه كومو بهدفين نظيفين. هدف فروسينوني سجلهما جياكومو كالو في 14th وجيورجي كفيرنادي في 45th. فروسينوني رفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع كومو، لكن بفارق أهداف كبير. وفي مباراة أخرى حقق بارما الفوز على ضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف في 5th. أيضا ديفيد روميرو افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في 38th، وعادل ميلوتين أوزماجيتش النتيجة لجنوى في 70th قبل أن يأتي بونتوس ألمفست بعد 10 دقائق، ويهدي بارما هدف الفوز رافعا رصيد الفريق إلى 4 نقاط في 15th، فيما تجمد رصيد جنوى عند 1 نقطة في 19th قبل الأخير. وتعادل فيورنتينا وضيفه نابولي بهدف لكل منهما على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن الدوري الإيطالي. نابولي نجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في 23rd عن طريق بيلي جيلمور. مع بداية الشوط الثاني تمكن أليكس خيمينيز من تسجيل هدف التعادل في 51st ليرفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في 9، بينما وصل رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في 16. وتعادل روما مع ضيفه انتر ميلان بهدفين لكل منهما في 15th من مسابقة الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية. روما افتتح التسجيل عبر مانو كونيه في 6، ثم أتبعه بالهدف الثاني في 37th. انتهى عليهما الشوط الأول. وفي 1 من الشوط الثاني قلص الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف انتر الأول، ثم عاد في 79th ليعادل النتيجة وأنقذ فريقه من الخسارة. الفريقان رفعا رصيدهما إلى 13 نقطة، حيث يتصدر روما الترتيب بفارق الأهداف عن الانتر. وحقق لاتسيو فوزا صعبا بهدفين على مضيف فينيسيا ضمن 5 من الدوري الإيطالي. الشوط الأول انتهى بين الطرفين دون أهداف بعد أن أضاع يابوا لاعب فينيسيا ركلة جزاء. في الشوط الثاني سجل زكانيا الهدف الأول للاتسيو من ركلة جزاء في 51st، وأضاف نوسيلين الهدف الثاني في 60. لاتسيو رفع رصيده إلى 13 نقطة بنفس رصيد متصدري الدوري روما والإنتر مقابل رصيد خال من النقاط لفينيسيا الذي خسر 5 مواجهات حتى الآن. وسقط بولونيا في فخ التعادل أمام تورينو بهدف لمثله في 5 من مسابقة الدوري الإيطالي. بولونيا تقدم في النتيجة 13th عن طريق اللاعب فيدريكو برناردسكي، وبعد العديد من المحاولات نجح اللاعب ساندرو كولينوفيتش في إدراك التعادل لتورينو في 77 ليرتفع رصيد تورينو إلى 4 التي يحتل بها 14، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى 2 في 17. وفي مباراة أخرى تغلب كالياري على مضيف فريق أودينيزي بهدف دون رد على ملعب بلو إنريجي. هدف كالياري الوحيد جاء في 53 بعد خطأ فادح من دفاع أودينيزي استغله اللاعب دانييل مالديني، وانفرد بالحارس وأسكن الكرة في الشباك ليرتفع رصيد كالياري إلى 12، يحتل بها

0: المركز الرابع فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز 13. في إسبانيا حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة إثر فوزه على جاره ريال مدريد بهدفين لهدف. جوناثان ديفيد وأليخاندرو غريمالدو سجلا هدفي أتلتيكو مدريد، بينما سجل أنتونيو روديغير هدف الريال. أتلتيكو رفع رصيده إلى 16 نقطة لينتزع المركز الثاني من الريال بفارق نقطة واحدة. الإثارة التي عرفتها مباراة أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد جاءت امتدادا لتنافس بدأ منذ مطلع القرن الماضي. هاكم نظرة على تاريخ جذور التنافس بين الناديين.
1: يحمل ديربي ريال مدريد وجاره أتلتيكو أبعدا تتجاوز كرة القدم، إذ يعد صراعا فكريا وثقافيا يعكس طريقتين متناقضتين للحياة في العاصمة الإسبانية. جذور الصراع بدأت عام 1902 بتأسيس ريال مدريد كفريق يمثل الأرستقراطية والطبقة الساعية دائما خلف مجد البطولات، ليتبعه تأسيس أتلتيكو مدريد بعده بعام واحد، معبرا عن كفاح الطبقة العاملة ومتخذا من المعاناة والصمود وسام شرف وهوية راسخة. الكراهية بين الجارين اللدودين تأججت إبان حقبة الجنرال فرانكو، حيث تبادل الطرفان تهمة فريق الحكومة. فبينما كان أتلتيكو مدعوما عسكريا في الأربعينيات ليتوج ببطولاته الأولى، تحول الدعم لاحقا في الخمسينيات نحو ريال مدريد بقيادة الأسطورة دي ستيفانو، ليتخذه النظام واجهة سياسية وسفارة دولية لإسبانيا، مما رسخ لدى أنصار أتلتيكو عقدة التعرض للاضطهاد من المنظومة الحاكمة. ولم تخلو هذه المنافسة الشرسة من بعض الخيانات التي أشعلت غضب الجماهير وزادت من حالة الاحتقان، كصفقة المكسيكي هوغو سانشيز عام 85 وخطف الملكي للفتى الذهبي راؤول غونزاليس بعد إغلاق أكاديمية الروخي بلانكوس، وصدمة انتقال ثيو هرنانديز في 2017 وصولا إلى الحارس تيبو كورتوا الذي تعرضت لوحته التذكارية للتخريب، وأخيرا المهاجم السابق ألفارو موراتا. الديربي العاصمي يتجاوز مجرد مباراة وثلاث نقاط ليصبح صراعا ثابتا بين الهويتين المختلفتين ومن سيفرض هيمنته وثقافته على مدريد بغض النظر عن النتائج والألقاب.
0: نبقى في مدريد، معنا من هناك إعلام الرياضي إخوان كاسترو. أهلا بك إخوان. يعني عطفا على كل هذه الخلفية التاريخية والمنافسة الشرسة بين يعني فريقي العاصمة مدريد، أيضا اليوم يعني أتلتيكو مدريد عندما فاز لم يفز فقط بالنقاط الثلاث، بل فاز أيضا بأن أصبح هو في المركز الثاني من البطولة. كل هذا ما هو يعني أثره على نتيجة مباراة اليوم مثلا؟
2: هلا، جود نايت،
3: اسعدتم مساء من مدريد. نعم، سيكون له اثر كبير على ريال مدريد، لاننا نستطيع ان نقول انه الان ريال مدريد او ريال مدريد مورينيو يواجه ازمه صغيره، لانه خسر مباراتين في الدوري الاسباني وبفارق 6 نقاط عن برشلونه وحتى خلف اتلتيكو مدريد، بالتالي الاثر كبير جدا على النادي. هو لا شك بأن خسارة الديربي كما حصل في الموسم الماضي أمر كبير جدا هنا في مدريد.
0: جيد، اليوم خسارة ريال مدريد من أتلتيكو أو فوز أتلتيكو على ريال مدريد، هل يعني يخلق أجواء مختلفة في العاصمة مدريد منذ نهاية المباراة وحتى يعني أوقات أكبر؟ يعني هل هناك خصوصية للفائز والخاسر من مباراة أتلتيكو وريال مدريد عطفا على كل التاريخ الذي بينهما؟
3: كلا أطلاقا. التاريخ شيء والموسم الماضي وهذا الموسم نتائجهما الأمر مختلف تماما. على مدى التاريخ لا توجد أي مقارنة بين الناديين. ريال مدريد لديه 15 لقب دوري الأبطال،

0: وأتلتيكو مدريد لم يحقق أي لقب، فلا يتجد مقارنة. ولكن صحيح في ملعب متروبوليتان في الموسم الماضي نتيجة 5-2 في الموسم الماضي ونتيجة اليوم، صحيح أن أتلتيكو مدريد دائما هو المتقدم، وهذا شيء مقلق جدا لجماهير ريال مدريد، لأن هناك تشاؤم كبير جدا بين صفوف ريال مدريد.
1: مورينيو، كيف ستؤثر هذه الخسارة عليه؟ يعني هل بدأ ينكشف شكل ريال مدريد الفني بعد الخسارة من منافس أيضا في الدوري أخذ منه المركز الثاني؟ هل تؤثر هذه على شكل ريال مدريد مع مورينيو؟
0: نعم، لا بد بأن له سيكون له أثر كبير جدا على النادي والأجواء والجماهير، أثر كبير جدا. ولكن التركيز ليس فقط على مورينيو، لأن مورينيو جاء إلى ريال مدريد منذ فترة قصيرة، فالتركيز بشكل أكبر على النادي وعلى الرئيس وعلى اللاعبين الذين لم ينضموا إلى النادي مثل رودري والذي يلعب حاليا لنادي برشلونة. بالتالي أعتقد أن هنالك توجيه أصابع الاتهام على بعض الأسماء، وهذه الأسماء هي النادي وفلورنتينو بيريس، وليس بشكل كبير على مورينيو.
1: اليوم شاهدنا أيضا فرحة سيميوني مع الهدفين وبالانتصار، كانت فرحة كبيرة جدا، بماذا تفسرها برأيك؟
0: سيميوني دائما هكذا، حتى عندما يخسر وعندما يسجل أتلتيكو هدف واحد دائما نراه في مزاج جيد في ملعب متروبوليتان. سيميوني هو ملك الملعب، وبالتالي فكل ما يحققه يحتفى به في أتلتيكو مدريد، وحتى بشكل أكبر خاصة إذا ما حقق الفوز في الديربي ضد ريال مدريد. فسيميوني بلا شك سعيد، وكل جماهير أتلتيكو مدريد يتابعونه في هذه السعادة، فهذا ما نستطيع أن نقوله من مدريد. ولكن صحيح أنه في الجانب الآخر أي جماهير ريال مدريد نسبة التشاؤم عالية.
1: جي الإعلام الرياضي إخوان كاسترو كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك. وصل بروسيا دورتموند انتصاراته في الدوري الألماني بعد فوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. ماكسيميليان بيير سجل هدف المباراة في الدقيقة 70 بعد متابعة عرضية من جوب بيلينغهام. الفوز هو الرابع على التوالي دورتموند، رفع به رصيده إلى 12 نقطة، انفرد بالصدارة، بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 3 نقاط في المركز 14. قلب فرايبورغ تأخره مرتين أمام مضيف أينتراخت فرانكفورت ليتعادل معه بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها، ووضع يونس ابن طالب أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 19. أدرك ديري شرهان التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 34، لكن أينتراخت استعاد التقدم بعد دقيقتين فقط بهدف جوناثان بوركاردت، إلا أن يويتو سوزوكي أعاد الضيوف إلى التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، ليتراجع فرايبورغ مركزاً واحدا في جدول الترتيب ويصبح ثالثا، بينما يحتل أينتراخت المركز التاسع. تلقى أيندهوفن هزيمته الأولى في الدوري الهولندي هذا الموسم، وجاءت أمام مضيف تفنتي بهدفين لـ3 ضمن الجولة السابعة أيضا، وافتتح تفنتي تسجيلا مبكرا عن طريق يونس طاها في الدقيقة 14، وانتفض أيندهوفن سريعا وسجل غوستيل هدفين متتاليين، الأول في الدقيقة 26 والثاني في الدقيقة 29، وعاد تفنتي في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء ونجح بإدراك التعادل بواسطتي في غورست في الدقيقة 79 قبل أن يخطف داودا ويدمن هدف الفوز القاتل بعد مجهود فردي في الدقيقة 83. فاز فينورد روتردام 5 أهداف دون مقابل على مضيف أوترخت، وافتتح ناتشو فيري الخماسية في الدقيقة 6، ثم أضاف زميله لوتشيانو فالنتي الهدف الثاني بعده بـ3 دقائق، وعاد فيري وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفينورد في الدقيقة 33. أما الهدف الرابع فجاء من ركلة جزاء سددها غوسو ديارا في الدقيقة 52 قبل أن يعود اللاعب ويختتم الخماسية في الدقيقة 64. فينورد رفع رصيده إلى 17.

الوسطى، بينما تجمد رصيد أوترخت عند 50 نقاط. فرط أياكس أمستردام في فرصة اعتلاء صدارة الدوري الهولندي بعدما تعادل مع ضيفي إكسلسيور بهدفين لكل منهما ضمن الجولة السابعة. وتقدم أياكس بهدف يوليون براندت في الدقيقة 32 قبل أن يدرك لينارد هارتس التعادل لإكسلسيور في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وأضاف أيمن السليتي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 62، لكن تولو أركوداري أدرك التعادل لأياكس بعد دقيقتين. أياكس رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع مقابل 11 نقطة لإكسلسيور في المركز السادس. وصلنا لختام النشرة، نترككم مع فوز فينورد على أوترخت في مباراة عرفت تألق الجناح الجزائري أنيس حاج موسى. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: حتى تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية قوات الثورة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وهذه أخبار الصباح والعناوين هي البداية. بيانات رسمية إيرانية تظهر انكماش الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% خلال فترة الحرب في إيران. مسؤول عراقي يؤكد أن رئيس الوزراء اتخذ إجراءات هي الأولى من نوعها لملاحقة من يستهدف دول الجوار. انفجارات متتالية في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس بريف حلب، والأمن يقطع طريق دمشق حلب. بعد هجمات أوكرانية واسعة على موسكو، ترامب يطلب من زيلينسكي وقف الهجمات على مصاف النفط الروسية. البديل من أجل ألمانيا يتصدر الانتخابات، وميرتس يصف النتيجة بالكارثة ويتعهد بتسريع وتيرة الإصلاحات. بداية أخبار الصباح من مستجدات حرب إيران. فقد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وسط تحذيرات إيرانية من استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران. القيادة القتالية الموحدة للقوات الإيرانية قالت إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية. حذرت من أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية. وفي المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، موضحا أن الخيارات المطروحة أمامه تشمل محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا حسب وصفه، أو التوصل إلى الصفقة أو اتفاق. وسط كل هذه التهديدات تحدث ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكان في نيويورك الأسبوع المقبل. في التحركات الإيرانية والخطوات نحو نيويورك، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالفعل إلى هناك، وذلك للمشاركة في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة. سيتوقف عراقجي لفترة وجيزة في الدوحة في طريقه إلى نيويورك، وسيجري خلالها مشاورات بشأن آخر تطورات المنطقة. الزيارة إلى الدوحة تأتي بعدما صرح مسؤولون إيرانيون بأنهم أكدوا مجددا عبر الوسطاء شروط طهران لإنهاء حصارها لمضيق هرمز. وفي هذا الإطار دعونا نستمع لتصريحات محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني.
1: أرى أن الرؤية التي تتحدث عن الحرب تفتقر إلى أي أفق أو آلية لإنهاء الصراع بشكل حاسم هي رؤية خاطئة، إذ تدفع من خلال رفض أي شكل من أشكال التفاعل أو الدبلوماسية نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. هذا يبقي البلاد في حالة أزمة دائمة، كما لا يجب النظر إلى إيران كأنها ضعيفة وأن علينا الاستسلام وقبول شروط أحادية الجانب.
0: في المستجدات أيضا، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط للمضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. وعلى الجانب الاقتصادي، داخل إيران أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. قال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. إذن ضربة جديدة يتلقاها الاقتصاد الإيراني حسب ما تظهر أرقام رسمية استعرضناها للتو وتبين انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من التقويم الفارسي. نتحدث هنا عن الفترة الممتدة من أواخر مارس إلى أواخر يونيو، والتي شهدت الحرب والقصف المتبادل ونتج عنها انكماش بنسبة 10.1%. يشمل الانكماش قطاع النفط الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني، وذلك في وقت تضررت فيه صادرات الخام بفعل القيود والعقوبات وتعطل حركة الموانئ. آنذاك اعترف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف بأن البلاد لم تتمكن من تصدير برميل نفط واحد خلال فترة الحصار الأمريكي السابقة والتي امتدت من أبريل إلى يونيو. تداعيات الحرب لم تتوقف عند الإنتاج، إذ فاقمت أزمات اقتصادية مزمنة وأبرزها التضخم وتراجع قيمة العملة وارتفاع كلفة المعيشة. بلغ التضخم السنوي في أغسطس نحو 69.9%، بينما واصل الريال الإيراني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، ما زاد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، ذلك بعدما بلغ سعر صرف الدولار يوم الأحد نحو 2,300,000 ريال. تأتي هذه الأرقام في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% خلال العام الحالي وفق أحدث توقعاته.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أيضا الجمود في الدبلوماسية، ولكن في معرض حديثه عن التهديدات الإيرانية، ذلك جاء في المقابلة التي أجراها مكالمة هاتفية على فوكس نيوز، قال أنه بصدد أخذ قرار تفجير إيران بالحرف، يعني حرفيا قال ذلك، في وقت قريب جدا. لكن ترامب أيضا يبدو منفتحا على لقاء بازشكيان كما أشرنا، الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهنا موعد رئيسي، ليس اللقاء مع بازشكيان وترامب، بل لقاء ترامب بقادة دول الخليج على هامش أعمال الجمعية العامة، وهناك موعد رئيسي ثاني يرتقب في إطار تطورات هذه الحرب، وهي القمة الصينية الأمريكية والتي ستعقد في واشنطن، لقاء ترامب مع شي جين بينغ. كل التصريحات تشير إلى أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد، ولكن هناك بالطبع دبلوماسية تسير على قدم وساق لمنعها حتى الآن. وأعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لديها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على اقتحام قوات الأمن الإيرانية لمقر مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان إغلاقه. ووصفت الخارجية

0: الفرنسية الخطوة بأنها غير مبررة وغير مقبولة، معتبرة أنها تضر بآلاف الإيرانيين المستفيدين من دورات اللغة الفرنسية. كانت القوات المسلحة اليمنية من إحباط محاولتي تسلل لميليشيات الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب. وفي الجبهة الجنوبية حاولت عناصر حوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية قبل أن تستهدف المدفعية والطيران المسير تجمعاتها. أما في الجبهة الغربية فأحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل مماثلة واستهدفت مدفعيتها تجمعات حوثية حاولت التقدم نحو مواقعها. أفاد مصدر عسكري للعربية بأن القوات الحكومية نجحت من مواقعها الدفاعية في استنزاف الميليشيات الحوثية، وأضاف أن ميليشيات الحوثي خسرت خلال الساعات الماضية 15 آلية وعرب عسكرية، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى في جبهة مأرب.
1: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
2: الحوثة،
3: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
5: أفارقة ومنهم مبولطين منهم وكاردوا بوالي وكاردوا نحن وعيالنا الكبار الذي هم كبار شلوا منهم السجن. ولا نحن رأيناهم، نحن نعيش هنا بين الشمس والمطر والريح والجوع والمجاعة.
6: ففجأة الحوثي هجم علينا باب البلاد ودخل حرق علينا خيام ورصاص بالليل، أطلقنا رصاص بالليل في المخيم، فكان كل واحد يشرد بنفسه فقط وعياله ويترك كل شيء. في ناس تركوا البهائم، في ناس تركوا الأغنام، في ناس ممتلكات، في ناس بطائق، ما أخذ شيء. فوضعنا مأساوي، يعني نحن هنا نفتقر لأبسط الأشياء، ما فيش معانا ولا أي شيء، الماء نجيبه مسافة بعيدة نروح، وأكثر الأسر هنا تشرب ماء من المطار، المطار اللي يقف على الطربال يشلوا يعبوا بذباب عشان تشربوا، ما فيش ماء.
0: أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الخارجية السعودية قالت إن هذا الاقتحام يعد انتهاكا صارخا، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي تصريح للعربية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المستوطنات غير مقبولة ولا الاحتلال الإسرائيلي مقبول، وأنه سيؤدي إلى تقسيم الأراضي ويشكل عقبة أمام حل الدولتين.
7: Settlements are illegal. The occupation is illegal. And this settlement is in particular totally unacceptable because this settlement would divide the territory, which of course would be a serious obstacle to the two-state solution. And what's happening in the West Bank, it's creeping annexation, the new settlements, the attacks by settlers, some of them extremely violent and causing the deaths of Palestinians. Palestinian people, the evictions, all these things are totally condemnable, completely unacceptable.
0: مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. العراق يرفض أن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، وإيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد للعربية أن الجولان أرض سورية وأن القنيطرة تتعرض لانتهاكات إسرائيلية. أيضا في أخبار الصباح، نتائج انتخابات روسيا الأولية تظهر تقدم الحزب الرئيسي الموالي للكرملين.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكار من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للغرب قضية

0: حبذا الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في كردستان العراق تعتزم السلطات تنظيم مراسم رسمية لإعلان توحيد قوات البشميرغا الكردية. قالت رئاسة الإقليم إنه بعد اليوم لن تبقى أي قوة خارج إطار الوزارة، وهذه الخطوة تمثل ثمرة مسار طويل من العمل لتوحيد القوات تحت مظلة الوزارة. أوضحت رئاسة الإقليم أن عملية التوحيد بدأت في عام 2016 وشهدت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، ولا سيما بسبب الخلافات السياسية. هذا وينتظر أن تعلن جميع الفصائل المسلحة في العراق تسليم سلاحها إلى الدولة في موعد أقصاه هو 30 من سبتمبر الجاري، بعد إنهاء قوات التحالف الدولي الانسحاب كليا من العراق. وكشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. بحسب المصادر، تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية وسط ضغوط إيرانية لعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى كسر الفصائل بحسب المصادر، وتحسبا لانعكاساتها على الوضع في لبنان وحزب الله. كما أكد عضو مجلس النواب العراقي شاكر التميمي أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ إجراءات لأول مرة تحصل في العراق لملاحقة من يستهدف دول الجوار من داخل الأراضي العراقية. قال المسؤول العراقي أن الزيدي شدد على أنه من غير المقبول أن يكون العراق منطلقا لاستهداف دول الجوار. في سوريا، أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. رجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري. وذكرت مصادر العربية أن الأمن السوري قطع طريق دمشق حلب بعد الانفجارات في منطقة العيس.
1: الله أكبر، الله أكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

ونبقى في سوريا، حيث رصدت كاميرا العربية توغل دبابات إسرائيلية بالريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي البلاد.

0: أممي متجدد، تصريح خاص للعربية أكد من خلاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجولان أرض سورية لكنها محتلة، وأن القنيطرة تتعرض لانتهاكات إسرائيلية أيضا، وهذا عامل من عوامل عدم الاستقرار.
1: Consideration. One is the Golan Heights. The Golan Heights are Syrian territory, but they are occupied by Israel. But then there is an area that is under the auspices of a UN mission, and that area is also being violated by Israel in Quneitra, and that is, of course, a factor of instability.
0: حول قوات اليونيفيل في لبنان، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة لم تقرر إعادة هيكلة اليونيفيل، وإنما اقترحت وجود مراقبين عسكريين مع قوة لدعم أنشطتهم.
1: We did not decide the restructuring, or we did not propose a restructuring of UNIFIL. We proposed something different.
2: Different, yes.
1: Which was a presence of military and armed observers with the force to support their activity.
2: International force.
1: I mean, a UN force, to support that, to give protection to those observers and to a few other actions. But it's no longer a UN mission with the characteristics of UNIFIL. But we don't know if Security Council will accept any of the proposals.
0: وفي إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة مجدل زون في قضاء صور. أيضا نفذت تفجيرات مماثلة في بلدة المنصوري.
3: تفجير كبير مجدل زون، رجت الدم مجدل زون.

أفادت شركات أوروبية استشارية في قطاع الطاقة بأن أوروبا ستواجه عجزاً في إمدادات وقود الطائرات خلال الربع الأخير من العام الجاري، على الرغم من لجوئها إلى موردين بعيدين ومنهم كوريا الجنوبية، والتي من المقرر أن ترفع صادراتها من وقود الطائرات إلى أوروبا في شهر سبتمبر لأعلى مستوى لها منذ 4 سنوات. لا تزال أوروبا معرضة بشدة للتأثر بحدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. تتوقع شركة الاستشارات Energy Aspects أن تشهد أوروبا عجزا في وقود الطائرات بما يناهز 510 ألف برميل يوميا مقابل فائض 18 ألف برميل يوميا في الولايات المتحدة. تشير بيانات السلع الأولية أيضا من كابلر إلى أن الواردات الأوروبية من هذا الوقود من الدولة الآسيوية بلغت منذ بداية سبتمبر 129 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022. في هذا السياق طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية بوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية حسب ما أفاد موقع أكسيوس. وبحسب الموقع، طلب ترامب مرارا من زيلينسكي التوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية لأن هذه الضربات تؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل عالميا. أشار الموقع إلى أن كلمة ديزل ذكرت عدة مرات خلال المكالمة الهاتفية. ونفصل أكثر في الهجوم الواسع الذي تعرضت له موسكو بالمسيرات. فحددت السلطات الروسية أن عددها بلغ أكثر من 1600 مسيرة، ومقطع مصور أظهر كذلك. كما نتابع، أظهر تصاعد أعمدة الدخان فوق مصفات للنفط في العاصمة الروسية عقب هجوم بطائرة مسيرة. ذكرت السلطات الروسية أن ذلك يعد أكبر هجوم بمسيرات أوكرانية يتم الإبلاغ عنه حتى الآن في موسكو، وحصيلته 3 قتلى إلى جانب أضرار بجزء من مصفات النفط. وكل هذا جاء بالتزامن مع تصويت روسيا في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية.

يوم الانتخابات التشريعية الروسية إذن تحولت سماء موسكو إلى ساحة مواجهة جديدة بعدما أعلنت السلطات تعرض العاصمة ومحيطها لهجمات واسعة بطائرات مسيرة أوكرانية. أسفرت الهجمات وفق السلطات الروسية عن مقتل 3 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني واشتعال حريق في منشأة نفطية. في مقالة موسكو أنها أسقطت أكثر من 1600 مسيرة. رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين وصف الهجوم بأنه غير مسبوق وخطط له بوضوح بهدف تعطيل الانتخابات، لكنه اعتبر أن من وصفه بالعدو لم ينجح. الرد الروسي كان بتهديد مباشر لتتوعد موسكو بتكثيف ضرباتها مستخدمة أسلحة دقيقة ضد أهداف عسكرية في كييف، في وقت أشهد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالضربات بعيدة المدى. على الصعيد السياسي، أعلنت لجنة الانتخابات الروسية تعرض أنظمة التصويت لهجمات إلكترونية واسعة، ذلك بعد رصد أكثر من 1000 موجة من الهجمات الرامية إلى إغراق نظام التصويت الإلكتروني بالطلبات، إضافة إلى هجمات استهدفت البنية التحتية للاتصالات في روسيا عموما. ومع بدء الانتخابات، انتقد الاتحاد الأوروبي ظروفها منددا بإجراء الانتخابات في مناخ مليء بالقمع الممنهج والمؤسسي، وفق ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.

إذن في هذا المشهد الانتخابي في روسيا والذي طغت عليه ضربات المسيرات أو حتى تحليق المسيرات رغم إعلان الدفاع الروسي عن إسقاطها، يلوح في الأفق المكالمة الهاتفية تلوح بين زيلينسكي وترامب. ذكر الديزل أكثر من مرة في هذه المكالمة بحسب أكسيوس له دلالة كبيرة تحديدا للولايات المتحدة وما تعانيه من تداعيات، بداية الحرب وأزمة مضيق هرمز ومن ثم وقف روسيا لتصدير الديزل، وذلك ينعكس مباشرة على أسعار الديزل في الولايات المتحدة. أرقام قياسية مشاهدين سجلها الديزل في هذه الأثناء، نتحدث عن 6.5 دولار للجالون. هذا الرقم يعد طفرة في أسعار الديزل بالنسبة للولايات المتحدة وفي توقيت حساس جدا، نتحدث عن الانتخابات النصفية في ظل الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين وأيضا تراجع حظوظ الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب بضغطه نحو فوزهم في هذه الانتخابات. إذن هذه طفرة واضحة خاصة إذا ما قارناها أيضا مع سعر الديزل في 10 من سبتمبر، يعني قبل أيام قليلة وهو مرتفع بالأساس كان عند 5 دولارات للجالون. إذن قفزة في هذه الأسعار وفي روسيا طبعا أثر، لأن حتى مصافي تكرير الديزل توقفت عن العمل. هناك أزمة كبيرة في روسيا وعلى إثرها قررت الاكتفاء عدم التصدير والاحتياج للكفاية الداخلية بما يتعلق بالديزل. عموما كان هناك اتفاق أعلن عنه ترامب بين أوكرانيا وروسيا كذلك لوقف استهداف منشآت الطاقة، ولكن الصورة مغايرة تماما لما تم الإعلان عنه. الآن سنتوقف مع نتائج الانتخابات التشريعية الروسية الأولية حتى الآن والتي هيمن عليها الحزب الرئيسي الموالي للكريملين. فمع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية حصل حزب روسيا الموحدة على 58%.

50% من الأصوات المخصصة للمقاعد 225 والتي يتم شغلها عبر القوائم الحزبية، فيما سيجرى انتخاب النصف الآخر من شاغلي مقاعد الدوما في سباقات المقاعد الفردية. طبعا انتخابات مهمة تجرى للمرة الأولى منذ بداية الحرب في 2022، 10 أحزاب كانت تتنافس فيها، لكن 5 رئيسية على رأسها الحزب الحاكم والقريب من الكرملين. لكن لنذهب أيضا إلى ما كشفته وول ستريت جورنال حول ما تستعد الإدارة الأمريكية لفرضه من عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية. القرار قد يصبح نهائيا بحسب الصحيفة في وقت مبكر من الأسبوع الحالي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفق الصحيفة ستحظر العقوبات معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر، ما يهدد بعزلها عن جزء كبير من النظام العالمي المالي. في السياق، حذر مسؤولو المحكمة من أن العقوبات المفروضة على مستوى المحكمة قد تعرقل خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين والتحقيقات، إلى جانب توظيف المحققين وسير معاملات مالية يومية مثل رفع رواتب عشرات الموظفين الأمريكيين. أخبار الصباح فيها المزيد، ولكن بعد الفاصل. الولايات المتحدة تقترح إنشاء آلية إخطار مشتركة مع الصين لحوادث الذكاء الاصطناعي. ماكرون يقول إن فرنسا تدعم تعزيز الوضع الدفاعي في القطب الشمالي. ولدينا أيضا الرئيس الأمريكي يعتزم استخدام مشروع قوس النصر جمعا عسكريا.

0: سحر يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. في ألمانيا أظهرت توقعات لنتائج التصويت أن حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين احتل المركز الأول في انتخابات ولايات في شمال شرق ألمانيا، مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئاسي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتس منذ 1949. ميرتس انتخب العام الماضي على أساس وعود بإصلاحات طموحة لإعادة الاقتصاد الألماني من الركود إلى مسار النمو، لكنه واجه صعوبة في كسب ثقة الناخبين. ورغم ذلك خيمت خيبة الأمل من حكومته على الحملات الانتخابية، حيث ركز الناخبون على قضايا مثل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والإسكان، فيما تضاعف الاستياء من إصلاحات في المعاشات والضرائب والرعاية الصحية. في رد فعل أولي اعترف المستشار الألماني ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة، وكان حزبه خسر في ولايتي برلين ومكلنبورغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية، وحزب ديلينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين. وصف

مستشار الألماني فريدريتش ميرتس نتائج الانتخابات بأنها كارثة لحزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تعهد أيضا بتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل دفع البلاد إلى الأمام. هذا التصريح يأتي بعد أن أظهر استطلاع رأي شمل عددا من الناخبين.

0: المحلية في ظل استبعاد الأحزاب الأخرى التعاون معه. كما كشف استطلاع رأي أجري لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن حزب ARD البديل من أجل ألمانيا حصل على 37% من الأصوات.
1: إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي ومستوى التأييد الحالي للمستشار ميرتز فسنجد أن أمورا كثيرة تسير على نحو خاطئ في هذا البلد.
2: لا أعرف إن كان عليه الاستقالة، ولكن بكل الأحوال تظهر سياساته أنه لم يعد السياسي الأكثر شعبية.
3: أعتقد أن على المستشار ميرتز أن يلتزم بموقفه ويمضي قدما في الإصلاحات، لأن الأمور يجب أن تتقدم بطريقة أو بأخرى، ولن تتقدم الأمور إلا بالإصلاحات.
4: لا بد للحرب أن تنتهي يوما ما. لا أعتقد أن الاستمرار في فرض العقوبات فكرة جيدة. علينا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات.

Yeah.

0: إذن البديل من أجل ألمانيا بات يحسب على أنه الحزب والقوى السياسية الأقوى في ألمانيا، خاصة كما تابعنا 35% تبلغ نسبة الأصوات له، وحتى هذا يظهر في استطلاعات الرأي حتى قبل الانتخابات في مختلف المحافظات والولايات الألمانية. نتحدث عن 16 ولاية، أغلبها لربما يتصدر فيها أو يكون في المرتبة الثانية. طبعا رغم ذلك من المستبعد جدا أن يشكل حكومة يعني بتوزيع للأصوات الأغلبية، لأنه من الصعب أن تتحالف معه الأحزاب الأخرى، مرفوض جدا من قبل الأحزاب الأخرى، بذلك لربما تكون هناك معضلة سياسية في الفترة المقبلة في ألمانيا. وتم الإعلان من قبل الكثير من الأحزاب عن استبعادها للانضمام والائتلاف مع هذا الحزب، حزب البديل من أجل ألمانيا، والذي يعد من أقصى اليمين. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام الدنمارك والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، ذلك بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن جرينلاند. قالت رئاسة الوزراء البريطانية أن بيرنام ونظيرته الدنماركية رحبا بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة، كما بحثا التوقيع المرتقب هذا الأسبوع على اتفاق جديد لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي ومنطقة شمال المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك. وأكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من جهته ضرورة تعزيز القدرات والمواقع الدفاعية في منطقة القطب الشمالي، مشيرا إلى أن فرنسا ترغب بالتعاون مع الكنديين بشأن هذه الأجندة.
1: طورنا أيضا استراتيجية عسكرية خاصة بالقطب الشمالي، جرى إعدادها وإقرارها في عام 2026، وفي هذا الصدد نرغب في التعاون مع الكنديين بشأن هذه الأجندة. وكما ذكرت، فقد شكلت التهديدات الموجهة ضد غرينلاند تذكيرا بالتحدي الذي نواجهه في أرجاء المنطقة، والمتمثل في فرض الاحترام وضمان أمننا بأنفسنا. وفي هذا الإطار لطالما كانت فرنسا على قدر المسؤولية.
0: وخلال بيان مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، صرح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأن فرنسا وكندا دولتان عظيمتان ومستقلتان وترغبان في البقاء كذلك في سان بيير وميكلون.
1: نعم، نحن نؤمن بأن بلدينا أمتان عظيمتان ومستقلتان ترغبان في الحفاظ على هذه المكانة، كما نؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام القانون الدولي واحترام التجارة الحرة والنزيهة واعتماد العلم أساسا لقراراتنا وبالاستقلال الاستراتيجي الذي ندافع عنه.

0: من جهته قال رئيس وزراء كندا مارك كارني على الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن توحد جهودها لكي يتم تقنين هذا القطاع بشكل يضمن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وآمن.
1: يجب أن نتحد لضمان وجود تنظيم مناسب ولضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمناً وفعالاً. يدرك بلدنا الآثار البعيدة المدى للذكاء الاصطناعي على جميع مواطنينا، ونحن نتشارك في نفس القناعة، ولا يتجاوز عدد الدول الرائدة في هذا المجال بما في ذلك فرنسا وكندا 4 دول فقط، فرنسا وكندا والصين والولايات المتحدة.
0: عقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هيليفينغ محادثات في نيويورك تسبق بأيام زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ. تأتي المحادثات قبيل لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني، ويفترض أن يسهم هذا اللقاء في تخفيف التوتر التجاري والتكنولوجي والاستراتيجي بين القوتين الكبريين. يتمثل أحد أبرز أهداف المحادثات في تمديد الهدنة التي توصلت إليها واشنطن وبكين العام الماضي، بعدما تبادلتا فرض رسوم جمركية عقابية باهظة والتي تنتهي في شهر نوفمبر القادم. ويريد المسؤولون الأمريكيون أيضا ضمان عدم فرض الصين قيودا جديدة على صادراتها من المعادن النادرة والمستخدمة في إنتاج مكونات السيارات، مكونات أساسية لصناعة السيارات والهواتف الذكية والمعدات الدفاعية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء آلية إخطار مشتركة مع الصين، وذلك للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بيسنت قال أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا خلال اجتماعهم في نيويورك على القضايا التجارية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي. وعقب انتهاء الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، قال بيسنت أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا. وقال المسؤول التجاري الأمريكي إن هذا الاجتماع سيمهد طريقة لعقد قمة ناجحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس القادم. أفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم نقل 18 مشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس هايتي السابق إلى ولاية فلوريدا، وذلك للمدخول أمام القضاء. أيضا أفاد مصدر قضائي لأنه تم توجيه اتهام ل30 شخصا حتى الآن في القضية. وكان مويز قد قتل بالرصاص في 7 يوليو 2021 داخل منزله على يد مجموعة ضمت نحو 20 مرتزقا كولومبيا، ومن دون أن يتدخل أي من أفراد حمايته. تشهد هايتي طبعا حالة من الفوضى المتفاقمة منذ مقتل مويز، ولا يزال منصب الرئاسة شاغرا حتى الآن. هذا وتستعد البلاد لإجراء أول انتخابات رئاسية وتشريعية منذ عام 2016، بالإضافة إلى استفتاء على الدستور في 13 من ديسمبر المقبل في حال سمحت الظروف الأمنية. أكدت وزارة الإعلام الفنزويلية أن الرئيس المؤقت لفنزويلا دلسي رودريغيز ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك بعد يومين من إعلان واشنطن عن لقاء مرتقب سيجمعها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك. تسعى رودريغيز إلى إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة. ستكون هذه أول مشاركة لرئيس فنزويلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ مشاركة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عام 2018. كان مايك والتس المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة قد أشار إلى أن الرئيس ترامب سيلتقي برودريغيز الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلا أن كاراكاس لم تؤكد هذا اللقاء حتى الآن. ويومان من الاجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تجعل جدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حافلا خلال زيارته إلى نيويورك. جدول أعمال ترامب يتضمن لقاء الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، والذي قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس إنه اتفق مع ترامب على الاجتماع في نيويورك. كما سيجري ترامب أول لقاء شخصي مع دلسي رودريغيز الرئيسة المؤقتة لفنزويلا والمدعومة من واشنطن، وبعد أن أطاح الجيش الأمريكي بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. لقاء أول آخر سيكون

ترامب هذه المرة مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في أول زيارة له إلى نيويورك كرئيس لوزراء بريطانيا. أيضا سيجري ترامب لقاء مع عمدة نيويورك زهران ممداني رغم الخلافات والانتقادات العالمية المتبادلة، وسيركز الاجتماع على القضايا التي تمس مدينة نيويورك وسكانها. طبعا 180 مسؤولا وقائدا سيكون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأهم في كل هذه اللقاءات بما يتعلق بمنطقتنا هو لقاء الرئيس دونالد ترامب بقادة دول الخليج وأيضا العاهل الأردني كما هو معلن. إذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع قوس النصر الذي اقترحه في العاصمة واشنطن سيكون له استخدامات أخرى. وعلى منصته للتواصل الاجتماعي ترو سوشيال كتب ترامب أنه وبناء على طلب ملح من الجيش الأمريكي ولأغراض الأمن القومي وافق على تحويل قوس النصر إلى مجمع عسكري سيتم استخدامه لإيواء وتخزين واستخدام أعداد كبيرة من المسيرات بالإضافة إلى القناصة. إذن ومشروع قوس النصر الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشييده قرب واشنطن يأخذ منحا جديدا بعدما أعلن أنه سيضم أيضا منشآت ذات استخدام عسكري. قال ترامب أن القوس الذي يبلغ ارتفاعه 76 مترا سيخصص لإيواء وتخزين أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة إضافة إلى مواقع للقناصة وكميات من الذخيرة. ترامب برر الخطوة بأنها جاءت بناء على طلب من الجيش من دون أن يحدد تهديدا أمنيا بعينه، يستدعي إنشاء هذه القدرات في هذا الموقع تحديدا. لكن المشروع يواجه اعتراضات قانونية وانتقادات تتعلق بالتراث والسلامة الجوية، وخصوصا لقربه من مطار رونالد ريغان الوطني ومنشآت عسكرية قائمة. أيضا من المعارضين للفكرة من يرى أن موقع النصب على بعد كيلومتر و600 متر فقط من قاعدة ماير هندرسون هول، وهي منشأة عسكرية منشطة للجيش على بعد كيلومترين من البنتاغون، يجعل أي حديث عن دواعي أمنية لاغية ولاغيا. وفي الأثناء تستمر الطعون القضائية بشأن المشروع، خاصة بعدما أمرت قضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر بإخطار مسبق ب 48 ساعة قبل القيام بأي نشاط في موقع القوس.

0: إثيوبيا أعلن رئيس تحالف الجماعات المسلحة زيمني كاسي أن هدف التحالف هو تحقيق العدالة لجميع الشعوب والقوميات الإثيوبية والإطاحة بالحكومة.
1: أولوية هذا التحالف هو تحقيق العدالة لجميع الشعوب والقومية الإثيوبية والتصدي للحرب التي تشنها الحكومة الإثيوبية على شعوبنا، ونهدف أيضا إلى الإطاحة بحكومة حزب الازدهار الدكتاتوري وإقامة حكومة انتقالية لتحقيق العدالة لجميع الإثيوبيين. وبعد تأسيس الحكومة الانتقالية سنعمل على تعزيز أمننا القومي والشعبي وإيقاف الحروب الأهلية في البلاد وتحقيق الحقوق الإنسانية والديمقراطية وتحقيق السلم والأمن في المنطقة وتهدئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، بالإضافة إلى تحسين علاقات إثيوبيا الإقليمية والدولية.
0: ودعا رئيس تحالف الجماعات المسلحة الإثيوبي زيمني كاسي جميع المجتمعات والأحزاب السياسية للانضمام إلى التحالف للإطاحة بالنظام الحالي.
1: ندعو جميع المجتمعات المدنية والأحزاب السياسية الانضمام إلى هذا التحالف للإطاحة بهذا النظام الغاشم. ومن هذا المنبر نؤكد لجميع دول الجوار والدول الأفريقية والمجتمع الدولي أن النظام الحاكم يعمل على زعزعة الأوضاع الأمنية في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي، وندعو إلى تفهم ودعم هذا التحالف.
0: اندلع حريق في منطقة فيلا ديليفيا بكولومبيا، حيث امتد إلى محمية إغواك الطبيعية والتي تعد واحدة من أهم النظم البيئية في المنطقة. السلطات قالت أنها تشتبه في أن أياد إجرامية هي المسؤولة.

0: عن إشعال الحريق، وتجري الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث تحقيقات بهذا الشأن. الآن أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: تعادل نابولي مع مضيف فيورنتينا بهدف لهدف ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. وفي مباراة ثانية ضمن البطولة ذاتها حقق يوفنتوس فوزا هاما على ضيفه أتلانتا بهدفين من دون مقابل. حسم أتلتيكو مدريد دربي العاصمة الإسبانية بعد فوزه على جاره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري المحلي. تلقى إيندهوفن هزيمته الأولى في الدوري الهولندي خلال الموسم الحالي بعدما خسر أمام مضيفه دفنتي بهدفين لثلاثة. باتت اللاعبة دينا مصطفى أول سعودية تحرز ميدالية في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية بعد أن حققت برونزية الكاراتيه في فئة الكوميتي ضمن الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان. وصلت بعثة المنتخب العراقي إلى مدينة جدة استعداداً لخوض منافسات كأس الخليج التي يستهلها بمواجهة نظيره العماني الأربعاء المقبل.
0: السياسة والاقتصاد، هكذا بدأ حال العالم هذا الصباح. والآن نذهب إلى السؤال التفاعلي في صباح العربية مع ريم. صباح الخير يا ريم.
2: صباح الخير حنين، وكالعادة نبدأ حلقتنا بسؤالنا التفاعلي في عالم السيارات. هل باتت الصين تنافس بالسعر أم أصبحت أيضا تنافس بالجودة والتكنولوجيا؟ ما رأيكم؟ إيش رأيك أنت يا حنين؟
0: بالبداية طبعا كانت السمعة للسيارات الصينية بأنها أرخص ثمنا من السيارات الأوروبية والأمريكية وما إلى ذلك، ولكن الآن الجودة ارتفعت بشكل كبير، حتى أن سيارات فائقة السرعة باتت بالنسبة للصين بأعلى جودة. وحتى أتذكر أن إحدى السيارات الصينية هي التي تصدرت قائمة المركبات ذاتية القيادة السريعة بالعالم. إذن يعني كله مع الوقت بيصير وبتمشي، الجودة تأتي مع الوقت يا ريم.
2: يعني الجودة تأتي مع الوقت، يعني خصوصا إنه الصين يعني كان دائما ملتصق بها إنه الجودة السيئة يعني، ولكن اليوم
0: هي مصنع العالم، بالتالي
2: بالسعر والجودة.
0: يعني هناك نخب أول ثاني ثالث وصلوا للأول بكثير من المنتجات.
2: مظبوط، ولكن لا أشتري سيارة صينية أنا.
0: ربما الآن، ولكن لاحقا قد تغيرين رأيك. عموما
2: ممكن.
0: شكرا لك يا ريم. مشاهدينا ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: collaborative efforts like that,
1: online and beyond,
0: that we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. Can I see great comics?
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
12: The ultimate global stage.
13: Lebanon should not be attacked.
14: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
15: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
16: لحظة فارقة. خط فاصل.
17: بين الغفوة واليقظة. بين السكون والحركة.
16: بين الانتظار والانطلاق.
17: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
18: خلاصة يوم قد انتهى.
19: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
20: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
21: اليوم تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية بعد 3 أيام. وقلنا إلى سيدي الحاج، أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
22: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
21: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزل زعنا.
22: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
23: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
24: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجزا لأهم الأنباء، أهلا بكم. أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. قال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه إيران أساسا في صادراتها. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. بحسب المصادر، تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية. في سوريا، أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري. ذكرت مصادر العربية أن الأمن السوري قطع طريق دمشق حلب بعد الانفجارات في منطقة العيس. في روسيا، هيمن الحزب الرئيسي الموالي للكرملين على نتائج الانتخابات الأولية لمجلس الدوما، ذلك مع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية، فحصل حزب روسيا الموحدة على غالبية الأصوات المخصصة للمقاعد 225، وهي مقاعد يتم شغلها عبر القوائم الحزبية، فيما سيجرى انتخاب النصف الآخر من شاغلي مقاعد الدوما في سباقات المقاعد الفردية. اعترف المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة في الانتخابات، وكان حزبه قد خسر في ولايتي برلين وماكلنبورغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية، وحزب ديلينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا خلال اجتماعهم في نيويورك على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي. وعقب انتهاء الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، قال بيسنت إن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا، وأوضح مسؤول تجاري أمريكي بأن هذا الاجتماع يمهد الطريق لعقد قمة ناجحة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل. نهاية الموجز، والآن صباح العربية مع ريم يبدأ لموضوعاته. تفضلي ريم.

وسهلا فيكم، حلقة متجددة من صباح العربية نبدأها بالعناوين. في حديث الصباح، ارتفاع جديد في مؤشر البيتزا قرب البنتاغون، وترامب يعلن قوة للذكاء الاصطناعي وحظر شامل على الدرونز في بكين. في فقرة توب 5، الكتاب المنتظر قبل ذكرى 30 عاما على مقتل الأميرة ديانا، شقيقها يحبس أنفاس العالم ويؤكد أنا أقول الحقيقة. ولدينا أيضا في صباح العربية، الزهايمر يسرق التفاصيل بهدوء لكن العلم يقترب أكثر من كشفه ومواجهته في يومه العالمي، علامات مبكرة، طرق للتعايش واختراقات جديدة تعيد الأمل.

0: وضمن فقراتنا في صباح العربية، وسائل الإعلام المحظورة تتحدى قرار ترامب بمنع دخولها إلى البيت الأبيض، وظهور لبوتين يكشف عدم تفعيله لويندوز على حاسوبه الشخصي، وأسرار أكل الشوارع مذاق يحمل ذكريات الطفولة ويصنع نجوما على الإنترنت. وضيفنا اليوم صانع المحتوى باسل الحاج. أما في زوايا المراسلين من السعودية، موضوعات جدلية مع مراسلة صباح العربية سارة سالم.
1: إنجاز نوعي في تطبيق نموذج الرعاية الصحية الجديد، وانطلاق مسلسل ليل خرمس في الرياض. للمزيد من التفاصيل في زوايا المراسلين.

0: كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نشاركها مع ضيوفنا مدربة المهارات الحياتية البتول روميتي والخبير التقني أحمد طه والصحفي في العربية FM أحمد السعفان. ومن أخبار الصباح الزميلة حنين، قصتنا الأولى والعلاقة القديمة الجديدة بين البيتزا وبين الحرب. وبالفعل عاد الحديث بقوة عن مؤشر البيتزا خلال الأيام الأخيرة، نشاط قوي في حركة مطاعم البيتزا القريبة من البنتاغون. وفي أحدث الأرقام الطلبيات زادت بشكل كبير في 2 من المطاعم. طبعا فكرة المؤشر ببساطة هي أن زيادة النشاط في مطاعم البيتزا والوجبات السريعة قرب المقرات الحكومية والعسكرية قد تعني أن الموظفين يعملون حتى ساعات متأخرة بسبب حدث مهم أو اجتماع طارئ. بالمناسبة أحدث ارتفاع للمؤشر تزامن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل يوم من موعد عودته المعلن. طيب خلونا نرجع إلى أبرز المحطات في تاريخ مؤشر البيتزا، كيف بدأت الفكرة ومن أطلقها؟ أكيد التفاصيل عندك يا حنين.
1: بس بالبداية ريم ضروري نقول إنه هذه قرينة شعبية ومش مبنية على معلومات استخباراتية أبداً، ولكن أقدم حالة شهيرة مرتبطة بمؤشر البيتزا تعود لعام 1983، عامل توصيل في مطعم دومينوز قال إنه نشاط الطلبات حول البنتاغون ارتفع قبل التدخل الأمريكي في غرينادا. الرواية نفسها تكررت بعد 6 سنوات قبل العملية الأمريكية في بنما. موظفو توصيل قالوا إنه الطلبات على البيتزا ارتفعت بشكل ملحوظ قبلها. وبحرب الخليج بيناير 1991 ارتفعت عمليات التوصيل الليلية إلى البنتاغون من 3 فقط يوم 7 يناير إلى 100 وطلبية ليلة 15 من يناير. في السنوات الأخيرة تغيرت طريقة متابعة المؤشر، طبعا بدلا من عد الصناديق للبيتزا تعتمد الحسابات الحديثة على بيانات النشاط والازدحام في خرائط جوجل مابس. في يونيو 2025 رصدت الحسابات نشاطا مرتفعا قرب البنتاغون قبل أقل من ساعة من إعلان ترامب تنفيذ ضربات أمريكية على 3 مواقع نووية في إيران. لكن رغم هاي المصادفات لا توجد أدلة علمية كما أشرنا تثبت دقة المؤشر أو قدرة هذا المؤشر على التنبؤ بالأحداث، ولكن عموما البنتاغون اليوم مختلف تماما عن تسعينات القرن الماضي، لديه العديد من خيارات الطعام في بداخل البنتاغون.

0: كانوا كمان تخضع عمليات التوصيل لإجراءات أمنية ولفحص صارم.
1: يعني دائما يقولوا ما فيش إثبات علمي، مو ضروري إنه كل شيء يكون له إثبات علمي، هناك مؤشرات واضحة وخلاص.
2: فعلا هو الموضوع يعني واضح إنه مثير، لكن أنا أحس إنه في انتقائية للموضوع. يعني أنا متأكد 200% إنه في يوم من الأيام جاء والطلبات كانت زيادة، بس ما حد جاب سيرته لأنه ما كان بعدها حرب أو ما كان بعدها ضربة أو ما كان بعدها أي يعني تزايد في الأحداث. يعني
3: طيب ممكن تكون انتقائية مختلفة شوي، إنه ممكن تكون قد تكون مقصودة لحتى يشتت العدو، إنه هل حيصير هجمة هل لا. وكمان الناس لما يصير في قلة معلومات، مثلا رجع ترامب بكير وبيصير في فراغات بالمعلومات، بيصيروا هني يعبوا الفراغات ب طلبات البيتزا زايدة، هل حيكون في هجمة؟
1: نعم صحيح.
2: نستنى.
1: رغم تصاعد التحذيرات والدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، ترامب يمانع تماما ويصر على الحفاظ على تقدم الولايات المتحدة أمام الصين في السباق. الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيشكل قوة الذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء، وسيعين مسؤولا جديدا للذكاء الاصطناعي أو ما وصفه بقيصر الذكاء الاصطناعي. الأغرب أنه اقترح أيضا تغيير اسم الذكاء الاصطناعي نفسه، وطرح 3 بدائل لتصويت: الذكاء المتفوق، الذكاء الفائق، والذكاء الأسمى. طيب، عبر فيسبوك طلبنا من متابعينا مساعدة ترامب على اختيار اسم جديد للذكاء الاصطناعي. خياراته هي الذكاء المتفوق، والذكاء الفائق، والذكاء الأسمى. الذكاء المتفوق حصل على 19%، الذكاء الأسمى حصل على 15%، وأخيراً الذكاء الفائق حصل على 66%. طب إيش معنى جات على هذه ما سماها الذكاء الترامبي مثلاً
0: يعني. بس كمان بتلاقي إنه بيحب أصلاً المسميات، يعني كان على غرار قيصر الحدود سمى هلأ قيصر الذكاء الاصطناعي.
1: يعني يبدو أننا مقبلين على جيوش وحروب بين قوات الذكاء الاصطناعي في العالم، ولذلك يعني اليوم قوة الذكاء الاصطناعي، ما هي النية وما هي قوة الذكاء الاصطناعي؟ ماذا نتوقع؟
4: صحيح، واحنا دائما بنتوقع من ترامب طبعا يعني مسميات دائما بتدعو للقوة، تفرد. يعني حتى تلاقي مثلا معظم مسمياته كده الأسمى، المتفوق أو الفائق أو خلافه، ولكن الدعوة اللي هو بيدعوها يمكن قوة الذكاء الصناعي هي مماثلة لنفس قوة الفضاء اللي هو أسسها في 2019. وهو ليه شايفها كده؟ إن هي شايفها عبارة عن قوة وطنية. قوة وطنية دي فيها عدة أبعاد، في عندنا دلوقتي تنافسية على مركز البيانات، تنافسية على القدرات البشرية، تنافسية على الرقائق الشيبس الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وأيضا هو بيدعو إن احتمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ترفع 25% من الناتج المحلي بتساهم في الناتج المحلي. فطبعا ده رقم ضخم جدا، هي لسه ما وصلتش لكده، ولكن احنا شايفين معظم شركات الذكاء الاصطناعي اللي بتطور في القطاع بشكل مخيف معظمها شركات أمريكية. فبالتالي هو بدأ ينقل القوة دي من احنا بنسميها مثلا من الاقتصاد للقطاع العسكري بتأسيس قوة الذكاء الاصطناعي.
1: بالضبط. يعني
4: بخصوص الاسم، يعني انا يمكن اتفق شوية مع الذكاء المتفوق، متفوق في عدة مهام فقط، ولكن احنا عايزين نرجع اصلا ما هو يعني تسمية الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو عبارة في النهاية علم من علوم الحاسب. واول مسمى ليه كانت في سنة 56 جون ماكارثي اعلن عن اسمه، اللي هو اسمه علم هندسة وصناعة الآلات الذكية. وبعد كده الاتحاد الاوروبي تبنى اسم الحديث اللي هو الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
4: ولكن يعني انا ارى البقاء على الذكاء الاصطناعي هو الاسم الاكثر تعارفا.
1: طيب، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وجد طريقة طريفة للحديث عن مشروعات الطاقة. المزيد مع الزميلة الريان. سعد صباحك الريان، ماذا لديك؟
5: صباحك بالخير يا ريم. بطريقة طريفة وفي تهكم واضح على الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استعرض مشروعا ضخما للطاقة النظيفة. وخلال هذا الاستعراض أمام أعضاء حزبه، استخدم كارني حركة اليدين الشهيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحاول أيضا تقليد طريقة كلامه، ما أثار ضحك الحضور. نتابع.
6: The functional equivalent of 18 Hoover dams. 18 Hoover dams. Enough. Enough to light, heat, and cool. Light, heat, cool every home in Toronto, Montreal, Vancouver.

0: were combined.
1: يعني وكأنه يتنمر على دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي. نعرف المشاكل اللي صايرة بين كندا.
2: توقيت حساس جدا.
1: هو التوقيت فعلا هو اللي أثار الجدل أكثر، لأنه أصلا كندا الآن في محاولة في مرحلة الغزل ما بينها وبين الاتحاد الأوروبي من أجل بناء علاقات تجارية ما بين كندا والاتحاد الأوروبي والاستغناء عن أمريكا. الحركة هذه حركة ترامب نشوفها دائما في كل أي جلسة لترامب، يعني يكون عملية الانحلال الأمام وحركة اليدين. يعني الرسالة ليست رسالة تنمر بقدر ما هي رسالة استغناء، أن اليوم كندا لا تريد أن تكون تابعة لأمريكا، تريد أن تكون مستقلة.
2: ولكن لا ننسى أن مارك كارني بالأساس منذ أن تولى المنصب هو ند للرئيس دونالد ترامب بكل قراراته التي اتخذها، وحتى الرسوم التي فرضت من قبل كندا بالمقابل على الولايات المتحدة، هو لم يظهر ولا مرة ضعيفا أمام الرئيس.
1: عملوها ند للند فعلا.
3: هذا المفروض. طيب، طائرات الدرونز تخرج من بكين للأبد، المزيد من التفاصيل مع الزميلة ريان.
4: سكان العاصمة الصينية يسارعون إلى بيع طائراتهم المسيرة قبل دخول حظر شامل حيز التنفيذ في 15 من نوفمبر المقبل. الحظر لا يقتصر على الطيران، بل يشمل امتلاك الدرونز أو تخزينها وحتى إدخالها إلى بكين. ولتشجيع السكان على التخلص منها، فتحت السلطات نقاطا لإعادة الشراء، وهنالك عرض خاص من يبيع طائرته قبل نهاية أكتوبر يحصل على دعم يصل إلى 30% من سعر البيع. الآن نتابع مشاهد لأصحاب الطائرات المسيرة وهم يسارعون إلى بيعها قبل الحظر. نتابع.

0: طائرات الدرونز يجب أن تكون مقننة، وهناك قوانين وتصريحات، لأنه الأرض اليوم أصبحت ليست فقط مجرد طائر، قد تكون فيها أشياء أخرى خطيرة.
1: صحيح، هو يمكن قرار بكين هو دلوقتي بتحول من حيز التشغيل لحيز الحيازة، بس احنا عايزين نوضح نقطة. يعني مثلا الشركات الصينية أصلا شركة دي جي آي مستحوذة على أكثر من 70% من السوق العالمي لإنتاج المسيرات. وبالإضافة يعني هو التخوف أصلا جاي منين؟ يعني هو أساسا المنظومة حاليا الصينية تمتلك أقوى منظومة للتحكم في المسيرات. طبعا بأي مسيرة بتبدأ إن هي تطير أو تشتغل بتعمل ليها معرف حاجة اسمها الريموت آي دي. الريموت آي دي ده بيكون المعرف الديجيتال الخاص بيها، وبيكون داخل الجيو فينسينج، بتكون النطاق الجغرافي الخاص بيها، عدم يعني بتمنحها من الطيران في الأماكن المحظورة. ولكن تخوف الحكومة منبعث من نقطتين. النقطة الأولى إن أوقات الطيارات الدرونز دي بيتم تفكيكها واللعب في المنظومة الخاص بيها، وخروجها عن السيطرة
0: طبعا ده
1: من خلال الهاكينج أو خلافه. النقطة الأخرى إن هي طبعا مستوى الطيران بتاعها فيه إحنا بنسميه الطيران المنخفض،
0: الدول يوز كمان الاستخدام المزدوج، وإحنا تابعنا حتى تحديدا دي جي آي التي تحدثت عنها، هي موجودة بكثرة في مسارح الحروب، يعني تحديدا في حرب أوكرانيا روسيا.
1: صحيح، موجودة
0: هي موجودة، تم تغيير إعداداتها كما ذكرت، وحتى تحميل أسلحة عليها. هذا شيء خطير. يبدو أن اللاعب المصري محمد صلاح تحول إلى سفير سياحي في تركيا بالصدفة. مجموعة صور نشرها صلاح من زيارته لمرتفعات كرد درة شمال تركيا، وهناك التقط صورة وهو جالس على صخرة وسط الطبيعة. بعد نشر الصور بدأ الزوار يتوافدون إلى المكان ويبحثون تحديدا عن الصخرة نفسها لالتقاط الصورة بالوضعية ذاتها. ومع زيادة الزيارات حتى في أيام العمل، بدأت بعض شركات السياحة التفكير في إضافة الموقع إلى مساراتها لهذه الدرجة التأثير
2: وأكثر. محمد صالح يقال أنه مالئ الدنيا وشاغل الأتراك في هذه الأيام، كانوا سيسمون شارع في اسمه، أو حتى يمكن تم إطلاق الشارع اللي يسكن فيه صالح باسم محمد صالح. الآن صخرة اسمها صار محمد صالح. أنا شفت حتى في فيديوهات لاين الناس واقفين عند الصخرة حتى يأخذوا نفس الطريقة اللي جلس فيها محمد صالح بنفس الزاوية. لكن لما بحثت عن الموضوع وجدت أنه الأتراك

0: وكأنهم مهووسين في هذا الشيء. يوما ما في 2015 أردا توران كان لاعبا لنادي برشلونة وجلس أمام أحد المطاعم اليابانية في مدينة برشلونة وتم التقاط صورة. الصورة انتشرت في نار الهشيم، أصبح أي تركي يذهب إلى برشلونة يجب أن يتصور على ذلك الكرسي. في يوم من الأيام في 2025 تم ترميم للمكان وتم إزالة الكرسي. الجماهير التركية احتشدت أمام بلدية برشلونة من أجل أن ينقل هذا الكرسي إلى القنصلية التركية، والآن موجود هو في القنصلية التركية في مدينة برشلونة. تخيل
1: يعني لهذه الدرجة
2: تأثير الفوتبول. ما بعرف يعني بس أنه نية أصحاب البزنس بهذا الموضوع أنه قدام المطعم عملوا تصوير
1: يستغلوا هذا الموضوع. طبعا عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: فقرة توب 5 تتنوع الموضوعات، نختار الجديد ونرتب الأبرز مع زميلة ريان الظاهر، وأيضا ينضم إلينا من لندن الصحفي محمد شبارو. ونبدأ معك يا ريان، ما هو موضوع التوب 5 لليوم؟
1: حديثنا اليوم عن كتاب شقيق الأميرة ديانا بين الحقائق والمزاعم، من الخطوبة إلى الجنازة، عبارات مثيرة ومزاعم خطيرة ليست سوى مقتطفات فقط من كتاب شقيق الأميرة ديانا سبنسر. حقائق ومزاعم أثارت جدلا واسعا وأعادت ذكريات مؤلمة عن حياة أميرة القلوب، ما استدعى القصر لإصدار بيان شديد اللهجة أوضح فيه أن الحزن على فقدان الأشقاء قد يؤثر على الحكم ويلون الذاكرة بطرق لا يدركها الآخرون. كل هذا والكتاب لم يصدر بعد، نتابع.
2: Write it down. Did you keep a diary? Do you have evidence that that is what he said at the time? Because to be fair, this was a time of massive shock and emotion for both of you.
3: I told friends and family straight away, close friends and family, about what had been said because it was so monstrous.
2: Which Charles are the public meant to believe? Are they to believe you? Or are they to believe the king, the head of state of this country, who's giving the impression very forcefully that this didn't happen? Who are we to believe?
3: Well, I'm telling the truth.
0: إذن من لندن نرحب بالصحفي محمد شبارو. يسعد صباحك أستاذ محمد. إذن هذا الكتاب سيصدر غدا، وهناك الكثير من الأسئلة، لماذا الآن ولماذا ما زالت الكثير من الأسئلة، وما هو المتوقع يعني من هذا الكتاب؟ هل هناك راح يكون رد فعل؟ يعني أدينا توقعاتك ورؤيتك لهذا الموضوع.
4: صباح الخير لكما وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. يعني من دون شك

0: أنا منذ 30 عاما كنت على الأرض مراسلا صحفيا، أعمل لشبكة NBC وكنت أتابع يوميا مسائل ديانا قبل وفاتها وفضائحها، ثم مات الحادث الأليم في فرنسا.
1: نعم.
0: وما زال بعد 30 عاما واضحا أن هذه المسألة، قصة ديانا، ما زالت مادة دسمة للسجال، حتى أن شقيق ديانا الأرل سبنسر يبدو أنه عازم على إعادة فتح الجراح لأسباب شخصية، ربما لأسباب ألمه الشخصي حول ما جرى مع شقيقته، واعتبر بأنه لم يستطع بعد إغلاق هذا الملف، ولكن أيضا لأن مادة ديانا أميرة القلوب، أميرة الشعوب كما وصفتموها، هي يعني مادة دسمة يمكن أن تبيع، فالكتاب سيلقى رواجا من دون شك، بالرغم من الادعاءات الكثيرة التي تغمز من قناة، من ناحية فتح الجراح، وأيضا ربما النيل من شخصية الملك تشارلز الذي كان أميرا في حينه على ما أعتقد ويعتقد كثيرون.
1: بالفعل. إذن الحديث حول الكتاب المنتظر قبل ذكرى 30 عاما على مقتل الأميرة ديانا، توب 5 لأكبر مزاعم وردت في الكتاب، الريان تطلعنا عليها.
2: أكيد يا ريم، يعني أكبر 5 مزاعم وردت في كتاب أغنية البجع أو سوان سونغ وفق ما كشفت ديلي ميل البريطانية. نبدأ بالتنمر. بعد الخطوبة بأيام قليلة زعم شقيق ديانا أن تشارلز ضغط على خصرها وقال: أوه تبدو ممتلئة قليلا هنا. وأشار سبنسر أن ديانا التي كانت تعاني من البوليميا وجدت هذا التعليق مدمرا.
1: يعني هذا مؤشر خطير في فترة الخطوبة ويطلع يعني هذا التصريح، إيش رأيك أستاذ محمد؟
0: يعني كمان اللي بيعرف الشخصية البريطانية، زميلتي ريم وزميلتي الريان والمشاهدين، أنه هذا يعني نوع من المزاح إن صح التعبير، ربما ثقيل. ولكن كمان عندي لحظة أو نقطة أتوقف عندها، أنه الأرل سبنسر لما يتعرض ويخرج بمواد عن تتعلق بصحة أخته شقيقته النفسية وأيضا الصحية، مرض البوليميا يصيب الكثيرات والكثيرين، هناك مشاكل جدا حول صورة يعني الشخص لذاته ويتأثر، لكن أيضا يبدو مؤشر بأن ديانا لما دخلت بمؤسسة الحكم والقصر الملكي دخلت بدوافع عاطفية بحتة وربما بريئة للغاية.
1: صحيح.
0: لكن هناك غلاظة بمؤسسة الحكم وبمؤسسة الحياة العامة، إذا كنت أنت يعني رفيقة أهم شخص في المملكة المتحدة ومن الأشهر في العالم أيضا.
2: يعني هذا التعليق قد يكون قيلة بالفعل لكن على سبيل المزح، إلى خيانة قبل الزواج.
0: وهذا البنترينج البريطاني يعني.
2: أكيد. إلى خيانة قبل الزواج. استدعى سبنسر أن ديانا عثرت على سوار اشتراه تشارلز لزوجته الحالية الملكة كاميلا، إضافة إلى عدم اهتمامه بها في عيد ميلاد شقيقه أندرو، جعل ديانا تخبر والدها أنها لا تستطيع إتمام الزواج من رجل من الواضح أنه لا يحبها، لكن والدها رفض السماح لها بفسخ الخطوبة. وفي ليلة 31 من أغسطس 1997، ليلة الحادث المميت الذي أدى إلى وفاة الأميرة ديانا، يقول سبنسر: تشارلز مسرور وسعيد للغاية كون وفاته ستتيح له الزواج من المرأة التي يحبها وسننساها قريبا. عبارة سمعها سبنسر من تشارلز في مكالمة هاتفية قبل التشييع، ليرد عليه سبنسر: لا أصدق أنك قلت ذلك، وأغلق الخط وفق ما ورد في كتابه عن شقيقته. ونختم بيوم الجنازة. زعم شقيق ديانا أن الملكة إليزابيث الثانية عرضت أن تستعيد ديانا لقبها الملكي الذي سحب منها بعد طلاقها. سبنسر أشار أن ديانا تأذت من إزالة اللقب وتساءل وقتها: ما الفائدة من إعادته بعد أن رحلت؟
1: نعم أستاذ محمد، يعني بعض التصريحات هذه خطيرة جدا يعني، وتثير الكثير من الأسئلة، وكأن هناك اتهامات مبطنة، إيش رأيك؟ كيف تفسرها؟
0: ما زلت أنا الرد القاسي للقصر على ما ورد في كتاب سوان سونغ، يعني أعتقد أنه يدل على أن الاتهامات فيه خطيرة، وتسعى للنيل من الأمير، من الملك تشارلز الثالث، رأس الحكم والمؤسسة الملكية، وليس هناك تهاون.

0: ادعاءات بشكل أو بآخر وتم تداولها في السابق وعانت منها ديانا وكان هناك تسريبات صحفية على المدى العقود الماضية. لكن أمرين يعني لو سمحت لي يجب هذا الخيانة الزوجية والكلام عنها ليس في العرف الملكي وإمارة ويلز بأن شخصية أمير ويلز لم يكن لعوباً وأيضاً مستهدفاً ويحاول أن يكون الشخصية الجذابة الأكثر شهرة في البلاد في المملكة المتحدة ولائحة المعجبات والصديقات قبل ديانا وبعدها طويلة جداً وهي معروفة ومنهم شقيقة الأيرل سبنسر الليدي سارة يعني بشكل أو بآخر. أما مسألة العزل ونزع اللقب عنها فهذا أيضاً من الأسس الملكية فلا تهاون فيها، يا أما تكوني جزء من مؤسسة الحكم وموظفة فيها أو لا تكونين. وكان يعني المثل أدوارد الثامن في الثلاثينات القرن الماضي تم عزله ونفيه حتى من البلاد وإزالة كل ألقابه عندما أحب المطلقة الأمريكية في حينه.
1: نعم يعني فعل واضح جدا، يعني يبدو أنه السباق على شراء هذا الكتاب حيكون يعني يمكن يكون يعني بيعه بالكامل قبل الواحد ما يستطيع الحصول عليه. عموما شكرا لك الصحفي محمد شبارو، شكرا لك يا ريان. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
2: شكرا رين. أهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. في إيران أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. قال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه إيران أساسا في صادراتها. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية. في سوريا أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري. وذكرت مصادر العربية أن الأمن السوري قطع طريق دمشق حلب بعد الانفجارات في منطقة العيس. في روسيا هيمن الحزب الرئيسي الموالي للكرملين على نتائج الانتخابات الأولية لمجلس الدوما، فمع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية حصل حزب روسيا الموحدة على غالبية الأصوات المخصصة للمقاعد 225، وهي مقاعد يتم شغلها عبر القوائم الحزبية، فيما سيجرى انتخاب النصف الآخر من شاغلي مقاعد الدوما في سباقات المقاعد الفردية. اعترف المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة، وكان قد خسر حزبه في ولايتي برلين وماكلنبورغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية وحزب ديلينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا خلال اجتماعهم في نيويورك على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي. وعقب انتهاء الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني قال بيسنت إن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا. وأوضح مسؤول تجاري أمريكي أن هذا الاجتماع يمهد الطريق لعقد قمة ناجحة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل. وبهذا

0: نختم هذا الموجز، نعود مجددا إلى صباح العربية مع كيري.
1: شكرا. مع وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين من الرياض مع زميلة سارة سالم. يسعد صباح

0: هي الانتقال من انتظار المرض لسرعة علاجه. فتطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي أسهم بشكل فاعل في طرقات أكثر أماناً بفضل الاستجابة الإسعافية السريعة والحلول الذكية، فانخفضت وفيات حوادث الطرق بنسبة 60%، وأيضاً وقاية حاسمة. المنظومات الحديثة للترصد واللقاحات خفضت وفيات الأمراض المعدية إلى النصف 50%، ورعاية عن قرب مراكز الرعاية الأولية ومتابعة الضغط والسكري قللت وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40%. أما الإصابات الأخرى هي انخفضت بنسبة 30%. والثمار الأجمل لهذه الرحلة هي ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة ليبلغ 79.7 عاما، في رسالة تؤكد أن صحة الإنسان هي أولوية دائما.
1: فعل أيضا في الشأن الدرامي والثقافي، أكلمينا عن انطلاق تصوير مسلسل ليل خرمس في الرياض كحد أبرز الأعمال الدرامية الجديدة.
0: صحيح، من قلب الرياض ومن بين تفاصيل الفلكلور الخليجي بدأت الكاميرات بدورانها لتصوير مسلسل جديد ومختلف بعنوان ليل خرمس. هو طبعا يأتي في 10 حلقات فقط، لكنه يجمع أسماء ثقيلة يترقبها الجمهور، على رأسهم الفنان القدير عبد المحسن النمر والنجمة هدى حسين والنجمة أمل عرفة، في أيضا تجمع كبير لنجوم العرب المميزين يشاركون في هذا المسلسل. القصة تدخلنا فيها الكاتب إلى عالم مليء بالغموض والإثارة والأسرار بطابع تراثي، والأجمل أن اختيار الرياض لإطلاق هذا العمل يعكس كيف أصبحت العاصمة اليوم وجهة رائدة ومحركا أساسيا لصناعة الدراما والإنتاج الفني.
1: شكرا لك سارة سالم من الرياض على كل هذه التفاصيل. الآن إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء أبو سرايا.
2: أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. إسراء البيرق ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهرت في المدرجات وهي تهتف لمحمد صلاح بعد تسجيله ثلاثية في شباك غلطة سرعي. صلاح سجل 3 أهداف وصنع الرابع، بينما وثقت الكاميرا احتفالها مع الجماهير.

أمطار غزيرة أغرقت شوارع في إسبانيا وجرفت سيارات معها، بينما طالبت السلطات سكان بعض المناطق بالإبقاء في منازلهم وتجنب التنقل. المشاهد وثقت ارتفاع المياه بسرعة في كتالونيا وبعض المناطق وتعطل عدد من الطرق.

الجواز الأردني الإلكتروني عاد للتداول بسبب تصميمه الذي يضم معالم ورسومات من الأردن داخل صفحاته. الجواز يحتوي على شريحة إلكترونية للبيانات وبدأ إصداره رسمياً منذ العام الماضي.

زفاف ضخم في الناصرية بالعراق جمع آلاف الضيوف مع وليمة ضمت مئات الأغنام وأكثر من 100 من الإبل لتنتشر المشاهد تحت وصف أكبر عرس في العراق.

ونختم بآخر خبر لليوم. طيار قرر أن يرسم الموناليزا بطريقة مختلفة، فاستخدم مسار طائرته لرسم ملامح اللوحة على خريطة تتبع للرحلات أو تتتبع الرحلات. الرحلة استمرت نحو 4 ساعات وظهر الرسم كاملا بعد انتهاء المسار.

0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم. ليس كل نسيان ألزهايمر، قد ننسى اسما أو موعدا ثم نتذكره لاحقا، وهذا يحدث للجميع. لكن عندما يبدأ الشخص بتكرار السؤال نفسه، أو يضيع في مكان يعرفه، أو تصبح أشياء اعتاد القيام بها طوال حياته أصعب فجأة، هنا تستحق المسألة الانتباه. اليوم في اليوم العالمي لألزهايمر لا نتحدث فقط عن مرض يصيب الذاكرة، بل عن المريض وعائلته وعن حياته كاملة تتغير معه. كيف نكتشف العلامات مبكرا؟ كيف نتعامل مع شخص نحبه عندما تبدأ ذاكرته بالتراجع؟ هل أصبح العلم بالفعل أقرب إلى تغيير مستقبل الزهايمر؟ نفتح هذا الملف الخاص من زاوية من أكثر من زاوية مع ضيوفنا، ولكن قبل أن نفتح النقاش نتابع من مصر الفنان ناجي شحاتة. عاش هذه التجربة مع والدته، اليوم يحكي لنا عن أصعب المواقف الإنسانية التي مر بها معها. نتابع.
1: كان عندها يعني ليميت ما بين الديمنشيا والألزهايمر، وأنا لاحظت ده في 2011. كان والدي توفى وهي كانت براعية تماما لحد ما هو توفى، وبعد ما توفى على طول بدأت تعيد الكلام وتعيده بنفس الشكل بالظبط وبنفس التون، وبعدها بعد شوية أتجاوب معاها، وبعد شوية تقوم قايلة الجملة تاني. شوية شوية الموضوع بدأ يكبر معاها، يعني مثلا ألاقيها دخلت تحط حاجة في التلاجة، أروح أبص حطت إيه في التلاجة، ليها حطت الجزمة، فلو ماما ما بتحطش الجزمة في التلاجة. تدريجيا برضو لاحظت إن هي بدأت تتلخبط، إن هي بتعمل أكل مش الوصفات بتاعتها باظت، يعني أروح أكل ملوخية ألاقيها مثلا مش حاطة حاجات معينة في الملوخية، تيجي تعمل أكلات هي كانت بتعملها طول عمرها، فحس ان في لخبطه في طريقه عمل الاكل، ففهمت ان هي بدات تنسى الوصفات اللي هي كانت بتعملها. واضح ان في الزهايمر، وانا كنت عارف علشان بابتها كان عندها الزهايمر. الحمد لله ان هي فضلت فاكراني او عارفاني لحد اخر لحظه، بس بيحصل دروبات في الوقت في النص كده. كنت قاعد عندها، هي دخلت تريح شويه بعد الدوريه وخرجت من الاوضه، انا قاعد مكاني لقيتها بتكلمني على اني ممرضه، فاتخضيت جدا. الممرضه ما كانتش موجوده، فقلت لها ماما ده انا ناجي يا حبيبتي في ايه؟ ففضلت تكلمني مثلا بتاع 10 دقايق ومصممه ان انا مش ناجي انا ممرضه. كل تفصيله وكل تغيير بيحصل بحس ان انا داخلين على مرحله جديده من المرض، تطور جديد اجمد من المرض. اخر 6 اشهر كانت دخلت في حاله الصمت اللي هم بيوصلوا ليها للاسف في الاواخر، بس بالرغم من حاله الصمت دي كانت اوقات تقوم قايله لي يا ناجي، يعني تقول لي بس كلمه يا ناجي او بص يا ناجي، ده كان حاجه مطمناني ومريحاني نوعا ما. بس معايا انا لحد الاخر خالص كانت عارفه ان انا ابنها يعني.

0: مرحبا بضيوفنا في هذا الملف. استشاري أعصاب والإدراك والسلوك لكبار السن الدكتور أحمد الغامدي، الاستشاري النفسي الدكتور مأمون مطارنة، ومن جدة رئيس الشعبة السعودية لطب أعصاب الإدراك والسلوك الدكتور هيثم أسامة طيب، ومن واشنطن مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم، وزميلة ريان ومستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك. أهلا بكم. حقيقة يعني من الضروري أننا نسلط الضوء على هذا الموضوع، خصوصا اليوم هو اليوم العالمي للزهايمر، وليس فقط المريض هو الذي يعاني، بل أهل المريض عائلته تعاني أيضا. صعب جدا أن تشاهد أحبائك، أقرب الناس إليك لا يعرفك، لا يتذكر عنك شيئا. ولكن خليني أبدأ سؤالي معك دكتور هيثم من جدة. دكتور هيثم، هل هناك سبب حقيقي واضح نستطيع أن نشير إليه اليوم ونقول هذا هو السبب الرئيس للإصابة بالزهايمر؟
1: صباح الخير وعليكم جميعا، شكرا على الاستضافة. الحقيقة اللي يجيب على سؤال السبب المباشر للزهايمر سيستحق جائزة نوبل مباشرة، لكن ما نعلمه أنه مرض من الأمراض التنكسية التي تحدث لدى كبار السن ومصحوب ببعض التغيرات في المواد البروتينية الموجودة في المخ. فالآن بإمكاننا اكتشاف هذه التغيرات البروتينية مبكرا، وهذه التغيرات تؤدي إلى نوع من فقدان بعض الأنسجة العصبية الموجودة في المخ مع الوقت.
0: نعم، هل الوراثة لها دور في ذلك؟
1: طريقة حدوثه،
0: تلعب الوراثة دور في ذلك؟
1: لها دور جزئي ليس مباشر، ونعم لها دور جزئي ليس مباشر وليس بنسبة 100% أو 50%، لكنها من العوامل المساعدة.
0: طيب، هل الزهايمر هو مرض واحد للجميع أم إنه يمر بعدة مراحل متفاوتة؟ دكتور هيثم،
1: في البداية تبدأ الأعراض اللي ذكرتيها. نعم، في البداية تبدأ الأعراض التي ذكرتيها، الأعراض الطفيفة، لكن مع مرور الوقت يحدث جزء من التدهور في الأعراض، وتبدأ هذه الأعراض تؤثر على حياة الإنسان يوميا، وبالتالي تبدأ هذه الأعراض لدى الجميع. طبعا هناك أنواع مختلفة من الأمراض التنكسية والخرف، ولكن بالنسبة للألزهايمر في المعتاد هذه هي الأعراض التي تبدأ في البداية لدى الجميع.
0: ممتاز. طيب دكتور أحمد، يعني خليني أبدأ معك ببينج بونج سريع معك عن بعض الأسئلة وتجاوبني عليها. طيب، نسيان معلومة تعلمتها للتو وتكرار السؤال نفسه أكثر من مرة، هل هذا بداية الزهايمر؟
2: نسيان أي معلومة أو نسيان تعتبر نعم، لكن أنك تتذكرها بعد شوي بعد وقت بسيط يعتبر طبيعي، لكن أنك ترجع تكرر السؤال تكرر طلب المعلومة هذا اللي غير طبيعي.
0: طيب، الضياع في مكان مألوف أو نسيان طريق أعتدت عليه، هل هذا يعتبر مؤشر؟
2: شيء طبيعي أن الإنسان يضيع في مكان جديد، بس
0: جديد
2: ويتعلم المكان. الغير طبيعي أنه في مكان تعودت عليه 10 سنوات تمشي فيه، هاي يحتاج دقيق.
0: طيب، صعوبة إدارة أمور كانت سهلة، يعني دفع فواتير أو الحسابات أو اتباع وصفة معروفة،
2: هذه نقطة مهمة جدا، وهذه أحيانا تعتبر من التغيرات الخفية واللي تكون أحيانا سابقة لموضوع الذاكرة.
0: طيب، التوقف بحثا عن كلمات مألوفة أو استخدام كلمات غير مناسبة بشكل متكرر،
2: هذه تختلف صراحة. في فرق بين واحد يقول كلمة على طرف لساني وتذكرها بعد فترة، هذا شيء طبيعي، لكن غير طبيعي أنه يبدأ يستبدل الكلمات بكلمات مثلا خاطئة.
0: نعم.
2: أو يبدأ يوصف الكلمة بدون ما يقول الكلمة الصحيحة.
0: طيب، فقدان الإحساس بالوقت، اليوم، التاريخ، أو كيف وصلت إلى مكان ما،
2: شيء طبيعي الإنسان ينسى الوقت
0: والتاريخ،
2: لكن أن الموضوع يستمر ويكون بشكل يومي هذا الموضوع يحتاج تقييم.
0: طيب، وضع الأشياء في أماكن غير منطقية ثم العجز عن تتبع الخطوات للعثور عليها،
2: كلنا نضيع المفاتيح ونضيع الجوالات. الفكرة أنك تقدر تتبع خطواتك وتحصلها، الغير طبيعي انك ما تقدر تسوي الفقرة.
0: طيب، تغيير ملحوظ في الحكم واتخاذ القرار،

0: هذه من أهم النقاط صراحة،
1: بالذات اتخاذ قرارات مالية غريبة.
0: اتخاذ القرارات سواء ماليا يعرض المرضى أساسا لعمليات احتياط أو تلاعب بسبب اللحظة هذه، إنه فقد الإدراك على القيام بالعمليات هذه.
1: هذا مؤشر يعتبر. طيب مشكلات بصرية
0: بشرط ممكن. بشرط انه اي مشاكل للعيون سواء الماء الابيض الماء الازرق اعتلالات شبكيه ما هي موجوده، وقتها نبدا نفكر انه قد تكون مشكله مرض الزهر.
1: نعم واحد واضح جدا. دكتور مأمون، هل يعي من تظهر عليه هذه الاعراض بان هناك مشكله؟ هل يستطيع ان يقول انا لدي مشكله، ام هم عائلته اللي حوالين هم من يلاحظون هذه الاعراض؟
2: بالغالب العائله اللي هي اللي بتلاحظ. المريض بصير في عنده مشكله باللغه، هي اول شيء اصلا عند مريض الزهايمر ممكن انه يتاثر، هي الذاكره والتعلم.
1: الذاكره اللي هو للاشخاص
2: قصيره الامد، قدرته على التعلم. واحده من الشغلات كمان اللي بتتاثر اللي هي اللغه، انتاج الكلمات، تسميه الاشياء. بتصير هو بيحكي في كلمات من عنده بتروح، فبيحاول انه يستخدم كلمات ثانيه في اماكن غير مناسبه لها بشكل كبير. فبيجينا دائما الشخص هو مش ملاحظ، لكن اللي حواليه هم اللي
1: من يلاحظوا. طيب خلونا ايضا نتابع من السوشيال. وليد الصالح المتخصص في الاعمال والتسويق والموارد البشريه يقول انه قابل عددا من مرضى الزهايمر ممن اعتادوا طوال حياتهم على الكلام الطيب، ولاحظ انه حتى بعد الاصابه بالمرض بقيت كلماتهم لطيفه ولسانهم حسنا بشكل عفوي.
3: الزهايمر مرض كثير صعب، وصار عندي فرصة ألتقي مع ناس عندهم هذا المرض. لاحظت شغلة براء، كل واحد فيهم وهو عنده فقدان للذاكرة عم بيحكي بشغلات كان متعود عليها وهو عنده العقل وعنده الذاكرة. في ناس ذكر الله سبحانه وتعالى دائما على لسانه، وفي ناس بيحكوا بالتعليم والمدارس والشغل، وفي ناس بيحكوا بالإساءة للناس، وفي ناس ألفاظهم صعبة، وفي ناس ألفاظهم راقية. براء، هذا الموقف كثير كثير أثر فيه، إنه هاي الناس اللي فقدت عقولها وصار معها ألزايمر هلا، هي بتكرر ما تعود عليه لسانها.
1: كل الحديث عن التعايش مع الزهايمر، ماذا يقول العلم اليوم؟ هل هناك فعلا ما يدعو إلى التفاؤل؟
4: دائما ريم هناك يعني تطورات مهمة، 4 جبهات مفتوحة للهجوم على هذا المرض القاسي، وبعضها طبعا بدأ خلال الأشهر الأخيرة فقط. على رأس القائمة ريم هو السيطرة أو خفض بروتين تاو. الفكرة يعني طور الباحثون دواء تجريبي يقلل إنتاج بروتين تاو، وطبعا هذا هو اللي يلعب دور أساسي في اضطراب أو تلف الخلايا العصبية. طبعا أظهرت النتائج الأولية مؤشرات على قدرته على تراجع أو إبطاء التراجع المعرفي. هناك أيضا يعني النقطة الثانية هي القدرة، أو أصبح الآن لدينا تحليلات أو اختبارات لفحص مرضى الألزهايمر. يعني طور الباحثون القدرة على دراسة أو فحص الدم تحديدا لاكتشاف مؤشرات قد تساعد أو لاكتشافها في مراحل مبكرة. كذلك يعني المسألة الثالثة هي فتح بوابة الدماغ إن صح التعبير ريم، وهي عبارة عن تقنية تجريبية أيضا تعتمد على الأمواج الصوتية فوق الصوتية لفتح بوابة الدماغ، أو يعني بشكل دقيق تحديدا للسماح للوصول الدواء إلى الدماغ بكفاءة أكثر. وطبعا أخيرا هي مقاومة الألزهايمر. يتوقع أو يدرس العلماء حاليا بعض أدمغة بعض الأشخاص اللي لديهم يعني بصمات البيولوجية لهذا المرض لكنهم لم يصابوا بالخرف. يريد العلماء فهم الآليات التي تحافظ على الخلايا العصبية أملا في يعني استخدامها أو متابعتها في المستقبل. وأخيرا ريم، يعني هناك دراسة

0: ظهرت الشهر الماضي تشدد على أهمية النوم تحديدا باعتباره جزء من نظام تنظيف الدماغ مما يساعد على التخلص من البروتينات الضارة.
1: بالفعل أبرز تحديات مريض الزهايمر مع الطعام وأهمية الغذاء للمريض وأمور أخرى نتعرف عليها مع زميلة ريان وأيضا مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيكي. لك ريان.
2: صحيح ريم، هي عدد من التحديات، لكن قد تتحول الوجبة اليومية إلى تحد حقيقي مع تقدم الزهايمر، فبعض المرضى قد ينسون أنهم تناولوا الطعام فيطلبونه مجددا، بينما يفقد آخرون الشهية أو يجدون صعوبة في استخدام الملعقة والشوكة. دراسة حديثة جمعت نتائج 15 بحثا وجدت أن نحو 48% من المصابين بالخرف يواجهون صعوبات في تناول الطعام. مع مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك. راما، يسعد صباحك بالخير. وقبل ما ندخل على الأطعمة، بس خلينا نتكلم على النوعين دول اللي هم بينسوا الطعام والآخرين اللي بينسوا طريقة تناول الطعام.
3: صحيح، يعني الأشخاص اللي عندهم مرض الزهايمر الصعوبة بتصير عندهم مو فقط إذا أنا بحب الأكل أو ما بحبوا الأكل، يعني بعض الأشخاص بينسوا إذا تناول وجبة الطعام، فبتلاقيهم عم يرجعوا يتناولوا الطعام، أو بشكل آخر إذا حط الصحن قدامهم أو الوجبة انحطت قدامهم ما بيفكروا إنه هي الوجبة إلهم، فما بيتناولوا الطعام. عدا عن ذلك الأشخاص بيلاقوا صعوبة في تناول الطعام، فبينسوا كيف يمسكوا الشوكة أو الملعقة، فبيلاقوا صعوبة في هذا الموضوع. فلذلك نحن دائما بننصح بكل الأكلات اللي بيقدروا ياكلوها بالإيد بدون استخدام الشوكة أو المعلقات لتكون أسهل عليهم.
2: ونحن عايزين كمان ننصح يعني بأطعمة تساهم في تأخر التراجع المعرفي.
3: صحيح.
2: أو تقوية الذاكرة.
3: صحيح. طلعي على الطاولة، الطاولة هي عبارة عن ألوان، يعني أنا ما فيني خبرك أنه في غذاء واحد سحري، هو عبارة عن مجموعة من الأغذية كلياتهم إذا أنت دمجتيهم يوميا في كل وجباتك، مو وجبة واحدة، أنت بتستفادي بشكل أكبر. خلينا نبلش أول شيء بالبروتينات النباتية مثل الحمص، العدس والفاصوليا بكل أنواعها، هي بروتينات نباتية غنية بالألياف، ونحن كلنا صرنا بنعرف أنه صحة الأمعاء مرتبطة بصحة الدماغ، فكل ما كانت الميكروبيوم داخل أمعائك أفضل كل ما كان صحة دماغك أفضل. وطبعا هدول مصادر نباتية وموجودة في معظم البيوت بعيدا عن المنتجات الغالية. عنا نحن الجوز، اللوز والفستق الحلبي، هدول مكسرات غنيين جدا ب خلينا نقول الأوميجا النباتية بدل الأوميجا اللي موجودة بالأنواع الحيوانية. هدول غنيين بالأوميجا النباتية يلي بيعززوا من صحة الأنسجة تبعيت الدماغ، لأنه إحنا بيصير في عنا تلف في حالة الزهايمر. وعنا الفواكه مثل التوتيات لأنه غنية البوليفينولات والأنثوسيانين، هدول مضادات أكسدة بتحارب الأجسام الغريبة داخل الجسم. وعندنا كل شيء أخضر. تماماً. عندنا كل شيء أخضر، كل ما كترتي من الخضروات الورقية الخضراء كل ما كان أحسن، يعني مثل السبانخ، الجرجير، البقلة، الخس، عندك الملوخية، هدول الأشياء كلياتهم لأنه غنيين بالفيتامين كي وغنيين بالفيتامينز والمعادن، فهدول أيضاً فيهم ألياف ومفيدين جداً لصحة الأمعاء وبيعطوكي أنت قوة ونشاط، لأنه أشخاص الزهايمر بصير في عندهم كمان تراجع بالحركة. وأهم من ذلك خلينا نقول
2: أنا
3: المصادر.
2: لفت انتباهي يعني وجود التونة، وحتى سألتك من البروتين الحيواني، خلينا نتكلم عن التونة.
3: صحيح. التونة، السردين والسالمون خلينا نقول، ولكن التونة بما أنه متواجد بمعظم المنازل، غني بالأوميجا 3، وما ننسى الأوميجا 3 الدي اتش اي والإي بي اي، هدول جدا مفيدين لصحة الدماغ، فاعتماد التونة مرتين لثلاث مرات في الأسبوع بيعزز من صحة الدماغ على المدى الطويل. طبعا ما ننسى أنه نحن عم ندمج كل هالعناصر الغذائية، والأهم من ذلك هو زيت الزيتون، يعني استبدال الدهون المشبعة أو الغير صحية بالزيوت الطبيعية النظيفة خلينا نقول بتساهم أيضا بصحة الدماغ.
2: بس خلينا نقول إنه هو يعني تأخر الإصابة وليس المنع تماما.
3: صحيح.
2: نعود لريم، وشكرا يا راما، ونستكمل الملف معاها ومع ضيوفك.
4: شكرا لك يا ريان، يعني موضوع بالفعل جدا مهم، يعني خصوصا موضوع الكشف والتحاليل المبكرة. يعني في النهاية خلف كل معلومة قلناها اليوم هناك إنسان، قد ينسى إنسان أو ينسى اسما ثم وجها ثم مكان عاش فيه سنوات، لكن المرض لا يمحو قيمته ولا يلغي حاجته للحب والاحترام والأمان. اليوم الأمل ليس وعدا بأن الذاكرة لن تتغير، الأمل أن نعرف أبكر، أن نفهم أكثر، أن نتعامل بطريقة أفضل، وأن العلم يتقدم كل يوم يمنح المريض وأسرته خيارات لم تكن موجودة من قبل. وإذا بدأت بعض الذكريات بالغير الغياب يمكننا أن نبقى نحن الذاكرة التي تحيط بهم. شكرا لضيوفنا.

0: جميعا اللي شاركوا معنا في هذا الملف المهم. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
1: أهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. في إيران أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. قال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه إيران أساسا في صادراتها. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية. في سوريا أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. رجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري. وذكرت مصادر العربية أن الأمن السوري قطع طريق دمشق حلب بعد الانفجارات في منطقة العيس.
2: الله أكبر.
1: في روسيا هيمن الحزب الرئيسي الموالي للكرملين على نتائج الانتخابات الأولية لمجلس الدوما، فمع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية حصل حزب روسيا الموحدة على غالبية الأصوات المخصصة للمقاعد 225، هي مقاعد يتم شغلها عبر القوائم الحزبية، فيما سيجرى انتخاب النصف الآخر من شاغلي مقاعد الدوما في سباقات المقاعد الفردية. اعترف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة، وكان حزبه خسر في ولايتي برلين وماكلنبورغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية وحزب ديلينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا خلال اجتماعهم في نيويورك على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي. عقب انتهاء الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، قال بيسنت إن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا. وأوضح مسؤول تجاري أمريكي بأن هذا الاجتماع يمهد الطريق لعقد قمة ناجحة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل.

0: ونعود مجددا الآن إلى صباح العربية وإلى ريم.
1: مكملين معكم فقراتنا وخلينا نشوف العناوين للساعة الثانية. هناك وسائل الإعلام المحظورة تتحدى قرار ترامب بمنع دخولها إلى البيت الأبيض، وظهور لبوتين يكشف عدم تفعيله لويندوز على حاسوبه الشخصي. أرقام 2025 تكشف تحولا جديدا في موازين القوى بسوق السيارات السعودي، وسير سيارة سعودية برؤية عالمية وشراكات مع عمالقة التقنية. دراسة تحذر استخدام السوشيال ميديا لأكثر من ساعتين يوميا يرتبط بارتفاع خطر الاكتئاب لدى المراهقين. نناقش الموضوع في ملف اليوم. أسرار أكل الشوارع، مذاق يحمل ذكريات الطفولة ويصنع نجوما على الإنترنت. ضيفنا اليوم صانع المحتوى باسل الحاج.

0: هناك وجولة إخبارية جديدة مع الزميلة ولاء أبو سرايا، ويشاركنا اختصاصي الطب النفسي الدكتور مأمون مطارنة ومدربة المهارات الحياتية البتول روميتي. أهلا بكم.
1: خلص يا ريم نسيتي اسمي، كلهم يومين لغبتهم.
0: ما كنا نتكلم عن الزهايمر يا ولاء.
1: بعيد الشر عنك يا ريم. صباح السعادة، صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا، ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم. من أمام البيت الأبيض وقف مراسلو المؤسسات الإعلامية المحظورة في تحد واضح لقرار الرئيس ترامب بعد منع عدة وسائل من الدخول والتغطية من الداخل. CNN وMCN وبلوتيكو قرروا تحدي ترامب استنادا لحقوقهم الصحفية، مع تأكيد أن ما حدث يعتبر خطوة غير قانونية وبإمكانه انتقال التحدي للقضاء الأمريكي.
0: وهذا الشيء الصح والطبيعي، الصحافة تتواجد لا تختار من ما هي المؤسسة التي تبقى ومن يذهب، الجميع يقوم بعمله هنا بشكل مهني، ولكن بعض القنوات ترامب لديه بعض الكثير من الحساسية بس منها هو ولا يرغب أن
1: بس هم دولة. فعليا الصحفيين ما لهم حق يدخلوا البيت الأبيض.
0: لا، إذا كان في مؤتمر صحفي أو وجود الصحفيين نعم، ولكن الدخول بغير حقه ليش؟ هذا صح.
2: هاي محاولات ترامب من فترة طويلة أنه يسيطر على الصحفيين، أنه يحاول أنه يخليهم يعرضوا الأشياء من منظوره ومن طريقته. ممكن أكبر دليل على الموضوع هذا التروث سوشيال، اللي هو أو
0: حسابه
2: في السوشيال ميديا اللي هو قاعد بيستخدمه كمنصة رئيسية، متجاهل كل وسائل الإعلام الموجودة عنده.
3: نعم، هذا بيعمل ردة فعل عكسي، لأنه بيصيروا الإعلام عندهم وجهة نظر أنه هو عم بيحاول يغير صورة الإعلام أو عم بيحاول يوجهها لطريقة بتناسبه هو، فممكن يصير في ردة فعل عكسية على منعه. يعني وأين المصداقية؟ بيصير ممكن يسألوا الناس أو الإعلام.
1: خلينا نشوف هلأ بعد رفع الدعوة إيش رح يصير، شو رح يكون القرار، لأنه بالنهاية هو للمحكمة رح يكون. خلينا نروح للخبر التالي. تفصيل صغير على شاشة كمبيوتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطف الأنظار خلال ظهوره وهو يدلي بصوته إلكترونيا من مكتبه. فبينما كان بوتين يصوت عبر الكمبيوتر، لاحظ متابعون ظهور عبارة تفعيل ويندوز في زاوية الشاشة، ما يشير إلى نسخة نظام ويندوز على جهاز الرئيس الروسي لم تكن مفعلة وقت التصوير. كيف يعني يا بوتين؟ هذا جهاز أمريكي ومن شركة أمريكية، ماذا يحدث يا بوتين؟
2: هاي العقوبات، وهذا سبب العقوبات.
0: أو بس هو ما فعله، يعني ما حدث أو فعل.
2: ما هو بسبب العقوبات يمكن كان أسهل عليهم أنهم يحصلوا على نسخ غير مفعلة، أو خلينا نحكي مش سليمة بنسبة 100% من أنهم يعملوا برنامج كامل خاص لإلهم.
1: بس هو كل الجدل كان على روسيا، لأن روسيا هي بتمنع أو بتحضر قانونيا كل المسؤولين استخدام الأجهزة الأجنبية، فهذا الموضوع كان
2: مظبوط. هم في عندهم هذا الحظر، وهذا الإشي اللي بيخلي الواحد يستغرب من الشغلة اللي صارت، ولكن أتوقع أنه أسهل يستخدموا برنامج جاهز معدل على أنهم يصنعوا برنامج كامل زي ويندوز.
1: طيب خلينا نروح للخبر التالي. عملية سطو تشبه أفلام الأكشن في إيطاليا، لكن الهدف هذه المرة لم يكن الذهب أو الأموال، بل شحنة كاكاو بقيمة نحو 6 ملايين يورو. 4 مسلحين ملثمين اعترضوا شاحنة على الطريق السريع وأطلقوا النار باتجاهها قبل إجبار السائق على النزول والاستيلاء عليها، ورغم ذلك العملية فشلت في النهاية وفر اللصوص. نشاهد
0: فروا مع شكرا.

0: برأيي بعد أنت هلأ مصار الكاكاو بتحب الشوكولاتة غيري عن الذهب وروح تثمري بالكاكاو هلأ
1: الشوكولاتة أو الكاكاو الآن كل ماله سعره بيزيد حوله.

0: العالم وصير في صعوبة في زراعته وصاروا يستبدلوا الشوكولاتة بطعم الشوكولاتة، فإنه يبغوا يسرقوا سيارة مليئة بالشوكولاتة
1: بصير، والواحد بيقدر يعيد يعني إعادة بيعه مرة أخرى طبعًا. يعني أنت بتقدر تشتريه وتبيعيه، هذا الحلو بالموضوع.
0: لماذا لم ينجح؟
2: بس لا تنسي فوائده على المزاج، فضل شكلهم حضروا حلقتنا عن الشوكولاتة.
3: هو أوقات الفكرة بتكون أحلى ببالهم وهم مخططين لها بشكل صح، يعني أنه هن يمكن تخذوا بالمبلغ قيمة الكاكاو اللي بالشاحنة، المبلغ أو قيمة القيمة المادية عملت لهم مثل رد اندفاعي أنه يلا نسرقها، بس ما خططوا لا يعني الأفتر ماث أو ما ضبطوا الخطة يعني.
2: يمكن كمان تتبعها بيكون أسهل أصعب على السلطات من تتبع الشغلات زي الذهب والعملات، وهذا الإشي اللي خلاهم يفكروا فيها.
0: الشوكولاتة ساحر.
1: طب خلينا نختم بآخر خبر لليوم، قد لا يكون اختيار وجبتك في المطعم متعلقا بشهيتك فقط، فالموسيقى التي تسمعها قد يكون لها رأي أيضا. دراسة صينية أجرت 4 تجارب بينها تجربة داخل كافتيريا جامعية، وجدت أن الموسيقى الهادئة ومنخفضة الإثارة دفعت الزبائن نحو خيارات غذائية أكثر صحية، ويعتقد أو يعتقد الباحثون أن الأجواء الهادئة تمنح شعورا أكبر بالراحة والانسجام مع المكان، ما قد يجعل الطعام الصحي أكثر جاذبية. وخليك تأكلي أكثر.
0: لا يعني على حسب الموسيقى، يعني إنه قديش تأثيرها علينا.
3: لها تأثير كبير على الشخص، مش بس الموسيقى بس بشكل عام. ممكن إنه أنت تكوني بمطرح مثل جالا أو مطعم فخم، تكون مثلا المي بسعر غالي تقولي عادي بشتريها، بس أما لما تكوني بالسوبر ماركت وتشوفي المي غالي حتقولي لا، حتى لو أنت معك مصاري. فالبيئة لها أثر حتى على الدفع على الصرف وعلى الاختيارات. فمثلا بالفاست فود ريستورانت بحطوا أغاني سريعة وعالي لحتى خدي أكلك وطلعي
0: وتمشي، حتى لا
3: يعني حتى يوتروك.
2: الإشي مربوط بالصورة النمطية الموجودة عندنا عن الموسيقى، فمشان هيك أنت لما تفوت على مطعم غالي بتلاقي دائما موسيقى كلاسيك إشي هادي عشان تحاسب وما تحس.
0: هذه هي أهم شيء. عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

على الرغم من استمرار هيمنة السيارات اليابانية على سوق المملكة العربية السعودية بحصة قاربت 50% خلال عام 2025، فإن المنافسة تشتد مع صعود لافت للعلامات الصينية. سجل سوق السيارات السعودي مبيعات قياسية بلغت أكثر من 909,013 سيارة بنمو 12 أكثر من 12% مقارنة بعام 2024، وصلت

0: تويوتا الصدارة بحصة سوقية بلغت أكثر من 23%. نناقش الموضوع مع خبير السيارات فرانسوا حبشي. يسعد صباحك فرانسوا. يعني اليوم لما الصين تنافس بهذه الأرقام الكبيرة، نحن هنا لا نتحدث، يبدو أنه ليست فقط مسألة أسعار، ولكن بدأت الجودة والتكنولوجيا أيضا لها دور في ذلك، ما رأيك؟
1: طبعا اللي عم تحكيه ريم هو بالمية صحيح. الصين بلشت بأسعار فرضت بالفعل مثل مفاجأة كتير كبيرة على الأسواق، ولكن من بعد الأسعار هذه كانت البداية، ولكن من بعد الأسعار بلشت تنافس بالتكنولوجيا، بلشت تنافس بالجودة خصوصا. يعني رح أعطيك مثل صغير، مثلا بالأسواق الأوروبية صحيح كانت الأسعار كتير منخفضة وهالشي فاجأ المستهلك الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي فرض مثل رسوم 45% على السيارات الصينية. هالشي ما خلى المستهلك الأوروبي يغير رأيه، لا بل بقي عم يشتري السيارة الصينية مع أنه سعرها غلي وصار قريب للكوري وصار قريب أيضا للياباني. من هون بنفهم أنه السعر هو كان البداية، من بعدها تحولت للجودة. كمان بدي أقول لك أنه بالاتحاد الأوروبي سيارات صينية مثل جيلي مثل نيو مثل أم جي تخضع لاختبارات كتير قاسية وهي نجحت فيها. هيدي الاختبارات هي ذاتها في سيارات أوروبية وأمريكية ويابانية مش عم تقدر تنجح فيها. أما بالنسبة للتكنولوجيا طبعا كلنا بنعرف إنه الصين خطوة كتير كبيرة على مستوى التكنولوجيا، ومن هالمنطقة أنا برجع بقول وبشدد إنه الصين مش بس عم بتنافس على مستوى السعر، عم بتنافس أيضا بالتكنولوجيا وعم بتنافس أيضا بالجودة اللي عم تتقدم فيها بخطى ثابتة نحو الأمام.
0: بفعل. طيب خلينا نشوف رأي الناس، سألناهم في العراق في عالم السيارات، هل الصين تتنافس بالسعر أم أصبحت تتنافس بالجودة والتكنولوجيا؟ نشوف إجاباتهم.
2: والله بدها تنافس كل شيء بالجوده وبالتكنولوجيا وبالاقتصادي، سيارات اقتصاديه واشوفها نجحت بالعراق
3: اقتصاديه، واكيد هي مو بديت المتانه المعروف، بس اكو انواع يعني بيها متانه عاليه تكون اغلى.
4: الصين عندها جوده وعندها يعني اقل من الجوده وعندها شو تريد، فاعتياد تنافس.
5: العالم اصلا تركت سالفه الكوري وما كوري، لان الغراض غاليه وما غاليه، وثاني شيء سالفه البطاريه هم عندك هنا البطاريه تفيدنا كلش بالعراق، يعني على ازمه البنزين وما ازمه البنزين، فاكيد الصين يحتل العراق.
6: تنافس الجوده عاليه، لان الصين بلد متطور. احنا حاليا بالعراق اتجاه كل العسلات الصينيه حاليا، فالصين تبتز يعني الجوده مالتها والتكنولوجيا.
0: خطوة تعزز طموح المملكة العربية السعودية لدخول صناعة السيارات عالميا، تعد سير أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية بشراكة بين بي آي إف وفوكسكون واعتماد تقنيات من بي إم دبليو. الهدف تصميم وتصنيع سيارات كهربائية داخل السعودية لكل الأسواق، مع توقعات باستقطاب أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية. من المتوقع أن توفر نحو 30,000 وظيفة وتضيف 8 مليارات دولار للاقتصاد السعودي، في خطوة قد تؤسس لأول عملاق سيارات عربي. طبعا فرانسوا، اليوم هو تدشين هذه السيارة، واليوم يعني تطرح في الأسواق والجميع يستطيع اقتنائها، ماذا ممكن أن تقول لنا عنها؟
1: ساعات قليلة بتفصلنا عن الحدث الكتير كبير، ومثل ما قلت الأرقام يلي حكيتيها نحن قدام يعني حدث تاريخي جدا، ولبل رسالة واضحة جدا عم بتوجهها المملكة العربية السعودية، بتقول من خلالها إنه المملكة اللي كانت أكبر مستهلك للسيارات بالمنطقة عم تتحول لتكون أكبر مصنع للسيارات بالمنطقة. لسنة 2034 المملكة عم تستهدف حوالي 500,000 سيارة، وهالشيء بيشكل حاليا حوالي ثلثين استهلاك المملكة العربية السعودية. أنا بدي أقول لك إنه هيدا حدث عملاق، أما كصناعة عملاقة أنا شخصيا بدي أنطر وشوف، لأنه صحيح اليوم رح نشوف سيارتين جديد، سيارة سيدان وسيارة SUV، ورح نشوف كمان حدث عالمي جدا رح يكون نقول مباشرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة سير، ولكن أنا شخصيا بدي أشوف ثلاث أمور. أول أمر

0: يشوفوا اختبار التسليم. أي. يعني نحن عم نقول اليوم في سيارتين جديد، ولكن مثل ما قال جيمس ديلوكا الرئيس التنفيذي لسير انه رح يكون رح يبلشوا بالتصنيع بالربع الثاني او بالربع الرابع عفوا من سنه 2026. بدنا ننطر ونشوف التسليم هل يا ترى رح يكون على الوقت. هذا اول اختبار. ثاني اختبار عندنا اختبار ولاء المستهلك السعودي. يعني كلنا بنعرف المستهلك السعودي عنده ولاء كثير كبير لتويوتا لنيسان لهوندا، هل يا ترى رح يكون عنده كمان ولاء لسير؟ أنا من هالناحية ما بشك ولا شوي، أكيد رح يكون عنده ولاء، بس لكن بدنا ننطر ونشوف، لأنه الولاء هي موضوع مستمر، مش إنه لحظة وبيخلص، بده يضل مستمر. أما الاختبار الثالث وهو بنظري كمان اختبار كتير مهم طالما عم نحكي عن شركة عملاقة، هو اختبار التصدير. في يصير يكون بطل وطني بالسعودية لأنه عم تصنع سيارات بالسعودية، ولكن حتى تكون شركة عملاقة مثل ما عم بيقولوا لازم تصدر لبرا. تويوتا منا بالصدفة عملاقة، تويوتا بتصدر بس لعطيك فكرة لمية وسبعين سوق حول العالم. وهيدي ثلاث اختبارات أنا بانتظار اللي شوفها. وبدي راقب كمان اليوم شغلة كتير مهمة، رح نشوف سيارتين جديد، بدنا نراقب السعر، بدنا نراقب البطارية، بدنا نراقب المدى، بدنا نراقب أداء البطارية، وخصوصا لما تكون الحرارة بالصيف بين 45 و50 درجة، بدنا نراقب الأنظمة اللي رح تعتمدها هالسيارة. مثل ما قلت لك بدنا نراقب اختبار التصنيع والتسليم وأكيد ولاء المستهلك السعودي.
1: أكيد يعني هذه كلها أشياء أخذت في الاعتبار كونها سيارة صناعة سعودية بتقنيات تكنولوجية وكهربائية وتستطيع أن تنافس في السوق العالمية، وأكيد هذا شيء جميل. طب خلينا نشوف كمان رأي المتابعين، سألناهم السعر أم الصناعة المحلية، ماذا تختار؟ نشوف الإجابات. ومهند عبد العزيز يقول أنا لا أختار بين السعر والصناعة المحلية بل أختار الجودة، فإن كانت الصناعة المحلية تقدم جودة أفضل فهي خياري دون تردد، الجودة عندي هي المعيار الأول. يوسف يقول اختيار الصناعة المحلية لأنها تسهم في رفع الاقتصاد للبلد، وغالبا لا يوجد فرق كبير في السعر بين الاثنين. ويقول محمود كلاهما سبب في المنافسة بالتالي تنعكس على مصلحة المستهلك. وأخيرا محمد يقول في بلادنا بعض المنتجات صعب كثير تنافس الدول المتقدمة بالجودة، ممكن يكون الاختيار لبعض المنتجات تكون صناعة محلية لتشجيع الصناعة. هيا نراهن على الجودة، دائما نبحث عن الجودة، وهذا هو السؤال. طيب يبدو أن الولاء للعلامات التجارية ما عاد كالسابق، المستهلك اليوم يبدل خياراته بسهولة مع تعدد البدائل وظهور التجارة الإلكترونية وسائل التواصل اللي تضع مئات المنتجات على بعد نقرة واحدة. بحسب دراسة من شركة ماكنزي فقد جرب 75% من المستهلكين علامة تجارية جديدة بسبب السعر أو الوفرة أو التجربة الرقمية الأفضل، كما أن الأجيال الجديدة أصبحت تبحث عن التجربة والقيم المشتركة والتخصيص أكثر من اسم العلامة نفسها. إيش رأيك أستاذ فرانسوا؟ يعني اليوم ممكن أشتري سيارة فقط عشان شاهدتها أو مثلا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، اختلفت المعادلة؟
0: عندي قناعة كتير عالية أنه الذوق المستهلك وثقافة المستهلك بلشت تتغير، انه اكيد بده ينبش على الجودة، اكيد بده ينبش على السعر، اكيد بده ينبش على السيارة ذات الاعتمادية العالية. هون امور كتير يعني انا بعتبر انه كل ظرف بيفرض حاله. يعني انا اذا بدي سيارة استخدمها بشكل متواصل وما تقطعني وعم بقطع مسافات طويلة، اكيد بدي روح بتنبش على الجودة، بدي نبش كمان بذات الوقت على السعر والاعتمادية العالية. يعني في امور كتير بتدخل على هذا. ومثل ما عم تقولي مختلف الدراسات عم بتأكد، في دراسة أنا كنت عم شوفها من يومين صارت بالإمارات على حوالي 950 مشترك فيها، 66% منهم ما كان عنده المشكل أنه يروحوا يشوفوا براند جديدة أو علامة جديدة وما يتأيدوا بالعلامات المعروفة والعلامات يلي إلى اسمها. يعني تخيل 66%، يعني هذا رقم كتير كبير. مشان هيك ذوق المستهلك وثقافة المستهلك طبعا عم نشوف عم تتغير أكثر وأكثر، خصوصا بعد دخول عدد كتير كبير من المنافسين على ساحة صناعة السيارات يلي تغيرت كتير. صناعة السيارات يعني بهالفترة القريبة جدا رح نشوفها كمان رح تتغير أكثر وأكثر
1: بالفعل، يعني تتطور أكثر. بس كمان مهمة الأسعار، يعني صح نبحث عن الجودة والتكنولوجيا، ولكن كمان أن تكون الأسعار منطقية. شكرا جزيلا.

0: لك المختص في السيارات فرانسوا حبشي. في الأخير من صفحة صلاح تيست درايف نتعرف على مواصفات السيارة السعودية الجديدة سير اللي سيتم إطلاقها اليوم.
1: الذكاء الاصطناعي في هذا الفيديو يحاكي تصميم سيارة سير. اللي ما يعرف سيارة سير، طبعا هذه سيارة سعودية، تصميم وتصنيع وإنتاج، راح تكون سيارات كهربائية وسيارات بتقنية الريف، وراح يتم تدشينها خلال الشهر هذا في يوم 21 بإذن الله. والتصميم بصراحة مقارب جدا للتسريبات اللي تم نشرها خلال الفترة الماضية.
0: مشاهدينا إلى وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين، ونذهب إلى تونس مع زميلة أحلام العبدلي. يسعد صباحك أحلام. وأزمة تراجع الإنجاب في تونس، متخصصون يحددون الأسباب، ما التفاصيل؟
2: صباح الخير للجميع. عفوا، بالفعل أزمة الإنجاب في تونس وتراجع معدلات الخصوبة وكذلك تهرم المجتمع لديه أسباب عديدة. كشف على أسباب أكثر في يوم السبت الماضي، كشف عليها في ملتقى طبي. بالنسبة للمرأة هو تأخر سن الزواج وكذلك المشاغل المتغيرة في الحياة، مما ربما تأخر سن الزواج يجعل مسألة الخصوبة في خطر أو يجعلها أقل من سابق. بالنسبة للرجال أيضا ريم، هناك أسباب عديدة بالنسبة لهم. أيضا هناك مسألة السمنة، مسألة عدم ممارسة الرياضة، الإدمان على المخدرات أو الكحول، قلة الحركة، وكذلك مسألة الضغط النفسي هي أيضا تسبب في تراجع الخصوبة وتعيق مسألة التكاثر أو الإنجاب بصفة طبيعية أو بأريحية كالتي كانت سابقا. نذكر وأن المجتمع التونسي سجل أرقام دخلت على المؤشرات الحمراء في السنة الماضية، وتقدمت فيها نسبة الشيخوخة وتراجعت نسبة الولادات وذهب نحو التهرم بطريقة لم يشهدها من قبل.
0: نعم، أيضا إعلان ترشيح مقدمة ابن خلدون لتسجيلها ضمن ذاكرة العالم لليونسكو، ما التفاصيل يا أحلام؟
2: بالفعل العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون أب علم الاجتماع ريم في العالم، من الصفحات الكتب إلى العالمية، حيث تم إدراج المقدمة التي كتبها العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر الماضي ضمن تاريخ الإنسانية أو تاريخ العالمي وذاكرة العالم لليونسكو، والتي تم إطلاق هذا الملف منذ سنة 2024 بالطبع بمجهودات تونسية وكذلك إسهامات من دول أخرى. كان عبد الرحمن بن خلدون مر بها على غرار مصر مثلا التي عاش فيها فترة من الزمن وأنهى فيها بعض كتاباته. مصر كانت من الدول التي تقدمت بملفات عززت الملف. بالطبع هذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي تحتفي به تونس اليوم تعزيزا وتخليدا لذكرى أب علم الاجتماع وكذلك أول من حلل المجتمعات وقرأ التاريخ بعين الناقد المتمحص يا ريم. نعم. وحذر بنا الأخبار والإشاعات في القرن الرابع عشر، وليس اليوم نحن نتكلم على الفيك نيوز. كان العبقري عبد الرحمن بن خلدون سابق لعصره. بالفعل هذا تقريبا تكريما لهذه القامة العلمية والفكرية الكبيرة، وقد كان لها وقع كبير في الشارع التونسي وتم الإعلان عنها كما قلت رسميا يوم السبت الماضي.
0: فعل شكرا لك يا أحلام العبدلي من تونس على كل هذه التفاصيل. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حريم.
3: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. في إيران أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. قال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه إيران أساسا في صادراتها. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة

0: بشأن حصر السلاح بيد الدولة. بحسب المصادر، تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية. في سوريا، أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. رجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري. وذكرت مصادر العربية أن الأمن السوري قطع طريق دمشق حلب بعد الانفجارات في منطقة العيس. في روسيا، هيمن الحزب الرئيسي الموالي للكرملين على نتائج الانتخابات الأولية لمجلس الدوما، فمع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية، حصل حزب روسيا الموحدة على غالبية الأصوات المخصصة للمقاعد 225، وهي مقاعد يتم شغلها عبر القوائم الحزبية، فيما سيجرى انتخاب النصف الآخر من شاغلي مقاعد الدوما في سباقات المقاعد الفردية. اعترف المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة، وكان حزبه قد خسر في ولايتي برلين وماكلنبرغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية، وحزب ديلينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا خلال اجتماعهم في نيويورك على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي. وعقب انتهاء الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، قال بيسنت أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا. أوضح مسؤول تجاري أمريكي أن هذا الاجتماع يمهد الطريق لعقد قمة ناجحة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل. نهاية هذا الموجز، عودة مجددا إلى ريم وصباح العربية.
1: شكرا حنين.

الإفراط في استخدام السوشيال ميديا لدى المراهقين يرتبط بارتفاع خطر أعراض الاكتئاب بنحو 29%. هذا في دراسة أسترالية كشفت أن استخدام مواقع التواصل لأكثر من ساعتين يومياً ارتبط بارتفاع الخطر مقارنة بمن يستخدمونها أقل من ساعة يومياً، وكان الارتباط أقوى لدى المراهقين بين 12 و13 عام. نذهب بداية إلى العراق مع زميلة زينب المشاط والمزيد من التفاصيل حول استخدام السوشيال ميديا وتأثيره على الصحة النفسية.

0: 150 دقيقة في اليوم فأنت معرض للاكتئاب. وين؟
1: لا تخطين الفيديو، سمعيني الأخير.
0: باحثون في جامعتي كاليفورنيا ونورث وسترن في الولايات المتحدة الأمريكية أعدوا دراسة لمدة 11 عاما عن تأثير وسائل الإعلام على سلوكياتنا، ووجدوا أن مواقع التواصل تتسبب بالاكتئاب. وهذه المرة لم يكن الأفراد تعساء مهنيا ولا متراجعين علميا ولا يعانون من أزمة اقتصادية، بل لأنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من ساعتين يومياً. وبعد أن كانت مواقع التواصل وسيلة تسلية وتواصل بين الناس، تحولت إلى إدمان. لكن يا ترى ما الذي يدمنه الناس ثم يكتئبون؟ يلا تركي السوشيال ميديا وقومي سوي شيء مفيد، اسألين الناس هذا السؤال.
2: أكثر شيء هو يعني حالياً هسه سبب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي الريلات،
3: مثلاً الأخبار السياسية، أخبار الانفجارات، أخبار الحروب.
1: والآن كيف تحمي نفسك من هذا الإدمان؟ أوقف الإشعارات التي تصلك من هذه المواقع وسجل الخروج من جميع الحسابات بعد الانتهاء من كل جلسة.
0: حين تدرك مخاطر هذه التطبيقات غادرها تماماً.
1: والآن إيش منتظرك؟ أغلقي مواقع التواصل.
4: طيب نفتح هذا الملف مع ضيوفنا اختصاصي الطب النفسي الدكتور مأمون مطارنة ومدربة المهارات الحياتية البتور روميتي والخبير التقني أحمد طه. أهلا بكم. يعني

0: يقولوا من يستخدم لأكثر من ساعتين ممكن يصاب، كلنا نستخدمه طول الوقت، ولكن السؤال هنا ما السبب؟ لماذا ارتبط الاكتئاب باستخدام السوشيال ميديا؟ ما التفسير لذلك؟
1: زي ما أنت حكيتي ممكن يصاب، ولكن هذا الإشي مش

0: خلينا نحكي من محاولة الوصول للصورة المثالية اللي قاعدين هم بيحاولوا يوصلوا لك إياها من خلال السوشيال ميديا. وكلنا شفنا الأشخاص اللي طلعوا وصاروا بلوجرز وصاروا مشهورين وبالأخير طلعوا واعترفوا أنه كل حياتهم كانت فيك, ما كان في إشي حقيقي, كلها كانت تمثيلية علشان يجيبوا فلورز. وإحنا كمستقبلين جزء كبير منا بيكون معتبر أنه هذا الإشي الحقيقي أو هذا الإشي المثالي اللي لازم يوصل له. فهون بصير في عنده ضغط, بصير في عنده قلق, توتر, بصير في عنده محاولات أنه يوصل لهذه الصورة المثالية اللي هي بالأخير طلعت مزيفة. الانفصال المستمر عن الواقع بيخلي الواحد يفوت على المواقع التواصل الاجتماعي, ينفصل عن الواقع. هذا الاشي بيأثر على علاقاته الاجتماعية الحقيقية, بيأثر على نشاطاته اليومية, ممكن يأثر على نومه. أغلبنا بيأخذ التلفون معه على السرير وبيقعد بالساعات قبل ما يقدر انه يفوت في النوم. وهذا الاشي بيخليه ثاني يوم مش صاحي, مش قادر,
1: يعني بيأثر عليه بشكل كبير في كل شيء في حياته. أستاذ أحمد, احنا شفنا انه في البعض يعني رفعوا دعاوي على بعض التطبيقات اللي يتهموها بأنها سببت الإدمان خصوصا للمراهقين. هل هي بالفعل مصممة حتى تحدث لنا هذا الإدمان, وهذا الإدمان الذي يقود إلى الاكتئاب بالتالي؟
2: طيب, هو فعلا هي التطبيقات السوشيال ميديا كلها مبنية على شيء واحد بس, هو جذب الانتباه.
1: الجذب بالفعل. صح.
2: فهو إذا احنا سمينا جذب الانتباه جزء من الإدمان, فهو الإدمان هو تعود, تعود على شيء, والتعود على الشيء ده يعني عند منعه عنك بتحس انك لا دايما في حاجة ليه. فطبعا ده هو الانتباه. فهي التطبيقات دي ايوه بالفعل هي مصممه, الاقتصادها قائم على الانتباه من ناحيه مثلا الوسائل اللي بيعملوها الريلز اللي هي بيحصل لها اوتو بلاي, فانت النهارده بتعمل سكرول ومفيش نهايه, انت مش عارف هتقف امتى. الفيديوهات اللي بيحصل لها اوتو بلاي, الاشعارات اللي دايما بتجذبك تاني للتطبيقات, طبعا حتى الفيديوهات دي فيديوهات مخصصه, هو بيبدا يقيس معاك الفيديو ده تفاعلك كان معاه ايه, هل انت استكملت الفيديو للنهايه, طيب هل انت عملت كومنت عليه, هل انت عملت لايك. فبالتالي يبدا يعزز ظهور الفيديوهات المماثله ليك.
1: بالضبط.
2: فاذا انت مثلا كنت بتتابع فيديوهات نوعها فيها مثلا اخبار مثلا بتؤدي القلق او اشياء فيها مقارنات, فممكن تاثر عليك مثلا زي ما ذكر الدكتور المقارنه للحياه المثاليه. وطبعا الحياه
1: الصراحه ليست فقط يعني في بعض يمكن المراهقين هي اللي يتاثروا, بس مثلا انا شخصيا يعني اشاهد فيديوهات للعنف على الاطفال كثير, وهذا الشيء
3: اكيد حياثر عليك.
1: لكل واحد هم مسوي له تارجت معين.
3: صح. صح. انت بتتفاعلي معه فبيزيد لك الفيديوز. هلا انا بشوف تطبيق عن تطبيق بيفرق, يعني في تطبيقات مثلا لونج فورم فيديوز مثل اليوتيوب, انت بتختاري اللي عم تحضريه.
1: صحيح. هذا الافضل انه يكون لي حريه الاختيار,
3: ما بيوترك لانه انت اخترتيه. اما تطبيقات الفاست يعني
1: سكرولينج
3: هاي انت ما بتعرفي شو الفيديو اللي حيطلع لك.
1: بالضبط.
3: فهل هو حيكون تروما وحده مرقت فيه, انت عم تمتصي وعم تاخدي مشاكل ناس انت ما بتعرفيها وعم تتاثري عاطفيا, فطبيعي ناس يجي اكتئاب او انكزايتي, لانه يعني اغلب الناس بيستعملوا هوكس او لفت انتباه, يعني مثل شيء بخوفك بالبدايه او لفت, يعني انت فاهمه قصدي, يعني تخويف او تهويل للمواضيع. فبالذات المراهقين لسه ما عندهم الطفره بين انه هيدا للفت الانتباه وهيدا عن جد واقع,
1: فيتاثروا كثير
3: اكثر انه وارد يصير معهم.
2: حتى الريلز دي اصلا مبنيه على عدم التوقع. هو الجذب ليك انك انت ما بتسكرول انت مش عارف اللي جاي, فهو انت فانت قاعد مستني المفاجاه.
1: احيانا الناس يكونوا جالسين مع اهلهم او اولادهم ويطلع يعني محتوى سيء جدا, قد يعني كانه يعرف انه في طفل جنبك فيؤذي هذا الطفل بمحتوى غير لائق. عموما هناك دراسه بحثيه امريكيه حديثه كشفت زيادة الوقت على السوشيال ميديا في بداية المراهقة قد تساهم في زيادة أعراض الاكتئاب بمرور الوقت. تجربة عشوائية لجامعة باث البريطانية وجدت أن التوقف عن السوشيال ميديا لمدة أسبوع واحد أدى إلى انخفاض أعراض الاكتئاب والقلق لدى المشاركين. أخيرا, تجربة أجرتها جامعة نيفادا على أكثر من 600 مراهق كشفت أن تقليل استخدام انستغرام وتيك توك وسناب شات يؤدي إلى تحسين الرضا عن صورة الجسد تحديدا. وهذا هو سؤالي لك دكتور مأمون, يعني التأثيرات هذه كلها على مراهقين, احنا نتكلم عن ناس عمرهم 12 سنة.
0: صحيح.
1: شكل الجسد وصورتي عن نفسي والمثالية ولماذا أنا, الكثير من الأشياء بيدخل فيها هذا المراهق دون أن يعي إنها بتدمره, بتسحق شخصيته وكذا, لكن في نفس الوقت يريد أن يواكب أصدقائه, يريد أن يفعل مثله.
0: وهنا المشكلة والمعضلة اللي احنا بنواجهها, أنه مرحلة المراهقة هي مرحلة صقل الشخصية, مرحلة تكون المبادئ عند الشخص, مرحلة أنه يقتنع بذاته.

0: يحاول يثبت ذاته حوالين للأشخاص المحيطين فيه. فأنت بتعرضه لكمية كبيرة من خلينا نحكي من الشغلات الغير واقعية، من الأشياء أو الفيديوهات اللي زي ما حكيت قبل شوي بتستنزف مشاعره، بتستنزف رغباته، فبالتالي بتلاقيه مع الوقت بيطلع شخصية مهزوزة. احنا ما بنحكي انه نمنع عنهم بشكل كامل، ولكن نحاول انه نحدد الموضوع بحيث انه ما يأثر على نشاطه، على هواياته الخارجية.
1: هذا دور الأهل، وهناك بعض الدول والحكومات أقرت قوانين لعدم استخدام منصات السوشيال ميديا تحديدا لمن أقل من 13 أو 14 أو 15 سنة. طب أنت يا أحمد كونك يعني منغمس في هذا المجال، كم ساعة يعني أتوقع أنك تقضي كل وقتك، وهل تتأثر أم تعطي لنفسك فرصة؟ يعني هل وجدت نفسك أنك وقعت في فخ الإدمان؟ استطعت أن تنقذ نفسك تضع هذا الحد؟
2: طبعا كلنا وقعنا فيه، يعني بسبب نمط الحياه بتاعنا. احنا متعودين زي ما ذكر الدكتور كده قبل النوم ناخد الموبايل معانا، وبالاضافه ان احنا اي مساحه وقت فاضي بنفتح الموبايل ونوصل، يعني نوصل للسوشيال ميديا. فانا يعني انا شخصيا عندي التطبيق الخاص بالسكرين تايم، دايما بشوف انا بقعد على كل تطبيق كم.
1: هذه ضروري اننا نعرفها. يعني هناك في تطبيقات،
2: في تطبيقات سكرين تايم، وفي حاجه اسمها ديجيتال والبينج على الاندرويد، وعلى الايفون في السكرين تايم، فتبدا تشوف استهلاكك كل تطبيق كم ساعة. فأنت لازم تكون يعني داخل من نفسك بتبدأ تغير،
1: أتراقب
2: نفسك. رقم اثنين، حتى لو أنت موجود على السوشيال ميديا حاول يكون فترة وجودك على السوشيال ميديا مفيدة. يعني تابع أشخاص مثلا مؤثرين في مجالك، فبالتالي حتى لو أنت بتتفرج على فيديو ليهم يكون مفيد ليك. ثانيا، حاول تختار تعمل مثلا توقف الإشعارات في الأوت أنت بتكون مفوكس فيها، فلازم تعمل عندك نمط حياة. إذا أنت مثلا وقت العمل فخلاص اعمل الفوكس تايم.
1: تطبيقات مراقبة على للوالدين للأطفال،
2: للأطفال بقى
1: تقفل الجهاز أو شيء زي كده.
2: بالضبط، ده لينا إحنا ككبار نقدر إحنا نتحكم في تصرفاتنا يعني، أو نستخدم الأدوات. لكن كأولياء أمور أو أكباء، في طبعا الفاميلي لينك، طبعا ده إحنا نقدر نتحكم في التطبيقات الخاصة بالأطفال، نقدر نتابع أصلا الفيديوهات اللي هم بيتفرجوا عليها نقدر نتابعها. ولكن في شيء خطير جدا بيحصل، يعني مثلا تطبيقات زي اليوتيوب أو حتى التيك توك ولا كده، هي بتستخدم الكاميرا في الايدنتيفاي الخاص بالشخص اللي بيتفرج، فبالتالي مثلا لو طفل بيتفرج فبتلاقي محتوى مختلف تماما.
1: طيب يعني بيراقبونا، يعني زي ما احنا بنقول يعني
2: الكاميرا حتى شفنا
1: مين اللي جالس جنبك او مين اللي ماسك الجوال الان.
2: شفنا الفضيحه بتاعت ال جي في التلفزيون يعني، لما حصل قطع عنه الانترنت وستيل الكاميرا بتسجل. فطبعا دي كلها حاجات
1: يعني دائما نقول أي منصات التواصل الاجتماعي ليست للأطفال وليست للمراهقين، وهذه مسؤولية الأهل أولا وأخيرا. ما نقدر نقول إنه كل أصحابه بيسووا لازم يسووا، مو شرط اللي كل الناس بيسووا صحيح. يعني
3: هو مدام هيك ولا هيك عندهم إدمان للسوشيال ميديا يكون موجه لشيء يفيد. أنا هيدا اللي بشوفه،
1: هذا هو المفروض. شكرا لكم جميعا. نختم بهذا المقطع من السوشيال ميديا. صانعة محتوى نيرفانا عبدول تشارك ما لاحظته بعدما توقفت عن استخدام مواقع التواصل لمدة أسبوعين. نتابع.
4: أخذت إجازة من السوشيال ميديا، ما كنت أصنع محتوى ولا كنت أستهلك محتوى. كتبت لي ملاحظات اللي لاحظتها خلال أسبوعين. الملاحظة الأولى، ما نحتاج في اليوم أكثر من 24 ساعة. أعرف إنه انتشر مرة كثير، وأنا من الناس اللي شاركته محتاجين أكثر من 24 ساعة في اليوم عشان مرة مشغولين. عدت علي الكثير من لحظات الملل واللي أنا نسيتها، إحساسي كده يكون صار معدوم بين البشر دحين. الملاحظة الثانية، لما رجعت لقيت ما في شيء فاتني. الملاحظة الثالثة، مخك شوي حيفضى، حيطلع لك أسئلة تجاوبي عليها. حصل والله. هذه نقطة من جد ما نعرف إيش السبب فيها، بس لقيت نفسي كل الصور اللي صورتها ما في ولا واحدة فيهم غيرت فيها الألوان أو صلحت فيها أو حطت فيها فلتر أو أي حاجة. الملاحظة السادسة، إني ما صرت أعمل سكرول على الجوال، كنت أختار بالضبط اللي أنا أبغى أشوفه، مش الحاجات اللي تجيني اللي أنا اخترت إني أشوفه. ما في شيء انفرض علي. فيز اميزنج. الملاحظة السابعة، وأنت ماشية الكل ماشي، لما توقفي الكل برضو حيمشي. خلال هذه الأسبوعين والكم يوم، مع أنه في ناس كثير أتكلم معاهم في الدي ام موجودين معايا في المجال، ما في ولا أحد سأل أنت فين غير شخص واحد. أنت عارف نفسك تحت هذا النقطة في حاجات مرة كثير.
5: الحين إيش ناكل؟ هاي تتاكل على الواقف صح ولا لا؟ ايوه عارف، هو عارف، كلكم عارفين. كميه الجبنه اللي فيها مش زي الكنافه اللي بنعملها في فلسطين وفي الاردن وكذا، يكون كثير فيها جبنه. لا، هاي طبقتين كنافه، من فوق كنافه ومن تحت كنافه، في النص في

0: جبنه فكميتها اقل، فلما يصير فيها بوظه في الموضوع فانت قاعد بتعوض عن انه ما فيهاش كثير جبنه بانك قاعد بتحط يعني لو فيها كثير جبنه ما حتطلع طيبه مع بوظه.
1: هناك أطعمة لا تحتاج إلى مطعم فاخر ولا قائمة طويلة، رائحة من عربة في شارع مزدحم تعيدك إلى طفولة كاملة. لقمة بسيطة من بلد بعيد قد تصبح فيديو يشاهده الملايين. أكل الشوارع لم يعد مجرد وجبة سريعة، أصبح ثقافة وسفر وذكريات. ونجوم اليوم من أشهر صناع المحتوى حول العالم. ضيفنا اليوم الشيف والبلوجر باسل الحاج، ونسأله لماذا نبحث عن طعم الشوارع أو الشارع أكثر من طعم المطاعم أحيانا. يسعد صباحك شيف باسل.
2: يسعد صباحك. صباح الخير. والله سؤال عميق
1: والله. لا وانت بتاكل صراحة. وانت بتاكل من العربة كده قدامك
2: بدري على الناس هاي المشاهد. بدري صباح الخير.
1: شيء جميل جدا. صباح الخير. أنا سؤالي بالفعل لماذا ننجذب لأكل الشوارع أكثر من المطاعم؟ إيش السر؟
2: والله أختي بتصدقي بحسه أصدق صراحة.
1: هذه رقم واحد.
2: هو
1: أكيد
2: أصدق. هو أصدق. أول شيء هو أول مفهوم للأوبن كيتشن، هذا المطابخ المفتوحة اللي الحين صارت. أيوة. يعني إيش كثير الناس بتحب تساويه وبنوع من المصداقية بينها وبين الزبون. أنا مطبخي مفتوح حتى لو مطعم كبير. العربيات بتعمل في فكرة المطبخ المفتوح هذا من زمان. بعدين إحنا يعني خصوصا أنا أقول لك إحنا العرب، لكن هاي في العالم كله الناس تتعلق باللقمة اللي بتاكلها.
1: أيوة والله.
2: فعليا فإحنا بنتعلق في أكل أمهاتنا الله يحفظ لنا. أيوة. إياهم. كمان بنتعلق بأكل الكشك أو العرباية اللي تحت تحت البيت، هاي موجودة في ثقافة يمكن كل البشر، اللي هو التعلق باللقمة اللي باللقمة بأكلها.
1: هذه
2: اللي كان يشوفها دائما وهو ماشي وصار صاحب
1: أبوه. بس كده إيه بالفعل. وكمان في شيء تاني، إنه لكل عربة طعمها الخاص. يعني الرسبي ما هي رسبي عالمية خلاص وصفة تراميسو معروف إيش محطوط فيها. صحيح. لا هو لي طبخته الخاصة أو وصفته الخاصة تحسه أكل بيت.
2: هذا هو تحليل كلمة أصدق اللي حكيناها بالبداية.
1: بالفعل
2: فعليا.
1: طب أنت ذهبت إلى دول كثير فقط لتعيش هذه التجربة.
2: صحيح.
1: أصعب تجربة أين كانت؟ أصعب أكل شوارع.
2: أصعب أكل شوارع. واو. يعني اللي بتذكرهم صعبين كانوا الهند. نيجيريا.
1: صح زينب من بنشوف في المقاطع في الهند انه هذه مجرد
2: سفري. اقول لك نعم.
1: نعم صراحة. جربت هذا الاكل.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: تاثرت يعني سلك شيء ولا الامور طيبه؟
2: لا ما كانت طيبه كثير. لا
1: أوه.
2: لا ما يعني كانت ما بس ما كانت كارثيه.
1: أيوة.
2: لانه برضو انت تنتبه يعني شوي، كان معنا جايدز ناس من يعني بنعرفهم. ما تتهور كثير.
1: أيوة.
2: لو تهورت كثير بجد ممكن تروح يعني لا سمح الله.
1: اي اكيد.
2: بس يعني لو تاخذ احتياطاتك بتعدي فيها. بس هاي شوارع مومباي، احنا بنتكلم عن شوارع مومباي. رحنا على الاكستريم اكستريم. بس لو رحنا مثلا شوارع كثير اماكن مثلا اليابان. ايطاليا. سوريا. لبنان. مصر. المغرب. حنلاقي اكل بجنن.
1: اكيد اكيد. طب ايش اغرب اكله اكلتها من اكل الشوارع؟ اغرب شيء جربته وانبهرت قلت اوف.
2: صباح الخير، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ تمام
1: الحمد لله.
2: يعني حتكون شيء حشره في بدوله.
1: بدي اقول لك
2: حشره مثلا.
1: يعني جربت تاكل حشرات؟
2: خلينا نقول نمل مثلا في المكسيك.
1: نمل في المكسيك
2: مثلا.
1: كيف طعم بروتين؟
2: بتعرفي الليمون جراس اللي بيستخدم بتعرفي الليمون جراس استخدم في الفو هذه؟
1: ايوه.
2: هو بالضبط طعم الليمون الطعم. زي الليمون جراس بالضبط واحد على واحد. سبحانك يا رب.
1: لذيذ. تعيده مره ثانيه؟
2: لا اي حشره ما بعيده صراحه.
1: طيب خلينا نشوف راي المتابعين. سالناهم على الفيسبوك ما هو ألذ اكل شارع في بلدك. طبعا هناك تنوعت الاجابات واراء المتابعين. ونبدا مع صديقه البرنامج ايات وليد، تقول كاسه بطاطا سخنه مع جبنه دايبه ابسط ألذ كاسة ممكن تأكلها بالشارع. يا
2: مشاعر.
1: سلام.
2: هاي عبرت عن مشاعرها ما قالت.
1: السلام. وأيضا صديقنا يقول عمري ما أكلت من الشارع. أوه فاتك كثير. أما أحمد عبد الرحيم يقول في السودان طبعا البكمة القدقدو. إن شاء الله بقوله صح. السندوتشات الطعمية. وأخيرا هادي يقول كل الأكل الجزائري لذيذ جدا. إيش رأيك؟ يعني واحد عمره ما جرب.
2: انا بتحدى الصراحه اذا تساليني هذا السؤال عن بلدي. احنا يعني فلسطين ناكل كنافه في الشوارع. فتعالوا العبوا معنا لعبه اكل الشوارع.
1: كنافه بايش؟ قشطه بلدي وجبنه.
2: جبنه بلدي. الجبنة. ايوه طبعا كنافه الجبنه هاي بالشارع. يعني ترى في اختي الصينيه الكبيره هاي. هاي الصينيه الكبيره فيها 6 7 كيلو ما بتصمد 10 دقائق على في المحل.
1: الله.
2: لانه الناس قاعده بتستنى.
1: وحار قدامك
2: وحاره وطازه وسخنه وبالشارع الواحد باكلها
1: لطيف.
2: وهيك عارفه كوبايات
1: لا

0: خلاص هنا يقف الحديث. طيب خلينا نذهب إلى لعبة بسيطة وأذكر لك بعض أسماء للأطعمة حول العالم واللي أخذت ضجة كبيرة وإنت تجيب بيستحق الشهرة أو هذه ضجة بلا سبب وكونك جربتها الكثير. طيب خلينا نبدأ مع أول شيء، سماش برجر يستحق الشهرة أو ضجة بلا سبب، اللي هو اللي يجي مضغوط كذا يضغطه صح؟
1: عشان أوضح بس جوابي ليش.
0: أيوة
1: البرجر دائما بيعتمد على جودة اللحم اللي فيه،
0: هذا رقم واحد.
1: السماش هي أول خدعة إنه لو كانت جودة اللحم شو ما كانت أنا حمشيك برجر كويس.
0: يا سلام عليك.
1: فأنا لا مش مع السماش برجر صراحة، أنا بضلني مع البيج جود جود ميت باتي، يعني لحمة كويسة نظيفة ما في خدع، هاي السماشت وهذا خدع شوية.
0: أطعم برجر فين جربته؟ صعبة صعبة.
1: في إسبانيا، في لندن، في أمريكا، يمكن بين هذول الثلاثة.
0: طيب.
1: في أماكن معينة في كل واحد يعني.
0: طيب كمان حنشوف كوريان كورن دوغ يستحق الشهرة أم لا، خلينا نشوف. أيوة
1: برضو لا.
0: لا
1: صراحة وأكلته في كوريا أنا، كل واحد أيوة. إن شاء الله من هذول مكانها بمكانها،
0: أكلتها في
1: مش في مكان يمثلها مكان حول العالم أصلاً. لا في مكانها في مدينة.
0: ليش ما عجبتك؟ ديب فرايد مغطى وبالسكور
1: وبال... اسأليني قبل يمكن أيوة. 25 سنة
0: هتقول لك
1: 25 بسم الله علي.
0: أيوة. لا وانت صغير
1: زمان وانا صغير
0: حيكون مرة شيء رهيب.
1: حيكون يمكن مرة شيء رهيب
0: بس دحين خلاص يومين. أيوة لا. طيب لودد فرايز، لودد فرايز الفرايز اللي يجي فوقه كذا كثير حاجة تستحق أم لا يستحق؟ ضجة بلا سبب. قول
1: لا
0: قول الحقيقة.
1: لا
0: أنا معك أنا
1: كلها أشياء مثلا يمكن ما أطلبها.
0: أنا لازم أسافر معك هذه الأشياء إلى الآن. إحنا
1: سهلة.
0: إحنا إلى الآن مهار. طيب شيء تاني كمان طالع تريند اسمه كروكي اللي هو كروسون زائد كوكي يستحق الشهرة أم لا؟
1: إذا بأكلها مرة بالسنة ماشي بس.
0: أيوة تفضل كروسون لحال كوكي.
1: أيوة أيوة حال. أيوة, أيوة أنا كثير إنسان تقليدي.
0: نيجي للشغل الثقيل، كريسبي شاورما. كريسبي شاورما يعني إيه؟
1: يعني شاورما بس مقمرة. طيب
0: حلو.
1: شاورما مقمرة.
0: حلو.
1: هي شاورما يعني ميزاتها انها حلوة ومقمرة هيك بحكوا بس. طبعا لسه لازم تنتشر اكثر، لسه
0: محتاجة اكثر. يسموها الاهل
1: البلدية للعالم. مسخن رول.
0: ايوه مسخن رول بس هذا يقول لك هذا حق الدلع.
1: لا لا لا لا ممتازة ممتازة ممتازة
0: ممتازة. ايوه
1: ممتازة جدا.
0: حلو.
1: جدا جدا ممتازة في بالعكس.
0: يا سلام. طيب سان سيباستيان تشيز كيك اللي انا نفسي فيه وعمري ما جربته.
1: انا في حياتي قاعد بسافر ابحث عن اذكى شغله بتنعمل في كل مكان.
0: ايوه.
1: طيب هاي من الاشياء اللي جد اكلتها كثير في دولنا، في السعوديه، في الاردن، في كذا.
0: فين الافضل؟
1: واكلتها في الباسك في شمال اسبانيا، اكلتها في الاقليم تبعها. فرق كثير كبير بوعدكم، فرق كثير كبير بالطعمه. هي كثير بتستاهل. احنا يمكن لسه ما اتقناها 100%.
0: طيب
1: لو هاي لو تصير فعلا بالاتقان اللي انا شفته في اسبانيا تستاهل وزياده وزياده.
0: طيب
1: وزياده.
0: اخر شيء النوتيلا بالكنافة ولا الكنافة بالجبنة البلدي بسرعة على السريع؟ لا تستحق طبعا.
1: لفتنا بالجبنة احنا هيك
0: بالجبنة وبس. باسل شكرا شيف باسل، شكرا لوجودك معنا اليوم، فتحت لنا نفسنا لازم تروح تفطرنا الآن. وشكرا لوجودك معنا مشاهدينا، وصلنا لختام الحلقة اليوم. إلى اللقاء.

0: is the story we bring you.
1: This war ceased to be a just war.
2: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
3: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
2: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
4: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
0: We follow the money, the markets, and the momentum.
5: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
0: Driving Saudi Arabia forward.
6: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
2: The ultimate global stage.
7: Lebanon should not be attacked.
8: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
0: Where the architects of power, economics, and politics
9: are stop the war in Ukraine.
2: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
12: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
12: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف، ونفهم. تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
13: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
12: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهراً.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
12: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
14: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: أين أتيت بهذه المعلومة؟
14: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح أني
14: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
17: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

مشاهدينا ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في ثاني جلسة تداول لهذا الأسبوع. نذكر بإغلاق يوم أمس حيث فقد المؤشر تقريبا ربع نقطة مئوية متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، ولكن إغلاق كان نسبيا إيجابيا في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. إذن بداية سلبية للمؤشر، تراجعات طفيفة بتقريبا عشر النقطة المئوية. أسهم عديدة نتابعها في ظل أخبار صدرت صباح هذا اليوم، نسمع من شركة مسار، دار المعدات، العرض المتقن ومجموعة بان. تفاصيل هذه الحركة تتابعونها على شاشة العربية بزنس. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز عناويننا: خام برنت يتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو. سوق الأسهم السعودية تتداول عند أدنى مستوياتها في شهر ونصف.

قطر تطلق منصة لإدارة المحفظة المحلية لجهاز الاستثمار. ونتابع أيضا في نبض السوق، مسار توقع اتفاقيات لبيع 4 أراضٍ بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد. إذا بداية عرضية سلبية نوعا ما لمؤشر سوق الأسهم السعودية، افتتح جلسة اليوم متراجعا بعشر النقطة المئوية. دعونا بكل تأكيد نفصل هذه الحركة ونبدأ من صورة المؤشر في الوقت الراهن. طبعا مع العلم المؤشر يتداول عند أدنى مستوياته في تقريبا شهر ونصف، إذا تراجعات طفيفة جدا بأقل من 10 نقاط، ولكن هي تراجعات للجلسة الرابعة على التوالي. يتداول المؤشر في الوقت الحاضر عند 10,740 نقطة. نبقي أعيننا بكل تأكيد على أسعار النفط، على أي مستجدات من حيث الملف الجيوسياسي، لنلقي نظرة على الأسهم التي تحرك سوق الأسهم السعودية مطلع الجلسة. إذن الأسهم المصرفية تسيطر على قيم السيولة، لدينا بنك الرياض، مصرف الراشحي، مصرف الإنماء، وبي أس أف البنك السعودي الفرنسي. إذن بالمجمل إيجابية على هذه الأسهم باستثناء الإنماء. تراجعات اليوم على أسهم أرامكو تراجعات ملحوظة بتقريبا 18 نقطة مئوية. قد يكون السهم يتفاعل سلبا مع تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ. نلقي نظرة على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذن فيها تكوين، دار المعدات، متكاملة إنتاج، وسينومي ريتيل. دار المعدات نتابع السهم في ظل توصية من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة لشراء الشركة لأسهمها بحد أقصى 3 ملايين سهم من إجمالي أسهمها وتخصيصها لأسهم خزينة. هذه الأسهم تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة. مجلس الإدارة يرى بأن السهم يتداول أقل بكثير من سعر السهم العادل، بالتالي لهذا نسمع عن هذه التوصية اليوم. ارتفاعات قوية على السهم ب5%. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا؟ سينومي سنترز، إعمار المدينة الاقتصادية، صندوق الأهلي ريت، المعمر لأنظمة المعلومات أم آي أس، وكابلات الرياض. أسهم عديدة نتابعها في جلسة اليوم. دعونا نبدأ من مسار، هو اسم الشركة شركة أم القرى للتنمية والإعمار، هي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار في مكة المكرمة. وقعت الشركة 4 اتفاقيات بيع ل4 قطع أراضي ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة بقيمة 604 ملايين ريال، مع العلم أن القيمة الدفترية لقطع الأراضي تبلغ تقريبا 260 مليون ريال. بالتالي نتحدث عن أرباح رأس مالية تنتج عن هذه الاتفاقية أو الصفقة تبلغ تقريبا 345 مليون ريال. هي أخبار إيجابية من المتوقع أن تنعكس على السهم بشكل إيجابي. السهم مرتفع مطلع الجلسة ولكن بشكل طفيف، يتداول عن مستويات 17 ريال، أعلى من مستويات الاي بي او، هو كان أدرج السهم العام الماضي بسعر 15 ريالا. أيضا في السوق اليوم نتابع أسهم العرض المتقن، الشركة معروفة باسم 2P أعلنت عن زيادة وتجديد اتفاقية التسهيلات البنكية إسلامية، يعني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بي أس أف البنك السعودي الفرنسي. قيمة التمويل 376 مليون ريال، يمتد التمويل حتى عام 20 سبتمبر 2027. على كل المشاهدين السعوديا، هذا أبرز ما نتابعه من حيث الأخبار صباح اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من قطاع الطاقة حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر له منذ يونيو. يأتي هذا التراجع في وقت قال فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعلى مستوياتها في 6 أشهر. وأظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد، هذا مقارنة ب 35 سفينة مطلع الأسبوع السابق. رفض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي، رفض تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت التي قال فيها أن مضيق هرمز سيصبح عديم الأهمية خلال 2 عام مع توسع الدول في إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز المضيق. وفي ملف الغاز الطبيعي المسال قال الكعبي أن أول خط إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي، المرحلة الأولى من توسعة الغاز القطرية، من المتوقع يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2027 بدلا من الموعد السابق في 2026.

الحقيقة في قطر، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أعلن إطلاق منصة الدوحة للاستثمار المخصصة لإدارة وتنمية المحفظة الاستثمارية المحلية لجهاز قطر للاستثمار وتسريع خلق القيمة داخل الاقتصاد القطري. وستشرف المنصة على 45 شركة مملوكة للدولة تمثل نحو ثلث أصول صندوق قطر السيادي. ومن ناحية أخرى، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم أمس إطلاق شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية مبتكرة متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. حصلت توريد على تصريح من البنك المركزي السعودي ساما للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من استمرار ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية، داعية الحكومات إلى تسريع خفض عجز الموازنات وضبط أوضاعها المالية. أشارت جيورجيفا إلى أن الدين العام العالمي مرشح لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مدفوعا بشكل رئيسي بالولايات المتحدة والصين.

نلقي نظرة مشاهدين على تداولات الأسواق الخليجية عامة في الوقت الحاضر. إذا مؤشر سوق دبي يتداول على ثبات دون أي حركة تذكر. قيم السيولة حتى هذه الساعة 150 مليون درهم. طبعا هذه أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع من حيث أسواق الإمارات. في تباين في حركة الأسهم القيادية، دي أي بي على سبيل المثال يرتفع اليوم في مقابل تراجعات لأسهم إعمار. في أبوظبي تراجعات قوية على وقع تراجع أسهم IHC أكبر سهم مدرج في سوق أبوظبي بتقريبا 3%. قيم السيولة حتى هذه الساعة 200 مليون درهم. في الكويت ارتفاعات بتقريبا 20 نقطة المئوية تأتي من بعد 4 جلسات متتالية من التراجع في السوق الكويتية. قيم السيولة حتى هذه الساعة مجمعة في الكويت تقريبا 25 مليون دينار. في قطر أيضا مكاسب اليوم من بعد تراجعات حادة في جلسة أمس. قيم السيولة حتى هذه الساعة تقريبا 81 مليون ريال قطري. وفي مسقط تراجعات، تبقى السوق الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام بمكاسب تبلغ 29%. ماذا عن مصر؟ كيف تبدو الصورة من حيث الأسواق في الدقائق الأولى؟ إذا تراجعات جماعية اليوم. الإي جي إكس 30 المؤشر الرئيسي يتراجع بربع نقطة مئوية للجلسة الثانية على التوالي. المؤشر السبعيني بعد 4 جلسات من الارتفاع اليوم تراجعات، والمئوي تراجعات ب13 نقطة تقريباً.

0: إلى القاهرة، حيث تنضم إلينا من هناك زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة، أهلا وسهلا بك معنا لنتحدث في هذه الوقفة حول تداولات سوق الأسهم. يوم أمس كان في تباين في حركة المؤشرات وضغوط على المؤشر الرئيسي، يبدو أن هذه الضغوط مستمرة في جلسة اليوم. ماذا نراقب ولماذا هذا الضغط؟
1: يعني نوف، بالأمس يعني يمكن القول أن المؤشر السبعيني أغلق على استقرار دون تحرك ملموس. المؤشر الرئيسي تراجع بشكل طفيف بعشرين نقطة المئوية، ولكن السيولة لا تزال منخفضة، 11.9 مليار جنيه في تداولات الأمس، تحسن طفيف ولكن هناك تراجع ملحوظ في السيولة منذ تداولات الأسبوع الماضي. هذا يعني عدم عودة القوى الشرائية إلى السوق بشكل كبير. أيضا المؤسسات على بيع المؤسسات المحلية في اتجاه بيعي في البورصة المصرية، وهذا يضغط بشكل كبير على الأسهم القيادية. بالأمس كان هناك تباين في أداء القطاعات، الأسهم القطاع العقاري على تضغط بشكل كبير على السوق منذ عدة جلسات. لاحظنا بالأمس على الرغم من

0: إعلان طلعت مصطفى عن مشروع جديد في الرياض، إلا أن السهم أغلق على تراجع أكثر من 1%. أسهم القطاع العقاري تحت ضغط كبير للجدل الدائر في السوق حول حالات التعثر في السوق المصرية، حول القانون الجديد للمطورين العقاريين وما سيعكسه على أداء المطورين وعلى تصنيف المطورين في السوق المصرية. هذا على الرغم من أن الشركات المقيدة في البورصة المصرية هي الشركات الكبيرة في السوق، والتي أعلنت أنها لا تعاني من حالات تعثر، وأن معدلات الإنجاز لديها جيدة للغاية وتلتزم بالجدول الزمني للتنفيذ. القطاع لا يزال تحت ضغط الجدل الدائر في السوق. سهم البنك التجاري الدولي دعم المؤشر الرئيسي بالأمس بارتفاع 0.9 نقطة المئوية. الموارد الأساسية أيضا يدعم السوق في ظل ما نشهده من تصعيد هذا القطاع. دائما ما يستفيد من ارتفاع أسعار النفط عالميا. بشكل عام نتابع القطاع العقاري الذي لا يزال القطاع الضاغط بقوة على هذا القطاع. قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كان في وضع جيد بالأمس وكان على ارتفاع. نتابع أيضا أداء هذه الأسهم، والأهم نتابع أداء المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية. هناك اتجاه شرائي منذ الأسبوع الماضي للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية. نراقب إذا ما كان سينعكس ذلك على الأسهم القيادية في تداولات اليوم، حيث أن تداولات الأحد دائما ضعيفة بالنسبة للأجانب. أيضا من الملاحظ تحسن في سعر الصرف اليوم، على الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى أنه يمكن أن نشهد بعض التخرجات للأجانب من أدوات الدين، وهو ما حدث بالفعل الأسبوع الماضي. وقبل إعلان الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، شهدنا بعض التراجع للجنيه إلى مستويات يعني فوق 52 جنيها للدولار. اليوم يتراجع دون 52 جنيها للدولار. هذا ما يعني أن هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. العائد على الجنيه المصري لا يزال أكثر جاذبية، وبالتالي نراقب أيضا سعر الصرف وتأثيره على الأسهم المتداولة في السوق.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد على هذه المعلومات. بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. وفيه بنك إنجلترا والفدرالي الأمريكي يكثفان التدقيق في انكشاف البنوك على شركات التداول الكبرى.

0: رحلتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية

مشاهدينا نحييكم بشديد، والآن لنقم بجولة على أداء الأسواق العالمية وفئة الأصول في ظل أول جلسة أسبوع أو أول جلسة في هذا الأسبوع من حيث الأسواق العالمية. إذن أسعار النفط على تراجعات قوية، تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي على الرغم من استمرار التوترات والهجمات في المنطقة. يبدو أن السوق يركز حاليا على قدرة المملكة العربية السعودية على استعادة تدفقاتها النفطية مع تراجع المخاوف من تعطل طويل الأمد من حيث الإمدادات، خاصة في ظل أخبار إيجابية تبعناها الأسبوع الماضي حول خط شرق غرب وأن

سيعود إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال أسابيع قليلة وإلى نصف طاقته الإنتاجية خلال أيام قليلة. إذن أخبار إيجابية من حيث الإمدادات، ولكن تنعكس على الأسعار بشكل سلبي، تراجعات بأكثر من 2% على كلا الخامين، برنت دون 102، نايمكس اليوم كسر $100 نزولا. ماذا عن أسعار الذهب؟ على الرغم من تراجع أسعار النفط، يعني في هذه الحرب بالأخص اعتدنا على علاقة عكسية ما بين النفط والذهب، إلا أن أسعار الذهب تتراجع صباح اليوم، ولكن الدولار على ارتفاعات، فهذا عامل يشكل ضغط على أسعار الذهب. نستذكر أن أونصة الذهب في جلسة يوم الجمعة وصلت إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوع، الآن تراجع عن تلك المستويات تقريبا 16 نقطة مئوية من التراجع على الذهب إلى مستويات 4353 دولار، والفضة تراجعات بتقريبا نصف نقطة مئوية بعد ارتفاعات أسبوعية الأسبوع الماضي فاقت 2%. هذه العملات حيث وكما تلاحظون الدولار يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية، أمام اليورو، الباوند، الين والدولار الكندي، فقط يتراجع قليلا أمام الدولار أو حتى يرتفع أمام الدولار الأسترالي. طبعا نستذكر بشكل سريع أبرز مجريات الأسبوع الماضي، الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، بنك إنجلترا أبقاها ثابتة، وبنك اليابان رفع أسعار الفائدة، ولكن الين لم يتفاعل إيجابا مع ذلك لأنه تابعنا التصريحات تشددية نوعا ما، وكان في تباين في آراء الأعضاء داخل بنك اليابان. هذه عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تراجعات جماعية على الرغم من أن العوائد تبقى على مستويات مرتفعة، العائد على العشر سنوات بالقرب من 4.97 ولكن يبتعد قليلا عن مستويات 5%. كيف تبدو الصورة من حيث أسواق آسيا صباح هذا اليوم؟ لنلقي نظرة على التداولات في آسيا، مع العلم أسواق اليابان في عطلة رسمية على ما أعتقد تستمر 3 أيام، غير ذلك هونغ كونغ ارتفاعات قوية، الكوسبي الكوري الجنوبي قفزة بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، وثبات في أستراليا لا حركة تذكر. طبعا وول سويت تعود لي أو تبدأ تداولاتها في وقت لاحق من اليوم، العقود الآجلة لوول سويت مرتفعة في الوقت الحاضر.

0: بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدقيقهما في انكشاف البنوك على شركات التداول الكبرى وصناع السوق بعد خسائر حادة تكبدتها جين ستريت على خلفية اضطرابات مرتبطة باستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وطلبت الجهات الرقابية من بنوك عالمية مزيدا من التفاصيل عن حجم انكشافها على شركات مثل جين ستريت وسيتادل سيكوريتيز إلى جانب مستويات الرافعة المالية التي توفرها لهذه الشركات ومدى استعدادها لتحمل المخاطر وفقا لما نقلته فاينانشال تايمز عن مصادر. ويعكس هذا التحرك قلق الجهات الرقابية من تزايد اعتماد شركات التداول الكبرى على تمويل البنوك، ما قد يؤدي إلى انتقال خسائر هذه الشركات إلى القطاع المصرفي إذا تعرضت لأزمة حادة، وهو ما يدفع المنظمين إلى فرض متطلبات أكثر صرامة للسيولة وإدارة المخاطر. في ألمانيا أظهرت استطلاعات الناخبين أن حزب البديل من أجل ألمانيا الAfD احتل المركز الأول في انتخابات ولايات في شمال شرق ألمانيا مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس منذ عام 1949. تعهد ميرتس بالمضي قدما في تنفيذ برنامجه الإصلاحي قاطعا الطريق أمام التكهنات بمغادرة منصبه قبل انتهاء ولايته. يتجه حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حصد 38.3% من الأصوات في ولاية ميكلنبرغ فوربورمن متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 35.5% ومتقدما بفارق كبير على المحافظين بزعامة ميرتس الذين حصلوا على 5.5%.
1: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden. Schließlich, das Vertrauen in die Institutionen unseres Landes sinkt und wird von radikalen Parteien links und rechts aktiv untergraben. Aber genau deswegen können wir diese Entscheidung

0: Nun jetzt nicht aufschieben. Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Erfolg unserer Reformen nicht nur unser Zusammenleben verbessert, sondern auch unser Selbstbild und unser Bild in der Welt.
1: مشاهدينا أخبار عاجلة صدرت قبل دقائق تؤكد بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بإجراء زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 23 من سبتمبر وحتى 25 من سبتمبر. إذا هذه الأخبار تؤكد زيارة شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية وحول هذه الزيارة المرتقبة إلى لندن مباشرة تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارين أهلا وسهلا بك معنا. إذا زيارة مرتقبة لشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مواضيع في غاية الأهمية على أجندة هذه الزيارة. يعني من المتوقع يتم الحديث عن سباق الذكاء الاصطناعي، عن المعادن النادرة، بالإضافة إلى الريستريكشنز على الرقائق، رقائق الذاكرة. ماذا نتوقع من هذا اللقاء كارين؟
2: زيارة في غاية الأهمية لدونالد ترامب وأيضا للرئيس الصيني، وتم التأكيد فعليا زيارتها تمتد من 23 إلى 25 من سبتمبر، وهي طبعا تأتي في إطار أيضا انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. ونحن نتوقع أيضا عدة لقاءات ثنائية بين دونالد ترامب وقادة مختلفين من بينهم على فكرة أندي بيرنم، ولكن أكيد زيارة ترامب أو لقاء ترامب وشي هي على رأس قائمة اللقاءات المهمة. أكيد موضوع الذكاء الاصطناعي قد نقول هو على أعلى القائمة، لأنه لو ما أمس اجتمع سكوت باسنت مع نائب الرئيس الصيني هيلي فينغ، وبناء على ما صدر من هذا الاجتماع تحدث سكوت باسنت على انهم توصلوا الى نوتيفيكيشن ميكانيزم، يعني نظام اختار اذا ما كان في خلل او كان في اختراق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في اي ملف يتعلق بالامن القومي. فواضح انه يعني قد نقول الخطوط العريضه لاطر الاتفاق حول الذكاء الاصطناعي بدا على الاقل النقاش حولها على مستوى باسنت وهيلي فينغ، وبالتالي سيتواصل هذا النقاش على مستوى القادة البرنسبلز. فملف الرقابة قد نقول على الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا ملف الكوموديتيز بشكل عام، السلع بما فيها أشباه الموصلات، القيود على تلك السلع إذا تحدثنا عن الرقائق أشباه الموصلات، ولكن أنت ذكرت المعادن أيضا النادرة، هذا موضوع مهم جدا. الملف التجاري لا يزال طبعا موجود ومهم أيضا، ولا ننسى الحرب أيضا على إيران. فقد نقول أن كل ملفات الساعة التي لديها أثر مباشر على الأسواق والأسهم ستكون محط النقاش بين دونالد ترامب وشي. ولذلك يعني النقاش الصادر او التصريحات الصادره من هذا الاجتماع من الممكن ان يكون لها اثر مباشر على اسهم في شتى القطاعات المختلفه، فاجتماع في غايه الاهميه. واشير سريعا الى ان البدايه ملفت، يبدو انها ايجابيه في الاسواق الاوروبيه رغم كل التوترات التي نعيشها.
1: كارينا، كنا نتحدث في وقفة سابقة عن أن البيانات الاقتصادية قد تكون قليلة نسبيا اليوم، ولكن ماذا نتابع من حيث تصريحات أعضاء الفيدرالي حول السياسة النقدية المستقبلية؟ الآن الأسواق تسعر نسبة تقريبا 55% أنه قد نشهد رفعا لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، اجتماع أكتوبر. هل يعني تنتهي مسيرة التجديد النقدي لهذا العام على الأقل في حال كان هناك رفعا لأسعار الفائدة في أكتوبر؟
2: هذا هو السؤال. ويعني اطلعت على أجندة هذا الأسبوع، 7 أعضاء من الاحتياطي الفيدرالي سيتحدثون على مدار هذا الأسبوع، بعضهم سيتحدث أكثر من مرة، فلدينا العديد من التصريحات كل يوم. بداية من اليوم أوستن جولزبي، سمعنا من نيل كاشكاري، معروف أنه من الهوكس، وعلى فكرة أوستن جولزبي أيضا قد نقول أنه هو في معسكر الهوكس، فمن الممكن أن نسمع المزيد من التحذيرات اليوم من أوستن جولزبي حول التضخم كما سمعنا من نيل كاشكاري خلال عطلة نهاية الأسبوع. جون ويليامز، فيليب جيفرسون، توماس باركن، مايكل بار، بيث هامك، العديد من الأعضاء سيتحدثون طوال هذا الأسبوع، وكل التركيز سيكون على محاولة القراءة بين السطور كل ما يقولونه حول قرار أكتوبر، احتمال أعلى من 50% لرفع الفائدة. ولكن ماذا عن ديسمبر؟ لأنه لا ننسى بعد اجتماع الفيدرالي عندما رفع الفائدة العديد من البنوك الاستثمارية غيرت رؤيتها وقالت أنها تتوقع في بعض الأحيان رفع الفائدة، يعني إجماع على الأقل مرة قبل نهاية السنة، ولكن البعض يتوقع رفعين قبل نهاية السنة الجارية. وبشكل عام هناك كونسنسس أنه سنرى زيادة ربما 3 مرات بحلول السنة القادمة. فهذه التصريحات من الممكن أن يكون لها أثر على الدولار، على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وطبعا نفسية

0: المستثمرين. أود سريعا أن أشير نوف أنه بداية الأسواق الأوروبية ملفتة جدا، عوائد سندات الخزانة الألمانية متراجعة. ماذا يعني ذلك؟ muted reaction، يعني تفاعل محدود مع الهزيمة الكبيرة التي تكبدها الحزب الحاكم في ألمانيا، حزب CDU الذي يترأسه فريدريك ميرس، هزيمة من اليمين وهزيمة من اليسار. رغم ذلك الأسهم الأوروبية بشكل عام تبدأ الجلسة على إيجابية، والعوائد اليوم لم تتأثر سلبا، لأنه ربما تفسير أنه هي تتفاعل بدرجة أكبر مع تراجع أسعار النفط التي فعلا هي اليوم متراجعة بعض الشيء، مع آمال أنه يتم أو الإمدادات تعود إلى مستوى طبيعي، وهذا يبدو أنه للآن داعم لنفسية المستثمرين في أوروبا.
1: بقونا معك على مدار اليوم بكل جديد، شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس من لندن. موجز مشاهدينا لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. قال مركز الإحصاء الإيراني قال أن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية. في سوريا أفادت مصادر العربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري. في روسيا هيمن الحزب الرئيسي الموالي للكرملين على نتائج الانتخابات الأولية لمجلس الدوما، فمع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية حصل حزب روسيا الموحد على غالبية الأصوات المخصصة للمقاعد 225، وهي مقاعد يتم شغلها عبر القوائم الحزبية. مشاهدينا فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة أخبارنا الاقتصادية ضمن برنامج نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

خام برنت يتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو. سوق الأسهم السعودية تتداول عند أدنى مستوياتها في شهر ونصف. قطر تطلق منصة لإدارة المحفظة المحلية لجهاز الاستثمار. ونتابع أيضا في نبض السوق، شركة مسار توقع اتفاقيات لبيع 4 أراضٍ بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال.

مشاهدينا صباح الخير لكم وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. نبدأ البرنامج بتحديث حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي بدأ تداولاته

قبل نحو نصف ساعة مسجلا تراجعات طفيفة بتقريبا 10 أو 20 نقطة مئوية. قيم السيولة حتى هذه الساعة تقارب 600 مليون ريال. دعونا إذن ندخل في تفاصيل حركة المؤشر الذي يتداول عند أدنى مستوياته في نحو شهر ونصف. تراجعات إذن في هذه الأثناء تبلغ ربع نقطة مئوية، يتداول فيها المؤشر على مستويات 10726 نقطة. نبقي أعيننا على التطورات من حيث الملف الجيوسياسي ومن حيث أسعار النفط، ونفصل الحركة في سوق الأسهم السعودية. إذن هذه قائمة الأسهم التي تحرك السوق، الأسهم الأكثر نشاطا، حيث أسهم القطاع المصرفي تستحوذ على قيم سيولة جيدة اليوم. مصرف الراشحي، الإنماء، والبنك الأهلي. إذن ارتفاعات على الراشحي، على الإنماء، وعلى الأهلي، ولكن ما يحد من هذه المكاسب أو سبب عدم انعكاسها على مؤشر السوق هو تراجع أسهم أرامكو بهذا الشكل اليوم. ربما يتفاعل السهم سلبا مع تراجع أسعار النفط بقوة. سهم دار المعدات اليوم يقفز ب7% في ظل توصية من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة على شراء الشركة لأسهمها، وبحد أقصى 3 ملايين سهم من إجمالي أسهمها، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة، ستقوم بالاحتفاظ بها كأسهم خزينة. إذن ارتفاعات قوية على السهم على وقع هذه الأخبار. نلقي نظرة على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا ومن ثم تراجعا. كيف تبدو الصورة من حيث القائمة الخضراء؟ دار المعدات السهم الأكثر ارتفاعا، إنتاج، صادرات، أيان للاستثمار، وسيرة القابضة. في مقابل ذلك القائمة الحمراء فيها سنومي سنترز، إعمار المدينة الاقتصادية، العرض المتقن، والتطويرية الغذائية. العرض المتقن اليوم السهم يتراجع ب3%. أعلنت الشركة عن زيادة وتجديد اتفاقية التسهيلات البنكية الإسلامية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع BSF البنك السعودي الفرنسي. قيمة التمويل 376 مليون ريال، يمتد التمويل حتى 20 سبتمبر 2027. السهم يتفاعل أو يسجل تراجعات اليوم بأكثر من 3%. أيضا من بين الأسهم التي نتابعها اليوم أسهم شركة أم القرى للتنمية أم القرى، يعني هي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار. نتابع السهم في ظل توقيع الشركة 4 اتفاقيات بيع ل4 قطع أراضي ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة بقيمة 604 ملايين ريال، مع العلم أن القيمة الدفترية لقطع الأراضي الأربع تبلغ 259 مليون و500 ألف ريال. بالتالي نتحدث عن أرباح رأس مالية تنتج عن هذه الصفقة تبلغ تقريبا 345 مليون ريال. هي أخبار إيجابية، ولكن السهم يسجل بعض التراجعات في هذه الأثناء على الرغم من أنه بداية السهم كانت أو بداية التداول على السهم كانت إيجابية. يبقى السهم يتداول أعلى من مستويات الإدراج حيث كان أدرج بسعر 15 ريالا سعوديا. هذا أبرز ما نتابعه حتى هذه الساعة. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من قطاع الطاقة حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر له منذ يونيو. يأتي هذا التراجع في وقت قال فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعلى مستوياتها في 6 أشهر. أيضا أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة مطلع الأسبوع السابق. رفض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت التي قال فيها أن مضيق هرمز سيصبح عديم الأهمية خلال 2 عامين مع توسع الدول في إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز المضيق. وفي ملف الغاز الطبيعي المسال قال الكعبي أن أول خط إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي، المرحلة الأولى من توسعة الغاز القطرية، من المتوقع يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2027 بدلا من الموعد السابق في 2026. نبقى في قطر حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أعلن إطلاق منصة الدوحة للاستثمار المخصصة لإدارة وتنمية المحفظة الاستثمارية المحلية لجهاز قطر للاستثمار وتسريع خلق القيمة داخل الاقتصاد القطري. وستشرف المنصة على 45 شركة مملوكة للدولة تمثل نحو ثلث أصول صندوق قطر السيادي. وسعوديا أعلن صندوق الاستثمارات العام السعودي أعلن إطلاق شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية متخصصة في تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. حصل التوريد على تصريح من البنك المركزي السعودي ساما لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجي

من استمرار ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية داعية الحكومات إلى تسريع خفض عجز الموازنات وضبط أوضاعها المالية. وأشارت جيورجيفا إلى أن الدين العام العالمي مرشح لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام

0: والحديث مشاهدينا حول مشاريع سوق الأسهم السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض الدكتور عبد الله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. دكتور صباح الخير لك وأهلا وسهلا بك معنا في نبض السوق. أبدأ معك من حركة المؤشر بصورة عامة. الملفت وعلى الرغم من التصعيد الجيوسياسي الأخير والهجمات في المنطقة إلا أن مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي كان أظهر تماسك نسبي، يعني إذا ما قارناه بحجم المخاطر، ما تفسيرك لهذا الأداء الإيجابي وإلى أي مدى يعكس قوة الأساسيات المحلية؟
1: السلام عليكم والصباح الخير أستاذ نوح وعلى المشاهدين الكرام. مثل ما ذكرتي كان فيه يعني عنوان عريض لأداء السوق البارحة، تماسك نوعا ما، تراجع ب 28 نقطة تقريبا ما بين 20 إلى 3 أعشار نقطة مئوية. في مستويات السيولة أيضا كان التراجع يأتي في قيم تداولات منخفضة، نتكلم على 2.6 مليار ريال وهي أقل قيمة تداولات يومية منذ نهاية شهر يوليو، بالتالي قد يكون هنالك إشارات لتماسك وعدم وجود ضغوط بيعية كبيرة عطفا على العوامل اللي قاعدين نتكلم عليها حاليا. يوجد عامل أساسي أو الشركات اللي ساهمت في هذا التماسك بعض الشركات القيادية مثل أرامكو، نتكلم على معادن، وبعض الشركات اللي في البنوك وأبرزها طبعا نتكلم الراجحي والأهلي. هذه طبعا تعكس مستويات أكبر بعودة الإنتاج أو الحديث على الصادرات من خلال بدائل لخط الأنابيب شرق غرب، وهو بالتالي يحسن من قيمة التداولات على شركة أرامكو اللي ارتفعت البارحة بأكثر من 1.3%. ونتكلم أيضا على عوامل أخرى وتطلعات على القطاع البنكي خلال المرحلة القادمة مع ارتفاع مستويات الفائدة، قد يكون هذا الأمر يحسن من أداء الأسعار بالنسبة للقطاع البنكي خلال الفترة القادمة، واللي يعكس آمال والمعنويات المستثمرين لأداء قطاع البنوك والشركات البنكية من تحسن الهوامش لديهم بسبب ارتفاع الفوائد.
0: ولكن دكتور عبد الله، بس بالحديث عن أثر رفع الفائدة على البنوك السعودية بالتحديد من حيث النمز أو بالتحديد من حيث صافي هامش الفائدة، هل استمرار الفائدة على مستويات مرتفعة أو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، هل لا يزال يشكل عامل دعم من حيث هوامش البنوك، أم أنه بدأنا أو أنه بالأحرى نقترب من مستويات تصبح فيها تكلفة التمويل والودائع أسرع ارتفاعا من العائد على الأصول؟
1: طبعا حتى الآن حنا نتكلم الأثر المتوقع بشكل عام بيكون إيجابي من حيث رفع الهوامش بالنسبة للعوائد على الفوائد. لا شك أنه في تحديات لبعض البنوك تتعلق في تكلفة التمويل لديها، بيكون الأمر متباين يعني ما بين البنوك، إلا أنه الأثر الإجمالي جيد، فيه يحتاج وقت أيضا لكي يظهر الأثر بشكل أكبر من حيث الرفع. يمكن توقعات خلال السنة هذه أنه بيكون في رفع ثاني في نهاية السنة، ومن ثم السنة القادمة بيكون في تثبيت، فقد يكون خلال نهاية السنة يبدأ الأثر أو خلال الربع الرابع يظهر بشكل أكبر ومتزايد خلال السنة القادمة.
0: طب دعني أعود معك قليلا إلى كنت تتحدث حضرتك دكتور حول تاسي وسهم أرامكو. في ظل حساسية السوق والمجمل لأسعار النفط، الآن نشأت تراجعات على أسعار النفط بشكل ملحوظ وللجلسة الرابعة على التوالي، هل يشكل عامل تراجع أسعار النفط مصدر قلق لتاسي ولسهم أرامكو؟ يعني يبدو أنه اليوم السهم يتفاعل سلبا، أرامكو السهم يتفاعل سلبا مع تراجع أسعار النفط ومتراجع بشكل ملحوظ، إلى أي مدى هذا عامل مقلق؟
1: طبعاً.

0: شيء طبيعي جدا نشوف حركة التقلبات اللي تحصل في أسعار النفط، خاصة بعد أحداث مثل الإغلاق الاحترازي لأنابيب شرق غرب، واللي يؤثر على توقعات إيرادات شركة أرامكو خلال الربع اللي نتكلم عليه حاليا. لا شك أنه هذا الأمر يؤثر على الأسواق العالمية من حيث توقعات الكميات اللي ممكن تكون بالسوق، وبالتالي ارتفعت الأسعار مع عودة الحديث على وجود كميات مصدرة. طبيعة الحال يجب أنه تنخفض الأسعار وتهدأ نوعا ما، إلا أننا قاعدين نشوف مستويات متقلبة منذ بداية شهر مارس إلى الآن، ارتفاعات وانخفاضات، وهذا قد يعكس مستويات الملف الجيوسياسي والأحداث المرتبطة فيه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام.
0: شكرا.
1: نحدث وإياكم مشاهدين حركة الأسواق الخليجية عامة، كيف تبدو الصورة في هذه الأثناء؟ إذن تباين في حركة المؤشرات، بعض الضعف من حيث مؤشر سوق الأسهم السعودية. في قطر تراجعات بنصف نقطة، عذرا ارتفاعات بنصف نقطة مئوية بعد تراجعات حادة أمس. في الكويت، في حال تستمر هذه المكاسب ينهي المؤشر سلسلة تراجعات استمرت على مدار 4 جلسات متتالية. قيام السيولة في السوق الكويتية مجمعة 35 مليون دينار حتى هذه الساعة. في مسقط تراجعات اليوم، ولكن تبقى السوق الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام. كيف تبدو الصورة من حيث أسواق الإمارات، دبي وأبو ظبي؟ في دبي تراجعات صباح اليوم، تراجعات بضغط من أسهم إعمار على الرغم من سهم دي آي بي، على الرغم من أنه سهم دي آي بي يرتفع بقوة. أبو ظبي اليوم تراجعات قوية على وقع تراجع أكبر سهم مدرج في السوق، سهم العالمية القابضة يتراجع اليوم ب3%، وهذا يضغط على مؤشر سوق أبو ظبي. في مصر كيف تبدو الصورة اليوم؟ تباين في حركة المؤشرات، الـ EGX 30 المؤشر الرئيسي على شيء من الارتفاع في مقابل تراجعات لبقية المؤشرات السبعيني والمئوي. والآن وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق. وفيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة تتجاوز 6.5 دولار للجالون للمرة الأولى، وتضرر منشأة نفطية في موسكو إثر هجوم أوكراني بالمسيرات.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى نبض السوق. تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بحلول السبت الماضي 6 دولارات ونصف دولار للجالون للمرة الأولى وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، مسجلا مستوى قياسيا جديدا مع استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية وتعطل جزء من الشحن عبر مضيق هرمز. وتفاقمت أزمة المعروض مع استمرار القيود الروسية على صادرات الديزل وتعرض منشآت تكرير لهجمات أوكرانية، ما دفع الأسعار الأمريكية للارتفاع بأكثر من 87 سنتا منذ بداية سبتمبر. ويثير الصعود مخاوف من انتقال الكلفة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

0: نظرا لاعتماد الشاحنات والزراعة والنقل والتدفئة على الديزل، وسط تكهنات بإمكان بحث واشنطن فرض قيود على صادرات الوقود. خلال مشاركته في جلسة في منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة السيد سعد الكعبي، قال أن إنتاج قطر الحالي من الغاز الطبيعي المسال محدود جدا بسبب أزمة مضيق هرمز، مضيفا أن قطر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من وقود الطائرات والبنزين والديزل والكهرباء اللازمة للإنتاج. نتابع.
1: Of course, we're producing gas and you know, we're self-sufficient in jet fuel, gasoline, diesel, and you know, electricity that we need production for. Some petrochemicals facilities are producing, and they have land access to export, but the majority of our production is not producing. We have been reliable over 30 years with zero default on any delivery to any customer around the world. So people know what we're about and how resilient we are and how you know, trustworthy we are. But this is something beyond our control. As soon as this passes, we'll be back to the same seller that we used to be. And our volume is so large that it's difficult to ignore, if you will, for the growth that's needed in the world.
0: مشاهدينا، لنلقي نظرة على أسعار الطاقة، نبدأ من الغاز ومن ثم النفط. أسعار الغاز في الوقت الراهن نتابعها، مع العلم أن أسعار النفط تتراجع بقوة. هذه أسعار الغاز أيضا، تراجعات اليوم 3% على الغاز البريطاني و1% على الغاز الأمريكي. ماذا عن النفط؟ كذلك تراجعات اليوم بأكثر من 2% برنت دون 102، ونايمكس كسر $100 نزولا. طبعا ملفتة هذه التراجعات، على الرغم من أنه هذا أول رد فعل لأسعار النفط أو أسواق الطاقة بالمجمل مع آخر تصعيد من حيث الملف الجيوسياسي في المنطقة، ولكن سنتحدث عن تفاصيل ذلك مع ضيفنا حول أسواق الطاقة. ننتقل الآن أو نحن بانتظار إذا ضيفنا، وننتقل إليه مباشرة من الرياض، الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي. دكتور صباح الخير لك، تحية طيبة، أهلا بك معنا في نبض السوق. أبدأ معك من هذه التحركات في الأسعار، يعني رغم الهجمات الحوثية الأخيرة في المنطقة، أسعار النفط تتراجع اليوم بأكثر من 2%، وهذا أول رد فعل للأسعار مع أحدث تصعيد. كيف تفسر هذه التحركات؟ لا شك أنه من ناحية يعني صادرات النفط عبر مضيق هرمز يبدو وأنها لا تزال مستمرة، بل وأنه أيضا السعودية رفعت تدفقاتها عبر المضيق بشكل واضح، بالتالي هل استمرار حركة النفط عبر المضيق هو العامل الذي يفسر تراجع الأسعار صباح اليوم؟
2: صباح الخير نوف، صباح الخير على جميع المشاهدين الكرام. لا شك أن الحدث الكبير في الأسبوع الماضي ورفع الأسعار هو البترولاين، خط الأنابيب السعودي من الشرق إلى الغرب. هذا الأخبار الآن أصبحت جيدة أن ممكن إصلاح هذا الخط أو الأنابيب خلال أيام، ثم عودة الإنتاج بكامل طاقته خلال عدة أسابيع. وأيضا هناك أخبار في تدفق النفط السعودي عبر مضيق هرمز، هذا ساعد أيضا في الضغط على أسعار النفط. وأيضا المحادثات اللي سوف تجري بين الرئيس ترامب ورئيس الصيني، وأيضا هناك نوع وإعلان ترامب يمكن أن يقابل الرئيس الإيراني في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك. يعني هناك نوع من الحلول الدبلوماسية، وكنا نتوقع أن ينخفض أسعار النفط ما دون $100 في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن بقي فوق $100.
0: طب دكتور، برنت الآن بالفعل فوق $100، هل تعتقد أن السعر الحالي يعكس بالفعل علاوة المخاطر الجيوسياسية، أم أنه جزءا كبيرا من علاوة المخاطر بدأ يختفي أو يتلاشى قليلا؟
2: ما زال هناك نسبة بسيطة، ولكن في تناقص، وهذا السبب أن نرى أن أسعار النفط سوف تنخفض دون $100 بسبب هذا انخفاض العلاوة الجيوسياسية. ولكن ما زال الخطر قائم، وسوف نرى إذا ما ساد الهدوء خلال الأيام هذه، سوف نرى أسعار النفط دون 100 دولار.
0: دكتور، نحن الآن نترقب إعادة يعني على الأقل نصف الطاقة الإنتاجية.

0: لخط النفط شرق غرب، ويعني أخبار إيجابية للغاية، من المتوقع أن يعود الخط بكامل طاقته الإنتاجية خلال أسابيع قليلة. بداية، كيف تقيم هذا التعافي السريع يعني من قبل السعودية لهذا الخط، وإلى أي مدى يعني في حال عادت الطاقة الإنتاجية ولو بنصفها في الأيام القليلة المقبلة، إلى أي مدى سيشكل ذلك عامل ضغط أكبر على الأسعار؟
1: نعم، المملكة العربية السعودية ومن خلال شركة أرامكو هي قادرة التعامل مع مثل هذه الأحداث، وقد حدث مثلها أو مشابه لها في الماضي، وخلال أيام أو أسابيع قليلة أنجزت العمل وأصلحت الخلل. فهذا يعني عندما يتم عودة هذا البايبلاين سوف نرى ضغوط على أسعار النفط، لأن الآن ليس المشكلة هي الإنتاج، المشكلة أو العرض، المشكلة هي الإمدادات. عندما تنخفض هذه العوامل الجيوسياسية ويكون مضيق هرمز مفتوح، سوف تتدفق ناقلات النفط عبر المضيق بشكل كبير، وهذا سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. مع أن احنا نعرف حتى أكبر مستهلك النفط الصين أصبح عندها مرونة عالية، فالطلب الآن ما زال متباطئ نوعا ما، وكل الإحصائيات سواء الأوبك أو وكالة الطاقة الدولية كلها خفضت توقعاتها لعام 2026 أن الطلب سوف يتناقص. فهناك تباطؤ في الطلب أو تناقص، وهناك إذا ما تم وانجلت هذه العوامل الجيوسياسية سوف يكون هناك تدفق كبير للنفط وسوف يضغط على أسعار النفط.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي. مشاهدينا، سريعا قبل الختام، مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول في هذه الأثناء على تراجعات طفيفة، وسط قيم سيولة تبلغ 750 مليون ريال. نهاية نبض السوق. مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة، وكما العادة مستمرون معكم في مزيد من الأخبار الاقتصادية على شاشة العربية بزنس.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

برنت يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي ويتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو. تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يومي السبت والأحد ب 65% عن الأسبوع السابق. بكين تؤكد أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع في أول زيارة رسمية منذ حوالي 3 سنوات. وأسعار الديزل في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 6.5 دولار للجالون للمرة الأولى تاريخياً.

صباح الخير واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا لارا حبيب. نبدا بجوله على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم، ونبدا من اسعار النفط التي تراجعت لليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل اطول سلسله خسائر له منذ يونيو. ياتي

هذا التراجع في وقت قال فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية إن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعلى مستوياتها في 6 أشهر. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. من ناحيته، رفض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ورئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي رفض تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي قال فيها أن مضيق هرمز سيصبح عدم الأهمية خلال 2 عامين مع توسع الدول في إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز المضيق. وفي ملف الغاز الطبيعي المسال، قال الكعبي أن أول خط إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2027 بدلا من الموعد السابق في 2026. أكدت بكين أن الرئيس الصيني سيصل إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء في زيارة تستمر لثلاثة أيام يجري فيها محادثات مع ترامب. وفي سياق متصل، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن المحادثات مع الجانب الصيني يوم أمس كانت ناجحة جدا وشملت ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا من استمرار ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية، داعية الحكومات إلى تسريع خفض عجز الموازنات وضبط أوضاعها المالية. وأشارت إلى أن الدين العام العالمي مرشح لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029 مدفوعا بشكل رئيسي بالولايات المتحدة والصين. تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بحلول السبت الماضي 6.5 دولار للجالون للمرة الأولى تاريخيا وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية AAA، مسجلا مستوى قياسي جديد مع استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية وتعطل جزء من الشحن عبر مضيق هرمز، أضف إليها الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. إلى أخبار الشركات السعودية، حيث وقعت شركة أم القرى للتنمية والأعمار اتفاقيات لبيع 4 قطع أراضي ضمن وجهة مسار في مكة المكرمة إلى شركة ديار العربية للتطوير العقاري بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون ريال، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي 12,000 متر مربع، وتقع القطع 4 في المنطقة 3 من وجهة مسار، وبلغت القيمة الدفترية الإجمالية للأراضي 260 مليون ريال. وأوضحت أم القرى أن المشتري سيقوم بتطوير 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة، ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على سيولة الشركة والنتائج المالية، فيما ستستخدم المتحصلات من البيع في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة. نظرة على السهم في جلسة اليوم، إذا عم بيسجل بعض التراجع، خسائر ب 0.3%. من ناحية أخرى، أخبار أخرى نتابعها اليوم عن شركة العرض المتقن 2P التي أعلنت عن زيادة وتشديد اتفاقية التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الفرنسي BSF بقيمة أكثر من 336 مليون ريال، وذلك بغرض تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات والضمانات. إذا السهم فيه تراجع اليوم. أيضا نتابع سهم دار المعدات الطبية والعلمية بعد أن أوصى مجلس الإدارة بشراء ما يصل إلى 3 ملايين سهم، هذا يمثل 10% من أسهم الشركة، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة على أن تخضع الخطوة لموافقة الجمعية العامة غير العادية. المجلس برر هذه التوصية بأنه سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة على أن يتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة. واضح ردة فعل السهم ارتفاعات قوية في جلسة اليوم.

ومشاهدينا دعونا نحدث الأسواق الخليجية في جلسة اليوم. وها هو اليوم المؤشرات، إذا نرى استمرار للضعف. لاحظوا السعودية بعد تراجعات الأمس وأحجام سيولة كانت جدا ضعيفة في سوق الأسهم السعودية، كانت الأدنى منذ أواخر يوليو رأيناها في السوق 2.6 مليار ريال فقط من التداول في سوق الأسهم السعودية. لحد الآن عم نتحدث عن سيولة ب 870 ألف ريال في السوق، أيضا ضعيفة في سوق الأسهم السعودية. دبي على تراجع، أبو ظبي 1.6%. هلا لا شك أنه التطورات الأمنية تضغط على نفسية المستثمرين في أسواق المنطقة. الكويت ترتد اليوم فيها بعض الارتفاعات بعد أن كانت كل المؤشرات الخليجية باللون الأحمر في جلسة يوم أمس، وقطر أيضا على ارتفاع ب 14%. هذه الأسهم هي الأكثر تداولا في سوق الأسهم السعودية، من ضمن الراجحي أرامكو، الأهلي والإنما. البنوك إذن عليها حركة اليوم. أرامكو تعود لتسجل تراجع بعد ارتفاعات الأمس على السهم. أرامكو أضافت بالأمس 1.3%. من ناحية أخرى، هذه الأسهم الأكثر تداولا في سوق دبي، أعمار من ضمنها اتحاد أنرجي، مساكن دبي ريت، ودريك أند سكال. عادة لم يعني في بعض الأسماء عادة ما بتكون من الأسهم الأكثر نشاطا، من ضمنها دريك أند سكال. أما في أبو ظبي، بيور هيلث عم بتسجل ارتفاعات بأكثر من 1%، وأيضا عليها نشاط بروج بدورها مستقرة. ماذا عن الكويت؟ الكويت إيفا أولى تكافل اليوم من الأسهم الأكثر نشاطا، تنظيف أرزان وبيتك على استقرار. بالكويت أكيد كنا رأينا البنوك تلجأ لدعم رأس مالها، كنا رأينا بوبيان أخذ الموافقة بالأمس للمضي قدما بصكوك تدخل في الشق الأول من رأس المال. القيمة سوف لا تتعدى 100 مليون دينار كويتي. من ناحية أخرى، برقان تقريبا انتهى من عملية الاكتتاب بأسهم الحقوق الأولوية، وكان رفع رأس ماله ب 50 مليون دينار. سهم برقان آخر سعر عند هذه المستويات 179 فلس.

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إطلاق منصة الدوحة للاستثمار المخصصة لإدارة وتنمية المحفظة الاستثمارية المحلية لجهاز قطر للاستثمار وتسريع خلق القيمة داخل الاقتصاد القطري. وفي مرحلتها الأولى ستتولى الدوحة للاستثمار إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار والإشراف على 45 شركة مملوكة للدولة تمثل نحو ثلث أصول الصندوق السيادي. وأضاف أن قطر تتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة طرح مشاريع جديدة للبنى التحتية بقيمة تقارب 38 مليار ونصف المليار دولار. رفض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسد التي قال فيها إن مضيق هرمز سيصبح عديم الأهمية خلال عامين مع توسع الدول في إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز المضيق. الكعبي قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك إن هذا التقييم خاطئ تماما، موضحا أن أهمية هرمز لا تقتصر على النفط والغاز بل يشكل ممرا رئيسيا للتجارة بالنسبة لعدد من دول الخليج. وفي ملف الغاز الطبيعي المسال قال الكعبي أن أول خط إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي المرحلة الأولى من توسعة الغاز القطرية من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2027 بدلا من الموعد السابق في 2026. وحذر من أن استمرار اضطراب الملاحة في هرمز قد يؤخر وصول المعدات اللازمة إلى قطر وبالتالي يؤخر بعض مراحل التوسعة وإضافة طاقات إنتاجية جديدة. وأضاف الكعبي أن

0: منشآت رأس لفان التي لم تتعرض لأضرار يمكن أن تستأنف العمل خلال أسابيع قليلة بمجرد إعادة فتح المضيق، بينما تحتاج الأجزاء المتضررة من المنشأة إلى سنوات لإصلاحها.
1: Of course, we're producing gas and you know, we're self-sufficient in jet fuel, gasoline, diesel, and you know, electricity that we need production for. Some petrochemicals facilities are producing and they have land access to export, but the majority of our production is not producing. We have been reliable over 30 years with zero default on any delivery to any customer around the world. So people know what we're about and how resilient we are and how you know, trustworthy we are. But this is something beyond our control. As soon as this passes, we'll be back to the same seller that we used to be. And our volume is so large that it's difficult to ignore, if you will, for the growth that's needed in the world.
0: بدوره قال رئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية حمد الخاطر إن بداية الحرب مع إيران شكلت أكبر أزمة في تاريخ الشركة، وأضاف في تصريحات لبلومبرغ أن وفرة المعروض النفطي في مرحلة سابقة ساعدت الشركة على امتصاص جزء من تأثير ارتفاع أسعار وقود الطائرات قبل أن تتصاعد الضغوط على أسواق الطاقة مع استمرار الحرب. وأكد الخاطر أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قوي، مشيرا إلى أن نسب إشغال المقاعد على الرحلات لا تزال مرتفعة. مشاهدينا، دعونا نلقي نظرة الآن على تداولات السوق المصرية. تحدثنا عن ضعف في أسواق المنطقة، كل الأسواق خاسرة اليوم ما عدا ارتفاعات نراها في قطر وأيضا في الكويت. السوق المصرية بدورها ضعيفة اليوم 0.1% من التراجع. رغم هذا الضعف نتحدث عن ارتفاعات قوية ما زالت تسجلها السوق منذ مطلع هذا العام، أكثر من 30% من المكاسب هي الأفضل أداء بين الأسواق العربية.

0: مشاهدينا للمزيد معي مباشرة من البورصة المصرية زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. أهلا بك فهيمة. دعينا نبدأ من حركة السوق، استمرار الضغط اليوم لليوم الثاني، ما هي العوامل الضاغطة؟
1: صباح الخير لارا. هو في الواقع الضغط منذ الأسبوع الماضي نشهد ضغطا على المؤشرات المصرية، تراجعات على كافة المؤشرات تقريبا الأسبوع الماضي، وبالأمس يعني نجا المؤشر السبعيني بحركة عرضية يعني أغلق على استقرار تقريبا، في حين تراجع المؤشر الرئيسي. الضغوط البيعية مستمرة، عمليات جني الأرباح في السوق المصرية بعد الارتفاعات التي أشرت إليها منذ بداية العام، السيولة منخفضة في البورصة المصرية، يعني التداولات الأمس كانت في حدود 11.9 مليار جنيه، وهي سيولة أقل كثيرا مما كنا نشهده سابقا عندما كانت تصل إلى 18 و19 مليار جنيه، وهذا يراه المحللون عدم عودة للقوى الشرائية في السوق. لكن اليوم في ظل هذه التراجعات التي نشهدها اليوم لارا، من الملاحظ دخول المؤسسات المحلية، يعني كان الأجانب مشترين الأسبوع الماضي وفي جلسة الأمس، اليوم يتحولون إلى البيع مع العرب، في حين تتجه المؤسسات المحلية إلى الشراء في السوق المصرية. نسبة تعاملات المؤسسات لأول مرة نشهدها في السوق ترتفع إلى مستويات تصل إلى 45%، عادة تعاملات المؤسسات لا تصل إلى 15% في السوق، بينما الأغلبية دائما للأفراد. اليوم هناك تحول، هذا يعني أن المؤسسات المحلية بدأت تدخل لدعم السوق أو لانتهاز الفرص، يعني الفرص الموجودة في الوقت الحالي بعد التراجعات التي شهدناها منذ الأسبوع الماضي، وهذا يفسر أيضا أن خسائر المؤشر السبعيني أعلى كثيرا من خسائر المؤشر الرئيسي. بالطبع نواصل مراقبة الأسهم العقارية الضاغطة على السوق بقوة منذ عدة أسابيع، في ظل الجدل الدائر حول تعثر المشروعات العقارية في مصر، حول اتجاه

0: الأسعار خلال السنوات المقبلة، وبالتالي هذه الأسهم تضغط على السوق بقوة وعلى المؤشر الرئيسي بشكل خاص، بالإضافة لسهم البنك التجاري الدولي تحت ضغط اليوم في ظل اتجاه الأجانب إلى عمليات البيع. السوق لا يعني لا يزال المحللون يرون ما يحدث حاليا عمليات جني أرباح طبيعية، وأن السوق الاتجاه السعودي مستمر ولكن رهن بعودة السيولة مرة أخرى وعودة القوى الشرائية.
1: فهيمة، دعيني أنتقل إلى موضوع أكيد ما زلنا نتابعه بقوة، موضوع حركة الملاحة في المنطقة، وتبرز أهمية قناة السويس خاصة بعد التهديدات اللي عم نشوفها على باب المندب. بالتالي هناك بعض الأرقام الجديدة حول قناة السويس وحركة المرور في هذه القناة، ما الجديد؟
0: بالفعل لارا، يعني منذ بداية العام الحالي أعلنت كثير من شركات الملاحة العالمية عن عودة سفنها مرة أخرى للمرور من قناة السويس بدل طريق رأس الرجاء الصالح. هذا الطريق الذي يعني سحب المرور من قناة السويس منذ أحداث غزة عام 23 في نهاية عام 23. العودة بدأت هذا العام، يعني الأرقام الجديدة تشير إلى مزيد من التحسن في مرور السفن من قناة السويس. خلال شهر أغسطس الماضي نمت الإيرادات بنسبة 56.7% لتصل إلى 567 مليون دولار. هذا بالطبع تحسن كبير نتيجة لزيادة عدد السفن المارة بنسبة 27% خلال شهر أغسطس. بالطبع نراقب ما سيحدث خلال شهر سبتمبر مع التهديدات الحادثة في باب المندب، ولكن بصورة عامة رئيس هيئة قناة السويس يشير إلى أن التحسن مستمر في مرور السفن من خلال قناة السويس، وهذا ما سنراقبه حتى نهاية العام الحالي، ما إذا كانت ستعود الأرقام إلى بالقرب من معدلاتها الطبيعية التي كانت عام 23 والتي كانت تتجاوز العشرة مليارات دولار، ولكن رئيس هيئة قناة السويس يتوقع أن نتجاوز الأربعة مليارات دولار خلال العام الحالي.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد، مراسلة العربية بزنس. فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. بنك إنجلترا والفيدرالي يكثفان التدقيق في انكشاف البنوك على شركات التداول الكبرى.

0: نأمل الحكايات وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو وسط متابعة الأسواق للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي التراجع مع تحسن حركة الملاحة عبر المضيق، إذ قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام وأن دول الخليج شحنت عبر المضيق أكثر من مليار برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة مع 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق.

مشاهدينا على كل، لنقم بجولة الآن على الأسواق العالمية، وها هي المؤشرات. أسواق النفط إذن كما تحدثنا تسجل تراجعات لرابع جلسة على التوالي. رغم هذه التراجعات ما زلنا نتحدث عن ارتفاعات لبرنت ب 70% منذ مطلع العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بالحرب في إيران. من ناحية أخرى لنلقي نظرة على تداولات الأسواق العالمية، أسعار المعادن الذهب بعد ارتفاعات طفيفة على مدار الأسبوع الماضي، اليوم الذهب عم بيسجل تراجع ب 16% مع ترقب المزيد من ارتفاعات في رفع الفائدة. هذا أمر سلبي للذهب كونه أصل لا يعطي فائدة، وبعد أن قام الفيدرالي بالطبع في الأسبوع الماضي بأول رفع لأسعار الفائدة منذ العام 2023. الأسبوع الماضي كان مليء باجتماعات البنوك المركزية المهمة، الفيدرالي رفع الفائدة، بنك أوف جابان أيضا رفع الفائدة، ولكن الين لم يتفاعل بشكل إيجابي لأنه كان في بعض الأعضاء المعارضين لهذا الرفع. من ناحية أخرى بنك أوف إنجلند أبقى الفائدة دون تغيير، ولكن أشار إلى إمكانية رفعها في حال بقيت مستويات التضخم مرتفعة. ها هي حركة العملات الرئيسية، نرى اليورو أمام الدولار عم بيسجل بعض التراجع، الباوند أيضا والدولار أمام الين يسجل المزيد من الارتفاعات. إذا كما تحدثنا يوم الجمعة كان في قفزة للدولار أمام الين رغم قرار البنك المركزي الياباني. هذه المؤشرات الآسيوية اليوم، بورصة طوكيو مغلقة، بقية المؤشرات على ارتفاع. هناك تفاؤل بما سمعناه من سكوت باسنت حول اجتماعه الأخير مع المسؤول الصيني، قال هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات وكان الاجتماع جدا إيجابي. هذا الاجتماع يأتي قبل الاجتماع المرتقب لشي جين بينغ ودونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وبالتالي أعطى إشارات إيجابية حول مخرجات الاجتماع الرئاسي، وبالتالي هذا ما يؤدي إلى ارتفاعات اليوم خاصة في الأسواق الناشئة. المؤشرات الآسيوية كلها مرتفعة، الفيوتشرز على الولايات المتحدة مرتفعة، وأيضا المؤشرات الأوروبية على بداية إيجابية كما تلاحظون. نتابع بالطبع الداكس الألماني في ظل خسارة كبيرة للمستشار الألماني في انتخابات ولاية فرعية. الخسارة وصفت بالأكبر منذ بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن ميرتس يقول رغم أنه نتائج هذه الانتخابات كانت كارثية يقول أنه باقي في منصبه. هذا فيما يتعلق إذن مشاهدينا في الأسواق والجولة على الأسواق. لنلقي نظرة قبل أن نختم على النظرة على البيتكوين أيضا والعملات المشفرة. ها هي البيتكوين إذن تسجل بعض الارتفاع وتقف فوق مستويات 82 ألف دولار.

كشف بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدقيقهما في انكشاف البنوك على شركات التداول الكبرى وصناع السوق بعد خسائر حادة تكبدتها جين ستريت على خلفية اضطرابات مرتبطة باستثمارات في الذكاء الاصطناعي. طلبت الجهات الرقابية من بنوك عالمية المزيد من التفاصيل عن حجم انكشافها على شركات مثل جين ستريت وسيتادل سيكوريتيز، إلى جانب مستويات الرافعة المالية التي توفرها لهذه الشركات ومدى استعدادها لتحمل المخاطر وفقا لما نقلته الفاينانشال تايمز عن مصادر. ويعكس هذا التحرك قلق الجهات الرقابية من تزايد اعتماد شركات التداول الكبرى على

0: verbessert, sondern auch unser Selbstbild und unser Bild in der Welt.
1: للمزيد معي من لندن زميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. أهلا بك كارينا. الأسواق الألمانية ترتفع رغم هذه الهزيمة الملفتة للمستشار الألماني، هل من ردة فعل في سوق السندات؟
2: يعني ملفت جدا تفاعل الأصول المختلفة بهذه الهزيمة الكبيرة من اليمين ومن اليسار للحزب الحاكم بقيادة فريدريك ميرس. السؤال الآن، هل هي ضربة موجعة أم ضربة قاتلة؟ هو تعهد بالبقاء في منصبه ويعني أعطى رسالة يعني فيها ربما صرامة وفيها التزام بالبقاء والتزام بإقرار الإصلاحات الاقتصادية رغم تراجع شعبيته بشكل كبير ويعني ازدهار كبير تبعناه للحزب أقصى اليمين الأعداء، ولكن حتى في مناطق أخرى أيضا شعبية تزداد للأحزاب اليسارية مثل برلين وما تابعنا يوم أمس. ولكن لارا، الملفت للإجابة على سؤالك أنه أولا الأسهم الأوروبية ترتفع، الأسهم الألمانية ترتفع أيضا، وعوائد سندات الخزانة هادئة، بالعكس هي متراجعة اليوم، في إشارة إلى أنه الأسواق تتفاعل بشكل محدود جدا مع هذه النتيجة أولا. ثانيا، أن هناك عوامل أخرى داعمة اليوم لنفسية المستثمرين. فأولا تراجع سعر النفط واضح أنه هو العامل الأساسي الإيجابي اليوم، لأنه أسهم شركات الطاقة تتراجع أوروبيا، أسهم شركات السفر ترتفع، والعامل الآخر الداعم إضافة إلى تراجع أسعار النفط مع أمال عن عودة الإمدادات إلى مستوى طبيعي، إنه أسهم التكنولوجيا مرتفعة منذ نهاية الأسبوع الماضي في وول ستريت صباحا في آسيا وأيضا في المنطقة الأوروبية. وفي ألمانيا تحديدا نظرت إلى الأسهم القيادية التي لديها ثقل البلو تشيبس والتي لا تتمتع بقيمة سوقية كبيرة في ألمانيا من ناحية ماركت كاب، SAP أسهم مرتفع، إنفينيون أسهم مرتفع، حول أوروبا ASML أسهم مرتفع، في فرنسا ST مايكرو إلكترونكس. فواضح إنه هذه الإيجابية غطت على أي سلبية جاءت من الاضطرابات السياسية أو الأسئلة الدائرة حول مصير فريدريك ميرس، الذي البعض يقول ربما هل سيواجه مصير كير ستارمر. يعني البعض في الصحف الألمانية تتحدث عن ستارمر إيفكت، أنه ربما يضطر هو شخصيا للتناحي عن الحكم لمحاولة إحياء حدود الحزب الحاكم الذي هو يترأسه في الوقت الحالي.
1: وأضف إلى العوامل اللي مأثرة بشكل إيجابي التفاؤل من تصريحات سكوت بيسنت حول اجتماعه الأخير مع يعني المسؤول الصيني قبل القمة المرتقبة لتشي جين بينغ ودونالد ترامب. ماذا نعرف حتى الآن عن الملفات التي ممكن أن تناقش في هذه القمة كارينا؟
2: ملفات عديدة في غاية الأهمية، وأكيد على رأس القائمة ملف الـ AI والذكاء الاصطناعي. نظرا لما قاله سكوت بيسنت، هو اجتمع ليلة أمس مع الفايس بريمير أو نائب الرئيس الصيني هي لي فانغ، وبالتالي تحدث وقال أنه اتفقوا على الخطوط العريضة لآلية إنذار، يعني alert mechanism أو notification mechanism بشأن أي اختراق أو أي خلل متعلق بالذكاء الاصطناعي يمس الأمن القومي تحديدا. فهذا العنوان الرئيسي لاجتماع أمس بين سكوت بيسنت وهي لي فانغ، وطبعا يعني يمهد للقمة التي ستجمع ترامب وشي. وتأكد لنا من خلال يعني المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية من 23 ل 25 سبتمبر. الذكاء الاصطناعي على رأس القائمة، وكيف يمكن إدارة هذا التطور الكبير ولكن التطور الخطير أولا. ثانيا، مسألة تجارة السلع بكل يعني السلع المختلفة ومنتجاتها المختلفة، سواء كان أشباه الموصلات، الرقائق، المعادن النادرة، وتحت ذلك أيضا مظلة الملف التجاري والتعريفات الجمركية، القيود أيضا على تصدير التكنولوجيا إلى الصين، وأيضا ماذا ستقوم الصين بناحية شراء المنتجات الأمريكية، هذا مطلب أساسي أمريكي. وطبعا لارا أيضا ملف الحرب على إيران، فملفات اقتصادية وجيوسياسية. وفقط نذكر المشاهدين أن القائمة طويلة، كل هذه المواضيع التي تحدثنا عنها من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأسهم المعنية في هذا المجال، لذلك حالة ترقب عالية جدا. هذا قد يكون الحدث الأهم على الطاولة هذا الأسبوع، تصريحات ترامب وتصريحات شي ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للأسواق اليوم.
1: وأيضا متابعة ما إذا فعلا سوف نرى إزالة للرسوم الصينية على واردات الـLNG الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الصين. كانت رويترز تتحدث عن هذا الموضوع بالأمس. شكرا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. يتجه المستثمرون إلى تفضيل السندات السيادية المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع جاذبية السندات المقومة بالدولار. أظهر استطلاع لبنك أوف أمريكا أن 84% من مدراء صناديق الدخل الثابت يفضلون ديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، ارتفاعا من 38% مسجلة في أغسطس. كما تفوقت هذه السندات على نظيرتها الدولارية بأكثر من 3 نقاط مئوية منذ نهاية يونيو، مستفيدة من العوائد المرتفعة.

وتحسن العملات المحلية. في المقابل شهدت أكبر الصناديق السندات الدولارية الناشئة تدفقات خارجة تجاوزت 800 مليون دولار خلال سبتمبر. وقفة مع فاصل نستكمل من بعده باقي فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
0: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أهلا بكم من جديد. أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المحادثات مع الجانب الصيني كانت ناجحة للغاية وشملت ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف بناء فهم مشترك للأهداف والمخاطر. من جانبه قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن واشنطن وبكين تعملان على تهيئة الأرضية لقمة ناجحة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، مشيرا إلى تفعيل مجلس للتجارة وبحث إطار يتيح تداول مجموعة من السلع الغير حساسة بين البلدين بمعزل عن بعض الإجراءات والقيود التجارية.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the U.S.-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the U.S. has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: حذرت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب جين فريجر من تصاعد المخاطر السبرانية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الشركات تخوض سباقا لتعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية. قالت فريجر خلال منتدى قطر الاقتصادي أن العالم يشهد تسونامي من تحديثات الأمن السبراني على حد وصفها مع ازدياد قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن عنق الزجاجة في القطاع انتقل من نقص الرقائق إلى الطاقة اللازمة لتشغيل هذه النماذج. وأضافت أن الطلب العالمي على الطاقة يتزايد مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تعزيز ضوابط السلامة والأمن السبراني بالتزامن مع التطور السريع للتقنيات الجديدة. إلى أخبار المنطقة وإلى قطاع السيارات، ففي خطوة تعزز طموح المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات عالميا، تستعد سير أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية بالشراكة بين بي آي إف وفوكسون واعتماد تقنيات من بي إم دبليو لإطلاق أولى طرازاتها الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لبناء قطاع صناعي متقدم ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. الهدف تصميم وتصنيع سيارات كهربائية داخل السعودية لكل الأسواق، مع توقعات باستقطاب أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية. للمزيد مشاهدينا، معي من الرياض هاشم الفطايرجي الرئيس التنفيذي لشركة كاراك فنتشرز. هاشم أهلا وسهلا بك. من المفترض أن سير تطلق اليوم موديلين من السيارات الكهربائية، بداية برأيك، هلأ ما بنعرف التفاصيل بعد، ولكن برأيك مع من تتنافس سير في السوق السعودي؟
2: السلام عليكم. أول شيء حابب أنوه أنه هذا يوم كبير ويوم

0: المفروض يتطرق في صناعة السيارات السعودية. نجحت سير في يعني بضعة سنوات أن تحقق وتنتج سيارة كاملة في السعودية وتنتج معها سلاسل الإمداد. نحن ما كنا بلد ننتج سيارات، وهذا يعني حيكون له تطورات إيجابية إن شاء الله على الإندستري خلال السنوات القادمة. بالنسبة للفئات السعرية، هم ما وضحوا لسه كم السعر، بس هم بشكل عام الاستراتيجية تبع شركة سير إنه هم ينتجوا سيارات تكون فئة A اللي هي بتكون متوسطة لبريميوم فيكلز، يكون سعرها بمتناول أغلب الناس.
1: يعني مع الشركات الصينية برأيك رح تكون أكثر من مثلا تسلا؟
0: هي حتكون منافس بشكل مباشر لتسلا بالنسبة للسعر، أتصور يعني هذا تصوري، ولبعض السيارات الصينية. بس أجان إحنا عم نتكلم على منتج محلي، المنتج المحلي هذا له فوائد كبيرة جدا، خاصة في خدمات ما بعد البيع وخدمات اللي تكون توصل ميزات وفيتشرز تكون خاصة في المستخدم السعودي المستخدم الخليجي.
1: طب بأي برايس رينج برأيك ممكن أنه تسعير السيارة ممكن تكون جذابة للمستهلك السعودي يلي لديه خيارات أخرى الآن؟ يعني لن يشتري السيارة ربما بسبب أنه هي صنع محلي، المستهلك بده ينبش على يعني الديل الأفضل له.
0: أكيد، بس المستهلك كمان بيشوف يعني يعني نحن إذا نافسوا في نفس الفئة السعرية لبي واي دي وتسلا هذا بيكون كويس، بس بيكون عندهم أدفانتج كبير بسبب توطين سلاسل الإمداد، توطين قطع الغيار، هذا أدفانتج كبير جدا يعني. وبنفس الوقت تطوير الشركات الأفتر سيلز لخدمة هذه السيارات هتكون أسرع بكثير من الشركة الصينية أو شركة أمريكية عندها وكالة هنا في السعودية.
1: السؤال هنا بشكل عام برأيك أستاذ هاشم، قديش في شهية للسيارات الكهربائية في السوق السعودي اليوم؟ يعني ما فيز عندك أرقام قديش بتشكل من المبيعات، قديش في ازدياد بالاهتمام بالسيارات الكهربائية محلياً؟
0: هو بشكل عام الوكالات بلشت تنزل السيارات الكهربائية على استحياء خلال السنتين الماضيين، ما زالت الأرقام مبدئية. نحن عم نتكلم على أقل من 1% من مجمل السيارات المستوردة هي سيارات كهربائية. المستهلك هو بيكون عنده يعني خوف من سعر ما بعد البيع، سعر المستعمل أو خدمات التشارجر للسيارات، الانفراستراكشر الموجود حوالين البلد. بس كل ما استعملوا السيارات أكثر كل ما زادت الشهية أكثر، باعتبار أنه هي سيارات تكنولوجيا متطورة أكثر من السيارات التقليدية.
1: هون فيما يتعلق بالبنى التحتية وموضوع التشارجرز، إلى أي مدى هناك انتشار فعلا للمراكز التي يمكن من خلالها يعني شحن السيارات الكهربائية؟ وبالتالي البنى التحتية مهيئة الآن لاستخدام السيارات الكهربائية بشكل كبير.
0: في شركة اللي هي يعني شراكة بين شركة الكهرباء السعودية والبي اي اف اللي هي شركة ايفك، هذول صارهم كم من سنة وحطوا أكثر من، صاروا منتشرين في أكثر من 8 مدن، أكثر من 250 موقع تقدر الناس تشارج فيها. بس في تطور مهم صار بالسنة الماضية اللي هو الإعدادات الإلكترونية في البيوت، وهذه بتسمح للناس إنه تقدر تشرج بسرعة معقولة من بيوتها، بحيث إنه ما يضطروا يروحوا على أي مكان يشرجوا السيارة. أوفر نايت السيارات ممكن تتشرج بطريقة سلسة وحتى أرخص من إنه تكون تتشرج في السوق.
1: شكرا جزيلا لك هاشم الفطيرجي، الرئيس التنفيذي لشركة كاراك فينتشرز، شكرا لك. لاحقا اليوم خلال برنامج جرس الإغلاق سيكون لنا لقاء مباشر مع دكتور محمد درويش، رئيس التنفيذي المكلف لشركة أنابيب الشرق، للحديث عن توقيع عقد مع أرامكو بقيمة تتجاوز 770

0: مشاهدينا، لنذكر بسوق الأسهم السعودية على فكرة الذي يسجل اليوم تراجع 0.1% بعد خسائر أيضا في جلسة يوم أمس. رأينا السوق في جلسة الأمس يتراجع ب 0.3%. السيولة تبقى ضعيفة في جلسة اليوم في سوق الأسهم. في مقابلة سابقة قال دكتور عبد الله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام أنه لا تظهر أي بوادر ضغوط بيعية في السوق السعودية على الرغم من الظروف الجيوسياسية، وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يوحي بهوامش جديدة لقطاع البنوك مما يرفع شهية المستثمرين في القطاع.
1: عنوان عريض لأداء السوق البارحة، تماسك نوعا ما، تراجع ب 28 نقطة تقريبا ما بين 20 إلى 13 نقطة مئوية. في مستويات السيولة أيضا كان التراجع يأتي في قيم تداولات منخفضة، نتكلم على 2.6 مليار ريال وهي أقل قيمة تداولات يومية منذ نهاية شهر يوليو، بالتالي قد يكون هنالك إشارات لتماسك وعدم وجود ضغوط بيعية كبيرة عطفا على العوامل اللي قاعدين نتكلم عليها حاليا. يوجد عامل أساسي أو الشركات اللي ساهمت في هذا التماسك، بعض الشركات القيادية مثل أرامكو، نتكلم على معادن، وبعض الشركات اللي في البنوك وأبرزها طبعا نتكلم الراجحي والأهلي. هذه طبعا تعكس مستويات أكبر بعودة الإنتاج أو الحديث على الصادرات من خلال بدائل لخط الأنابيب شرق غرب، وهو بالتالي يحسن من قيمة التداولات على شركة أرامكو اللي ارتفعت البارحة بأكثر من 1.3%. ونتكلم أيضا على عوامل أخرى وتطلعات على القطاع البنكي خلال المرحلة القادمة مع ارتفاع مستويات الفائدة، قد يكون هذا الأمر يحسن من أداء الأسعار بالنسبة للقطاع البنكي خلال الفترة القادمة، وليعكس آمال والمعنويات المستثمرين لأداء قطاع البنوك والشركات البنكية من تحسن الهوامش لديهم بسبب ارتفاع الفوائد.
0: في جديد أسواق الدين في المنطقة، تسوق قطر لشريحتين من السندات الدولارية لأجل 15 سنوات. جاء التسعير الأولي لشريحة الخمس سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يعادل عائد عند 5.67%. أما شريحة العشر سنوات فجاء التسعير الأولي عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يعادل عائد عند 5.91%. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي لاحقا اليوم على أن تدرج السندات في بورصة لندن. موجز الآن مشاهدينا لأبرز الأخبار السياسية. أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. وقال مركز الإحصاء الإيراني أن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابل بشأن حصر السلاح مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية. في سوريا، أفادت مصادر عربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورجحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين أسلحة تابع للجيش السوري. وذكرت مصادر العربية أن الأمن السوري قطع طريق دمشق حلب بعد الانفجارات الأخيرة. في روسيا، هيمن الحزب

الرئيسي الموالي للكرملين على نتائج الانتخابات الأولية لمجلس الدوما، فمع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية حصل حزب روسيا الموحدة على غالبية الأصوات المخصصة للمقاعد 225، وهي مقاعد يتم تشغيلها عبر القوائم الحزبية، فيما سيجرى انتخابات النصف الآخر من شاغلي مقاعد الدوما في سباقات المقاعد الفردية. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الأسواق العربية، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: خلال مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشر.

0: الأخيرة على العربية بيزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: بعد تهديدات ترامب بعمل عسكري كبير، واشنطن تقول إن الباب مفتوح أمام إيران لتعود إلى طاولة المفاوضات.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثي في جبهة كهبوب قرب باب المندب وتحبط محاولات تسلل في مأرب.
1: في الواجهة،
0: انفجارات في معسكرات الجيش السوري تؤدي إلى إصابات وإغلاق طريق حلب دمشق، والسبب لا يزال مجهولا.
1: في الواجهة،
0: روسيا تستهدف مراكز صناعات وموانئ أوكرانية، والحزب الحاكم يتصدر نتائج انتخابات الدوما.
1: الحي المالي،
0: أسعار الديزل في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 6.5 دولارات للجالون للمرة الأولى تاريخيا.
1: مصادر مفتوحة،
0: عودة النازحين إلى ديارهم لا تنهي المعاناة، والعربية توضح صورة من مخيم دمازين في ولاية النيل الأزرق السودانية.
1: ستوديو لايت.

0: فرنسا تردد بإغلاق مركزها الثقافي في طهران وتستدعي السفير الإيراني لدى باريس. أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

0: في الساعات الأخيرة تصريحات أمريكية عدة حول إيران تؤكد بأن واشنطن تضع المطرق على الطاولة، إذ يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمام قرار مصيري بشأن إيران، ويحدد ثلاثة مسارات: إما القضاء على إيران نهائيا أو ترك اقتصادها ينهار تحت الضغط أو التوصل إلى اتفاق سلام. رسالة يختصرها الرئيس الأمريكي بشرط واحد: على إيران أن تتصرف بشكل لائق. يبدو أنه بين طيات التهديدات تبقي واشنطن المسار الثالث، أي المفاوضات، مسارا مطروحا، وهو ما ظهر أيضا في تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز. في المقابل مستمعينا، لا يغلق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الباب أمام المسار الدبلوماسي، يقول إن طهران ترحب بأي محادثات تقود إلى أمن وسلام مستدامين، وإنها لا تريد الحرب أو الصراع، لكنها في الوقت نفسه لن تتراجع أمام القوة أو الترهيب. أما عسكريا، جاءت الرسالة أكثر حدة. الحرس الثوري حذر من استعداد أمريكي محتمل لاستئناف العمليات القتالية، وهدد برد شديد على المصالح الأمريكية في حال تعرض إيران لهجوم جديد. في قلب هذه التصريحات مستمعين أو التراشق بين واشنطن وطهران، فإن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصل إلى طهران اليوم في إطار المباحثات الثنائية ودور الوساطة، من دون ورود تفاصيل عما إذا كان يحمل مقترحات جديدة بشأن إنهاء الحرب. وفي وقت سابق أفاد مسؤول باكستاني بأن إسلام أباد كانت تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى آخر إلى طهران في خطوة دبلوماسية تهدف إلى كسر الجمود بين إيران وأمريكا. مايك وولتز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في تصريحاته الأخيرة، وإن ترك الباب مفتوحا للمفاوضات، إلا أنه وصف إيران بأنها أكبر وأنشط راع للإرهاب شهده العالم، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على احتجاز العالم كرهينة. مستمعين، الآن من واشنطن معنا الخبير المختص بالشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أمام قرار مصيري اليوم بشأن الولايات، بشأن إيران، يحدد أيضا ثلاثة مسارات: إما القضاء على إيران نهائيا أو ترك اقتصادها ينهار تحت الضغط، أو حتى يعني فتح الباب أمام المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام. وبالتالي من أي منطلق أو من أي فكرة اليوم سيختار الرئيس الأمريكي أحد هذه المسارات للتعامل مع طهران؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا أعتقد هو يفضل الحل التفاوضي السلمي، ولذلك المسارات ومسارات الوساطة ما تزال مفتوحة، هو يدعمها. المسار الوحيد الآن الذي يشتغل هو المسار الباكستاني، لكن هو الخيار التفاوضي هنا يعتمد على الشروط. إيران تدعو للتفاوض لكن بشروطها، والولايات المتحدة تدعو للتفاوض لكن بشروطها. ما يقوله عمليا الرئيس ترامب هو تأكيد استراتيجية جديدة التي تبناها ربما منذ الشهر السابع، نهاية الشهر السادس، أنه لا تفاوض لا تنازلات لإيران بخصوص مضيق هرمز.

0: نعود للتفاوض، نرفع الحصار البحري عنكم، شرط أن نذهب مباشرة إلى الملف النووي الذي كان سبب الحرب. وإذا هذا لا يحدث فهو مستعد للعودة إلى العمليات العسكرية. لا أعتقد في هذا الوقت، يعني أمامنا 6 أسابيع إلى أن تنتهي الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، حينها سيختلف الأمر. مع ذلك نقطتي الأخيرة، هو يلوح أنه مستعد أن يعود للحملة العسكرية حتى في أثناء فترة الانتخابات، في محاولة لإيصال رسالة للإيرانيين أنه لا تتصور أن هذه الفترة الانتخابية أكون فيها ضعيفا وتتلقى الولايات المتحدة ضربات عسكرية.
1: هذه نقطة مهمة، هذا ما كنت أود أن أتحدث عنه دكتور عقيل. يعني اليوم في هذه الفترة كيف سيكون شكل التعاطي مع طهران؟ كيف ستكون يعني كيف سيكون شكل العلاقة عموما ما بين الولايات المتحدة وطهران؟ يعني فكرة لا حرب ولا سلم.
0: أنا أتصور هذه الفترة ستكون الفترة فيها الكثير من التشنج والمحاولات عبر الوكلاء، ليس بالضرورة محاولة إيران الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة، وإنما حلفائها ما يسمون بالوكلاء، محاولة قطع المسارات البحرية، زيادة أسعار النفط، وصل يعني بعد ما قام به الحوثيون بخصوص باب المندب إلى 110 وبدأ يتراجع، وإيران تريد أن يبقى السعر مرتفعا كي تضغط على الرئيس ترامب. فستكون هناك عمليات استهداف للأنابيب، ربما استهداف للسعودية قامت به الفصائل العراقية، يقوم به الحوثيون وأشياء من هذا القبيل، فضلا عن محاولتها أنه زيادة استهدافها للسفن عبر مضيق هرمز، أيضا عبر ضربات عادة تقدم على أنها مجهولة وما إليها. بتصوري هذا هو الذي ستقوم به إيران، وربما في أماكن أخرى لكن طابعها بحري، الممرات البحرية، الموانئ التي تنقل النفط هي الهدف الأساسي لإيران، ربما أقل من القواعد العسكرية الأمريكية، لأنه هي تريد أن تؤثر اقتصاديا. فأعتقد سنشهد المزيد من هذه والمزيد من الضربات الأمريكية لاستيعاب هذه، يعني هذه الضربات الإيرانية. حرب الوكالة لكن ليس العودة إلى الحرب كما كانت في الشهر الثاني، نهاية الشهر الثاني والثالث والرابع.
1: طيب دكتور عقيل، اليوم ما الذي يمكن أن يدفع إيران إلى قبول أي اتفاق جديد في ظل هذه في ظل التعامل أيضا مع أمريكا؟ هي تجد من أمريكا مثلا هناك ضغوط، هناك عقوبات اقتصادية، هناك حظر مثلا على البنوك وغيرها. ما الذي قد يدفع طهران اليوم إلى الجلوس فعلا إلى طاولة المفاوضة؟
0: هناك صراع في داخل الجسم السياسي الإيراني بين دعاة التفاوض بدون شروط، يعني نتجاوز قضية مضيق هرمز، والآخرون المتشددون الذين الآن يعني هم المنتصرون، القرار السياسي والعسكري بيدهم، الحرس الثوري، أنه لا تفاوض إلا على أساس مضيق هرمز. متى سيضعف الطرف الآخر، هذا الطرف المتشدد الماسك القابض على سلطة الأشياء في إيران؟ التصور الأمريكي، وهذا تصور يعني معظم الخبراء والمحللين، أنه العقوبات الاقتصادية، الحظر البحري والآن يتطور إلى حظر بري ضد إيران، يحتاج وقتا، وأنه هذا بمرور الوقت سيضعف الموقف التفاوضي لهؤلاء المتشددين. المشكلة في هذا، يعني حتى وإن كان المنطق معقولا وراء مثل هذا التفكير، أنه الرئيس ترامب ليس لديه رفاهية في الوقت، هذه الرفاهية المفتوحة قد يستغرق الأمر أشهر وأشهر وليس أسابيع. فأعتقد الأمر هنا إذا انتهت الانتخابات الأمريكية والحصار البحري يعني لم يأتي بأكله، أنه تتراجع إيران عن مواقفها السابقة وتعود للتفاوض، أتصور ستكون هناك حملة عسكرية أمريكية تزيد الضغط فوق الضغط الاقتصادي ضغط عسكري، لكن هذا بعد نهاية الانتخابات، نتحدث يعني 6 أسابيع على الأقل من الآن.
1: طيب دكتور عقيل، يعني غدا ستكون هناك الجمعية العامة المتحدة في نيويورك، كان هناك تصريح أيضا للرئيس الأمريكي أنه منفتح للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هناك، وبالتالي يعني هل يمكن فعلا أن يحدث هذا؟

0: هذا اللقاء وإن حدث هل يمكن أن يغير في طبيعة الأمر الآن وفي طبيعة هذه الأزمة؟
1: إذا حدث هذا اللقاء فأعتقد أقصى ما يمكن أن يحققه هو تبريد الأجواء بين الطرفين، لأنه بزشكيان كما نعلم في مع الأقلية الداعية إلى فتح المسار السلمي وتجاوز عقدة مضيق هرمز بعكس يعني الحرس الثوري، هو لا يستطيع أن يمضي إرادته، يتمنى، لكنه القرار السياسي الإيراني من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو استمرار المواجهة، فقد تكون بادرة طيبة هذا التراشق الخطابي، يتراجع بعض الجهود العسكرية يعني لإيذاء الطرف من الطرف الآخر قد تتراجع، لكنها يعني لن تكون حاسمة. أي لقاء بين ترامب وبزشكيان لن يكون حاسما، لأنه القرار الإيراني ما يزال تحدي الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز، والولايات المتحدة لا يعني مستحيل أن تقبل بسيطرة أو هيمنة إيرانية على مضيق هرمز، فلا أعتقد اللقاء سيحل مشكلة أساسية بين الطرفين.
0: طيب سؤال الأخير فقط في ما يتعلق بالوسطات، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقو يصل إلى طهران في إطار المباحثات الثنائية ويعني دور الوساطة، إلى أي مدى اليوم برأيك هناك فرصة أصلا اليوم للوساطات أن تقوم من جديد بلم الشمل والجلوس على الطاولة أصلا من جديد؟
1: أنا لا أعتقد أن هذه الوساطة الآن ستقدم شيئا، أهميتها هي أنه قناة للاتصال بين الطرفين، ينقل أفكارا أميركية، يرد الطرف الإيراني بأفكاره وما إليه إلى أن تتغير الظروف وأحدهما يقدم تنازلا جديا، حينها ستكون الوساطة بذاتها مفيدة تفعل وتتحول إلى وقائع، بمعنى جلب الطرفين مرة أخرى للتفاوض، إعادة إحياء مذكرة التفاهم التي لم يلغيها أي من الطرفين لحد الآن، رغم يعني أنه كل طرف يتهم الطرف الآخر لم يلتزم بها، لا قيمة لها، حبر على ورق وما إليه، لكن الاثنان لحد الآن لم يلغياها، هذا معناه أنهما يفكران في وقت ما للعودة إليها ضمن شروطهما.
0: شكرا جزيلا لك الخبير المختص بالشؤون الأمريكية من واشنطن الدكتور عقيل عباس، تحياتي لك دكتور. أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق.
2: في الواجهة
0: نواصل مستمعينا من سوريا، حيث أكد مراسل عربية عودة الحركة على طريق حلب دمشق لطبيعتها، وذلك بعد انفجارات وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، وأدت الانفجارات إلى إصابة 4 أشخاص بحسب وكالة الأنباء السورية. تواصل القوات الإسرائيلية توغلاتها واعتداءاتها جنوب سوريا، مستهدفة بالمدفعية والرشاشات مناطق متفرقة في ريف درعا الغربي بينها وادي عبدين ووادي الرقاد، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. كما طال القصف الإسرائيلي أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك.
2: في الواجهة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستكثف من ضرباتها على الأهداف العسكرية في كييف، وذلك ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية خلال انتخابات مجلس الدوما. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا حاولت شن هجوم واسع النطاق لإفشال الانتخابات، لكن تم التصدي له وإفشاله، مؤكدة إسقاط 1951 طائرة مسيرة أوكرانية وثمانية صواريخ كروز بعيدة المدى. وفي نتائج الانتخابات التشريعية، فقد حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة، وبحسب النتائج التي أوردتها وكالات الأنباء الروسية، بعد فرز نحو 71% من الأصوات حصل حزب روسيا الموحدة على 57.5% من الأصوات، وحل بعده الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي.

الديمقراطية القومية بنسبة 14% و 8.7% تواليا. هذه النتيجة، وضمن للحزب الحاكم ضمن الحزب الحاكم تحقيق غالبية الثلثين في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور وفقا لتوقعات وكالة تاس للأنباء. ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية الأولى وإعلان نسبة المشاركة اليوم الاثنين. طالع معكم مستمعين هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن. وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظرائه بالكويت ومصر وتركيا المستجدات الإقليمية. إذن وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظرائه بالكويت ومصر المستجدات الإقليمية.

0: بالعودة مستمعينا لشأن الروسي، معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف مدير مكتب العربية FM في موسكو الزميل عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني ما النتائج الأولية وما الصورة التي ترسمها النتائج الأولية اليوم للانتخابات البرلمانية الروسية؟
1: محمد، يعني في الحقيقة حتى هذه اللحظة تم فرز قرابة 99% من كافة الأصوات، كما تتحدث رئيسة لجنة الانتخابات المركزية بأن الإعلان النهائي والدقيق لكافة الأرقام حول نتائج عملية الاقتراع سيكون في 25 من الشهر الجاري، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن حزب روسيا الموحدة ينال لأول مرة في التاريخ هذا العدد من مقاعد مجلس الدوما الروسي. العدد قد يصل إلى 355 مقعدا من أصل 450. هذه نقطة هامة جدا يعني، وسابقة لم تحدث عبر تاريخ حزب روسيا الموحدة. حزب روسيا الموحدة طبعا هو الحزب الحاكم، يحصل على 57.80% من كافة الأصوات، يليه جاء طبعا الحزب الشيوعي كما كان متوقع بنسبة 13.79%، يليه الليبرالي بنسبة 9% تقريبا. حزب الناس الجدد وهو حزب يعني لديه فعالية جيدة في الداخل الروسي ينال قرابة 8%، وطبعا آخر حزب هو حزب روسيا العادلة، لديه طبعا نسبة تصل إلى 5% من كافة الأصوات. هذه النتائج تتحدث عن أنه لا مفاجآت في عملية الاقتراع وفرز الأصوات. هذا الشيء كان موحدا، ورغم طبعا اختلاف الأجندات لكافة الأحزاب الرئيسية التي نالت الأصوات، إلا أنها في نهاية المطاف جميعها تدعم بوصلة الخيار والطريق السياسي للبلاد حول دعم العملية العسكرية. لذلك نلاحظ بأن التصريحات كافة التي خرجت عقب الإعلان عن هذه النتائج، إن كانت من وزير الخارجية سيرجي لافروف أو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أو حتى فولودين رئيس مجلس الدوما الحالي الذي نال نسبة أيضا كبيرة من الأصوات، حتى طبعا القائمون على الانتخابات يقولون بأن كافة الأحزاب ستتمتع بمقاعدها التي نالتها خلال هذه العملية، ويعني يحظون بدعم واضح، فيما جميعهم يؤكدون يعني طريقة أو الطريق الذي تسير عليه السياسة الروسية هو طريق بوتين حول دعم العملية العسكرية. يتحدثون عن إيمان الشعب وإيمان القائمين على كراسي ومقاعد البرلمان الجديدة بالنصر في العملية العسكرية. لذلك طبعا هناك ملفات ساخنة فتكون حاضرة على طاولة المفاوضات بما يخص عملية الدعم القادمة لهذا الأمر. أما طبعا لافروف يعني يتحدث اليوم صباحا بأن الغرب واصل محاولة للسيطرة على الفضاء المعلوماتي العالمي، وكل ما جرى من عمليات استفزاز خلال الأيام الثلاثة الماضية كان من شأنها تعطيل عملية الانتخابات، وهذا ما عاد وأكد عليه أيضا عمدة موسكو سيرجي سوبيان الذي تعرضت مدينته العاصمة الروسية إلى ضربات سجلت رقم قياسي خلال فترة الصراع.
0: طيب عبد الجواد، يعني إذا تحدثنا كذلك عن الجانب الآخر المعارضة الروسية، هل لديها أي رأي في النتائج الأولية التي صدرت، خصوصا في ظل يعني أو استبعاد أي القوى المناهضة للحرب من السباق الانتخابي ربما؟

0: عبد الجواد. عبد الجواد
1: هل تسمعني واضحا؟
0: هل تسمعني؟
1: أسمعك جيدا محمد. محمد يعني يدور الحديث عن الفرق المعارضة التي تم استبعادها لكن تم إعادتها إلى عملية الانتخاب قبل ساعات من انطلاق هذه العملية، لكن مؤشر الأصوات يشير إلى أنها لم تنل يعني ذلك المستوى الذي يضعها في مقدمة أو في رأس هرم تلك النتائج. لذلك طبعا الخيار السياسي للبلاد ونهج بوتين بما يخص عملية السياسة الروسية هو مستمر وواضح لدى كافة الأحزاب التي نالت المراكز الرئيسية. يعني لا يخفى على حد بأن أصوات المعارضة هي واضحة وموجودة يعني ويتم الاستماع إليها في غالبية الأمور، لكن المقاعد اليوم يعني 355 مقعدا لحزب روسيا الموحدة يعني كان نقطة الفاصل بما يخص عملية هذه الانتخابات.
0: طيب عبد الجواد، بعد إعلان النتائج النهائية، الملفات الداخلية التي ستكون يعني أمام مجلس الدوما الجديد وبالتالي يعني سيتم التعاطي معها بشكل أسرع،
1: يعني الملفات الواضحة أولا في بداية الأمر يعني سينظر بوضع البلاد الداخلية، تلك القوانين التي سنت خلال الفترة الأخيرة، خاصة ولا سيما أن كافة رؤساء الأحزاب يتحدثون عن أنهم سيولون اهتمام واضح لكل من شارك بعملية الانتخابات من المقاتلين في العملية العسكرية من المحاربين القدامى. لذلك النهج الواضح الذي يمكن الحديث عنه اليوم هو عملية الصراع الواضحة بين موسكو والغرب على الأراضي الأوكرانية، وعلى ما يبدو بأنها ستكون محور النقاش في كثير من التفاصيل مجلس الدوما.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية FM في موسكو زميل عبد الجواد الرجد، تحياتي لك. استهدفت روسيا مراكز لوجستية ومستودعات في أوكرانيا بالإضافة إلى سفن في مينائي أوديسا وإسماعيل بحسب بيان للدفاع الروسية. طالت الضربات محطات للإمدادات العسكرية ومحطة توزيع غاز في منطقة كييف. وفي حرب أوكرانيا تثبت المسيرات أنها سلاح جدير بالاهتمام، وثائق تكشف خطة سرية روسية لتوسيع إنتاج المسيرات بشكل هائل واضعة جدولا زمنيا لتصنيع مئات الآلاف منها سنويا خلال عقد من الزمن. في إطار خططها لإرهاق دفاعات أوكرانيا وجس نبض الأوروبيين، تسعى موسكو لتسريع إنتاج ألياف الكربون وبالتالي زيادة تصنيع المسيرات الانتحارية وفق وثائق مسربة نشرتها مجلة بوليتيكو. المساعي الروسية تتمثل مستمعينا بتوسيع مصنع ألابوغا فولوكينو الخاضع للعقوبات والتابع لشركة روساتوم في تاتارستان بهدف إنتاج 500 طن إضافي من ألياف الكربون سنويا بحلول عام 2029، وهي مادة أساسية لبناء هياكل المسيرات. الكمية المذكورة مستمعينا ستتيح لروسيا إنتاج 28 ألف مسيرة إضافية سنويا، أي بزيادة في الإنتاج قدرها 78%، علما بأنها تنتج حاليا أكثر من 36 ألف مسيرة انتحارية من طراز غيران. وكذلك تخدم طموح روسيا في إنتاج 130 ألف مسيرة بحلول عام 2030 و350 ألفا بعدها بخمس سنوات، وذلك لتقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام من الصين. هذا ويعد مصنع ألابوغا عقدة رئيسية في سلاسل الإمداد العسكرية، واستلم مؤخرا شحنة صينية مموهة من المواد نفسها تزن 46 طنا وفق وثائق مسربة أخرى.
2: في الواجهة
0: نذهب مستمعينا إلى اليمن، حيث استهدف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تحصينات وتجمعات وثكنات تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات. وعلى الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، كما دمرت القوات المسلحة اليمنية خمس مركبات تابعة للحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب. قبل ذلك تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إحباط

ضبط محاولتي تسلل لميليشيات الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب. وأفاد مصدر عسكري للعربية بأن القوات الحكومية نجحت من مواقعها الدفاعية في استنزاف الميليشيات الحوثية، مضيفا أن ميليشيات الحوثي خسرت خلال الساعات الماضية 15 آلية وعربة عسكرية، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى في جبهات مأرب. عبر الهاتف مراسل العربية FM من مأرب الزميل محمود الحميدي. محمود، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذا نتحدث عن آخر التطورات الميدانية التي تشهدها جبهات القتال تحديدا في الجبهة الجنوبية. محمود، محمود هل تسمعنا؟ طيب، يبدو أن زميل محمود الحميدي غير جاهز حتى هذه اللحظة ليكون معنا على الهواء مباشرة وللحديث أيضا عن آخر التطورات الميدانية التي تشهدها عدد من جبهات الجنوب وكذلك في جبهة مأرب، والحديث أيضا عن جبهة كهبوب قرب باب المندب وأهمية تدمير بعض المركبات العسكرية التي كانت موجودة في هذه المنطقة.

0: إذن مستمعينا، بالحديث عن الجبهة الجنوبية، حاولت عناصر حوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية قبل أن تستهدف المدفعية والطيران المسير هذه التجمعات. إذن معنا الآن من جديد مراسل عربية FM الزميل محمود الحميدي من مأرب. محمود، أهلا بك، وإذا كنت تسمعني الآن بشكل واضح، نتحدث عن آخر التطورات الميدانية في الجبهة الجنوبية، تحديدا الجبهات التي تشهدها جبهات القتال.
1: نعم، جبهات القتال في محافظة مأرب تشهد تصاعدا في حدة المواجهات، وتحديدا تصاعدا في القصف المدفعية المتبادل. القوات الحكومية قامت بتمشيط خطوط التماس في الجبهة الجنوبية على امتداد الجبهة الجنوبية من اتجاه معسكر أمريش، معسكر 26، عقبة ملعاء. هنالك تجمعات وتكونات للميليشيات الحوثية تم استهدافها، بالإضافة إلى مخازن أسلحة في معسكر أمريش الذي يعتبر مركز إمداد الميليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية. الميليشيات الحوثية تحاول منذ أسبوع اختراق هذه الجبهة، تحاول استعادة المواقع التي سيطرت عليها القوات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين. عندما نتحدث عن العقد الرملي وأهميته الاستراتيجية التي أفقدت الحوثيين العمق الصحراوي في الجبهة الجنوبية، لذا تسعى الميليشيات الحوثية لاستعادة هذه المواقع والانطلاق منها إلى مواقع متقدمة. أيضا تحاول من وادي ذنة في المحور الآخر في الجبهة الجنوبية، لكن المدفعية الخاصة بالقوات الحكومية تستهدف التجمعات الحوثية قبل انطلاق عملية الهجوم، وهو ما حدث أيضا في الجبهة الغربية عندما نتحدث عن الزور والمجح التي تجمعت فيها عشرات العناصر الحوثية وبدأت تشن هجوم على مواقع القوات الحكومية، لكن كان هنالك قصف مركز استهدف هذه التجمعات، وأعلن مصدر عسكري عن إفشال هذا الهجوم قبل انطلاقه.
0: نعم، طيب محمود، لو نتحدث كذلك عن استهداف القوات الحكومية للميليشيات في جبهة البيضاء وأهمية أيضا هذه المنطقة وهذا الاستهداف تحديدا.
1: أولا دعنا نتحدث عن أهمية محافظة البيضاء التي تقع وسط اليمن والتي تحد ثمان محافظات يمنية، ست منها تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. انطلاق عملية عسكرية للقوات الحكومية في محافظة البيضاء يعني أنه سيقرب القوات الحكومية من مناطق نفوذ الميليشيات الحوثية ومن مناطق لم تدر فيها أي مواجهات سابقة. محافظة البيضاء تعتبر بوابة محافظة ذمار، تعتبر بوابة محافظة إب، تعتبر بوابة لمحافظات أخرى كثيرة، لذا فقد انطلقت خلال الأسابيع الماضية عملية في محافظة البيضاء. وصلت القوات الحكومية فعليا إلى مديرية الزاهر وإلى أجزاء من مديرية دناعم. يقوم سلاح الجو اليمني بتمشيط هذه المواقع باستهداف أهداف حوثية في هذه المواقع، ومن السهل جدا للقوات الحكومية بعد تجاوز مديرية دناعم أن تصل إلى عمق محافظة البيضاء وتحديدا إلى مركز المدينة، وهو مركز مهم لأنه يقرب القوات الحكومية من مفرق عفار. والوصول إلى مفرق عفار يعني قطع إمدادات الحوثيين القادمة إلى محافظة مأرب

0: أيضا وإلى محافظة شبواه من الناحية الغربية. هذه المواقع التي قصفتها القوات الحكومية تحد كثيرا من القدرات التابعة للميليشيات الحوثية في هذه الجبهات، وستكون أيضا إسناد للعمليات البرية التي تسير على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك مراسل عربية FM من مأرب الزميل محمود الحميدي، تحياتي لك محمود.

طبعاً ننوه لهذا الخبر العاجل ولهذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن نقلاً عن الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن تعرض سفينة لهجوم أثناء عبورها لمضيق هرمز. إذن الحديث عن تعرض سفينة لهجوم أثناء عبورها لمضيق هرمز نقلاً عن هيئة بحرية بريطانية. كذلك أضافت الهيئة البحرية البريطانية إصابة 2 من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. إذن مستمعينا نتابع معكم هذا الخبر العاجل وتداعيات هذا الخبر أيضا. هيئة بحرية بريطانية إصابة 2 من طاقم سفينة تعرضت لهجوم بمضيق هرمز.

0: في الواجهة.
1: في ألمانيا مستمعين أظهرت توقعات لنتائج تصويت أن حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين احتل المركز الأول في انتخابات ولاية في شمال شرق ألمانيا، مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريت شميرتس منذ 1949. أظهرت توقعات هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن حزب البديل من أجل ألمانيا يتجه لحصد 38.3% من الأصوات في ولاية مكلنبورج، متقدما على الحزب الديمقراطي الاجتماعي لتيار يسار الوسط الذي من المتوقع أن يحصد 35.4%. اعترف المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة وصفها بالكارثية في انتخابات محلية في ألمانيا، ولكنه أصر على المضي قدما بإصلاحات التي تلاقي نقمة شعبية رافضا التنحي عن منصبه. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: الزحف الأزرق لحزب البديل من أجل ألمانيا بدأ يؤرق المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تعهد قبل دخوله مقر المستشارية بتقليص أصوات الحزب إلى النصف، ولكن خلال أقل من عام ونصف تضاعفت أصوات الحزب المنتمي لأقصى اليمين حتى خارج معاقله التقليدية مثل العاصمة برلين التي تميل تاريخيا إلى اليسار. وبعد فوزه التاريخي في ولاية ساكسونيا أنهالت حل في الطليعة كذلك في ولاية مكلنبورغ بوميرانيا وضاعف أصواته في برلين، ولم يعد حزب البديل من أجل ألمانيا وحده الذي يطالب ميرتس بالاستقالة، بل توسعت المطالبات إلى داخل حزب ميرتس نفسه بعد انخفاض شعبيته.
3: إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي ومستوى التأييد الحالي للمستشار ميرتس فسنجد أن أمورا كثيرة تسير على نحو خاطئ في هذا البلد.
4: لا أعرف إن كان عليه الاستقالة، ولكن بكل الأحوال تظهر سياساته أنه لم يعد السياسي الأكثر شعبية.
2: أسباب تراجع شعبية ميرتس مرتبطة بمعيشة المواطن الألماني، خليط من قرارات تتعلق بإصلاحات نظامي التقاعد والصحة أغضبت الشارع، واقتصاد يتراجع وأسعار وقود ترتفع من دون توقف.
5: أعتقد أن على المستشار ميرتس أن يلتزم بموقفه ويمضي قدما في الإصلاحات، لأن الأمور يجب أن تتقدم بطريقة أو بأخرى، ولن تتقدم الأمور إلا بالإصلاحات.
6: لا بد للحرب أن تنتهي يوما ما. لا أعتقد أن الاستمرار في فرض العقوبات فكرة جيدة. علينا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات.
2: كلها قضايا بنى عليها حزب البديل من أجل ألمانيا لزيادة شعبيته، داعيا لإعادة العلاقات مع روسيا ووقف المساعدات عن اللاجئين وتقليص أعدادهم عوضا

0: عن إصلاحات مارتس.
1: النتائج الكارثية كما وصفها المستشار الألماني لحزبه لن تدفعه إلى مغادرة مقر المستشارية، فهو خرج يتحدث بعد صدور نتائج الانتخابات بنبرة تحدي

0: واجهت التوتر الجيوسياسي المتصاعد وتغير المناخ وتآكل القيم الديمقراطية. ولم يخلو الاجتماع من الرسائل، وأبرز هذه الرسائل كان المكان، إذا التقى ماكرون وكارني في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي، وهو الساحل الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. يأتي هذا الاجتماع مستمعين بعد أسابيع قليلة من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تظهر الجزر بالإضافة إلى كندا بأكملها ودول أخرى في أمريكا الشمالية مغطاة بعالم الولايات المتحدة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحاته خلال هذا اللقاء أكد على ضرورة تعزيز القدرات والمواقع الدفاعية في منطقة القطب الشمالي، قائلا إن غرينلاند واجهت تحديات أمنية وأن فرنسا على قدر من المسؤولية في مواجهة هذه التحديات. نتابع.
1: طورنا أيضا استراتيجية عسكرية خاصة بالقطب الشمالي جرى إعدادها وإقرارها في عام 2026، وفي هذا الصدد نرغب في التعاون مع الكنديين بشأن هذه الأجندة. وكما ذكرت، فقد شكلت التهديدات الموجهة ضد غرينلاند تذكيرا بالتحدي الذي نواجهه في أرجاء المنطقة والمتمثل في فرض الاحترام وضمان أمننا بأنفسنا. وفي هذا الإطار لطالما كانت فرنسا على قدر المسؤولية.
2: مصادر مفتوحة.
0: نواصل مستمعينا من التطورات الميدانية في السودان، حيث يواصل الجيش السوداني تقدمه نحو حمرة الشيخ آخر مناطق سيطرة الدعم السريع في شمال كردفان. وأفادت شبكة أطباء السودان بأن القصف الذي نفذته قوات الدعم السريع على الأبيض أمس أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 20 آخرين بجروح. عودة 5 ملايين سوداني إلى ديارهم أمر يوحي بأن موجة النزوح بدأت تنحسر، إلا أن خلف مشاهد العودة تلك الصورة تظهر أكثر قسوة لتكشف الأرقام حجم واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. خمسة ملايين نازح ومئة ألف شخص عادوا إلى مناطقهم في السودان من أصل 14 مليون نازح. اللافت أن 55% من العائدين أطفال دون السن 18، عودة تسارعت بعد استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم والجزيرة والسنار والنيل الأبيض. لكن في الصورة الأكبر، هل انتهت أزمة النزوح؟ الأمم المتحدة مستمعين تحذر من نزوح عكسي، فمن يعود إلى مدينة بلا مياه أو كهرباء أو رعاية صحية أو تعليم وفرص عمل قد يضطر إلى مغادرتها مرة أخرى. خصوصا أن السودان لا يزال يسجل أرقاما هائلة من حيث الأزمة الإنسانية، إذ أن النزوح ليس وحده في قلب الأزمة. فوفق الأمم المتحدة هناك 20 مليون سوداني يعانون الجوع الحاد، 5 ملايين منهم عند مستويات الجوع الطارئ، ونحو 200 ألف شخص وصلوا إلى مستوى المجاعة. بحسب أحدث معطيات نقلتها رويترز عن المنظمة الدولية للهجرة، ما زال نحو 8 ملايين شخص نازحين داخل السودان مقابل نحو 4 ملايين عائد إلى مناطقهم. وفي الوقت نفسه تقول الأمم المتحدة إن الحرب ما زالت قد شردت أكثر من 14 مليون شخص إجمالا. استعادة الجيش مناطق رئيسية وعلى رأسها الخرطوم غيرت معادلة النزوح. تقول رويترز العودة إلى العاصمة ومناطق أخرى تحت سيطرة الجيش يمكن قراءتها باعتبارها مؤشرا على تحسن نسبي في الأمن في بعض المناطق. رويترز أيضا تضيف عودة المواطن لا تصبح عودة مستقرة إلا عندما تعود معها الشرطة والمحاكم والمستشفيات والمدارس والمياه والكهرباء والأسواق وفرص العمل. وهنا تظهر الفجوة التي تشير إليها رويترز بوضوح. الخرطوم شهدت عودة مئات الآلاف، لكن الكهرباء ما زالت تعاني انقطاعات واسعة، وهو ما يعطل الأعمال والحياة اليومية ويعرقل إعادة بناء الاقتصاد.

0: الحي المالي
1: تراجعت أسعار النفط اليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر له منذ يونيو. يأتي هذا التراجع في وقت قال فيه

0: قائد القيادة المركزية الأمريكية إن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعلى مستوياتها في 6 أشهر. أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد. رفض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي قال فيها إن مضيق هرمز سيصبح عديم الأهمية خلال 2 مع توسيع الدول في إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز المضيق. أكدت بكين أن الرئيس الصيني سيصل إلى الولايات المتحدة الأربعاء في زيارة تستمر لثلاثة أيام يجري فيها محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في سياق متصل أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن المحادثات مع الجانب الصيني أمس كانت ناجحة جدا وشملت ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار. تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بحلول يوم السبت الماضي 6 دولارات و5 سنتات للجالون للمرة الأولى وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، مسجلا مستوى قياسيا جديدا مع استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية وتعطل جزء من الشحن عبر مضيق هرمز. معنا الآن مستمعينا من باريس عبر زوم أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد. دكتور حسن أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني اليوم ماذا يعني تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة حاجز 6 دولارات للجالون بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟ طبعا
1: أحيت لك عزيزي وللمستمعين الكرام. يعني بالحقيقة خليني بس أعطي لمحة صغيرة أنه هناك أن سعر الجالون كان حوالي 2 دولار قبل الحرب الأوكرانية الروسية، وصل إلى حوالي 3.75 دولار قبل الحرب الأوكرانية، قبل الحرب الأمريكية على إيران، ثم وصل اليوم إلى معدل تاريخي يفوق 6.5 دولار، وهو يعني نتكلم عن جالون الديزل. وجالون الديزل يصيب المزارعين، يصيب النقل، ثم يعني كافة وسائل النقل والشحن المعتمدة، ثم فيما بعد يصيب المواطنين في جيوبهم اليومية، وهو يؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد الأمريكي. وإذا ما ربطناها أيضا بارتفاع معدلات الفائدة، فإن ارتفاع معدلات الفائدة أدت أيضا في مكان ما بطريقة أو بأخرى إلى ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كلفة التخزين هي كبيرة جدا، وبعض الشركات هي بحاجة لقروض لكي تقوم بالتخزين، والقروض مرتفعة، وبالتالي التخزين مرتفع، وبالتالي ازدادت هذه الأسعار نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وما حصل في روسيا حديثا من ضرب لمحطات الديزل الكبيرة ومحروقات كبيرة في روسيا. وروسيا اتخذت قرار أيضا بأن توقف تصدير الديزل لأنها بحاجة إليه داخليا، وبالإضافة إلى ما يحصل في مضيق هرمز.
0: نعم. طيب دكتور حسن، يعني هل الولايات المتحدة اليوم تستطيع مثلا تعويض هذه الاضطرابات الإمدادات القادمة طبعا يعني من الشرق الأوسط من خلال إنتاجها المحلي أو المخزونات الاستراتيجية الموجودة لديها؟
1: المخزونات الاستراتيجية هي تستعمل المخزونات الاستراتيجية، ولكن الإنتاج المحلي لا يكفي، وكلفة الإنتاج المحلي الأمريكي أغلى بكثير من الاستيراد من الخارج، لأن نوعية الديزل عندها ليست نوعية نظيفة تماما، هي بحاجة إلى تكرير ومكلفة جدا. واستعمال المخزون الاستراتيجي بطبيعة الحال هو يتم استخدامه، ولكنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فبالتالي من الصعوبة بمكان السيطرة على الأسعار. وإلا لو كان هناك من طريقة للسيطرة على الأسعار لتمت السيطرة عليه، خاصة أن الرئيس الأمريكي اليوم على أبواب انتخابات.
0: صحيح، انتخابات التجديد
1: في نوفمبر، وهو يعمل كل ما بوسعه للحصول على أصوات المواطنين، وبالتالي لو كان استطاع تخفيض الأسعار لكان فعل ذلك.
0: طيب استمرت هذه الحرب الأمريكية الإيرانية، اضطرت وكان هناك أيضا استمرار لهذه اضطرابات امدادات النفط والوقود، السيناريو الاقتصادي الذي يعني تخشاه الولايات المتحدة وال

0: أكثر إثارة ربما للقلق لديها، ما هو السيناريو؟
1: السيناريو الكساد، سيناريو أزمة اقتصادية كبيرة جدا، ولكن لا نتكلم فقط عن الاقتصاد الأمريكي، نتكلم اليوم عن الاقتصاد العالمي. فالرئيس الفرنسي صحيح. اليوم أنه هو بصدد دعوة G7، مجموعة الدول السبعة، لجلسة طارئة متعلقة بالأسعار النفط وارتفاع أسعار المحروقات. ونحن في فرنسا على أبواب أيضا مظاهرات بوجه الحكومة الفرنسية، إحدى أسباب هذه المظاهرات هي ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المحروقات. فالأزمة اليوم ليست فقط أزمة أمريكية، هي أزمة عالمية.
0: شكرا جزيلا لك من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد، شكرا لك.

0: ستوديو لايت.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا. نددت فرنسا بقرار السلطات الإيرانية إغلاق مركز تعليم اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران، معلنة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة، فيما قررت استدعاء السفير الإيراني لدى باريس. هذا وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن قوات الأمن الإيرانية اقتحمت مركز تعليم اللغة الفرنسية في طهران قبل أن تعلن السلطات إغلاقه، معتبرة هذا القرار غير مبرر وغير مقبول، وأوضحت أنه سيلحق الضرر بآلاف الإيرانيين الذين يستفيدون سنويا من دورات اللغة الفرنسية التي يقدمها هذا المركز. لتوضيح هذا الموضوع أكثر معنا الآن من باريس الصحفية الأستاذة مريم سيف الدين. أستاذة مريم أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار، نرحب بك اليوم. لنتحدث أولا عن أسباب هذا الإغلاق، إغلاق مركز تعليم اللغة الفرنسية، هذا المركز التابع للسفارة الفرنسية في طهران.
2: تحياتي لك والمستمعين. بالطبع يعني يجب الإشارة إلى هذا، إلى توقيت إعلان إغلاق هذا المركز، والذي أتى بعد مواقف يعني وبعد سجال بين وزيري خارجية البلدين إسراء الموقف الذي أطلقه وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو بما وانتقد مسألة حقوق الإنسان في إيران بمناسبة ذكرى مقتل مهسا أميني، والذي رد عليه وزير خارجية الإيراني أيضا بهجوم عباس عراقجي، وجاء بعد ذلك هذا يعني هذا القرار الذي يمكن وضعه في سياق التصعيد أو التوتر بين البلدين، والذي يعني شهد تصعيدا في الشهر الماضي في تموز عندما حصلت حادثة الاعتداء الإيراني على الدبلوماسيين الفرنسيين.
1: صحيح.
2: وأيضا يمكن ربطه حتى بزيارة سلطان عمان إلى فرنسا، لأن العلاقات كانت شهدت يمكن القول نوع من التحسن إثر تبادل السجناء بين فرنسا وإيران في نيسان، ولكن بعد زيارة سلطان عمان والتي شملت اتفاقيات شراكة مع فرنسا بعضها في الموانئ العمانية، فبدأ التصعيد الإيراني في حينه، وشاهدنا ما حصل من اتهام فرنسا لإيران بالاعتداء على دبلوماسيها، وطردت إيران دبلوماسيين وردت فرنسا بالمثل، لنشهد اليوم يعني استهداف يمكن القول أن القوى الناعمة الفرنسية.
1: نعم.
2: في إيران.
1: طيب أستاذة مريم، يعني اليوم السلطات الإيرانية ماذا تقصد بأنها يعني أغلقت هذا المركز، وذكرت أنه كان يمارس مثلا أنشطة غير قانونية، ربطتها أيضا بمسألة الأمن القومي وما إلى ذلك، لو نفصل.
2: نعم.
1: أيضا في هذه النقطة.
2: نعم، أود أولا الإشارة إلى أن يعني وفق مجلس الشيوخ الفرنسي هذا المركز قانوني منذ العام 2014، يعني حسب ما يقولون أخذ موافقة نهائية، لأنه كان قد حصل في العام 2011 شيء مماثل، واتهمت إيران فرنسا بأنها لم تحصل على ترخيص، وبالتالي أيضا كان ضمن يعني توتر سياسي. أما أوضحت إيران هي ما تقصد عندما اتهمت يعني المركز بالتعرف إلى النخب وبناء الشبكات وتسهيل خروجها من البلاد، يعني ومن

0: بنشاطات مناهضة للثقافة الإيرانية الإسلامية والأمن القومي. يعني وهنا ربما مشكلة إيران هي مع مواطنين لديها يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية ويجدونها ربما حلا للهروب من البلد وسط القمع، وأيضا وسط يعني الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا خصوصا مع الحصار. ولكن أيضا هناك اتهام لفرنسا بأنها يعني تنشئ علاقات مع المجتمع المدني الإيراني في هذا المجال وتدعم المجتمع المدني، وهو يعني بالنسبة لإيران أيضا كل ما لا يمر عبر رقبتها وإرادتها هي تجد فيه يعني تهديدا للأمن القومي.
1: طيب، هل هناك أي رد مثلا ورد على قرار هذا الإغلاق؟ يعني أقصد من باريس، أو أي بيانات حكومية
0: نعم
1: ظهرت في هذا الخصوص؟
0: نعم يعني باريس ردت باستدعاء السفير الإيراني إلى مقر وزارة الخارجية وتعهدت يعني باتخاذ الإجراءات المناسبة التي لم تحددها، وعلى الأرجح يعني عندما تكون في هذه الحالات يتم الرد بالمثل، والإجراءات التي قد تتخذها في حال لم تتراجع إيران عن موقفها بعد استدعاء سفيرها ستكون يعني تستهدف يعني المؤسسات الثقافية في فرنسا التي تكون مرتبطة مباشرة بالنظام الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من باريس، الصحفية الأستاذة مريم سيف الدين، شكرا جزيلا لك. إلى أخبارنا الأخرى، مستمعين، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تمتد من الأربعاء إلى الجمعة. وجاء في بيان الوزارة أن الرئيس الصيني سيزور واشنطن بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيجري الجانبان مباحثات يوم الخميس في البيت الأبيض حول تمديد الهدنة التجارية والذكاء الاصطناعي وحرب إيران. يتيح الجدل في بريطانيا والعالم حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بين وعوده في الطب والاقتصاد ومخاوف من مخاطره المتسارعة. وبعد لقاء جمع الملك تشارلز بقيادات القطاع، يتجدد النقاش بشأن الضوابط المطلوبة ومن يتحمل مسؤولية ضمان بقاء هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: يتطور بسرعة ويتعلم أسرع ويدخل أكثر فأكثر في تفاصيل حياتنا، لكن كلما ازدادت قدرات الذكاء الاصطناعي يزداد السؤال إلحاحا: من يضمن بقاء هذه القوة تحت سيطرة الإنسان؟ سؤال كان في قلب لقاء استضافه الملك تشارلز في اسكتلندا وجمعه بقيادات بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
3: يبدو أن هناك حاجة ملحة للنظر بشكل جدي في المخاطر الوجودية التي قد تنجم عن وقوع هذه التقنيات في الآيدي الخطأ واستخدامها بطرق قد تكون كارثية. لذلك نحتاج بالتأكيد إلى وسائل كافية للسيطرة عليها قبل فوات الأوان.
2: لكن من يقودون هذه التكنولوجيا لا يتحدثون عن المخاطر وحدها، فبالنسبة إليهم التحدي هو تطوير أنظمة أكثر قوة مع ضمان اختبارها وتأمينها قبل وصولها إلى المستخدمين.
4: يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق فوائد مذهلة، لكنها قد تستخدم أيضا فيما يضر، لذلك علينا تطويرها بأمانة ومسؤولية مع الحفاظ على التفاؤل، لأن الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمجتمع هائلة.
2: ومع ذلك فالمخاوف لم تعد نظرية فقط، فالذكاء الاصطناعي استخدم في الاحتيال وانتحال الهوية وصناعة صور ومقاطع مزيفة، فيما تتزايد التساؤلات حول أنظمة قد تتصرف بطرق غير متوقعة. وفي المقابل يعد بتغييرات كبيرة في الطب والتعليم والعمل والطاقة، ويستخدمه الملايين بالفعل. فكيف ينظر الناس إلى هذا التوازن؟
5: لا أعتقد أن هناك طريقة لإيقافها فعلاً. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من عالمنا اليوم وله فوائد كثيرة، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر عديدة. أصبحنا نعتمد عليه بشكل متزايد.
2: المعضلة ليست في إيقاف الذكاء الاصطناعي ولا في تركه يتقدم بلا حدود.

0: التحدي هو تحديد هذه الحدود ومن يضعها، وكيف يمكن ضمان الالتزام بها في سباق عالمي تتحرك فيه التكنولوجيا أسرع من التشريعات.
1: لذلك لم يعد السؤال فقط ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل أيضاً ما الذي يجب ألا يسمح له بفعله. مصطفى زارو، العربية، لندن.
2: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وبعد قليل تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميل أثير مبارك. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، أطيب المنى، إلى اللقاء.
3: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومواقع حوثية في البيضاء وجبهة كهبوب قرب باب المندب. أمريكا تؤكد أنها لن تسمح لإيران باحتجاز العالم كرهينة وتبقي باب المفاوضات مفتوحا أمامها. الجيش السوداني يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع غربي ولاية شمال كردفان ويتقدم شمال شرق الكرموك. ترامب يطالب زيلينسكي بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية وموسكو تتعهد بتكثيف ضرباتها في كييف. في الاقتصاد، برنت يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي ويتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو. تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يومي السبت والأحد بنحو 65% عن الأسبوع السابق. وبكين تؤكد أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع في أول زيارة رسمية منذ نحو 3 سنوات. نتابع أيضا اقتصاديا. أسعار الديزل في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 6.5 دولارات للجالون للمرة الأولى تاريخيا. وفي الرياضة مستمعين، نتابع أتلتيكو مدريد يحسم بالفوز بهدفين مقابل هدف على ريال مدريد بعشرة لاعبين في الجولة السابعة من الدوري الإسباني. وكذلك المنتخب السعودي يواصل معسكره في جدة استعدادا لمواجهة الكويت يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مبارياته بكأس الخليج.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة. أين أتيت بهذه؟

0: بين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
1: يعني توجه صحيح اني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
6: منها ما يعكر صفو يومك
7: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
6: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
6: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
10: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: إلى الرياضة،
14: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية إف إم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: دراسة تكشف إمكانية تقوية عضلات الجسم بمجرد تخيل التمارين، ونحن نناقش قوة الخيال وقدرات العقل الكامنة. الهند أكبر مركز بشري في العالم لتدريب الروبوتات، كيف ذلك؟ تابعونا. تغريدة تربط بين ليزر الجسم وتلف شبكية العين تحصد ملايين المشاهدات، ونحن نستضيف طبيب عيون للتحقق من صحتها. 250 ملياردير في كاليفورنيا بثروات تتجاوز تريليوني دولار، والولايات تتجه للتصويت على ضريبة الثروة.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا. وتخيل أنك تجلس على كرسي وتتخيل أنك تتمرن من دون أن تحرك جسمك فعلا، هل يمكن أن تصبح أقوى؟ هذه دراسة نشرت في مجلة نيوروفيسيولوجيا، ليست جديدة لكن الجدل زايد عليها في السوشيال ميديا مستمعينا، وفي تجارب أيضا الناس شاركتها مع المتابعين. في هذه الدراسة وجد باحثون أن أشخاصا مارسوا التدريب الذهني لأسابيع وكأنهم يؤدون حركات معينة، والنتيجة كانت تحسنا في الأداء فعلا. فكيف يؤثر تخيل الحركة في الجسم؟ وهل يمكن أن يساعد الرياضيين أو من تمنعهم الإصابة من التمرين؟ والفكرة لا تتوقف عند الرياضة فقط، باحثون جربوا تدريب أشخاص أصيبوا بجلطة على تخيل خطوات مهام يومية منها أعمال المنزل والطبخ والتسوق، والمجموعة التي استخدمت التخيل أظهرت تحسنا أكبر في أداء المهام التي تدربت عليها. والناس أيضا على السوشيال ميديا بدأت تشارك تجاربها الشخصية في قوة الخيال وما يسمى بتفجير قدرات العقل الكامنة. هذا ما نريد أن نتحدث عنه الآن مستمعينا. للحديث أكثر ينضم إلينا في اتصال هاتفي الدكتور إسلام الشرقاوي، معد نفسي رياضي بالإدارة المركزية للطب الرياضي. أهلا بك معنا دكتور إسلام. وما الذي حدث في هذه الدراسة؟ كيف يعني أن أتخيل أنني أمارس تمارين معينة ويعني يكون لدي نتيجة مقاربة من الشخص الذي مارس هذه التمارين فعلا؟ تسمعنا بشكل جيد دكتور إسلام؟
2: نعم، السلام عليكم.
1: أهلا بك دكتور إسلام، تفضل.
2: أهلا وسهلا. في البداية برحب بحضرتك والسادة المستمعين لنا.
1: أهلا بك. استمعت إلى سؤالي أم بالإمكان أن أعيد السؤال مرة أخرى؟ كنا نتحدث عن ما الذي حدث في الدراسة فعليا، يعني كيف أن أتخيل أنني أمارس تمارين معينة وبالتالي أحصل على نتيجة مقاربة لمن مارس هذه التمارين فعلا؟
2: نعم، في البداية الدراسة في مجال العقل والمجال الخاص بدراسة العمليات العقلية، وبتدرس حاجة احنا بنسميها مهارة عقلية وهي مهارة التصور العقلي. في الدراسة طبقت على عدد 30 مفحوص، يعني 30 شخص عادي، وعشان نشوف الدراسة دي اللي حصل فيها ايه بالضبط، هو قاموا بقياس القوة العضلية لعضلات البايسبس اللي هو تمرين البايسبس المعروف في الجيم. وبالتالي احنا يعني مرنوا المجموعتين بطريقة مختلفة. في مجموعة مرنت بالطريقة العادية اللي هي بالأوزان. ومجموعة الأخرى حصلت على تدريب عقلي عن طريق التخيل أو التصور. ولكن هو التصور نقدر نقول عليه هو تصور يعني بتركيز عالي بإتقان، مش مجرد أحلام يقظة أو هو بيتم.
1: وهذه هي النقطة المهمة اللي تشرحها لنا دكتور إسلام من فضلك، يعني كيف تمرنوا ذهنيا؟ يعني مثلا أنا ممكن أجرب الآن أنني أتخيل شيء ما، فورا أجد مثلا أني سرحت في خيالي أو لم أركز كثيرا في الأمر، فبالتالي يعني كيف هو هذا التمرين الذي يكون ذهنيا لتمرين هذه العضلة؟
2: بالتأكيد هو نتيجة الدراسة مبدئيا يعني أثبتت وجود تحسن بالنسبة للناس اللي اتمرنت بطريقة التصور العقلي بنسبة 13.5%. طبعا دي نتيجة يعني تعتبر نتيجة كبيرة، وبرضو يعني لعضلة أخرى التحسن وصل ل 35%، في حين إن التحسن عن طريق التدريب العادي بالأثقال وصل ل 53%. طيب احنا هنا بالنسبه للطريقه اللي بيتم بيها التدريب على التصور العقلي، هو في مبدا ذهبي او مبدا مهم جدا، ان العقل ما بيفرقش ما بين الواقع والخيال المتقن، مش مجرد اللي احنا بنأدي تخيل وبدون ان الاشارات العصبيه يتم استثارتها. هي يعني هنا كلمه السر اللي احنا عايزين نعرف الساده المشاهدين بيها.

0: ان لازم يتم استثارة المسارات العصبية والإشارات العصبية. علشان ده يتم بيتم عن طريق اللي احنا بنفعل حاجة اسمها الحواس. يعني انا وانا بتخيل الحاجة مش مجرد ان انا بتخيل صورة، لا ده انا بتخيل لو في صوت معين، لو في احساس عضلي، احساس بالقوة، لو في احساس باللمس. فده مبدأ من المبادئ اللي لازم احنا نطبقها عشان نوصل لحالة الاستثارة، اللي احنا نقدر نستثير الـ الـ او يعني نستثير الإشارات العصبية. و
1: يعني ما فهمت من حديثك دكتور إسلام أن العقل لا يفرق ما بين الخيال وما بين إذا كان الشخص فعلا يؤدي هذا التمرين جسديا، فبالتالي إذا حصلنا على تصور عقلي مناسب الدماغ سيحفز العضلات على البناء وكأنها فعلا تقوم بهذه التمارين حقيقة.
0: أكيد. كمان في نقطة مهمة جدا، هو بالنسبة للألياف العضلية، يعني إحنا عندنا مثلا الألياف العضلية في عضلة البايسبس أو عضلة الشيست ما بتشتغلش بالمئة بالمئة بتاعتها. يعني مش كل الألياف العضلية بيتم استثارتها، ده في الجيم، ده في العادي، ده في الطبيعي.
1: نعم
0: و ال ال ال ال ال وده نتيجة إن بطبيعة الحال أجسامنا مكيفة على إن هي توفر مجهود، وفي نفس الوقت إن المسارات العصبية دي ما تمش استثارتها. يعني احنا عندنا ال 100% من العضله بيتم استثاره او
1: نعم
0: الانتاج 70% منها فقط، في حين ان احنا لما بنستخدم مهارات التدريب العقلي والتصور العقلي وبنعمل على الاستثاره العصبيه بنفعل الجزء الباقي اللي هو 30%. لذلك
1: نعم
0: احنا بنقول ان هو مكمل للتدريب. يعني احنا مش بنقول للناس اقعد في البيت بس تخيل، وحتى كمان لو عندك تخيل متقن انت كده هتحسن، ولكن الفرق اللي هو ال
1: الجمع
0: 30%
1: بينهما.
0: بيجمع ما بينهم، الفرق 30%. وده بقى نقطة تميز الرياضيين. يعني حاليا موضوع التدريب العقلي اتكلم عنه اساطير في اللعبة، كريستيانو رونالدو، عندنا محمد صلاح اتكلم مباشرة ان هو بيستخدم النوع ده من التمرين، ان هو اصعب من التمرين البدني.
1: صحيح.
0: يعني موجود ليهم فيديوهات ان هو اصعب كمان من التدريب البدني
1: طب
0: لانه
1: من
0: بيحتاج
1: الذي
0: تركيز.
1: يدربهم دكتور إسلام؟ يعني هل اختصاص مثل حضرتك يعني معد نفسي رياضي، أم من الذي يقوم بمساعدتهم؟ لأنه كما فهمنا من حديثك هو ليس التخيل العادي أن أجلس وأتخيل أنني أمارس هذه التمارين، وإنما بالتصور العقلي الذي يحفز هذه المسارات العصبية.
0: هو فعلا بيتم على ايد متخصص. وعايز بس اقول يعني ان المراحل هي لازم كل مرحله بتروح يعني او بتسلم المرحله الاخرى. بمعنى احنا في الاول لازم اصلا بنمرن اللاعب على الاسترخاء والتنفس، ثم ان هو يكون عنده القابليه للايحاءات. يعني في تدريبات ايحائيه معينه ان هو يحس الحراره، يحس البروده، يحس الثقل. ده مهم جدا علشان يتدرب على التصور العقلي. والتصور العقلي كمهاره يعني كمان ليها مقاييس واختبارات، وبيتم في معامل احنا بنعرف عن طريق القياس المخ الكمي الكيو اي جي، اللي احنا نعرف القشره الدماغيه دي يعني استثارت ولا لا. فبالتالي ده
1: صحيح،
0: كله
1: لأنه
0: دلوقتي
1: كان
0: بقى
1: هناك
0: متاح
1: من
0: عن طريق
1: يسأل حتى في
0: التكنولوجيا.
1: التعليقات تحت هذه الدراسة أنه أساساً كيف يستطيعوا أن يعرفوا أن هذا الشخص تخيل التخيل الحقيقي الذي يؤدي إلى النتيجة، أو شخص مثلاً سرح في خيالاته أو غير ذلك. فأنت وضحتها لنا، مشكوراً دكتور إسلام، مسألة أنه يتم دراستها يعني أو معرفتها بهذه الاختبارات التي تحدث للعقل. هذا يجعلنا نذهب لزاوية أخرى أيضاً دكتور إسلام في ذات السياق، مسألة النتائج العكسية، بمعنى أنه الشخص أحياناً يستهين بقدرة مثلا خياله، فبالتالي دائما ما يتحدث مع ذاته بالسوء أو يتخيل حدوث أمور سيئة. هذا الأمر أيضا هل يؤتي بنتائج عكسية بأنها فعلا تحدث معه لأنه مجرد أنه تخيلها؟
0: هو بالتأكيد ده بيتم بشكل إيجابي، وبيستخدموه الرياضيين بشكل إيجابي إن هو إن هو بيتخيل الأداء بتاعه وبيصحح الأخطاء. ما بالنا بكمية الأفكار السلبية اللي الشخص بيقولها لنفسه، ومدى تأثير ده ممكن يكون على حالته المزاجية، على استعداده، على طاقته.
1: صحيح.
0: فبالتالي هو الموضوع خطير جدا، اللي إحنا بنستخدم القدرة اللي ربنا ادهنا علشان خاطر نحسن من أدائنا ونحسن من نفسيتنا، ممكن كمان يتم استخدامها بشكل سلبي عن طريق اللي احنا بنتخيل الأفكار السلبية وبنذكر الأفكار السلبية لنفسنا، وبنتخيل سيناريوهات نقدر نقول عليها سيناريو تدميري للشخص. فبالتالي أعصابه بتتعب، بيتوتر، موده أو الحالة المزاجية بتاعته بتتأثر.
1: نعم.

0: شكرا لك.
1: لذلك الاشخاص العاديين مهم جدا ان احنا ننبههم برضو، لان في دراسات اخرى معموله، مجرد التفكير السلبي ومجرد الافكار السلبيه بيأثر على مشاعرنا وبيأثر برضو على الحاله المزاجيه العامه للشخص.
0: صحيح. شكرا لك الدكتور إسلام الشرقاوي، المعد النفسي الرياضي بالإدارة المركزية للطب الرياضي. شكرا لك دكتور. مستمعينا، فاصل قصير ثم نكمل. الهند أكبر مركز بشري في العالم لتدريب الروبوتات، كيف يحدث الأمر؟ ابقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجع بلا أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
8: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
9: بشكل واضح انها رئيس عدن.
10: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
10: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه، وكل زاويه تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
11: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
10: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
12: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
10: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. والهند أكبر مركز تدريبي في العالم لأنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مواطنيها. كيف؟ الشركات العالمية تستعين بمئات الآلاف من المواطنين الهنود من يعملون في التجارة، الحدادة، الخياطة والطبخ، يضعون كاميرات على رؤوسهم لتصوير أعمالهم، ويتم استخدام هذه الفيديوهات لتدريب الروبوتات. الكاميرا تصور ما تراه أعينهم وكيف تتحرك أيديهم في كل خطوة، كيف يمسكون الأدوات، كيف يحركون القماش، كيف يتنبهون ويتفاعلون مع ما حولهم. حتى الأعمال المنزلية أصبحت جزءاً من هذه التسجيلات، ففي مقطع فيديو نشرته الغارديان تقول ربة منزل إنها قبلت ب 250 روبية، يعني تقريباً 10 ريالات في الساعة، مقابل تصوير نفسها وهي تؤدي هذه الأعمال المعتادة. للحديث أكثر ينضم إلينا الدكتور أحمد جمال، الخبير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. أهلا بك معنا دكتور أحمد. وما هي القيمة التي تضيفها هذه الفيديوهات في تعليم الروبوتات، وأيضا لماذا الهند إن كان هناك يعني سبب خلف هذا الأمر؟ تسمعنا بشكل جيد دكتور أحمد؟ إذن مستمعينا، حتى يجهز الدكتور أحمد الخبير في

0: الذكاء الاصطناعي والروبوتات. في هذه الفقرة سنتحدث أو ونحن نتحدث معكم الآن عن أن الهند هي أكبر مركز تدريب في العالم لأنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مواطنيها. وإن كنتم تذكرون في حلقات سابقة تحدثنا عن روضة الروبوتات الموجودة في الصين والمأخوذة فكرتها من فكرة روضة الأطفال، بحيث يجعلوا الروبوتات تتعلم في هذه البيئة وكأنها بيئة مدرسية حتى تخزن المعلومات، وبالتالي إذا خرجت لبيئة أخرى تستطيع أن تنجز الأعمال. يعني دائما الحديث مثلا في مسألة تطوير الروبوتات أنها تتعلم في أماكن مغلقة، فإذا ذهبت إلى مكان آخر لا تستطيع أن تكون بذات المرونة التي كانت عليها عندما كانت تتعلم في هذا المكان المغلق. بمعنى إذا كان الباب أمام هذا الروبوت مغلقا فلا يستطيع الروبوت أن يفتحه، يعني لا يستطيع أن يكون ذكاء يجعله يقول أن هذا عائق ينبغي علي أن أزيله وبالتالي أتحرك. فوجود مثلا هذه الكاميرات أو وجود هذه الروضات التي يتم من خلالها تعليم الروبوتات تنتج روبوت يستطيع أن يتكيف مع مختلف البيئات. إذن الدكتور أحمد جمال الخبير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات أصبح جاهزا الآن، أهلا بك معنا دكتور أحمد. ونسألك عن القيمة التي تضيفها هذه الفيديوهات في تعليم الروبوتات، وسألنا أيضا لماذا الهند تحديدا إن كانت هناك إجابة.
1: يعني أولا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: هي طبعا تكنولوجيا الروبوتات يعني تندرج تحت مسمى أو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي المتقدم اسمه فيزيكال اي اي، ازاي اقدر ادرب نماذج الذكاء الاصطناعي بعد كده احول النماذج اللي هي اتدربت عليها دي لذكاء اصطناعي فيزيكال او ذكاء اصطناعي يقدر يساهم في الاعمال عن طريق الروبوتات. مهم جدا. احنا الذكاء الاصطناعي الحالي الموجود معتمد على حاجه اسمها لارج لانجوج موديل او ال ال ام، اللي هي نماذج الذكاء الاصطناعي اللغويه الضخمه اللي ممكن تولد صور او نصوص او كتابات او مقالات او فيديو حتى.
0: نعم
1: لكن تفضلي.
0: تفضل دكتور أحمد. يعني كنت أريد أن أعود لذات النقطة، مسألة أنهم يضعون كاميرات على رؤوسهم ويقومون بأعمالهم المعتادة. يعني مثلا إذا ما تحدثنا عن مهنة الخياطة، كيف تمسك بالقماش، كيف تمسك بالمقص، هذه الأمور كيف يستطيع الروبوت أن يتعلمها بمجرد مشاهدة الفيديوهات؟ أم أن هناك أمر آخر؟ يعني حتى مشاهدة الفيديو كيف سيترجمها الروبوت لحركات؟
1: صح، هم بيستخدموا التكنولوجيا دي بتبقى حاجه اسمها في ال ام او فيجن لانجوج موديل. بيكون الكاميرا بتكون مثبته في راس العامل وبتراقب حركاته. تمام. الحركات دي في شركات متخصصه بتاخد الفيديوهات اللي تم تصويرها وبتقطعها، وتحت كل فيديو بتكتب وصف معين للاي اي بحيث نموذج الذكاء الاصطناعي يتعرف على شكل الحركه عن طريق الوصف بتاعها. بعد كده بياخدوا النموذج ده بيكون متخصص للروبوتات، فالروبوتات تقدر تنفذ نفس الحركات اللي هي شافتها من وصف الفيديو تحت الكمبيوتر فيجن أو رؤية الحاسوب.
0: وبالتالي هل نتوقع أن تكون لديهم مثلا ذات المرونة؟ لأنه يعني هو إذا تعلمها فقط حركيا ربما يصطدم بأشياء مثلا موجودة في الواقع لم يحتوي عليها الفيديو، مثلا إذا كانت هناك مشكلة حدثت أو حدث أي أمر، سقوط شيء مثلا معين، انسكاب شيء على القماش، كيف سيتعامل الروبوت؟
1: يعني انت كلامك صح جدا، لان من التحديات اللي بتواجهها طبعا الروبوت ممكن يكون عارف من الشكل الفيديو والوصف اللي بيعملوه علماء الداتا ايه شكل الحركه ونوعها، لكن لسه مش بيقدر يتعرف على الاداه. مثلا ايه الثقل بتاعها، هل خفيفه او تقيله، ازاي يمسكها بالظبط، ازاي يحركها. الحاجات دي لسه بتحتاج تدريب النماذج الخاصه بالروبوتات على كميات اكبر من البيانات وكميات اكبر من الفيديو، وبتحتاج تكنولوجيا معقده جدا عشان يدمج الفيجن لانجوج موديل او رؤيه الحاسوب مع الفيزيكال اي اي، وازاي الروبوت ممكن يعمل حركات قريبه من الحركات اللي ممكن الانسان بيعملها. لكن طبعا احنا كبشر ربنا يعني ابدع في خلق، يعني في خلقنا احنا بنقدر نحس بالثقل، نحس بالاداه، لكن الروبوت طبعا بيحتاج مع الفيزيكال اي اي والفيجن لانجوج موديل او رؤيه الحاسوب بيحتاج حساسات كمان، يكون في حساسات وسنسورز متثبته في الروبوت عشان تقدر تحدد شكل الاداه او شكل الحركه اللي المفروض يعملها، وهل محتاج يعملها، ايه السرعه المطلوبه او ايه طريقه التحرك بالظبط، وايه اذا كانت الاداه دي ثقيله او خفيفه او مهنه الحرفه عامله ازاي بالظبط.
0: طب بالنظر لكل هذه الأمور التي يحتاج إليها الروبوت من حساسات، من أساليب في التعلم، من صيانة، يعني هل فعلا ما يزال الروبوت هو يعني أقل تكلفة من عمل الإنسان؟ يعني هذا السؤال دائما ما يتكرر عندما نتحدث مثلا عن الذكاء

0: الاصطناعي والروبوتات وكم التطوير والمعلومات التي يحتاج إليها والصيانة، هل يضاهي هذا الأمر أم هناك تكلفة لا يتحدث عنها الكثير؟
1: يعني هو فعلا لسه التكنولوجيا بتاعت الروبوتات اللي هي دلوقتي داخله في الهيومانويد اللي بتعملها انفيديا مثلا،
0: نعم
1: او الروبوتات الخاصه بتسلا اللي تبع شركه ايلون ماسك، هي دلوقتي داخله في مرحله اسمها الهيومانيزيشن، عشان يقدروا فعلا يطوروا النماذج
0: نعم
1: بحيث الروبوت عنده نفس قريب جدا من الحركه الانسانيه او من القدرات اللي الجسم البشري يقدر يعملها. لكن هي دلوقتي طبعا مكلفه جدا في التطوير، لكن هم بيطوروها عشان المستقبل مش عشان دلوقتي. يعني سام التمان مثلا الرئيس التنفيذي لشركه اوبن اي اي والمؤسس لتشات جي بي تي، هو بيقول ان في مرحله زمنيه ممكن نوصل لها يكون تكلفه اصلاح صنبور مياه $1000، مع ان انتاج تطبيق ممكن يكون 10 سنتات. ليه؟ لان لما الذكاء الاصطناعي هينتشر اكتر من كده، في مهن كتير اصلا هتختفي، منها المهن اللي كانت بتحتاج الحرفة اليدوية، ممكن أصحابها يتجهوا للعمل كمدخلين بيانات أو
0: مع أني أنا قرأت العكس دكتور أحمد، يعني قرأت أنه هناك دول بدأ يعني الخريجين فيها أو الطلاب فيها يتوجهون إلى الحرف اليدوية، لأنه خلاص أصبح الذكاء الاصطناعي مثلا أو الروبوتات يعني اتجهت للحرف التي كان ينبغي مثلا أن يقوموا بها غير اليدوي، مثلا تحدث عن المهن التي أشرت إليها قبل قليل.
1: يعني بالظبط. هو احنا موجود يعني بسبب ثوره الذكاء الاصطناعي اللي هي بتغير مختلف الصناعات، في توقعات مختلفه، منها ان في مهن ممكن تختفي ودي بتحتاج الحرفه اليدويه ممكن تستخدمها الروبوتات، وكمان في مهن ممكن تستحدث تكون محتاجين فيها الروبوتات، كمان بسبب ان ممكن الشخص اللي كان بيعمل حرفه عاديه في الوقت الحالي بتدخله مثلا $1000 في الشهر، ممكن عن طريق ان هو يتعلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ويخش في مجال صناعه الفيديو او صناعه التطبيقات او خلافه، بقى يقدر يدخل دخل اكبر بكتير، فممكن يتخلى عن مهنته. فاحنا بنتكلم على معادله من طرفين، معادله بسبب استبدال الذكاء الاصطناعي للبشر، وبسبب اتجاه البشر للعمل في التكنولوجيا، لان اصلا وجود الذكاء الاصطناعي كان هدفه ان هو يكون في لغه سهله للبشري العادي اللي ما بيفهمش حاجه في البرمجه او ما يعرفش عن التكنولوجيا يقدر يتواصل بيها مع الكمبيوتر. قبل وجود الذكاء الاصطناعي كان التكنولوجيا والكمبيوتر كانت حكر بس على 20 مليون مبرمج على مستوى العالم.
0: صحيح.
1: دلوقتي اي شخص عن طريق الذكاء الاصطناعي التوليدي او الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي ممكن يكون مبرمج، ممكن يعمل تطبيقات، ممكن ينشا يعمل صفحات ويب، ممكن يعمل حاجات كتيره جدا. فده هيخلق ان هيحصل هيشهد سوق العمل تغير كبير جدا في المسميات الوظيفيه
0: تحول.
1: وفي البشر.
0: نعم، شكرا لك الدكتور أحمد جمال، الخبير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شكرا لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: وبما أننا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتزم تعيين مستشار جديد لشؤون الذكاء الاصطناعي يعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي، وإنشاء قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء، دون تقديم تفاصيل عن أي من هاتين المبادرتين أو حتى كيفية تنفيذهما. ويشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشاء قوة الذكاء الاصطناعي أشبه بالحرب التكنولوجية الباردة، فالفائز في هذا السباق اليوم هو الفائز الحقيقي كما يقول. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
2: كانت هذه إحدى أكثر اللحظات رعبا بعد الحرب العالمية الثانية، الحرب الباردة في أوجها والعالم على شفا حرب عالمية جديدة، لكن البشر أوجدوا الحل. لكن بعد اليوم ليس من الضروري أن يكون للبشر قرار أو سيطرة. اليوم يضع الذكاء الاصطناعي العالم في حرب تكنولوجية باردة أشبه بتلك، لكنها قد تكون أشد خطورة وأكثر كارثية إن فقد البشر السيطرة أو القرار. الرجل هذا يريد تأسيس قوات للذكاء الاصطناعي ويعتبرها صراحة سباق هزيمة أو نصر.
3: I say this, look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way because whoever wins AI wins.
2: ومن أجل ذلك لا يريد ترامب وضع عراقيل أو تقييدا لهذه التكنولوجيا، أمر يثير رعبا.

0: أربع عمالقة التكنولوجيا. فالرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو آمودي لطالما دعا إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. أما سام آلتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إي آي فيحذر من أن تسارع التطور يمكن أن يؤدي إلى نتائج شديدة السوء. يؤيدهم في ذلك إيلون ماسك بوجوب زيادة الضوابط على هذا القطاع. كل هذه المخاوف لا تستدعي إبطاء الصناعة كما يرى ترامب، حتى وإن كانت حقيقية فيمكن ضبطها بالأنظمة. قبل أيام اعترفت جوجل باختراق نموذجها الأحدث من الذكاء الاصطناعي جيميني لثلاث شركات، أمر أشبه ما يحذر منه أباطرة التكنولوجيا. ويطرح التساؤل، ماذا إن كان كنموذج عسكريا كاي آي فورس؟ رائد المصطفى، العربية.
1: كل هذه الأسئلة مشروعة. وبالحديث أيضا أشار وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت إلى أن المحادثات مع الجانب الصيني كانت ناجحة جدا، وشملت بالطبع ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف بناء فهم مشترك للأهداف والمخاطر. من جانبه قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن واشنطن وبكين تعملان على تهيئة الأرضية لقمة ناجحة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ. طبعا وزارة الخارجية الصينية أكدت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة دولية تمتد من الأربعاء إلى الجمعة. وحسب بيان الخارجية أن الرئيس الصيني سيزور واشنطن بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيجري الجانبان مباحثات يوم الخميس في البيت الأبيض حول تمديد الهدنة التجارية وحرب إيران وأحد الملفات المهمة وهو الذكاء الاصطناعي. ويومان من الاجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تجعل جدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حافلا خلال زيارته إلى نيويورك. سيشارك ترامب في اجتماع مع قادة مجلس التعاون الخليجي مع التطرق لملف حرب إيران والتصعيد في المنطقة. أيضا يتضمن جدول أعمال ترامب لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أنه اتفق مع ترامب على الاجتماع في نيويورك. كما سيجري ترامب أول لقاء شخصي له مع ديلسي رودريغيز الرئيسة المؤقتة لفنزويلا بعد أن أطاح الجيش الأمريكي بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. لقاء أول آخر سيكون لترامب وهذه المرة مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في أول زيارة له إلى نيويورك كرئيس لوزراء بريطانيا. أيضا سيجري ترامب لقاء مع عمدة نيويورك زهران ممداني رغم الخلافات والانتقادات العلنية المتبادلة، وسيركز الاجتماع على القضايا التي تمس مدينة نيويورك وسكانها. فصل قصير مستمعينا، ثم نكمل الحديث عن تغريدة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حصدت ملايين المشاهدات تربط بين ليزر الجسم وتلف شبكية العين. ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
5: خلينا نكون واضحين،
6: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
7: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
8: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
4: وأقلام الصحفيين.
9: وبعدين قضايا مش واحدة.
10: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
11: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
12: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
13: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول للين واللي علينا.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
14: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساءً.

0: تغريدة لطبيب عيون يتحدث فيها عن فقدان شابة بالعشرين لجزء كبير من قدرتها على النظر بشكل دائم بسبب ليزر إزالة شعر الجسد. أشار الدكتور إلى تكرار في مثل هذا النوع من الحالات، والناس بين مشكك ومصدق، لكن انهالت تحذيرات أطباء العيون وتفاعلوا مع التغريدة، محذرين من إجراء ليزر الوجه والجسم قرب العين دون حماية مناسبة. وهنا نسأل، ما نوع الحماية المناسبة؟ وهل النظارة التي تعطى لنا تحمي فعلا أم لا؟ للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المدرس مساعد طب وجراحة العيون الدكتور محمد رضا عبد الباسط. أهلا بك معنا دكتور. والنساء يتجهن لإزالة يعني شعر الوجه، الرجال أيضا في مسألة تحديد الذقن والشنب، فشاهدنا هذا الفيدباك الكبير المتخوف. وهنا نسأل، هل الخوف من توجيه الليزر للعين مباشرة أم حتى قربه من العين يسبب ضررا لها؟
1: مساء الخير، أنا متشرف بالحضور معكم النهاردة.
0: أهلا بك.
1: خليني أبدأ بأهم نقطة أو التغريدة اللي أثارت اهتمام الناس مؤخرا، إن جلسة إزالة الشعر بالليزر ممكن فعلا تؤدي إلى فقدان جزء من البصر. الإجابة هي نعم، إصابة العين والشبكية نتيجة التعرض العرضي للليزر التجميلي ممكن تسبب دوت فعلا، لكن خلينا نوضح المنظور بصورة أوضح للناس، إنه مش كل جلسات إزالة الشعر بالليزر ممكن تسبب المشكلة ديت. المشكلة في التعرض العين المباشر للليزر نتيجة عدم الحماية، زي ما حضرتك نوهتي انه عدم ارتداء النظارة، نظارة الحماية اثناء جلسة الليزر. طبعا بتختلف حسب المكان اللي مجرى فيه، زي ما حضرتك نوهتي في الوجه، فيوصى باستخدام النظارة الطبية او نظارة الحماية اللي بتكون جاية مع الجهاز. ولازم اوضح ان كل نظارة مخصصة للجهاز الليزر ليها، واتنشرت أبحاث كتيرة آخرها في 2026 إن حصل مضاعفات شديدة بالعين نتيجة إصابة الليزر لمركز الإبصار أو الشبكية. كمان في مراجعة أخرى أو بيبر اتنشرت إن حوالي 60% من الحالات حصل بعد التعرض المباشر للليزر أثناء جلسة إزالة الشعر حصل لها مضاعفات بالشبكية، كان 70% منهم ما بيستخدموش نظارة الحماية أو نظارة الحماية غير مخصصة للحماية من الليزر.
0: نعم، وبالتالي كيف للمراجعين مثلا أن يعرفوا دكتور محمد إذا كانت هذه النظارة مخصصة أو لا؟ لأنه مثلا هناك من يرتدي نظارة ويكون فيها يعني مسافة ما بين العين وما بين يعني الوجه، فهل يمكن أن تتسرب الأشعة تحت هذه مثلا النظارة؟ أم البعض مثلا يستخدم الحماية باليد، يعني مثلا يضع يده حتى يعني يحمي، هل هذه أمور تحمي فعلا أم لا؟
1: سؤال جميل جدا. خلينا نتكلم ازاي نفكر ايه النظارة المناسبة. كل جهاز ليزر بيستخدم في الدرماتولوجيكال ليزر ريموفال او هير ريموفال ليه ويف لينس هو واوبتيكال دينستي مختلفة عن الجهاز الاخر اللي موجود في مركز اخر. كل جهاز من دول ليه نظارة بتحميه من الويف لينس. نظارة حماية الليزر أو النظارة اللي بتلبس في جلسات إزالة الشعر مش نظارة شمس، مش نظارة بتحافظ على العين من التعرض للليزر، لا، لازم نظارة مخصصة ليها ويف لينس معين وأوبتيكال دينستي معينة تحمي دخول الليزر دوت داخل العين. علشان كده كل جهاز ليه ويف لينس مختلفة عن الأخرى، وبالتالي كل جهاز ليه نظارة تحمي العين عن الأخرى. طيب ازاي نحافظ على عينينا اثناء جلسه ازاله الشعر او جلسه الليزر هير ريموفر؟ اول حاجه على المراكز الطبيه الصيانه الدوريه على النظاره ديت. النظاره ديت ما فيهاش كراكس، ما فيهاش خدوش، مغطيه للعين تماما، ما تسمحش بدخول اي اشعه ليزر من الجوانب. تاني حاجه، استخدام النظاره الخاصه بالجهاز اللي مكتوب عليها الويف لينس بتاعتها والاوبتيكال دينستي بتاعتها الخاصة بالجهاز دي، مش استخدام نظارة أخرى لجهاز آخر لأنها مش هتحمي العين. ثالث حاجة، نمنع فكرة إن إحنا هي مجرد غطاء للعين. في بعض المراكز بنحط شاشة على العين أو نقول اقفل عينك أثناء الجلسة، ده ممنوع تماما، ده مش كفاية لحماية العين.
0: نعم.
1: رابع حاجة، نوصي المرضى أو نوجه المرضى بعدم فتح العين حتى تحت النظر.

0: النظارة الحماية أثناء الجلسة.
1: هذه كلها
0: لازم
1: نقاط مهمة، شكرا لك دكتور محمد يعني للحديث عنها. لكن أيضا ونحن نتابع مثلا ردود الناس على هذه التغريدة، هناك دكتورة أشارت إلى أنه إصابة العين قد تحدث دون ألم مباشر، يعني ربما الشخص مثلا لا يشعر بأي شيء أثناء الجلسة لكن فيما بعدها قد يشعر. لو توضح لنا دكتور محمد يعني كيف يشعر بعدها، ما هي الأمور التي إذا لاحظها ينبغي أن يتوجه فورا لطبيب العيون؟
0: هو أول حاجة العين أو نظام الرؤية داخل العين هو نظام محكم تمام، بيساعد على تجميع الضوء اللي واصل من الخارج على جزء صغير من الشبكة. لما الليزر يتوجه على العين بصورة مباشرة بيتوجه على جزء صغير من الشبكية وخاصة مركز الإبصار الماكلة أو الفوبيا، يبدأ يحصل فوتو سيرمال انجري أو فوتو كواجيليشن. طيب المريض ممكن يحس بألم أو وجع خالص، ما ممكن ما يحسش بأي ألم. كمان أثبتت الأبحاث الجديدة إنه ممكن يسبب له حاجة اسمها سي إن بي، تكون أوعية دموية غير طبيعية داخل مركز الإبصار، يودي بالبصر تمام. فالمريض لو بعد جلسة الليزر بدون حدوث أي ألم، لو حس بلور فيجن يعني تذبذب في الرؤية، أو نقطة سوداء معتمة موجودة على عينيه، أو اختلاف في مجال الرؤية، الأجزاء الجانبية من العين بدأت ما تظهرش الصورة الكاملة على عينيه، لازم يتوجه فورا إلى طبيب العيون.
1: نعم، شكرا لك الدكتور محمد رضا عبد الباسط، مدرس مساعد طب وجراحة العيون، شكرا لك دكتور. فاصل قصير ثم نكمل مستمعينا، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM،
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
5: أكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا. وفي كاليفورنيا مقترح يريد فرض ضريبة على المليارديرات الذين يعيشون فيها، سيصوت عليها سكان الولاية في 3 نوفمبر. ضريبة لمرة واحدة تعادل 5% من ثروة الملياردير. نبسطها، مثلا إذا بلغت ثروة شخص مليار دولار ف5% منها تساوي 50 مليون دولار.

0: كاليفورنيا موطن هوليوود ووادي السيليكون، فيها ما يصل إلى 250 مليارديرا تتجاوز ثرواتهم مجتمعة تريليوني دولار. مؤيدو المقترح يريدون استخدام الأموال التي تجمع للصحة والتعليم والمساعدات الغذائية، أما المعارضون فيحذرون من أن يدفع المليارديرات هذه الأموال، وهذه الأمور بالتالي تدفعهم إلى مغادرة الولاية فتخسر كاليفورنيا ضرائبهم واستثماراتهم مستقبلا. وصلت المواجهة إلى سيرغي برين أحد مؤسسي جوجل الذي أنفق 100 مليون دولار لمعارضة الضريبة ودعم مقترحات منافسة في التصويت. وحتى حاكم الولاية يعارض المقترح بصيغته الحالية ويدعو إلى ضريبة ثروة على مستوى الولايات المتحدة كلها. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المستشار الاقتصادي وكبير استراتيجي الأسواق في أكسنس وائل مكارم. أهلا بك معنا وائل، وللمستمع الذي يسمع لأول مرة ضريبة على الثروة، كيف يفرق بين الضريبة التي يدفعها الشخص مثلا على الدخل وبين هذه الضريبة التي يتم الحديث عنها؟
1: يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة. يعني مهم جدا اليوم التفرقة، لأنه اليوم ممكن أنت تكون مدخولك مثلا مليونين دولار في العام اللي هو ما يعرف بالإنكم، ولكن الويلث أو الثروة تبعك هي مثلا تزيد عن 20 مليون، فبالتالي أو المبلغ يكون أكثر بكثير، لأنه في كثير من الأشخاص مثلا في عندها assets، في عندها أملاك، إن كانت مثلاً عقارات، إن كانت أسهم، إن كانت سندات أو غيره، فبالتالي هذا بيكون أكثر بكثير قيمته من المدخول اللي ممكن عم بيكون يجي للفرد. من هون إجت هذه الفكرة، لحتى يكون في يعني مثل اللي عم بيطالوا أكثر مبلغ من المال، لأنه عادة الwealth أو الثروة بتكون أكثر بكثير من المدخول.
0: نعم، وإذا كانت ثروة مثلا هذا الشخص موجودة في كما ذكرت أسهم أو في أصول أو غير ذلك، كيف يمكن أن يدفعها لهم إذا ما تم التصويت فعلا وتم تنفيذ هذا القرار؟
1: صحيح، هذا المعضلة الأبرز لهذا النوع من الأمور، لأنه بالتالي أول شيء كمان التقييم صعب. مثلا اليوم لما يكون في عندك أسهم بشركات listed سهل أيضا التقييم، ولكن لما تكون في عندك شركات خاصة وبالتالي تقييمه هو بيصير هون كمان معضلة أخرى. بالنوع آخر مثل ما عم تتفضل، يعني في كثير من الأثرياء عندهم ثروة طائلة ولكن ما في عندهم كاش، يعني الكاش تبعهم ما بيوصل 5 مليون. مثل ما عم تتفضلي أنه إذا أنا ثروتي مليار دولار لازم يكون معي 50 مليون لحتى أكون عم بدفع، أو بالتالي يكون في دفع على عدة سنوات، وبالتالي أيضا تكون التكلفة أعلى. فهذا بيتطلب من الفرد أنه يكون عم بيقوم بتسييل عقارات أو تسييل أسهم وغيره لحتى يكون عم بيحظى بالمال اللي لازم يكون عم يدفعه.
0: نعم، وهل نتوقع مثلا أن يحدث فعلا هذا المقترح؟ لأنه في استطلاع حديث وجد أنه 52% أستاذ وائل مع المقترح لكن 46% ضده، يعني نتيجة لم تحسم بس كأنها أقرب للأشخاص الذين قد يصوتون لأن يكون هناك فعلا هذا النوع من الضرائب.
1: دائما في جمهور قوي وكبير هذا الموضوع عن الضرائب على الأغنياء أكثر، ويكون في مثلاً أو الضريبة مثلاً تصاعدية وبتطال الناس الأكثر، وبيصيروا يضووا أكثر على الإيجابية لهذه الضرائب، إنه إذا أخذنا هذه الفلوس فينا نحقق 1 2 3. ولكن أيضاً هذا في له سيئات وفي له أمور سلبية ممكن تأثر على الولاية ككل للمدى البعيد، وبالتالي من الصعب جداً. يعني it's a tough call مثل ما تتفضل، يعني الأرقام قريبة ولكن باعتقادي ما رح يمر هذا القرار،
0: يعني حتى
1: لأنه تداعياته السلبية رح يكون مرتفعة.
0: نعم، هذا هو النقاش حول تداعياته السلبية إذا ما نفذ مثلا هذا القرار، يعني هل يستطيعون مثلا أن يغادروا الولاية، وبالتالي هل يعني بمغادرتهم للولاية هي ستخسر هذه الاستثمارات، لكن هل أساسا سهل على المستثمر أن يقوم بهذا الأمر يغادر؟
1: هو صعب. هو فكرة أنه هذا القانون أي شخص كان بكاليفورنيا ب1/1/2026 هو بيعتبر من الأشخاص اللي لازم تدفع الضريبة، فحتى
0: صحيح.
1: لو رجع غادر ما بيكون عم يهرب من دفع الضريبة، ولكن رح يكون تأثير وين على الأعمال مثل ما عم تفضلي، وخاصة اللي بيطلع على الأداء في كاليفورنيا خلال الفترة الماضية، العديد من رؤوس الأموال أو المستثمرين الكبار كانوا فلوا من الولاية لعدة أنشطة كانت عم بتصير وعدة أنظمة وتغيير في القوانين وطريقة الأعمال هونيك، اللي عم بتخلي شوي المستثمرين يكونوا عم بيبتعدوا عن هذه الولاية، وبالتالي اليوم هذا شيء ممكن يجلب عليهم بعد أكثر ضرر من هاد، يعني يكون في تسويات أو يكون في طريقة أفضل من القانون الحالي المطروح.
0: نعم، شكرا لك وائل مكارم المستشار الاقتصادي وكبير استراتيجي الأسواق في أكسنس، شكرا لك. نبقى مستمعين مع أخبار الاقتصاد، وفي هذا الخبر العاجل البيتكوين تسجل أعلى مستوى لها منذ 29 من يناير فوق

0: $85,000 حالياً. إذن البيتكوين تسجل حالياً فوق $85,000، أعلى مستوى لها منذ 29 يناير. في أخبار الاقتصاد أيضاً، تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو وسط متابعة الأسواق للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي التراجع مع تحسن حركة الملاحة عبر المضيق، إذ قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن تدفقات النفط والغاز الطبيعي والمسال عبر هرمز خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام، وأن دول الخليج شحنت عبر المضيق أكثر من 1 مليار برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين. هذا وأظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط في المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. رفض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي قال فيها إن مضيق هرمز سيصبح عديم الأهمية خلال 2 عامين مع توسع الدول في إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز المضيق. وقال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك إن هذا التقييم خاطئ تماما، موضحا أن أهمية هرمز لا تقتصر على النفط والغاز بل يشكل ممرا رئيسيا للتجارة بالنسبة لعدد من دول للخليج. ومع عودة أسعار النفط إلى واجهة الضغوط التضخمية، يرى رئيس الاحتياط الفيدرالي في مينابوليس أن المشكلة في الاقتصاد الأمريكي أوسع من صدمة الطاقة وحدها، ويؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعا وممتدا عبر قطاعات الاقتصاد خصوصا قطاع الخدمات. في الاقتصاد أيضا، أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. وقال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. وفي أخبار السعودية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية مبتكرة متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. وحصل التوريد على تصريح من البنك المركزي السعودي ساما للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. وباشر التوريد أنشطتها ووقعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات أيضا. في خطوة تعزز طموح السعودية لدخول صناعة السيارات عالميا، تعد سير أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية بشراكة بين BIF وفوكسكون واعتماد تقنيات من BMW، والهدف تصميم وتصنيع سيارات كهربائية داخل السعودية لكل الأسواق، مع توقعات باستقطاب أكثر من $150 مليون من الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن توفر نحو 30,000 وظيفة وتضيف $8 مليارات للاقتصاد السعودي في خطوة قد تؤسس لأول عملاق سيارات عربية. ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. بعد قليل ننضم إلى العربية بزنس.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا.

0: أثير مباركي.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
10: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساءً.

كثير. السعودية تطلق اليوم أول طرازاتها من السيارات الكهربائية. تحالف سعودي أمريكي يقترب من شراء حصة في شركة نادي النصر من PIF. ارتفاع قوي لمؤشر الداكس الألماني بعد انتخابات تشير لتغيير كامل في المشهد السياسي للبلاد.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني، والبدايه في هذه النشره بالقاء نظره على الاسواق الاماراتيه التي انهت تداولاتها الان على تباين. ضغط نزولي واضح في ابو ظبي ب 1.4%، استطاع مؤشر دبي ان يسجل بعض المكاسب الطفيفه، يميل الى بعض الارتفاعات مع نهايه هذه الجلسه. فلنرى ما الذي حرك التداولات في جلسه اليوم. اعمار العقاريه كانت ضاغطه نزولا اليوم منذ مطلع الجلسه على تراجعات الآن مع الإغلاق ب17%، ولكن مقابل ذلك شهدنا ارتفاعات على الإمارات دبي الوطني، ما خفف من وطأة الضغط النزولي من سهم أعمار اليوم. ارتفاعات ب1.4% الإمارات دبي الوطني، مساكن دبي ريت على تراجعات ب3%، اتحاد أنرجي تسجل مكاسب ب13%، وأعمار للتطوير أيضا ضاغطة نزولا ب1.6%. الأكثر ارتفاعا مخازن الاستشارات المالية الدولية الوطنية للتأمينات العامة، دبي تجاري وتكافل الإمارات. أما اللائحة الحمراء فعلى رأسها مزايا القابضة، أمان، مصرف السلام، السودان، مجموعة تيكوم ووطنية. أما في أبو ظبي فألفا ظبي هو السهم الأنشط اليوم، أيضا ضغط نزولي من هذا السهم، تراجعات ب1.8%. بيور هيلث على مكاسب قوية بأكثر من 6%. بالنسبة للبنوك، أبو ظبي التجارية على مكاسب ب0.5%. أبو ظبي الإسلامي على مكاسب ب16%. الدار العقارية على تراجع ب0.25%. الأسهم الأكثر ارتفاعا، بيور هيلث، البحيرة للتأمين، فينيكس جروب، الفجيرة الوطني، وكذلك الاتحاد للتأمين. أما اللائحة الحمراء على رأسها العالمية القابضة، سهم قيادي عادة لا نشهد حركة قوية عليه، ولكن اليوم يسجل تراجعات قوية جدا ب4.6%. أبو ظبي للتكافل، برجيل، أمريكانا، وأمستيل على لائحة الأكثر تراجعا. بالنسبة لبقية الأسواق الخليجية، إذا اليوم كنا شهدنا بالإجمال طغيان للون الأحمر اليوم. مؤشر السوق السعودية يواصل تسجيل التراجعات ب0.5% في هذه الأثناء، واستقيم تداولات تبقى ضعيفة بعض الشيء، قرابة الملياري ريال قيم التداولات في السوق السعودية. مؤشر الكويت الأول على مكاسب طفيفة استقرار، مؤشر الكويت الرئيسي تراجعات ب20%، والكويت العام على استقرار ميل إلى التراجع. في قطر مكاسب طفيفة سجلناها اليوم ب10%، ولكن ضغط نزولي ب14% على مؤشري مسقط والبحرين.

0: أكدت مصادر العربية بزنس صحة ما يتداول بشأن تحرك تحالف استثماري يضم صندوقا محليا ومستثمرين سعوديين إلى جانب شركة ريدبيرد كابيتال بارتنرز الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في شركة نادي النصر السعودي. وبحسب المعلومات المتداولة يضم التكتل إلى جانب ريدبيرد كلا من شركة الوسائل السعودية ورجل الأعمال إبراهيم المهيدب مع إجراء مفاوضات بشأن دخول المستثمرين في ملكية شركة النادي. ويستهدف التكتل بالتنسيق مع المستثمرين السعوديين امتلاك حصة في شركة نادي النصر بحلول نهاية الموسم الحالي، فيما لا تزال المباحثات في مرحلة التفاوض ولم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي أو قيمة الصفقة. وتعد ريدبيرد من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع الرياضة، ويرأسها جيري كاردينال الذي يقود استثمارات الشركة في أندية رياضية من بينها ميلان الإيطالي وتولوز الفرنسي، كما ترتبط الشركة بحصة تتجاوز 10% في نادي ليفربول الإنجليزي. وخلال مشاركته في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي إن إنتاج قطر الحالي من الغاز الطبيعي المسال محدود جدا بسبب أزمة مضيق هرمز، مضيفا أن قطر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من وقود الطائرات والبنزين والديزل والكهرباء اللازمة للإنتاج.
1: Of course, we're producing gas and you know, we're self-sufficient in jet fuel, gasoline, diesel, and you know, electricity that we need production for. Some petrochemicals facilities are producing, and they have land access to export, but the majority of our production is not producing. We have been reliable over 30 years with zero default on any delivery to any customer around the world. So people know what we're about and how resilient we are and how you know, trustworthy we are. But this is something beyond our control. As soon as this passes, we'll be back to the same seller that we used to be. And our volume is so large that it's difficult to ignore, if you will, for the growth that's needed in the world.

0: أكدت بكين أن الرئيس الصيني سيصل إلى الولايات المتحدة الأربعاء في زيارة تستمر لثلاثة أيام يجري فيها محادثات مع ترامب. وفي سياق متصل أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إلى أن المحادثات مع الجانب الصيني أمس كانت ناجحة جدا وشملت ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف بناء فهم مشترك للأهداف والمخاطر. من جانبه قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن واشنطن وبكين تعملان على تهيئة الأرضية لقمة ناجحة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، مشيرا إلى تفعيل مجلس للتجارة وبحث إطار يتيح تداول مجموعة من السلع غير الحساسة بين البلدين بمعزل عن بعض الإجراءات والقيود التجارية.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the U.S.-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the U.S. has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.

0: في ألمانيا أظهرت استطلاعات الناخبين أن حزب البديل من أجل ألمانيا الأفد احتل المركز الأول في انتخابات ولايات في شمال شرق ألمانيا، مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريك ميرتس منذ عام 1949. وتعهد ميرتس بالمضي قدما في تنفيذ برنامجه الإصلاحي قاطعا الطريق أمام التكهنات بمغادرته من منصبه قبل انتهاء ولايته.
1: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden. Schließlich, das Vertrauen in die Institutionen unseres Landes sinkt und wird von radikalen Parteien links und rechts aktiv untergraben. Aber genau deswegen können wir diese Entscheidungen jetzt nicht aufschieben. Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Erfolg unserer Reformen nicht nur unser Zusammenleben verbessert, sondern auch unser Selbstbild und unser Bild in der Welt.
0: عوائد السندات الحكومية الألمانية سجلت تراجعات اليوم، وهي يعني صورة شهدناها أيضا على السندات الحكومية الأوروبية الأخرى. هذه التراجعات تأتي جزئيا بفعل التراجع الذي نراه على أسعار النفط التي تهدئ بعض الشيء من مخاوف التضخم، وفي حركة يعني بالنسبة لألمانيا أيضا شبه مستقرة بعض الشيء، يعني لم نشهد فورة فوز يعني أو إمكانية فوز حزب الأفد في شمال شرق ألمانيا، لم نشهد حركة قوية إثر ذلك على عوائد السندات الحكومية، ولكن الآن نسجل تراجعات على عوائد العشر سنوات ب 1.8%. بالنسبة للمؤشرات الأوروبية على ارتفاعات الداكس مكاسب قوية ب 1.1%، الكاك 40 والفوتسي على مكاسب ب 19%. بالنسبة للعملات الرئيسية قوة الدولار تبقى واضحة، يسجل ارتفاعات مقابل اليورو والباوند وكذلك مقابل الين الياباني الذي يعود إلى مستويات ما فوق 157 ين للدولار. طبعا هناك متابعة لزوج الدولار ين، خاصة بعد أن كانت الحكومة يعني قامت بريت تشيكس أو طلبت من البنوك تقديم يعني بعض التكهنات بشأن الفوائد، فبالتالي يعني هذا أيضا يحذر من أنه قد تتدخل السلطات لدعم الين، وبالتالي هذه العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تشير إلى ارتفاعات على وول ستريت مع بدء جلسة اليوم، وهناك دعم واضح اليوم ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما أيضا في أسواق أوروبا وآسيا من أسهم التكنولوجيا. للمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن كارينا كامل مراسلة العربية. كارينا أهلا وسهلا بك. لنبدأ أوروبيا لأنه لدينا الكثير من الأخبار، طبعا المفاجأة في الانتخابات الألمانية وكذلك تداعياتها على عوائد السندات على الداكس، وكذلك هناك يعني بعض التعطل أيضا لحركة السفر في بريطانيا.
2: تماما، يعني تعود الأنظار إلى عوائد سندات الخزانة وقطاع السفر، والملفت أن أسهم شركات الطيران في المنطقة الأوروبية بشكل عام مرتفعة اليوم. لماذا؟ لأن أسعار النفط تراجعت مع الأمال على تحسن مستوى الإمدادات المتاح خاصة في المنطقة الأوروبية، ولكن في كل الممرات المائية التي تمر بها السفن الشحن. هذا دعم أسعار أو ضغط على الأسعار بالنسبة للنفط، فبالتالي دعم أسهم شركات الطيران. أسهم شركات

0: الطاقة متراجعة وأسهم شركات التكنولوجيا مرتفعة، فإيجابية من قطاع السفر، إيجابية من قطاع التكنولوجيا والأسهم الأوروبية مرتفعة، وحتى الأسهم الألمانية مرتفعة، سواء كان بلو تشيبس الأسهم القيادية، الأسهم التي لديها قيمة أو حصة سوقية كبيرة أو قيمة سوقية ماركت كاب كبير، كل الأسهم الرائدة مرتفعة في ألمانيا والعوائد الألمانية متراجعة، وهذا ملفت جدا لأنه نحن نتحدث عن كارثة على حد قولك فريدريك ميرس من ناحية نتيجة الانتخابات المحلية في منطقتين، منطقة ماكلبرغ حتى كان حيث كان في ازدهار كبير وشعبية كبيرة لحزب أقصى اليمين الأف دي، كما كان الحال في ساكسوني أنهالت قبل أسابيع، ولكن حتى في برلين حزب أقصى اليسار أو ليس أقصى اليسار ولكن أحزاب يسارية أيضا كانت من الأحزاب التي تفوقت كثيرا. في حزب السي دي يو يواجه تحديات من كل الجوانب من كل الاتجاهات، ورغم ذلك يقول فريدريك ميرس أنه باقي في الحكم ولن يتنحى عن منصبه. الأسئلة طبعا تدور حول ما إذا كان الحزب سيجبره على التنحي عن هذا المنصب وربما التصويت لإقرار شخص جديد في نفس المنصب من يعني يمثل نفس الحزب كما حصل في بريطانيا وكما أطاح الحزب العمالي في كير ستارمر. فالأسئلة دائرة ولكن الأسواق غير منزعجة حتى الساعة لأن هناك إيجابيات دعمت نفسية المستثمرين بشكل كبير، وبشكل عام كما ذكرنا الإيجابية أيضا جاءت صباحا من أسهم التكنولوجيا في آسيا ومستمرة اليوم في المنطقة الأوروبية في غياب على فكرة أي بيانات اقتصادية من الممكن أن تلقي بظلالها على هذه الريسك أون سنتمنت الذي نشهده.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية، كنت معنا من لندن. فاصل قصير مشاهدينا نتابع من بعده في الأسواق العربية. فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون وسط توتر تجاري مع الإدارة الأمريكية.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. أهلاً وسهلاً بكم من جديد. في السعودية بدأ التحالف العربية للطيران ذات الأغلبية السعودية تشغيل أولى رحلاته الجوية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى مدينة الرياض. وأطلق التحالف المكون من مجموعة العربية للطيران ومجموعة نسمة وشركة كن القابضة عملياته التشغيلية إلى 3 وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة عبر طائرات من طراز إيرباص A320 بسعة 174 مقعداً ضمن درجة سفر واحدة. وفي خطوة تعزز طموح المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات عالميا، تستعد سير أولى علامة سعودية للسيارات الكهربائية بشراكة بين PIF وفوكس كون واعتماد تقنيات من BMW لإطلاق أولى طرازاتها الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لبناء قطاع صناعي متقدم ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببدء مرحلة جديدة في العلاقات مع كندا بعد اتفاق البلدين على تعميق التعاون بينهما في عدد من القطاعات أهمها الطاقة. وقال ماكرون إن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكندية مهمة لأوروبا وستساعد في فتح آفاق جديدة بين البلدين، حيث تم بدء مناقشات لعدد من المشاريع الاستراتيجية. وتسعى أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في خضم حرب تجارية تتزايد حدتها مع الولايات المتحدة.

0: mais ce que nous avons surtout décidé, c'est qu'ensemble, nous allons, en lien très étroit avec les collectivités et ses élus, demander à nos deux gouvernements de travailler à un rapprochement profond entre nos deux pays en matière de pêche, en matière de sécurité et de missions communes, en matière d'énergie, dans tous les domaines où nous pouvons trouver un agenda qui soit positif pour le Canada et pour la France. Et puis je l'évoquais, nous devons aussi œuvrer ensemble pour sécuriser nos approvisionnements énergétiques et maîtriser les prix du carburant, sujet ô combien sensible aujourd'hui pour la France. C'est la situation au Proche et Moyen-Orient, évidemment, qui crée cette tension. Les projets canadiens de gaz naturel liquéfié peuvent contribuer et sont importants pour notre Europe et contribueront à ouvrir de nouvelles perspectives entre nos deux pays. Et nous avons là aussi entamé une discussion bilatérale avec Monsieur le Premier ministre sur des projets très concrets.
1: Today to be sovereign goes beyond being able to feed, fuel and defend ourselves. It requires secure access to artificial intelligence, to space, semiconductors, critical minerals, clean energy. And it's in this context, inspired by your example, that Canada and Europe will build an alliance for the future that will strengthen our collective resilience, so we can live our lives as we choose, based on the values that we share across Fortune Bay. Today, based on our discussions, we're strengthening our cooperation in key areas. We've tasked our space agencies and our defense ministries to develop and share common infrastructure, including launch systems and reception facilities.
2: كثف بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدقيقهما في انكشاف البنوك على شركات التداول الكبرى وصناع السوق بعد خسائر حادة تكبدتها جين ستريت على خلفية اضطرابات مرتبطة باستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وطلبت الجهات الرقابية من بنوك عالمية مزيدا من التفاصيل عن حجم انكشافها على شركات مثل جين ستريت وسيتادال سيكيورتيز، إلى جانب مستويات الرافعة المالية التي توفرها لهذه الشركات ومدى استعدادها للتعامل مع المخاطر، وفقا لما نقلته الفاينانشال تايمز عن مصادر. ويعكس هذا التحرك قلق الجهات الرقابية من تزايد اعتماد شركات التداول الكبرى على تمويل البنوك، ما قد يؤدي إلى انتقال خسائر هذه الشركات إلى القطاع المصرفي إذا تعرضت لأزمة حادة، وهو ما يدفع المنظمين إلى فرض متطلبات أكثر صرامة للسيولة ولإدارة المخاطر. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، لا تلقاكم بعد دقائق في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر.

0: افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
9: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
10: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
7: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
10: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
7: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى

الخميس العاشرة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات. قوة تعيد رسم الموازين. سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول. موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب. نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. أسعار النفط تراجع للجلسة الرابعة على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ يونيو الماضي. الأسواق العالمية ترحب بتصريحات سكوت باسنت حول محادثاته مع الجانب الصيني التي وصفها بالرائعة. البيتكوين تواصل الارتفاع وتتجاوز ال 85 ألف دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية يناير. ومصادر العربية بزنس تؤكد وجود مفاوضات بين تحالف ريدبرغ الأمريكية ومستثمرين سعوديين لشراء حصة بنادي النصر من البي آي إف. ترقب إطلاق سير أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية بشراكة بين البي آي إف وتقنيات من بي أم دبليو. قبل التطرق مشاهدينا لتفاصيل الأخبار الرئيسية، نود التذكير بأنه سيكون معنا بعد قليل الدكتور محمد درويش، وهو الرئيس التنفيذي المكلف لشركة أنابيب الشرق، وذلك للحديث عن توقيع عقد جديد مع أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز 770 مليون ريال. البداية ولكن مع تحركات أسواق الطاقة، حيث تتراجع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو، وسط متابعة الأسواق للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي التراجع مع تحسن حركة الملاحة عبر المضيق، إذ قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر. وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام، وأن دول الخليج شحنت عبر المضيق أكثر من مليار برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق، في وقت تواصل فيه التوترات في المنطقة بالتأثير على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات المائية. في هذه الأثناء أيضا ملف آخر نتابعه في ظل الحرب في المنطقة، وأيضا في ظل الضربات المتتالية الأوكرانية لمصافي في روسيا، نرى بأنه سعر الديزل في الولايات المتحدة يصل إلى مستويات قياسية، مع تجاوز متوسط سعر الديزل مستويات 6.5 دولار للجالون للمرة الأولى تاريخيا. هذا

وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية AAA، مسجلا مستوى قياسي جديد مع استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية وتعطل جزء من الشحن عبر مضيق هرمز. وتفاقمت أزمة المعروض مع استمرار القيود الروسية على صادرات الديزل وتعرض منشآت تكرير لهجمات أوكرانية، ما دفع الأسعار الأمريكية للارتفاع بأكثر من 87 سنت منذ بداية سبتمبر. وبحسب الفاينانشال تايمز، يضغط ترامب على زيلينسكي الرئيس الأوكراني لوقف استهداف مصافي النفط الروسية. بنفس الوقت، هناك مخاوف بالسوق أنه في محاولة لخفض الأسعار قد تلجأ الولايات المتحدة بنفسها أيضا لمنع تصدير الديزل، وقد نرى خطوات مماثلة من دول أخرى تصدر مثل الهند. على كل، في ظل هذا يعني يبدو بأنه الآن نتحدث عن الأزمة الأكبر هي بالسوق المشتقات النفطية وليس بالنفط. في هذا الصدد تواجه أوروبا عجزا في إمدادات وقود الطائرات خلال الربع الرابع، رغم زيادة الواردات من كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، مع استمرار تداعيات اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. لاحظوا أسعار النفط 101 إذن حاليا برنت، رغم التراجعات التي نراها في الجلسات الماضية، ما زلنا نتحدث عن ارتفاعات البرنت ب 70% منذ مطلع العام. ملف آخر نتابعه، الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء في زيارة تستمر لثلاثة أيام يجري فيها محادثات مع الرئيس دونالد ترامب. في سياق متصل، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن المحادثات مع الجانب الصيني يوم أمس كانت ناجحة جدا، وشملت ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار. ما لنقم مشاهدينا بجولة على تداولات الأسواق العالمية. تحدثنا عن النفط بالطبع، في ظل هذا التراجع في أسعار النفط، هذا يؤدي إلى تراجع في عوائد السندات. كما تلاحظون، عوائد السندات متراجعة في جلسة اليوم. أكيد العوائد كانت ترتفع على خلفية المخاوف من مستويات التضخم، ولا ننسى في الأسبوع الماضي أقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2023 في محاولة لاحتواء التضخم الذي يبقى فوق المستويات المستهدفة. يعني ليس الآن، بل سلوا 4 إلى 5 سنوات فوق المستويات المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتي تصل عند 2%. ولكن بشكل عام، إذا موضوع تراجع النفط، موضوع أنه في تفاؤل بالمساعي الدبلوماسية اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، هناك ترقب لاجتماع الرئيس ترامب مع ربما دول الخليج، أيضا يتحدث بأنه هو منفتح على الاجتماع مع الرئيس الإيراني، وترقب للقمة الصينية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع زيارة شي جين بينغ. كل ذلك يعطي تفاؤل في السوق حول المساعي الدبلوماسية بدلا من التصعيد في الحرب الإيرانية. وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع في أسواق الأسهم، ارتفاع في سوق السندات، وبالتالي تراجع في عوائدها وتراجع في أسعار النفط. الأسواق الآسيوية صباح اليوم ارتفعت بدعم من أسهم التكنولوجيا، أوروبا مرتفعة، والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية أيضا تشير إلى ارتفاعات قوية بقيادة أسهم التكنولوجيا. في خبر لافت، أكدت مصادر العربية بزنس صحة ما يتداول بشأن تحرك تحالف استثماري يضم صندوق محلي ومستثمرين سعوديين إلى جانب شركة Redbird Capital Partners الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على حصة في شركة نادي النصر السعودي. وبحسب المعلومات المتداولة، يضم التكتل إلى جانب Redbird كل من شركة الوسائل السعودية ورجل الأعمال إبراهيم المهيدب، مع إجراء مفاوضات بشأن دخول المستثمرين في ملكية شركة النادي. ويستهدف التكتل بالتنسيق مع المستثمرين السعوديين امتلاك حصة في شركة نادي النصر بحلول نهاية الموسم الحالي، فيما لا تزال المحادثات في مرحلة التفاوض ولم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي أو قيمة الصفقة. تعد Redbird من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع الرياضة، ويرأسها جاري كار الذي يقود استثمارات الشركة في أندية رياضية من بينها ميلان الإيطالي وتولوز الفرنسي. كما ترتبط الشركة بحصة

تجاوز 10% في نادي ليفربول الإنجليزي. أكيد الخطة الأساسية أنه كانت بعد أن أنه البي آي إف يتخارج تدريجيا من حصصه ويخصص النوادي

0: العمارة العربية للتطوير العقاري بقيمة إجمالية تبلغ 604 ملايين ريال، بلغت القيمة الدفترية الإجمالية للأراضي 260 مليون ريال. سهم مسار إذن متراجع بجلسة اليوم ب 2.5% رغم هذه الأخبار. يوم أمس كنا سمعنا عن خبر مهم من شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة التي أعلنت عن توقيع عقد مع أرامكو بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال، تبلغ مدة العقد 6 أشهر وتشمل أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، وهذا العقد هو كبير بالنسبة لحجم أعمال الشركة، يعني يشكل أكثر من 35% من إيرادات الشركة للعام الماضي. على كل سهم متراجع اليوم بعد ارتفاعات قوية في جلسة يوم أمس. للمزيد معي عبر الهاتف من لندن دكتور محمد درويش الرئيس التنفيذي المكلف لشركة أنابيب الشرق. دكتور شكرا لوجودك معنا. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من استهداف أنابيب أو أنبوب شرق غرب التابع لأرامكو، وبالتالي هل لهذا العقد أي ارتباط بإصلاح أو استبدال أجزاء من خط أنابيب شرق غرب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. أشكركم أولا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن المشروع اللي تم إعلان عنه أمس واللي حصلت عليه الشركة من أرامكو السعودية. ننظر إلى هذا المشروع باعتباره إضافة مهمة في أعمال الشركة ودليل على الثقة في قدراتنا التشغيلية والفنية من قبل شركة أرامكو، كما أنه يعزز حضور أنابيب الشرق في المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة ويدعم توجهنا نحو النمو المستدام وتعظيم القيمة للمساهمين بالتوازي مع دعم المحتوى المحلي والصناعة. وأتطلع لتوضيح أبرز جوانب المشروع وأهميته خلال هذه المقابلة. وردا على سؤالك، يمكن التوضيح أن هذا العقد ليس مرتبطا بإصلاح أو استبدال أي أجزاء تضررت نتيجة أي أحداث طارئة. المشروع كان مخطط له منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، ومر بمراحله المعتادة بدءا من تحديد المتطلبات الهندسية والفنية مرورا بالتقييم التجاري والتسعير والانتهاء بالترسية والتوقيع.
0: أين هو موقع المشروع؟
1: المشروع يرتبط بخط أنابيب الشرق الغرب.
0: دكتور، هل تتوقعون بالتالي المزيد من العقود من أرامكو؟ هل لديكم القدرة على تلبية أي طلب طارئ إضافي من أرامكو في حال كان هناك أي طلبات نظرا للأحداث الأمنية؟
1: نعم، نتوقع استمرار طرح فرص ومشاريع.
0: فقدنا الاتصال مع دكتور محمد، دعونا نحاول الاتصال به مرة أخرى. إذن
1: الفرص المرتبطة مشروع توسعة شبكة الغاز،
0: ممكن إعادة الجواب لأنه راح صوتك لو سمحت. أنتوا كنت عم بسألك إذا بتتوقعوا عقود إضافية من أرامكو وإذا لديكم الطاقة لتلبية أي عقود يعني بشكل مفاجئ نظرا للأحداث الأخيرة.
1: نعم، نتوقع استمرار طرح فرص ومشاريع إضافية من أرامكو استنادا إلى رؤيتها الواضحة وبرمجها طويلة الأجل لتوسيع شبكات نقل النفط والغاز. ومن أبرز الفرص المرتبطة المرتقبة هو مشروع توسيع شبكة الغاز اللي يسمى مصدر غاز المرحلة الرابعة، والمتوقع طرحه من خلال الأشهر المقبلة إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى التي لا تزال قيد الدراسة والتقييم. أما من حيث الجاهزية فالشركة تمتلك الكفاءة التشغيلية والقدرة المالية والإنتاجية لتقييم واستيعاب طلبات إضافية من أرامكو، بما في ذلك الطلبات ذات الأولوية وفقا للكميات والمواصفات الفنية والجداول الزمنية المطلوبة. احنا كما ذكرنا في اللقاء السابق عززنا هذه الجاهزية مؤخرا بإضافة خط إنتاج جديد رفع الطاقة الإنتاجية الإسمية بنحو 100,000 طن سنويا لتصل إلى قرابة 500,000 طن، مع إمكانية وصول الطاقة الفعلية لنحو 600,000 طن سنويا بحسب مواصفات المشاريع التي يتم تنفيذها من حيث الأقطار والسماكة.
0: دكتور، مع هذا العقد الجديد الآن كم أصبحت أرامكو تشكل من مجمل إيرادات الشركة؟ ما تقديراتكم؟
1: يعني

0: تختلف مساهمة عقود أرامكو في إيرادات الشركة من عام لآخر بحسب توقيت ترسية المشروعات وتنفيذها وتسليمها، ولذلك لا توجد نسبة ثابتة يمكن تعميمها. ومع ذلك تمثل مشاريع أرامكو لنقل النفط والغاز رافدا رئيسيا لإيرادات الشركة لجانب قطاع المياه ومشاريع منظومة المياه، وفي مقدمتها مشاريع الهيئة للسعودية للمياه. العائد الأخير يتتبع سكومة 770 مليون. فازت الشركة بنحو حوالي 70% من إجمالي نطاق المشروع المطروح، وهذه الحصة السوقية تعكس ثقة أرامكو في قدرات الشركة التصنيعية وجودة منتجاتها والتزامها بالمتطلبات الفنية ومعايير الجودة وجدول التسليم.
1: هو عقد ضخم لأنه بشكل تقريبا 34% من الإيرادات السنوية المحققة العام الماضي. طب بالتالي مع هذا العقد اليوم ما حجم الباكلوج لدى الشركة؟
0: العقد الجديد احنا قلنا يمثل حوالي 770 مليون ريال، ويمثل إضافة كبيرة ومؤثرة لمحفظة أعمال الشركة، ويعزز وضوح خطط الانتاج والإيرادات خلال الفترة المقبلة. وإلى جانب المشاريع القائمة في قطاعي النفط والغاز والمياه، يمكن القول أن محفظة الشركة اليوم عند مستويات قوية وتدعم استمرارية التشغيل بكفاءة عالية ونسبة استغلال طاقة إنتاجية عالية جدا.
1: ما حجم الباكلوك؟ عفوا لم أسمع، في رقم معين
0: يعني
1: ممكن؟
0: لا احنا من لم نفصح على الباكلوج بشكل دقيق لاغراض معينه.
1: طيب.
0: وتتعلق بشراء اسعار مواد الخام، لما زي ما قلت احنا عندنا محفظه اعمال تعزز وضوح خطوط خطط الانتاج والايرادات خلال الفتره المقبله.
1: هل تتوقعوا انه يكون عندكم اعمال بشكل مكثف ايضا، ليس فقط في السعوديه بل بدول الخليج، في ظل كذلك المساعي لبناء يعني مسارات بعيده عن مضيق هرمز؟
0: والله الشركة من ضمن استراتيجيتها هي تقوم بتصدير جزء معين من إنتاجتها خلال الفترات القادمة، ولكن نتيجة للطلب القوي المحلي القوي في الوقت الحالي احنا نسعى لتلبية هذا الطلب. فالوقت الحالي ليس مناسب للتصدير على الإطلاق لأن ما زال في طلب أكبر من العرض أو الطاقات الإنتاجية المتاحة في السوق المحلي.
1: شكرا لك دكتور محمد درويش، رئيس التنفيذي المكلف لشركة أنابيب الشرق. مشاهدينا، يجب الإشارة إلى الأخبار الواردة على الشاشة العاجلة. ولي العهد السعودي إطلاق أول سيارات شركة سير، يقول بأنها خطوة في رحلة بناء منظومة صناعية مستدامة. هي أول سيارة كهربائية تطلق مصنعة داخل المملكة، واليوم أعلنت عن وكشفت الشركة عن طرازين لسيارات سير. سير بالطبع هي الشركة التي تطورها والتي أطلقتها وأسستها أسسها صندوق الاستثمارات العامة PIF بالمشاركة مع شركة فوكس كون، وأيضا باستخدام تقنيات BMW. إذن ولي العهد السعودي يعلن عن إطلاق أولى سيارات سير والتي تحمل اسم إكسوبوت على ما أظن، إذا بحسب إكسوبوت. وهذه خطوة يعني مهمة من المملكة كونها كانت تستثمر بشكل كبير في قطاع السيارات وخلقت بالفعل منظومة كاملة لقطاع السيارات في المنطقة في السعودية من أجل زيادة ودعم الصناعة المحلية. لا ننسى أيضا بأنه PIF مستثمر بشركة لوسيد وهي شركة سيارات كهربائية أخرى، وكذلك الشركة منذ عدة سنوات كانت أطلقت وافتتحت مجمع صناعي لها داخل المملكة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. هناك يعني تتركز صناعة السيارات في المملكة. وأيضا كان أطلق كذلك قبل فترة شركة لشحن البطاريات في المملكة، من أجل بالطبع يجب أن يكون هناك بنى تحتية من أجل السيارات الكهربائية، ولو أنه ما زالت نسبة السيارات الكهربائية في المملكة بالمقارنة مع

السيارات التقليدية، ما زالت السيارات الكهربائية تشكل نسبة صغيرة من حجم السوق حاليا. على كل مشاهدينا، دعونا نبقى في السعودية، حيث قفز سهم دار المعدات الطبية والعلمية ب 6% اليوم، بأكثر من 6%، بعد توصية مجلس الإدارة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى 3 ملايين سهم، ما يمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة. المجلس يعتقد بأنه سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، سيتم تمويل عملية شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة. على فكرة، السهم أغلق يوم أمس عند 26.20، وهذه كانت مستويات متدنية تاريخية، ونذكر بأنه سعر الطرح كان عند مستويات 52 ريال، إذن سعر هذا السهم، وبالتالي يتعافى اليوم عن المستويات المتدنية التاريخية. على كل، لنفصل حركة بسوق الأسهم السعودية، مؤشر السوق يعمق الخسائر، خسائر ب 16% في جلسة اليوم، بعد تراجعات أيضا في جلسة يوم أمس، وبعد تراجعات على مدار الأسبوع الماضي. اليوم نتحدث عن أيضا ضعف في السيولة، ولو أنه أفضل من جلسة يوم أمس. يوم أمس خلال التداولات 2.6 مليار ريال فقط من التداول، اليوم نقترب نحو 3 مليار ريال قبل نهاية الجلسة. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق، من ضمنها الراجحي، السهم يسجل تراجعات في جلسة اليوم، الأهلي، أرامكو تتراجع، سابك، الإنما. إذن الأسهم القيادية واضح أنها ضاغطة اليوم في سوق الأسهم السعودية. من ناحية أخرى، هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا من ضمنها دار المعدات بعد أخبار إعادة شراء الأسهم، الأندلس، الكثير. الأسهم الأصغر هي التي فيها ارتفاع في جلسة اليوم. العرض المتقن 2P تراجع ب 6%. كنا تابعنا بعض الأخبار أنه عن زيادة وتجديد اتفاقية التسهيلات البنكية مع الفرنسي لمدة عام إضافي، والحجم الاتفاقية أو التسهيلات الجديدة 376 مليون ريال. سينومي سنترز اليوم يتراجع، العربية وأعمار أيضا من الأسهم الأكثر تراجعا. القياديات في السوق، أسهم المواد الأساسية ضعيفة كما تلاحظون، هذه أسهم البنوك، الراجحي، الأهلي، الرياض أيضا على تراجع في جلسة اليوم، وأسهم الطاقة بمعظمها ضعيفة. ونتابع في فقرة سهم اليوم شركة المراكز العربية، الذي يسجل تراجعات قوية بعد جلستين من الارتفاع. أدنى المستويات خلال جلسة اليوم كانت عند 15 ريال و 51 هللة، يسجل أكبر وتيرة تراجع يومية في 7 أشهر. عدد الأسهم المتداولة 10 أضعاف متوسط 20 يوم، وهو بآخر 5 جلسات متراجع ب 1%، خلال شهر متراجع بأكثر من 3%، ومنذ بداية العام الحالي متراجع ب 16.6%، خلال 52 أسبوع متراجع بقوة ب 30%، هذا مقارنة بتراجع لتاسي خلال نفس الفترة بحدود 1%. السعر إلى القيمة الدفترية أقل من نصف مرة، مكرر ربحية 12 شهر الماضية يبلغ 6 مرات، مكرر ربحية المستقبلي 6.25 مرة، عائد توزيعات عند 2.4%، 8 مؤسسات بحثية تتابع السهم، 5 توصيات بالشراء و3 بالاحتفاظ. سعر المستهدف 19 ريال و10 هللات، وهو أعلى ب 14.5% من سعر آخر إغلاق. كبار المساهمين: عبد المجيد عبد العزيز فهد الحكير يمتلك 8%، سلمان الحكير 7%، وشركة الفريدة الثالثة العقارية 7%، ومستثمرون آخرون. فاصل قصير نتابع من بعده في جرس الإغلاق. سباق عالمي لتعزيز الدفاع ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي بحسب مجموعة 60.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
4: بشكل واضح أنها رئيس آدم.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: عالمنا مزدحم بالأخبار،
9: إذن معارك بتأثير عالمي،
8: منها ما يعكر صفو يومك،
10: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
8: ومنها ما يجعلك تبتسم.
11: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
8: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
12: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
8: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
15: لا تدخل هنا من غير استئذان.
16: الموت بيدخل من غير استئذان.
14: وهل الأبطال يشبهوننا؟
17: أرجو يا فلاح، أرجو.
14: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
18: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
14: سايكو دراما،
19: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
20: وش فيك وانا مقسم الله عليك؟
14: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربيه اف ام. سايكو دراما مع الاخصائيه النفسيه ساره هوساوي.
21: العربيه اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
1: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح عندي.
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملاعب معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى قناتكم وشاشتكم بي سي أكشن وعلى التطبيق الشهير بي سي شاهد. شركائي في حلقة اليوم عبد الله الحنية من الرياض، عبد العزيز الزيد من جدة، الاسم الجديد معنا في البرنامج واللي نشرف فيه، وسعيد الهلال الاسم القديم والشخصية القديمة واللي كلنا يعرفها. مساكم الله بالخير أبو حنان.
1: مساء النور، سعيد بالانضمام لكم في هذه الحلقة وسعيد بانضمام زميلنا عبد العزيز، وإن شاء الله تكون تجربته معنا مختلفة كتجارب كل واحد منا.
0: بالبدايات قصدك يعني؟
1: تجربتنا جميلة وتستحق أن تروى، وجميل أن تحمل في ملفك تجربة مثل هذا الحجم من ناحية الكوكب الموجودة ونوعية المادة المقدمة. صراحة إضافة بالنسبة لي أنا السجلي كبيرة وأعتز فيها.
0: هذا اللي يكون لاهي قبل ما تبدأ الحلقة تقول يلا ترانا على الهواء، يصير هو لاهي بالجوال وأول ما
1: عندك ملاحظات على ترحيلي بالرجل.
0: حياك الله عبد العزيز.
2: الله يبقيك أبو محمد، أحييك.
0: تحياتي للوالد، أنا توادري أن الوالد هو الأستاذنا.
3: السلام الزيز.
0: أي الأستاذنا، السلام عليكم. ومشكورين على الثناء اللي غرد فيه وتكلم فيه. أنا تفاجأت أنه أنت ابنه، ولكن هذا شبل مذاكرة. سعد حياك الله.
2: الله يسلمك ويوصل السلام إن شاء الله. وأنا سعيد لإتاحة الفرصة مرة ثانية وجمعي بضيوف كبار، أستاذ سعيد هلال والزميل عبد الله الحنيان. أنا قلت أستاذ سعيد لأنه أنا من وأنا صغير أشوفه ترى في التلفزيون. أوه ما شاء الله تبارك الله، ما تغير ما شاء الله.
0: لا سعيد أستاذ جيل ترى.
2: صحيح
0: سجل. أبو يوسف مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالخير، أمسي عليك وأمسي على الزميل عبد الله حنيان وأمسي على ابن أستاذنا سلام الزيد الأخ عبد العزيز اللي نتشرف أنه يظهر معنا ويكون معنا في هذا البرنامج. وأتمنى أن احنا نقدم حلقة مميزة عبر تطبيق شاهد ومبسي أكشن وأيضا على قناتنا في اليوتيوب وعبر حساب إذاعة العربية. أتمنى أن احنا نقدم شيء كويس بإذن الله تعالى. وأنا زي ما قلت لك أنا نفس مواليد مصعب الجوير 20 يونيو متعاطفين مع بعض بين 5 سنوات.
0: بس أهم شيء ما تتأخر عن التدريبات.
4: لا ما أتأخر.
0: هل صحيح قبل ما ندخل مير في مواضيعنا، هل صحيح أنه سبب يعني المشكلة اللي صارت أنه تأخر عن التدريب وتأخر عن الوجبة؟ تأكدون هذه المعلومة يا جماعة عبد الله، أنه يقول هو تأخرين، تأخر عن التدريب أو تأخر عن الوجبة العشاء، والخطأ الثاني انه تاخر عن التدريب. هذه المعلومات اللي احنا قاعدين نسمعها احد ياكدها لنا عبد الله؟
1: انا ما عندي تاكيد عليها، لانه الموضوع حتى من ناحيه اللاعبين ملتزمين بالسريه في هذا الجانب، كون انهم يحمون زميلهم من موضوع انه
0: يا ابن الحلال لو بغيت تجيب تبي تجيب، اعرفك يا عبد الله. والله لو يحطون عليه خزنه الاتحاد الدولي تبي تجيبه.
1: انا دايم بموافقه المصدر، إذا ما وافق المصدر ما نقدر نخسر.
0: طيب وش تتوقع فعلا هذولي السؤالين أو هذولي المشكلتين؟
1: أعتقد على الأقل واحدة منها أكبر بشوي.
0: في أكبر من كذا؟
1: أي
0: يعني طلع من المعسكر مثلا؟
1: والله الصراحة ما مخولي.
0: أنت تحترم، أنت إنسان ملتزم.
1: لا بس أنت ملتزم.
0: لا بس حنا صحافة،
1: حتى أنك أنت ملتزم بال لا ملتزم أنت بعد
4: بالأخلاقيات.
0: ما لا دخل أخلاقيات
1: لا المصدر لما

0: هذه الصحافة
1: لا دي. حتى المصدر
0: يعني أنا أروح مثلا للمصدر وألقط منه واستنتج وأجمع باقي معلومات وأربط لي الحدث كامل.
1: لا هو لازم تكون دقيق جدا، والمصدر إذا ما صرح لك فيها تصريحا صعب إنك تنقل.
0: طيب لا تأكد، لا تأكد لي هل هي السالفة فقط ملعب تدريبات ووجبة عشاء ولا في شيء ثالث؟ بس هذا اللي أنا بي.
1: في شيء ثالث.
0: في شيء ثالث. سعيد.
2: تشكيلة.
0: لا الحين بسمع منك انت سعيد.
2: انا شخصيا ارى ان في كان في
0: ما ابي ارى، ما ابي ارى، ابي معلومات.
2: معليش انا المعلومات اللي سمعتها انه الرجال عرف نفسه انه خارج، حسب ما سمعت خارج التشكيله، وكان في رده فعل، وهو الرجل بعد شوي عصبي فيتكلم، هذا حسب ما سمعت، لكن ما حد اكد لي وصادر. لكن انا الشيء الغريب اللي قاعد انا اشوفه أنه الأستاذ فهد المفرج ومدير تنفيذي اتحاد المنتخب السعودي لكرة القدم زاد الموضوع غموض، يا ليتها ما طلع للأمانة. أنا كنت أتمنى يطلع يقول والله الرجل ارتكب خطأ إداري، تجاوز كذا، فعل كذا، إلا إذا كان في شيء معيب أوكي ما يطلع.
0: لا هو حددها أنه انضباطي أبو يوسف، قال انضباطي، خلاص انضباطي نغلق الرواية بالنسبة له.
2: فلا خرج من المعسكر، اعتدى على زميله، كان في سوء سلوك، يوضح شيء. لكن انا الحين ما استفدت شيء صراحه من ظهور ابو عبد الله، ظهر وتكلم، انا بالنسبه لي ما استفدت ولا شيء، زاد الموضوع غموض وزاد الموضوع جدل وزاد الموضوع تكهنات. توك تسال اخوي ابو محمد وانت عندك برنامج مهم وكبير يفترض ان توفر فيه المعلومه، والاستاذ عبد الله ولا يهون الاستاذ عبد العزيز، وانا كصحفي كنت صحفي خبري خبري، قسم بالله عجزت، ما بقى حد ما كلمته، كنا نقول لك والله الموضوع.
0: طيب هذه ما تحسب لهم إيجابية أنهم مسيطرين على معسكر إذا فعلا المعلومة ما تطلع؟
2: ممتاز، بس أنا أقول لك لازم نعرف شو اللي صاير، لأن كذا ندخل في تكهنات وسين وجيم وإحنا مقبلين على بطولة. وأنا أرى بأمانة، أنا كنت مع المنتخب السعودي يمكن 20 سنة رافقتهم تقريبا، والله العظيم صارت بلاوي، لكن صح. الموجودين الإداريين حكمة، وكان فيهم يعني فيهم الهدوء والعقلانية ويتصرفون، والله بلاوي، والله أنا شاهد شايفها بعيني. لكن كان في فهد مصبيح فترة، كان في الأمير تركي بن خالد ومحمد النويصر، فيصل عبد الهادي، مع أن يعني بعضهم دخلنا فيهم في جدل وفي مشاكل، لكن في والله مصايب ما تنجاب.
0: 2002 أذكرك، بما أنه إحنا استرجعنا شوي 2002 اللي في اليابان وكوريا، تتذكرون قبل ما تبدأ البطولة قالوا أنه في ومسكين سكاكين على بعض اللاعبين وصلات ما أدري إيش، وأنه سامي خليني أقول لك أنه سامي الجابر دخل المستشفى وعملية زايد وربطوها أنه أحد ضاربة، يعني فاهم إشاعات غير طبيعية. بالأخير أنا قبل ثلاث شهور قابلت الأمير تركي بن خالد، وهو اللي كان المشرف العام على المنتخب السعودي، كان لا اثنين متهوشين على بلوت،
2: صحيح،
0: محمد نور،
2: محمد الخوجري،
0: محمد الخوجري، هذه كل السالفة،
2: صحيح.
0: بالأخير
2: أنا شفتها بعين،
0: بالأخير قلت رقم اثنين متهوشين على البلوت، وفعلا سامي الجابر داخل المستشفى مسوي عملية زايدة ما له دخل، بس الناس ربطوها لأنه ما في مصدر العالم تقفل الإشاعات عنده، يقولون لا والله اللي صار واحد اثنين ثلاثة انتهى، لما يسمع أي إشاعة يقول لا ترى هذه إشاعة ويقفل بنهاية. بس بما أنه الناس ما تدري اليوم، شف سبحان الله العظيم الأرزاق وشلون الحين السالفة، مصعب الجوير طلعت إشاعة أنه طالب وجبة من تطبيق، شركات كبرى مطاعم كبرى استغلت الحدث وصاروا ينزلون تغريدات وينزلون شكل هذا وهو يسلمون الوجبة، شركات كبرى هي خذوها تسويقيا. لكن أنا يهمني كفيصل وكشركائي في البرنامج والبرنامج والأمور الرياضية، نبغى الهدوء، عطونا وش العلم اللي صار علشان نقيمه، إذا موضوع سهل سهل، إذا سهلتوها سهلنا، وإذا كبرتوها تبي تكبر، بس تخليها عايمة كذا أنا أحسها.
1: زائد استكمال حديثك نقطة أنه تضرر المنتخب السعودي، أم هو من كثر خياراتنا الفنية؟
0: صحيح، لاعب مهم هو،
1: يعني لاعب مهم صحيح. وقدامنا منافسة قوية أيضا، كأس الخليج تعتبر تجهيز للكأس آسيا، ويجب أن يكون من أعمدة المنتخب لاعب مهم وبارز، ومن اللاعبين القلائل اللي بارزين مع أنديتهم في ظل وجود وفرة اللاعبين الأجانب. أنا عندك حلول كثيرة من ضمنها أنك تحسم على اللاعب،
0: انت كذا عاقبت المنتخب،
1: انت تعاقبت المنتخب بالايقاف. انا من وجهه نظري بعيدا عن، وفي النهايه المسؤول عن المنتخب ومؤكد انه الجهاز الفني والاداري انه في تشاور في هذا الجانب، موضوع اللاعب يضيفنا ويعرفون قيمته الفنيه، الموضوع قرارهم ويتحملون سلبيات في حال اخفاق المنتخب.
0: يعني
1: في حال اخفاق المنتخب اكيد بيكونون ملامين كثير انه انت فرغت المنتخب من

0: أحد أهم أسلحته، بالإضافة إلى غياب سالم الدوسري للإصابة، يغيب الآن مصعب الجويري، يعتبر
1: تدري عبد الله الحين اليوم أنا من أهم لاعبي عندي مثلاً، أنا أشوف مصعب واحد من أهم اللاعبين، ممتاز
2: طبعاً.
1: وعندي مثلاً لو سمحت أبجيك عبد العزيز أبجيك واحد من أهم اللاعبين، وعندي مثلاً خلينا نقول الحارس الوحيد اللي يملى العين زي ما يقولون إكس من الحراس من غير ما أسمي، سوى نواف ولا العويس ولا غير، سوى نفس الحدث تبي تشيله معنا مضرر، معناته أنت لا أنت عاقب، عندك 60,000 عقوبة تقدر تعاقب، بس راح تعاقب المنتخب بشيلهم وبعدين
0: أضيف حصة تدريبية، أضيف
1: وتفرغ المراكز وال
0: لا تقدر في العقوبة أيضا، مثلا عقوبة لياقية ممكنك تضيف تدريب على اللاعب إضافي، تدريب صباحي صحيح. تقدر ممكن أنك تحسم، والحسم يعتبر طريقة مع كل الموظف ولا لاعب، اللاعب في النهاية موظف صح. يعني الحسم يعتبر حل من الحلول، لكن أنا أشوف يعني إراحة اللاعب أو إبعاده يعتبر شيء.
1: عبد العزيز
2: أبو محمد أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، أنه استشهدت بحادثة حصلت عام 2002، وهذه الحادثة في ظل غياب المعلومة كانت ضحية تكهنات كبيرة، واللاعبين يعني عاشوا سنوات طويلة وهم ضحية حدث أساسا لم يحدث. نجي الآن بعد 24 سنة في زمن تطورت فيه وسائل الإعلام، تطورت فيه اللغة الإعلامية، تطورت فيه آلية التعاطي الإعلامي، ولازالت نفس الخطابات اللي تصدر والبيانات من الجهات الرسمية الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانات تحمل عبارات مطاطية وعبارات فضفاضة. أنت أمام خيار من خيارين، إما أنه أنت تضع الحادثة بسياقها العام بسياقها الطبيعي، أو أن أنت إذا كانت الحادثة زي ما ذكر سعيد يعني فيها مشكلة، حاول أن أنت تتجه إلى خيار آخر يعني حتى وقعه على المسامع يكون ناعم لحماية اللاعب مستقبلا. فكرة أنا بصراحة يعني أعترض وبشدة على فكرة عبارة أنه إحنا ما نعاقب اللاعب، إحنا جالسين نعاقب المنتخب. هذه اللغة الناعمة هي سبب تمادي كثير من اللاعبين في فترات سابقة، ورح تكون سبب لتمادي اللاعبين مستقبلا. في نهاية المطاف أنت إذا كنت تفرض عقوبات على مستوى النادي لتجاوز الخطوط الحمراء، فإن العقوبات يجب أن تكون أكثر شدة على مستوى المنتخب. هذه العقوبات يجب حتى أن تمتد إلى النادي، وتمتد حتى إلى خصومات تتعلق براتب اللاعب. من غير المنطقي أن أنت
1: بس عبد العزيز خليني أجيب لك رواية. فرضا أنه في لاعب فعلا ما يبغى يشارك، يبي يختلق مشكلة عشان يطلعونه، هو الربحان يعني، هو لا تتوقع أن كذا عقبناه يعني، هو كذا هو سوى اللي هو يبغى،
2: وأنت بتعاقب كل الجمهور السعودي لو شارك ولعب وما له نفس لعب. ما هي نسبة تناسب.
1: قل يا سيد. قل يا سيد.
3: اسمح لي. يا أخي في كل مكان اللاعب الموهوب صراحة له طقوس وله شغلات وله، يا أخي لازم يكون في يعني إدارة مختلفة. يا أخي أنا عقلية لاعب مثلا متعلم أو غير متعلم، عقلية لاعب مثلا معروف عنه أنه ينرفز أو أنه مثلا عنده مشكلة نفسية أو شيء، يا أخي المواهب في كل العالم لها معاملة خاصة مختلفة. مهما يكون أنت عاقبت المنتخب السعودي، أنا شخصيا كنت معول شيء كبير على مصعب الجوير مع المنتخب السعودي، لكن أنا ينقصني اليوم تشيل مصعب، سالم، أيمن يحيى، مدري سعود مش موجود، سعود عبد الحميد،
1: خالد الغنام،
3: مدري شو اللي يصير بعدين، خالد الغنام ما تنضمه. أنا أتكلم لك إن حنا كمنتخب سعودي يا أخي أخصم من راتبه، يا أخي وصل للراتب واخصم، وش المشكله؟ دائما بصراحه اشوف الامور في المرور في الشوارع ضبطت على اخر على سنقه 10. المخالفات لما تجي حق احد مس راتبه او المال لا ينضبط، لكن والله اني قلت له والله مع السلامه وبروح دبي بفله وبينبسط ويتمشى ويروح ويجي وبيريح وبياخذ اجازه. انت ما عاقبت اللاعب، انت عاقبت المنتخب السعودي وعاقبت جمهور المنتخب السعودي. أنا أقول لك لو أنه والله الشيء هذا مكرر وشيء فاضح أو في فيديو لا أو أقول ما عليش، لكن لاعب زي هذا موهوب أحتويه يا أخي والله العظيم. فهد المصابيح رجل، هذا رجل شيء مو طبيعي اللي صارت له أشياء كثيرة، وأنا اللي هو 2002 ترى ما عليش فيلم التركي بن خالد قال لك يا أبو محمد على شغلات كثيرة أوكي، أنا موجود وفي اشياء مش لازم شافها الامير تركي بن خالد او انه كرجل مسؤول ما يحب يبينها حتى يظهر بعد السنوات هذه الاعلام لانه مؤتمن. انا شفت بلاوي، لكن في ناس حكمة وراكدين وعاقلين عرفوا يحتون الموضوع. يا اخي المصلحه العامه تتغلب على المصلحه الخاصه. المصلحه العامه اللي مصلحتي انا كمنتخب سعودي كابحث عن منجز اتحاد جديد، نبغى شوي يعطينا باور شوي ان احنا نتفائل، جرعة التفاؤل حق كأس الخليج، بعدها عندنا كأس آسيا. نعم انت حق

0: عاقبته، لكن لا تعاقبنا احنا، لا تعاقب الجمهور السعودي، الاعلام السعودي، المنتخب السعودي نفسه. احنا متشفقين على بطولة يا رجل من 2003 ما شلنا كاس.
1: والبطولة موجودة عندنا، فاحنا مطلوب منا الفوز فيها. عبد الله
0: زايد
1: بديك،
0: صحيح،
1: عبد العزيز.
2: زايد نقطة ثقافة اللاعبين وتمثيل المنتخب، احنا ينقصنا الكثير فيها، وهي اللي انا اتكلم عن المشكلة الرئيسية اللي لازم يبنى عليها كل شيء. اللاعب يجب ان يتعامل مع شعار المنتخب تعامل مختلف، المنتخب يجب ان يكون اولوية عند اللاعب اكثر من النادي، لانه في النهاية انت مسيرتك كلاعب دولي، كلاعب حققت المنتخب بلدك
1: يمدي الواحد عمره
2: الانجاز.
1: 23 24 يقول له هالكلام، المفروض هذا عند واحد اول ما بدأ بالكرة موجود عنده هذا
2: حتى
1: الكلام.
2: حتى نجوميتك انت مع الاندية توجها مع المنتخب، يعني تحقق انجاز للمنتخب، انجاز يسجل اسمك. احنا تعرفنا ماجد عبد الله، صالح النعيمه، سامي الجابر، والسلسله تطول من انجازات المنتخب، انجازات الانديه في النهايه بطوله اسيويه ممكن
1: شايع يعني في سما حد يعرفها الا من المنتخب.
2: عرفنا المنتخب لانه
1: لو على
2: اصلا
1: الكوكب ما حد يعرفها،
2: يجب ان
1: مع احترامي للدباس لا يقدر الحين يعطينا تغريده، او لولا هذا كان ما
2: يجب ان تكون الثقافه هذه موجوده عند اللاعب بعيدا عن اي شيء. انت لما تبعد اللاعب انت منتظر منه انه يندم ويزعل، وهذا لو كان اللاعب ينظر لتمثيل المنتخب بشكل مختلف،
1: صحيح.
2: بالشكل اللي احنا ننتظره ونشوفه في في في في منتخبات
1: صحيح.
2: اخرى، نشوف لاعبين دوليين في دوريات اوروبيه متقدمه محقق انجازات مع ناديه، لما يلعب مع المنتخب تجيه اصابه يبكي وهو ما هو لم يبعد.
1: في السلام الوطني للمنتخبات في البطوله الاخيره شفتهم يبكون في السلام ما بعد
2: صحيح.
1: دخل الملعب،
2: هو مو
1: يعني
2: موضوع انتقاص من لاعبيننا،
1: لا انا اقصد استشعار المسؤوليه، وانه وصل انه يمثل البلد في كل البلد اللي هو يعني ينتمي لها قاعدين ينظرون وش يسوون،
2: وهذه مهمه اللاعبين وحدهم، يجب ان تبدا من
1: صح.
2: الشخص نفسه.
1: اتفق معك عبد العزيز، قفل لي هذا الموضوع. ابجيك سعود، قفل الموضوع.
3: طيب.
1: عبد العزيز
3: استشهاد بس بحديث زميلنا سعيد، تحدث عن نقطه جميله جدا، قال لك انه عام 2002 يعني الرجل شاف امور بس يعني ما في حد حب يتكلم عنها. بطبيعه الحال ترى ابو محمد، ترى هذا سلوك عام في كل المنتخبات، بس انت تتكلم انه في ذلك الوقت عمليه التنشئه بالنسبه للاعب ترى تختلف عن الان. اليوم في عمل كبير جدا على المستوى الذهني، على مستوى تنميه الصلابه الذهنيه عند اللاعب وتحفيز الالتزام، لانه احنا شفنا شواهد كثير ترى 50 الى 60% من الموهبه هي الالتزام. الموهبه الحاله اليوم في كره القدم ما تكفيك، الالتزام جزء مهم من عمليه استمراريتك في الملعب، وعندك كريستيانو رونالدو اهم مثال. الفكره الاساسيه هي ان احنا لا نوجد اعذار. هل هذه هي الحادثه الاولى مع مصعب؟ لا، في عام 24 في بطوله غرب اسيا، الرجل يوم 20 مارس لعب مواجهه الاردن، اهدى ركله جزاء في نهايه الشوط الاول، تصرف غريب، دخل المرمى وجلس، يعني حاجة أشبه بالبكاء، أنا ما أقدر أجزم، لكن كان تصرفه سلبي، بالغ في ردة فعله بشكل كبير جدا. بعد المباراة بيومين الاتحاد السعودي أعلن أنه استبعاده لأسباب يعني فنية، ذكرها مدرب المنتخب في ذلك الوقت كان برازيلي أعتقد سواريز. فأنت تتكلم على نمط سلوكي،
1: هو قاعد يبكي عشان أضاع ضربة الجزاء
3: وعشان تسبب في هدف الأردن، يعني على ما يبدو إنه
1: طيب هذه تحسب له ولا
0: عشان زين.
3: أنا ضد اللاعب اللي يبقى في الملعب ترى أبو محمد، عندك شيء قدم لي أداء.
1: الانهيار أوقات ترسل لي رسالة إنه الرجل يعني قدم كل اللي عنده ويشعر بأنه تمنى إنه يكون الوضع أفضل.
3: نهاية شوط أول أبو محمد، لسه في شوط ثاني. فكرة إنه أنت ترسل لي رسالة إن اللاعب مهزوز، مستواه في كأس العالم، الرجل خارج من نجومية موسم، أفضل لاعب سعودي في الموسم، الرجل حرفيا في الملعب مرعوب، كأس العالم الرجل مرعوب، قراراته كلها يبحث عن القرارات السهلة، هذه مشكلة كبيرة. أرجع أكرر وأقول الشخصية هي جزء من موهبة اللاعب، وللأسف مصعب عليه كثير من علامات الاستفهام.
1: قفل يا سعيد، خلاص بروح الملفات الثانية، قفل.
0: أنا أقول إن شاء الله في قادم الأيام عشان كأس الخليج والمنتخب وكذا، في قصة الناس تداولها تقريبا من 20 سنة اللي هي عدم مشاركة الدعية للمرة الرابعة في المونديال. كل الناس صراحة اتهموا
1: هذه 2006 صح؟
0: فيها. 2006 بصراحة هي القصة مختلفة تماما، وإن شاء الله نذكرها في قادم الأيام لأنه مو وقت اليوم، ف يعني نخليها حق.
1: لا ما يصلح كذا، بما أن حتى من دولها كاملة
3: أبو محمد، بس إذا سمحت لي بس عشان نأكد نقطة مهمة، أنا ذكرت إنه على ما يبدو إنه اللاعب كان يبكي،
1: على ما
3: يبدو. على ما يبدو من اللقطة، لأن اللقطة مش واضحة، عشان بس نسمي الأشياء.
1: ترى الرجال أكيد إنه الآن في حالة نفسية ما بزين، إذا شاف غلطة على طول المحكمة.
3: لا عشان بس إيه عشان نعطي مسميات.
1: سعيد أنت فتحت سالفة لا يمكن إنه نأجلها، لازم تعطينا القصة بسرعة.

0: ارامكو عندهم اداره قانونيه قويه وهو لاعب القادسيه، فانتبه يا استاذ عبد العزيز.
1: لا لا لا
0: ومنا
1: الى
0: حصان
1: استاذنا
0: خللها.
1: سلامه، احنا نخلي مسؤوليه بكره
0: ايوه
1: شكوى شيء الله يعينك، قرض
0: لا
1: من
0: لا
1: البنك و...
0: لا لا احقاق
1: طيب
0: للحق، بس عشان
1: طيب يا
0: نسمي الامور
1: حبيبي
0: مسمياتها، انه على ما يبدو في المقطع وحسب التعليقات انه بس اللقطه مش واضحه امانه،
1: طيب
0: احنا ذكرنا ان اللقطه مش واضحه.
1: وش السالفه يا سيد؟
0: والله شوف، هي فيها ناس بيزعلون امانه، لكن هي
1: اللي هي نذكر بس اللي هي سالفه انه يشارك محمد الدعاية كان موجود مع الطاقم والمفروض او مع البعثه والمفروض انه يلعب لو دقيقه عشان يحسب له مشاركه باربع مونديالات او مونديالات ولم يشارك، هذه القصه
0: صحيح،
1: وانت
0: هذه
1: تقول
0: القصه
1: لها اسبابها.
0: لا اسبابها
1: وش
0: ولا
1: هي؟
0: احد وصل اسبابها، لان انا موجود
1: وش هي؟
0: موجود شايفها. هي ردة فعل من بكيته تجاه اللاعب محمد الدعيع، يعني يمكن محمد الدعيع بنفسه يقول لك والله ممكن صح السالفة هذه. لا هي صح، كان عدد الاستاف حق البرازيلي بكيته يفوق عدد اللاعبين اللي في المعسكر المنتخب السعودي يوم كنا في فينورد في هولندا 2005، يعني 2000 2006 شهر 5 تقريبا. فالدعيع تعرف ما شاء الله تبارك الله دمه خفيف جدا ابو عبد العزيز، ذب ذبه فضحكوا كل اللعيبه الموجودين، كلنا ضحكنا. ليش؟ هو تاخر الباص على المنتخب السعودي، كان رايح يشتري شغله من البقاله، فعود تاخر وتعطل، فجلسنا كلنا برا، فالشباب كلهم جالسين، البرازيليين هذول الستاف جالسين على الـ على الـ على السيارات وكذا، فالدعيع اعطاهم واحده كذا على الطاير، فهمت شلون؟ يقول ترى هذول اذا ما كانوا شغالين معنا كان بتلاقيهم كذا في البرازيل، يعني كانوا عواطلية.
1: أيه.
0: كلنا ضحكنا. المدرب أجبر المترجم اللي كان معاه في الهلال، أعتقد يا فؤاد يا سعيد اسمه ما بذاكر والله الليل، بس كاب دائما المغربي، فأجبره أنه
1: وش قال؟
0: يترجم له الكلمة. فقال له، قال له ترى في معي الاستاف في ناس يتكلمون عربي يعني، فأنت ترجمها. غضب غضب شديد أذكرها زي اليوم، ومن بعدها ما دخل محمد الدعيع حتى مناورة، ما لعب حتى في المناورات. فأنا حبيت صراحة يعني
1: بالعكس
0: أعطي
1: شكرا لك على هذه
0: صحيح.
1: المعلومة، لأنه محمد الدعيع سئل وقال أنه جاني باكيتا، وأنه حاولنا في ذيك الفترة أعتقد وش المباراة الأخيرة كانت مع إسبانيا، مع إسبانيا
0: مع
1: أعتقد،
0: إسبانيا
1: وقالوا له أنه خلاص إحنا يعني فقدنا فرصة التأهل، أطلب أنه لو تشارك دقيقة عشان تحسب لك. يعني تتذكر في ناس قالوا أن هذه مؤامرة من سامي عشان ما يكون أربع مشاركات وأربع مشاركات ما يبي محمد الدعيع، وفي ناس قالوا خلي بعلمك، وفي ناس قالوا أنه أنه محمد الدعيع يقول أنه بكيت جاء لمي وقال لي أنه طولب مني أنك ما تشارك. اليوم أنت قاعد تقول لي الرواية صحيحة، أنا أؤمن أنه إذا هذا اللي صار أن تكون دي هي الرواية الصحيحة.
0: أنا أجزم أن هذه الرواية صحيحة، لأن من بعدها محمد الدعيع ما دخل تقسيمه، حتى رجعنا المعسكر أعلنوا على قائمة المنتخب السعودي، ورجعنا للرياض، بعدين سافرنا ثاني مرة لألمانيا أذكرها زي اليوم. فمحمد الدعيع حتى ما كان يشارك موجود معهم، أو
1: طيب.
0: حتى ما كان يعني يعول
1: طيب.
0: عليك لاعب أساسي.
1: شكرا على هذه إيه شكرا على هذه المعلومة، هذه المعلومة اللي تبي تجاوب على كثير من الأسئلة. دائما في المنتخبات بالمعسكرات تصير في أشياء مثل ما اللي قلنا ب 2002 وهذه ب 2006، حقت الجويري بين 10 سنين حتى تصل لنا المعلومة أنه راح يتقال لنا بعد 10 سنين، فالمفروض أنه كل هذه القصص تقال في وقتها حتى تطفأ النار الإشاعات والتأويلات. شكرا يا أبو يوسف. أدى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصته التدريبية مساء أمس الأحد بمشاركة لاعبي الأهلي الخمسة العايدين من جنوب أفريقيا، ومختار علي منضم بدلا من مصعب الجوير، وبدأ التدريب على رديف ملعب الجوهرة بالركض حول الملعب قبل أن يوزع المدرب دونس اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تناقل عناصر كل منهما الكرة فيما بينهم، وفرض دونس في ختام تحضيرات مناورة فنية بين الفريقين. بعد المباراة أو بعد هذا المعسكر تحدث فهد المفرج بتصريحات لوسائل الإعلام، تحدث عن أمور كثيرة من ضمنها اللي تكلمنا عنها قضية مصعب، وقال مصعب خالف في المعسكر الأمر الانضباطي ولا تصل الأمور إلى درجة إبعاد لاعب من معسكر المنتخب بسبب وجبة، المخالفة تم رصدها وتحذيرها شفهية من جانب الجهازين الفني والإداري ثم تكررت منه، ففضل الجهازان إبعاده حفاظا على النظام داخل المعسكر. هناك لوائح وضوابط وتم عرضها على اللاعبين من بداية المعسكر وشرحها أو تم شرحها لهم، عندنا نظام وإذا تغاضيت عن لاعب سيكون معسكر فوضوي وهو ما لم يقبله أحد، والجوير نشر اعتذاره

0: يوم ما قرب العقوبة. طيب بما أنه قرب العقوبة يا فهد رجعوه، بما أنه اعترف رجعوه، حنا بحاجته. الرجل خلاص أخطأ وقال أنا أخطيت، وانتم سويتوا اللي انتم تبونه، انه ترى اللي بيخطئ بينعاقبه، فهو عوقب وقدام وكل اللي بالمملكه وخارج المملكه وبالخارج عرفه انه تم يعني زي ما يقولون عقابه واعتذر، خلاص رجعوا. لا خلوا احنا بحاجته، يعني ما ادري، انا احس انه هذا المفروض اللي يصير، انه بعد الاعتذار انه يرجع. ايضا فرض دونيس مدرب المنتخب السعودي لكره القدم على حراس المرمى ارتداء نظارات الوميض البصري خلال الحصص التدريبيه من اجل تحسين قراراتهم وزياده سرعه ردود افعالهم وقدرتهم على التوقع. ظهر الحراس الثلاث العويس والعقيدي والشنقيطي حامد خلال تدريبات امس الاحد وهم يرتدون هذه النظارات سوداء اللون التي تصعب الرؤيه وتحجبها بشكل متقطع، ما يجبر الحارس على توقع مسار الكره واتخاذ قرار بسرعه، وهما يعد تمرين على معالجة معلومات البصري بكفاءة عالية. شلون؟
1: تقنيا هذه تم استخدامها في كأس العالم، في تدريبات كأس العالم أيضا. وأنا صراحة المشكلة الأساسية ما هي بنوعية التدريبات ودخول التقنية إليها، أنا من وجهة نظري في المنتخب السعودي ما شاهدناه في كأس العالم من المنتخب السعودي كان يعود الأمور النفسية، تجهيز، ثقافة التركيز داخل الملعب. احنا شفنا لاعبين دوليين يقودون أنديتهم في مشاركات المنتخب تشعر بأنهم مشتتين، ما في تفاهم بينهم، في جوانب أساسية يجب أن يعالجها المنتخب قبل كأس آسيا، يجب أن يعالجها بشكل جذري.
0: موهبة وعندنا مواهب، فلوس وقاعدين يعطونهم فلوس، تدريبات مثل ما يصير لغيرنا نسويه، وش ناقصهم؟
1: ناقصهم أنه موضوع أولا الرغبة في تمثيل المنتخب، يجب ان تتضاعف رغبه اللاعبين في اثبات في تقديم شيء للمنتخب، تبدا من اللاعب نفسه، زائد التركيز، زائد موضوع الجانب النفسي، انه المنتخب لازم يكون جاهز كمجموعه انه يقدمون افضل ما عندهم، يكون بينهم تفاهم، يكون اللاعبين قريبين من بعض الى درجه كبيره كفريق واحد، لانه في الانديه احنا نشوف.
0: بس هذه عبد الله ان سمحت لي، هذه عبد الله ما أدري، بس أنتم تأكدون ولا تنفون ولا تتفقون ولا تختلفون، ما أدري، رجع لكم. المنتخبات يكون أجيال تصعد مع بعض، يعني يكونوا أطول فترة مع بعض بالفعل. يعني مثلا منتخب الإمارات مهدي علي إذا ما خلتني الذاكرة، إذا هذا اسمه، أخذ المنتخب من الناشئين ودام للشباب واستمر مع فريق أول وجابوا بطولات مع الظاهر إذا أيضا ما خلتني الذاكرة. قبلهم عمان قبلهم عمان
2: اول بطوله 2008 يا ابو محمد كانت في الدمام كاس اسيا.
0: صح صح صح اسيا صحيح صحيح، واستمرت البطولات وبعدين راحوا اعتقد اليابان وكوريا،
1: حتى المنتخب القطري كانوا مجموعه واحده،
0: والقطري والعماني تتذكرون منتخب بدا ببطوله الخليج خليفه عايل، واللي جو احترفوا في الرياض واحترفوا، وعماد الحوسني واختاروا واليمني بدر او ميمني، فجو كلهم يعني، واحمد حديد اللي كان في الاتحاد، كلهم ذولا جيل واحد بدوا مع بعض واستمر المنتخب بقوه الين هذولي انت عمرهم الافتراضي في الكوره، فاختفى هذا المنتخب
1: وندخل لاعب يدخل لاعبين لاعب
0: يعني، بس ان التكوين واحد،
1: التكوين واحد
0: والانسجام واحد واللاعبين مع بعض سنوات طويله حتى يفهمون بعض وتغيرون المدربين، بس القوه هي احنا منتخبنا ما في، احنا منتخبنا كل شوي داخل ثلاثه طالع اربعه اثنين ما ادري وش، وهذا
1: درس وصلنا الى رقم 60 يمكن 60 لاعب دولي الان موجودين في دورينا،
0: فهي السالفه تكوين تكوين من البدايه.
2: تشوف لاعب عمره 21 واحد عمره 30 في جاب في جيل ما بينهم كامل،
0: يعني في خلل في التكوين،
1: المشكله مو بلاعب خبره واحد، يعني انت تشوف انه ممكن اربعه قديمين لاعبين خبره ومثل ومثلا اثنين جدد وثلاثه لاعبين جايين من قبل خمس سنوات
0: هو بدا الشغل الزين يا عبد العزيز من المنتخب 2018 مع مارفك، جاب تكوين كون منتخب صحيح، يعني بعد اخفاق طويل للمنتخب
2: صحيح،
0: تصفيات 2018 جاب منتخب، بس للاسف كانوا كبار بالسن انت هو بسرعه عبد العزيز،
3: يعني الفكره انه هويه ابو محمد، احنا للاسف ما عندنا هويه، تتابع المدارس التدريبيه على المنتخب السعودي باختلاف انماطها ضيع الهويه بالنسبه للمنتخب السعودي، اليوم انت ما تعرف الطريقه اللي يلعب فيها المنتخب ولا تعرف التشكيله ولا تعرف اسلوب اللعب اللي موجود، فبالتالي طبيعي اللاعب مهما كانت نجوميته انه ما ينسجم مع المنتخب ما يقدم لك اداء، امر طبيعي.
0: وغير كذا مره تجيب لي مدرب دفاعي ايطالي، مره تجيب لي هجومي، مره تجيب لي
3: ابو محمد حتى بعد هيربي رينار، انت لما تشوف القائمه اللي موجوده كان مثلا فيها روبن اموريم وكان فيها تشافي هرنانديز وبعدين فيها جورجوس دونيس، كل واحد فيهم يصلي على قبله، يعني كل واحد فيهم مدرسه مختلفه بافكار مختلفه ومع ذلك محطوطين في ملف واحد وفي ورقه واحده ترشيحات واحده،
0: معناته المشكله مو في اللاعبين، هذا ردا على

0: لا اجابتك عبد الله سعيد.
1: ايه انا مش شايف، ذكرت انت منتخب الامارات وقلت لك انا كاس اسيا للشباب 2008. شفت جيل مارفك اللي راح فينا كاس العالم؟ هو نفسهم الجيل اللي شاركوا في كاس اسيا 2008، لكن عندنا ما في تحط مثلا منهجيه لمسار مدرسه تدريبيه واحده. شوف متى صادهم مارفك، صادهم بعد 10 سنوات تقريبا، يعني متاخر تقريبا، يعني صادهم 2000 من 2008 دربهم 2016
0: 2017
1: او 17. شوف كم
0: 17
1: بعد كم سنه، يعني هم نفسهم اللعيبه هذول. كان هذا المنتخب نواه ممتازه. اوكي، على فكره ترى كان يحيى الشيري اساسي، نواف العابد احتياط، اذكرها زي اليوم. اوكي، كان من عده، من كثره المواهب الموجوده عندنا مواهب مو طبيعيه كان، لكن ما اوجدنا المدرب او ما تعاقدنا مع المدرب اللي يخلق منتخب او منتخب متجانس مميز زي ما سواه مارفك. احنا عندنا خلل، القصه ما فيها الخلل اداري بحت. فجاه مارفك هذا هيرفي النار بروح تعال منشيني، زي ما قال لك عبد العزيز، عجبني المصطلح حقه، كل واحد يصلي على
0: خليني
1: قبله.
0: نصلي على قبلة.
1: يعني ايه صراحه زين،
0: حلوة.
1: عجبتني جدا. ايه لكن فعلا انت وين رايح وش تبي؟ يعني مثلا الحين نتكلم على منتخب قطر اللي خذ 2 كاس اسيا ورا بعض، هذا تكوين اسباير
0: 2009
1: منتخب لنهجة
0: صح.
1: 2009، اشتغلوا على المدرسه الاسبانيه ومشوا صح وحققوا بطولات وشاركوا واصبح
0: ترى
1: منتخب
0: كان عندنا
1: واعد
0: نواة، احنا
1: بالكاسه.
0: تتذكر منتخب القروني 2012 13
1: صحيح،
0: شارك بال
1: 2011
0: او
1: او
0: 11 هي
1: 2009 اي
0: 2011،
1: اللي
0: كان
1: قتلوا
0: معنا
1: فيه.
0: الخضري وكان الزهراني واسماء وفهد المولد بدايته كان موجود
1: صحيح،
0: معهم
1: سالم الدوسري
0: و...
1: الله
0: سالم
1: يرحمه.
0: الدوس الله يشفيه باذن الله. هذول كانوا نواة انه يكون نفس الفكره اللي احنا نقولها، منتخب
1: صح،
0: يصل مع بعض، لكن يعني
1: لا في نقطة
0: تفاجئ.
1: إضافة للتخطيط بخصوص
0: تخطيط صحيح.
1: تغيير المدربين والنهج التدريبي. احنا نذكر تجربة مانشيني وحديثه على اللاعبين، انكم ما تعرفون تلعبون كورة ودافعوا ويجب ان نبدأ بالدفاع واعتراض اللاعبين داخل غرفة الملابس.
0: حبيبنا عبد عطيف قال في لاعبين اليوم بالمنتخب ما عندهم اساسيات،
1: طيب
0: وهو
1: انا
0: الملعب.
1: انا اقول لك انه مهم، ما هي مشكله فقط التخطيط، جزء مهم جدا كبدايه انك تجهز منتخب لازم يكون فيه هويه فنيه وشكل فني ومدرسه تدريبيه، مدارس تدريبيه متشابهه، بما انك انت كل وقت تغير مدرب. لكن
0: بس
1: تم استجابه لرغبات اللاعبين وعاد هيرفي رينارد،
0: بس
1: وتم تغيير
0: هم
1: الخطه
0: اللاعبين اللي طالعينه
1: واللاعبين نفسهم.
0: ولا
1: اللاعبين
0: يقولون ما في خيار، قالوا ما في خيار.
1: شوف، بالاجتماع باللاعبين، اللاعبين لعبوا معه وقدموا افضل نسخه منهم مع هيرفي رينارد بعد اقاله مانشيني، بعد موضوع الازمه اللي صارت الكبيره ذي، ازمه انه اللاعبين ما يعرفون يلعبون، الفجوه اللي صارت، وحتى الشكل الدفاعي للمنتخب، دافعوا المنتخب ما يعرف يدافع، المنتخب يهاجم فقط. هذه رغبات لاعبين
0: صح.
1: في النهايه،
0: صحيح.
1: انه احنا مرتحنا، ومشاكل غرفه الملابس مع مانشيني واضحه اصلا في المؤتمرات الصحفيه، يعني ما بين المدرب وما بين اصلا اللاعبين. لكن نقطة أنه جاء المدرب المناسب لهم لكن ما قدموا شيء. اللاعبين يجب أن لا نخلي مسؤوليتهم، لأنهم أنا ما عندي مشكلة
0: هم
1: أصبر على
0: جزء
1: لاعب،
0: بس
1: هم
0: ما
1: جزء
0: بالكل.
1: مهم، مو بالكل لكن جزء
0: صح.
1: مهم، لأنه أنا لو لاعب صغير أنا أأمل فيه أنه يتحسن مع مرور الوقت ممكن، لكن لاعبين خبرة، لاعبين لعبوا مع أفضل اللاعبين في دورينا وقدموا نفسهم بصورة أفضل مع المنتخب، ما قدموا ما يشفع له.
0: طيب
2: بس أبو محمد
0: سام
2: باختصار بس،
0: قل.
2: يعني عشان كذا يعتبر مشروع مات كروكر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي هو أهم مشروع في تاريخ كرة القدم السعودية الحديث. هو مشروع أعتقد قد يحدد مستقبل الكرة السعودية 15 سنة قدام. هذا مشروع جدا جدا جدا مهم، وبالتالي نتمنى له كل التوفيق. فكرة أن أنت تحدد هوية فنية لكل الفئات السنية والأكاديميات حول المملكة العربية السعودية، تشمل 68 نادي، منها أندية روشن وأندية هيل وأندية الدرجة الثانية، وأمر مهم لإيجاد هوية واضحة للمنتخب السعودي، تسهل حتى بعد كده آلية الاختيار وتسهل حتى آلية العمل. لأنه على فكرة العمل هذا قام فيه مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وفي مشروع إنجلند دي إن إيه، ونجح في تكوين هوية المنتخب الإنجليزي. راح وعمل بعد كده في
0: خذوا بطولات
2: 2023
0: ناشئين وشباب.
2: ايوه 2017 حقق كاس العالم تحت 17 وتحت 19، بطوله اوروبا تحت 20، ونصف نهائي اوروبا تحت 21. هذا كله فقط في 2017. تتكلم على المنتخب الامريكي،
0: كم
2: عمل
0: جلس
2: في
0: معهم عبد العزيز؟
2: جلس
0: يعني
2: من
0: كم اخذ
2: 2004،
0: منه وقت لنجاح هذا المشروع؟
2: 3 سنوات، من 2014 الى 2017، وفي مع المنتخب بعدين رجع مره ثانيه للعمل مع ساوثهامبتون، وبعدين 2023 راح للولايات المتحده وعمل مركز التدريب الرئيسي في ولايه اتلانتا جورجيا، وعمل المشروع اللي هو يو اس اي واي او الطريق الامريكي من 2023 ل 2026. هذا المشروع أنتج

0: جيل جديد من المواهب الأمريكية بعد ما كانت أمريكا تعاني على مستوى شح المواهب. الآن موجود هو في المملكة العربية السعودية، تم تعيينه بعد كأس العالم. الرجل حاليا عمل النواة الأساسية لنفس الفكرة، توحيد المنهج التدريبي لكل الأكاديميات الموجودة في الأندية السعودية، وآلية تقويم أو تقييم أولية تستمر لمدة 3 سنوات، نتاجها النهائي يبدأ في 2030 قبل تعديل الخطة النهائية للوصول لكأس العالم 2034.
1: يا رب. هذه الأرقام دائما احنا ترى من 30 40 سنة على الورق وعلى الأفكار، يعني نراهن على يعني نجاحها دائما، لكن نسأل الله التوفيق في التطبيق، لأنه دائما إذا أنت أي كفاءة في العالم نقدر نجيبها، أي أفكار نقدر نعطي الموافقة على العمل عليها، لكن التوفيق والنجاح نسأل الله التوفيق، خاصة أنه
0: بس هذا
1: 34 سعيد، احنا مراهنتنا على 34، انا 30، انا يا فيصل ما ابي شيء، كاس العالم
0: صحيح،
1: 30
0: بس
1: والله ما ابي شيء، ابي ب 34 لو صارت كاس العالم عندي هنا على الاقل اصل الى مثل ما صار اليابان في يوم قيمه، في اليابان راحوا دور 8، كوريا راحت دور 4، يعني ابغى ما اطلع من البدايات، ابغى اقدم كاس عالم
2: أفضل نسخة.
1: افضل نسخه. ها سعيد،
0: أنا أقول يعني توحيد اللي هو المدرسة أو التدريبية في الأكاديميات وكذا ما أشوفه شيء جيد، أنا من وجهة نظري صراحة، أنه ما يصير كل شيء
1: لا إذا إذا
0: كل
1: إذا هو
0: المؤسسة من
1: إذا
0: بعض.
1: لا لا لا إذا هو صاحب الفكرة يرى أنه مناسبة اتركه واحكم عليه بعد ما يخلص.
0: ممتاز، بس احنا نتكلم عن ثقافة مجتمع، ترجع لثقافة مجتمع. للأمانة نفس الشيء بنرجع لكأس العالم 2006، اذكر كنت انا وسعود كريري ومحمد نور وياسر القحطاني كنا جالسين في الفندق ونطلع على ملعب شبه ترابي يلعبون فيه الشباب، وكانت اجسامهم مرعبه، تقول هذا شلون يلعبون كره قدم. اشر لنا المدرب، كان مدربهم مغربي، ونزلنا وتقربنا عنده فقال يا تتقربون بس هذول عارفينكم انكم لاعبين، يعني بعضهم عرب عارفينكم انكم لاعبين دوليين واسامي كبيره، محمد نور ياسر القحطاني، فابغاك بتشوفونهم. فقال يعني طرحوا الشباب سؤال، قالوا هذول كيف يصيرون لاعبين؟ قال شفت هذول الاجسام؟ قال اجسامهم صراحه ما هو اجسام لعيبه كره قدم، اجسام ضخمه جدا. قال شوف، في منهم جايين يلعبون رياضي يخففون وزنهم، وفي منهم جايين يتعلمون كره القدم، وفي منهم مواهب تطلع من هنا. قال من هنا طلع فين بيرسي، تكلم عن نفس المكان. تذكر ابو محمد قبل كم يوم انت تكلمت في احدى الحلقات وقلت وين ملاعب الحواري او ليش ما يرجعون للحواري؟ مش لازم حواري يكون ملعب العارضه خشب والملعب رمل، لا حط ملاعب عشان تشوف المواهب قدامك، عشان
1: مليان
0: تشجع
1: مليان
0: الناس.
1: الرياض مليان ترى مليان،
0: وحتى
1: الحين
0: عندنا
1: تجي الحين
0: مليان
1: سعيد
0: مشجعين
1: اليوم تجي للرياض
0: كلها.
1: مليان، بس
0: ايه
1: للاسف يبغى لها تنظيم لانها تحولت تجاري، تعال
0: صحيح
1: بالساعه ادفع والعب وامشي.
0: انا اعرف لاعب من لعيبه الاتفاق ما شاء الله تبارك الله يحب يستفيد في كل شيء، على طول الحديقه حط عليها شو اسمه سلسله وسواها اكاديميه له، الدخول ب 50. لا انا ابغى اليوم يجي الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي
1: مش
0: نفسه
1: الحديقة حقت الأمانة،
0: زين
1: على كيفه هو
0: حديقة ايه، المهم بلغنا عليه
1: بلاغ للنائب العام
0: بلغنا عليه وفك وفك وفك السلسلة اوكي، فقلبها اكاديمية. لا يا اخي انا ابغى اشوف هذا البجرين يلعبون،
1: هذا
0: ابغى اشوف
1: درب
0: الناس
1: كشافين بعد راسي، هم اللي يدرون ويروحون
0: بالضبط،
1: ويلقط لي
0: انا
1: 3 4 من كل مكان يشوف فيه لاعبين زينين
0: انا احب الطريقه التقليديه في كره القدم في اكتشاف المواهب. اوكي صناعه الموهبه او صناعه اللاعب مطلوبه،
1: طيب.
0: لكن اسرع لي انا اشوف موهبه وانميها واصقلها واقدمها لمنتخب السعود. ترى ما احنا محتاجين كل هالخطط والقصص، احنا محتاجين اداريين ونضع خطه واضحه وصريحه يا اخي في كل منطقه. انا ذكرت قبل كم يوم قلت لك عندنا اشوف اكبر نسبه مبيعات او مبيعات عقود لاعبين الحسا، المدينه، جدة، أو عفوا المدينة، مكة المكرمة، وجيزان، والشرقية، الدمام اللي هو الدمام والخبر. وهذا شوف أغلب اللاعبين آخر 30 سنة لين طلعوا، طلعوا من الشرقية أو من مكة أو من المدينة أو من جيزان أو من الحسا. هذه الخمس المناطق أركز عليها، أركز عليها تركيز بسيط.
1: طيب.
0: يا أخي يا جماعة بفتن على الفتح، شوفونهم كل يوم الثاني بيع لهم في السنة يبيعون 3 4 لعيبة، منين جايبينهم؟ ترى جايبينهم من حوالي الحسا.
1: كفو والله، إذا الناس تشتغل والله كفو، يستاهلون. يعني يعني يعني في فترة من الفترات الأهلي لو تتذكر معظم لاعبينه ترى من هجر، من الفتح، من الأحسا تحديدا، وأسماء صاحب العبد الله لو تتذكرون، تيسير الجاسم،

0: حسن الله اعتقد من الخليج ودوا على طول للاهلي اذا ما خانت الذاكره.
1: ياسر سليم
0: فكان عندهم نظره هناك وكانوا الكشافين موجودين هناك يعني قاعدين يطلعوا لهم لعيبه.
2: صحيح من هجر والفتح كانوا اللعيبه طيب. بعدين كانوا خذوا اثنين مسفر الجاسم واخوه تيسير.

0: ناس يعني يدرون عن
1: أذكر أبو
0: مدارس.
1: يوسف، ترى الأحساء إذا معلوماتي يعني مي ملخبطة، سكانها أكثر من 2 مليون، منطقة كبيرة،
0: صحيح، أكثر
1: ففيها
0: صحيح.
1: من المواهب وفيها من المهارات وفيها من اهتمام ومحبة كرة القدم ما تدعو على استخراج 3 منتخبات بس من الأحساء. طيب
0: بالراحة.
1: طيب نذكر أيضا أنه البعثة السعودية المشاركة في الألعاب الآسيوية اللي في اليابان أمس استطاعت اللاعبة السعودية دينا أحمد كتابة اسمها في تاريخ الرياضة السعودية بتحقيق أول ميدالية نسائية للمملكة في تاريخ الدورات الآسيوية بعد حصولها على البرونزية منافسات وزن 68. وأضاف زميلها سعود البشير الميدالية البرونزية الثانية للسعودية في الدورة إثر فوزي على النيبالي تامانج بثنائية نظيفة ضمن منافسات وزن 60 كيلو أو وزن 60. أيضا في أخبار هذه البعثة، الأمير تركي عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية شهد والوفد السعودي عدد من منافسات الفرق السعودية في ناغويا، ومن جهة أخرى توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية نائب الوفد السعودي ورئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون الفائزين في منافسات فرد الرجال التي أقيمت اليوم الأحد في مدينة جامغوري باليابان ضمن منافسات الدورة الآسيوية. وعلى صعيد آخر، حضر عبد العزيز باعشن حفل الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية اليابانية على هامش الدورة الآسيوية بحضور الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي والسيدة كيرستي رئيسة الوفد الأولمبي أو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من رؤساء اللجان. أيضا غدا الزبن وسراج في السباحة بمشاركة عماد الزبن وزيد السراج في سباق 100 متر حرة وعلي العيسى في سباق 100 متر ظهر، وأنهى الزبن تصفية السباق بزمن 49 ثانية اللي تقرر على إثرها اللجنة المنظمة دخوله في سباق الفرصة الثانية. والقدم يعود التدريبات قبل كوريا، عاود المنتخب الوطني تحت 21 عام مساء اليوم الأحد تدريباته بناغويا في أعقاب الراحة الذي منح الجهاز الفني للاعبين أمس السبت بعد المباراة التي جمعتهم بمنتخب قطر ضمن منافسات لعبة كرة القدم واللي انتصرنا فيها. ويواصل المنتخب الأخضر 21 عام تحت 21 عاما غدا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية. اللجنة الإعلامية المرافقة لهذه البعثة تؤدي عملا كبير، ويعني أمس سعود إصرامي حبيبنا وناقدنا وشريكنا في هذا البرنامج تساءل عن يعني ملاحظته على موضوع الإعلام المتواجد هناك، وكانه يرى أنه فيه يعني تقصير، ولكن الجماعة من بعدها وهم يرسلون الأخبار بشكل مباشر لنا أتمنى لهم التوفيق والعودة بأكثر ميداليات يستطيعون الحصول عليها. عبد الله،
2: احنا نحتاج المزيد من الميداليات، نحتاج انه الاهتمام بالرياضة الكبير من القيادة جميع الألعاب سواء الرجال او السيدات، الاهتمام الكبير تجده رياضتنا انه تتوج بالمزيد من الميداليات. العمل الإعلامي لحقين على انتقاده، مو مشكلة، اهم شيء انه زيادة عدد الميداليات الى اكبر عدد
1: إن شاء الله.
2: ممكن، واحنا قادرين، عندنا الكثير من المواهب مع المشاريع الحالية لتطوير اللاعبين، الاهتمام بجميع الألعاب أو الاهتمام في ألعاب محددة لتحقيق ميداليات في الأولمبياد. احنا نحتاج انه نبدأ بآسيا وان شاء الله المونديالات العالمية نحقق ايضا فيها المزيد من الميداليات.
1: عندي خبر، ادري انه حمد الدباخي قاعد يسمعنا او يشوفنا الحين، عندي خبر له هو مباشرة. الحلقة الأخيرة قال أنه عدد القنوات الناقلة 15 قناة اللي تنقل بطولة خليج 27 في جدة. اسمعني زين يا حمد، يقول زادت فجوة الاختلاف حول حقوق نقل بطولة كأس الخليج 27 بين الشركة الناقلة مالكة الحقوق من جهة والقنوات الخليجية من جهة أخرى، بعد أن حددت الأولى مبلغ 3 ملايين دولار سقفا أعلى لقيمة بيع الحقوق. القنوات الخليجية رفضت دفع المبلغ المحدد من الشركة المالكة للحقوق متمسكين بقرار عدم دفع أكثر من مليون دولار، وهو ما جعل الأمر عائما ولم يحسم بعد من الطرفين. المفاوضات مستمرة ويتوقع أن يصل الطرفان الاتفاق خلال الأسبوع المقبل، وكانت الأسبوع المقبل قضت البطولة، البطولة بتبدأ بكرة، يعني المفروض أنه حاسمين يعني أمورهم. كان قيمة النقل التلفزيوني في النسخة الماضية 2 مليون دولار، السنة هذه الشركة الناقلة رفعتها إلى

0: 3 مليون، والقنوات تقول لا رجعوا إلى 1 مليون دولار. قناة واحدة بس هي اللي خلصت معهم. حمد كان شايف له تغريدة عدد 15 قناة اللي انقلت القرعة، قرعة كأس الخليج، فهو جاي راهن هنا ويحسب اننا ما احنا متابعين ويبيضحك علينا. قال اللي بينقلون قنوات 15 قناة تلفزيونية، فعليا قناة واحدة ترى يا حمد، ويمكن ما في الا هي بكرة تكتب. لا قناة الكاس،
1: قناة الكاس،
0: قناة الكاس القطرية
1: القناة الرياضية،
0: وكأني قريت ان قناة الرياضية خلصوا ويبيخلصوا.
2: ابو ظبي بعد،
0: ابو ظبي خلصوا.
2: انا شفت عيسى الحربين من شوي منزل في سنابه انه البطولة على ابو ظبي الرياضية،
0: معناته خلصوا.
1: موضوع كاس الخليج احنا عرفناها من بدت انه اعلامية بالدرجة الاولى من البطولات،
0: بطولة اعلامية صحيح،
1: بطولة اعلامية صحيح. فاحنا بحاجة للمزيد من
0: قنوات.
1: القنوات الخليجية، واحنا ننتظر نسخة تجمع الأشقاء، فيها المنافسة جميلة، روح التحدي بين المنتخبات، لأنه تاريخ بطولات الخليج دائما يحمل تحمل ذكريات كثيرة صح تجمعنا صح كخليجيين. والآن
0: كل المقاطع الفيديو اللي ضارب إلى يومك ترى من بطولات خليجية،
1: من بطولات الخليج كلها المناوشات الرياضية كلها من بطولات الخليج.
0: لذلك سميت ترى أول شيء كانوا يسمونها بطولة الشيوخ، تتذكرون فيصل بن فهد الله يرحمه وفهد الأحمد وعيسى بن راشد، كانوا يعني هم نكهة البطولة. بعدين
2: صحيح،
0: وبعدين تحولت إلى أن تكون بطولة إعلامية، وصارت إلى إلى إلى فترة قريبة يعني. ونتمنى إن شاء الله نجاحها فنيا وإعلاميا اللي راح تقام بعد، وراح يكون الافتتاح بعد بكرة. لكن هذا ما يمنع أنه في بعض الملاحظات بأسعار تذاكر المباريات، يعني جبنا إحنا أسعار تذاكر مباراة السعودية والكويت، صراحة لا تشجع على الحضور، وإحنا نتمنى أنه يكون الملعب ممتلئ، لأنه يعني نجاح البطولة بنجاح الحضور الجماهيري. مثلا الفئة الثانية مثلا تذاكر 100 وريالين، الفئة الأولى 127، وفئة ب 227، وفئة الفضية ب 333، والفئة الذهبية ب 2900. أوكي الذهبية لها ناسها، 2900 بتلقى ناسها، إحنا نتكلم عن العدد الأكبر من اللي بيحضر، هم يعني الطبقة الوسطى إن صح التعبير. إذا نتكلم عن 227 و127 و100 وريالين، لا هذه كثيرة صراحة، اللي بيجيب هو عياله معناته بيدفع لها 1000 ريال، 800 ريال، يعني أحس أنها كثيرة. بالرغم بأن اللجنة المنظمة حطت جوائز يعني للحضور الجماهيري، سيارات وأجهزة جوال وما نعرف إيش، يعني حطوا شيء مغري للحضور الجماهيري. عبدالعزيز
3: يعني كمان أبو محمد في عدة عوامل كمان، حتى الأجواء شوي يعني ما تساعد في جدة، يعني شوي درجة الحرارة، فبالتالي أنت كمان جاي وترفع أسعار التذاكر بطريقة غريبة لطبقة أساسا المهتمة بالرياضة، هي طبقة إما طلاب إما موظفين، يعني مدخولهم المادي محدود، بالتالي أعتقد أن أنت يعني تقتل منافسة البطولة. والحضور الجماهيري يعتبر واحد من أهم السمات اللي ميزت بطولات الخليج، وهذه البطولة أعتقد حتى على المستوى الفني ربما تكون أثقل بطولة فنيا، الحضور الجماهير راح يزيدها زخم كبير جدا. اتمنى مراجعه الاسعار،
0: مع العلم انه جمهور، مع العلم انه جمهور جده عبد العزيز ذكر دائما يبيض الوجه مع المنتخب، دائما المدرجات تكون مليانه، يعني تصفيات كاس العالم اللي يلعبها المنتخب او المباريات الكثيره اللي لعبت هناك دائما ما تمتلي المدرجات بوقت كافي. يا سعيد
2: شوف انا بالنسبه لي كاس الخليج بداياتي كانت في كاس الخليج، وهي بطوله الامانه الإعلامي الذكي والإعلامي اللي يبغى يبرز يركز عليها، وراح يقدم فيها شغل جميل، وراح يعني يتميز كثير. هذا واحد. اثنين، أنا بالنسبة لي كأس الخليج كانها واحد خويك في زع معاك قبل، فما تقدر تتركها الأمانة. فأنا علشان أني أخلي هذا الرجال وقف معاه، لأنه وقف معاي، يجب أن أطور اللعبة، لكن ما أقدر أن أطور اللعبة وكل ما جات بدأت البطولة عندي المشكلة الرئيسية حقوق النقل. هذه البطولة يفترض أنه الاتحاد الخليجي يجتمع مع الثمان الاتحادات هذه ونتفق هذا السعر، يا جماعة ترى بيجيكم ثمانيتكم، الثمانية الدول المستضيفة هذه ترى نفس السعر لمدة دورة كاملة اللي تكون ثمانية، لأن عدد المنتخبات ثمانية.
0: كيف ما فهمت يجتمع مع مين؟
2: يجتمع مع الاتحادات الخليجية، الاتحادات الخليجية، لأن هي الأساس اللي كونت.
0: ويقول بيزنس هذه تروح القنوات عندها رعاة وعندها مداخيل وعندها.
2: لا أتفق عليه، ما يصير أنا في السعودية مثلا البطولة اللي فاتت في الكويت 2 مليون والسعودية 3 مليون وبكرة تنزل في اليمن مليون أو لا أتفق على سعر معين، لأنها هذه البطولة أساسا مورود خليجي، هذه البطولة

0: أساس إقامتها المحبة والأخاء والتعاون، تعاون مجلس دول مجلس التعاون ومشاركة العراق واليمن، لها أساس هذه البطولة، لها خصوصية. أنا وبعدين هذه البطولة صراحة إذا ما تنقلها كل القنوات الخليجية ما لها طعم ولا لها فائدة. أول شيء تفتح المجال سوق الإعلان بشكل كبير، وتفتح في سوق الإعلان بشكل كبير والتشويق بشكل مجنون. أنت اليوم تبغى البطولة تنجح، أول شيء حط لها أساس ونظام واضح من البداية.
1: مين
0: أنا
1: اللي
0: كل
1: يحط
0: سنة
1: هنا
0: أجي
1: السؤال؟ مين اللي يحط؟
0: اتحاد الخليج، اتحاد
1: انا
0: الخليجي.
1: اوكي، انا كاتحاد خليجي جيت للشركه المالكه للحقوق او وقعت معها وطلبت منهم والله سووا لي نقل على اعلى مستوى، سووا لي كواليتي عاليه،
0: حلو،
1: سووا لي تغطيه
0: ممتاز،
1: مميزه. الشركه هذه هي اللي في النص بين الاتحاد الخليجي وبين القنوات، انا ما اقدر كاتحاد اشرط عليهم كم
0: ممتاز،
1: يبيعون.
0: حلو. لا انا صاحب القرار الاول والاخير. انا احط 3 مليون وتنقل قناة واحدة، ولا احط مليون ونص وتنقل 8 قنوات او 10 او 20؟ هنا في فرق. انا حتى انا كمدخول لي المفروض احطها 2 مليون، خلاص انت حطيت غير بطولة 2 مليون، استمر 2 مليون،
1: طيب
0: خل اكثر من قناة تشتري فيجيك دخل اكثر. لكن انت اليوم تجي اكيد انه في شيء مرتب ما ندري عنه، انا تاخذ قناه
1: لا
0: واحده،
1: مو
0: هذه
1: بشيء
0: مش
1: جديد، ترى انا كل بطولات الخليج
0: اي
1: تصير
0: مو
1: قبل ما
0: بشيء،
1: تبدا في مشاكل دائما.
0: كلها كلها دائما
1: تتذكر المكالمه
0: مواقفهم، هذه
1: الشهيره يعني، في
0: مشكلتهم
1: مكالمه شهيره بين
0: اذكرها.
1: قناتين وصلت يعني الى تدخل
0: صحيح
1: مسؤولين في البلد، يعني مو بشيء جديد،
0: صحيح
1: مو بشيء جديد. عبد الله
0: صحيح.
2: العوده لاسعار التذاكر، محورنا الاخير اللي طرحته ان موضوع التذاكر انه بطوله تنتظر فيها حضور جماهيري كبير، بطوله انت ما تلعب تصفيات نهائيات كاس عالم ولا بطوله كاس عالم ولا بطوله كاس اسيا عشان ممكن الجمهور يتحمس لها، يجب ان تراعي هذا الجانب انه بطوله الاقبال عليها ما راح يكون كبير بحكم عدم وجود التنافسيه العاليه كبدايه للبطوله. الافتتاح ممكن انا اشوف انه مباراه الافتتاح بحكم وجود فيها حفل افتتاح و
1: هو ما ندري الحفل هل في الاولى ولا بالثانيه، الاولى راح تكون في مباراه في استاد الامير عبد الله الفيصل اللي هو العراق
2: الجوهر ومباراه السعوديه والكويت.
1: اي بس اي اكيد، بس هذه مباراه الثانيه، في مباراه اولى قبلها راح تكون مباراه العراق وعمان 5:30 في مدينه الامير عبد الله الفيصل. السعوديه والكويت 9:00 يمكن يكون افتتاح 9:00
2: صحيح، في مباراه السعوديه والكويت الافتتاح هذا معروف، انه في مباراه السعوديه والكويت بيكون فيه الجماهير الحاضره بس تحضر حفل الافتتاح. ممكن ارتفاع السعر هذا بحكم وجود حفل الافتتاح للبطوله، لكن انه يكون على كل المباريات ما اتوقع
1: راح يكون فيه اسعار مرتفعه،
2: اقبال جماهيري كبير، خاصه انك تحتاج الى الجماهير لانجاح البطوله. بطوله بدون جماهير اولويه انه تحرص على حضور الجماهير بشكل كبير، وجود الجوائز محفز بطبيعه الحال.
1: خذوا الجوائز ذي وخففوا التذاكر، لا تحطون جوائز،
0: لا
1: يعني بدل ما يكون جوائز سيارات ومبالغ كبيرة للجوائز ما نبيها، بس خففوا القيمة صح يكون كذا تضمن الحضور.
2: انه ما اشوف انه في حاجه كبيره انه موضوع انه التشغيل وما الى ذلك، انه لازم ترفع اسعار التذاكر الى هذه الدرجه. ممكن اصلا في الفئات الاعلى ممكن ترفع السعر، لانه المدرج اذا حضور جماهيري كبير في المدرجات العاديه انت تقدر تسوق المباراه بشكل انه الغرف صح. البوكسات، موضوع التذاكر الذهبيه، ارتفاعها، رفع السعر، لان البطوله اذا جذبت الناس انت المباراه انت المستفيد الاول والاخير، لانه في النهايه حضور الجماهيري سيتصاعد،
1: هو اللي ينجحها. عندي آخر خبر سيد، بتختصر وش عندك؟ عندي آخر خبر.
0: أنا أقول لك الجو حار وسعر التذكرة حار صراحة، خاصة أن الملعب يعني كانوا ينتقدون النصر والهلال وكذا اللي هم مستأجرين ملاعب ويدفعون عليها، والعدد محدود بين 18 أو 25 أو 20 ألف، ومع ذلك كانوا ينتقدونهم.
1: لا بس
0: أنا
1: بس الأندية ترى الأندية 300 و400 وصلت إلى 600 ترى.
0: ممتاز، بس أنا ملعبي محدود عدد معين وأنا ضامن الحضور وعندي نجوم وعندي أسامي كبيرة، خسران ودافع على الفريق هذا.
1: الخبر
0: يحق لي.
1: الخبر الأخير باقي لي دقيقتين. خبر غريب صراحة، ما أعرف شلون تبتصفونه، لكن قدم نادي الاتفاق شكوى رسمية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية على العلامة التجارية إتي، اللي هي اختصارها ITTI بالعربي إتي، التي أطلقها نادي الاتحاد. الاعتراض الاتفاق استند إلى استخدام النادي منذ أعوام مسمى إتي وارتباطه بهويته الجماهيرية، إذ قدمت الإدارة ضمن ملفها عددا من الشواهد التي توثق تداول المسمى في هزيج جماهير الفريق، إلى جانب استخدامه في منتجات ومواد إعلامية مرتبطة بالنادي خلال فترات سابقة. يرى الاتفاقيون أن تسجيل نادي الاتحاد علامة إتي تجاريا قد يؤثر مستقبلا في حق ناديهم بالانتفاع بالمسمى.

0: استخدامه في منتجاته وأنشطته التجارية والإعلامية، ما دفع الإدارة إلى التحرك وتقديم اعتراضها لحفظ حقوق النادي المرتبطة بالمسمى. وأعلن الاتحاد في يوليو الماضي تدشين علامة تجارية ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير وتعزيز حضورها والاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو التجاري والاستثماري. عندي دقيقتين بوزع بينكم عبد العزيز.
1: يعني المشكلة الاتفاق بحرف الاي والاتحاد بحرف الاي، يعني في اختلاف، انا ماني فاهم، بس انه اعتقد انه في الشأن الاتفاقي في مشاكل.
0: لا كلهم كلهم كلهم حرف كلهم الاتفاق
1: الاتفاق بالاي
0: بالعربي ولا بالانجليزي؟
1: بالانجليزي
2: صحيح.
0: بالانجليزي بالاي صحيح صحيح، بس
2: صحيح.
0: بس بالعربي الاتفاق الف مكسور بالف همزه
1: صح
0: تحت
1: صح
0: وذاك
1: صح
0: الف همزه فوق، فممكن
1: صح
0: تركب كل الثنتين ترى. ولا
1: صح
0: انا غلطان؟
1: لا لا صحيح،
2: صحيح.
1: بس
0: طيب واعتراضه ما جروش عليه الاتفاق.
2: أنا أقول لك شيء، أول شيء في
0: خلينا
2: شيء
0: نخلص من عبد العزيز سعيد، اعتراضه مش عليه عبد العزيز.
1: يعني هو الاعتراض على فكرة إنه العلامة التجارية إتي هي تأثر على التسويق بالنسبة للاتفاق، الاتحاد يستند إلى منتجات نزلت في السوق تقريبا تحمل نفس
0: اللبن
1: الاسم من
0: صحيح
1: 40 سنة،
0: صحيح
1: إي من
0: صحيح
1: 40
0: صحيح.
1: سنة تقريبا.
0: يعني ما لهم وجه اعتراض من وجهة نظرك؟
1: هذا عاد يرجع للطرفين.
0: لا أبغى أنت.
1: أنا الله أعلم.
0: انت ترى ان الاتفاق له حق يعترض ولا لا؟
1: يعني على حسب اللي موجود عند نادي الاتفاق ويشوف انه يعني عنده حق، فبالتالي ما شفنا الدفعات القانونيه.
0: طيب.
1: بس
0: سعيد
2: انا اقول في هيئه الحمايه الفكريه عندنا لما تسجل فيها الشيء خلاص يحتفظ فيك، يمكن اللي اتخذ الاجراءات الرسميه وسجل اسمه فيها وفي وزاره التجاره بهالاسم هذا فله الحق. لا تجيني والله،
0: بس ترى عبد العزيز قال لك معلومه تاريخيه، او خلينا نقول لك
2: صحيح
0: عند
2: صحيح.
0: المحامين
2: الباب.
0: تعتبر هي الحجه الكبيره الاي والاي، لا وحتى في الانجليزي الاي والاي، انت اتفاق بالاي وذاك بالاي،
3: بس موضوع الحجز هو اهم شيء،
0: والحجز الاتفاق والاتحاد قبلهم
3: حجزه في وزاره التجاره اهم شيء، لانه صار مع الهلال في
2: صحيح.
3: بلو
2: صحيح.
3: الهلال في صحيح. بلو مو بالهلال، شركه بلو اللي كانت ماسكه قم الهلال بلوستور بدون حرف اي، لانه محجوز من شخص عادي،
0: فما قدروا
3: من شخص عادي، ما هو في النهايه هو نظام انه محجوز في في في وزاره التجاره بالاسم هذا خلاص
0: الملكيه الفكريه،
3: مو موضوع انه تاريخي كان فيه
0: بس يعني بس الاتفاق يعني وش اللي خلاهم يدخلون في هذا المعترك اللي هم عندهم اولويات وعندهم برايورتي اكبر من هذا الموضوع يعني سعيد؟
2: فضاوة.
0: يا ويلك من حمد، نشوفكم بكره. شكرا عبد العزيز، شكرا سعيد، شكرا عبد الله، احنا يعني نشوفكم بكره بمشيئه الله، في امان الله.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أسيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: صوتي يصلكم الخبر وأكثر.

العربية اف ام اخبارك ان تعرف اكثر. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. ميليشيات الحوثي تستهدف بصاروخ باليستي سوقا شعبيا في مديرية المضاربة قرب باب المندب. مع عودة التهديدات الأمريكية، وزير داخلية باكستان يصل طهران، واشنطن تبقي باب التفاوض مفتوحا. هيئة بحرية بريطانية تفيد بإصابة 2 من طاقم ناقلة تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول بمضيق هرمز. ولي العهد السعودي يطلق أولى سيارات شركة سير السعودية، ويؤكد أنها خطوة نحو صناعة مستدامة. البداية من التطورات في اليمن، حيث شن الطيران الحربي اليمني 3 غارات استهدفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. وقالت مصادر عسكرية إن الغارات استهدفت دكانات ومواقع للميليشيات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير منصات لإطلاق الصواريخ وأسلحة ثقيلة. هذا واستهدف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تحصينات وتجمعات وثكنات تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية بأن القوات الجوية استهدفت عناصر ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. كما دمرت القوات المسلحة اليمنية 5 مركبات تابعة للحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب.

0: من جهة أخرى استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي سوقا شعبيا في مديرية المضاربة قرب باب المندب ظهر اليوم، وأظهر مقطع متداول صورا لسقوط الصاروخ داخل السوق كما تتابعون. معنا من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد، أهلا بك هائل، وأنت تتابع لنا آخر التطورات جراء استمرار اشتباكات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، ما آخر التطورات حتى الآن؟
1: نعم، يمكن أن نبدأ من القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي على أحد الأسواق الشعبية بمنطقة رأس العارب مديرية المضاربة في محافظة لحج. هذا الصاروخ أحدث ربما حالة من الهلع والرعب في أوساط المتسوقين، وكذلك ربما قد يكون هناك جرحى وقتلى بسبب هذا الصاروخ. لكن نتحدث أيضا على الجهة الأخرى، كان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية قد استهدف مواقع الميليشيات الحوثي وسكنات في جبهة حيفان. هذه الغارات يعني ارتفعت قبل قليل إلى 5 غارات، يعني بدأ ضرب 3 غارات الطيران الحربي على مواقع وكذلك على تجمعات الميليشيات. استهدفت هذه الغارات عيرة نارية، أيضا مدفع من نوع 120 بحسب المصادر، كذلك أيضا استهدف آلية عسكرية الميليشيات الحوثي وسكنات كانت تتحصن بها الميليشيات الحوثية في هذه الجبهة، هي جبهة الأكبوش. كذلك كانت الميليشيات الحوثية تتخذ من هذه المرتفعات في جبال الأكبوش منصات لإطلاق الصواريخ باتجاه المدن والأحياء السكنية، سواء في الساحل الغربي أو حتى لاستهداف طريق هيجة العبد الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن. نتحدث أيضا عن أن الطيران المسير كان قد استهدف أيضا آليات وسكنات الميليشيات الحوثية في شمال كهبوب. هذه المعسكرة، هذا المرتفع الجبلي، كانت القوات الحكومية قد توغلت به بشكل كبير، لكن الميليشيات الحوثية كانت تحاول التسلل إلى هذه المرتفعات التي سيطرت عليه القوات الحكومية. استهدفت المسيرات هذه الآليات الميليشيات، بعضها تقول أن بعض هذه الآليات هي عبارة عن دواريات تحمل علامة مضادة الطيران. كذلك هناك آلية عسكرية لأحد القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية في هذه الجبهة. نتحدث أيضا عن

0: أن المواجهات يعني تحتدم بين الفئة والأخرى في هذه المناطق، سواء على أطراف كهبوب كونه أهم المواقع الاستراتيجية في الساحل الغربي، كذلك أيضا في مديرية الوازعية غربي جنوبي غرب محافظة تعز. هذه المواجهات تحتدم بين الحين والآخر في ظل استمرار الميليشيات الحوثية بعمل التسلل إلى هذه المناطق. قبل قليل أشارت إلينا مصادر بأن الميليشيات كانت تحاول التسلل باتجاه منطقة غيل بن عمر، لكنها أيضا واجهت برد من قبل القوات الحكومية بعد أن سيطرت القوات الحكومية على مرتفعات جبلية حاكمة من هذه الجبال المرتفعات، جبال جرداد وكذلك أيضا جبال الشهداء وأيضا جبال راسن.
1: إذن نتحدث عن أكثر من جبهة تشهد مواجهات واشتباكات ما بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. هاي السعيد من جبهة الكدحة غربي تعز، شكرا جزيلا لك.

0: إذن كما أشرنا هناك أكثر من جبهة تشهد مواجهة ما بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على امتداد خارطة اليمن. لمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية تحديدا في جبهتي تعز وغرب تعز ولحج وأهميتها الاستراتيجية ننتقل إلى زميل ردفان الدبيس. إليك ردفان.
1: مساء الخير محمد. نعم، اتساع رقعة الحرب في أكثر من محافظة يمنية، هنا في كما نشاهد في الجوف وكذلك مأرب والبيضاء وكذلك تعز اشتباكات متواصلة، لكن نبقى مع آخر المستجدات في هذه الجبهة المشتعلة غرب محافظة لاحج وكذلك غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي قبل قليل قامت بإطلاق صاروخ على سوق الشعبي هنا في منطقة رأس العارة وسقوط قتلى وجرحى، فيما شن أيضا طيران القوات المسلحة اليمنية غارات عنيفة على مواقع وثكنات عسكرية ومناطق لإطلاق الصواريخ هنا في جبهة الأحكوم جنوب الشرق محافظة تعز. القصف كان على مناطق عدة هنا في جنوب الشرق تعز، والتي أيضا ميليشيات الحوثي تحاول أيضا إطلاق الصواريخ إلى هذه المنطقة، إلى منطقة طور الباحة. هذه المنطقة العسكرية الأهمية الاستراتيجية، لماذا تحاول ميليشيات الحوثي التقدم نحو بعد الوازعية في منطقة جبال كهبوب، والتي تعتبر هي خط دفاع متقدم وأيضا دفاع يشرف على خطوط الإمداد في المنطقة الساحلية التي تبعد 20 كيلو متر من هنا إلى السواحل الغربية هنا في ذباب وكذلك في باب المندب، وبالتحديد على مضيق باب المندب الآن المسافة هي 20 كيلومتر تتقدم فيها قوات العمالقة وكذلك القوات بجانبها درع الوطن وكثير من التشكيلات الحكومية التي تقوم أيضا بقصف مواقع للحوثيين. القوات الحكومية تحدثت أيضا بأنها تقوم أيضا بإطلاق المسيرات وقصف مسيرات على مواقع للحوثيين في الوازعية، لكن ما هي الطرق التي أرادت ميليشيات الحوثي فتحها مؤخرا باتجاه محافظة تعز؟ تحاول القصف من الجنوب وتحاول أيضا من الشمال والجنوب الغربي. هنا تحاول ميليشيات الحوثي في منطقة بني عمر التقدم نحو هذه المناطق في الشماتين، ولكن القوات الحكومية تقول تتصدى لكل تلك المحاولات من قبل ميليشيات الحوثي في الجنوب الغربي لمحافظة تعز. إذن الضغط على محافظة تعز من الجنوب الشرق وكذلك من الغرب تعز وكذلك من الجنوب الغربي لتعز. كل هذه الاشتباكات التي تحصل بين الحين الآخر قتل خلالها العشرات من ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية أيضا تحافظ على هذه المناطق والطيران يقوم قصف كل تعزيزات الميليشيات. هذا كل ما لدينا محمد حتى اللحظة.

0: علي، خلال الأسابيع الماضية كان العالم مشغولا بشكل كبير بسيطرة الحوثيين على المدن الساحلية وعلى باب المندب تحديدا، ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل استطاعت الحكومة اليمنية استعادة زمام المبادرة فيما يتعلق بتلك الجبهات؟
1: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. الجبهات التي سقطت أو المناطق في جبهة المخا، ذباب، باب المندب، حتى اللحظة ليس هناك تحرك سوى نشاط الطيران النفاث أو التقليدي فيما يعرف بصندوق القتل في مناطق المخا وطريق تعز المخا، وهذه الاستهدافات تقوض قدرة الحوثيين وتحبط أي مساعي لهم فيما يخص التدابير الدفاعية أو نقل القوات أو استحداث يعني منصات إطلاق صواريخ أو تفعيل مناطق بحرية، يعني إرسال الزوارق غير المأهولة أو الزوارق التقليدية.
0: دكتور علي، حتى تكون هذه النقطة أكثر وضوحا، هل تقول بأن الحوثيين نعم سيطروا على تلك المناطق ولكنهم لا يستطيعون أحكام السيطرة عليها من خلال استهداف الطيران المسلح لإمدادات الحوثيين وعدم قدرتهم على نقل أسلحة نوعية لتعزيز سيطرتهم على تلك المناطق، هل هذا ما يحدث؟
1: نعم، هو يعني سيطرة قلقة، يعني يمكن أن نصفها بأنها سيطرة قلقة، يعني أنها غير مستقرة نتيجة للتحديات التي يتعرضون لها، سواء كانت تحديات في ضعف القوى والوسائل أو الإخفاء والتمويه أو القدرة الدفاعية المحدودة أو الفرصة التي لم تتح لهم حتى اللحظة لإعادة أو بناء يعني خطوط دفاعية في هذه المنطقة، وهي منطقة سهلية أو ساحلية مفتوحة خرائطها كلها مع القوات الحكومية، لكن يعني بدلا من الذهاب او يعني ان يذهبوا بقدراتهم في هذا الاتجاه، سعوا الى تغطيه ما هو اهم وهو المناطق سلسله الجبال الواقعه في كهبوب على الحدود بين الوازعيه ولاحج، وهذه المنطقه حاكمه عبر هيئتها المختلفه على خليج عدن في الناحيه الغربية والشمالية من وعلى جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهذه السلسلة كما قلنا مرارا وتكرارا أنها توفر أولا السيطرة على المناطق وأيضا تسخير مواردها البشرية والمادية والتضاريسية خدمة لهم، وفي نفس الوقت الإطلالتين البحريتين على جنوبي البحر الأحمر وعلى خليج عدن، ولذلك القوات الحكومية تحاول بشكل أو بآخر استعادة زمام المبادرة وهي حتى اللحظة ماضية في ذلك، ولا أقول أنها أحكمتها تماما لأنها استعادت جزءا من المناطق وخصوصا كهبوب والمناطق يعني في الشميتين، لكنها لم تنطلق نحو إحراز تقدم واحتلال المناطق كانت تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي التمهيد للقوات الحكومية للسيطرة على مناطق ذباب والمخا.
0: طيب، ولكن ما التكتيك الذي يتبعه الحوثيون؟ سمعنا مؤخرا تحليلات عسكرية تتحدث عن دفع الحوثيين بمجموعات بشرية هائلة لإنهاك المعسكرات التي تسيطر والمناطق التي تسيطر عليها الشرعية.
1: بكل تأكيد أو بكل وضوح، الحوثيون يقاتلون بمجاميع ميليشياوية غير يعني شعبية وراءها مطامع أو وراءها ما يسمى في الاصطلاح اليمني الفيد أو الغنيمة بالمعنى العربي. هؤلاء مدفوعون بالفقر وبالتضليل أيضا، لأنهم يقولون لهم أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل، وفي الوقت نفسه هناك إغراءات ب تولي مناصب قيادية في التشكيلات والأسلحة والمرتبات والأموال، ثم يدفعون بهم أنساقا تلو أنساق، منهم من يلقى حتفه ومنهم من يفر ومنهم من يقع في الأسر، ثم بعد ذلك عندما يرهقون القوات الحكومية النظامية لأنها تعامل معهم، وهذه حرب غير متكافئة، الحوثيون يقاتلون يعني بطريقة لأنهم طريقة حرب العصابات، فيما القوات الحكومية تقاتل بطريقة تقليدية وهنا لا يحصل التماثل على الإطلاق، ترهق القوات الحكومية ثم يدفع الحوثيون بالنخبة منهم للسيطرة على الموقف وتثبيت يعني التثبت او التمسك بهذه المناطق، ثم دفع مقاتلي من نوعيه

0: السابقة للتقدم في مناطق أخرى، وبالتالي يكون الضحية طبعا إما سكان المناطق التي يدفعون بهم في هذه المواجهات أو الذين أتوا بهم من مناطق أخرى من خارج هذه المناطق.
1: الدكتور علي الذهب، شكرا لوجودك معنا في الرابعة.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذوا لبنا
3: الحوسه،
4: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل عندنا،
6: هدمنا بيوتنا والبهائم تموتنا من اسم الرصاص من الشظايا من اسم العقصنا خلق لبدينا قالوا نتوقف هرب الله بروحكم، هربنا رجع بروحنا خلينا نستعمل حقنا بالبيوت، لا حملنا شيء هربنا بروحنا طعنا القبل نمشي مش دحين انا ما نازحين بهذا المخيم دشرنا ما يطلع من طربال دحين المطر لعب بنا والريح فعد بنا المطر هيك دقنا بس الخزاخيز لا معنا اي من الناس لا معنا نادي وعي من الناس لا زين دحين بقى الخلق
7: الان ده احنا مشاردين بالمخيمات هذا بين البرد نخور بطانيه نخور فرش ما معناش اي حاجه ما معناش بي عشان نموت يعني حالتنا ضنكه مشينا بفقعه بعيالنا الله الله نحن ربي سالم نحن وصلنا مشينا رق مشينا رق يوم جلسنا نمشي بالطريق صايح تقزون نحن تقوم تقول وين اش تروحوا كل اربع اسر بخيمه فقلي قهر قبل
8: شرد ان احنا من البيت حقنا من الشعاب ولا يضربوا علينا بالرصاص بقنابل.
1: أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تسمح لإيران باحتجاز العالم رهينة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: اليوم تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
2: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزل زعنا.
2: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
5: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وجرى خلال الاتصالات مناقشة التطورات في المنطقة واستعراض الجهود المشتركة لاحتواء التوترات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى التطورات المتعلقة بإيران، حيث أكدت وزارة الخارجية الباكستانية التزام إسلام أباد بالوساطة بين طهران وواشنطن للوصول إلى تسوية سلمية للنزاعات. وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران والتقى نظيره الإيراني اسكندر مومني في إطار المباحثات الثنائية ودور الوساطة. ونقلت وكالة التسنيم عن مصدر أن إيران لا تنوي إرسال أي رسالة من خلال نقوي، وأنها أوضحت بالفعل شروطها للوسطاء لتفعيل مذكرة التفاهم مع واشنطن. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. إذن الجهود الباكستانية ما زالت مستمرة للخروج بحل دبلوماسي ما بين واشنطن وطهران.
6: نعم بالفعل محمد، الحقيقة لكن اليوم الهواجس باتت أكبر من محاولة الدفع إلى حلول.

0: حلول دبلوماسية في ظل هذا التعثر. الحقيقة يبدو أن باكستان وجدت بأن خلال هذه الفترة الماضية قدمت الكثير من المحاولات وحاولت مقاربة وجهات النظر، لكن اليوم باتت أكثر اهتماما بمصلحتها ومصلحة حلفائها في المنطقة. زيارة محسن النقوي والجدل القائم حولها الحقيقة يعني حسمه مسؤول باكستاني رفيع المستوى حكومي قبل أمس إلى إحدى كبريات الصحف الباكستانية، قال بأن الهاجس الأكبر هو ملف التصعيد الحوثي الذي بات يحاول الضغط على الجانب الباكستاني. باكستان طيلة فترة هذه الوساطة كانت تحاول أن تفهم الجانب الإيراني بأن لديها التزامات كانت يعني ترتبط بالمملكة العربية السعودية باتفاقية دفاعية مشتركة، الآن أصبحت الاتفاقية ثلاثية، لكن الضربات الحوثية أيضا كانت عاملا مهما في تأجيج الوضع، خاصة يعني من خلال الطبقات العسكرية والأمنية وحتى الشعبية في داخل باكستان. لذلك بتنا نسمع تصريحات مختلفة عما كنا نسمعه بعيدة قليلا عن الدبلوماسية الناعمة. المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شودري قال بعد يعني الكثير من المقابلات التي كان يحاول فيها أن يتهرب من السؤال حول التزامات باكستان وماذا قد تفعل باكستان في حال تعرضت المملكة العربية السعودية لهجوم، المقابلة الأخيرة حسم فيها الجدل وقال بأننا ذاهبون مع المملكة إلى أبعد حد وإلى النهاية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن المقدسات في المقام الأول وعن الأشقاء. وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قبل أمس قال بأن يعني حماية المقدسات الإسلامية باتت هاجسا لدى الباكستانيين وهو واجب أبدي وأزلي لديهم سواء كان هناك اتفاقية أم لا. هناك اجتماع أيضا يجب الإشارة إليه وهو كان مع يعني القيادة الاستخباراتية التركية الممثلة بإبراهيم قالن الذي زار باكستان يوم الخميس الماضي، وكانت يعني الزيارة غير معلنة، لكن التسريبات التي خرجت قالت بأن معظم وقت هذه الزيارة خصص لبحث التصعيد الحوثي. اليوم باكستان تدفع بمحسن نقوي حسب كبار مسؤولين باكستانيين والمصادر الباكستانية لثلاثة أهداف. أولا تقول بأنها لكسر الجمود، الأمر الآخر وهو لمحاولة إحياء وإعادة ذكر مذكرة إسلام آباد للتفاهم، لكن الملف الأكبر كما يعني يقال هنا في إسلام آباد وهو ملف التصعيد الحوثي الذي يعني كانت تقارير تقول بأن محسن النقوي يحمل رسالة هامة إلى الجانب الإيراني بأن هناك تصعيدا قادما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان تستطيع البقاء على موقفها الحيادي، لكن بشرط واحد، ألا تدفعها طهران بسبب رعونة ميليشياتها وميليشيات الحوثي والتهديدات التي يعني تهدد بها المملكة العربية السعودية وأمن الخليج، أن تدفعها بالنهاية للتخلي عن هذه الحيادية والوقوف أمام التزاماتها التي يقول أساس الباكستانيون بأنهم ذاهبون بها إلى أبعد حد.
1: بالخلوف من إسلام آباد، شكرا جزيلا لك. وفي تصريحات أمريكية بخصوص إيران وصف مايك والتز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إيران بأنها أكبر وأنشط راعي للإرهاب شهده العالم، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على احتجاز العالم رهينة، وذكر في الوقت نفسه أن الباب مفتوح أمام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.
2: The president is determined to stay focused on his goals of Iran, the largest and most prolific sponsor of terrorism the world has ever seen, will certainly not be able to hold the world hostage, much less the Strait of Hormuz under a nuclear umbrella. And that cannot happen and that will not happen. As I also said on CNN, the door is open for Iran to come back to the negotiation table. You know, we can really go around the world with Iranian malfeasance. This is a continuation of a 47-year conflict. Fortunately, from my perspective, and I believe this to my core, we have a president that has said enough is enough. Enough of the killing Americans, of killing Israelis. Name me a country that is better off from Iranian engagement. Certainly not Lebanon. Certainly not Syria. Thank God the Assad regime is long gone, and it is finally moving, I think, in a much better direction. Certainly not Iraq, certainly not Yemen.
1: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في كافة أنحاء العالم في 23 من سبتمبر، أي بعد يومين، بفعل التهديد بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الجوية لشركات الطيران الإيرانية. بيسنت هدد من يزود الشركات الإيرانية بالوقود أو يقدم لها الخدمات الأرضية في المطار أو يبيع تذاكرها بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار على حد وصفه. إذن المزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، للحديث عما سبق معنا هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود. الرئيس الأمريكي كان واضحا ثلاث خيارات الآن أمام طهران: اتفاق، يعني العودة إلى الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق، مواصلة الحصار الأمريكي البحري والاقتصادي القوي، كما استمعنا قبل قليل إلى تصريحات

0: بيسنت أو ضربة كبرى هذه المرة كما يهدد الرئيس ترامب المنطقة إلى أي الخيارات أقرب في هذه المرحلة؟
1: في الوقت الحاضر الوسطاء يبذلون قصارى جهدهم، وخاصة باكستان على رأس قائمة الوسطاء الذين يريدون إنهاء هذا الصراع بشكل أو بآخر. ولكن المشكلة الأساسية هي ليست في الوساطة، المشكلة الأساسية عدم الثقة بين الجانبين. لا الولايات المتحدة الأمريكية تثق بإيران ولا إيران تثق بالوعود الأمريكية، لذا نحن أمام هذه الحالة، حالة اللا حرب ولا سلم في هذه الدائرة الرمادية في المنطقة، وجميع دول المنطقة هي في حالة ترقب لما ترى ما هي الخطوة الأخرى من قبل الجانب الأمريكي في واقع الأمر. نحن الكرة دائما هي في الملعب الأمريكي لأنه هي تقرر هل تريد الاستمرار في الحصار. إذا أرادت أن تستمر في الحصار، وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ولا أؤكد تحاول بأنها تستمر في الحصار. واليوم عندما نسمع خبر منع تقديم الخدمات للطائرات الإيرانية هو خدمة للحصار البحري والحصار الجوي، وقد تأتي المرحلة الثالثة الحصار البري. قد تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة أو إجراءات أخرى تخص الحصار البري. هنا الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة. تقرير خرج اليوم من إيران نفسها بأن الاقتصاد الإيراني السنة الماضية في الربع الأول من السنة الإيرانية التي يبدأ 21 مارس انكمش نحو 10% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
0: المسألة ليست مسألة مواجهة عسكرية وبسبب المواجهة العسكرية، وإنما الحصار البحري الأمريكي والاقتصادي على إيران والذي يبدو بأنه يتصاعد. لنبسط المسألة بشكل أكثر، نحن أمام حصار مستمر، حصار اقتصادي، هذا لن يتغير في المرحلة دون توصل الاتفاق، ومحاولات الساعات الأخيرة للحيلولة دون تصعيد مجددا، هل هذا ما يحدث الآن؟
1: أعتقد مسألة التصعيد إيران أخذته بعين الاعتبار، لذا لو عدنا إلى تصريحات مختلف المسؤولين الإيرانيين من قادة الحرس الثوري، من مقر خاتم الأنبياء الذي هي غرفة العمليات المشتركة الإيرانية، جميعها تؤكد بأنها مستعدة للضربات الأمريكية وللمواجهة وهي على أهبة الاستعداد. نترك هذا القسم الإعلامي من الحديث، ولكن يبدو بأن إيران هي أيضا قلقة ومتخوفة من هجمات عسكرية أمريكية. الرئيس الأمريكي قال بأنها ستكون مختلفة، ستمحو إيران وما شابه ذلك، رغم أنه كرر هذه الجملة كثيرا.
0: ليس تهديد الأول، ولكن هذا يقودني إلى الخيارات الأخرى التي طرحها الرئيس ترامب عندما تحدث عن إمكانية لقاء الرئيس بزكشيان في نيويورك، هل هذا ممكن؟
1: أعتقد لو قارنا هذا ما قاله الرئيس الأمريكي في الوقت الحاضر بمحاولة أوباما في 2015 للحديث مع الرئيس الإيراني الذي وقع هو الاتفاق النووي حسن روحاني، عندما اتصل بطهران ليأخذ الإذن، واضح من المرشد بأن يلتقي أو يرد على مكالمة هاتفية من أوباما، جاءه الرفض والضوء الأحمر كان في من طهران.
0: وبالتالي
1: هل الضوء الأخضر نتيجة للظروف الجديدة يتحول إلى هذا الضوء إلى ضوء أخضر؟ لا نعرف ذلك، ولكن أستبعد على ضوء التجربة التاريخية.
0: سعود الفك، شكرا لوجودك في الرابعة.
1: شكرا لك.
0: أفادت مصادر عسكرية لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها للمضيق. وذكر بيان للهيئة البحرية أن الهجوم على الناقلة أسفر عن إصابة 2 من طاقمها، بينما لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية. وأشار البيان إلى أن الناقلة تبحر حاليا نحو ميناء التوقف التالي معتمدة على قدراتها الذاتية. أما بشأن الحركة في المضيق، فقد أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة السفن المحملة بالسلع، إذ عبرت 12 سفينة فقط المضيق يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. رفض وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر

0: بطل الطاقة سعد الكعبي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي قال فيها إن مضيق هرمز سيصبح عديم الأهمية خلال عامين بعد توسع الدول في إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز المضيق. وقال الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك إن هذا التقييم خاطئ تماما، موضحا أن أهمية هرمز لا تقتصر على النفط والغاز بل يشكل ممرا رئيسيا للتجارة بالنسبة لعدد من دول الخليج. معنا من باريس المختص في الشؤون المالية والاقتصادية دكتور دانيال ملحم. أهلا بك دكتور دانيال. هناك نقطة مهمة جدا، الكعبي عندما يتحدث فهو يتحدث باسم دول الخليج، دول المنطقة، التقليل من أهمية مضيق هرمز لن يضر فقط بإيران بل سيضر بالتجارة العالمية ككل.
1: تحية لك سيدي والمشاهدين الكرام. نعم، وهذه هي طبيعة الحال حاليا، هناك هوامش ضيقة سواء كنا نتكلم لأسواق النفط، هناك للمشتقات النفطية، الغاز المسال، وبالتالي نعم هو يضر بكافة دول العالم. ولكن سيدي دعني أقول أن تصريحات سواء كان بيسنت أو غيرها من التصريحات هي تصريحات عمليا سيكولوجية، هي عملية للسيطرة نوعا ما على التقلبات الأسعار، هي لمنع ارتفاع الأسعار. شهدنا عمليا هذا في الفترة الماضية خلال الحرب، لم ترتفع الأسعار بشكل كبير، هي تدخل في هذا الإطار وهي تكشف عمليا عن نظرة سطحية لعمق الأزمة ومشكلة الأزمة التي يمكن أن تنتج عن مضيق هرمز. اليوم عندما يقول أن في سنتين يمكن أن عن طريق الخطوط النفط أو أنابيب النفط البديلة أن نستطيع أن نقلل من أهمية هذا المضيق، هي نظرة سطحية ولا يمكن أو فهم، لا يوجد فهم عميق لهذه الأزمة. هناك غاز مسال، الغاز المسال يمكن أن ينقل عن طريق الأنابيب، وإذا نقل عن طريق الأنابيب تكاليفه باهظة جدا جدا جدا، إلا إذا كان هدف الولايات المتحدة أيضا بعد خنق الغاز المسال الروسي أو أنابيب النفط الروسية تتجه الأمور نحو قطر، وبالتالي سوف هذا بطبيعة الحال سوف يدفع أن يكون السوق الوحيد العالم الآمن هو سوق الغاز المسال الأمريكي. بالتالي التصريحات الأمريكية يمكن أن تدخل في في في نطاقين، النطاق الأول هو عمليا التأثير السيكولوجي على الأسواق، وهذا ما تنجح فيه الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية عن طريق تقليل القيمة المضافة لهذا المضيق وزيادة الضغط على إيران، هذا من الناحية الأولى. الثانية هناك ما إن مضيق هرمز ذكر عمليا في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بدأنا فشيء نرى أن المستفيد الوحيد من اضطراب هذا المضيق لفترة طويلة من الزمن هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن تفسيرها.
0: وهنا سؤال مهم، الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع السيطرة على الأسعار في هذه المرحلة، ولكن كميات الإنتاج أحيانا قد لا تكفي حتى للولايات المتحدة، والنفط الفنزويلي ليس جاهزا للتصدير عالميا لأن الاستثمارات تستغرق أشهر طويلة وربما سنوات. هل يعني هذا بأن أزمة المضيق ستستمر؟
1: أعتقد سيدي أن بغض النظر عن كل الأسباب اللي ذكرتها هي أزمة عميقة جدا. اليوم الأسواق لا تسعر عمق هذه الأزمة. اليوم دخل على الخط ليس فقط التصريحات الأمريكية هي التي لا تحد عمليا رفع الأسعار بشكل كبير، ولكن تكبح جماحها نوعا ما. العامل الثاني هي الصين. اليوم الصين دخلت بشكل كبير على هذا الخط عن طريق تخفيض قيمة استهلاكها بحدود 600 ألف برميل يوميا، وهذا كان مفاجئة. هذين العاملين لعبا دورا كبيرا لأن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير. ولكن سيدي اليوم المشكلة عميقة جدا أصبحت هيكلية، هناك نقص بحدود 800 إلى 900 مليون برميل نفط في الأسواق العالمية. اليوم صحيح أن هناك بعض المخازن الاستراتيجية والمخزونات الاستراتيجية والمخزونات التجارية التي ضخت في الأسواق، ولكن اليوم كل هذه الحلول كانت على المدى المتوسط أو على المدى القصير عفوا. أعتقد أن إذا استمرت الأزمة إلى أكثر من 6 أشهر أو 9 أشهر الأمور سوف تذهب إلى مشكلة أخرى، ألا وهي النقص في المعروض العالمي. اليوم المشكلة هيكلية سيدي وليست ظرفية.
0: دكتور دانيال ملحم شكرا جزيلا لك. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، ولي العهد السعودي يطلق أولى سيارات شركة سير السعودية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

0: مجموعة الكفاءات.
1: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أولى إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت. الأمير محمد بن سلمان قال إن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة أخرى تخطوها السعودية في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، بالإضافة إلى تمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، ولتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في قطاع السيارات. وجاءت أولى إصدارات سير لفئتي السيدان والدفع الرباعي ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات ستطرح تباعا خلال السنوات الخمس المقبلة.
3: We are not just starting a car company. We are in fact igniting an industry.
4: عندما تم الإعلان عن شركة سير كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، كثرت الأسئلة حول جدوى المشروع. لماذا تهتم السعودية الغنية بالنفط والطاقة بالسيارات الكهربائية؟ وما الفائدة من تصنيعها بالكامل محلياً بدلاً من استيرادها أو حتى الاكتفاء بتجميعها داخل المملكة؟
5: SEER was established to help realize Vision 2030's ambition of diversifying the economy, developing advanced manufacturing, and creating high-quality jobs for Saudi talent. In the end, we're building more than cars. We're igniting an industry and opening a new chapter for Saudi manufacturing.
4: المجمع الصناعي لسير داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيكون الأكثر تقدماً بين مصانع السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثمارات أولية تبلغ 1,300,000,000 دولار. وسيكون المجمع قادراً على إنتاج ما يصل إلى 240,000 سيارة سنوياً عند اكتمال كافة عناصره.
3: SEER's part of Vision 2030.
4: وكغيره من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، يأتي تأسيس سير متماشياً مع أهداف رؤية السعودية الطموحة 2030، حيث تقود سير انطلاقة قطاع إنتاج السيارات في المملكة، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيساهم في ضخ أكثر من 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
5: When we talk about economic value, the scale is large. We are talking about 30 billion SAR contribution to GDP, 80 billion SAR relative to leakage reduction, and 30,000 direct and indirect jobs. When we unveil our first sedan and SUV, it will mark an historic milestone, not only for SEER, but for the entire country of Saudi Arabia. And it really demonstrates what happens when we unite Saudi ambition with global expertise, advanced technology and innovation, and an unwavering commitment to customer excellence.
4: وبالتأكيد سيستفيد قطاع إنتاج السيارات الكهربائية والذي تقوده وطنياً شركة سير من كونه ضمن منظومة الصناعة المتقدمة والابتكار، وهي إحدى المنظومات 6 ضمن محفظة الرؤية، والتي تم الكشف عنها في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام من 2026 وحتى نهاية 2030.
2: معنا من الرياض الخبير في قطاع السيارات هاشم الفطائر. جهلا بك سيد هاشم. إذا بعد طول انتظار سير الآن في الأسواق السعودية، وعلى الأقل تم الإطلاق الرسمي لهذه السيارة الكهربائية. حدثنا عن الإطلاق وهل جاء

0: بحجم المتوقع من شركة سيجل؟
1: السلام عليكم. هو الإطلاق طبعا يعني لما يكون صادر عن سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان هذه أقوى انطلاق.

0: السيارات المقبلة في السعودية إن شاء الله. واليوم بالليل الانطلاق الرسمي للسيارة وحنعرف تفاصيل أكثر عن المواصفات للسيارات هذه.
1: طيب، ولكن هناك إشكالية أخرى. بعض الجهات تقول أن لدينا منتج قوي وموجود أصلا في السوق، وهناك مصنع الآن في السعودية، ليس حتى تجميع، نتحدث هنا عن لوسيد. هل هذا يعني التخلي عن لوسيد، أو يعني استمرار الاستثمار في السيارات الكهربائية وجعل السعودية مركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة؟
0: لا أبدا، الاستثمار في لوسيد هي بتقدم سيارات تعتبر الفئة الأعلى رفاهية، وسيارات سير حسب الاستراتيجية هي سيارات أسعارها المفروض تكون في متناول أغلب الناس، وزي ما ذكروا في حوالي 7 فئات من هذه السيارات، فإن شاء الله تغطي أغلب متطلبات السوق.
1: طب هم لم يكشفوا رسميا، شركة سير لم تكشف رسميا عن الأسعار، ولكن لما نقول في متناول يد الجميع، تصميمات هذه النوعية والمتقدمة والمختلفة لا توحي بأن الأسعار ستكون في متناول يد الجميع. سيد فطارج،
0: لا شوف، بصراحة نحن كمستهلكين سعوديين ومقيمين كنا ندفع ضريبة عدم إنتاج سيارات في السعودية لعقود، وكنا ندفع بصراحة بالأسعار الغالية، وفي بعض الشركات كانت تستغل يعني الطلب الكبير الموجود في السوق مع عدم المنافسة. فوجود السيارة وصناعتها في السعودية هذا ومع سلاسل الإمداد حيكون في competitive advantage كبير في بيع السيارات وما بعد بيع السيارات. وبصراحة من اللي شفناه مبدئيا من التصاميم السيارتين اللي أعلن عنهم اليوم، هذا تصاميم ثورية، واضح أنه الهدف مش تقديم سيارات زيها زي غيرها، بس تقديم سيارات متطورة جدا ويكون منافسة على الصعيد العالمي.
1: طيب، مرحلة مهمة انتهت وهي مرحلة التصميم وتجهيز لتلك السيارات، وبالتالي مرحلة طويلة من الاختبارات. هل البنية التحتية مؤهلة لنجاح هذه الصناعة؟ هل لدينا مصانع؟ هل لدينا مواد تجميع، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها والحصار الذي تعاني منها كثير من الخدمات اللوجستية في المنطقة والعالم؟
0: صحيح. لا، أول شيء التصاميم هذه كانت متفق عليها وأبروفت من مجلس الإدارة من عدة سنوات، وهذا متطلب عشان تقدر الشركة تبني المصانع وتبني سلاسل الإمداد بيست على التصاميم هذه. وبصراحة نحن عم نتكلم على أكثر من 45% من السيارات من قطع السيارة هذه اوريدي عمدت لشركات محلية بمنتج محلي بمواد خام محلية تنتج في السعودية من الإطارات أو مواد الألمنيوم أو غيرها. دفنتلي هم الإنتاج تبعهم حيتطور خلال السنوات اللي جاية، فمبدئيا أنا متأكد أنه حيكون عندهم يعني مخزون من قطع الغيار الموجودة، يعني لا سمح الله يكون في تأخير. بس بشكل عام زي ما أنت عارف نحن عندنا بالسعودية ما في شيء تأخر بشكل عام. طيب، وكل المنتجات متوفرة للمستهلكين إن كان سيارات أو غيرها.
1: الخبير في قطاع السيارات
0: مع الوضع العام.
1: مع الوضع العام، هشام الفطايرجي، شكرا جزيلا لك. الآن إلى الموجز الرياضي وعبد الله الدرويش.
2: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. وصل منتخب الكويت تحضيراته في جدة قبل مواجهة السعودية في افتتاح مشواره بكأس الخليج الأربعاء المقبل. عاد منتخب الكويت إلى التدريبات بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الخسارة أمام اليمن في آخر تجارب الودية قبل البطولة. وشهدت تحضيرات ومتابعاتها حالة يوسف ناصر ومحسن فلاح بعد معاناتهما من شد عضلي أبعدهما عن ودية اليمن على أن يشاركا بصورة طبيعية في التدريبات مع استمرار متابعتهما من الجهاز الطبي. وكان المنتخب الكويتي قام معسكرا قصيرا في قطر قبل وصوله إلى جدة، حيث خاض خلال المعسكر مباراة ودية أمام لوسيل القطري. يبدأ الأزرق مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة السعودية قبل أن يلاقي العراق في 26 ثم عمان في 29 من الشهر ذاته. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد يوسف الصباح أن منتخب بلاده جاء إلى مدينة

0: جدة للمنافسة على اللقب وليس للمشاركة من أجل المشاركة.
1: رايحين من أجل المنافسة، وأيضا إحنا لا ننسى أن عندنا أيضا بعد البطولة خلال شهرين أيضا نهائيات كأس آسيا أيضا راح تكون في الرياض وجدة والخبر. اللي يقول أكو منتخب رايح للفسحة هذا غير صحيح، احنا رايحين ان شاء الله من اجل ان نقدم افضل مستوى مطلوب يمثل الكره الكويتيه ونتامل المنافسه وان شاء الله الى القمه باذن الله. بخصوص الجماهير، احنا امس بالليل نزلنا طياره ثالثه، صار عندنا 3 طيارات. للامانه احنا بنحاول ان نضيف طائره اخرى، ولكن يعني على الجميع ان يعرف ان الاتحاد مع شركه زين رغم ان بعنا التذاكر برقم رمزي إلا تقريبا كلفتنا أكثر من $500,000، هذه من ميزانية الاتحاد، واللي الإخوان الداعمين من عندها راح نستعملها لهذا الغرض إن شاء الله. يعني مني لبكرة إذا توفر الطيارة احنا نتمنى الكل يشارك وياه، نتمنى الكل الهيئات بالكويت تشارك. يعني اليوم زين هي المساهم الأكبر، الإخوان طلبات ويا بلاتينيوم وترز هم هذه الأموال اللي راح تضخ إلى الميزانية الاتحاد راح تحط لي الجماهير. الكل يعرف حتى الرابطة المشجعين متواجدين طول الفترة هناك، تذاكر المباريات مكلفة جدا، يعني تذاكر اللي تريناهم لمرات مباراة في المملكة العربية السعودية 2500 وقابل الزيادة، ونفس الشيء مباراة العراق يعني هذه بروحها كلفتها بحدود $80,000. يعني الموضوع مو سهل، ولكن عشان جماهيرنا يعني راح نستعمل كل إيراداتنا من أجل إسعاد هذه الجماهير. المباراة اللي لعبناها مع منتخب اليمني ما لعبنا مباراة، أكو مباراة من 4 أشواط ما كانت مباراة، هي اتفاق ما بين مدرب منتخب الوطني ومدرب منتخب الكويت واليمني أن يلعبون مباراة من 4 أشواط يشاركون كل التشكيلة اللي مسجلة اللي هم 23 لاعب، والشوط أعتقد كان 20 دقيقة بس لي جرعة، لكن ما أدري من سماها مباراة وحط النتيجة كثر، ما كانت هي مباراة. ولكن المنتخب أنا أقول لك اليوم مكتمل الصفوف، وجوه شابة صغيرة، احنا أعتقد ان اصغر منتخب بمعدل الاعمار مشاركين في كاس الخليج 27 في الرياض، فان شاء الله يعني يشاركونا وراح يعني نشوف فريق واعد باذن الله وداخلين للمنافسه مو من اجل المشاركه.
0: وصل منتخب العراق إلى جدة استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج التي يستهلها بمواجهة نظيره العماني الأربعاء المقبل. ويبدأ المنتخب بقيادة مدربه الأسترالي جراهام أرنولد تحضيراته الأخيرة للبطولة من خلال تجمع قصير بعدما قرر الجهاز الفني خوض المنافسات دون أي مباراة ودية والاكتفاء بالحصص التدريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين. وأجرى أرنولد تعديلا اضطراريا على قائمته قبل السفر إلى جدة باستدعاء حسن عبد الكريم بدلا من بسام شاكر الذي خرج بسبب الإصابة. ويعول المدرب الأسترالي في البطولة على عدد من عناصره البارزة يتقدمهم أيمن حسين وزيدان إقبال وعلي الحمد. حقق يوفنتوس فوزا هاما على ضيفي أتلانتا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإيطالي. هدف التقدم لصالح يوفنتوس سجله الشاب فرانشيسكو كونسي ساو في الدقيقة 28، وبحلول الشوط الثاني سجل المدافع البرازيلي جيلسون بريمر هدف تعزيز التقدم في الدقيقة 77 ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ثلاثي المقدمة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 6 نقاط في المرتبة 11. أتعادل فيورنتينا وضيف نابولي بهدف لكل منهما على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن مسابقة الدوري الإيطالي. أيضا نابولي نجح في ترجمة أفضليته لهدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق بيلي جيلمور. مع بداية الشوط الثاني تمكن أليكس خيمينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 ليرفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز 9، بينما وصل رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في المركز 16. أصل فريق فروسينوني نتائجه المميزة هذا الموسم وذلك بفوزه الثمين على كومو بهدفين نظيفين. هدفا فروسينوني سجلهما جياكومو كالو في الدقيقة 14 وجورجو كفرنادي في الدقيقة 45. فروسينوني رفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع كومو لكن بفارق أهداف كبير. وفي مباراة أخرى حقق بارما الفوز على ضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف في الجولة 5. أيضا ديفيد روميرو افتتح

0: تسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 وعادل ميلوتين أوزماجيتش النتيجة لجنوة في الدقيقة 70 قبل أن يأتي بونتوس ألمفست بعد 10 دقائق ويهدي بارما هدف الفوز رافعا رصيد الفريق إلى 4 نقاط في المركز 15 فيما تجمد رصيد جنوة عند نقطة واحدة في المركز 19 قبل الأخير. نهاية الموجز عودة إلى محمد. تفضل محمد.
1: شكرا عبد الله. إلى العناوين. ميليشيات الحوثي تستهدف بصاروخ باليستي سوقا شعبيا في مديرية المضاربة قرب باب المندب. مع عودة التهديدات الأمريكية وزير داخلية باكستان يصل إلى طهران وواشنطن تبقي باب التفاوض مفتوحا. هيئة بحرية بريطانية تفيد بإصابة 2 من طاقم ناقلة تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول بمضيق هرمز. ولي العهد السعودي يطلق أولى سيارات شركة سيرا السعودية ويؤكد أنها خطوة نحو صناعة مستدامة. نهاية هذه النشرة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: من جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
3: في يوم 22

0: 20 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزهرة. كان المدافعين عن مخيم تل الزهرة بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية قوات الصهاينة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
0: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح

0: مسألة المقاطعة، بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية.
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم تتابعون معنا. وزير الخزانة

0: الأمريكي يؤكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين.
1: إيران the largest and most prolific sponsor of terrorism the world has ever seen.
0: وواشنطن تصف طهران بأكبر راع للإرهاب عالميا. إسلام أباد تفيد وزير داخليتها لإحياء الدبلوماسية.
2: ضمن ثلاثة أهداف محددة، كسر الجمود وإنعاش الدبلوماسية المتعثرة منذ مدة وسعيا للجم ميليشياتها في اليمن، باكستان تفيد وزير داخليتها إلى طهران.
0: معارك بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي غرب لحج، والطيران الحربي يستهدف مواقع الميليشيا في حيفان.
3: بعد اشتباكات عنيفة، القوات المسلحة اليمنية توسع سيطرتها في جبال كهبوب، والطيران الحربي اليمني يستهدف مواقع للميليشيات في جبهة حيفان جنوبي تعز.
4: أما في مأرب، الحوثي يحشد قواته، والطيران الحربي للجيش اليمني يستهدف خطوط الإمداد، والمدفعية تفشل محاولات التسلل.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، منها بعد انتصاراته الانتخابية، حزب البديل من أجل ألمانيا يؤكد أنه أصبح القوة المهيمنة في البلاد ويتعهد بعزل فريدريش ميرتس.
5: المستشار الألماني بعد اجتماع أزمة مع قادة حزبه يؤكد الاستمرار في منصبه، والحزب الاشتراكي حليفه في الائتلاف الحاكم يتحدث عن ضرورة تعديل الإصلاحات مهددا بانفجار حكومي.
0: مراسم في كردستان العراق للإعلان عن توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة عسكرية واحدة.
6: من الانقسام إلى التوحيد، قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق تعلن رسميا اكتمال تنظيم قواتها.
0: والأخبار في الخامسة لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد والرياضة. عبد الله الدرويش مساء الخير، ونوف حجازي أهلا بك مساء الخير. البداية معك نوف، الأبرز اقتصاديا الآن.
7: شكرا لك صهيب. ولي العهد السعودي يطلق أولى السيارات الكهربائية لشركة سير السعودية. وخام برنت يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي ويتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو.
8: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، المنتخبات الخليجية تتوافد إلى جدة استعدادا للمشاركة في كأس الخليج.
0: مساء الخير. نبدأ الخامس اليوم من العقوبات الأمريكية التي تتعاظم على إيران، آخرها يطال قطاع الطيران، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بكافة أنحاء العالم في 23 من سبتمبر، أي بعد يومين، بفعل التهديد بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الجوية لشركات الطيران الإيرانية. بيسنت هدد ما يزود الشركات الإيرانية بالوقود أو يقدم لها الخدمات الأرضية في المطار أو يبيع تذاكرها بالاستبعاد ومن النظام المالي القائم على الدولار على حد وصفه. قبل ذلك وصف مايك وولتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، وصف إيران بأنها أكبر وأنشط راع للإرهاب شهده العالم، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على احتجاز العالم رهينة. وذكر في الوقت نفسه أن الباب مفتوح أمام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: The president is determined to stay focused on his goals of Iran, the largest and most prolific sponsor of terrorism the world has ever seen, will certainly not be able to hold the world hostage, much less the Strait of Hormuz under a nuclear umbrella. And that cannot happen and that will not happen. As I also said on CNN, the door is open for Iran to come back to the negotiation table. You know, we can really go around the world with Iranian malfeasance. This is a continuation of a 47-year conflict. Fortunately, from my perspective, and I believe this to my core, we have a president that has said enough is enough. Enough of the killing Americans, of killing Israelis. Name me a country that is better off from Iranian engagement. Certainly not Lebanon. Certainly not Syria. Thank God the Assad regime is long gone, and it is finally moving, I think, in a much better direction. Certainly not Iraq, certainly not Yemen.

0: هذا وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية التزام إسلام أباد بالوساطة بين طهران وواشنطن للوصول إلى تسوية سلمية للنزاعات. وأشارت الخارجية في بيان إلى أن الحوار والدبلوماسية يظلان الطريق الوحيد لمنع النزاعات وتجنب خروج التوترات عن السيطرة في المنطقة. وقبل بيان الخارجية، وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم، وذلك في إطار المباحثات الثنائية ودور الوساطة الباكستانية. ولم ترد تفاصيل عما إذا كان الوزير الباكستاني يحمل أي مقترحات جديدة بشأن إنهاء الحرب. وكان مسؤول باكستاني قد أفاد سابقا بأن إسلام أباد كانت تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى آخر إلى طهران في خطوة دبلوماسية تهدف إلى كسر الجمود بين إيران وأمريكا. نتابع من واشنطن وإسلام أباد مع مراسلينا بيير غانم وعبد الله خلوف. مرحبا بكما بيير. أبدأ معك في واشنطن. الحديث كان ربما عن استئناف ترامب للضربات العسكرية ضد الأهداف الإيرانية. الآن سكوت بيسنت يتحدث عن عقوبات على قطاع الطيران الإيراني. هل تغيرت الخطة الأمريكية؟
1: الخطة الأمريكية الآن هي عزل إيران اقتصاديا وماليا والتسبب بصدمات كبيرة للاقتصاد الإيراني. فالحصار البحري أيضا مفروض على الإيرانيين، والأمريكيون يريدون أمران من دول العالم: أولا المساهمة في هذا العزل، ثانيا هناك تهديد واضح للدول حول العالم بأن الوقوف إلى جانب إيران سوف يجر عليهم مشاكل اقتصادية. إذن الاقتصاد أولا، الحرب بعد ذلك لو كانت هناك ضرورة.
0: في إسلام أباد عبد الله خلوف، هل هناك تفاصيل رشحت حول ما الذي يحمله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في زيارته إلى طهران؟
2: يعني الحقيقة بعد الزيارة لم ترشح تفاصيل، لكن يبدو أن تفاصيل سبقت هذه الزيارة. صهيب، مسؤول باكستاني حكومي رفيع المستوى، كان قد أفاد قبل أمس بأن هدف هذه الزيارة أو حدد هذه الزيارة بثلاثة أهداف. الهدف الأول وهو الأهم، وهو يعني إعطاء دفعة للدبلوماسية ودفعة إنعاش كما تقول باكستان، إضافة إلى نقل الهواجس والتخوفات الباكستانية من التصعيد الحوثي الإرهابي المتصاعد أخيرا على المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يدفع باكستان في النهاية الحقيقة إلى الخروج عن موقفها الحيادي كوسيط، فيما إذا قررت الالتزام يعني التزاماتها أو الوفاء بالتزاماتها كأحد الموقعين على اتفاق مكة للدفاع. ويبدو أن هذا ما ستذهب إليه باكستان وفقا للتصريحات الرسمية من الأمنيين والعسكريين. المتحدث باسم الجيش الباكستاني قالها علانية قبل أمس أو قبل عدة أيام بمقابلة صحفية بأن باكستان ذاهبة إلى الوفاء بالتزاماتها إلى أبعد حد. لذلك يبدو أن هذه المرة الملف أو الجزء الأكبر من هذه الزيارة هو مخصص للبحث التصعيد الحوثي والملف اليمني لدى الإيرانيين، إضافة إلى ما قاله الباكستانيون وهو إنعاش العملية السياسية بعد تعثر وبعد انقطاع طويل. محاولة لكسر الجمود، إضافة إلى محاولة إعادة وضع مذكرة إسلام أباد تفاهم على الطاولة.
0: نعم بيير، أعود إليك في معرض حديث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والعقوبات الجديدة على قطاع الطيران الإيراني. تحدث عن دور الصين، هل انضمت الصين بالفعل؟ ستتعاون الصين مع الولايات المتحدة في العقوبات على إيران؟
1: الأمريكيون يؤكدون ذلك، ولكن هذا الأمر ليس ثابتا. هناك الكثير من الشكوك حول تصرفات الصينيين. بيسن، أعضاء آخرين في الإدارة الأمريكية بما فيه الرئيس ترامب قالوا أن الصين تتعاون، ولكن هناك معلومات كثيرة على أن الصين وفرت معلومات استخباراتية للإيرانيين واستهدفوا القواعد والجنود الأمريكيين وتسببوا بعدد كبير من الجرحى وربما أيضا قتلى وأضرار في الأسطول الجوي الأمريكي المنتشر في منطقة الشرق الأوسط. هناك كلام أيضا على أن الصينيين كانوا يرسلون أيضا قطعا للغيار تستعملها إيران في موضوع في بناء الصواريخ والمسيرات.
3: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: يعني يبدو أنه لا مؤشرات، يبدو أن المؤشرات سلبية هنا في إسلام أباد، لأنه قبل يعني الانتشار الكبير يعني الزيارة على وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام الباكستانية وغيرها الإيرانية لمحسن النقوي، كانت هناك تقارير يعني من مصادر باكستانية حكومية أو رسمية، يعني من أشخاص لم يعلنوا أو لم يذكروا أسماءهم، بأن محسن النقوي سيتحرك إلى طهران لنقل رسائل، إحدى هذه الرسائل أو إحدى نقاط هذه الرسالة التي سينقلها، وهو أن هناك تصعيد قادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أو ربما هناك عمليات كبيرة ربما يعد لها دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا كان مؤشرا كبيرا على أنه لا يوجد في الأفق القريب أو في المدى المنظور عودة إلى المفاوضات فيما تنتوي الولايات المتحدة الأمريكية القيام بهذا التصعيد.
2: شكرا جزيلا لكما على كل هذه التحديثات من إسلام أباد وواشنطن العاصمة، بيير غانم وعبد الله خلوف مراسلا العربية. رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المقرر أن يغادر إيران الثلاثاء متجها إلى نيويورك في أمريكا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصفت وكالة أنباء إيرنا الرسمية القرار الأمريكي بأنه عدائي وغير مسبوق برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبعض أعضاء الوفد الرئاسي الإيراني بما فيهم أعضاء في فريقه الإعلامي وفق الوكالة الإيرانية. متابع في الخامسة ولكن بعد فاصل. بعد توغل وقصف نحو 600 انتهاك إسرائيلي للجنوب السوري منذ سقوط نظام الأسد،

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
2: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
1: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد في الخامسة. شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية 3 غارات استهدفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. وقالت مصادر عسكرية إن الغارات استهدفت ثكنات ومواقع للميليشيات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير منصات لإطلاق الصواريخ وأسلحة ثقيلة.

0: مشاهدينا، لدينا خبر عاجل ورد للتو إلى غرفة أخبار العربية نقلا عن مسؤول أمريكي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن، لكنه تراجع عن توجيه هذه الضربة العسكرية وقرر تأجيل هذه الضربة ضد الحوثيين، ينقل هذا المسؤول الأمريكي. من جهة أخرى، استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي سوقا شعبيا في مديرية المضاربة قرب باب المندب ظهر اليوم، وأظهر مقطع متداول صورا لسقوط الصاروخ داخل السوق. نتابع مباشرة من تعز مع مراسل العربية هايل سعيد. هايل، أهلا بك معنا. أحدث وأبرز التطورات الميدانية في هذه المواجهة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية حتى الساعة في هذا اليوم؟
1: نعم، أفادت إلينا مصادر قبل قليل من اندلاع مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والقوات المسلحة اليمنية على جبهة الأشروح. هذه الجبهة هي محددة لجبهة مقبنة، لجبهة الكدحة من الناحية الشمالية، حيث كانت الميليشيات الحوثية تحاول التسلل باتجاه مرتفعات جبلية باتجاه تبة الأريالات. تقول مصادر بأن المواجهات اندلعت في مناطق معزولة وكذلك في منطقة قرص والمناطق المجاورة بعد محاولة تسلل الميليشيات الحوثية. كان هناك أيضا تبادل إطلاق نار بالأعيرة النارية المتوسطة، أيضا كان هناك بالمدفعية. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد احتدمت في وقت سابق في هذه المنطقة، وأيضا احتدمت في محيط جبال كهبوب. هذه الجبال التي تسيطر القوات الحكومية على 20 كيلومتر منها، وكانت الميليشيات تحاول التسلل إليها قبل أن تستهدف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة آلية عسكرية الميليشيات الحوثية على أطراف هذا الجبل. من ضمن هذه الآلية العسكرية دوريات تحمل علامة إنها جند وأخرى تحمل مضاد طيران، بالإضافة إلى أن واحدة من هذه الدوريات أيضا كانت تابعة لأحد القيادات الميدانية التابعة للميليشيات. هناك قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية إثر هذا الاستهداف. لكن إذا ما تحدثنا عن الجهة الأخرى، أي عن جبهة الحيفان، كانت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد استهدف أيضا ثكنة عسكرية للميليشيات الحوثية هناك، وأيضا منصات إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى مدفع 120 بحسب المصادر. هذه الغارات تركزت بشكل كبير، يعني 5 غارات على هذا الجبل. أفقدت الميليشيات القدرة على التحرك وعلى إطلاق الصواريخ من هذه المناطق باتجاه المناطق الساحلية. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات كانت قد قصفت بصاروخ باليستي أحد الأسواق الشعبية في منطقة رأس العارة مديرية المضاربة في لحقة. هذا أحدث حالة من الهلع والخوف في أوساط الساكنين. يعني الآن
0: على سيرة الساكنين، يعني يا هايل، دعني أسألك أيضا عن الوضع الإنساني المتردي وأزمة النزوح التي بدأت بشكل تتفاقم بشكل كبير جدا بعد هذا الهجوم الحوثي هايل. كيف يتطور الوضع الإنساني؟
1: نعم، كلما اتسعت رقعة العمليات العسكرية أو المساحة الجغرافية للمواجهات، اتسعت رقعة النزوح أيضا. يعني المناطق التي تدخلها ميليشيات الحوثي أيضا الأسر تنزح من داخلها بسبب الممارسات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين، كذلك باقتحام المنازل، أيضا بإجبار أبنائها على التجنيد. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات حتى الأماكن التي لم تدخلها كانت تقصفها بشكل عشوائي، سواء بالصواريخ أو حتى بالطيران المسير أو حتى بالقذائف، قذائف الهاون والهاوزر، وبالتالي تضطر الأسر إلى النزوح. يعني هناك آلاف الأسر خلال هذا الأسبوع كانت قد نزحت من المناطق الغربية لمحافظة تعز، تحديدا من عزل بني بوكاري والشراقة، وأيضا عزل في منطقة الكدحة، كذلك أيضا في مديرية الوازعية نزحت بشكل كبير أسر كبيرة. يعني من منطقة واحدة في مديرية الكدحة حوالي 200 أسرة حتى هذه اللحظة نزحت من هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن أن النزوح كان قد طال المناطق الساحلية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بسبب الممارسات التعسفية التي تمارسها ضد هذه الأسر. لكن الحالة الإنسانية النازحين حتى هذه اللحظة، يعني معاناة كبيرة. النازحون يبحثون عن مواد غذائية، يبحثون عن مواد إيواوية وحتى عن مخيمات تقيهم البرد ليلا. نعم،
0: هايل سعيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات، كنت معنا مباشرة من تعز في اليمن.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة،
6: هدموا بيوتنا والبهائم تموتنا من مسمار الرصاص من الشظايا مسمار لعقتنا خلق لبدينا قالوا نتوقف هرب الله بروحكم هربنا رجع بروحنا خلينا نستعمل حقنا بالبيت لحمنا شيء هربنا بروحنا طلعنا القبل نمشي مش دحين أنا ما نازحين بهذا المخيم دشرينا ما يكلم من الطربال دحين المطلع

0: الريح فعاد بنا المطار هكا بدقنا بس الخزاخي ظلم على يوم ذا الناس ظلم على الدوعية ذا الناس لازم عندنا بقى الخلق
1: الآن ذا نحن مشاردين بالمخيمات هذا بين البرد نخور بطانية نخور فرش ما عناش أي حاجة ما عناش بي عشان نموت يعني حالتنا ضنكة مشينا بفقعة بعيالنا الله نحن ربي سالم نحن وصلنا مشينا رجل مشينا رجل يوم جلسنا نمشي بالطريق صاحي احتجزوا نحن التقومة تقول وين اشتروحوا كل أربع عسار بخيمة فقال لي قهر قبل
2: شرد ان احنا من البيت حقنا لنا الشعاب ولا يضربوا علينا بالرصاص بقنابل
3: ونقترب أكثر من جغرافية كل هذه الأخبار والتطورات الميدانية في اليمن مع الزميل رطفان الدبيس موجود على الخارطة التفاعلية. رطفان، ما أهم الأخبار التي يجب أن نعرفها عن المواجهات والجبهات في اليمن اليوم؟
4: مساء الخير يا صهيب. نعم، هناك اشتباكات متواصلة وقصف مدفعي وكر وفر في أكثر من محافظة، اتساع رقعة الحرب من الجوف إلى مأرب والبيضاء والتعز وكذلك غرب محافظة لحج، اشتباكات عنيفة. لكن عندما نقف هنا في محافظة مأرب والتي تشهد اشتباكات عنيفة من الجنوب إلى أيضا الجنوب الشرقي كذلك إلى الشمال وإلى أيضا المحاولات الحوثية المستميتة التي تحاول بين الحين والآخر التقدم في أكثر من محور هنا في مديرية حريب والتي تحاول الميليشيات الحوثي التقدم من هذه المنطقة باتجاه مأرب. لكن القوات المسلحة اليمنية قالت بأنها استهدفت مواقع للحوثيين وثكولات عسكرية هنا في بالطيران المسير وكذلك الطيران الحربي الذي يقوم بقصف مواقع للحوثيين هنا في محافظة الجوف القريبة من محافظة مأرب وكذلك في الجهة الجنوبية من الجوبة وكذلك صرواح. ميليشيات الحوثي تحاول التقدم من هذه المنطقة في منطقة حريب الجنوب التي تمتد هذه السلسلة الجبلية تسمى جبال البلق باتجاه صرواح التي تحاول الوصول إلى مناطق النفط من الجهة الجنوبية وكذلك الشرقية ولكن الطيران يقوم بقصف كل هذه المناطق. هذه المنطقة والثقل الاقتصادي في صرواح شرق المدينة تحاول ميليشيات الحوثي إدخال عدد كبير من المقاتلين في هذه الجهة الجنوبية التي تمتد إلى محافظة الجوف. التصدي لكل هذه المجاميع ولكل هذه التعزيزات العسكرية من قبل القوات اليمنية وكذلك المدفعية التي تقوم بقصف خاصة في الجهة الجنوبية والجهة الغربية لمحافظة مأرب والتي تشهد اشتباكات عنيفة أيضا مع محافظة البيضاء من اتجاه حريب. أضف إلى ذلك أن الاشتباكات التي كانت مؤخرا صهيب وهي هذه التطورات الجديدة التي حصلت اليوم هنا في رأس العارة حيث أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخ باليستي على سوق شعبي وهناك سقوط قتلى وجرحى وما زالت الاشتباكات تجري على تخوم جبال كهبوب ومعسكر العمري وكذلك الوازعي وجنوب غرب محافظة تعز. هذا كل ما لدينا صهيب حتى اللحظة.

0: شكرا للزميل ردفان. ومن أخبار اليمن نتحول إلى أخبار الاقتصاد معك نوف حجازي. تفضلي نوف.
1: شكرا لك صهيب. البداية من قطاع الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي مع اتجاه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر له منذ يونيو، وسط متابعة الأسواق للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي هذا التراجع مع تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بحلول يوم السبت الماضي 6 دولارات و50 سنت للجالون للمرة الأولى. طبعا هذا مستوى قياسي جديد مع استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية وتعطل جزء من الشحن عبر مضيق هرمز، وتفاقمت أزمة المعروض مع استمرار القيود الروسية على صادرات الديزل وتعرض منشأة تكرير لهجمات أوكرانية. أكدت بكين أن الرئيس الصيني تشي جين بينغ سيصل إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء في زيارة تستمر 3 أيام، يجري فيها محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: وفي سياق متصل أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن المحادثات مع الجانب الصيني يوم أمس كانت ناجحة جدا وشملت ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف بناء فهم مشترك للأهداف والمخاطر. ومن جانبه قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، قال أن واشنطن وبكين تعملان على تهيئة الأرضية لقمة ناجحة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، مشيرا إلى تفعيل مجلس للتجارة وبحث إطار يتيح تداول مجموعة من السلع غير الحساسة بين البلدين بمعزل عن بعض الإجراءات والقيود التجارية. رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببدء مرحلة جديدة في العلاقات مع كندا بعد اتفاق البلدين على تعميق التعاون بينهما في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة. وقال ماكرون أن مشروعات الغاز الطبيعي المسال الكندية مهمة لأوروبا وستساعد في فتح أفاق جديدة بين البلدين، حيث تم بدء مناقشات لعدد من المشاريع الاستراتيجية. وتسعى أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في خضم حرب تجارية تتزايد حدتها مع الولايات المتحدة. أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات والتي تحمل اسم إكزوبوت، والتي تأتي خطوة في رحلة بناء منظومة صناعية مستدامة تواكب مستهدفة رؤية المملكة 2030. وتعد سيارات إكزوبوت أولى منتجات سير ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات ستطرح خلال 5 سنوات لتلبي مختلف احتياجات العملاء. ومن المقرر يتم إنتاج جميع سيارات سير في مجمعها الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث سيتم تصميم السيارات وهندستها محليا بأعلى المواصفات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم سير بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتحسين الميزان التجاري للمملكة بنحو 80 مليار ريال. بدأ التحالف العربي للطيران ذات الأغلبية السعودية تشغيل أولى رحلاته الجوية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى مدينة الرياض. وأطلق التحالف المكون من مجموعة العربية للطيران ومجموعة نسمة وشركة كن القابضة، أطلق عملياته التشغيلية إلى 3 وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة عبر طائرات من طراز إيرباص A320 بسعة 174 مقعدا ضمن درجة سفر واحدة. نهاية الموجز، عودة إليك صهيب. شكرا لك.
1: شكرا نوف. مشاهدينا، نذكر بآخر الأخبار العاجلة. شبكات البث الأمريكية الكبرى تقرر وقف تغطية أخبار ترامب وأنشطة ترامب تضامنا مع CNN وMSNBC وأيضا بوليتيكو التي منعها الرئيس ترامب من حضور أو تغطية الفعاليات الصحفية داخل البيت الأبيض. هيئات البث الأمريكية الكبرى تقرر وقف تغطية أنشطة ترامب إذن تضامنا مع CNN وCNBC أو MSNBC أصبح اسمها وبوليتيكو، طبعا كان اسمها السابق MSNBC. وكذلك الآن لدينا في مضيق هرمز هيئة بحرية بريطانية تؤكد أن ناقلة غاز أبلغت عن تعرضها للإصابة بحطام ناتج عن مقذوفات مجهولة المصدر. إلى سوريا، وبين ما تصفه دمشق بانتهاك لاتفاق فض الاشتباك وما تضعه إسرائيل في خانة درء التهديدات الحدودية، مصطلحات تختلف ومفاهيم تتباين ليشكل ديسمبر 2024 تاريخا مفصليا ليس فقط برسمه نهاية حدود الأسد، بل بوجود شبه يومي للأليات الإسرائيلية وجنودها جنوب البلاد. فإسرائيل توغلت بالأراضي السورية متجاوزة المنطقة العازلة بأكثر من 7 كيلومترات لتتخطى التوغلات في هذا الشهر سبتمبر وحده عتبة العمليتين يوميا، مصحوبة بقصف يكاد يتكرر بمعدل مرة كل يوم، أحدثها في مناطق متفرقة من ريف درعا الغربي بينها وادي عابدين ووادي الرقاد دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. شهر سبتمبر إذن سجل وتيرة متسارعة للتحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، ليبلغ عدد عمليات التوغل 55 توغلا خلال 20 يوما، 13 منها في القنيطرة و6 عمليات كانت في درعا. هذه العمليات الإسرائيلية شملت دخول دوريات وآليات مدرعة إلى القرى والمناطق الزراعية وإقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المنازل واعتقال مدنيين. وتركزت عمليات التوغل هذه في القنيطرة لا سيما مناطق الرفيد والحميدية وأوفانيا والصمدانية وعين النورية.

ما سجلت درع تحركات مماثلة في حوض اليرموك ووادي الرقات. أما منذ بداية العام فتم تسجيل 594 توغلا إسرائيليا ونحو 177 عملية قصف أو استهداف مدفعي منفصلة على الأقل. ورغم تركز النشاط الإسرائيلي في القنيطرة إلا أنه آخذ بالامتداد نحو درعا والاقتراب من العاصمة دمشق وسط تمسك إسرائيلي بما تقول إنه إجراءات أمنية مؤقتة دون خطط لتوسع إقليمي. وكانت إسرائيل استغلت سقوط نظام الأسد وحالة الفوضى لتعلن بشكل أحادي انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 74 وتوغلت بالمنطقة العازلة متجاوزة ما يسمى الخط 1000 وبعدها إلى الداخل السوري أيضا. إسرائيل أنشأت القواعد، جرفت الأراضي الزراعية وتجاوزت عملياتها الحدود لتشمل مناطق في ريف دمشق مثل بلدة بيت جن، أما دمشق فمتمسكة بالاتفاق وتسعى لآخر أمني بوساطة أمريكية. مشاهدينا ننوه فقط إلى أن العربية بيزنس ستخصص تغطية مباشرة الليلة لإطلاق سيارة سير السعودية، إطلاقها لأول سياراتها. إذن التغطية على العربية بيزنس هذه الليلة الخامسة مستمرة. نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع إقليم كردستان العراق يعلن اكتمال وحدة قوات البيشمركة.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: مرحبا بكم من جديد في الخامسة. بعد نصر تاريخي في الانتخابات المحلية الألمانية، أعلنت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل أن حزبها تفوق على الحزب الديمقراطي المسيحي باعتباره حزب الشعب.
7: من الواضح أننا تفوقنا على الحزب الديمقراطي المسيحي باعتبارنا حزب الشعب، في حين أن هذا الحزب وللمرة الأولى في تاريخه لا يتمتع بأي تمثيل برلماني على الإطلاق. وتعد هذه النتيجة أيضا ثمرة لسياسة تفتقر إلى الحكمة والمتمثلة بالتمسك بجدار عازل ضد حزب البديل من أجل ألمانيا.
6: ووصف ليف إيريك هولم الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا نسبة الضئيلة التي حققها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالإشارة الكارثية، لافتا إلى أنها تشير إلى بداية حقبة أفول المستشار فريدريش ميرتس.
8: لقد حقق نسبة 4.9% فقط، وهي حقا إشارة كارثية بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. ولهذا السبب بالتحديد، فمن المؤكد أن المستشار لن يكمل العام. أعتقد أن حقبة أفول المستشار قد بدأت.
6: معنا من برلين مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة، أهلا بك معنا. ماذا تقول نتائج هذه الانتخابات المحلية في الولايتين الألمانيتين؟
9: أهلا بك صهيب. يعني هي قالت بأنه حزب

0: الحزب الذي يرأسه فريدريش ميرز خسر في الولايتين في الواقع، وهذا المبنى خلفي مقر الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يرأسه ميرز منذ ليل أمس في الواقع يشهد اجتماعات أزمة متتالية. ليل أمس كان المستشار في هذا المبنى يتابع مع قادة الحزب النتائج، خرج وتحدث عن كارثة في النتائج في ولاية مكلنبرغ فوربومرن، ولكن اليوم عاد صباحا أيضا ليرأس الاجتماع بعد أن تبين بأنه حزبه فشل في الدخول إلى البرلمان حتى في هذه الولاية الشرقية، وهذه سابقة لم تحصل بعد في تاريخ هذا الحزب. ولكن سمعنا أيضا اليوم مجددا من المستشار كما قال أمس إصراره وعزمه على الاستمرار بمنصبه، قال بأنه يحظى بدعم قادة الحزب وبأنه لم يكن مطروحا يعني استبداله بأي شخص آخر. هو قال بأنه يعني اعترف بأنه هناك مشكلة تواصل مع الناخبين، وقال بأنه سيعمل على تحسين أدائه. ولكن ما هي النقاط التي سيعمل على تحسينها هو لم يتطرق لها تحديدا. شكر الشريك في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي لأنه ما زال سيبقى معه في الحكومة، ولكن الكثير من علامات الاستفهام باقية حول مستقبل المستشار والحكومة في الواقع صهيب.
1: وأيضا اللافت أيضا أنه كان هناك في نتائج خاصة برلين مرشحة حزب اليسار لمنصب العمدة احتفلت بالفوز باللغتين الألمانية والتركية، وهناك من ذهب إلى مقارنتها بمامداني في نيويورك. يترافق هذا أيضا مع تقدم اليمين كذلك راغدة. كيف هي ردود الأفعال أيضا حول هذا الفوز خاصة في برلين؟
0: بالفعل في برلين يعني هي تنتمي لأقصى اليسار في الواقع، وليس لي يعني ليس فقط يسار الوسط.
1: صحيح.
0: هي أصلا من أصول تركية، والدها جاء إلى ألمانيا مهاجرين، عمال مهاجرين، هي ولدت هنا في ألمانيا ويعني الآن ترشحت لهذا المنصب وفازت. الملفت صهيب بأنه المستشار ميرتز هو يحذر الآن من الميل إلى التطرف أو إلى الأقصى،
1: سواء أقصى اليسار أو أقصى اليمين.
0: الناخبون في برلين بالفعل هو يقول بأنه 40% من سكان برلين اختاروا أحزاب متطرفة، يعني إما حزب ديلينكا اليساري من أقصى اليسار أو حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين. وهو يحذر من ذلك ويقول بأنه هذا ليس الجواب على اليمين، يقول بأنه هذا ليس الجواب على الاستياء من الإصلاحات التي نريد إدخالها. يجب أن تكونوا صبورين، هذه الإصلاحات ستأتي بثمارها، ولكن يعني يجب أن نعطيها مجالها. وهو تحدث عن سمعة ألمانيا أيضا في العالم، وقال بأنه يجب أن يعني تمسك بهذه الإصلاحات التي تثير استياء شعبي، وقال بأنه يجب أن نجريها لأنها تتعلق أيضا بسمعة ألمانيا. المشكلة الآن في شريكه الحزب الاشتراكي الذي يطالب بتعديلات على هذه الإصلاحات، لأنه هذه الإصلاحات يقول بأنه يعني تؤدي إلى نقمة شعبية، ويجب أن نستمع للناخبين. على الأقل سمعنا منهم في هاتين الولايتين، ولكن يجب أن نحدث تغيير.
1: ولكن راغدة،
0: ما
1: هي هذه الإصلاحات
0: المستشار بهذه التغييرات غير واضح.
1: ما هي هذه الإصلاحات التي أعلنها ميرتز وأدت إلى إغضاب الناخب الألماني وجعلته يبتعد عن يسار الوسط ويذهب إلى أقصى اليسار أو أقصى اليمين؟
0: بالفعل نحن نتحدث عن إصلاح نظام التقاعد مثلا وإصلاح النظام الصحي. في نظام التقاعد تسعى الحكومة لرفع سن التقاعد مثلا إلى 67، وتسعى لوقف التقاعد الاختياري في سن 63. أيضا يعني هي تقول بأنه من يتقاعد بعد 45 سنة عمل لن يتمكن من أن يسحب كامل معاش التقاعد. كل هذه يعني أمور يعني ربما تعتبر سطحية، ولكن بالنسبة للمواطن الألماني الذي يعمل
1: مهمة جدا.
0: 45 عام الذي يعني يتطلع لتقاعده خاصة في الولايات الشرقية التي تعتبر يعني أفقر من الولايات الغربية، هذه الأمور بالفعل صهيب مهمة جدا، وهي تؤثر في الواقع عليه، خاصة وأنه الآن يعني ارتفاع أسعار الوقود والغلاء المعيشة المتزايد، أولا بسبب الحرب في أوكرانيا والآن بسبب أزمة مضيق هرمز والحرب في إيران، كلها لا تساعد وتثير يعني هذه النقمة المتزايدة.
1: نعم، حزب البديل من أجل ألمانيا وهو حزب من أقصى اليمين كما تفضلتي راغدة، لفت أنه يؤيد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا يخفي تقاربه مع روسيا أيضا. هل ماذا تقول التوقعات أو التحليلات السياسية الآن؟ هل معقول أن يذهب فريدريش ميرتز اليساري الوسطي ويكون

0: سيكون المستشار الألماني المقبل يمينيا من أقصى اليمين؟
1: يعني حتى الآن لا تنعكس يعني لا يعكس هذا الفوز الكبير الذي حققه حزب البديل في ألمانيا في ولاية ساكسونيا

0: 38%، والأحزاب الأخرى ترفض تشكيل حكومة معه. لذلك هو لن يستطيع تشكيل حكومة محلية حتى الآن، باستثناء ربما في ولاية ساكسونيا أنهالت، وهذا أيضا ما زال غير واضح. على المستوى الوطني كذلك يعني الصورة نفسها. لذلك حتى الآن مستبعد أن نشهد حكومة يمينية متطرفة قريبا، ولكن من دون شك تأثيره يتزايد ليس فقط في الولايات الشرقية معقله، ولكن على المستوى الوطني.
1: راغدة بهنام، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة مباشرة من العاصمة الألمانية برلين. ونعود إلى أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حملة مشاريع مستهجنة أدار دفتها الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية في محاولة لترك بصماته بالعاصمة واشنطن. فبعد أكثر من 40 عاما على تشييد آخر قوس نصر في العالم، قائمة المدن 59 اتسعت في إبريل الماضي لتشمل واشنطن العاصمة. لكن جديد هذا المشروع يتمثل بموافقة ترامب على تحويل قوس النصر الضخم إلى مجمع عسكري متطور، مبررا التحرك كسوابقه بدواعي الأمن القومي. المخطط لا يزال على حاله، أي شكله الهندسي ومقاساته الضخمة، لكن ما تغير هو الاستخدامات. فالرئيس الأمريكي وافق على تحويل هيكل قوس النصر إلى منشأة عسكرية لإيواء وتخزين واستخدام أعداد كبيرة من المسيرات والذخيرة، إضافة إلى نشر القناصة. ترامب اكتفى بالقول إن الخطوة جاءت بناء على طلب ملح من الجيش الأمريكي، دون تحديد أي تهديد أمني بعينه قد يستدعي إنشاء هذه القدرات بالموقع. إذن عسكرة القوس واجهت اعتراضات قانونية وانتقادات تتعلق بالسلامة الجوية، لا سيما أنه قريب من مطار رونالد ريغان الوطني ومن منشأة عسكرية قائمة. الخط نفسه انتهجه دعاة الحفاظ على التراث والمحاربون القدامى، على اعتبار أن القوس سيغير بعض أبرز المعالم التاريخية في واشنطن العاصمة ويدمر خط الرؤية التاريخية المصمم بعناية بين نصب لينكولن التذكاري ومقبرة أرلينغتون الوطنية. فيما قلل آخرون من أهمية موائمة المشروع للدواعي الأمنية بسبب موقعه، طالما أنه يبعد نحو 1.5 كيلومتر فقط عن قاعدة ماير هندرسون هول، وعلى بعد 2 كيلومتر من مبنى البنتاغون. هذا ورد نواب ديمقراطيون هذا التغيير بمخطط القوس إلى حركة استباقية من ترامب، أي تجاوز خسارة متوقعة بالدعوى القضائية عبر مبرر الأمن القومي. وقوس النصر معلم مصمم ليكون أكبر قوس نصر في العالم، يبلغ ارتفاعه 76 مترا، متجاوزا بذلك نصب الثورة المكسيكية في مكسيكو سيتي بنحو 9 أمتار. ويحمل التصميم المستوحى من قوس النصر في باريس تمثالا مذهبا لامرأة مجنحة يصفها ترامب بسيدة الحرية، يحيط به نسران. أما الهدف وفق إدارة ترامب فهو الاحتفال بالذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة. نذهب إلى أخبار الرياضة معك عبد الله درويش. أهلا بك عبد الله.
2: شكرا جزيلا. وصل منتخب الكويت تحضيراته في جدة قبل مواجهة السعودية في افتتاح مشواره بكأس الخليج الأربعاء المقبل. وعاد منتخب الكويت إلى التدريبات بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الخسارة أمام اليمن بهدفين مقابل هدف في آخر التجارب الودية قبل البطولة. وشهدت البطولة أو التحضيرات متابعة حالة يوسف ناصر ومحسن فلاح بعد معاناتهما من شد عضلي أبعدهما عن ودية اليمن على أن يشارك بصورة طبيعية في التدريبات، مع استمرار متابعتهما من الجهاز الطبي. وكان المنتخب الكويتي أقام معسكرا قصيرا في قطر قبل وصوله إلى جدة، حيث خاض خلال المعسكر مباراة ودية أمام لوسيل القطري. ويبدأ الأزرق مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة السعودية قبل أن يلاقي العراق في 26، ثم عمان في 29 من الشهر ذاته. وصل المنتخب العراقي إلى جدة استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج التي يستهلها بمواجهة نظيره العماني الأربعاء المقبل. ويبدأ المنتخب بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد تحضيراته الأخيرة للبطولة من خلال تجمع قصير، بعدما قرر الجهاز الفني خوض المنافسات دون أي مباراة ودية والاكتفاء بالحصص التدريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين. وأجرى أرنولد تعديلا اضطراريا على قائمته قبل السفر إلى جدة باستدعاء حسن عبد الكريم بدلا بسام شاكر الذي خرج بسبب

0: الإصابة. ويعول جراهام أرنولد في البطولة على عدد من عناصره البارزة، يتقدمهم أيمن حسين وزيدان إقبال وعلي الحمادي. حقق يوفنتوس فوزا هاما على ضيفي أتلانتا بهدفين دون مقابل ضمن مسابقة الدوري الإيطالي. هدف التقدم لصالح يوفنتوس سجله الشاب فرانشيسكو كونسي ساو في الدقيقة 28، وبحلول الشوط الثاني سجل المدافع البرازيلي جيلسون بريمر هدف تعزيز التقدم في الدقيقة 77، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ثلاثي المقدمة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 6 نقاط في المركز 11. تعادل فيورنتينا وضيفه نابولي بهدف لكل منهما على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن الدوري الإيطالي. نجح نابولي في ترجمة أفضليته لهدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق بيري جيلمو. ومع بداية الشوط الثاني تمكن أليكس خامينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، يرفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز 9، بينما وصل رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في المركز 16. وصل فريق فروسينوني نتائجه المميزة هذا الموسم في الكالتشيو بفوزه الثمين على ضيف كومو بهدفين نظيفين. هدفا فروسينوني سجلهما جاكومو كالو في الدقيقة 14 وجيورجيك فرنادي في الدقيقة 45، ورفع فروسينوني رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع كومو بفارق الأهداف الكبير. في مباراة أخرى حقق بارما الفوز على ضيفي جنوى بهدفين مقابل هدف في الجولة 5. أيضا ديفيد روميرو افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38، وعادل ميلوتين أوزماجيتش النتيجة لجنوى في الدقيقة 70 قبل أن يأتي بونتوس ألمفست بعد 10 دقائق، ويهدي بارما هدف الفوز رافعا رصيد الفريق إلى 4 نقاط في المركز 15، فيما تجمد رصيد روميرو عند نقطة واحدة في المركز 19 قبل الأخير. موجزنا الرياضي انتهى، عودة الآن إليك صهيب، تفضل.
1: شكرا يا عبد الله، جزيل فضلك.
2: نتابع من إقليم كردستان العراق، حيث أعلنت أربيل اكتمال توحيد وإعادة تنظيم قوات البشمركة ودمجها بالكامل تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة، وذلك قبل أيام من انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق. رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أوضح أن العملية استغرقت 4 سنوات من العمل والتنسيق وبالتعاون مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي. ومع انتهاء مهام التحالف الدولي تدخل المناطق المتنازع عليها مرحلة أمنية حساسة وسط تساؤلات عن قدرة بغداد وأربيل على سد الفراغات ومنع عودة نشاط خلايا داعش في وقت تؤكد فيه السلطات العراقية جاهزيتها الأمنية والعسكرية.

0: من نينوى وكركوك إلى ديالى وصلاح الدين، مناطق محاذية لإقليم كردستان لطالما شكلت فجوة أمنية بين القوات الاتحادية والبيشمركة. مع انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق تتصاعد المخاوف من فراغات أمنية قد تستغلها خلايا تنظيم داعش في مناطق تتداخل فيها خطوط انتشار القوات العراقية والبيشمركة، وتفرض تضاريسها المعقدة تحديات أمنية مستمرة.
1: من غير تحالف حقيقة هذا يكون فراغ أمني بالنسبة لنا، وخاصة من ناحية الاستخباراتية والتكنولوجيا، لأنه التحالف تملك ما تملك من التكنولوجيا الحديثة والدرونات، هذه لا تملكها لا قوات البيشمركة ولا القوات العراقية الباقية يعني. فهذا راح يكون هناك فراغ أمني أكيد، خاصة المناطق اللي هي فراغ بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي.
0: ومع انتقال المسؤولية الأمنية إلى القوات العراقية والبيشمركة، يتراجع أيضا دور التحالف الدولي كالقوات الفرنسية التي قدمت خلال السنوات الماضية التدريب والمشورة والدعم الاستخباراتي واللوجستي.
2: بين إمكانيات قوات التحالف المغادرة تتجه الأنظار اليوم إلى 5 مراكز أمنية مشتركة للتنسيق بين الجيش والبيشمركة، والتي يفترض أن تسد الفجوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها.
0: بغداد تؤكد من جانبها جاهزية قواتها وقدراتها الاستخباراتية والجوية لملاحقة خلايا داعش ومنعها.

0: من استغلال هذه الفراغات.
1: هناك حقيقة جهد استخباراتي لمتابعة ما يجري على الأرض في بعض المناطق، خاصة لمتابعة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابي، حيث لا تذكر هذه الخلايا بعد توجيه ضربات قاسمة.
0: مع خروج القوة الدولية يبقى الاختبار الحقيقي وفي قدرة بغداد وأربيل على التنسيق، لأن الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها لا يعني غياب القوات فقط، بل غياب التنسيق الذي قد تستغله خلايا داعش للعودة إلى المشهد. من أربيل، هيثم أحمد، العربية.
2: الخميس انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تعالوا معنا معكم زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد ثلاثة أيام نقلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
2: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزل زعنه.
2: هل صحيح أنه رسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
0: الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العرب.

0: Via.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
4: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
3: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
4: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
3: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
0: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
8: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
9: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات،
10: يا للظهور، يا للتاريخ، يا لللقطة.
9: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: وزير الخزانة الأمريكي يهدد بتوقف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل عالميا بعد يومي. جيدي فانس قبل قليل يقول نشهد تدفقات كبيرة للنفط والغاز من هرمز بالرغم من ترهيب الإيرانيين. مع عودة التهديدات الأمريكية، وزير داخلية باكستان يصل طهران وواشنطن تبقي باب التفاوض مفتوحا.

0: عنه. هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة جديدة تتعلق بناقلة غاز في مضيق هرمز، وتضيف ناقلة الغاز أبلغت بسلامة طاقمها بعد تعرضها لمقذوف بهرمز وتواصل رحلتها. الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميليشيات الحوثي تستهدف بصاروخ باليستي سوقا شعبية في مديرية المضاربة قرب باب المندب. الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية يستهدف تجمعات وعربات لميليشيات الحوثي. ترامب ينتقد استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ويصفها بالسخيفة والأمر المؤسف. غدا الدنمارك وأمريكا توقعان اتفاقية بشأن أمن جرينلاند. ولي العهد السعودي يطلق أولى السيارات الكهربائية لشركة سير السعودية. برنت يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي ويتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يونيو.
1: ماذا بعد؟
0: ملفات حلقة هذا اليوم مستمعينا. اليمن معارك مستمرة وضربات تطال الحوثيين قرب باب المندب. في ظل جمود دبلوماسي ومع عودة التهديدات المتبادلة، ما الذي يحمله وزير داخلية باكستان إلى طهران؟ الانفجار الرابع خلال 10 أيام، قلق سوري من مخازن الأسلحة، فماذا هناك؟ واشنطن وبكين تتفقان على حوار للذكاء الاصطناعي قبل قمة ترامب وشي. والبيتكوين فوق 85,000 دولار، أعلى مستوى منذ يناير، فهل اجتاز البيتكوين اختبار الفائدة؟
1: ماذا بعد؟
0: نبدأ ماذا بعد ونبدأ من التطورات في اليمن، حيث شن الطيران الحربي اليمني 3 غارات استهدفت مواقع التمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. وقالت مصادر عسكرية إن الغارات استهدفت ثكنات ومواقع للميليشيات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير منصات لإطلاق الصواريخ وأسلحة ثقيلة. هذا واستهدف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تحصينات وتجمعات وثكنات تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات. الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية أعلن بأن القوات الجوية استهدفت عناصر ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، كما دمرت القوات المسلحة اليمنية 5 مركبات تابعة للحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب. من جهة أخرى، استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي سوقا شعبية في مديرية المضاربة قرب باب المندب ظهر اليوم. الآن وحتى نضع كل من يتابعنا في مجمل التفاصيل والتطورات، ينضم إلينا من منطقة الكدحة غرب تعز هائل سعيد مراسل العربية. هائل أهلا بك معنا هائل، ونتابع معك ونرصد أيضا جديد التطورات الميدانية حيث أنت الآن، تفضل هائل.
2: نعم، كانت قد دارت قبل قليل مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية شمال جبهة الكدحة، تحديدا في قرية الأشروح وكذلك عزلة بني بوكاري. هذه المواجهات جاءت بعد عملية تسلل الميليشيات على مناطق ومرتفعات جبلية حكمة تسيطر عليها القوات الحكومية، من ضمنها تبت الأريالات في مديرية في عزلة بني بوكاري. لكن نتحدث أيضا في هذه الجبهة تحديدا، حيث نقف نحن، هناك قصف مدفعي للميليشيات الحوثية على مواقع القوات الحكومية عند المنطقة أو الجهة الغربية لجبهة الكدحة. كذلك نتحدث أيضا عن أن القوات الحكومية كانت قد استهدفت تعزيزات أيضا ومواقع للميليشيات الحوثية على أكثر من محور، خصوصا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز، حيث استهدفت المقاتلات الحربية التابعة للقوات المسلحة اليمنية تكونات لميليشيات الحوثي الانقلابي.

0: هي كذلك منصة إطلاق صواريخ كانت ربما من خلالها في جبال الأكبوش تستهدف مواقع القوات الحكومية، كذلك تستهدف المدنيين. كذلك أشارت المصادر بأن الميليشيات كانت قد قصفت أحد الأسواق الشعبية في مديرية في منطقة رأس العارة بمديرية المضاربة في محافظة لحج. هناك حالة من الهلع والخوف في أوسط الساكنين بسبب هذه الغارة القصف الذي شنته الميليشيات.
1: يعني هذا الاستهداف، هل هنالك أي أخبار عنه متداولة إلى الآن، حجم الخسائر؟
0: حتى هذه اللحظة لا تورد هناك أي معلومات عن حجم الخسائر، لكن من المتوقع أن يكون هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، خاصة وأن الاستهداف طال يعني سوق شعبي داخل هذه المنطقة. كذلك هناك قد يكون خسائر بالمادية، يعني مركبات وما إلى ذلك. لكن نتحدث أيضا عن أن القوات المسلحة اليمنية كانت قد استهدفت بالمسيرات أيضا سكنات وآليات عسكرية الميليشيات الحوثية، يعني 5 آليات عسكرية تم تدميرها بهذه، استهدفتها المسيرات التابعة للقوات الحكومية. هذه المسيرات يعني كان بعضها الآليات بعضها تحمل دوريات عسكرية تحمل على متنها بعضها معدلات طيران أو مضاد طيران، والأخرى تحمل أيضا عدد من الجند، وأخرى أيضا كانت تحمل أو على سيارة تابعة لأحد القيادات الميدانية في منطقة كهبوب جنوب شرق باب المندب. هذه العملية العسكرية طبع إسناد قوي للمقاتلات الحربية، حيث تأتي هذه يعني التمهيد للقوات أو للطيران المسير بعد أن أحرزت القوات المسلحة السيطرة أو التعمق بحوالي 20 كيلومتر داخل جبال كهدوب.
1: نعم، مراسل العربية من تعز هائل سعيد، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: الآن إلى التطورات المتعلقة بإيران، حيث أكدت وزارة الخارجية الباكستانية التزام إسلام أباد بالوساطة بين طهران وواشنطن للوصول إلى تسوية سلمية للنزاعات. وأشارت الخارجية في بيان إلى أن الحوار والدبلوماسية يظلان الطريق الوحيد لمنع النزاعات وتجنب خروج التوترات عن السيطرة في المنطقة. وقبل بيان الخارجية، وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم، وذلك في إطار المباحثات الثنائية ودور الوساطة. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إن إيران لا تنوي إرسال أي رسالة من خلال نقوي، وإنها أوضحت بالفعل شروطها للوسطاء لتفعيل مذكرة التفاهم مع أمريكا. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك معنا. جهد باكستاني مستمر للوساطة والدفع أيضا إلى حلول ما في ظل تأزم الوضع الحالي، في هذا الإطار جديد هذا المسعى، وإلى أين وصلت تلك الجهود حتى ساعة؟
3: نعم عصام، يبدو أن هذه المرة الحقيقة رغم أن باكستان هي وسيط بالفعل وهي لم تتخلى عن وساطتها، جهودها لم تكثر، ربما تغيير قليلا لأهداف هي تراها يعني منطقية بنظرها. بعض الأحيان ترى أن التصعيد يعني في فترات التصعيد باكستان لا تتدخل حتى يكتشف الطرفان بأنهما بحاجة إلى العودة إلى الدبلوماسية. لذلك يعني هذه المرة الحقيقة كانت هناك مقدمات عصام لهذه الزيارة، والمقدمات هي الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت باكستان الحقيقة في موقف صعب، وخاصة عن الصعوبة الشعبية والعاطفية الساسة الباكستانيون بطبقاتهم العسكرية والأمنية، إضافة إلى الجماهير الشعبية الباكستانية باتت أكثر حنقا من هذه الهجومات والاعتداءات الإرهابية التي بات يمارسها الحوثيون، وخاصة على مكة المكرمة. الحقيقة الاعتداء على مكة كان نقطة فاصلة في مواقف الجميع. في الحقيقة هناك رماديون، هناك من لا يريد التدخل في هذا الشأن، خاصة من الطبقات الشعبية، وهناك من كان يرى بمحور إيران يعني بأنه محور مقاومة. الحقيقة الصورة تغيرت تماما، وبدأ الجميع يغير مواقفه، وباتت الصدمة على وجوه الجميع بأن يهاجموا مكة المكرمة وهي أحدث أهم مقدسات المسلمين، إضافة إلى أن جلوس الحوثيين مع الإسرائيليين والأمريكيين الحقيقة في مسقط كان أيضا مسار حديث لدى الجميع، والكل بات يتحدث بأن أين كانت شعارات الحوثيين التي كانوا يقولون فيها بأننا نقاوم إسرائيل ونقاوم الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ الضغط الحقيقة من داخل الباكستاني، إضافة إلى أن الاختناق التي تعانيه باكستان اقتصاديا وبسبب توقف موارد الطاقة، هناك 90% من موارد الطاقة لباكستان تمر عبر باب المندب وعبر

0: مضيق هرمز. بات هذا الأمر يؤدي في الوضع داخليا. نحن اليوم نشهد في العاصمة إسلامابات إغلاقات كبيرة ووضع للحاويات حاويات التجارة الحقيقة يغلقون بها الطرقات, أغلقت فيها الطرقات الحكومة. لذلك باتت لزاما على الجانب الباكستاني كما يعني قال على أتى على يعني لسان الكثير من السياسيين. المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شودري قالها علانية قبل عدة أيام بأن بعد أن كان يحاول أن يجيب على هذا السؤال بدبلوماسية ناعمة إلى أي مدى ستذهب باكستان في اتفاقية مكة للدفاع, كان ناعما في المرات الماضية في المرات السابقة. المرة الماضية قالها علانية بأن باكستان لم تجد بدا من أن تذهب مع المملكة العربية السعودية إلى أبعد حد في الدفاع عن هذه المقدسات. وزير الدفاع خواجة آصف قال بأن باكستان ستدافع عن أمن الحرمين الشريفين سواء كانت ترتبط باكستان باتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية أم لا. إذن هذا الأمر, كل هذه المسائل, كل هذه الإرهاصات. أيضا زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن يوم الخميس الفائت قضى يومه كاملا, كانت زيارة غير معلنة قضاه في إسلام أباد. والمعلومات المتسربة من هذه الزيارة كانت تقول بأن الملف أو معظم الوقت يعني قد خصص لملف الاعتداءات الحوثية. لذلك اليوم يتحرك محسن النقاوي بملف أهم كما حدد يعني أحد كبار مسؤولين الحكوميين الباكستاني قبل يومين لإحدى كبريات الصحف الباكستانية. قال هدف من هذه الزيارة في المقام الأول ومناقشة التهديدات الحوثية التي يعني باتت يعني تضغط على باكستان على الحقيقة بشكل كبير, فضلا عن ضغطها على دول المنطقة والدول المعتدى عليها. إضافة إلى أن باكستان تحمل رسالة, تحمل محسن النقوي رسالة بأن هناك تصعيدا قادما ربما محتملا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. باكستان حافظت على موقعها في كحيادية كوسيط حيادي, لكن هذه الحيادية ستشترط الآن باكستان بأنها لن تستمر في حال تبقى أذرع إيران وميليشياتها تهدد حلفائها وتهدد الأماكن المقدسة الإسلامية وتضغط على باكستان لأن لا تجد بدا الحقيقة والتي يعني ستذهب به إلى أبعد حد حسب ما صرح مسؤوليها إلا أن يعني تنحاز إلى الاتفاقيات التي وقعتها وإلى التزاماتها بالدفاع عن أمن الحرمين الشريفين.
1: نعم, شكرا لك على كل تلك التفاصيل عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: نبقى في ذات الملف المتعلق بالشأن الإيراني, حيث غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة, وسيتوقف لفترة وجيزة في الدوحة في طريقه إلى نيويورك يجري خلالها مشاورات بشأن آخر التطورات. هذا وأطلق الحرس الثوري تهديدات جديدة نقلتها عنه وكالة فارس. هدد فيها المتحدث باسم الحرس حسين محبي بأن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقة إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. وأضاف أنه إذا وقع هجوم أمريكي جديد فإن طهران ستغير تسليح الحرب وجغرافيتها, وأن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. في المقابل جدد الرئيس مسعود بزشكيان ترحيب بلاده بأي محادثات تفضي لإرساء الأمن والسلام المستدام. شدد بزشكيان على أهمية وحدة الصف في دعم مسار السلام بنجاح, مشيرا إلى أن الظروف الحساسة التي تمر بها إيران هي نتيجة لتصاعد الضغوط. كما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا ترغب في الحرب أو الصراع, لكنها في الوقت نفسه لن تتراجع أمام القوة أو سياسة الترهيب, مع تعهده بأنه في حال أبرمت طهران أي اتفاق فإنها ستلتزم به بكل مسؤولية. ينضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية إسلام المنسي. أهلا بك معنا سيد إسلام. كما تابعنا بزشكيان يرحب بمحادثات قد تحقق سلام مستدام, لكن بالمقابل تهديد ووعيد أيضا من الحرس الثوري بتوسيع نطاق الرد إذا وقع هجوم أمريكي. هما المؤسستان وكأنهما يسيران بخطين متوازيين.

0: يعني هل هما ضمن سياسة واحدة أم لكل منهما ربما تصور مختلف وحركة مختلفة أيضا؟
1: تحياتي لك والجمهور المتابع. بالتأكيد نحن أمام ازدواجية في الخطاب، هذه الازدواجية لا تعكس تقوية للردع الإيراني بقدر ما تعكس تناقضا، أن هناك مراكز قوة متشددة وهناك من يريد السلام ونهاء هذه الأزمة. هذا يعكس أزمة المصداقية في الخطابات الدبلوماسية الإيرانية حينما كان يتم سواء توقيع مذكرة التفاهم أو تعهد رئيس الجمهورية بعدم استهداف دول الجوار أو غير ذلك، تخرج الأطراف المتشددة فتبدأ في الهجمات وتفسد المشهد، مما يعني أن هناك أزمة كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك أزمة مع من نتحدث في إيران، من المسؤول عن تنفيذ القرار في طهران، من المسؤول عن الحفاظ عن الاتفاقيات. لذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتحدث عن هذه النقطة ويقول إن إيران ستلتزم بأي اتفاقية، لأنه يعلم أن الطرف الآخر لا يثق بطهران ولا يثق بأنها ستكون بالفعل قوة مسؤولة تلتزم بما تتعهد به.
0: نعم، طيب، لكن عندما يتحدث الحرس الثوري ويتحدث أيضا عن أسلحة جديدة، تحدث عن جغرافية الحرب أيضا، يعني هذا الأمر كيف يمكن أن يفهم وفي أي إطار وإمكانية أن يقوم بذلك؟ يعني هل لديه هو هل يستطيع الآن في ظل ما تعرض إليه من ضربات أن يقوم بهكذا دور في المنطقة؟
1: لو كان إيران لديها بالفعل أسلحة قادرة على تغيير موازين القوة لكانت استخدمتها حينما قتل المرشد أو حينما استمرت الحرب لحوالي 40 يوما أو حتى في الجولات التالية من المواجهات العسكرية. صحيح أن إيران تحاول تقوية ترساناتها العسكرية باستمرار وتعطيها الأولوية، لكن في النهاية هذه التهديدات إنما تأتي في سياق خوف إيران من هجوم عسكري، وإعلان الجيش الإيراني القوات المسلحة بالأمس واليوم الحرس الثوري عن أن هناك هجوم أمريكي وشيك، لذلك هذه التهديدات تأتي في هذا السياق. أيضا موضوع توسيع جغرافية الحرب معناها أن إيران ستستهدف دول المنطقة، ستستهدف دول العالم، ممرات الطاقة، مما يعني أنها تعمل كما كل المرات السابقة كانت تعمد إلى تحميل العالم والمنطقة مسؤوليات خلافها مع واشنطن واستهداف الدول الأخرى التي لا علاقة لها بالصراع من أجل رفع أسعار الطاقة والتأثير على الأمن الدولي، وبالتالي
0: أنت تشير إلى أنه يعني ذات النهج المتبع سابقا، ذات النهج الذي اعتدنا عليه من إيران، يتم استهداف إيران ويتستهدف بالمقابل دول جوارها. يعني
1: نعم، هذا ما أقصده، أن طهران حينما تعجز عن مهاجمة القوات الأمريكية أو تخشى مهاجمة إسرائيل أو القوات الأمريكية البحرية التي تحاصرها، تلجأ إلى استهداف الدول الأخرى من أجل رفع كلفة المواجهة معها وتهديد البنية الأمنية في المنطقة ويعني منشآت الطاقة وغير ذلك، وكأنها تنقل الصراع من ميادين القتال إلى ميادين الاقتصاد.
0: طيب، عندما يبدي ترامب يعني انفتاحا على لقاء بزشكيان، والآن تم السماح كما تابعنا أيضا للوفد الإيراني بحضور الجمعية العامة في نيويورك، بداية هل من الممكن أن يتم هذا اللقاء؟ وإن حصل، هل من الممكن إنه لقاء مباشر أن يحدث أي تغيير؟ يعني
1: بالنسبة لهل يمكن أن يلتقي الرئيس ترامب بالرئيس الإيراني، هذا وارد جدا والطرفان يعني لا يمانعان في ذلك، لكن هل يمكن أن يحدث ذلك فرقا؟ هل يمكن أن يكون ذلك لقاء قمة يعقبه إحلال السلام؟ هذا من المستبعد ومن الصعب بالفعل أن يحدث. ترامب يصعد الضغوط على طهران من أجل أن تأتي إلى طاولة التفاوض ومن أجل إنهاء هذه الأزمة بطريقة دبلوماسية. طهران أيضا تريد العودة إلى الدبلوماسية ولكن وفق شروطها وليس وفق الشروط الأمريكية.
0: تقول لديها سبعة شروط، يعني
1: نفس السبعة شروط هي الواردة في مذكرة التفاهم التي وافقت عليها طهران ثم انقلبت عليها ورفضتها وأعلنت موتها ثم طالبت بها حينما رأت أن الأمور تفاقمت وأنها باتت تحاول أن تستجدي ما رفضته بالأمس وتريد العودة إليها. الآن إيران تريد العودة إلى مذكرة إسلام أباد وتقول ذلك بطرق شتى. هذه السبعة شروط هي نفسها الواردة في مذكرة التفاهم التي رفضتها إيران قبل ذلك.
0: نعم، ترامب، على ذكر ترامب، لأنه ترامب أيضا يعني حدد

0: مسارات ثلاث، إما الاستمرار في الحصار أو الاتفاق أو أيضا ضربة كبرى هذه المرة. أي مسار أقرب الآن من تلك
1: هو
0: المسارات؟
1: يعول على الأول ويريد الثاني ولا يريد الثالث، بمعنى
0: طيب
1: أنه يعول على الضغط الاقتصادي من أجل أن تلجأ طهران إلى إبرام اتفاق، ولا يريد العودة إلى الحرب. هو يستخدم التهديد بالحرب والتلويح بالحرب لتصعيد الضغوط على طهران كي تعود إلى المسار الدبلوماسي وتعقد معه صفقة، وهو يعول في ذلك ليس على الخيار العسكري وإنما على الخيار الاقتصادي، بمعنى أن الخيار الاقتصادي الضغط الاقتصادي على طهران، حملة الغضب الاقتصادي الأمريكية هي أكثر تأثيرا وأقل كلفة على واشنطن، وربما أنجع في جعل إيران تأتي إلى طاولة التفاوض.
0: طيب ابقى معنا، لأنه أيضا المحور الاقتصادي مهم أن نتحدث عنه، ولكن بعد قليل. نواصل من العقوبات الأمريكية التي تتعاظم على إيران، وآخرها يطال قطاع الطيران، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بكافة أنحاء العالم في 23 من سبتمبر، أي بعد يومين، بفعل التهديد بفرض عقوبات على مقدم الخدمات الجوية لشركات الطيران الإيرانية. وزير الخزانة الأمريكي هدد من يزود الشركات الإيرانية بالوقود أو يقدم لها الخدمات الأرضية في المطار أو يبيع تذاكرها بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار على حد وصفه. نعود مجددا إلى الباحث المختص في الشؤون الإيرانية إسلام المنسي، أهلا بك من جديد. يعني بعد الحصار البحري، واشنطن تحاصر الطيران الإيراني الآن، وبالتالي مدى تأثير ذلك أيضا؟
1: واشنطن تشدد الخناق شيئا فشيئا على النظام الإيراني، بمعنى أنها تقلب معادلة الوقت. الإيراني كان يشتري الوقت، الآن الوقت لا يسير في صالح طهران. الاقتصاد ينكمش بشدة، العملة تتدهور، العقوبات تزداد ضراوة، العقوبات الأمريكية تستهدف الأطراف الثالثة التي تتعامل مع طهران، أي تستهدف الدول والشركات التي تتعامل مع طهران. مجرد أي تعامل مالي بين أي جهة في العالم وطهران، هذا يجعل هذه الجهة أو هذه الدولة أو هذه الشركة عرضة للعقوبات الأمريكية. هذا يجعل أي جهة تفكر ألف مرة، حتى لو كان يعني قبل التعامل مع طهران، حتى لو كان في أشياء مسموح بها بالعقوبات مثل المواد الغذائية والإغاثية وغير ذلك، لأن العالم الآن بات يرى أن النظام الإيراني
0: كان أيضا كانت
1: من يتعامل معها يكون عرضة للعقوبات.
0: يعني كان هذا التساؤل أيضا، هل ستستجيب مثلا الآن في حالة الطيران تلك، ستستجيب الدول وشركات الطيران أيضا لهذا الأمر أم لا؟ والمقابل، ما المقابل إن استجابت هي؟ لأنه إن لم تستجب الحديث عن عقوبات، لكن إن استجابت ماذا هناك؟
1: لا يوجد دولة في العالم تريد الاستبعاد من التعامل بالدولار الأمريكي، وإيران يمكن الاستغناء عن التعامل معها، لكن واشنطن لا يمكن الاستغناء عن التعامل معها. فبالتالي أعتقد أن العقوبات، تأثير العقوبات تأثير تراكمي، كل يوم يزداد تأثير العقوبات، وبالتالي تزداد الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية على النظام، فهذا يجعل إيران أقرب إلى القبول بتفاهم دبلوماسي مع واشنطن، وهذا ما يعول عليه الرئيس الأمريكي. هو الآن بعد أن حشد القوات ولا بدون أن يضرب طهران عسكريا، هو يرى أن مجرد إحكام الضغط الاقتصادي على طهران كفيل وحده بجعلها تأتي إلى طاولة التفاوض.
0: وهذا الضغط الاقتصادي سيد إسلام فقط ل يعني إجبار إيران على مسألة التفاوض والقبول بشروط الأمريكية، أم مسألة أيضا أن هذا الأمر يؤثر كذلك أيضا على الداخل الإيراني، على المواطن الإيراني؟ أنت أشرت إلى أنه الاقتصاد الآن الإيراني في مسار انكماش حاد، والحديث أيضا عن أن النمو يتراجع إلى سالب 10.1%.
1: بالفعل يعني عدم تجاوب النظام الإيراني له كلفة اقتصادية، وبالتالي تحول إلى كلفة سياسية، بمعنى أن هذه الضغوط الاقتصادية حينما تؤثر بشدة على معيشة الإيرانيين، وهي أثرت بالفعل، ولكن حينما يزداد التأثير بشكل مستمر، هذا يجعل الداخل الإيراني أقرب إلى الانتفاض والاحتجاج، وهذا ما

0: يجعل الضغط الداخلي ربما أشد على النظام الإيراني من الضغط الخارجي. الآن المواطنون الإيرانيون يشتكون من ضيق ذات اليد، من أن العملة التي بأيديهم لم تعد لها قيمة، لم يعودوا يستطيعون شراء اللحوم والدجاج وغير ذلك لهم ولا لأسرهم وأطفالهم. وبالتالي فإن الشعب الإيراني الذي يرى دولته من أغنى دول العالم يراها الآن في حالة اقتصادية مزرية، يدرك أن المشكلة في أن هناك من استنزف هذه الثروات وبددها في سبيل تحقيق أمجاد زائفة وفي سبيل مغامرات خارجية، وبدد الثروة الإيرانية، وبالتالي احتجاج داخلي يضغط على النظام أشد من الضغوط الخارجية.
1: نعم، الباحث في الشؤون الإيرانية إسلام المنسي، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: ضمن الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، متحدث القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد الحوثي في باب المندب والبيضاء.

0: أعلنت وزارة الدفاع السورية وقوع انفجار في أحد مواقع الجيش قرب بلدة العيس جنوب حلب، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية واقتصار الأضرار على الماديات. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إن الشرطة العسكرية انتشرت في محيط الموقع، فيما بدأت وحدات الهندسة العسكرية العمل على تأمين مكان الانفجار والمناطق المحيطة به. كما أوضحت أن الانفجار وقع في أحد مخازن السلاح، وأن الجهات المختصة باشرة التحقيق لتحديد أسبابه في إطار تحقيقات تشمل انفجارات شهدتها مواقع عسكرية أخرى. هذا وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث، على أن تعلن قريبا ما تتوصل إليه التحقيقات من معلومات مؤكدة. ينضم إلينا من دمشق الباحث بشأن الأمني والسياسي ضياء قدور. أهلا بك معنا. يعني انفجار، هذا الانفجار هو الرابع من نوعه خلال هذا الشهر سبتمبر، يعني خلال 10 أيام فقط. وبالتالي ما الذي يكشفه هذا التكرار بداية لتلك الحوادث المتشابهة؟ يعني
1: تحياتي لك أستاذ العزيز بداية ولكل مستمعي العربي FM. هذا الانفجار الخامس، وليس خلال شهر، خلال ربما أقل من أسبوعين، خلال 13 يوما. وبالمجمل هذا الانفجار أضيف إلى مجموعة انفجارات 14 التي استهدفت مستودعات للجيش السوري بعد سقوط النظام بعد ديسمبر من عام 2024. لكن خلال شهر،
0: يعني رويتر تتحدث عن ما لا يقل عن 16 انفجار في مواقع تخزين أسلحة منذ ديسمبر 2024. يعني
1: نعم، ما بين 14 إلى 16 انفجار منذ ديسمبر الماضي، منذ ديسمبر 2024 سقوط النظام. نعم. لكن الشهر الحالي شهد 5 انفجارات. بدأ من انفجار ترمدة بالنش وصولا إلى الضمير إلى عياش، أخيرا في عيسى تلة العيس. حقيقة تكرار هذه الانفجارات وتكرارها الجغرافي ويعني تلاصقها الزمني تقريبا يضعنا أمام سيناريوهات محدودة للغاية جدا.
0: طيب اللي هي
1: لا يمكن أن تكون مصادفة حقيقة.
0: نعم.
1: هناك من يريد أن يعبث باستقرار سوريا، هناك من يريد ألا يكون للجيش السوري عتاد وأسلحة، ويريد سوريا منزوعة السلاح. أنا أنظر للأبعاد الاستراتيجية حقيقة.
0: نعم.
1: لهذا الموضوع بغض النظر التحليلات والسيناريوهات، من يقف خلف هذه التفجيرات قد تكون عديدة، لكن
0: نعم، لأن هناك تفسيرات كثيرة فعلا سيد ضياء، يعني حديث عن تدهور الذخائر، حديث عن سوء التخزين، تخريب، استهداف خارجي حتى.
1: لا، هذا ليس مجرد تخريب. اليوم مع هذا العدد الذي سردناه هذا ليست مجرد عمليات تخريبية، هذا تدمير ممنهج لقدرات عسكرية للجيش السوري. الاستهداف الأخير في تلة العيس كان استهداف لمستودع استراتيجي ويحتوي أسلحة نوعية، صواريخ ربما تكتيكية وقذائف مدفعية.

0: زراعية ومستودعات كبيرة. استمرت الانفجارات لأكثر من ساعة تقريبا، وحدث انفجار آخر أيضا نتيجة ربما تشظي. لذلك تكرار هذه السيناريوهات، استهداف مواقع حساسة، يضعنا أمام سيناريوهات محدودة للغاية جدا. إما أن يكون هناك ما تقوم به إسرائيل من حرب سرية أو حملة سرية ضد هذه المواقع، أو ربما بالمستوى الأضعف احتمالا أنه قد يكون أحد العناصر الذين ينتمون لداعش المتطرفين الساخطين. لكن الاحتمال أكبر أعتقد إسرائيل. يعني إذا تنظر بعض الصحفيين المحسوبين على المؤسسة الأمنية خلال الفترة الأخيرة كانوا دائما يروجون لدعاية أن سوريا خطيرة، يقودها نظام غير معروف غير مفهوم الهوية. وصفوا الرئيس الشرعي بأنه يقوم ببناء جيش سوري قوي في الخفاء، وأن سرعة بناء هذا الجيش تتجاوز يعني سرعات بناء الجيوش في العالم وفي الإقليم. مثل هذه الإشارات كان يمكن تلقفها على أنها تمهيد للرأي العام أو محاولة الحفاظ على سردية معينة لبدء حملة سرية أو حملة قصف جوي. يعني يمكن لطائرة مسيرة إسرائيلية أن تستهدف هذا الموقع بصاروخ معين ربما ليس كبير الانفجار، يحدث نوعا من الاحتراق في النقاط الحساسة وتؤدي إلى اشتعال بقية المستودعات. هذه أحد السيناريوهات المطروحة.
1: نعم، بكل تلك السيناريوهات التي تحدثت عنها الآن، هذا الأمر ولم يكن يستدعي أيضا حراك مسبق خاصة من أول استهداف حدث، وبالتالي اتخاذ خطوات استباقية تستدعي مثلا يعني طبيعة بعض المواقع، مراجعة مسار جمع المخلفات ونقلها، مراجعة مخازن الجيش القائمة وما إلى ذلك؟
0: يعني في المطلع على الوضع السوري، وضع الجيش السوري، ما كان في الإمكان قد كان، يعني وما تم ما كان سيقوم به الجيش السوري قام فيه. نحن في وضع خرجنا دولة من حرب، والجيش يقوم بإعادة هيكلة القطع العسكرية والفرق العسكرية الكبرى. يعني أنت شاهدت الانفجارات في بلدة العيس، عندما تستمر لمدة ساعة هذا يعني أنه مستودع استراتيجي يحتوي على أطنان من الأسلحة والمتفجرات وربما الصواريخ والقذائف. لا يمكن للجيش السوري خلال فترة قصيرة أن يقوم بنقل وتأمين كل هذه المستودعات وكل هذه الذخائر في ظل الميزانية المتواضعة التي يعني والوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه الوضع السوري عموما. أيضا بناء مستودعات جديدة في الجغرافيا السورية يكلف كثيرا كما تعلم، خاصة إذا ما قرر الجيش السوري أن يبني هذه المستودعات تحت الأرض. وبالتالي هذا ما كنت أريد أن أقصده. ما كان بالإمكان قد كان، يعني أنه ما كان يمكن أن يفعله الجيش السوري فعله. إذا كانت إسرائيل تقف خلف هذه التفجيرات وخلف هذه الاستهدافات، فلا أعتقد أنه لدى الجيش السوري الكثير من الأدوات لمنع ذلك، لأنه تقريبا الأجواء السورية شبه مستباحة أمام الطيران الإسرائيلي، وإسرائيل لديها أدواتها الخاصة، أدواتها الاستخباراتية المتعددة التي تستطيع أن تصل إلى ربما أكثر النقاط حماية وأكثر النقاط حساسية. ربما كان يجب على الجيش السوري أن يوزع هذه المستودعات، يعني لا نقوم بوضع كل هذه الأسلحة والذخائر في مكان واحد حتى لا يتم تفجيرها جميعا في مكان في وقت واحد وتؤدي إلى هذا الانفجار.
1: وكانت تريد أن تقول مسألة إجراء مراجعة لكل الذخائر، مواقع الذخائر الموجودة، يعني منع لحادثة جديدة يعني أخرى.
0: بالتأكيد يعني هذا اليوم يعني هذه الانفجارات تضع وزارة الدفاع حقيقة في موقف يعني غير لائق أمام الرأي العام الدولي أو الرأي العام السوري خصوصا، لأن الانفجارات تختص بمواقعها ولا يوجد دبيانات ولا يوجد استبيانات واضحة حول طبيعة هذه الانفجارات وما المسؤول عنها ومن يقف خلفها.
1: بالتالي وخاصة أن هناك بعض الانفجارات سيد لها خسائر، يعني انفجار دير الزور يعني كان في خسائر كبيرة بشرية، يعني حتى في عناصر من الجيش.
0: نعم، أنا قلت وأنا أريد أن أقوله أنه هذه الخسائر الأكثر خطورة أنها تأتي مع خسائر بشرية. استهداف مستودع عياش أو انفجار مستودع عياش أدى لاستشهاد 14 عنصرا من وزارة الدفاع. وبالتالي عندما تعلم وزارة الدفاع أنه هذه المواقع مستهدفة أو بسبب أشياء أخرى مثل سوء التخزين أو غيره، يجب أن تتبع الاحتياطيات اللازمة لحماية عناصرها وحماية أيضا السكان المدنيين، توزيع هذه المستودعات، اتخاذ كل التدابير اللازمة المناسبة والتي ضمن الإمكان لتقليل الحد الأدنى من الخسائر. اليوم انفجار تلة العيس أدى إلى قطع طريق الدولي وبعض الشظايا

0: وصواريخ وصلت الى محافظه الى مدينه حلب التي تبعد قرابه 35 كيلومتر. بالتالي هذه قضيه كبيره وخطيره، يجب التعامل معها بدقه وبحذر.
1: نعم، شكر لك كثيرا هذه المداخله من دمشق الباحث بالشان الامني والسياسي ضياء قدور، شكرا جزيلا لك.
2: نحن الآن في ريف حلب الجنوبي وتحديدا في محيط المنطقة التي شهدت انفجارا لمستودع الذخائر والأسلحة الذي يتبع للجيش السوري. طبعا هذه أقرب منطقة تمكننا من الوصول لها طبعا إلى حد هذه اللحظة، كما تشاهدون من خلال هذه الصور أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من مكان الانفجار مع حدوث بعض الانفجارات في هذه الأثناء بين الحين والآخر. طبعا في بداية الأمر شهدت هذه المنطقة انفجارات عنيفة ومتتالية سمع دويها في أرياف حلب و إدلب. طبعا إلى حد هذه اللحظة لم يتم الكشف حول السبب الرئيسي حول وقوع الانفجار الذي تسبب بوقوع هذه الانفجارات المتتالية في مستودع الذخائر الذي يتبع للجيش السوري. طبعا بحسب مصادر محلية إلى حد هذه اللحظة الحصيلة هي 4 إصابات جميعها طفيفة، فيما تعمل إلى حد هذه اللحظة فرق الدفاع المدني وفرق الهندسة في الجيش السوري على تأمين يعني محيط مستودع يعني المستودع الذي حدث في هذا الانفجار. كما تشاهدون هنا في هذا المكان الذي نتواجد فيه الآن طبعا الشرطة العسكرية ووحدات الأمن أنشأت حواجزا ونقاطا يعني لتأمين هذه المنطقة ومنع المدنيين من الوصول إلى محيط مكان الانفجار، وذلك حرصا على سلامتهم. محافظ حلب توجه للأهالي وطلب منهم عدم التوجه إلى مكان الانفجار، كما طلب منهم الالتزام في المنازل، خصوصا أن بعض الذخائر الموجودة ضمن هذا المستودع هي يعني مثل الصواريخ التي يعني انطلقت من المستودع وسقطت في عدة مناطق.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: ضمن الأخبار التي ترد إلينا، نواف سلام يقول هناك حاجة لوجود دولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول استهداف عناصر وخطوط إمداد الحوثي في باب المندب والبيضاء.

يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس في محادثات تستهدف الحفاظ على هدنة تجارية مقرر أن تنتهي في نوفمبر. وأكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس شي جين بينغ سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الوزارة في بيان بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من 23 وحتى 25 من سبتمبر. وكانت واشنطن أعلنت أن رئيسي أكبر اقتصادين في العالم سيلتقيان هذا الأسبوع في محاولة لتخفيف التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا والقضايا الاستراتيجية. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشكل فيه الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين مصدر قلق رئيسي على المستوى الدولي. انضم إلينا داخل الاستوديو كبير

محللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. أهلا بك سيد إكرامي معنا. يعني البلدين الصين وأمريكا ملتزمين بهدنة على صعيد الرسوم الجمركية لنحو عام،

0: بين البلدين فيما يخص الرسوم الجمركية، عشان كده التوقيت جدا مهم. إذا بتسألنا عن رأيي هل هتنهي الخلاف بشكل كامل، أقدر أقول لك يعني بشكل قاطع أنه لن تنهي الخلاف بشكل كامل، ولكن ممكن يحصل تهدئة، ممكن يحصل تمديد للهدنة مرة أخرى، لأن إحنا لأن إحنا بنتكلم على ملفات كبيرة جدا، صعب جدا تنتهي في قمة واحدة. إحنا بنتكلم الآن دخل معنا على الخط الذكاء الاصطناعي، في تنافس كبير جدا ما بينهم، وفي خلاف في موضوع نبطئ أو نسرع. موضوع الرسوم الجمركية ضخم جدا، وموضوع العجز في
1: هو موضوع الرسوم الجمركية قبل الحديث عن الذكاء الاصطناعي خاصة، ونحن نذكر حينها كان هناك تنافس حتى كبير جدا جدا في زيادة هذه الرسوم.
0: صحيح،
1: أمريكا تعلن والصين ترد بالمقابل، إلى أن تم التوصل للهدنة، والبعض يصف بأن هذه الهدنة هي هدنة هشة، يعني
0: ده حقيقي، لأنه
1: تجارية هشة.
0: لأنه إلى الآن ما تمش اتفاق على وضع معين، ويعني من المؤكد أنه لازم يكون في اتفاق ما بين الزعماء الكبار علشان نقدر نقول أنه الخلاف انتهى.
1: طيب، الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة في أجندة القمة هذه ما بين الرئيسين، وكما أشرت هناك نقاط خلاف كبيرة جدا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. لا، وهناك أيضا اتهامات متبادلة، اتهامات أمريكية للصين ورد أيضا من الصين لأمريكا. هذا الملف وما يمكن أن يحدث أيضا فيه من تطور.
0: الملف ده كما تفضلت ملف كبير، بس لو تذكر اللقاء اللي فات اللي كان ما بيننا، كنا اتكلمنا على انه الذكاء الاصطناعي مش مجرد حلقة واحدة، حلقات متشابكة بياخد معاه قطاعات كتير جدا. يعني احنا مش بنتكلم بس على مراكز بيانات، في حوسبة، في طاقة، في حتى صناعات عسكرية داخلة على الموضوع. وبالتالي من هنا اصبح ملف الذكاء الاصطناعي يعتبر من الملفات المهمة، واللي اصبح جزء من التنافس الاقتصادي ما بين البلدين. علشان كده كان مهم ان يكون موضوع على الاجنده نتيجه الاختلاف الكبير اللي ما بين البلدين.
1: هو اختلاف كبير فعلا، لانه البعض يدعو للابطاء والاخر لا، البعض يتبع سياسه النمط المفتوح والاخر لا، وبالتالي خلاف في اشياء، في نقاط جوهريه. يعني
0: اعتقد على مستوى القاده، يعني احنا شفنا ترامب وشفنا الموقف الصيني، الموقف الصيني مع ان احنا لا نبطئ. حتى الرئيس ترامب نفسه اختلف مع قادة أو رؤساء شركات كانوا بيطالبوا كانوا بيطالبوا بالإبطاء.
1: قلل من تلك المخاوف أيضا هو.
0: أولا قلل من المخاوف، هو شايف أنه الذكاء الاصطناعي مهم جدا، لدرجة النهاردة في حديثه بيتكلم على أنه ممكن يعني مستقبلا يشكل تقريبا ربع الاقتصاد الأمريكي. فعلا بنتكلم هو شايف أنه شيء مهم جدا، ما ينفعش أن احنا نبطئ ونترك المجال للصين أنها تقود التطور في
1: ودعا أيضا لتغيير اسم الذكاء الاصطناعي حتى أيضا.
0: ده صحيح،
1: مسميات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي هو يعول على هذه القمة أيضا الوصول إلى حلول مهمة في هذه القضايا التجارية وأيضا قضايا الذكاء الاصطناعي تحديدا.
0: صحيح،
1: نعم. يبقى معنا سيد إكرامي، نعود إليك ولكن بعد قليل.
2: ماذا بعد؟
1: إلى البيتكوين، حيث واصلت عملة البيتكوين مكاسبها القوية متجاوزة مستوى $85,000 خلال تعاملات اليوم، لتسجل أعلى مستوياتها منذ نهاية يناير الماضي، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية واستمرار الزخم الإيجابي الذي سيطر على السوق خلال الأسبوع الماضي. جاءت المكاسب الأخيرة بعدما ارتفع البيتكوين بأكثر من 5% الأسبوع الماضي. تشير مؤشرات الزخم الفني إلى بداية تحول صعودي في اتجاه السوق، إذ يواصل المشترون تعزيز مراكزهم مع ارتفاع الأسعار، كما أن اختراق بيتكوين سابقا مستوى $81,000 سمح لها باستعادة ما يعرف بمتوسط السوق الحقيقي. نرحب مجددا بكبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. يعني عند بداية الإعداد لماذا بعد كان الحديث عن $84، بدأنا الحلقة شهد تصاعد إضافي إلى $85، ربما الآن أيضا يكون حدث هناك تصاعد إضافي آخر، وبالتالي هذا التصاعد وهذا الارتفاع في البيتكوين، وهل هو تم يعني تمرد على الفائدة، لأنه كان

0: وأيضا تمرد على الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أم لا؟
1: لو تذكر اللقاء الماضي ما بيننا كنا بنتكلم على انه في عاملين اساسيين هم اللي هيحركوا البيتكوين. العامل الاول السياسة النقدية بالنسبة للفدرالي الامريكي، هل هتكون تيسيرية او تشددية؟ فشوفنا رفع اسعار الفايدة، وده من المفروض انه يؤثر على بيتكوين سلبا وليس ايجابا. تمام. ولكن الجانب الاخر اللي اتكلمنا على انه هيكون برضو احد المحركات، هل المؤسسات المالية ستظل تضخ اموال كبيرة في صناديق البيتكوين المتداولة؟ ده العامل اللي مستمر معانا، عشان كده هو كان عامل إيجابي تفوق على السلبية اللي جات من رفع أسعار الفايدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وأعتقد ده السبب الأساسي اللي دعم بيتكوين وأبقى الزخم عليه، وخاصة كمان بعد ما قدر يستقر في مستويات
0: هو عكس الذهب. يعني البيتكوين الشيء الغريب
1: بيتكوين
0: ومع انخفاض أسعار النفط، هذا الارتفاع في البيتكوين ايضا.
1: هو المفروض انه العلاقه اللي احنا متعودين عليها، العلاقه الاقتصاديه المعروفه، انه رفع اسعار الفايده معناها انه بيتكوين والذهب اسعارهم تنزل.
0: نعم، تاثر الذهب، لكن البيتكوين خرج
1: نتيجة العامل اللي اتكلمنا عليه، ان المؤسسات لازالت بتضخ سيوله في صناديق المؤشرات.
0: طيب هناك من يرى انه نجاح البيتكوين في الثبات فوق هذه المستويات الحالية التي أشرنا إليها قد يفتح الطريق أيضا لاختبار مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، هل هذا مرجح؟
1: طيب خلينا نرد الأول على جزئية ليه كمان إنه البيتكوين مرتفع بالرغم من تراجع أسعار النفط.
0: العلاقة جميل.
1: طيب. العلاقة هنا اللي بيحكمها أكتر موضوع المخاوف من التضخم. أما يكون أسعار النفط بتنزل، فتبدأ المخاوف من الضغوط التضخمية تبدأ تقل. فنشوف عوائد السندات زي ما شوفنا كده، عوائد السندات تبدأ تتراجع. وده بينعكس إيجابا على الأصول اللي فيها مخاطر اللي زي البيتكوين، وبالتالي بترتفع شهية المخاطر فيرتفع البيتكوين، من هنا تفسير العلاقة.
0: جميل.
1: فيما يخص الثبات فوق المستويات 80 ومسارات متوقعة، أعتقد الموضوع مرتبط بالعوامل اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا، اللي هو في حال استمرار المؤسسات اللي هي عوامل أساسية، ان المؤسسات بتضخ سيولة في صناديق البيتكوين المتداولة، ده قد يدعم استمرار الارتفاعات بشكل كبير. ولكن تبقى عندنا العوامل الخاصة بالدولار وعوائد السندات الأمريكية عامل مهم في حالة إذا كان حصل فيها ارتفاع،
0: خاصة التشدد الفيدرالي حتى العام 2027. صح. لو عاد النفط للارتفاع هيؤثر أيضا على مؤكد أسعار البيتكوين.
1: بالضبط، لأن احنا زي ما اتكلمنا، لأنه هي شبكة مترابطة مع بعضها. ارتفاعات أسعار النفط يعني تضخم عالي، يعني معناها أنه الفيدرالي الأمريكي يتجه لمزيد من التشدد، وده يؤثر سلبا على بيتكوين.
0: كرامي يا عبد الله، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نواصل قراءة المؤشرات في هذه الأثناء. التراجع لأسعار خام برنت، مزيج برنت، دون مستوى $100 حاليا بخسائر 3.7%. الذهب على انخفاض ب0.94%. وصل الذهب إلى $4,337 للأوقية الأونصة. مؤشرات السوق الرئيسية تأسي جلسة اليوم مع أنها المؤشر على تراجع بنسبة 0.6% ليغلق عند 10672 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ نهاية يوليو الماضي، أي منذ نحو شهرين، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,600,000,000 ريال. سهم أرامكو السعودية تراجع بنسبة 1% عند 25.68 ريال. سهم أكوا هبط بنسبة 3% عند 169 ريال، بتداولات بلغت نحو 450,000 سهم، لتصل خسائر السهم منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 12%. تصدر سهم أيان الشركات المرتفعة بنسبة 9% عند 9.25 ريال. فيما صعد سهم دار المعدات بنسبة 6% عند 27.72 ريال. كانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بشراء 3,000,000 سهم من أسهمها، تمثل حوالي 10% من أسهم الشركة، للاحتفاظ بها كأسهم

0: خزينة. تستعيد إدارة ترامب لإعلان عقوبات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تصعيد أمريكي يأتي وسط خلافات متواصلة مع المحكمة بشأن عدد من ملفاتها. نتابع.
1: المحكمة التي تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة دول قد تجد حساباتها وخدماتها ورواتب موظفيها مهددة بالعقوبات الأمريكية. إدارة دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها بعدما سبق أن استهدفت قضاة ومدعين فيها. ووفق مصادر مطلعة، العقوبات أعدت بالفعل وقد يعلن عنها قريباً. هذه المرة لا تستهدف واشنطن أشخاصاً داخل المحكمة، بل شريان عملها نفسه. العقوبات قد تمنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من تقديم الأموال والخدمات للمحكمة، وتعرقل تعاملاتها البنكية وخدمات التكنولوجيا والتأمين وصولاً إلى دفع رواتب موظفين أمريكيين. وتحذر المحكمة من أن استهداف المؤسسة بأكملها قد يقوض عملياتها اليومية.
2: We will teach them the full meaning of American resolve.
1: والسبب المباشر للتصعيد يعود إلى ملفات تريد واشنطن من المحكمة إغلاقها. الولايات المتحدة تضغط على المحكمة لإسقاط مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، كما تعارض تحقيقها السابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان. ماذا بعد؟

0: ضمن أخبارنا، تواجه أوروبا عجزا في إمدادات وقود الطائرات خلال الربع الرابع رغم زيادة الواردات من كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى في نحو 4 سنوات، وذلك مع استمرار تداعيات اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من استمرار ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية، داعية الحكومات إلى تسريع خفض عجز الموازنات وضبط أوضاعها المالية. وأشارت إلى أن الدين العام العالمي مرشح لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مدفوعا بشكل رئيسي بالولايات المتحدة والصين. هكذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. قبل الختام نشير إلى هذا الخبر، وفقا لبيانات شحن أرامكو حملت الأحد 14 مليون برميل نفط على 7 ناقلات من محطات في الخليج. هذا هو الخبر الذي يأتينا في هذه الأثناء. أرامكو حملت الأحد 14 مليون برميل نفط في إطار تكثيفها للصادرات عبر هرمز، وذلك وفقا لبيانات شحن. حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وفي أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب؟
5: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
11: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
12: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند

0: الثالثة مساء.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل
2: ما تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف،
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
6: أخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند 7 مساء. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11:00 مساء. على العربية FM.
9: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف عناصر وخطوط إمداد الحوثي في باب المندب والبيضاء. مسؤول أمريكي يقول أن ترامب فكر خلال نهاية الأسبوع بتوجيه ضربة ضد الحوثيين لكنه قرر تأجيلها. هيئة بحرية بريطانية تذكر أن ناقلة غاز أبلغت عن تعرضها للإصابة بحطام ناتج عن مقذوفات مجهولة المصدر. جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن تدفقات كبيرة للنفط والغاز من هرمز بالرغم من ترهيب الإيرانيين. وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين. باكستان تؤكد أن وساطتها بين أمريكا وإيران تعكس التزامها بحل النزاعات من خلال الحوار. الكرملين يقول أن مناورات الناتو في البلطيق هدفها التدريب على اعتراض السفن التجارية. شبكات البث الأمريكية الكبرى تقرر وقف تغطية أنشطة ترامب تضامناً مع CNN وMSNBC وبوليتيكو. وترامب يقول أن الأخبار الكاذبة منسقة بالكامل وتشكل تهديداً لأمن أمريكا القومي. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يطلق أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت.

يقول إن المملكة تسعى لتكون مركزا إقليميا وعالميا رائدا في قطاع صناعة السيارات. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10680 نقطة. رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي يقول إن منتخب بلاده جاء إلى جدة للمنافسة على لقب كأس الخليج. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند السابعة مساء.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
11: عبر أثير العربية اف ام نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
12: العسكري آخر التطورات، تتحدث عن اشتباكات،
11: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية اف ام، بالصوت يصلك الخبر واكثر.
1: عالمنا مزدحم بالاخبار،
2: اذن معارك بتاثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
3: اخذوا الى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
13: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
14: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
13: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
15: يعني توجه صحيح أني
13: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر. خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
1: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
0: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مساء الخير مستمعينا، انه موعد الاخبار السارة. اليوم نتحدث عن الحديث مع الغرباء. لماذا نفتح قلوبنا احيانا لمن لا نعرفهم؟ تخيلوا معي هذا الموقف، انت جالس في طائره وبجانبك شخص لا تعرفه. تبدا المحادثه بسؤال بسيط جدا، مسافر للشغل ولا اجازه؟ وبعد ساعه انت تعرف اين يعمل ولماذا انفصل عن زوجته، وما المشكله التي بينه وبين اخيه، وما الحلم الذي لم يستطع تحقيقه. والاغرب قد تنزلون من الطائره، يذهب كل واحد في طريقه، ولا تلتقون مره اخرى طوال حياتكم. وهذا يطرح سؤال غريب فعلا، لماذا نتحدث مع الغرباء؟ ولماذا نشعر أحيانا براحة عجيبة ونحن نتحدث مع شخص لا يعرفنا أصلا؟ بل لماذا يمكن أن نقول لغريب شيء لم نقله لأشخاص يعيشون معنا منذ سنوات؟ وفي المقابل هناك أشخاص يفعلون العكس تماما، يدخل المصعد معك، ينظر إلى الأرقام، ثم إلى الأرض، ثم إلى السقف، المهم ألا يضطر إلى الحديث معك. فهل الميل للحديث مع الغرباء مرتبط بالشخصية؟ وهل الانبساطيون يفعلونه أكثر؟ وهل يمكن لمحادثة مدتها 5 دقائق مع شخص لن نراه مجدداً أن تؤثر فعلاً في مزاجنا؟ وهل الحديث مع الغرباء صحي نفسياً دائماً؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم، وهو الحديث مع الغرباء، وهذه هي أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أذكركم أن رقم التواصل معنا هو 0115100100. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك أبو تركي.
0: مرحبا يا أبو تركي، سمعت سؤالنا اليوم صح؟
3: لا والله أنا شغلت الإذاعة على طول اتصلت عليكم.
0: كأنك تمثل حلقتنا لليوم. حلقتنا اليوم هو الحديث مع الغرباء. هل يا أبو تركي تشعر أنه الحديث مع الغرباء مريح نفسيا لك؟
3: مع الغرباء لا والله.
0: وضح لي أكثر.
3: يعني مع شخص قريب منك كذا تثق فيه، طلعنا اللي في خاطرك. طيب، افضل من نسولف مع واحد غريب ما
0: حتى لو كان هذا الغريب
3: في خاطري. يعني
0: اي يعني حتى لو كان هذا الغريب مثلا انت وياه تقابلتم، خلنا نقول بالصناعيه مثلا، فانت وياه بديتم تسالفون عن سياراتكم الخربانه، بعدين بداتم تتكلمون عن ايش مشاكل سياراتكم، ما قد صار لك هذا الموقف؟
3: الا يعني بس شيء محدود، يعني بمنطقه محدوده بس. أي. أنا أقصد على الفضفضة، على بتطلع شيء لحد، تبغى تعلم أحد شيء، ما

0: تقدر توجه الكلام هذا لشخص معين.
1: طيب أبو تركي، ما قد جاك شخص في مكان عام بدأ يسالف معك، بعدين بدأ يتكلم معك عن أحاديث ما توقعت انك راح تسمعها، عن مشاكل مع في الدوام مع مديره، وعن مشكلات قاعده تصير له، ما قد صارت؟
0: كثير.
1: كيف يكون بالغالب بدا الحديث معه؟
0: والله يدخلك في موضوع شوي، ما ادري لو شاطح بك موضوع ثاني. ها مخرج.
1: ايه. تصف نفسك يا ابو تركي انك شخص مريح بالحديث مع الاخرين، الآخرين يرتاحون بالحديث معك؟ تصف نفسك أنك شخص الآخرين يرتاحون بالحديث معه؟
0: شخصين يمكن، يعني لأني عميق معهم في أشياء ما بعميق فيها مع أحد ثاني.
1: فتشعر أن هذول يرون أن أنت مريح بالحديث معهم، فقط الشخصين هذول؟
0: لأنهم يطلعوا لي أشياء ما يقدرون يتكلمون فيها قدام أي شخص ثاني.
1: عليك. طيب شكرا لك يا أبو تركي. إحنا حلقتنا اليوم تتكلم عن أنه ليش نفتح قلوبنا أحيانا لمن لا نعرفهم، وليش الحديث مع الغرباء قد يكون جيد أو سيء. أبو تركي، هذه أول مشاركة لك معنا، صحيح؟
0: صحيح.
1: أسعدتني جدا هذه المشاركة، شكرا لك.
0: أنا والله ما توقعت أنكم تردون، عشان كذا ما حضرت نفسي ولا كان عم نمسك.
1: في كل مرة من الأحد إلى الأربعاء تحاول أنك تتصل فينا الساعة 7 في مواضيع مختلفة، وصدقني في كل مرة راح أرد عليك يا أبو تركي.
0: من أول متابعينكم من يوم رايح، أنا دامكم تردون بسرعة كذا والله إذاعة بصراحة يعني.
1: لا تخيل، شكرا لك. لا نرد بسرعة ونتناقش حتى في الأفكار حقتك. أنت كنت معانا في الأخبار السارة، شكرا لك يا أبو تركي.
0: شكرا لكم.
1: لمن يسمعنا الآن، نحن أخبار سارة وحديثنا اليوم عن الحديث مع الغرباء. نسأل لماذا نفتح قلوبنا أحيانا لمن لا نعرفهم. قبل أن ننتقل لأي محور، أذكركم مستمعينا بأن بإمكانكم التواصل معنا على رقمنا المباشر 0115 100 100. نبدأ بالكلام الجاد. من هو الغريب أصلا؟ نفسيا الغريب ليس بالضرورة شخص لا نعرف عنه أي شيء، هناك طيف كامل من العلاقات، في أحد طرفيه توجد الروابط القوية، الأسرة، الأصدقاء المقربون، الشريك والأشخاص اللي نعرفهم، وفي المنتصف توجد روابط ضعيفة مثل زميل نرى أحيانا، بائع القهوة اللي يعرف إيش نطلب، وجار نلقي عليه السلام، موظف استقبال نتبادل معه حديث قصير. ثم هناك غرباء تماما، شخص في جانبنا في الطائرة أو في طابور أو مؤتمر أو قطار. نحن نتحدث عن هؤلاء الناس في هذا الطيف. وقبل أن ننتقل لأي حديث مع الغرباء، معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: عليكم.
1: أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
2: الله يمسيكم بالخير.
1: الله يمسيك بالنور. من معي؟
2: محمد طال عمرك.
1: تفضل يا محمد، سمعت حديثنا قبل قليل صحيح؟
2: نعم صحيح.
1: يلا تفضل، معك المايك، كلنا منصتون.
2: والله الغرباء ما يصلح ان الواحد يفضل الغرباء.
1: ليش؟
2: والله الغريب الموت الحمر انحاشوا منه.
1: إيه؟
2: القريب فضفض معه، وله على كل حال فضفضه كامله مع القريب بعد.
1: طيب محمد، انا حسألك سؤال.
2: تفضل.
1: ما قد رحت مكان عام وفجأة جمعك حوار مع احد، فجأة صرتم تسالفون عن اشياء مشتركة، ما قد صارت لك؟
2: ما هم متراكمة، سوالف عامة، أما متراكمة مثل أشياء يعني عادية صح ما هي مشكلة، أما أشياء خاصة بيك لا.
1: طيب هل سبق ولقيت في حوار مشترك ما بينك وما بين شخص غريب حسيت بعده بارتياح؟ حوار مشترك عن أي شيء؟ إيش؟
2: أقول لا لا.
1: أبداً. طيب سؤال يا محمد، سؤال، هل سبق لك وجمعك حوار طويل بينك وبين أحد غريب؟
2: وش؟
1: هل سبق وجمعك حوار طويل بينك وبين شخص غريب؟
2: لا والله لا، غير صحيح، ما قد حصل.
1: طيب تعرف، كمل حلقتنا لليوم لعلك تجد إجابة، أنت من أي الناس في التعامل مع الغرباء؟ نختلف في تعاملنا مع الغرباء، نحن ما احنا بصورة واحدة.

0: محمد شكل من أشكال التعامل مع الغرباء، هل هو صح أم خطأ؟ لا، نحن ما نحدد وين الصحة وين الخطأ في هذه القصة. معانا طرف آخر واتصال آخر ونقول ألو. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: أهلا وسهلا، معك نواف من الرياض.
0: يا أهلا وسهلا يا نواف، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
1: إيه، بس ياريت تعيدين
0: العنوان. نتحدث اليوم عن الحديث مع الغرباء، ليش في بعض الأحيان نفتح قلوبنا أحيانا لمن لا نعرفهم؟
1: الصدق أنا أخذت تجربة أن ما عاد أفتح قلبي لأي أحد، سواء بمواضيع طويلة أو قصيرة.
0: ليش؟
1: إذا كنت ما أعرفه.
0: علمنا إيش اللي صار، ودك تعلمنا يا نواف؟
1: ما أتوقع يمكن في أحد مر بهالتجربة، لأن أساسا يعني السؤال عميق بشكل مرعب، لأن أشوف أنا أنه أي شخص ما تعرفه لا تدخل معه في حوار طويل إلين تعرف وش معدنا من البداية.
0: صحيح،
1: يتأكد هذا وش وضعه، وهل أفكارك وأفكارك متناسقة مترابطة أو له اختلافات أو إلى آخره. فأنا من الناس اللي ما أخذ حوارات طويلة مع غرباء للأمانة.
0: الله عليك، يعني أنت تشعر
1: لا، إذا عرفت الشخص زين وارتحت له أبدأ يعني أخذ وأعطي معه وأبدأ أرتاح بشكل تدريجي، مو ما أهل السبحة على طول.
0: أيوة، فأنت ترى يا نواف أن الموضوع يأخذ وقت منك واختبارات علشان تقرر هذا مسموح له يعرف عني أو ما هو مسموح له. أنا كده فاهمة صح؟
1: صحيح.
0: طب سؤال، ما قد جمعك حوار عابر مع شخص وخلاص وانتهى الحوار وتمنيت لو انك اخذت منه وسيلة تواصل او صرتم اصدقاء؟ ما قد صارت لك؟
1: ايه، الا حصلت لي، ما شاء الله عليك كأنك حاسة. حصلت لي قبل يمكن 3 ايام اتوقع.
0: قول لنا شلون.
1: كنت في قهوة.
0: ايه
1: كنت في قهوة وحصل لي كذا حوار خفيف مع شخص وتمنيت اني رجعت واخذت رقمه او اي شيء عشان ارجع اتواصل معه مرة ثانية. ندمت اني ما يعني ما.
0: ليه؟ الشخص هذا ايش لمس فيك؟
1: ما اسمعك.
0: الشخص هذا ايش لمس فيك؟ ايش حرك في عقلك؟
1: يعني كنا انا وياه عند القهوة وكنا نسولف عن انواع البن وكذا.
0: الله.
1: فحسيت نوعا ما من الراحة باتجاه هذا الشخص واحس انه مألوف لي.
0: ايوه.
1: فتمنيت اني يعني اخذت اي وسيلة تواصل وارجع اتواصل معه. لأنه شخص جدا مريح.
0: شفت يا نواف؟
1: كنت أعرف الأمانة يعني أول مرة قام.
0: نواف، قد يكون هذا الشخص هو درسك القادم في أنك لما تشعر بألفة تجاه أشخاص ما ندق لهم بوري وناخذ أرقامهم.
1: والله هذا المفروض، لكن تجارب الحياة اللي خدتها أنا بحكم تجربة شخصية سيئة الأمانة.
0: بس يا نواف، الناس ما هم كلهم واحد.
1: موقف، وأتمنى أني ما أخذ الموقف هذا على مدى طويل يعني. شكرا. إن شاء الله أنه يتعدل
0: يا رب، لأنه يا نواف نحن ما احنا بواحد، الناس يختلفون، فقد يكون في شخص سيء معك، شخص آخر يستحق أنك تعطيه فرصة. نواف، هذه أول مشاركة لك معنا صح؟
1: صحيح.
0: سعيدة فيها جدا، وسعيدة أنك يعني أعطيتنا تجربتك الرائعة هذه.
1: الله يعزك.
0: شكرا لك يا نواف. شكرا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: مستمعينا، نواف عطانا تجربة رائعة مرة، قال تمنيتني لو أني أخذت رقمه لأني شعرت بالألفة، شعرت أنه شخص مألوف. هذه هي ترى العلاقات الإنسانية قائمة على المشاعر، أشعر بألفة، أشعر بامتنان، أشعر بأني مارب مرتاح واجد، لأنه طبع الإنسان هو تحديد علاقاته مع الآخرين بشعوره الأول. اتصال جديد معنا ونقول ألو. ألو، أهلا وسهلا، من معي؟
2: أهلا، أنا معك ضافي.
0: ضاري؟
2: ضافي. ضافي،
0: تفضل يا ضافي. سمعت عنوان حلقتنا؟
2: أهلا.
0: سمعت عنوان حلقتنا؟ نحن نتحدث عن الحديث مع الغرباء، لماذا نفتح قلوبنا أحيانا لمن لا نعرفهم؟
2: والله التحدث مع الغرباء جميل الصراحة. يعني أنا عندي أشتغل أنا في مركز صحي، فيمرون علي كثير من الغرباء، بعضهم غاضب بعضهم سعيد بعضهم متوسط، يعني كذا لازم انك انت اصلا من اول ما تتكلم معه يعني تعرف هو ايش موده اليوم اصلا.
0: الله عليك، عادي تعلمنا وظيفتك يعني في اي نطاق، هل هو في نطاق الاداري ولا نطاق الطبي ولا نطاق خدمة العملاء؟
2: النطاق الطبي، انا ممرض.
0: ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايوه،
2: يمرون

0: لي شخصيات كثير والله وأنواع كثيرة.
1: أيوة. فأنت تشعر أنه أساساً في مهنة التمريض أكثر ناس يتحدثون مع الغرباء، لأن أنت بتتحدث مع البيشنت وتتحدث مع الإداريين الجدد اللي من مبناك وغيرهم، ومع ذوي البيشنت ومع البيشنت اللي هم المراجعين والمرضى، فأنت حياتك قائمة على الحديث مع الغرباء، سواء كانوا غاضبين، سواء كانوا سعداء، سواء كانوا بس غرباء يحتاجون أنك تهدئهم.
0: وحتى يعني كبار السن ما شاء الله، يعني بعضهم أستفيد منهم كثير والله، يعطوني من خبراتهم وأنا بس قاعد أعالجهم، أصلا ماني قاعد أسوي لهم شيء بس.
1: فشفت، هذا هو استثمار الفرص يا ضافي، هذا هو استثمار الفرص، أحسنت في استثمارها. هل تشعر أنه حديثك مع الغرباء يعني غير في شخصيتك كثير، ولا هو تغير تدريجي فقط؟
0: والله غير كثير مرة صراحة، تعلمت أشياء كثيرة والله.
1: الله عليك.
0: يعني حتى تعلمت الصبر وكيف أتكلم معهم. يعني يجوني ناس غاضبين مرة، يعني أصلا صارت أشياء كثيرة وجاي عندي معصب، عرفت شلون أتفاهم معه.
1: عد الله عليك. أتعرف يا ضافي، كأخصائية علاج نفسي دائما أقول الأشخاص الآخرين اللي يمارسون العلاج النفسي هم ما هم معالجين، هم التمريض، طاقم التمريض يمارسون العلاج النفسي من الدعم، من العلاج، من الوقاية، من التفاعل. فوالله يعني أنت قاعد تمارس مهنتك بأبهى طريقة ممكنة، فشكرا أنك استثمرت هذا الشيء في أسماتك الشخصية. شكرا يا ضار.
0: العفو العفو، شكرا جزيلا لكم.
1: الله يحفظك.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا، أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم المباشر 0115100100، وحديثنا اليوم عن الحديث مع الغرباء، لماذا نفتح قلوبنا أحيانا لمن لا نعرفهم. معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو.
1: ألو، أهلا وسهلا، من معي؟
3: أهلا فيك، معك أم بدر من الرياض.
1: يا هلا ومسهلا يا أم بدر من الرياض، سمعتي عنواننا صحيح؟
3: أكيد سمعت العنوان، وجدا الموضوع شيق.
1: قولي لي يا أم بدر.
3: بالنسبة لي والله الموضوع الحديث مع الغرباء، كلنا بنتكلم مع الغرباء. يعني سواء إحنا كنا جالسين في مول، سواء كنا جالسين في مطعم، في منطقة انتظار، إلا لابد أحد يفتح موضوع ويكون في مجموعة محاورين.
1: صحيح.
3: فموضوع يكون عادي طبيعي يعني جدا، الغريب هو نفسه الشخص اللي أنت حتتعرفي عليه في المستقبل.
1: صحيح. أم بدر، خليني أسألك سؤال، بما أنك أنت أول صوت نسائي في الحلقة، هل تعتقدين أن يعني السيدات يختلفون في هذه السمة عن الرجال؟
3: أكيد.
1: من أي ناحية؟
3: النساء يحبون الحوار، يحبون فتح المواضيع، يحبون يعني التعرف على الأشخاص الآخرين أكثر من الرجال.
1: فتحسين أنه السيدات ما عندهم مشاكل أنهم يتعرفون على السيدات اللي حولهم بشكل أسرع؟
3: صحيح، بشكل أسهل وأسرع.
1: وهذه كانت ملاحظة من عندك؟
3: صحيح.
1: تخيلي أنه في أشياء أثبتت كلامك هذا، أنه فعلا السيدات قد يكونون في معظم الأحيان أكثر انفتاحية.
3: أي صحيح، فيه
1: أي
3: يعني أنا شفت كثير تعرفوا على بعض. يعني أنا بالنسبة لي، أنا كنت في سفرة من سفراتي لميونخ، لمجرد إحنا كنا في محل كانوا في سيدتين إماراتيتين، الأم والبنت. فإحنا كنا نسولف عن المحلات وعن التاكس وعن الأشياء غلات هذه. الآن إحنا من أفضل المقربين لبعض.
1: الله، تحولتم من
3: تقريبا 9 سنوات وإحنا أصحاب ونزور بعض على مدار السنين
1: ما شاء الله. فتخيل إنهم بسبب هذا الحديث عن يعني عن الضرائب تحول. أيوة. الموضوع من علاقة غرباء في قهوة إلى أصدقاء 9 سنين.
3: صحيح.
1: الله عليك يا أم بدر. صحيح. الله عليك، يعني أنت أعطيتينا مثال لكيف يصبح الغرباء أصدقاء.
3: فعلا هو مش كل غريب راح تلاقيه منه ما راح تلاقيه منه

0: يعني مضرة ولا كل صديق رح تلاقي منه مضرة. صحيح. هو على حسب أنت كيف ترفتحين معه الموضوع وكيف تحطي حدود ما يتعداها ولا تتعديها.
1: الله عليك، فهو الملعب كله في الحدود، مش نكون كتاب صحيح. مفتوح للجميع، لكن ما نغلق أيضا هذا الكتاب لأنه قد يفوتنا أصدقاء رائعين.
0: صحيح طبعا، إحنا ما ننسى قول الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا.
1: صحيح، صدق الله العظيم. فأحسنتي.
0: فمعناته أنه الله جعلنا يعني عدة شعوب وعدة قبائل عشان نتعرف صحيح. على بعض وعشان نكون صداقات ومعارف وجيرة وكذا، العلاقات متعددة.
1: أحسنتي أحسنتي يا أم بدر، رأيي أتفق معه بنسبة كبيرة، ومداخلة من أروع ما يكون. شكرا يا أم بدر.
0: الله يسعدك، شكرا حبيبتي سارة، شكرا.
1: إلى اللقاء.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: معنا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو.
1: ألو، أهلا وسهلا.
3: ليش الله فيك.
1: يا هلا ومرحبا، من معي؟
3: معك عبد الله، عبد الله من الرياض.
1: تفضل يا عبد الله، سمعت حديثنا اليوم صح؟
3: أي أنا أتفق معك، أنا أتفق يعني إنه شيء إيجابي.
1: قول لي من أي ناحية إيجابي يا عبد الله؟
3: إيجابي إنك يعني تتعرف يعني على أشخاص، ويعني في يعني في ناس ممكن يفيدوك مستقبلا، أنت ما تدري، أنت بتتكلم معاه شوي بتشوف أسلوبه، بتحدد أنت حتستمر معاه ما حتستمر. فهمتي؟
1: طب قد...
3: يعني مع السواليف تقدر أنت تقرر.
1: الله عليك.
3: الشخص اللي قدامك إيش هو؟
1: فأنت تشعر إنه الحديث مع الغرباء بالبداية يبدأ باختبار، اختبار إن نسولف بحديث عام.
3: إيه نعم، اختبار إيجابي وحسب المكان اللي أنت تعرفت عليه فيه وحسب ال. فهمتك أقصد يعني.
1: فهمتك فهمتك. طب سؤال عبد الله، هل أنت سبق وصار عندك علاقة فرقت مرة في حياتك وكان التعرف عليها بدأ من حديث مع شخص غريب؟
3: والله شوفي أنا ما في طيارة.
1: أيوة.
3: يعني كان اللي جنبي وسواليف أنا ويا سواليف ومستمرين إلى الآن، وهذا الكلام تقريبا له يمكن 15 سنة.
1: ما شاء الله. فبدأ الحوار. نعم. أي كيف بدأ حواركم عن الجو، عن الرحلة، عن المنطقة اللي أنتم رايحين لها، عن الوجهة؟
3: أول شيء يعني عن المنطقة اللي إحنا بنسافر لها المدينة، وهي في البداية أنا كنت متخوف يعني ما ودك إنك تسولف مع أحد ولا، بس إنها كانت الرحلة طويلة وأجبرنا على سولف معه في الأخير. والله وطلع ونعم الرجل يعني، أنا استفدت منه أشياء كثيرة إلى الآن أنا أستفيد منه.
1: ما شاء الله. تعرف يا عبد الله، أحد الأسباب اللي تخليك تتعرف على الآخرين هو نقاط التشابه، كونكم رايحين لنفس المنطقة، فكان هذا عمل كأنه كليك ما بينكم أو كأنه مشبك صار ما بينكم. بعدين مع الأوقات في لقيتم تشابهات أكثر، قد تكون بالوظيفة، بالاهتمامات، بالأمور هذه. فهو صحيح. كان أول نقطة يعني تلاقي ما بينكم أنكم رايحين نفس المنطقة، معناته أن أنتم عندكم نفس العقلية تجاه هذه المنطقة.
3: وفي البداية يعني ترى يعني الشخص من أسلوبك معاه، يعني أسلوبه أنت تعرف الشخص من أسلوبه. صحيح. يعني من الحديث تبعه تقدر تحدد أنت وش أخلاقه وش يعني مع السواليف يبان كل شيء.
1: صحيح صحيح، شكرا يا عبد الله.
3: يعني ما نحكم على الناس كذا على طول يعني. صح. بس انت بتحكم عليه من الاخذ والعطاء، بتحكم عليه يعني مستقبلا.
1: صحيح، ونحن نضع الناس في اختبارات دون ما نشعر انها اختبارات، لانه أكيد نعرف
3: هم ولا نزعلهم من غير بوري.
1: شكرا لك يا عبد الله.
3: الله يبيك. شكرا شكرا، مع السلامه.
1: مستمعينا، أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا، لمن فاتهم رقم التواصل

المباشر معنا هو 0115100100 ونحن نتحدث اليوم عن الحديث مع الغرباء. في دراسة لساندستروم ودن لقوا أن الأشخاص اللي أبلغوا عن سعادة وشعور أكبر بالانتماء في الأيام اللي شهدت تفاعلات أكثر مع الروابط الاجتماعية الضعيفة. يعني هذه الدراسة لقت أنه الأشخاص اللي صار فيها اللي صار في يومهم روابط اجتماعية ضعيفة، سواء كانت في لقاء في قطار، لقاء في طائرة، حديث عابر ما بينه وما بين شخص في المقهى، لقوا أنه اثنين تكلموا مع بعض، هذول أعربوا عن شعورهم بسعادة وانتماء ورفاه نفسي. موقف بسيط مر عليهم، هذا الموقف أدى لهم أن يصير عندهم ارتباط. يعني حتى الأشخاص اللي ما نعتبرهم أصدقائنا قد يكون لهم دور صغير في جعل العالم من حولنا يبدو أكثر اجتماعية، فبالتالي نكون أكثر سعادة. وهذا يخلينا نطرح سؤال مستمعينا: لماذا نتحدث أصلا مع الغرباء؟ عودة للإنسان. الإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي، لكن المسألة أعمق من مجرد أننا نحب الناس. نحن نستخدم الآخرين باستمرار لفهم العالم وفهم أنفسنا أيضا. فلما ندخل مكان لأول مرة ونسأل شخص لو سمحت من هنا الدخول، تبدأ المحادثة لحاجة عملية، لكنها بعدين تتحول إلى أول مرة تجين هنا ثم إلى حديث آخر. هذا التحول يعني علمنا أنه المحادثة البشرية ما هي مجرد تبادل معلومات، بل هي أيضا وسيلة لبناء صلة اجتماعية مؤقتة. وفي أحيان كثيرة لا نبحث عن علاقة طويلة الأمد أصلا، نريد فقط أن نشعر لحظة أنا موجود مع شخص آخر. وهذا ينقلنا إلى أن الغرباء قد يولدون عندنا شعور بالانتماء. في فكرة جميلة في علم النفس الاجتماعي تقول لنا: ليس كل شعور بالانتماء يحتاج إلى علاقة عميقة. أحياناً الابتسامة من البائع، أو سؤال موظف المصعد، أو مزحة مع شخص في الطابور، تعطي هذه الأشياء الإنسان جرعة صغيرة جداً من الاتصال الاجتماعي. نفس لما تكون مسافر وما تعرف أحد في هذه الديرة، فتلاقي حولك أحد من نفس جنسيتك أو جنسية مقاربة من حدودك الجغرافية، يتحول الموضوع وقتها إلى شعور بالانتماء والألفة وشعور بالتقارب، فيتحولون من غرباء ما تعرفون أسماء بعض إلى شخصين ينتمون لنفس المكان، فبالتالي يصير عندنا اتصال اجتماعي. ساندستروم مدن عملوا تجربة على تفاعل الناس مع موظف إعداد القهوة اللي يسمى باريستا، وأحيانا الناس يقولون هذا قهوجي، الحقيقة لا، هو بيعد القهوة. طلب من بعض المشاركين جعل التعامل اجتماعيا أكثر، يعني ابتسموا، تواصلوا بصريا، اجروا حديث قصير، بينما ركز آخرون على إنجاز عملية الشراء بكفاءة وسرعة. إيش اللي لقوه؟ إن المجموعة اللي جعلت التفاعل الاجتماعي أكثر أبلغوا عن مشاعر إيجابية وانتماء أكبر. وهذا ما يعني إن 5 دقائق مع بائع القهوة ترى تعالج الوحدة، لا، 5 دقائق قد تعني لنا صحة اجتماعية ما تتكون فقط من علاقات كبرى في حياتنا، بل أيضا من عشرات اللقاءات الصغيرة. ولعل هذا يأخذني إلى موقف شخصي جانبي. في مقهى من مقاهي المدينة اللي أنا عايشة فيها أروح له بشكل متكرر، موظف إعداد القهوة هناك هو من جنسية ما، دائما معصب، يعني يشعرك لما تدخله إن أنت بعد شوي حتنضرب، دائما معصب، مر يوم مر يومين مر 3 أيام وأنا دائما أقول في نفسي: يا سارة أنت مالك دخل، خذي قهوتك وامشي. قررت بيوم من الأيام وأخيرا أني أسأله: أنت كويس؟ فيك شيء؟ وكان هذا السؤال مفتاح لمشاعر أخرى. قرر أنه يعلمني عن المشاعر اللي كان يشعر فيها، عن الضغط اللي كان يمر فيه، قرر أنه يعلمني أنه أسنانه توجعه من 3 شهور، وقرر أنه يقول لي هو قد إيش قاعد يشعر بالألم، وقاعد يشعر بالضغط، وقاعد يشعر بمشاعر أخرى منها سلبية ومنها إيجابية. حوارنا أخذ تقريباً 7 دقائق، قد يمتد إلى 10 دقائق لو أني أنا ما غلط بالحسبة. وقتها أخذ طلبي وكان لأول مرة يبتسم في وجهي من أشهر. بعد الابتسامة أخذ طلبي قال لي: خلاص تقدري إني

0: تروحي تجلسي في مقعدك. رحت جلست في مقعدي وأنا أنتظر الجهاز حق القهوة يرن. وقتها جهازي ما رن، لفيت جنبي لقيت موظف القهوة جايب القهوة وحطها عندي. أنا طالعت وكنت مرة متفاجئة لدرجة أنه صديقتي اللي كانت موجودة جنبي قالت وش غيره؟ قلت لها اللي غيرني أنا سألته، هو ما يعرفني ما يعرف اسمي، بس أنا قررت اليوم أني أسأله كيف حاله، فقرر يعلمني عن حاله اليوم. فبالتالي صار الآن في كل مرة أنا أروح يبتسم، يشعر وقتها بسعادة ويجي يقول لي قهوتك نفسها، فأقول له قهوتي نفسها. التغير البسيط في حالته هذه وفي التعامل وشعوره بالانتماء تغير فقط لأنه تحدث مع غريب، شعر وقتها أنه هو مسموع. إذن نحن نتحدث أحيانا مع الغرباء بحثا عن متسع من الوقت وبحثا عن سعة. مستمعينا قبل أن نكمل أذكركم بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا أذكركم أن بإمكانكم التواصل معي مباشرة على الرقم 0115100100 أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. طيب، لماذا لا نتحدث مع الغرباء أكثر أصلاً؟ هنا في مفارقة بسيطة تصير، إنه إحنا غالباً لما نخاف من الحديث مع الغرباء خوفنا مش منهم، إحنا نخاف من المحادثة نفسها، يعني أو نخاف بالأصح من احتمالية رفض المحادثة. وش بيصير لو قلت شيء وما رد علي؟ وش بيصير لو شعرت أني أنا متطفل؟ وش بيصير لو صارت اللحظة محرجة؟ وإيش بيصير لو ما لقينا شيء نقوله؟ هذه المخاوف تخلي الإنسان أحياناً يختار الصمت حتى لو شعر أنه الحديث مع الآخرين حيجعله أكثر استمتاعاً في الموقف، لأنه تعرفون أحياناً تناقل الحديث بيننا وبين بعض هذا يخلي الموضوع أسعد إلى حد ما. الحقيقة أن الموضوع تغير فقط من كونه مخاوف وراحت إلى مشكلات أكبر وإلى مشاعر أكبر. تخيلوا أن المشكلة حقتنا الأساسية ما هي فقط بالحديث، المشكلة تكون في البداية، بداية الحديث. هنا بدراسة لاحقة تكلمت عن المحادثات مع الغرباء في قطارات منطقة لندن، وجدوا الباحثون أن المشاركين اللي تحدثوا مع غرباء أبلغوا عن تجربة أكثر إيجابية وتعلموا أكثر مقارنة ببعض الظروف الأخرى. لكن الباحثين في هذه الدراسة وجدوا شيء مرة مهم، لقوا أن لحظة بدء الحديث نفسها هي اللي تقلقنا، أنه الناس يتوقعون أحياناً أن الطرف الآخر غير مهتم بالكلام ولذلك هم ما يبدأون أصلاً في الكلام. الحقيقة يعني قد يكونون طرفين جالسين في وسط بعضهم، الطرفين هذول كونهم حتى وهم قاعدين يعني يبغون يتكلمون وسط بعض لكن ما حد فيهم يبادر في الحديث، لأنه الأول قد يفكر شكله ما يبغى يتكلم مع أحد، والثاني قد يفكر شكله ما يبغى يسمعني، فيصل الاثنين إلى وجهتهم الأخيرة بصمت. هذه التجربة انطلقت من قطارات لندن إلى قطاراتنا العادية، إلى أيامنا، إلى حياتنا اللي نحن قاعدين نعيش فيها، إلى لحظاتنا اللي نحن نكون موجودين فيها في مكان عام، في مؤتمر، في مكان عمل، حتى في الكانتين أحياناً أو في الكافيتيريا نكون في نفس نطاق العمل وكل منا قاعد ياخذ قهوته أو ياخذ الشاي حقه لكن ما حد يتناقش مع الثاني خوفاً من الرفض.

ولماذا نتوقع الرفض أصلاً؟ لأنه الحديث مع الغريب يحتوي على غموض اجتماعي تاجا، لأنه أنا مع صديقتي أعرف ترى متى أمزح، أعرف الموضوع اللي تحبه، أعرف حدودها، أعرف إذا كان صمتها يعني إنها متضايقة أو فقط تفكر في الكلام. أما الغريب فأنا ما عندي دليل أستخدمه معه، ما أقدر أني أقول له كيف أبدو، هل طولت عليك، هل سؤالي شخصي، هل تريد إنهاء الحديث، ما أقدر أسأله هذه الأسئلة. فهنا يصير تجنب المحادثة حل آمن للحفاظ.

على صورتي الذاتية. إذن إذا لم أبدأ لن أرفض، لكن تكلفة هذا الأمان أننا أحيانا نفقد تفاعل كأنس راح يكون لطيف ورائع، وكان قد يكون من أحلى التفاعلات اللي بتصير في حياتك. أشخاص ممكن أنك تحتاج

0: طيب احنا تحدثنا عن الحديث مع الغرباء وتكلمنا عن نقطة مهمة جدا جدا جدا اللي هي انه ماذا يعطينا الحديث من الغرباء او كيف نشعر، لكن نطرح سؤال انه هل يمكن لمحادثة قصيرة مع شخص لا نعرفه ان تجعل يومنا افضل؟ القصة الجاية او التقرير الجاي هو اللي راح يجيبنا.
1: بالأدلة والبراهين.
2: في عام 2014 أجرى عالماء النفس نيكولاس إيبلي وجولينا شرودر سلسلة من التجارب نشرت في مجلة علم النفس التجريبي العام لدراسة ما يحدث عندما نتحدث مع الغرباء. وفي إحدى التجارب قسم الباحثان ركاب القطار إلى مجموعات، طلب من بعضهم بدء حديث مع شخص غريب ومن آخرين البقاء في عزلة، بينما تصرف البقية كالمعتاد. قبل التجربة توقع المشاركون أن الصمت سيكون أكثر راحة وأن الحديث مع شخص غريب قد يكون محرجاً، لكن النتيجة جاءت عكس ذلك. الأشخاص الذين تحدثوا مع غرباء وصفوا رحلتهم بأنها أكثر إيجابية ومتعة ممن بقوا في عزلة. والأغرب أن الناس كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن الآخرين لا يرغبون في الحديث معهم، بينما أظهرت التجارب أننا قد نقلل من تقدير رغبة الآخرين في التواصل معنا. وتكررت الفكرة في مواقف أخرى مثل الحافلات وغرف الانتظار، بل أن الفائدة لم تقتصر دائما على من بدأ الحديث، وإنما ظهرت أيضا لدى الشخص الذي بادره الغريب بالمحادثة. إذن نحن لا نتحدث مع الغرباء بالضرورة بحثا عن صداقة جديدة، أحيانا تكون محادثة عابرة كافية لتمنحنا لحظة اتصال اجتماعي لطيف. وربما المفارقة أن شخصين يجلسان بجوار بعضهما وكل واحد منهما يرغب في الحديث، لكن كلاهما يصمت لأنه يعتقد أن الآخر لا يريد ذلك.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: نفسر الكلام اللي سمعناه قبل شوي ونقول نحن ما نملك قدرة غير مثالية على التنبؤ بما سيجعلنا نشعر بشكل أفضل. قد تقول لنفسك عزيزي المستمع أنه أنا ما فيني حيل أكلم أحد، الصمت أريح لي، لكن التجربة الفعلية بعد حديث لطيف قد تكون أفضل مما توقعت. وفي خطأ آخر متعلق بقراءة الآخرين، أنه لما نرى شخص غريب صامت قد نفسر صمته بأنه ما يبغى أحد يكلمه، لكن هذا الشخص قد يكون يفكر عنك ترى بنفس الطريقة، واضح أنه ما يبغى أحد هو كمان يكلمه، فينشأ ما بينكم حاجة اسمها حلقة من الصمت بسبب سوء التوقع المتبادل. والأهم عزيز الإنسان أن أنت ما تحتاج في كل مرة إلى علاقة عميقة عشان تستفيد اجتماعيا. نحن عادة نربط الاحتياج الاجتماعي بالأصدقاء والعائلة والناس المقربين من حولنا، لكن الدراسة هذه تشير إلى أن حتى التفاعل الاجتماعي القصير جدا يمكن أن يحمل قيمة وجدانية، مثل ابتسامة، سؤال، تعليق على موقف أو حديث يستمر دقائق. لكن الدراسة لا تقول أن الانطوائي يجب أن يصبح اجتماعي وانبساطي، لا، ولا أن الحديث مع كل غريب مفيد. أحياناً في غرباء تشعر أني ليتني ما طلعت من البيت وكملت نومتي وقتها، ولا أنه تجاهل الحدود أو الأمان، لا لا لا لا، الدراسة تعطينا نتيجة أضيق من هذا كله، أنه في المواقف اليومية الآمنة قد نتجنب التواصل لأننا نتوقع أنه سيكون أسوأ مما يكون عليه في الواقع. ولو بغينا إننا نلخص هذه الدراسة بجملة واحدة رح نقول أحياناً لا نصمت لأننا لا نريد التواصل، نصمت لأن كل واحد منا يظن أن الآخر لا يريد التواصل. وهذا ينقلنا إلى سؤال: من هم الأشخاص الذين يتحدثون أصلاً مع الغرباء؟ أول إجابة دائماً تخطر على بالنا نقول الانبساطيون اللي هم الاجتماعيين اللي دائماً موجودين مع الناس، وهذا ترى منطقي، فالانبساط أو

سمة الانبساط يرتبط عموماً بميل الأشخاص الانبساطيين أكبر للتفاعل الاجتماعي والبحث عن التحفيز الاجتماعي. لكن من الخطأ الفادح أننا نقول الانبساطي يتحدث مع الغرباء والانطوائي. لا، الشخصية ما هي زر نشغله ونطفي، الشخصية أكثر من كذا، لأنه قد يكون الشخص انطوائي لكنه ممتاز في المحادثات الفردية، وقد يكون اجتماعي جداً داخل مجموعته لكن ما يحب يبدأ الحديث مع الغرباء. فهنا عندنا 5 عوامل أساسية تقول لك من هم الأشخاص الأكثر حديثاً مع الغرباء. أولاً السياق، الأشخاص اللي عندهم سياق معين مثل الحديث في مؤتمر أسهل من الحديث في مصعد، الحديث في شيء علمي أنت تعرف عنه في مهنتك أسهل من الحديث عن المفاعل النووي. الحاجة الثانية الإشارات الاجتماعية، في أشخاص يقرؤون هذه الإشارات الاجتماعية، شخص يبتسم وينظر حوله يبدو أكثر قابلية للتواصل من شخص يرتدي سماعات ويقرأ أو يرتدي سماعات ويشتغل. ثالثاً الخبرة، الشخص اللي يعمل في الإعلام في المبيعات أو التعليم أو الخدمات قد يصبح أكثر اعتياداً على بدء المحادثة. في مرة من المرات إحدى صديقاتي هي أيضاً مختصة نفسياً قالت لي يا أختي أنا كل ما أروح مكان بمجرد أن أسأل عن حال الناس يبدأون يتكلمون معي بإسهاب. قلت لها لأنك طورتي طريقة في سؤالك عن الناس، أنت اعتدتي من ممارستك لمهنتك أنك ما تسأل الناس كيف الحال، أنت تعلمتي كيف تسألينهم عن حالهم بنبرة ما وطريقة ما وتواصل بصري ما، فصار الناس يشعرون تجاهك بالألفة، وهذه الألفة هي اللي تخليهم يتكلمون معك. فأنت حتى إن خرجتي من عيادتك السمات اللي اكتسبتيها بالعيادة بتخليكي أكثر فعالية بتواصلك مع الآخرين. وهذا ينقلنا إلى الحالة النفسية، أن الأشخاص اللي يملكون مزاج وثقة في اللحظة نفسها يؤثرون في تواصلهم مع الآخرين، والأشخاص اللي يكونون محبطين في هذه اللحظة ترى ما يتواصلون مع الناس. وهنا ينقلنا لآخر نقطة، أن الثقافة تؤثر على تواصلنا مع الآخرين. ففي شعور الود يعتبرونه في مجتمع قد يقرأ في مجتمع آخر على أنه تطفل. النقطة أنه الأثر الثقافي يختلف، ففي مصر مثلا تجدون أن الناس ما بينهم ما بين بعض ود حقيقي وتواصل وأخذ وعطى حتى لو ما يعرفون بعض، وفي السودان مثلا يملكون نفس هذا المبدأ، وفي دول الخليج وفي لبنان وفي سوريا وفي غيره. الاختلاف الثقافي ينشئ لنا أشخاص خلاص اعتادوا على أن التواصل ود، واعتادوا آخرين على أن التواصل تطفل.

وهنا نفسر السؤال الأعمق، لماذا قد نتحدث بحرية أكبر مع غريب؟ وهنا نصل إلى واحدة من أكثر الظواهر إثارة. أحياناً نقول لشخص قابلته قبل نص ساعة شيء لم تقله لصديق من 10 سنين. ليش؟ لأن الغريب في بعض المواقف لا يحمل تاريخك معه، هو ما يعرف أنك القوي في هذه العائلة، ولا يعرف صورتك المهنية، ولا يعرف أخطائك القديمة، ولا يعرف الأشخاص اللي أنت قاعد تتكلم عنهم، ولا توجد بالضرورة علاقة مستقبلية يجب عليك أن تديرها. وهذا يقلل لنا من تكلفة الإفصاح المدركة، لأنه يشعر الإنسان وقتها أنه سأقولها الآن ثم سيذهب كل منا في طريقه. لكن يجب أن نحذر، هذا تفسير نفسي محتمل للسلوك وليس قاعدة نقول إننا دائما نثق بالغرباء أكثر. مش كل الغرباء نثق فيهم، لكن تجدون في أشخاص معينين يفصحون للغرباء أكثر، لأنهم يعرفون أني بقول الكلام هنا وبينتهي هنا، ما رح يحملني في ذكرياته، ولا رح يحملني في بيته، ولا رح يحملني حتى في العمل. وهذا يخلينا نطرح سؤال، إنه هل الغرباء أصلا مستعدين لسماعنا؟ في دراسة نشرت سنة 2022 تناولت المحادثات العميقة بين الغرباء، وجد الباحثون عبر سلسلة من التجارب أن الناس يميلون إلى المبالغة في توقع مدى إحراج المحادثات العميقة والتقليل من مقدار اهتمام الطرف الآخر بما يقولونه. ولما حدثت المحادثات بالفعل كانت أقل إحراجاً وأكثر اتصالاً وسعادة مما توقعه المشاركون، كما أن المشاركون نفسهم شعروا باتصال أكبر بعد المحادثات العميقة مقارنة بالمحادثات السطحية في تجارب قارنت بين هالنوعين من المحادثات. وهذه نتيجة رائعة وجميلة، أنه أحيانا

أحيانا إحنا لا نعاني من أن الآخرين مو بمهتمين فينا، بل إننا نتوقع أنهم غير مهتمين فينا. ولماذا تكون المحادثات العميقة أقوى أصلاً؟ لأن المحادثات السطحية تؤدي إلى وظيفة اجتماعية مهمة، مثل الجو جميل، الزحمة اليوم مرة قوية، من وين أخذت قهوتك؟ لكن الإفصاح الشخصي المتبادل يسمح بشيء مختلف، إنه يشعر الإنسان بأنه شوهد وفهم. لكن العمق لا يعني كشف أسرارك لشخص قابلته قبل 3 دقائق. في فرق ما بين الإفصاح المتدرج وما بين الإفراط في الإفصاح. المحادثة الصحية مستمعين عادة تتقدم خطوة خطوة، أكشف قليلا أرى استجابة، تكشف أنت قليلا تشعر بأمان، نذهب أعمق. هذه هي الفرصة الاجتماعية المهمة لبناء العلاقات. لكن أحيانا الحديث يتحول إلى إفراط في الإفصاح، لما نقابل شخص عرفناه منذ 10 دقائق أو من ساعة أو من 4 ساعات، بعدين فجأة تصير تعرف مشكلته مع أمه وراتبه وطلاقه وديونه، اسم طبيب اللي يراجعه، في أي مدينة، بيتهم قسط ولا ملك، طيب هو بيروح للشقة، ما هو معمق، ما يبغى يشتري فيلا. هذه أشياء تصير إفراط الإفصاح عن الذات، وليس كل إفصاح عميق صحي. فسؤالنا مش أننا نسأل هل الموضوع شخصي، بل هل مستوى الإفصاح متناسب مع مستوى العلاقة والسياق؟ إذا كانت العلاقة في الدقيقة 5 والإفصاح في 5، قد يشعر الطرف الآخر بثقل أو حرج.

0: لكن للحديث مع الغرباء أربعة جوانب إيجابية، وهو تحسين المزاج، توسيع العالم الاجتماعي، تدريب المرونة الاجتماعية، وأيضاً كسر الصورة النمطية. لكن هل هو دائماً لها جوانب اجتماعية إيجابية فقط؟ لا، الحديث مع الغرباء أحياناً ينقلنا إلى جوانب سلبية مثل تجاوز الحدود والإفراط في الثقة والاستغلال وأخيراً سوء فهم اللطف. وصلني سؤال عبر الواتساب يسأل: هل عدم الحديث مع الغرباء يعني أني انطوائي؟ الإجابة لا، قد يكون السبب حياء، قلق اجتماعي، اختلاف ثقافي، تعب، حذر، مزاج سيء، أي شيء إلا أنك تكون فقط انطوائي. هناك إجابات كثيرة لتجنب الحديث مع الغرباء. ولعلنا مستمعينا في ختام الحلقة ناخذ آخر اتصال معانا ونقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: من معك؟ صهيب.
0: يا صهيب، أنت ختام هالمسك، تفضل يا صهيب.
1: الله يحييك. طبعا تابعت الحلقة وكنت يعني مبتهج جدا مع الختامية بتاعتها، الشرح الأخير ما اللي هي تحديدا الإفصاح المتدرج والإفراط في الإفصاح.
0: أحسن
1: صراحة. النقطة دي مهمة جدا، وخاصة يعني شايف ما حصل تداول للنقطة بتاعت التواصل الاجتماعي. في التواصل الاجتماعي في دور للتواصل مع الغرباء.
0: صحيح.
1: يعني أحيانا بنلقى نفسنا في الميديا بالذات، يعني حتى الإفصاح المتدرج بيكون بشكل منظم وفيه آثار على النفس أكثر من الإفراط في الواقع، سوري، أحسن من التواصل في الواقع مع أي غريب.
0: صحيح.
1: فدي برضو نقطة أنا أعتقد أنه في الوقت الحالي فيها عندها دور خاصة مع الأشخاص وكانوا انطوائيين أو انبساطيين في التواصل مع الغرباء.
0: أحسنت.
1: عن نفسي صراحة أنا يعني بتواصل مع يعني دائما الأشخاص اللي أثروا فيني هي كانوا غرباء، يعني التقيتهم سواء كان في طائرة أو في قطار أو في سفر عبر البر، كان عندهم دور كبير واقف عندها جدا ولغاية الآن واقف. وتحديدا يعني المحادثات في الميديا، يعني أحيانا أفقد أشخاص قديمين جدا وأنهم اختفوا. فطبعا

0: التواصل مع الغرباء صراحة عنده دور كبير جدا.
1: صحيح.
0: وسعيد يعني ما في حاجة أضيفها زيادة على الحاجة اللي ذكرتيها في الأخير. شكرا
1: للدكتور. شكرا يا صهيب إنك فتحت يعني عيننا على حاجة اللي هو الإفراط في الإفصاح يكون غالبا في مواقع التواصل الاجتماعي. أحسنت في إنك فتحت هذه الزاوية يا صهيب. شكرا جزيلا.
0: شكرا للدكتور.
1: وهذه مستمعينا نقطة مهمة، إنه أحيانا سهولة التواصل مع الغرباء تعني سهولة الإفصاح أو سهولة المبالغة بالإفصاح. سهل مرة أني أصور شيء قاعد يحدث الآن أفصح فيه بشكل مفرط وأطلب من الآخرين مشاركتي في هذه المشاعر الجيدة. الغرباء مش هم أشخاص فقط نلتقي فيهم في المقاهي أو في المكاتب أو حتى في الشارع بعد حوادث. الغرباء أيضا هم الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي، هم اللي يعملوا لنا ريبوست، هم اللي يعملوا لنا كومنتس، هم اللي يضعوا لنا إعجاب على منشوراتنا. لكن في ختام هذه الحلقة رح نقول لكم حاجة، إنه ربما أجمل شيء في الحديث مع الغرباء إنه يذكرنا بأن العالم ليس مكونا فقط من الأشخاص اللي نعرفهم، هناك ملايين البشر حولنا لكل واحد منهم قصة كاملة لا نعرف عنها شيء. وأحيانا لا نحتاج إلى أن يصبح كل شخص نقابله صديق، قد تكون العلاقة كلها 10 دقائق في الطائرة، حديث في مقهى، مزحة في طابور، أو شخص جلس بجنبك ذات يوم حكى لك قصة ثم خرج من حياتك إلى الأبد، ومع ذلك ترك يومك ألطف قليلا. والأبحاث النفسية هنا تعطينا ملاحظة تستحق التفكير، ربما لا يكون الغرباء دائما أقل رغبة في التواصل معنا كما نتخيل، وربما تكون بعض المحادثات اللي نتجنبها ألطف مما نتوقع. لكن النضج الاجتماعي ليس في أن نتحدث مع الجميع، بل في أن نعرف متى نبدأ، كيف نستمتع، ومتى نتوقف، وأن لا نخلط بين الألفة العابرة والثقة الحقيقية. وإلى اللقاء يا أصدقاء.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إن استهداف إيران الملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف أن بلاده تبذل ما في وسعها من أجل خفضها. أكد فانس أن هناك تدفقات كبيرة للنفط والغاز تمر عبر مضيق هرمز رغم ترهيب الإيرانيين حسب قوله. أفاد مصدران حكوميان عراقيان للوكالة الصحافة الفرنسية بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وقال مصدر حكومي إن العراق سينفذ الحظر اعتبارا من فجر 23 من سبتمبر مع بدء سريان العقوبات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد ميليشيا الحوثي قرب باب المندب ومحافظة البيضاء. قبل ذلك شن الطيران الحربي 3 غارات استهدفت مواقع تمركز للميليشيا الحوثية في جبال الأكبوش بجبهة حيفان جنوب محافظة تعز. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي وشبه تحذيراتهم بشأن مخاطره بالمخاوف السابقة من الاحتباس الحراري. قال ترامب إنه لن يعرقل نمو الذكاء الاصطناعي مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر، معتبرا أن الولايات المتحدة تتصدر السباق أمام الصين وأن من يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء حسب قوله. اعتبرت فرنسا أن الانتخابات البرلمانية الروسية الأخيرة لم تستوفي شروط الانتخابات الحرة. قالت الخارجية الفرنسية إن الانتخابات جرت من دون مراقبة دولية نزيهة في ظل تضييق المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، ورفضت باريس الاعتراف بالانتخابات التي نظمتها موسكو في الأراضي الأوكرانية المحتلة ونتائجها، مجددة دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. جبهة جديدة تفتح في العراق، قديمة متجددة، فبالتزامن مع موعد انتهاء تواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق بحلول 30 من شهر سبتمبر الجاري، والأكيد بأننا سنكون في حلقة خاصة بهذا الموضوع وبالتصريحات التي رافقت الجدل بخصوص هذا الموضوع، ولكن نذكر بأن هذا الموعد هو ذاته الذي حدد نظريا لحسم مسألة حصر السلاح التي سنفتح المجال لها. ولكن اليوم موضوع يتعلق بما هو أخطر، ربما جبهة جديدة عن تواجد ميليشيا الحوثي فوق الأراضي العراقية. العلاقة قديمة، ولكن هذه المرة بدأت مطالبات متزايدة تعالت مؤخرا تبعناها تطالب بوضوح رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بإنهاء أي تواجد لعناصر الحوثي أو لأي تمثيل لهم في البلاد. ووسط هذه الدعوات تشير وكالة رويترز إلى تنسيق عملياتي وثيق يتنامى بين الحوثيين وفصائل موالية لإيران في العراق وتحت إشراف الحرس الثوري، في وقت غيرت ميليشيا الحوثي من جغرافيا وجودها داخل الأراضي العراقية. وهنا نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. مبدئيا، نحن على علم بهذا الربط بين المجموعتين، بين الفصائل أو بعض الفصائل العراقية حتى أكون دقيقة، وبين جماعة الحوثي. ولكن في الفترة الأخيرة هناك تقارير استخباراتية أكدت بأن الضربات التي انطلقت من الداخل العراقي واستهدفت المملكة العربية السعودية قادها حوثيون من داخل العراق. سؤال عريض ليطرح نفسه، ما الذي تفعله الحكومة العراقية في بغداد؟ هل الموضوع يتعلق بانفلات كما كانت ذكرت في تقاريرها، أو أن هناك ما يخفى أو ما يصعب قوله في الداخل العراقي حول حسابات ربما لهذه المجموعات، هذه الفصائل في علاقة مع تحرك الحوثيين في العراق؟ موضوع حساس للغاية، خطير، وسنكون مع تفاصيل أعمق لمعرفة تداعيات كل هذه التحركات. نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، ومعنا الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم موضوع الحقيقة ليس بالجديد، يعني العلاقة بين الطرفين، ولكن الجديد في الموضوع هي متانة العلاقة في الفترة الأخيرة. فاسمحوا لي بداية قبل التذكير بما كان ورد عن مجموعة من مراكز الأبحاث، أن نتحدث عن أو على الأقل أن نؤطر وجود الميليشيات الحوثية في العراق يعود كما تقول بعض التقارير لعام 2011 ستوري 17. وفق تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فالوجود الحوثي في العراق يعود لعام 2011، وكلف وقتها أبو إدريس الشرفي بمسؤولية العمليات الأمنية المشتركة بين الحوثيين والفصائل الموالية لإيران في العراق بالضبط، كما يلتقي بانتظام بحسب هذه التقارير مع قادة الحشد الشعبي، وقد ارتفعت وتيرة التنسيق بينهما وفق المعهد منذ 2019 تحت إشراف الحرس الثوري. الميليشيات الحوثية في العراق من بغداد إلى جرف الصخر، فسرعان ما تحول تواجد الحوثي في العراق من مجرد تمثيل سياسي إلى تنسيق عسكري متنامي بانتقال قيادة الحوثي من بغداد إلى مدينة المسيب بمحافظة بابل وجرف الصخر الخاضعة لنفوذ كتائب حزب الله العراقية بتنسيق وإشراف الحرس الثوري دائما. تدير ميليشيا الحوثي تحركاتها في العراق عبر شبكة قيادية واسعة، أبرز هذه أسماء القيادات أبو إدريس الشرفي المسؤول الأول عن تمركز الحوثي في العراق، بالإضافة إلى أبو علي العزي ومحمد عبد العظيم الحوثي وغيرهم من الأسماء. من بين اللقاءات التي بقيت راسخة ربما في أذهان المتابعين هو لقاء قيس الخزعلي مع أبو إدريس في بغداد، وهذه صورة للقاء جمع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي مع أحمد الشرفي المكنى بأبو إدريس، وكان الموعد في بغداد عقب الغارات الإسرائيلية في ميناء الحديدة يوليو 2024. لكن هذه المرحلة بدأت تتحدث العديد من التقارير الغربية عن أن العلاقة فيما بينهم تخطت الترابط والاستشارات إلى ضخ أموال كبيرة وإلى تبادل خبرات بين المجموعتين، حتى فيما يتعلق بالضربات وآخرها الهجوم الحوثي على السعودية، وهذا ما كان ذكرته رويترز في تقرير بتاريخ 30 يوليو. تقول رويترز بأن ميليشيا الحوثي شنت في يوليو الماضي هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، وتشير كذلك التقييمات وفق الوكالة إلى أن عناصر ما يعرف بمحور المقاومة المدعومة عززت روابطها وقدراتها على شن هجمات مشتركة في وقت تستند على العراق نقطة ارتكاز ضمن هذا المحور. لم تكن رويترز هي الوحيدة التي تحدثت عن ذلك، وأسف على الإطالة قبل أن أتيح المجال للنقاش. كذلك أسوشيتد بريس في 9 سبتمبر كانت أكدت على أن الحوثيين، وسنتابع تقرير أسوشيتد بريس، أن الحوثيين ساعدوا ميليشيات عراقية على التخطيط وعلى تنفيذ هجوم بالمسيرات على منشآت نفط، مما يظهر وفق أسوشيتد بريس مستوى جديد من التنسيق بين المجموعتين. ولكن اللافت كما نقلت الصحيفة بأن مسؤولا حوثيا واحدا على الأقل وست مستشارين إيرانيين قتلوا في الغارات التي استهدفت منفذي هذا الهجوم لاحقا. تضيف أسوشيتد بريس أن إيران باتت تستخدم الآن ميليشيات العراقية والحوثية لتهديد السعودية وحلفاء أمريكا الآخرين في المنطقة لرفع تكاليف الحرب. هذا على الأقل ما نقلته الأسوشيتد بريس. هو موضوعنا في الواقع ضيوفي الأفاضل لا يقتصر على الاستهدافات الموجهة للسعودية، يعني هذا موضوع ربما نحن ناقشناه في حلقات سابقة، ولكن نريد أن نفهم جوهر العلاقة فيما بينهم وخاصة الوجود الحوثي في العراق. أستاذ همدان، الوجود ليس بجديد، قديم، ولكن لماذا الحوثيون في هذه المرحلة بالتحديد بعد ما تحدثنا سابقا عن تواجدهم في أفريقيا الوسطى مع شبكة الصومال القاعدة، اليوم هم يتواجدون بشكل آخر ومع فريق آخر، فصائل عراقية في الداخل العراقي يقال بأنها

0: المؤتمر بإمارة إيران، لنعلم ما مدى دقة ذلك، سنستعلم بعد قليل على الموضوع.
1: نعم، بداية كل التحية والتقدير للشعب العراقي العظيم. نحن سنتحدث هنا عن بعض الفصائل العراقية، وليس حتى كل الفصائل الشيعية، وإنما بعض الفصائل المتطرفة والتي تعمل لصالح المشروع الإيراني في المنطقة. العلاقة التي وصلت العلاقة بين الحوثيين وهذه الفصائل في هذه المرحلة علاقة عسكرية ميدانية، وباعتقادي أنها المرحلة النهائية. يعني كان هناك أطوار مختلفة مرت بها هذه العلاقة، بدأت الطور الأول وهو يعني متمثل في وحدية الأفكار والمعتقدات، وحدية المفاهيم.
0: منذ متى وحدوا أفكارهم وأهدافهم خاصة؟
1: في جزئين فيما يخص المفاهيم والإيديولوجية الخاصة بهذه الجماعتين أو الفصائل والحوثيين. المفاهيم السياسية المعاصرة والتي تغلف بالحديث عن فلسطين والقدس وأمريكا والاستكبار العالمي، والمفاهيم الإيديولوجية القديمة المتعلقة بولاية أهل البيت ويعني معاداة الأنظمة واعتبارها غير شرعية. هذه القاعدة نستطيع أن نصفها بالبنية التحتية الفكرية والعقائدية التي انطلقت من خلالها للطور الآخر، وهو وحدية الخطاب السياسي، ومن ثم التعاون الاقتصادي والمالي، ووصولا إلى التبادل الاستخباراتي والمرحلة النهائية هي التعاون العسكري والقصف واستهداف السعودية وغيرها. وكانت البداية في توحيد العمليات في 2024 تقريبا أو 22، عندما أعلن يحيى سريع بأنه كان هناك عملية ضد ميناء حيفا بالمسيرات، عملية مشتركة ما بين الحوثيين بغض النظر عن النتائج، لكن كان هناك عمل مشترك أوضح بأن هناك انتقالة من مرحلة التعاون الاستخباراتي والمالي إلى مرحلة التعامل العسكري. إذن هذه الأطوار يجب أن نفهمها جيدا قبل أن نتحدث عن المتانة وما لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة. بالنسبة لجماعة الحوثي، هي وجدت في الجغرافيا العراقية خاصة بعد ضعف حزب الله وانهيار نظام بشار في سوريا، وجدت في الجغرافيا العراقية كفرصة جديدة لتنسيق عملياتها وكمساحة إضافية تربطها بإيران. نعرف جيدا أن العراق محددة للمملكة العربية السعودية حدود طويلة، إضافة العراق هي الفاصل ما بين إيران والسعودية. إذا الموقع الجغرافي هام بالنسبة للحوثيين، بحيث كما يحدث في هذه المرحلة كلما كان هناك ضغط على الحوثيين في الميدان، كلما قامت عناصر أو الفصائل العراقية بتخفيف هذا الضغط من خلال مثل هذه العمليات. هناك تنسيق متواصل ومستمر ومتصاعد بين الوقت والآخر، وهو نتيجة طبيعية لتنامي قوة الحوثيين في الداخل.
0: سنعود لهذا التنسيق ونعود لهذا التمويل، ولكن خلينا نفهم أولا كيف تم دخولهم أو تحت أي مسمى تم دخولهم للعراق. يعني نحن نعلم بأنه هم حاضرون منذ 2011، ولكن بدأ التعاون، بدأت المكاتب تؤسس في الداخل العراقي، ومن ثم انتقلوا وصاروا صارت لهم مراكز ومعروفة في الداخل العراقي، ويعملون دكتور من الداخل العراقي لاستهداف دول الجوار، كيف ذلك؟
2: صحيح، يعني منذ العام 2011 يبدو بأنه كان لحظة فاصلة على أقل تقدير في العراق لكي يكون هناك عملية ملء فراغ ما بعد الانسحاب الأمريكي. وهذه المدة من 2011 إلى العام 2014 يمكن أن نسميها هي مرحلة البناء العقائدي لما يعرف بحلفاء إيران، ما يعرف بأذرع إيران، سواء على مستوى الحوثيين أو حتى على مستوى الفصائل المسلحة. يعني وأنت أشرت إلى العام 2011. المرحلة الثانية هي مرحلة تمكين الأذرع التي تمتد ما بين العام 2014، سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلى العام 2022، وبالتالي إيران دفعت بشكل كبير جدا لغرض تمكين هذه الأذرع، سواء في اليمن، في العراق، أو حتى على مستوى لبنان أو حتى سوريا. يعني
0: وقبل 2014، طالما كانت

0: هناك علاقة بينهم؟ هل ساعدت الفصائل العراقية الحوثيين في السيطرة على صنعاء ولا لا نملك معلومات بخصوص هذا الموضوع؟
1: هناك معلومات، لكن أنا أؤكد على وحدية الإيديولوجية التي ساهمت بشكل أو بآخر.
0: ربما كانت مساعدة متبادلة بينهم لا نعلم.
2: طبيعة العلاقة بدأت يعني اتجاه، يعني حسب وجود تقارير إعلامية، أن هناك جهات داخلية مسلحة في العراق كانت تدفع ببعض عناصرها للقتال في اليمن من خلال تجنيدهم في اليمن. لكن المرحلة الأكبر يعني في قضية التواجد، أنا أعتقد هي بدأت ليس منذ العام 2016. كان هناك تعامل بسيط، لكن الحكومة آنذاك لم تكن راغبة في قضية أن يكون وجود يعني على أقل تقدير يعني لحسابات يعني خارجية، حسابات داخلية أو أيضا حسابات التوازن، خصوصا وأن العراق آنذاك كان يخوض حرب مع تنظيم داعش. لكن في العام 2022 بدأ الموضوع يأخذ مسارا آخر من ناحية الوجود، يعني الظهور كمكاتب إعلامية. لكن أتصور بأن اللحظة الفارقة هي لحظة أكتوبر من العام 2023 وصعود ما يسمى بوحدة الساحات. هذا المبدأ الذي اعتمدته إيران وحلفائها، أنا أعتقد أعطى يعني أولا كسر الحدود أمام هذه الجماعات يعني في قضية التعاون والتنسيق، ومن ثم ذهبت لكي تضع أسس لعلاقة تختلف يعني ما بين التواصل والدعم الذي حدث في العام 2022 على مستوى التمويل. لكن أكتوبر من العام 2023 أنا أعتقد كانت نقطة تحول إلى الجانب العملياتي، يعني ولذلك يعني موضوع وجود غرف العمليات التي يعني ظهرت على أقل تقدير لإدارة المعارك مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، لكن فيما بعد يعني قد تختلف في العام 2026. هذا الموضوع هو من كان النشاط، ما يمكن أن يسمى النشاط الفعلي والرسمي، ولذلك أسست مكاتب يعني لهذه الجماعة
0: في بابل في الأول،
2: في منطقة الجادرية، لكن كان هناك في العام 2024 وكان هناك اعتراض أمريكي حتى هذا التأسيس، يعني حتى أكون أكثر دقة، لم يكن بموافقة الحكومة العراقية آنذاك. وبالتالي حينما كان هناك ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، اضطرت حكومة محمد الشيع السوداني إلى إغلاق هذا المكتب الرسمي، وبالتالي انتقالهم إلى مناطق أخرى بالتحديد يعني
0: جرف الصحراء.
2: بالضبط
0: انتقل. ولكن خليني ألتقط من حضرتك نقطة عن العلم الأمريكي بكل ما يحصل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تقصف في قواعدها من هذه المجموعات العراقية بمشاركة الحوثيين، الأكيد بأن ستراغدا كانت على علم بدخول الحوثيين. وهنا يطرح السؤال، كيف هو تقييم أو كيف هي المقاربة الأمريكية لتعاملها مع هذه المجموعات؟ الأكيد بأنه كانت تعلم بدخولها إلى العراق، كانت تعلم بتأسيسها لمركز، كانت تعلم بتعاونها مع فصائل عراقية. هي تبقيها، لا ترفض حضورها، ولكن في نفس الوقت يعني تندد بوجودها وتضغط على الحكومة العراقية. كيف تفكر الإدارة الأمريكية في كل هذا؟
3: الآن على الإدارة الأمريكية أن تنظر إلى ما هو موجود الآن. الحوثي اليوم هو يقوم بمهمة جديدة في العراق، وهو تحويل العراق أو استخدامه كعمق عملياتي ضد السعودية بالذات. هذا يأتي تنفيذا للأجندة الإيرانية بالأساس. إيران تريد مصادرة القرار السيادي في العراق، وذلك من خلال تشكيل إذا شئت محور مقاومة جديد أكثر مما تفضلت وذكرت عنه في السابق، عندما كان هناك يعني تشرذم إذا شئت ما بين مختلف الفصائل، إن كانت العراقية أو حزب الله، أو كان هناك تنسيق بالتأكيد، ولكن كان هناك تنوع وتنويع بالمهمات. يبدو لي الآن أن المهمة الموكلة إلى الحوثي في العراق مهمة يعني يمليها الحرس الثوري الإيراني بالتأكيد ضد السعودية بشكل خاص كعمق عملياتي.
0: لماذا فقط نخص السعودية بالذكر؟ يعني لماذا تعتقدين بأنه الهدف هو السعودية بالتحديد؟

0: ولا
1: لأنه من المفيد للأفكار التي لدى الحرس الثوري في إيران أن يوجه بتخريب في العلاقة العراقية السعودية لدرجة اضطرار الطرفين إلى المواجهة المباشرة. هذا يخدم إيران، هذا يعني أعتقد أن الزملاء يعرفون العراق والسعودية وطبعا اليمن. يعني متى قبه الإدارة أو النظام في طهران ما يقوم به هو التشكيل بديل عن المحور المقاومة الإسلامية كما كان عندما كانت سوريا جزء منه وجزءا مهما منه. الآن هم يقومون بتشكيل الحوثي كصانع عملياتي في العراق بطريقة لم تكن موجودة في السابق. وأنا أعتقد أن هذا من الأمور هذه، يعني هذا أمر من الأمور الذي على دونالد ترامب أن يفكر بها مليا. هل سيترك احتمال الإطاحة بالقرار السيادي العراقي بإملاء من إيران بأيادي الحوثي والفصائل التي هي موالية، الفصائل العراقية الموالية لطهران، طبعا موالية لطهران نعم، ولكن يعني هو الآن في هذه اللحظة الرئيس الأمريكي يريد أن يتجنب التورط في توسيع رقعة الحرب. فهمنا هذا الأسبوع لن يتحرك لأنه سيلتقي مع شي جي بينغ الرئيس الصيني، ولن يقوم بعمليات عسكرية يعني نوعية، ولكن التحدي يبقى نفسه. هل يكتفي بالصفقة الجانبية مع الحوثي؟ لربما كان قد عقدها في الماضي، ليس جديدا على الأمريكيين أن لا يعقدوا صفقات جانبية، ولكن
0: هو لديه أساسا تنسيق مع الحوثي. هناك صفقة فيما بينهم بأن لا يتم استهداف السفن ومن 2024 أعتقد.
1: نعم هم حريصين عليها، حريصين على أنهم يقولون يعني بكل بساطة، يقولون حتى بدون حياء صراحة، طالما أن المصلحة الأمريكية مضمونة. ولكن المشكلة هي أن الهجمات الحوثية هي تطال أيضا القدرات السعودية لمسار نفطي مختلف، وبالتالي نعود إلى فكرة هل تكتفي إدارة ترامب بالتركيز على المصالح الأمريكية النفطية، وهل هذا وارد بدون التنبه إلى ما تقوم به المجموعة الحوثية فصائل طبعا العراقية بإملاء من الحرس الثوري الإيراني لتوريط العراق في ما يعني مسألة غاية الخطورة مع السعودية.
0: أنا يبدو لي بأن إذا سلمنا جدلا بدقة المعلومة التي تقول بأن إيران هي التي تخطط من خلال هذه الأذرع لتحقيق شيء ما، يعني خلينا نحطها كفرضية مثلا لأنه ليست هناك أي شيء رسمي، وأعلم بأنه كله حتى اللي يتابعونا يقولوا لماذا هي تطرح السؤال، ما هذا بديهي. لا، طالما ليس هناك شيء رسمي أنا أضعه كفرضية.
1: هو الرسمي عفوا، ما هو الشيء الغير الذي ليس رسمي؟
0: إيران هي التي تخطط لجمع هذه المجموعات والفصائل لمحاولة زرع عدم استقرار في المنطقة.
1: طبعا إيران تقولها.
0: أي ولكن إيران لا تقول ذلك.
1: طبعا الحرس الثوري متواجد في لبنان.
0: أعلم.
1: متواجد.
0: لكنه لا يقول.
1: موجود.
0: أعلم. أنا أعلم، لكن طالما لا يقول خلينا نحطها كفرض. ما هو يقول كثير، هو يتهرب، يقول بأنه نحن نساعد بعضنا البعض، نحن نحمي كذا، نحن، فخلينا نحطها كفرضية.
1: هذا شئت.
0: إيه، نحط كفرضية بأنه إيران هي التي تحرك كل هذه الأذرع. يبقى أنا لن أهتم بهدف إيران ولن أتساءل عن دوافع إيران طالما هي مفهومة للكل. أنا سأتساءل عن دور الحكومات
1: صحيح،
0: الحكومة العراقية. أنا هذا سؤالي. أنا سأتساءل عن الوجود الأمريكي القابل بتلاقي الحوثي والفصائل العراقية في الداخل العراقي. أنا سأتساءل عن من يسهل تحركهم السلس بين كل هذه الدول من إفريقيا لآسيا لكل بين القارات. الحوثي يتحرك وموجود منذ سنوات، هذا كيف يقرأ أستاذ حسن؟
2: الأمور أكثر تعقيدا برأيي، بمعنى هنالك شبكة مصالح متداخلة سياسية وأمنية واقتصادية، وهنالك أطراف ثالثة تعنى بتهريب البشر، الأموال، السلاح، عصابات، هذه العصابات لا يهمها الأيديولوجيا ولكن يهمها المال الذي سوف تستلمه نتيجة تهريب أسلحة.

0: تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، في التكنولوجيا، في الاستخبارات، وبالتالي المسألة معقدة على أكثر من مستوى. بمعنى حتى أن الولايات المتحدة برأيي مهتمة بملاحقة الحوثيين، مهتمة بعدم وجود علاقة وطيدة بين الحوثيين والفصائل العراقية.
1: أنا لا أراها مهتمة الحقيقة، ولكن أنا أراها بأنه يقدمون غطاء ويحمون الحوثيين من خلال صفقات جانبية تتخطى دور الشرعية وتتخطى دور العراق مثلا.
0: لا يستطيعون هم حماية الحوثيين بهذه الطريقة، لأن هذا سوف يجعلهم كأنهم دولة داعمة للإرهاب، فيما هم يصنفون هذه المجموعات صحيح. جماعات إرهابية.
1: ولكنهم توقفوا عن ضرب الحوثيين في 2014 وأبرموا اتفاقا فيما بينهم أستاذ حسن على أن
0: الذي يحدث
1: يحمي الحوثي أو على الأقل يلتزم بعدم استهداف السفن الأمريكية، وهي اليوم تمر الإسرائيلية والأمريكية.
0: الذي يحدث حاليا في مضيق باب المندب، هنالك تراجع في مستوى الملاحة إلى مستوى الثلث تقريبا. وبالتالي هذا سوف يؤثر ليس على اقتصاديات دول الخليج العربي وحسب أو الدول المطلة على البحر الأحمر، بل حتى على الاقتصاديات دول أوروبا والبضائع التي تذهب وتأتي حتى إلى الولايات المتحدة. ما يعني أن هذا التأثير على الاقتصاد العالمي سوف تتأثر به الولايات المتحدة سلبا. هذا أمر. الأمر الآخر، الولايات المتحدة حتى لو قدمت مصالحها أولا، وهذا طبيعي لأي دولة أن تقدم مصالحها، لكن لا تستطيع أن تدخل في العمق، لأن هنالك في الولايات المتحدة أحببنا سياستها أم كرهناها، هنالك دولة مؤسسات.
1: هو مش موضوع حب ولا كره، لا أحب ولا أكره، ولكن قد أنتقد، لأنه
0: أفهم هذا
1: حسن. هي قد تكون تحافظ على مصالحها، ولكن هل من المناسب أن تحافظ على مصالحها على حساب أمن بعض الدول، أمن اليمن، أمن العراق مثلاً؟
0: لأن في النهاية الولايات المتحدة سوف تقول لن أدافع عن الآخرين، وعلى الآخرين أن يدافعوا عن أنفسهم ويحققوا مصالحهم. مصالحها ومصالح الدول الحليفة لها والصديقة سوف تتقاطع، ولكن بالتأكيد سوف تقدم مصالحها أولاً. هل ما يجري هو مصلحة أمريكية بحتة أم هنالك تنسيق مع الحلفاء؟ هنا السؤال الأساسي. إذا كان هنالك تنسيق مع الحلفاء و بحث عن المصلحة المشتركة التي تحمل المنطقة ككل، هذا سوف يصب في صالح الجميع. لكن هل الولايات المتحدة توفر غطاء إلى الحوثيين أو إلى الفصائل العراقية؟ شخصيا أعتقد لا نهائيا، حتى لو كانت يبدو ذلك في المشهد العام، لكن الولايات المتحدة ضربتهم عسكريا، ضيقت عليهم ماليا واقتصاديا، لاحقت قاداتهم ووضعتهم على قوائم الإرهاب، وهددت حتى الحكومة العراقية بعدم تزويدها بالدولارات في حال استمر الدعم لهذه الفصائل.
2: صحيح، كلام صحيح وأوافق معه، وأريد أن أقول أن الصفقة مع الحوثي هي تكتيكية وليست استراتيجية. في نهاية المطاف العلاقة الاستراتيجية هي فعلا مع الدول الخليجية بما فيها طبعا المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك إجراءات مضطرة الإدارة الأمريكية أن تقوم بها برغم انتقادنا لها. أنا لست معها، أنا أراها خطأ وخطرا، ولكن هذا يجب أن لا ننظر إليه إنه نهاية المطاف، لأن دونالد ترامب قد يفكر الآن بتوجيه ضربات إلى الحوثي كما كان يستعد قبل يومين، ويتراجع لأسباب لها علاقة بالسياسة أو لها علاقة بلقاء الرئيس الصيني أو الأمم المتحدة. ومن المهم جدا أن يستمع دونالد ترامب من قادة الدول الخليجية في لقائه غدا أو بعد غد لتصورها هذه لتصور هذه الدول ماذا تريد، كيف تريد أن تتعاطى مع الحوثي، وكيف ما هي مواقفها نحو تطويق السعودية من العراق ومن اليمن.
1: طيب، خلينا نتوقف مع فصل قصير، ومن بعده سندخل أكثر للجغرافيا العراقية، سنفهم من هي هذه الأسماء، أبو إدريس الشرفي، من هو أبو العزي، كيف يتحركون، من يلتقون في الداخل العراقي، ومن يحميهم، بعد فصل قصير.

0: تحييكم مشاهدينا ساعة حوار نفهم يعني مستوى العلاقة ومستوى الشراكة والتنسيق بين بعض الفصائل العراقية و الحوثيين. نحن نتكلم عن بعض الأسماء، هل نحن نعرفهم؟ أحمد الشرفي، أبو إدريس، والثاني اللي هو أبو العزي،
1: أبو علي العزي.
0: أبو علي العزي، هذم يعتبروا من يعني معروفين في العراق، من الأسماء المعروفة، أو في اليمن من الأسماء المعروفة ولا لا؟
2: بطبيعة الحال مثل هذه الأسماء أو هذه الشخصيات لا يتم إرسالها إلى العراق إلا إذا كان لها دور كبير في الفترات السابقة وهي محل ثقة عند عبد الملك الحوثي. تقرير الخبراء الصادر في أكتوبر 2024 أشار إلى أبو إدريس اللي هو أحمد الشرفي فقط، وتحدث عن بعض الأنشطة القديمة الخاصة به في صعدة في 2011 وغيرها، جوانب عسكرية. هم يدركون جيدا بأنه لابد من إرسال شخصيات لها يعني تاريخ عقائدي واضح، يمكن من خلالها هذا التاريخ تقديم خدمات في العراق، سواء كانت مالية يعني جمع الأموال، عسكرية كما يحدث اليوم، سياسية، من ناحية التدريب، أو يعني سواء إرسال عراقيين خبراء إلى اليمن كما أشار تقرير الخبراء الأممي، أو إرسال شخصية يعني عناصر يمنية يعني تابعة للحوثيين إلى العراق لتنفيذ بعض الأنشطة وتلقي بعض الدورات العقائدية والاستخباراتية والعسكرية. هذه الشخصيات تقوم بدور مهم يخدم المشروع الحوثي، لكن من المهم الإشارة أيضا أنه جماعة الحوثي تحديدا أخطر ما تقوم به في هذه المرحلة هو تحويل الجماعات المتشددة سواء كانت شيعية أو سنية كما الشباب الصومالي من حالة الكمون والسكون إلى حالة النشاط الميداني والعملياتي. بمعنى هناك فصائل في العراق معروف موقفها، شعاراتها معروفة، إيديولوجيتها معروفة، ضد الأنظمة، ضد المملكة العربية السعودية، لديها شعارات ضد الولايات المتحدة معروفة، أيضا الشباب
0: ضد حتى حكومتها العراقية. نعم. قبل الحديث عن
2: لكن في نهاية الأمر هي كانت خلال السنوات الماضية في حالة كمون وعدم تحرك، فقط شعارات ومفاهيم تطلق عبر وسائل الإعلام. وجود عامل إقليمي استطاع في فترة معينة هدم هيبة الدولة في اليمن وإسقاط الدولة أو مؤسساتها في اليمن، ودخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة مع بعض الأنظمة في المنطقة، ساهم بشكل أو بآخر في الدفع بالحركات أو الفصائل الموجودة في العراق وفي غيرها من المناطق إلى نقلها من حالة إنجاز التعبير، حالة التعبير الإيديولوجي والسياسي
0: إلى التعبير الفعلي العملي. ولكن فيما تتعاون هذه المجموعات، يعني مثلا نحن نعلم بأنه التعاون بين الشباب الصومالي وبين

0: الحوثي يعتمد على السلاح مقابل المال، يعني الحوثي يزود الشباب الصومالي بالتدريب والسلاح، فيما الشباب الصومالي أي القاعدة اللي تمتلك من الأموال ما يمكنها من مساعدة الحوثي. ولكن كيف تعمل ثنائية الفصائل والحوثي؟ من يساعد وفيما تتمثل المساعدة؟
1: يعني أنا أتصور في المرحلة العملياتية التي بدأت منذ العام 2024 إلى الوقت الحاضر، الحوثيين يركزون بشكل كبير جدا على موضوعة أن يكون الدعم من قبل الفصائل المسلحة لها، يعني خصوصا وأن تأسيس ما يعرف بمكتب التنسيق الذي افتتحه أبو إدريس الشرفي يعني في العام 2024 هو مكتب تنسيق، يعني حسب إعلان صدر هناك من صنعاء، وهذا بالتالي أنا أعتقد يؤكد على أن هناك مستويات عديدة لا ترتبط فقط في الجانب العملياتي الأمني مثل ما حدث في مؤخرا أو حتى على مستوى حرب 39 أو 40 يوما، بقدر ما أن الموضوع بدأ يتجاوز البعد الأمني. أولا الحوثيين في بغداد يحاولوا أن يتدافعوا مع البعثة الدبلوماسية اليمنية، ولذلك تم تسمية هذا المكتب هو مكتب التمثيل، مكتب تمثيل الحوثيين، يعني في محاولة لإيجاد تمثيل موازي للدولة الرسمية هناك في اليمن.
0: ولكن هذا لا يعني بأن الحكومة العراقية تعترف بالحكومتين؟
1: لا
0: يعني
1: أبدا، الحكومة العراقية يعني أنا أشرت في العام 2025 كان هناك يعني قرار واضح من بالضبط 24 أو 25 من حكومة محمد الشيعي السوداني بغلق هذا المكتب، يعني هناك تمثيل للدولة اليمنية وسياقات دبلوماسية ومعترف بها، الدولة العراقية تتعامل مع الحكومة الشرعية في اليمن. لكن هذه المحاولة هو جزء من فلسفة، يعني هو فلسفة إيجاد الدولة الموازية، ما يعرف في العراق هناك يعني مسار موازي للدولة، هناك جماعات أو إرادة سياسية توازي الدولة، في السلاح هناك مؤسسة أمنية رسمية عراقية، هناك سلاح موازي،
0: وبالتالي المنطق العراقي يتفهم أن تكون هناك حكومة ويكون هناك.
1: المستوى الثالث هو المستوى الدعم المالي، خصوصا ما بعد تراجع قدرات إيران على دعم أذرعها ماليا وحتى عسكريا، ولذلك اعتمد جزء من وجودهم بشكل كبير جدا على قضية التمويل، ولهذا حملة التبرعات التي حدثت في العام 2022 هي تعبير واضح على أن هذه الجماعة تعتمد على الفصائل المسلحة في قضية الحصول على تمويل.
0: حملة التبرعات لم تقدم لليمن، قدمت الحوثيين وقتها في 2022.
2: ومن قبل ذلك التبرعات التي كانت تقدم أو تجمع في العراق
1: كانت هناك إعلانات رسمية في 2022،
0: كان الاعتقاد بأنها تقدم للشرعية وقتها أو لليمن عبر
1: تقدم إلى الحوثيين في العام 2022، يعني حسب البيانات التي صدرت من الجهات الداعمة لموضوع التبرعات، ومنحت هذه التبرعات يعني حسب التقارير إلى رجال دين لكي يتم إيصالها.
3: هي تحديدا هذه التبرعات يعني هي النقطة الأساس أنا برأيي في جنبتين، في جنبة مالية وفي جنبة عسكرية. الجنبة المالية اليمن والحوثيون ليس لديهم ما يكفي من المال لتسيير أمور المناطق والوزارات التي يسيطرون عليها. في العراق الفصائل جزء منها هو ممثل في الدولة وجزء منها ضمن الزبائنية السياسية والاقتصادية التي تسيطر على بعض المنافذ، بعض موارد النفط، بعض الدورة الاقتصادية. حملة التبرعات، ونتذكر بعض الصور إلى قيس الخزعلي،
0: ولكن حتى الدخل العراقي، اسمح لي أستاذ حسن، حتى الدخل العراقي يعني أتحدث عن المؤسسات السيادية ليست بهذا الغنى، حتى مرتبات من شهرين أو من ثلاثة كانت هناك صعوبة أعتقد،
3: ولكن هنالك دورة اقتصادية مثل ما تفضل الدكتور موازية. هذه الدورة الاقتصادية،
1: الاقتصاد الظل والاقتصاد الموازي.
3: هذا الاقتصاد الظل والاقتصاد الموازي كان جزء منه يذهب ضمن ما يعرف بمحور المقاومة. ولنتذكر أمر مهم أنا أود الإشارة إليه، كان هنالك استفادة على مستوى الخبرات العسكرية متبادل. الحوثيون ذهب بعض عناصرهم للتدريب هنالك، والعراقيون أرسلوا بعض العناصر للدعم اللوجستي في داخل

اليمن، ولكن كانت الاستفادة من الطرفين. العراقيون استفادوا من الخبرات الحوثية في الصواريخ البالستية، والعكس حدث في الطائرات المسيرة. الآن لماذا هذه العلاقة تسير بهذا الاتجاه؟ حزب الله حصل لديه غياب كبير لعنصر

0: يعني ما رديت عليك كما يجب عندما سألتني.
1: لا بالعكس، لا خذي راحتك
0: الأمريكي. شكرا. يعني لا يكفي بالنسبة للإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول الحكومة العراقية أنها تقوم بإدارة الوضع مع الحشد الشعبي بغض النظر إن كانت فصائل متطرفة جزء منه، يريدون تفكيك المؤسسات للحشد الشعبي، العلاقة هذه التي باتت تختبئ وراءها الحكومة العراقية. ماذا ستفعل الحكومة العراقية؟ طبعا الأدوات لدى الولايات المتحدة عديدة، بما فيها بالمناسبة كما نعرف جميعا أن الواردات يعني الأصول من النفط العراقي تمر في نيويورك بالبنك الفيدرالي
2: بنك.
0: يعني وتطلق، يعني ترامب تحدث مرة عن أن الأموال تأتي إلى نيويورك وأنا أفرج عنها،
1: وهددهم حقق لهم إن لم يتم إغلاق ملف نزع السلاح فسيكون هناك ربما إعادة ترتيب لموضوع الأصول.
0: تماما. وبالتالي ليس المطلوب فقط من الحكومة العراقية أن تقول أنا أحاول فيما يتم صنع قرارات مصيرية للعراق ولجيرة العراق. يعني المطالب مجرد إغلاق الباب، وكما تفضلت وذكرت متى قلت عن يعني إغلاق المكاتب، هذا لا يكفي. طبعا لا يكفي، هم يريدون تفكيك المؤسسات ويصرون على ذلك لأنه هو الوسيلة الوحيدة ليكون العراق طبيعيا. إنما في نهاية المطاف في أيادي واشنطن إذا شاءت استخدام الأدوات التي لديها، هناك أدوات من عقوبات من إفراج عن الأموال من علاقة العلاقة أصلا حماية الأمن العراقي. يبدو أنه ليس فقط
1: موضوع فصائل وإنما موضوع فصائل في الداخل والخارج.
0: يعني الكلمة الأخيرة أريد أن أقولها قبل أن يعني لا أعتقد أنك سترجعين
1: البيت. لا سأرجع لك
0: إن شاء الله. يعني صراحة بالنسبة للعراق، العراق أهم شيء أن لا يسقط العراق خارج الشرعية، يعني أن يكون العراق متماسكا. كلنا نحب العراق ونقلق على العراق، وأما أن تكون هناك نية لمواجهة عراقية سعودية فهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث. وبالتالي على أمثال آية الله السيستاني الذي هو من أرقى العقول التي نعرفها، كما أصدر فتوى بالحشد الشعبي لأن يكون شرعيا، حان الوقت الآن لإصدار فتوى جديدة ستريم لأن الخطر يحدق بالعراق. فتوى تقول كفوا الآن حان وقت السلطة الشرعية فقط.
1: ورجال الدين لهم اللي خلينا تفضل
2: تعقيب. يعني يعني أشارت أستاذة راغدة إلى قضية تهديد العلاقة ما بين العراق والمملكة العربية السعودية،
1: لأنه هذا على فكرة يطرح سؤال على الحكومة إن كانت هناك عدم قدرة من الحكومة أو عدم إرادة من الحكومة لإغلاق موضوع الفصائل. نحن لم نعد نتحدث عن الفصائل بالداخل، نحن صرنا نتحدث عن فصائل آتية من خارج العراق وتتعاون مع فصائل في الأساس للحكومة مشاكل معها في الداخل العراقي.
2: هناك خطوات يقوم بها سيد علي الزيدي، يعني على اعتبار أنه الآن يحمل مشروعا في قضية حصر السلاح تنظيمه، يعني على مستوى المدد المراحل. هل سيوافق الرئيس ترامب أو لا يوافق؟ هذا الأمر متروك إلى نيويورك وما يمكن أن يفرزه من مفاوضات، لكن بالنهاية نعتقد الاشتراطات الأمريكية ذاتها سواء في حكومة السوداني أو حتى في حكومة الزيدي. لكن أريد العودة إلى قضية ونقطة رئيسية تحدثت
1: عنها ست راغدة.
2: ست راغدة نعم، هي قضية أنه التأثير، يعني هذه الفصائل أو حتى داعمه أو من يستضيف، وهي تحاول استهداف مسار العلاقة المتنامية بين بغداد والرياض، هذا من جانب. لكن الشيء الإيجابي، يعني على الرغم من أنه العمل والعدوان قامت به هذه الجماعات، الشيء الإيجابي هو وجود تفهم. يعني أولا من قبل القيادة السعودية حينما أعطت فرصة إلى السيد الزيدي، وهذا أنا أعتقد فيه
1: تفهم مراحل دكتور، تفهم
2: أكيد.
1: شوية
2: يعني بما لا يقبل شك هو أن تعطي دورا للدولة لكي تتعامل، وهذا شيء جيد. الأمر الآخر إدراك العاصمتين على أن هدف هذه، نعم هناك أهداف عديدة، لكن هذه الهجمات صممت لصناعة قطيعة ما بين العراق وما بين السعودية،
1: ولا يجب أن ننساق وراء هذا الهدف.
2: ولذلك القيادتين لم تذهب في اتجاه أن تتوتر العلاقة.
1: مفهوم. طيب خلينا شوية من السياسة ونذهب للبعد الفكري حتى نعطيه كذلك. ما خطورة تعاون الحوثي مع هذه الفصائل العراقية في هذا التوقيت بالتحديد أستاذ همدان؟ يعني الخطورة فيما قبل كنا نتحدث في جغرافيا معينة وهي اليمن ومحيطها، لما نتحدث

0: عن فصائل، نتحدث عن جغرافيا العراق والحسابات الحالية، ولكن لما يتحالف فصيلان محسوبان على قوائم الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، لدى مجموعة دول من الأوروبيين، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعملان على نطاق أوسع، فكريا أين تكمن الخطورة؟
1: الخطورة هو محاولة استنساخ التجربة الحوثية في مناطق عربية أخرى من خلال حث واستثارة الجيوب التي تحمل ذات الفكرة العقائدية وتكرار نفس المشهد، يعني استهداف الدولة الوطنية كما حدث في اليمن. يتم يعني إثارة الجيوب نفسها وإسقاط، يعني أنا أعتقد أنه ما يحدث في العراق خطير جدا. والمسألة ليست فقط مجرد مكاتب تنسيقية، يعني مكاتب تنسيقية هذا تم إعلانها محاولة إزاحة التمثيل الرسمي، لكن النشاط المشاوي أو نشاط الفصائل الداعم للحوثيين بدأ من وقت مبكر. يعني
0: خليني أؤكد على كلام حضرتك، بعض التقارير وصفتها بأكثر من مكاتب التنسيق، وصفتها بغرفة عمليات استخباراتية.
1: تخيلي
0: وصفتها قد تضاهي غرف العمليات الموجودة في أكبر وزارات الدفاع والداخلية.
1: نعم، يعني تخيلي أنه يدعمون حتى الحوثيين بالنفط، يعني شحنات نفط ترسل لليمن مجانا. نعم، مجانا من العراق وتباع في السوق اليمنية، يعني للمواطنين. هذه الأموال تذهب لصالح جماعة الحوثيين. نعم، هناك دعم كبير جدا، لا يجب فقط الاكتفاء بإغلاق مثل هذه المكاتب، وإنما القيام بإجراءات متكاملة لإنهاء هذا النوع من الدعم وإيقاف نشاط هذه الفصائل، لأنه استمرار هذه الفصائل لا يهدد فقط المملكة العربية السعودية واليمن، وإنما يهدد الدولة العراقية نفسها، لأنها مصممة، هذه الفصائل مصممة لاستهداف الدولة الوطنية
0: ولتكرار الوطنية.
1: نعم، ولتكرار التجربة اليمنية في العراق ومن ثم انتقالها لدول العربية أخرى.
2: أعتقد كانت في تجربة، وربما الدكتور إحسان شاهد عليها، في زمن السيد مصطفى الكاظمي في العراق. في زمنه كان الحوثي تحركه عن طريق طهران أكثر من تحركه عن طريق بغداد، وكانت هنالك إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية تلاقت مع إرادة الرياض والعواصم الخليجية. السيد علي الزيدي أعتقد المهمة الآن أمامه صعبة جدا، لأن هنالك إرث لدى القيادات السابقة مثل السيد عبد المهدي والسيد محمد شيع السوداني وغيرهم، أنهم أتوا ضمن المحاصصة السياسية التي جاء بها الإطار التنسيقي. هل يستطيع هو أن يتجاوز هذه المحاصصة السياسية ويقوم بهذه الخطط التي هو مصر عليها، لأنه يعي أنها مصلحة عراقية أولا كما هي مصلحة سعودية وخليجية. المهمة صعبة، لكن هنالك سوابق من الممكن البناء عليها، ولكن تحتاج إلى إرادة سياسية، إلى غطاء أيضا ديني وشرعي،
0: وإلى
2: غطاء وطني واسع من التيار المدني العراقي.
0: معك
3: بالطبع، يعني حرام العراق لقد تعرض إلى عملية نصب رهيبة، يعني من كل الأطراف، حتى بما في ذلك من خلال النفط والغذاء، ومن خلال الأجندة الإيرانية، ومن خلال الفصائل.
0: شكرا.
3: ولكن حان وقت أن يتعافى العراق بإذن الله.
0: إن شاء الله كل الدول العربية وكل العالم. أود شكركم جزيل الشكر. ابقوا على العربية بزنس للمتابعة. السلام عليكم، وعلى العربية كذلك دائما.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت، 8 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي؟
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
6: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
8: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: مان تو مان لكل مدرب.

0: ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: من قلب الأحداث حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لفهم ما يدور. في الشارع السياسي نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة وأزمات مستمرة، تحالفات تتبدل وقرارات تغير الموازين، مع نخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. تصعيد جديد في اليمن، غارات على الحوثيين وصاروخ يستهدف سوقا قرب باب المندب. الحوثيون نحو المضيق، هل تتغير قواعد الصراع بعد تراجع واشنطن عن ضربات كانت وشيكة؟ باكستان تتمسك بالوساطة المستمرة بين واشنطن وطهران، وهرمز في قلب المواجهة. المضيق تحت الضغط، هجوم على ناقلة وتراجع حركة الملاحة وأزمة اقتصادية في إيران.
0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم مجددا. تتجه الأنظار إلى جبهات القتال في اليمن مع تصاعد العمليات العسكرية في مناطق استراتيجية جنوب وغرب البلاد، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة بالقرب من مضيق باب المندب. المزيد في هذا التقرير.
2: في جنوب محافظة تعز شن الطيران الحربي اليمني 3 غارات على مواقع تمركز لميليشيات الحوثي في جبال الأكبوش

0: جبهة حيفان بحسب مصادر عسكرية. وقالت المصادر إن الغارات استهدفت ثكنات ومواقع عسكرية للحوثيين، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى إلى جانب تدمير منصات لإطلاق الصواريخ وأسلحة ثقيلة. التصعيد لم يقتصر على الطيران الحربي، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن طائراتها المسيرة استهدفت مواقع وعناصر ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات، بينها محافظة البيضاء. كما أعلنت تدمير 5 مركبات حوثية في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. وفي تطور أكثر خطورة على المدني، استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي سوقا شعبية في مديرية المضاربة قرب باب المندب وفق المعلومات الواردة في النص. وتداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا قال ناشروه إنه يظهر سقوط الصاروخ داخل السوق. وتأتي هذه التطورات فيما تشهد جبهات غرب اليمن تصعيدا واسعا، وتفيد تغطيات دولية حديثة بأن المعارك تتركز بصورة متزايدة حول الساحل الغربي وباب المندب، مع تحذيرات من انعكاسات ذلك على أمن الملاحة والطاقة.
1: ومن تعز ينضم إلينا مراسلنا هايل سعيد، أهلا بك معنا هايل. ضعنا بداية في صورة آخر المستجدات، يعني المعارك ما تزال مستمرة في مواقع مختلفة من البلاد. نعم أسمعك، تفضل.
2: أهلا وسهلا، مرحبا،
3: كيف حالك؟ اسمعني؟
1: أسمعك.
2: أسمعك بوضوح. نعم،
1: كنت أسألك عن مستجدات المعارك والأوضاع الميدانية بشكل عام.
2: أنت تسأل المراسل أو تسألني أنا؟
1: لا، أتحدث إلى مراسلنا هايل سعيد. تسمعني الآن هايل؟
4: نعم أسمعك.
1: تفضل، كنت أسألك عن مستجدات الأوضاع الميدانية بشكل عام، هل لك أن تجمل لنا الصورة؟
4: نعم، تجدد قبل قليل المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على أكثر من محور، خصوصا في المحور المسلحة وكذلك أيضا في جبهة العشبة.
1: الصوت ليس واضحا يا هايل. يا هايل صوتك ليس واضحا، إن كان بالإمكان تحسين جودة الاتصال لو تكرمت.
4: تسمعوني الآن؟
1: الآن أفضل، تفضل.
4: نعم، كانت المواجهات قد تسددت بشكل كبير على أكثر من مسمار داخل هذه الجبهة، خصوصا في جبهة الكدحة، بعد أن كانت ميليشيات الحوثي قد قصفت الأحياء السكنية بالعديد من القذائف الهاون والهوزر، تقضت العديد من هذه القذائف باتجاه المنطقة الجنوبية اللي هي جبهة القدح. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد تجددت في جبهة الأشروح شمال جبهة القدح. هذه الجبهة أيضا كانت الميليشيات تحاول من خلالها التسلل إلى مناطق مرتفعات جبلية تطل على بني بكاري في منطقة غرب محافظة تعز. لكن إذا ما تحدثنا عن الجبهة الساحل الغربي، كانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت بالطيران المسير عدد من الآليات العسكرية الميليشيات الحوثية في جبل كهبوب. هذه الآليات كانت تحمل على متنها عدد من الجند، وكذلك أيضا تحمل على متنها عيارات.
1: كم تبعد هذه المواقع عن مضيق باب المندب أو عن أقرب النقاط إلى المضيق؟
4: هذه سلسلة جبال كهبوب هي مطلة بشكل مباشر على باب المندب بشكل كبير، يعني تقرب حوالي 20 كيلو أو 30 كيلو فقط عن باب المندب. نتحدث أيضا عن أنها تبعد يعني بحوالي 10 كيلو عن مديرية الوازعية، هي ملاصقة تماما لمديرية الوازعية وكذلك أيضا للجبهات الغربية الجنوبية لمحافظة تعز، وهي مواقع حاسمة تطل على مواقع الميليشيات، كذلك تطل على تفتح بإمكان القوات الحكومية أن تتقدم باتجاه هذه المنطقة إلى جبال العمري، وهي بوابة شمالية لهذه المناطق. كانت أيضا الطيران الحربي تبع القوات المسلحة اليمنية قد استهدف منصة إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى أيضا تجمعات الميليشيات الحوثي في جبهة حيفان. هذه الجبهة هي جنوب محافظة تعز وتطل أيضا على الخط الرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
1: هايل سعيد مراسل العربية، كنت معي من تعز، أشكرك شكرا جزيلا. ومع اقتراب المعارك من واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال: هل نحن أمام جولة عسكرية عابرة؟ أم هي بحق بداية مرحلة جديدة تعيد رسم خريطة الصراع في اليمن وربما في المنطقة؟ من الرياض نرحب بضيفينا المحلل العسكري العميد محمد الكميم والمحلل السياسي ياسر الصيوعي.

0: أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الأستاذ محمد. سيد الكريم، بداية، ما الذي يفسر تصاعد العمليات في تعز وكهبوب والمناطق القريبة من باب المندب في هذا التوقيت؟ وهل يعكس محاولة من الأطراف المتحاربة الجانبين، القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، لتغيير موازين السيطرة على الساحل الغربي، ربما مثل ما أفادنا مراسلنا قبل قليل؟ المعارك ما تزال مستمرة، تحديدا في المناطق الجبلية المطلة على المضيق، والتي لا تبعد أكثر من 20 كيلو مترا عن السواحل الغربية للمنطقة.
1: أولا مساء الخير والتحية لك ولجميع المستمعين والضيفك الكريم. طبيعة الحال المعارك محتدمة بشكل كبير جدا. تمت السيطرة على جبال كهبوب، وهي سلسلة جبلية مهمة جدا واستراتيجية، تطل إطلالة مباشرة على مضيق باب المندب، وأيضا هي تعتبر أحد بوابات عدن، وأيضا مرتبطة بسلسلة جبلية إلى الوازعية وإلى تعز. الميليشيات الحوثية تستميت بشكل كبير جدا لمحاولة استعادتها، لكن هي وقعت في مصيدة كبيرة، تتعرض لخسائر فادحة بسبب يعني القوات البرية التي تستخدم الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، أيضا الطيران القوات المسلحة اللي بين الطيران القوات المسلحة الجوية يقوم بدور كبير جدا في استهداف كل حركة داخل صندوق القصر.
0: حتى نفهم سيد محمد، هل كانت هذه هي الأسباب التي دعت القوات الحكومية إلى الانسحاب التكتيكي ربما قبل أسبوعين من منطقة المخا، أم لا علاقة لهذا بذاك؟
1: طبعا الانسحاب جاء نظرا لتطورات الموقف الناشئ في هذه المعركة، حصل التفاف على القوات المسلحة في المخا وقوقا من جهة معسكر خالد، اضطرت بطبيعة الحال أن تنسحب حتى لا تكون في مصيدة الميليشيا الحوثية وتتعرض للقتل والأسر، وبالتالي كان الانسحاب تكتيكي بامتياز. لكن يعني الانسحاب طبعا جعل الميليشيا الحوثية تندفع وتحاول أن تثبت انتصاباتها في الأرض، لكن هي وقعت في شر أعمالها، هي الآن تتعرض لخسائر فادحة بشكل كبير، خصوصا مع أنها لم تتثبت على الأرض، وأيضا تواجه يعني مقاومة شرسة جدا في جبهة تعز، وهي الجبهات الملتصقة والمرتبطة بجبال كهبوب.
0: يعني هل عوضت القوات الحكومية اليمنية الخسائر التي منيت بها في المخا وميناء المخا؟
1: الحوثي يتلقى خسائر غير طبيعية، يعني يكاد تكون بالمئات بالنسبة للقتلى، وبالنسبة للخسائر في العدة والعتاد والوسائل النارية هناك تقريبا العشرات. طبعا وأنا أتحدث عن الساحل الغربي وأيضا تعز وأيضا البيضاء وأيضا الجوف ومأرب، هي تتلقى خسائر فادحة بشكل كبير. طيب. جدا، وهذا ما يعرضها للإنهاك، وايضا لن تستطيع مع يعني مع الزمن لن تستطيع الصمود او الاستمرار في معارك. طيب. تخوضها بشكل كبير.
0: سيد ياسر، احتدام المعارك في هذه المناطق الى اي مدى يمكن ان تغير من طبيعه الصراع في اليمن؟ نحن نتحدث عن اقتراب القتال إلى حد كبير من مضيق باب المندب، وسيطرة الحوثيين مؤخرا على بعض المواقع والمناطق القريبة من الساحل بحسب التقارير المحلية والدولية. كيف يمكن أن يتغير شكل الصراع بمفهومه العام في ظل هذه المستجدات المتلاحقة في الميدان؟
2: حياك الله أستاذ القدير، وحي ضيفك الكريم وجميع المشاهدين. في البداية لابد أن نعرف حقيقة واحدة ومهمة، أن اليوم الخطر الحوثي والمعركة والصراع الموجودة في اليمن قد انتقل من مربع الخطر المحدد في الجمهورية اليمنية إلى الخطر الدولي، وهما كانت تحذر منه القيادة السياسية والقوات اليمنية، وتحذر منه المجتمع الدولي دائما وأبدا. كان لابد على المجتمع الدولي أن يسابق من قبل ذلك إلى احتواء الموقف وردع هذه الجماعة الإرهابية، وقبل تمددها ومنحها هذه الفرصة الكبيرة من الوقت والتوسع. اليوم نحن أمام تحد كبير للخروج من هذه المخاطر التي وقعت فيها الممرات الدولية ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
0: كيف يمكن التعامل مع هذا التحدي؟ هو تحدي لا شك لدول المنطقة، للملاحة العالمية، لأمن الملاحة في مفهومه العام. ما هي مثلا المقاربة التي تراها سليمة أو صحيحة أو ممكنة في ظل هذه الأوضاع؟ تقارير كثيرة تتحدث عن نية

0: الولايات المتحدة للتدخل عسكريا، لكنها تراجعت عن ذلك في اللحظات الأخيرة. يعني ما هي المقاربة التي يمكن أن نقول بالفعل أنها واقعية؟
1: الموقف الدولي دائما أستاذي، نحن دائما نناشد الموقف الدولي، وهو صراحة المواقف الدولية تجاه اليمن هو مواقف سلبية، باستثناء كما قلنا مواقف غير التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي دائما وأبدا واقفة مع الجمهورية اليمنية وعلى القيادة السياسية بموقف إيجابي وصحيح. موقف رد هذه الجماعة الإرهابية اليوم تتمثل في عدة محاور. المحور الأول الوقوف الدولي الصادق لحماية المصالح الدولية واليمنية. الشيء الثاني عدم الاعتماد على ما تقوم به وتحاول أن تغازل به المجتمع الدولي هذه الجماعة. لا بد أن يدرك المجتمع الدولي أن هذه مجرد أسباب وعوامل باقاة تريد أن تبقى وتغرس مخالبها حتى تمكن، فإذا تمكنت انتقلت إلى الأسباب أو الغايات الأخرى التي دائما تتحجج بها. إذا نظرنا دعني أمنحني بعض الفرصة أن أقول لك أن تاريخ هذه الجماعة دائما منذ بدأت منذ 2002 حتى
0: لا أريد أن أعود إلى التاريخ، يعني خلينا بالحاضر سيد ياسر.
1: قراءة تاريخ هذه الجماعة يؤكد أن كذبها وزيفها فيما تدعيه اليوم أنها غير مهددة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية كما أعلن بذلك الأمريكان والإسرائيليون، فإن هذه فقط حجج واهية تريد أن تحجج بها. اليوم نحن أمام التحديات التي تحتاج إلى وقوف المجتمع الدولي أولاً، احتواء دعم جاهزية الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية اليوم والقوات المسلحة انتقلت من الاحتضان إلى تفعيل الجبهات. اليوم الجبهات في مأرب والبيضة والجوف وتعز بدأت تقدم القوات اليمنية إلى الأمام، بدلاً كانت في احتواء ودفاع أصبحت اليوم تحرر كثير من المواقع وتتقدم قدماً. هذه القيادة المؤسسة العسكرية اليمنية بحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي، إيقاف وقوفا إيجابيا حتى تستطيع
0: يعني بشكل عام أنت تتحدث عن أهمية الدعم الدولي للقيادة الشرعية في اليمن من أجل التصدي للحوثيين وإفشال نواياهم أو مخططاتهم. خلينا أرجع للأستاذ محمد، هل تستطيع القوات الحكومية اليمنية، نحن نعرف ظروفها ونعرف مسائل تسليحها، هل تستطيع بالفعل عسكريا احتواء التقدم الحوثي على الساحل الغربي، أم ترى أن تعدد الفصائل أحيانا والقوى المناهضة للحوثيين بما في ذلك بعض العشائر التي انضمت في الفترة الأخيرة إلى صفوف القوات الحكومية اليمنية مع فرق التسليح طبعا، هل يمكن بالفعل أن تدفع هذه الجهود أم تشكل عائقا فيما يرتبط بالتصدي للحوثيين، بالنظر طبعا إلى تقارير دولية مختلفة كانت ترد خلال الأيام الماضية تشير إلى تغيرات حقيقية وكبيرة في ساحات المعارك والقتال بعد سقوط مدينة المخا وميناء المخا؟
2: أولا القوات المسلحة اليمنية أخي حسن قد استوعبت الصدمة وعادة تنظيمها وعادة إصلاحات كثيرة في في في خلل.
0: حدثني عن هذه الإصلاحات، يعني حتى لا يبقى كلامنا نظري، حدثني أكثر عن هذه الإصلاحات.
2: أولاً أنت أشرت إلى تعدد التشكيلات القتالية، وكانت هذه هي أحد الثغرات التي استطاع الحوثي أن يمتد منها. كان هناك اختلال في إدارة المعركة، اختلال في تنظيم التعاون، اختلال في توزيع هذه القوى والتشكيلات في إطار يعني عسكري مرتب ومنظم. أيضاً في إطار غرفة العمليات كان هناك أيضاً خلل يعني واضح في هذا الاتجاه، ولذلك الحوثي عندما تحرك في جبهة المخاد تحرك من الثغرة التي تحدث عنها، تحرك من مقبنة والكدحة والوازعية ومعسكر خالد، وهذه هي نقاط فصل ما بين محور تعز وما بين المقاومة الوطنية وبقية التشكيلات. إضافة إلى أنه مثلا قوات العمالقة وقوات الدرع الوطن عندما دفعت إلى تعزيز قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي أيضا لم تعطى لها يعني قطاعات معينة أو نظمها التعاون أو ترتبط بغرفة العملية ارتباط مباشر، بل كانت مرتبطة بقيادة العسكرية الرسمية، وبالتالي هذه كانت إحدى الاختلالات. عند عودة القوات إلى الخلف وإعادة وضعها تم إصلاح كثير من هذه الأخطاء. تم تنظيم التعاون بين القوات، تم توزيع القطاعات العسكرية، تم أيضا تنظيم خطوط النيران، ايضا تم توحيد غرفة العمليات. اليوم يعملوا من غرفة عمليات بشكل مرتب. هناك تعديلات كبيرة وصلت الى هذه الجبهة. اليوم القوات المسلحة اليمنية في هذه الجبهة تقود معارك ملحمية وبطولية استطاعت أن تستعيد جبال كهبوب بكاملها، وهذه نقطة

0: مهمة جدا، والآن هي تتثبت وتلحق خسائر فادحة بالميليشيات سواء عبر الطيران المسير أو عبر الطائرات.
1: أنا أود أن أسألك سيد محمد، سيد محمد، هل أنت تحدثني بشيء من الواقعية أم بشيء من التفاؤل عندما تقول ما قلته قبل قليل؟ لأنه أذكرك لأننا كنا متفائلين جدا وسمعنا كلاما يعني كله إيجابية قبل أسبوعين، لكن فوجئنا بتغيرات على أرض القتال. فأود أن أعرف منك يعني باختصار شديد.
0: أنا أحدثك من الميدان ومن الواقع. أنا أتواصل مع زملائي القادة العسكريين، أتواصل مع كثير من الضباط في الميدان، أتواصل مع يعني كثير من الخطوط الأمامية، وأتابع كثير من التفاصيل على الأرض وأدرك تماما ما أقول، وأتحدث بواقعية مطلقة بعيدا عن التحليل وبعيدا عن التفاؤل. وأعتقد المعارك هي تثبت لك اليوم هناك تقدمات كبيرة جدا في جبهة جبال كهبوب، وتمت السيطرة واستعادتها بالكامل. هناك ضربات طيران تظهر لكم كل وقت، هناك أمرات لكم الذي تحدثون في كل وقت عن تقدمات في جبهة تعز وفي مأرب. يعني الأمور هي تسير في الاتجاه الصحيح. نعم تعرضنا لصدمة كبيرة وأيضا خسارة غير متوقعة، ولكن في الأخير هذه هي الحرب، وما دام
1: وما تزال الحرب مستمرة. ما تزال الحرب نعم مستمرة. طيب سيد ياسر، اليوم الحوثي بدأ يستهدف أو عاد لاستهداف مواقع مدنية، يستهدف سوقا، وهذه يعني منطقة مدنية بامتياز، ليست نقطة عسكرية وليست ثكنة عسكرية. مثل هذا التصرف هل يمكن من وجهة نظرك أن يغير بالفعل من رد الفعل الدولي وطريقة تعامله مع الحوثيين والأزمة في اليمن بشكل عام؟
2: هذه أخلاقيات الحوثي دائما، هو ما يستهدف الأحياء المدنية في سواء في الجمهورية اليمنية أو في دول الجوار. هو يريد اليوم أن يخلق له خصما خارجيا، لأن الحوثي اليوم فقد حاضنته السياسية، فقد الحاضنة الداخلية اليمنية، وفقد الاحتواء الدولي الذي كان بعض المواقف الدولية لا زالت معه تتعامل معه كأقلية ضمن مستضعفة. اليوم عرف المجتمع الدولي أنه جماعة إرهابية وأكدوا على ذلك التوصيف. اليوم يحاول الحوثي أن يستهدف الأحياء المدنية والأعيان المدنية حتى يجد له خصما خارجيا لينقل المعركة من معركة يمنية كما يريد، وهذا هدفه الذي يسعى إليه باستهداف الأحياء المدنية والسكان والأسواق من أجل أن يجد له خصما وضربا. هو يتمنى اليوم أن يكون هناك ضده ضربة من الخارج حتى يحتوي، حتى يستعيد شيء من الحاضنة اليمنية ويعلن أنه أمام عدوان خارجي، وهذا ما يريد أن يفعله بعد أن فقد الحاضنة الشعبية.
1: سنتحدث عن هذا الجانب بعد قليل، لكن خليني أتوقف إذا أذنتما لي مع هذه العينة من أصوات اليمنيين يتحدثون عن طبيعة الموقف.
3: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة،
7: هدموا بيوتنا والبهائم تموتنا من اسم الرصاص من الشظايا من اسم العقصر نخلق لبدينا، قالوا نتوقف هربوا الله بروحكم، هربنا رجع بروحنا خلينا استامن حقنا بالبيوت، لا حملنا شيء، هربنا الله بروحنا طعنا القبل نمشي مش دحين. أنا ما نازحين بهذا المخيم دكتور، أنا ما يطلع من طربال دحين المطر لعبنا والريح فعاد بنا المطر هيك بدقنا، بس الخزاخيز لا معنا يوم ذا الناس، لا معنا ندعو يوم ذا الناس، لازم دحين بقى الخلق
8: الآن ذا نحن مشاردين بالمخيمات هذا بين البرد، نخور بطانية نخور فرش، ما معناش أي حاجة، ما معناش بيع عشان نموت، يعني حالتنا ضنكة، مشينا بفقعة بعيالنا على الله نحن ربي سالم، نحن وصلنا مشينا رق اليوم جلسنا نمشي بالطريق صحيح تقزون نحن التقومة تقول وين اش تروحوا كل أربع عسار بخيمة فقلي قهر قبل
9: شرد نحن من البيت حقنا من الشعاب وهذا يضربوا علينا بالرصاص بقنابل.
1: هل يتجه اليمن إلى مرحلة جديدة من التصعيد؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه مع التطورات المتسارعة على الساحل الغربي في ظل حديث عن تحركات حوثية للسيطرة على مرتفعات استراتيجية يمكن أن تفصل ساحل البحر الأحمر عن المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وبحسب تقرير حديث لوكالة رويترز، هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع تقارير عن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية كانت واشنطن تستعد لتنفيذها ضد الحوثيين، لكنها تراجعت عن القرار بينما كانت القنابل تحمل على الطائرات بحسب نيويورك تايمز. ولم يعلق البيت الأبيض بعد على هذه التقارير التي لم تؤكدها أي مصادر.

0: مصدر مستقل باستثناء مصدر أمريكي تحدث قبل ساعات. أما الثمن الإنساني للتصعيد كما سمعنا فهو يتزايد بسرعة، إذ أشارت الأمم المتحدة قبل أيام إلى نزوح 125 ألف شخص منذ بداية الشهر، بينما أشارت إلى سقوط 40 ضحية من المدنيين، فيما وصل نحو 2300 لاجئ إلى جيبوتي هربا من القتال. وبين مرتفعات تعز ومضيق باب المندب، لا تبدو المعركة مجرد صراع على الأرض، بل اختبارا لمعادلات الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، فيما يدفع المدنيون الثمن الأكبر كما هي العادة. أعود إلى ضيفي الكريمين، المحلل العسكري العميد محمد الكميم والمحلل السياسي ياسر الصيوعي، وكلاهما معي من الرياض. عميد محمد، من ناحية استراتيجية، ما هي الأهمية العسكرية لجبال كهبوب بالنسبة للحوثيين وبالنسبة للقوات الحكومية، وهل يمكن بالفعل أن تؤدي السيطرة عليها إلى تغيير المعادلة عسكريا فيما يتعلق بقضية السيطرة على باب المندب؟
1: طبعا جبال كهبوب هي جبال استراتيجية، وهي سلسلة جبال تمتد من باب المندب وتصل وترتبط بالوازعية بتعز وبلاحج، وبالتالي هي يعني هي مطلة إطلالة مباشرة على باب المندب، أي أن المدفعية الصغيرة تستطيع أن تسيطر على المضيق بشكل مباشر، إضافة إلى أنها من الجهة الأخرى هي أيضا إحدى بوابات عدن، وايضا هي من جهه اخرى هي السيطره عليها تعطيك يعني القدره على التحرك باتجاه الشمال واستعاده منطقه ذباب والالتفاف باتجاه جبل عمري او الاتجاه باتجاه الوازعيه من جديد، اي انها تمنح القوات المسلحه التي تسيطر، خاصه القوات المسلحه التي في يعني سيطرتها على جبل كهرب، تعطيها مزايا التقدم واستعاده ما خسرناه في هذه المعركه، وايضا هي تعطي القوات المسلحه اليمنيه قدره الالتحام في جبهة تعز أيضا وتشكيل جبهة موحدة، ولذلك الحوثي يستميت في السيطرة على هذه الجبال وعزل محافظة تعز عن هذه المنطقة، وأيضا اقترابه من عدن.
0: هل تمتلك سيد محمد كل المجايز القوات الحكومية اليمنية، هل تمتلك ما تحتاجه من عدد وعتاد لخوض هذه المعركة حتى آخرها؟
1: القوات المسلحه اليمنيه تمتلك العدة والعتاد والعديد من الرجال الذي تقاتل بهم الان، لكن نحن ما زلنا بحاجه الى اسلحه نوعيه، ما زلنا بحاجه الى دعم دولي، ما زلنا بحاجه الى الى الى الى امكانيه. اليوم الحوثي يقاتل بالتكنولوجيا الايرانيه، يقاتل بالتكنولوجيا الروسيه، يقاتلنا بالأقمار الصناعية الصينية، يمتلك تكنولوجيا المتقدمة في مجال الاتصالات، ما زال ينقصنا بعض الأمور النوعية في مجال التكنولوجيا، في مجال الدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ البالستية، في مجال الأمن السبراني، هناك أمور لوجستية نحتاجها كقوات مسلحة يمنية لمحاولة التحرك في الجبال فيما يتعلق بنوعية الأعمال القتالية التي نحتاجها كصواريخ الكورنيت، الصواريخ الموجهه المضاده للدروع، وايضا يعني بعض الاسلحه النوعيه كالقناصات او اسلحه متخصصه، لكن هي بالحد الادنى اليوم نستطيع ان نقاتل، لكن مع ذلك الحوثي يواجهنا باسلحه ايران وبتكنولوجيا ايران، وايضا ترتبط معه بعض الدول العالميه لمده بكثير من التكنولوجيا وايضا المنظومات المتطوره التي استطاع عن طريقها يعني مواجهة قواتنا في هذه الجبهة. الحوثي استخدم كثافة صاروخية غير طبيعية، استخدم طيران مسير لا يتوقف، استخدم تكنولوجيا الاتصالات واستطاع يخترق الاتصالات، الصواريخ البالستية يعني كالمطر نزلت في هذه الجبهة وما زالت حتى اليوم، وبالتالي القوات المسلحة اليمنية هي تمتلك قدرات القتال، لكن ما زالت هي بحاجة إلى أسلحة نوعية وإلى أيضا مدها باللوجستيات الخاصة بالأعمال القتالية في الجبال أيضا.
0: هي تمتلك العدد، لكن ربما عندها مشكلة بالعتاد، تتحدث عن أسلحة نوعية. سيد ياسر، في ضوء ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز وبعض التقارير أيضا عن تراجع الإدارة الأمريكية عن خطة سابقة لتوجيه ضربة للحوثيين يوم الأحد، يوم أمس يعني، والتراجع في اللحظات الأخيرة، من وجهة نظركم هل هذا يعكس رغبة لدى الإدارة الأمريكية في تجنب فتح جبهة جديدة، أم هي مجرد عملية إعادة حسابات عسكرية وسياسية واستراتيجية بشكل عام؟
2: سيدي منذ اليومين الأولى التي ألغى فيها الرئيس الأمريكي ترامب زيارة

0: غزته التي قطعها والعودة إلى البيت الأبيض. وتكلمت بعض التحليلات وبعض الصحف على أن الرغبة في ذلك هو أن يوجه الهدف من ذلك من هذه القطع الإجازة أن يوجه ضربها للحوثيين. كان هناك في مخيلتنا جميعا أن هذه من باب المغازلة الإعلامية ليس أكثر. الإدارة الأمريكية لن تقدم على ضربات أمريكية،
1: يعني هو للتحقيق فقط، يعني معظم المحللين ذهبوا إن إلى أن هذا الإجراء كان متعلقا بتوجيه ضربة لإيران ليس
0: للحوثيين. لا دعني أكمل لك عجز البيت.
1: تفضل.
0: بالنسبة للأمريكان، الرغبة الأمريكية لضرب الحوثيين عندما تتحقق لهم بعض طموحاتهم أو ما يريدونهم من مقايضة في المنطقة أو في اليمن، فإنهم بذلك سيضربون. ليس لضرباتهم أي مواقف دولية صارقة، إنما لها أثمان سياسية. فهم الآن يتغزلون بالحوثيين على أنهم لا يهددونهم، وأنهم وهم يثبون كل الثقة ويعرفون كذب هذه الجماعة الحوثية، ولا يؤمنون أن تكون مؤمنة للممرات المائية في البحر الأحمر وبذيك باب المندب. مع ذلك هم يحاولون أن يصوروا أنهم قد تهادنوا معهم ولن تأتيهم أي مضرات منهم، هذا لكي تكون لهم ضغوط سياسية فقط، ويستخدمونهم كورقة سياسية على المنطقة. الضربات الأمريكية ستكون مثل ما توصلت الإدارة الأمريكية إلى ما تريده في المنطقة من مقايضات سياسية. نحن اليوم لا يجب أن نعول، وإنما نتمنى لا نعول على الضربات الأمريكية، يجب أن نعول على القيادة اليمنية والمؤسسة العسكرية اليمنية بمساندة الأشقاء الصادقين معنا في قيادة التحالف العربي، وأن نكون نؤمل هذه الدعوة وندعو المجتمع الدولي، لازلنا ندعو وندعو الأمريكان وندعو جميع المجتمع الدولي أن يقوم بالدور الذي يلزمه تجاه هذه الجماعة وصدهم عن هذه التصرفات الشنعاء والتمدد في مضيق باب المندب. اليوم جبال كهنوت التي بدأت تحررها القوات اليمنية وهي المطلة على البوابة الشمالية الشرقية المضيقة كهبوب قصدي التي مطلة على البوابة الشمالية الشرقية لمضيق باب المندب، متى ما سيطرت عليها القوات اليمنية وأكملت السيطرة وتصفيتها وعادت تموضعها فيها، فإنها سوف تمتلك زمام المبادرة سياسيا وعسكريا، وسيكون التمدد منها نحو الوازعية ونحو تعز ونحو ذو ذباب وجميع والمخا، وستتم استعادة هذه المناطق التي بدورها ستساعد الجبهات الثانية في مأرب والجو والبيضاء تخفيف الضغط عليها والتقدم نحو العاصمة صنعاء الذي يعول عليها. الجمهورية اليمنية اليوم والقيادة السياسية متوجهة لأول مرة في هذه المرحلة توجه كامل وكليا على تحرير العاصمة صنعاء، وهي الهدف الأسمى والأساسي. مهما حصلت من هذه انتكاسات أو تراجعات عسكرية كما قرناها في الأسابيع الماضية وكما أسلفت سابقا أستاذ القدير، فإن هذه طبيعة المعارك والمعارك العسكرية بين تقدم وتأخر، ولكن أملنا وثقتنا كبيرة في الله عز وجل ثم المؤسسة العسكرية اليمنية ومساعدة الأشقاء أننا سنصل بإذن الله إلى تحرير العاصمة صنعاء.
1: ومع تجاوز عدد النازحين 125 ألفا منذ بداية سبتمبر، يخشى البعض أن يقترب اليمن من أزمة إنسانية جديدة وسعة النطاق لتطرح الأسئلة ذاتها من جديد: أين هو المجتمع الدولي؟ أشكر ضيفي الكريمين. من الرياض كان معنا المحلل العسكري العميد محمد الكميم والمحلل السياسي ياسر الصيوعي. وتحت المراقبة مع ماجد أثبيتي.
2: يراقب الشارع السياسي الدولي غدا تحت عنوان استعادة الثقة وإدارة التحول. أكثر من 130 من قادة الدول وحكومات العالم يشاركون في انطلاقة مناقشات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة للمرة الثانية منذ عودته إلى البيت الأبيض، ويعقد على هامش الاجتماعات لقاء هو الأول مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنام، ويلتقي أيضا مع ديلسي رودريغر الرئيسة المؤقتة لفنزويلا في اجتماع غير رسمي. وعدد آخر من زعماء دول العالم بينهم الرئيس المصري وأمير قطر والعاهل الأردني والرئيس الفرنسي يلقون كلمات أمام الجمعية العامة. فرنسا تعمل لتنظيم مباحثات تجمع الرئيس ماكرون مع قادة الشرق الأوسط بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. الرئيس السوري أحمد الشرعي يشارك في

0: ندوة افتراضية ينظمها المجلس الأطلسي حول مستقبل سوريا. شركات الطيران الإيرانية تتوقف عن العمل اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل بحسب وزير الخزانة الأمريكية. الولايات المتحدة تستعد لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء المقبل في زيارة رسمية مرتقبة. في ستراسبورغ الفرنسية جلسة استماع في دعاوى اختطاف روسيا أطفالاً أوكرانيين بعد ضم القرم. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يلقي كلمة في موسكو أمام منتدى الحوار حول الأخبار الكاذبة. أسواق المال تترقب صدور مؤشرات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وألمانيا والمملكة المتحدة وبيانات مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. فيما تتزايد الضغوط على طهران، تتحرك باكستان على خط دبلوماسي دقيق بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لإعادة فتح باب التفاوض ومنع اتساع المواجهة. نستمع إلى هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
3: وزارة الخارجية الباكستانية أكدت استمرار التزام إسلام أباد بدور الوساطة، فيما وصل وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران حيث التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني وسط مساع لإعادة إطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية. وتقول إسلام أباد إن علاقاتها الجيدة مع الطرفين تتيح لها أداء هذا الدور، لكن طهران تبدو حريصة على توضيح أن زيارة نقوي لا تعني بالضرورة حمل رسائل بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة تسنيم أن إيران أبلغت الوسطاء بالفعل شروطها لاستئناف المسار التفاوضي، وأن نقوي لا يحمل رسالة أمريكية إلى طهران ولا رسالة إيرانية إلى واشنطن. وفي موازاة المسار الدبلوماسي تتصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية، فقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إجراءات تستهدف شركات الطيران الإيرانية ومقدمي الخدمات لها، مع التهديد بعقوبات مالية على من يزودها بالوقود أو الخدمات أو يبيع تذاكرها. أما في الخليج فتبرز قضية مضيق هرمز باعتبارها واحدة من أكثر الملفات حساسية، فقد رفض وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اعتبار المضيق قابلا للاستغناء عنه قريبا، مؤكدا أن أهميته تتجاوز النفط والغاز إلى التجارة الإقليمية.
2: من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك معنا بيير. بداية يعني الحقيقة أود أن أسألك عن الأمر الكبير الذي كنا نترقبه والإعلان الذي من أجله قطع ترامب إجازة نهاية الأسبوع. لا نعرف هل تبين هذا الأمر أم هو كان بالفعل ما أشارت إليه نيويورك تايمز فيما يتعلق بتأجيل ضربة كانت وشيكة جدا على الحوثيين، بينما كان الحديث في السابق عن شيء يتعلق بإيران. يعني لا أعرف هل كشف النقاب عن أمر جديد أم كان بالفعل هذا هو الذي كشف عنه أم ما زلنا نترقب شيئا لا نعرفه.
4: عندما تحدث الرئيس الأمريكي إلى فوكس يوم أمس قال لمراسل فوكس أن عطلة الأسبوع أي السبت والأحد، وهي تناسبت أيضا مع ذهابه إلى كامب ديفيد والعودة من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض، كان عطلة أسبوع عادية مثل كل العطل. وبالتالي حاول الرئيس الأمريكي القول أن لا شيء كان بالفعل مخططا له، ولكن التناقض أو المشكلة تبدأ من أن بعض المعلومات التي سربها مسؤولون قريبون من الرئيس الأمريكي كانت تقول أن الرئيس الأمريكي كان يبحث جديا بتوجيه ضربة في اليمن ضد الحوثيين، لكنه تراجع عن ذلك. لذلك يجب القول في هذا الوقت أن الرئيس الأمريكي لديه خيارات ضد إيران، لديه خيارات باستعمال القوة العسكرية ضد أي طرف في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتهم طبعا الحوثيين، ولكن الرئيس الأمريكي يترك مسألة اتخاذ القرار حتى اللحظة الأخيرة، وفي بعض الأحيان يتراجع عن ذلك.
2: هل انعقاد أعمال الجمعية

0: العامة للأمم المتحدة وزيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى الولايات المتحدة في غضون يومين لها أي دور في لنقل الهدوء النسبي على الأقل فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي التي درج على توجيهها لإيران والتهديد بالضرب ما لم ترضخ للمطالب الأمريكية المعلنة والعودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: يجب أن ننظر إلى الحملة الدبلوماسية التي يشنها الرئيس ترامب مع أعضاء إدارته ضد إيران خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأيضا خلال اللقاءات الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني في العاصمة الأمريكية. هم يحاولون القول أن إيران تهديد وأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بضرب هذا التهديد الإيراني، وما زال هناك عمل يجب القيام به، ويجب أن تنضم دول العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. وبالتالي هناك الكثير من العمل الدبلوماسي بالإضافة إلى العقوبات على إيران التي يجب أن ننتظرها قبل ربما أي عمل عسكري.
0: هل نعرف بيير ما الذي سيقوله ترامب غدا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
1: سوف يتحدث عن إيران، سوف يتحدث أيضا عن ما أنجزته الولايات المتحدة الأمريكية في غزة، وهو يريد القول أنه منذ عام كان هناك عدد كبير من الرهائن موجودين في غزة، كانت هناك اشتباكات، كان هناك مأساة دائرة في قطاع غزة، والأمريكيون عملوا بقيادة ترامب على إنشاء مجلس جديد لإدارة القطاع، وهم يتوجهون باتجاه الاستقرار في المكان. بالإضافة إلى ذلك يريد التحدث عن إنجازات أخرى مثل الإنجازات في فنزويلا وفي أوروبا. يريد طبعا الرئيس الأمريكي أن يتحدث عن سجله الإيجابي، ويريد أيضا من دول العالم أن تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في كل شيء ممكن أن تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب خلال السنوات المقبلة.
0: سؤالي الأخير لك، لا أعرف إن كانت لديك إجابة أو ممكن تعطينا إجابة من عندك بيير، هل نعرف إذا كان الرئيس الأمريكي غدا سيستقل المصعد أو سيستخدم القارئ الآلي أثناء إلقاء كلمته؟
1: لا، هو بدون شك أنه هذه المرة سوف يستعمل هذا الدرج الصاعد، وسوف يتأكد من أنه يعمل من خلال وضع شرطة أمريكية وليس تابعة للأمم المتحدة في هذا المكان، ويكون عضو الشرطة الأمريكي مؤيد لترامب.
0: جميل جدا. مراسل العربية بيير غانم كنت معي من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. وبين وساطة تبحث عن نافذة للحوار وضغوط تدفع نحو مزيد من التصعيد، تبقى المنطقة ويبقى مضيق هرمز معها أحد مفاتيح الأزمة وأحد أكثر مفاتيح المنطقة حساسية. من واشنطن ينضم إلي المحلل السياسي بشار جرار، ومن إسلام أباد الكاتب الصحفي عبد الرحمن حياة. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع ضيفنا من إسلام أباد سيد عبد الرحمن. ما الذي تستطيع باكستان فعله فعليا يعني حقيقة، وما الذي تستطيع أن تقدمه فيما يتعلق بالوساطة بين إيران وأمريكا وحدود قدرتها اليوم على تقريب مواقف الطرفين بعد شهور من الجمود وشهور من الجهود التي أنتجت فقط مذكرة تفاهم تملص منها الطرفان سريعا، وما زال البعض يقول إنها ولدت ميتة وحتى الآن لم نرى أيا من أمارات الحياة فيها بعد.
2: نعم، بعد التحية لك أستاذي الكريم ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين، لا يخفى أن ما تبذله باكستان هي ممارسة الدبلوماسية والعمل الدبلوماسية. الجميع يعلم أو الخبراء الاستراتيجيين يعلمون أن أي نزاع أو صراع دائما ينتهي على طاولة المفاوضات، وتبقى الدبلوماسية هي السبيل الأمثل والوحيد لإنهاء أي صراع. نعم بالفعل باكستان بذلت جهود كبيرة استمرت عدة أشهر نتج عنها مذكرة تفاهم، لم تقدم ولم تؤخر أي شيء، يعني لم يلتزم بها الطرفان. الآن باكستان عادت مجددا لممارسة الدبلوماسية، هذه المرة بالتحفيز من الصين وبطلب من الجانبين الأمريكي والإيراني. هذه المرة ستسعى باكستان، يعني باكستان هذه المرة فعليا ليست متحمسة لكنها تعمل على تقريب منشات النظر، وتسعى إلى جمع الجانبين الأمريكي والإيراني إلى نقطة اتفاق تؤدي إلى استئناف العمل الدبلوماسي أو الحوار الدبلوماسي لإنهاء التوتر الراهن في المنطقة عبر المسائل.
0: يعني أفهم منك أن هناك بالفعل جهود متجددة في هذا الإطار. اليوم الإيرانيين قالوا أنه لن يحاول

أمل وزير الداخلية الباكستاني رسالة ليعود بها إلى إسلام أباد ومنها إلى الطرفين أو للطرف الأمريكي. سؤالي لحضرتك، هل كان الوزير الباكستاني يحمل في جعبته شيء جديد عندما توجه إلى طهران؟

0: عودت الجميع على الكذب، هي تكذب وتراوغ
1: لا
0: وتصريحاتها
1: أنا لا
0: الإعلامية.
1: أنا لا أنا ولا أي أحد من المستمعين سيعتب عليك أو يلومك على هذه الكلمة.
0: نعم، فباكستان دائما يعني تنظر إلى الأمور والتعامل مع إيران بشكل مختلف، لأنها مطلعة على ما تطلبه إيران فعليا، ولا تتأثر بالتصريحات المتضاربة والتي تصدر عن يعني كبار المسؤولين الإيرانيين. إيران حسب الدوائر القريبة من عملية الوساطة في إسلام أباد تشير إلى إيران توسلت كثيرا إلى باكستان لمساعدتها في العودة إلى المسار الدبلوماسي وإخراجها من المأزق والأزمة التي تواجهها ولكن باكستان لم تصل إليها، بل ركزت على تعزيز التحالفات الإقليمية لتعزيز الردع الإقليمي مع الدول الداعمة لعملية السلام. وزير الخارجية الإيراني ذهب الأسبوع الماضي إلى الصين واستخدم نفوذ الصين وطلب منها أن تقنع إسلام أباد أو تقنع باكستان مجددا بأن تسعى من أجل الوساطة. واليوم نرى أن وزير الداخلية الباكستاني بطلب من الصين وبرغبة من الجانبين الأمريكي والإيراني متواجد في طهران. نحن لا نؤمن ولا نصدق الرواية الإيرانية، وهي دائما تكون للتضليل والاستهلاك المحلي. أعتقد أنه بعد عودة الوزير الباكستاني إلى إسلام أباد سنلاحظ أو سنترقب يعني موقف رسمي من جانب باكستان. أعتقد أن باكستان دائما صادقة وصريحة فيما تصرح به عن عملية الوساطة، يعني دائما مواقف باكستان تكون قليلة ونادرة لكن تكون صحيحة واضحة رصينة.
1: طيب أستاذ بشار، في ظل هذه المواقف المتعارضة والبعضها متناقض، يعني لا نستطيع أن ننكر ذلك، أود أن أعود معك إلى ما سألت عنه بيير قبل قليل. الشيء الكبير الذي كان متوقعا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والبعض تحدث عن إيران، البعض تحدث عن ضربة للحوثيين، نيويورك تايمز اليوم تتحدث عن ضربة كانت وشيكة للحوثيين تراجع عنها البيت الأبيض في اللحظات الأخيرة، ولم يؤكد هذه الرواية إلا مصدر أمريكي واحد تحدث لبعض وكالة الأنباء من دون أن تكشف هويته. طبيعة الموقف كما تقرأه اليوم، هل فقد ترامب الشهية تماما لاستئناف العمليات القتالية؟ هل هو مؤمن بإمكانية التوصل إلى شيء مع إيران من خلال جهود التسوية السياسية؟ هل يرى أن العقوبات الاقتصادية، مزيد من الضغط الاقتصادي لا بديل عنه كطريق وحيد للتعامل مع طهران؟
2: باعتقادي النبأ اليقين سيكون غدا بعد الاجتماع بين الرئيس ترامب وممثلين عن مجلس التعاون الخليجي من القادة. باعتقادي أن تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة عندما تحدث بأنه 23 من هذا الشهر سيكون هو نهاية عملية للطيران المدني، الطيران العسكري تم تدميره قبل ذلك في إيران، هذا يعني تضييق الخناق والعزل ليس فقط في حركة المسؤولين. عراقش اضطر يذهب إلى الدوحة حتى يأخذ طيارة تستطيع أن تنقله إلى نيويورك، وتعلم إلى أي مدى حتى كان في نوع من الإحراج للدبلوماسيين الإيرانيين بما في ذيه بما بينهم مع بازشكان وعراقجي، بأنه أهلا وسهلا بكم لحضور الجمعية العامة، وترامب يقول أنا منفتح على لقاء بازشكيان ولكن ممنوع عليكم الذهاب للتسوق لا بكوسكو ولا غيره. وهذا الأمر يشير بأن الرئيس ترامب شهية، هذه كلمة جميلة بالتعبير عزيزي، ولكن ربما أثبت الرئيس ترامب قياسا بمن سبقه في البيت الأبيض بأنه لا يحب الحروب، ودائما يفضل أن يكون مضيفا لسجله البارع في المفاوضات الذي جرى فيما يتعلق في غرينلاند، وقبل ذلك فنزويلا، قبل ذلك الإفراج عن رهائن ليس فقط الإسرائيليين، رهائن الأمريكيين الأهم اللي أفرج عنهم دون أدفع دولار واحد لمختطفيهم سواء كانت في نظم أو تنظيمات. وهذا الأمر يشير بأنه ترامب عاقد العزل،
1: لكن أنت لا تظن أنه لا تظن أنه هذه الصفقات وإن كانت هامشية لكن لا يمكن أن تتم من دون مقابل على الإطلاق، أتحدث عن صفقات إطلاق المحتجزين.
2: صحيح، ولكن قد ليس مالا وليس إعادة تأهيل لنظام معروف أنه إرهابي. صحيح. لأنه ترامب هذا اللي يفرق فيه عن بايدن وعن أوباما اللي دفعوا المليارات، وهذا الأمر سياسة معروفة بأنه أنت لا تخضع لابتزاز الإرهابي سواء كان تنظيم أو نظام. وهذا الأمر، وهنا خذنا للنقطة الأهم عزيزي، ولا تخفى عليك والمشاهد الكريم وأخي شريكي في هذا الحوار من باكستان،

0: الآن بأن الآن تجاوزنا مسألة الوساطات، بمعنى تبين أنه لا مصداقية للنظام الإيراني ولا لعملائه الإقليميين. ترامب سيلتقي في 24 من الشهر الجاري الزعيم الصيني اللي لعب الدور في ضمان أن الحوثي لا يعتدي على المملكة العربية السعودية، ولعب الدور في التطبيع بين النظام الإيراني والمملكة العربية السعودية وسائر الدول في الإقليم، يعني مجلس التعاون الخليجي إضافة للأردن، جميعهم تعرضوا للاعتداءات الإيرانية. لذلك ترامب باعتقادي سيتخذ القرار النهائي، والمسألة ليست تسريبات نيويورك تايمز وآخرون فقدوا المصداقية على الإطلاق، وهذا الأمر ربما ستظهر الأيام المقبلة. الموضوع أنه كاد أن يضرب الحوثي وتراجع في اللحظة الأخيرة، هذا لا يستقيم مع منطق قادة الدول، وهذا الأمر أيضا لا يستقيم.
1: لا لا لا، خلينا نوضح
0: هذا المهم في نيويورك
1: أستاذ بشار،
0: قادة مجلس التعاون الخليجي.
1: أكثر من مرة ترامب كان قد أنذر إيران بتوجيه ضربة، وقال سأمحو إيران عن وجه الأرض وأمحو الحضارة الإيرانية كلها، وقال تراجعت في اللحظة الأخيرة استجابة لطلبات قادة بعض الدول. هذا قبل أسابيع وشهور.
0: هذا الفرق يعني. أنت أسعفت الموقف حسن أخي حسن بأنه استجابة لقادة دول المنطقة، وليس إنه هو تغير رأيه بسبب إنه كما يروج إعلام اليساري المعارض لترامب سواء في أمريكا أو خارجها، بأنه روبيو أقنعه أو هيكتث أو جيدي فانس. الآن تسمع التصريحات كلها واحدة، لأنه هذا النظام وأنت تعلم هذا نظام رئاسي تنفيذي، وترامب هو يزود في خيارات لكن الكلمة الأخيرة له كرئيس، وهو يراهن على العلاقات مع الحلفاء.
1: نعم.
0: ولذلك القرار الحقيقي سيتخذ باعتقادي غدا، لأنه غدا هو اللقاء الأهم مع مجلس التعاون الخليجي، حينها يتضح ما الذي يعنيه ترامب. هل سيمنح بازشكيان فرصة أن يلتقي على هامش الجمعية العامة المتحدة وبالتالي يكون الانفراج، أو العكس تماما الضربة الكبرى قادمة عزيزي؟ لكن ترامب يؤجل على وعسى أن يكون هناك أبل بإعطاء السلام فرصة.
1: طيب، من أمن الملاحة إلى الاقتصاد، تتسع تداعيات التصعيد في المنطقة فيما يعود مضيق هرمز إلى واجهة المشهد باعتباره أحد أهم شرايين التجارة الدولية العالمية. نستمع إلى هذا التقرير ثم نستأنف الحوار.
2: مصادر عسكرية أفادت لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى إصابة 2 من أفراد طاقمها. ووفق المعلومات المتاحة لم تسجل أضرار بيئية، بينما وصلت الناقلة طريقها إلى ميناء التوقف التالي بالاعتماد على قدراتها الذاتية. ويتزامن ذلك مع سلسلة حوادث استهدفت سفنا في مياه الخليج ومحيط هرمز خلال الأشهر الماضية. أما حركة الملاحة فتشهد تراجعاً لافتاً، وبحسب بيانات نقلتها رويترز عبرت 17 سفينة محملة بالسلع المضيقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة ب 37 في الأسبوع السابق، وبمتوسط كان يصل إلى نحو 125 سفينة يومياً قبل الحرب. وفي الداخل الإيراني تتزامن الضغوط الأمنية مع أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ يواجه الاقتصاد ارتفاعاً في الأسعار وتراجعاً في قيمة العملة وصعوبات في التجارة والطاقة. وتقول رويترز إن الضغوط الأمريكية والعقوبات وتراجع الواردات أدت إلى أزمة اقتصادية شديدة، فيما تحاول طهران استخدام موقعها في هرمز كورقة ضغط في مواجهة الضغوط الدولية. وبالنسبة للرياض والمنطقة، فإن استمرار اضطراب الملاحة لا يعني فقط مخاطر على امدادات الطاقة، بل يفتح أيضا أسئلة حول تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد العالمية.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين وأتوجه بالسؤال إلى السيد عبد الرحمن. في ظل استمرار الوساطات والحديث عن جهود متواصلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني من أجل التسوية، اليوم هل يمكن أن يصبح أمن الملاحة في هرمز مدخلا لتهدئة أوسع بعدما كان خلال الشهور الماضية مجرد ورقة ضغط بين الطرفين؟
3: أعتقد أن ما يقلق باكستان في هذه المرحلة وباقي دول المنطقة، وما دفع باكستان للعودة إلى استئناف عملية الوساطة، هو سعي إيران لتوسيع

0: توسيع الجبهات بعد أن حركت الميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن، يعني ميليشيات الحوثي، لعرقلة الملاحة عبر بريق باب المندب. في اعتقادي الشخصي أن إسلام أباد تبذل حاليا جهود قوية إنهاء أزمة المضيقين واستئناف حركة الملاحة عبر هذين الممرين العالميين المهمين.
1: هل تتوقع أستاذ عبد الرحمن، أنت أشرت إلى الدور الصيني، هل تتوقع بالفعل اختراقا كبيرا على الأقل في قضية المضيق بعد قمة ترامب وتشي المقررة هذا الأسبوع في أمريكا؟
0: أعتقد أنه عندما زار الرئيس ترامب قبل شهرين تقريبا الصين، كانت هناك ايضا جهود يعني مشتركه، لكن ايران كانت تستخدم مضيق هرمز، ورقه الضغط، وهي الورقه الوحيده التي كانت بيدها. حاليا يعني لاحظنا ان الصين تحركت مجددا وهناك توقعات كبيره، لكن انا شخصيا اعتقد ان ايران لن تضخ امام مثل هذه الضغوط، وسوف تمارس سياسه. لا اعتقد، لأنها يعني لا تتصرف كدولة مسؤولة، لا تحترم العلاقات الدبلوماسية، بل لا تفهم إلا لغة القوة والضربات العسكرية والحصار العسكري، لأن النظام الذي يقود إيران يعني نظام الحرس الثوري هو نظام يتعامل كميليشيات إرهابية وليس كنظام أو كدولة مسؤولة. يعني لو كانت إيران دولة مسؤولة كانت استفادت من مذكرة تفاهم إسلام أباد التي اتهمت باكستان على أساسها بأنها تميل إلى إيران. يعني بالفعل كانت معظم نقاط تلك المذكرة تصب في صالح إيران، لكن تطبيق المذكرة حسب الخبراء في باكستان يعني تراه أو يراه النظام المتطرف في إيران بأنه نهاية للنظام وانتصار للشعب الإيراني وانتصار لدول المنطقة. النظام الإيراني لا يريد يعني السلام والأمن في المنطقة، لأن هذا يضمن بقائه في الحكم ويضمن يعني سياسته التوسعية والتدخل في شؤون الدول الأخرى وعرقلة السلام الإقليمي، وهو ما نراه. يعني الباكستانيون باتوا يشككون في وجود تحالف بين إيران وإسرائيل، يعني كلا الطرفين لا يريدان السلام في المنطقة، أما باقي الدول فتريد السلام، تريد التنمية. فهناك يعني الكثير من علامات الاستفهام حول السلوك والأسلوب الإيراني.
1: تمام أستاذ بشار، ضغوط أمريكية متزايدة مستمرة متواصلة لا تتوقف على إيران فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، آخرها ما تحدث عنه وزير الخزانة الأمريكية، العقوبات المرتبطة بقطاع الطيران، ويقول بعد يومين لن يكون هناك أي طائرة إيرانية تتحرك في أي مكان في العالم. مع كل هذه الضغوط أيضا، تراجع العملات، تدهور الوضع الاقتصادي داخل إيران، هل تعتقد بالفعل أنه إيران من غير أن تقصد حولت أزمة هرمز إلى ضغط عليها بعدما كان ورقة الضغط بيدها؟
2: هذا هو منطق العدالة في السماء، ربما سبحانه يعني لا يحق المكر سيء إلا بأهله. هو بدأ وأخطأ خطيئة كبرى عندما قام بالاعتداء على دول الجوار اللي رفضت الدخول في هذه الحرب. قيل أن هذه الحرب بدايتها كان بقرار أمريكي إسرائيلي، أقول قيل، وكانت هناك تأكيدات من جميع الدول العربية بأنه لسنا معنيين في الدخول، وقامت إيران وعملائها بتنفيذ جملة من الاعتداءات. الآن عندما وصلوا إلى موضوع المعابر كانت الخطيئة الأخرى، ليس الاعتداء على الجوار العربي والمسلم، لا، الاعتداء الآن على الاقتصاد العالمي وحاولة ابتزاز العالم وخنقه من مضيق هرمز. وكانت القلطة التي باعتقادي هي التي حكم فيها على نهايته كنظام عندما أدخل الحوثي بمحاولة لنقل هذه الأزمة إلى باب المندب. والكل عزيز يعلم الآن أن كل الدول اللي كانت مترددة في الانضمام إلى التحالف الآن أصبحت موحدة. روسيا، الصين تقول نرفض المساس بالملاحة البحرية، الأوروبيين الآن، إيطاليا تتصدر المشهد بأنه أمن البحر الأحمر هذه مسؤوليتنا ونحن نتضرر أكثر حتى من مضيق هرمز. وحتى محاولة الادعاء والزعم بأنه هذه مجرد ورقة تفاوضية أيضا، لأنه كما تفضل أخي قبل قليل هذه ليست دولة، وبالتالي تصريحات استاء منها باسشكيان، يطلقون تصريحات بأنه الذي يريد احتلال الكويت، وطرف آخر يقول بالمسيرات استهدفوا خط غرب شرق. هذا يعني الموضوع ليس فقط الممرات

0: البحرية، يراد تعطيل تصدير النفط، يراد تعطيل القرار الاقتصادي التنموي. انظر الصورة اليوم قبل دقائق من هذا الملف عزيزي، أول سيارة كهربائية سعودية تخرج إلى العالم وإلى النور في الوقت اللي الكهرباء غير موفر في إيران، والنفق والحوث الآن يسطو على الديزل من المواطن اليمني لأنه يريد أن يعوض ما انقطع عليه من دعم إيراني. الصورة واضحة عزيزي، لذلك على نفسها جنت مراقش، وهذه الفرصة الأخيرة أقول مرة أخرى، اجتماع غد سيكون
1: سننتظر، نعم كلنا سنترقب
0: بما سيجري
1: هذه النتائج. أكيد ليس مضيق هرمز مجرد ممر بحري على الخريطة، فكل سفينة تتوقف وكل ناقلة تتعرض للخطر قد تنعكس تداعياته على الاقتصاد والأسواق وحياة الناس من الخليج إلى ما هو أبعد من ذلك. أشكر ضيفي الكريمين، المحلل السياسي بشار جرار كان معنا من واشنطن، والكاتب الصحفي عبد الرحمن حياة كان معنا من إسلام أباد. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي قد يكون الصمت موقفا وقد يكون الكلام بداية مواجهة. شكرا للمتابعة، انتهى وقتنا، إلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. الحرس الثوري الإيراني وبيزشكيان خطابان متناقضان بين التهديد بتغيير جغرافيا الحرب والسلام.
4: On September 23rd, all the Iranian airlines, will be shut down around the world.
3: أمريكا تؤكد أن عقوبات جديدة ستشل شركات الطيران الإيرانية خلال يومين. مصادر العربية تؤكد أن إيران تقف ضد حصر السلاح بالعراق خدمة لحزب الله في لبنان. أربعة انفجارات في مخازن أسلحة سورية خلال أقل من شهر ولا أسباب واضحة.

0: في إيران خطابان، الحرس الثوري يهدد بتغيير جغرافيا الحرب، ورئيس البلاد يمد يده للسلام. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها وفق تعبيره. كما أكد أن طهران مستعدة لخوض صراع طويل الأمد في حال اقتضت الظروف. واستعدادا لأي هجوم أمريكي مرتقب، ألغت السلطات في إيران الإجازات الممنوحة لكبار الضباط العسكريين ومسؤولي أجهزة إنفاذ القانون. من جهته الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد على عدم رفض أي محادثات تؤدي إلى السلام، مطالبا بوحدة الصف من أجل دعم هذا المسار في وقت وصل الانكماش الاقتصادي في بلاده إلى 10%. هذا ويزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقاوي طهران من أجل تحريك الجمود في ملف التفاوض، زيارة يخيم عليها تجديد الرئيس الأمريكي تهديده لطهران، إضافة إلى وضعها أمام ثلاثة خيارات: أولها محو إيران بشكل كامل وتدميرها، أو تركها تتعفن اقتصاديا، أو التوصل إلى صفقة واتفاق. وفي مشهد آخر، ترامب يمنح الرئيس الإيراني تأشيرة الدخول إلى بلاده لإلقاء كلمة إيران أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه يرفض منح تأشيرات لدخول بعض أعضاء الوفد الرئاسي بمن فيهم أعضاء في فريقه الإعلامي. بيزشكيان سيكون أعلى مسؤول إيراني يزور الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب على بلاده. ومع انفتاح أمريكا على دبلوماسية تواصل تشديد عقوباتها، يقول وزير الخزانة إن كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين فقط، وذلك مع دخول عقوبات تمنع تقديم أي خدمات للطائرات الإيرانية حيز التنفيذ.
1: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.

0: system. And what we're seeing here.
1: ومع الضغوط الخارجية التي تواجهها إيران تنعكس آثار الحصار حراكا في الشارع، حيث تواصلت التظاهرات الفئوية اليوم وتجمع متقاعدو شركة الاتصالات احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها صرف المستحقات المتأخرة وأيضا ضيق العيش. وفي الأهواز يتجمع متقاعدو صندوق النفط الخاص احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مطالبين بدفع مزايا إضافية متأخرة لعدة أشهر إلى جانب حقوق ومطالب قانونية أخرى لم تسدد بعد. معنا من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم، أهلا بك معنا سيد الحكيم مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. أبدأ بما يتحدث عنه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، يقول إن الحرب لم تنتهي بعد وأنها ستغير بالتأكيد، أي إيران، جغرافية الحرب، وسنجلب بالتأكيد أسلحة جديدة بقدرات جديدة إلى المعركة، بينما بيزشكيان يذهب إلى الولايات المتحدة. صحيح أنه يزور مقرا أماميا لأي دولة ذات سيادة الحق بأن تقول أو تدلي بكلمتها من على منبره، لكنه يتحدث عن السلام في خطاب مغاير لما يقوله الحرس أو لما يقوله المتشددون في إيران. ما رأيك؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولكادر قناتكم الموقرة. يعني بطبيعة الحال اليوم الحديث عن تغيير جغرافيا الحرب يرفع مستوى المخاوف من انتقال الصراع من مواجهة محدودة إلى أزمة إقليمية واسعة، وهذا الأمر بات واضحا. لذلك منذ اليوم الأول أكدنا بأنه إيران قبل في عام 2002 بدأ البرنامج النووي، وأكدت في حينها إيران لم تسلم لا غرام واحد ولا مثقال واحد، واليوم 2026 لم تسلم لا غرام من برنامجها النووي ولا مثقال واحد. لذلك اليوم إيران تعتبر برنامجها النووي، برنامجها الصاروخي، هو يعد حفظ للأمن القومي الإيراني. لم تسلم كلا البرنامجين لو تعرضت إلى ضربة نووية، هذه بالدرجة الأولى. لكن هل إيران تريد الدخول في الحرب، في استئناف الحرب إطلاقا؟ إيران تريد الدخول في المفاوضات بصورة ندية، بصورة احترام متبادل فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تعول على الدخول في الحرب. أي بمعنى اليوم ما لديها من إمكانيات وأوراق استراتيجية يمكن أن تفرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ما هي الاستراتيجية التي لدى إيران الآن لتفرضها على الولايات المتحدة؟
2: أحسنت، هذا السؤال الجيد. لا، في بادئ الأمر إيران لم تنتصر في الحرب عسكريا، لم تنتصر في الحرب عسكريا لأنه تعرضت إلى 27,651 ضربة. لكن إيران استراتيجيا ثلاثة أهداف وضعتها أمريكا على الطاولة: برنامج الصاروخي، برنامج النووي، تشينج نظام كان هدف إسرائيلي. لحد هذه اللحظة ثلاثة أهداف لم تتحقق. إذن ما لدى إيران من أوراق؟ استهداف العمق الإسرائيلي، استهداف القواعد الأمريكية، مضيق هرمز، ثلاثة أوراق فعلتها. ما لديها في المستقبل؟ باب المندب، استخدام صواريخ أكثر تطورا وأكثر إيلاما، قضية ثالثة سبع كيبلات للإنترنت تمر عبر مضيق هرمز. لذلك منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع هناك ضغوط من قبل المحافظين المتشددين على الدولة وعلى النظام بتفعيل ورقة كيبلات الإنترنت، سبع كيبلات. إضافة إلى هذا
1: هناك، أنا أشكرك لأنك تتحدث بصراحة، لأنه الكثير من ضيوفنا الكرام من إيران لا يقولونها صراحة عندما نتحدث عن الأوراق الاستراتيجية لإيران، ويقولون بأنها لا تتدخل في الدول الأخرى، لكن اتضح أنه من خلال أهداف إيران والأوراق الاستراتيجية، استهداف العمق الإسرائيلي تقول، مع أنه لم نرى ذلك منذ أمد بعيد إلا في فترة الحرب، بينما الصواريخ كلها تنهال على دول الخليج وعلى الأردن وإضافة إلى مناطق أخرى. أيضا هناك تهديد الآن بجغرافية جديدة يقول الحرس. المصالح الأمريكية نعم استهدفت، وتحدثت وزارة الدفاع عن ذلك وتعرضت لأضرار كثيرة. مضيق هرمز مضيق دولي تريد طهران أن تتحكم به، وإلا لا فعلت مذكرة التفاهم. باب المندب الآن تتحدث عنه، مع أنه أيضا مضيق دولي وممر ملاحي دولي، وتطلع

0: عليه دول كثيرة ولا علاقة لإيران بها، ولكن تريد أن تستغل دعمها للحوثي لكي تحاصر دولا في المنطقة. واتضح للكثيرين أن الهدف هي هذه الدول في المنطقة وليس الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم أن إيران ترفع شعار الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. تبين أن أعداءها مختلفون عما كانت تعلنه ليل نهار. تتحدث أيضا عن إمكانية تدمير الكابلات البحرية في مضيق هرمز. هذا إرهاب دولة وليس سياسة دولة تقاوم المعتدي وتدافع عن نفسها. هي تهدد الآخرين ويعني تحاول أن تكون يعني كما يتهمها البعض أن تفعل تصرفات لا تليق بدولة.
1: طه، خلينا نتكلم بصريح العبارة. يعني هل تعتقد طرف المقابل حينما استهدف هرم السلطة السيد المرشد الإيراني، هل ألا كان هو إرهاب دولة؟ حينما تم استهداف مدرسة ميناب التي راح ضحيتها 186 طفل، ألا هو إرهاب دولة؟ 27,651 ضربة إيران تعرضت لها من قبل الطائرات الأمريكية والإسرائيلية، ألا يكون إرهاب دولة؟ بكل تأكيد حينما يتعرض هرم السلطة في أي دولة. الآن اقلب المعادلة يعني عكسا، لو أمريكا تعرضت إلى هرم السلطة، تعرض إلى ضربة من قبل إيران، ماذا فعلت؟ لذلك أنا أقولها بصريع العبارة.
0: أنت قلتها، أعطيت المثل الصحيح، لكن للأسف التطبيق غير صحيح. أعطيت المثل الصحيح، اقلب المعادلة. لو قلبناها لن يكون هناك مشكلة في المعادلات الدولية عندما تنتقم رأسا برأس ممن يعتدي منك، لكن ليس بأن توجه صواريخك إلى الدول العربية والخليج، إلى الدول الجارة التي يعني لم تكن تريد هذه الحرب لطهران وحاولت أن توقفها مرارا، بل بعض هذه الدول يتوسط يوميا لوقف هذه الحرب. عندما ترد على المعتدي تكون أنت في حالة دفاع عن نفسك، لكن عندما تورط العالم كله وعندما تورط الدول الجارة كلها معك بحرب لا ناقة لها بها ولا جمل، عندها يكون في مشكلة حقيقية. عندها نتحدث عن هذه التصرفات التي تؤذي المجتمع الإيراني الداخلي، المنطقة، الاقتصاد في المنطقة والعالم، وليس فقط الاقتصاد. صواريخ تنهار على أو تنهال على الناس، على السكان المدنيين، تروعهم وتصيبهم وتقتلهم، بينما المطلوب كان أن تردوا على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وليس على المنطقة والدول الجارة العربية المسلمة.
1: بكل تأكيد في الحرب 12 يوما إيران استهدفت العمق الإسرائيلي 974 صاروخ، فإذا استهدفت العمق الإسرائيلي.
0: هذا لا يشفع لإيران بأن تكمل حربها على الآخرين. يعني أنتم تتذكرون،
1: أعطيني مجال أستاذ أعطيني مجال،
0: رح أعطيك بس هذا ليس عذرا.
1: يعني الإيرانيين يؤكدون بأنه الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية ونزلت في القواعد الأمريكية. هناك سؤال يطرح دائما في إيران عبر الصحف، عبر المواقع الإعلامية، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم تم تزويدها في الدول العربية؟ هذا السؤال الأول. وإيران أكدت بأنها لا تريد استهداف الدول العربية، بل الرئيس الإيراني السيد بيزشكيان أكد مرارا وتكرارا، والتيار الإصلاحي وهناك العديد من النواب يؤكدون نحن نريد علاقات جيدة وعميقة.
0: منيح أنك ذكرتنا بالتصريحات اللي تراجع عنها لاحقا. نعم تفضل.
1: ومتجذرة مع الدول العربية. ألا أنه السؤال المطروح في إيران، لماذا إيران لا تستهدف القواعد الأمريكية في تركيا وأذربيجان والدول الأخرى؟ لذلك إيران تعتقد بأن
0: لا ما تمرنيش على تركيا وأذربيجان، لحظة، هذا لا يعطيها الحق. حتى لو كانت هناك قواعد أمريكية وحتى لو تزودت الطائرات بالوقود منها على هذه القواعد، هذا لا يعطيها الحق بأن تضرب البنى التحتية وبنى الطاقة. طيب إذا كان الموضوع هكذا، لماذا تريد أن تقول، وأنت اعترفت قبل قليل بأن إيران تريد أن تفعل مضيق يعني مضيق باب المندب كورقة استراتيجية لاحقا، لماذا تفعل مضيق باب المندب كورقة استراتيجية لحث الحوثيين على وقفه إذا ما كان همها هو استخدام القواعد الأمريكية من قبل الأمريكيين في دول الخليج والأردن وغيرها؟ لماذا إذن تفعلون، أولا لماذا تغلقون مضيق هرمز على النفط الخليجي والعربي؟ ثانيا لماذا تفعلون مضيق باب المندب مثلا كورقة استراتيجية؟

0: أنا أقولها لجنابك الكريم، إيران الآن جاهزة حتى وإن تعرضت إلى ضربة نووية، وكما أكد المرشد الإيراني قبل استشهاده بأسبوع، أي حرب ستندلع وسيتم استهداف العمق الإيراني ستكون الحرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وإن تعرضت إلى ضربة نووية فيكون الرد بالمثل. إذا تم استهداف المحطات الكهرباء، محطات الكهرباء في الدول الأخرى سيتم استهدافها، إذا تعرضت السدود بكل تأكيد السدود سيتم استهدافها، إذا تعرضت إيران إلى ضربة نووية سيكون الرد نووي.
1: تتخذون الخليج إذن درعا بشريا بكل معنى الكلمة لكي لا تعتدي عليكم الولايات المتحدة الأمريكية، لأنكم لا تستطيعون أن تكونوا ندا عسكريا لها، وفي الوقت نفسه تريدون أن ترفعوا شعاراتكم التي يصفها الكثيرون بالعنترية.
0: يعني إيران استهدفت القواعد الأمريكية والعمق الإسرائيلي واستهدفت الزوارق والسفن الأمريكية بنفس الوقت.
1: لماذا لا تستهدفونها الآن؟ أنت قلت بأنه الطائرات الأمريكية تتزود بالوقود من قواعد أمريكية في المنطقة، مش عم تتزود من إسرائيل كذلك؟
0: يعني حسب الرؤية الإيرانية في الحرب بعد 40 يوما إسرائيل تخشى أن تنخرط في الحرب، لكن إذا استمر الوضع كما هو عليه.
1: سؤالي واضح، أرجو أن يعني نعيد البوصلة لتجيب عن سؤالي. الطائرات الأمريكية هل تتزود بالوقود وبكل أنواع الدعم اللوجستي والعسكري والأمني من إسرائيل وقواعدها؟
0: يعني حسب الإعلام الإيراني أنا تابعته منذ مدة حول هذا الموضوع، يؤكدون بأن إسرائيل في الحرب الأخيرة لم تكن لديها أي علاقة، بل القواعد الأمريكية في الخليج هي المفتوحة، ويعلمون بأنه الإيراني.
1: أنت تعتقد بصدق بأن الأمريكيين الآن مع كل ما تتيحه لهم إسرائيل لا يعني يزودون بالوقود ولا يعني يركنون طائراتهم هناك في المطارات ولا يقدمون لهم المشورة والدعم والاستخبارات؟ يعني أنا يعني معك أن تقول وجهة نظرك، ولكن الحقيقة نريد أن نبني عليها
0: الحقيقة على واقع. إيران استهدفت الطائرات الأمريكية في أنحاء المنطقة، وكذلك السفير الأمريكي.
1: لا، ما أنت تقول لأن دول المنطقة بها قواعد أمريكية. أنت تقول لأن دول المنطقة، خلينا وحدة وحدة، أنت تقول لأن دول المنطقة فيها قواعد أمريكية وهذه الطائرات الأمريكية تتزود بالوقود من هذه القواعد اللي تتيحها بعض دول المنطقة، منها الخليج والأردن وغيره كما تقول أنت، فلذلك نقصف هذه الدول وبالتالي يحق لإيران أن تقصف هذه الدول. الحرب لا تزال مستمرة، إذن لماذا لا تقصف إسرائيل وهي تقدم نفس الدعم للقوات الأمريكية؟ لا تقول لي بأنه هذه غير حقيقية، لأنه لا أحد سيوافقك على ذلك، لأنه نبني على حقائق في هذا الحوار.
0: بكل تأكيد نبني على حقائق، لكن إيران استهدفت الطائرات الأمريكية كذلك حتى في إسرائيل خلال الحرب، وإسرائيل
1: خلال الحرب، لكن لم تتابع بذلك بعدها، فقط تضغط على دول المنطقة.
0: بعدها استطاهر، بعدها إيران تعتقد بأنه الطائرات التي انقلعت بعد الحرب، بعد الهدنة الهشة فيما بين طهران وواشنطن في إسلام آباد التي كانت بوساطة إسلام آباد وبرعاية الصين، إيران تعتقد بعد ذلك يعني الدول يعني القواعد الأمريكية انقلعت منها الطائرات لاستهداف العمق الإيراني.
1: طب بدك أكثر من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي؟ هو قال بأنه انطلقت من إسرائيل، وبدك أكثر من ذلك؟ مسؤولين إسرائيليين كثيرين، الكاتس وغيره، قالوا بأنه طهران تعرف الثمن، لذلك لا تستطيع أن تهاجمنا مرة جديدة. هاجمتوها بالحرب نعم، وحصل أضرار كثيرة، وكانت ضربات بعضها قوي جدا، لكن ما بعد الحرب نتحدث، لماذا تصر طهران على استهداف دول الخليج ولا تستهدف إسرائيل؟
0: يعني هي استهدفت الحقيقة خلال الحرب، ومن الغير مستبعد إيران في المستقبل، إيران أنا أقولها بصريح العبارة حسب ما أقرأ الهوى الإيراني، في المستقبل هناك ضغوط بفتح جبهة جديدة مع إسرائيل، لأنهم يعتقدون إسرائيل قد تنخرط في الحرب في الأيام القادمة، لذلك الإيرانيين ما فعلت
1: إذا انخرطت إذا لا معلش أنت عم تفوت الكلام ببعضه، لأنه يعطي رسائل يعطي رسائل قد يعني لا يفهمها كثيرا بعض المشاهدين أو أنت تتعمد ذلك، لذلك نريد أن نوضح هذه الجمل التي تتفضل بها. إذا أنت تقول بأنه قد تفتح، لكن ليس هي بذاتها تفتح الحرب، أما إذا انخرطت إسرائيل يمكن أن سترد عليها إيران.

0: هذا سيصبح طبيعيا عاديا. لكن إسرائيل تقول اليوم بأنه إيران لا تجرؤ على أن تفتح هي بنفسها هذه المعركة من جديد مع إسرائيل لأنها تعرف طبيعة الرد الذي ستتلقاه.
1: بينما السفير الأمريكي في إسرائيل أكد في اليوم الواحد 5 مرات دخلت إلى الملاجئ، فهذا أكبر دليل بأنه إيران تجرأت واستهدفت العمق الإسرائيلي وستتجرأ. وإيران
0: نعم فعلتها. نقاشنا ليس إذا فعلتها أم لا، نحن غطينا ذلك لحظة بلحظة على الشاشة العربية والإعلام العربي كله غطاه والإعلام العالمي. أنا يعني لا أحاول أن أثبت بأنكم لم تفعلوا، وقلتها لك قبل قليل، نعم حصل، لكن في الحرب. سؤالنا هو لماذا بعد الحرب اختارت إيران أن تستمر في حربها ضد دول الخليج وكأنها هي المستهدف الحقيقي من هذه الحرب وليس ضد الولايات المتحدة حقيقة، يعني بعمق مصالحها وكذلك إسرائيل؟ هل لديك إجابة أخرى؟ لأنه أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر.
1: يعني الحقيقة أنا أرى بأنه إيران لا تريد توسيع رقعة الحرب كما يتوقع البعض، لكن بنفس الوقت استهدفت القواعد الأمريكية واستهدفت السفن الأمريكية وأثبتت بأنها لن تخشى أي قوة في العالم. وهنا جميع الأطراف إن هنا يعني إيران كان نكون واقعيين تحاربت 5 دول استطاعها 5 دول، 4 منها دول نووية، 3 منها دول دائمة عضوية، 5 دول أمريكا وإسرائيل فرنسا بريطانيا خلف الكواليس وفرنسا وبريطانيا وألمانيا خلف الكواليس 5 دول، وكذلك 3 دول دائمة العضوية أمريكا وفرنسا وبريطانيا. لا تريد إيران أن تستنزف كل أوراقها، ذهبت تدريجيا في هذه الحرب. لذلك ما لديها
0: هاي الدول شو صار؟ بس ما فهمت عفوا، هاي الدول شو عملت؟
1: أمريكا وإسرائيل كانت مشاركة بصورة مباشرة في الحرب. 3 دول ألمانيا بريطانيا فرنسا كانت تساعد كانت تساعد بصورة غير مباشرة، و3 دول من أصل 5 دول دول دائمة العضوية.
0: لماذا لا تردون عليها هي؟ إذن لماذا لا تردون عليها؟ لماذا تقصفون دول الخليج؟ لماذا تقصفون دول الخليج؟
1: تمام، 5 دول 5 دول 4 دول نووية 3 دول دائمة العضوية، صمود إيران هذا أكبر إنجاز إلى إيران يعتبر.
0: لكن لماذا لا تستهدفون هذه الدول؟
1: هل انتصرت إيران؟
0: لماذا تستهدفون؟ لماذا تستهدفون هذه؟ لا تستهدفون هذه الدول بل تستهدفون دول الخليج فقط.
1: يعني هم الإيرانيين يعتقدون بأنه انقلعت الطائرات من من من, من تلك القواعد. يعني الحقيقة أمر
0: الأوروبيين عم تقول دعمهم بشكل غير مباشر، عم تقول بأنه
1: شنو بشكل غير مباشر.
0: ليش ما بتردوا عليهم إذن؟ إذن الرد عليهم مباح، لماذا لا تردون عليهم؟ تردون فقط على دول الخليج، لماذا لا تردون على تركيا على أذربيجان؟ بس إقلاع الطائرات هو الدعم، بس إقلاع الطائرات هو الدعم.
1: يعني لم تكن حجة أخرى إذا إيران لم تستهدف القواعد الأمريكية، لم تكن لديها حجة. الحجة الوحيدة لدى إيران
0: وصف دقيق لكلمة حجة، نستخدمها في الدارج عادة للحديث عن ذريعة أو لذر الرماد في
1: لا لم تكن
0: فقط.
1: ذريعة لم تكن ذريعة.
0: أعطني سببا إذن، أعطني سببا.
1: لكن
0: لماذا إذن لم تستهدف دولا أخرى دعمت الولايات المتحدة؟
1: حتى الدول الخليجية في قرارة نفسهم لا يريدون لا يفضلون انتصار أمريكا وإسرائيل في هذه الحرب. قد تسأل لماذا؟ لأنه انتصار أمريكا وإسرائيل بمعنى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. انتصار إيران في هذه الحرب بمعنى إيران ستبقى لاعب مؤثر ضمن 4 دول الفواعل.
0: تمام.
1: إيران أمريكا إيران إسرائيل تركيا والسعودية ستبقى ولا يسمح لها بأن تتمدد ولا يسمح لها
0: مفهوم.
1: أن تكون
0: لا نفكر كثيرا فيما تريد دول المنطقة، نترك الحديث لها لتعبر عن نفسها في بياناتها، لأنه في نظرة شعبية وإعلامية أخرى تقول بأنه أيضا قد لا تفضل، بكل تأكيد لا تفضل أن تفوز إسرائيل، ولكن بكل تأكيد أيضا لا تفضل بأن تفوز إيران مع كل ما يعني تعيث به فسادا في المنطقة من خلال ميليشياتها ومن خلال قصفها وقصف شعوبها ومقيميها كل يوم أو بشكل شبه يومي بالصواريخ بالطائرات المسيرة، إغلاق مضيق هرمز مع كل انعكاسات ذلك على أسعار النفط وبالتالي على كل أسعار المنطقة والعالم، أيضا موضوع مضيق باب المندب، دعم الحوثيين في قصف السعودية، دعم حزب الله في يعني أنت تعرف كل ذلك، لا داعي لأن نعدها جميعا. لكن الوزير الخزانة

0: يتحدث عن أنه طيرانكم بعد يومين فقط لن يستطيع أن يكمل، سيتوقف تماما. شركة الطيران الإيرانية، شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات. إضافة إلى الوضع الداخلي، ذكرنا بعض أرقام الاقتصاد، معاناة الناس، التظاهرات. لماذا لا يتم الالتفات إلى هذه المطالب الشعبية وإلى ما هو اقتصادكم قادم إليه في قادم الأيام؟ ستكونون أمام كارثة اقتصادية حقيقية.
1: حقيقة اليوم الحرب الاقتصادية بدأت بحرب سلاح واستهداف العمق لإيران، إسرائيل، القواعد الأمريكية والسفن. انتقلنا إلى حرب السفن، ومن ثم انتقلنا إلى محاصرة إيران جويا. بكل تأكيد اليوم أمريكا تريد أن تحقق أي نصر ولو كان شكلي، لأنه عدم انتصار أمريكا بمثابة انتصار إيران. عدم انتصار أمريكا في ظل الوجود، في ظل دولة دائمة العضوية، دولة نووية، دولة لديها بارجات حربية، حاملات طائرات، عدم انتصارها الأهداف الثلاثة بمعنى انتصار إيران. لذلك تريد أن تخنق إيران جوا برا بحرا لكي تقدم تنازلات. وكلا الطرفين اليوم، لا أمريكا ولا إيران، سيقدمون تنازلات. لذلك باعتقادي الشخصي السيناريو الأقرب في المرحلة القادمة استئناف الحرب، لأنه انتقلنا من حرب كسر العظم ولي الأذرع إلى مرحلة طحن العظام. لذلك اليوم لدينا 5 جولات من الوعد الصادق بنسخته الأولى. الجولة الأولى بعد استهداف السفارة كانت استعراض للقوة. الوعد الصادق بنسخته الثانية ردا على استهداف السيد إسماعيل هنية كان استخدام للقوة وليس استعراض، بسقف يعني منخفض.
0: تمام.
1: الوعد الصادق بنسخته الثالثة الحرب 12 يوما كان استخدام للقوة بسقف مرتفع.
0: تمام.
1: الوعد الصادق بنسخته الرابعة كان استخدام للقوة أو كسر العظم ولي الأذرع. الوعد الصادق بنسخته الخامسة المستقبلية إن حدثت، وهذا السيناريو الأقرب، أنا أعتقد سندخل إلى مرحلة طحن العظام فيما بين طهران وواشنطن.
0: تمام.
1: وينبغي أن يكون منتصر هنا، ينبغي أن يكون منتصر. أنا أعتقد الهوى الإيراني لا توجد كلمة تراجع في الهوى الإيراني الذي يقرأ القاموس الإيراني، بقدر ما هناك انعطاف مرونة نعم موجودة. لذلك في إيران هناك 3 تيارات، تيار يريد المفاوضات مع أمريكا وهو التيار الإصلاحي، يمثله الرئيس الإيراني سيد بيزشكيان. التيار الثاني يتمثل برئيس البرلمان السيد قاليباف وعراقجي وزير الخارجية.
0: نعم.
1: يريد التفاوض مع أمريكا لحين انتهاء حقبة ترامب. التيار الثالث وهو الأصول المحافظ المتشددين.
0: نعم.
1: المحافظين المتشددين لا يفقون قيد أنملة بالولايات المتحدة الأمريكية على غرار
0: جهة
1: من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 والذي خرج منه الرئيس الأمريكي ترامب بجرة قلم.
0: تمام.
1: لذلك إيران تريد شرطين اليوم.
0: تريد شرطين. أعطيتك الماكسيموم من الوقت المتبقي للأسف، أعذرني على المقاطعة. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم من طهران، تحياتي إليك.
2: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.

0: العربية اف ام اخبارك ان تعرف اكثر. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
1: دوره دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى أن لا يكون انسحاب التحالف الدولي بداية لتدخلات خارجية في الشأن العراقي ما يخدش سيادة العراق وهيبته، وحذر الصدر أي دولة جارة من مغبة التدخل وقال إنه سيرفض ذلك بشكل قاطع.

0: من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان سراج. أستاذ عدنان أهلا وسهلا بك معنا مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. هل يعني أيضا لديك معلومات تصب في نفس الإطار الذي تحدثت عنه أنا قبل قليل في الخبر؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة اللجنة الرباعية توصلت إلى قرارات مهمة، وهذه القرارات المهمة تم استعراضها وإحالتها إلى لجان فنية، واللجان الفنية بدأت فعلا بتنفيذ ما يسمى بعملية يعني تطويع هذا الموضوع، هذا الملف الذي كان يشغل بال القوى السياسية والحكومة العراقية، وأيضا يشغل بال القوى التي يعني لديها تحفظات حول هذه المسألة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتصور اليوم اللجنة الرباعية توصلت إلى ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول توصيف السلاح، وصفوا السلاح بثلاثة أنواع من الأسلحة، سلاح داعم للحكومة، سلاح موازي، وسلاح منفرد. وأيضا وصلوا إلى نتيجة القرار، هل هو القرار يتضمن يعني ضمان المصالح الأمريكية في المنطقة أم هو ضرورة عراقية للتحديات القادمة. والأمر الآخر التوقيت، وبالتالي أعتقد كل هذه الأمور تم تفصيلها بشكل واضح، ووضعت الحدود الزمنية لكل نوع من هذه الأنواع، وأيضا في نفس الوقت سيتم هناك تشكيل لجان مشتركة من أجل البدء بتنفيذ هذا البرنامج.
0: نعم، لكن ما الفرق دكتور؟ يعني ما الذي ينتظر بعد؟ يعني كان الحديث عن 30 من سبتمبر، الآن البعض سيخشى من التسويف من دخول هذا الموضوع يعني في إطار الاستعراض والمنمقات الكلامية وصولا إلى يونيو، وما أدراك ما سيكون عليه الحال في المنطقة في يونيو، ربما نعود إلى مشكلات أخرى تتذرع بها هذه الفصائل.
1: بتقديري الاتفاق هو اتفاق، يعني حال أي اتفاقات في المنطقة في منطقة ملتهبة، يعني الآن أي اتفاق في هذه المنطقة مثل ما تفضلت يمكن يتعرض إلى اهتزاز، ممكن يتعرض إلى يعني تطورات أمنية في المنطقة، بالتأكيد هذا الأمر يؤخذ بنظر الاعتبار، وهذا خارج يعني السياقات الافتراضية، يعني الإنسان إذا يفترض ذلك فالأوضاع المتوترة ستأتي تباعا.
0: نعم،
1: ما يحصل اليوم في المنطقة بين إيران وأمريكا،
0: لكن نحن لا نبني على فرضيات أستاذ عدنان، نحن نبني على عدم الالتزام بالمهلة الحالية، عندنا سابقة وأكثر من سابقة.
1: هذه هم فرضية، هاي هم فرضيات، يعني انت فرضيات عدم الالتزام، بالعكس احنا عندنا الالتزام بالفصائل التزمت بالاتفاقات، هناك اكثر من 14 اتفاق التزمت فيها القوى الفصائل في زمن المالي، حتى في زمن الكاظمي تم الالتزام باتفاقيتين رئيسيتين.
0: نعم،
1: بعدم قصف السفارات وعدم قصف اقليم كردستان، وتم الالتزام بها على مدى سنتين. ايضا هناك التزامات اخرى، انا اقول اليوم نعم القوى قد يكون واقع،
0: انا اتحدث عن المهله الحاليه، هل تم الالتزام بها؟ لم يتم الالتزام بها. المهلة الحالية لم يتم الالتزام بها. كان حديث السيد الزايدي بواشنطن واضح أمام ترامب أنه 30 من سبتمبر هو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة. الآن حصل خير، ربما يعني لم يتم ذلك، لكن لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق، هذا واضح وأكيد.
1: لا لا لا سيد العزيز، الآن أنت تفرض شيء بشكل غير مقبول. أولا 30 هو خروج القوات التحالف الدولي، أما مسألة تسليم السلاح فيبدأ من هذا التاريخ، أي لا يعني هذا اليوم هو يوم كامل. يعني
0: لا معلش، هذا ليس ما قاله الزايدي، أنا لا أحاول أن أفرض شيئا، تصريح الزايدي واضح وعرضناه مرارا وتكرارا.
1: لا لا،
0: أستاذ عدنان بكل تأكيد أنت استمعت إليه، قالها بوضوح.
1: تصريح الزايدي سيد العزيز، تصريح الزيدي سيقابله اليوم تصريح آخر، زود واتفق بين الإطار والسيد الزيدي على أن يكون الجواب بهذا الشكل، الضرورة الأمريكية تتعارض مع الرؤية العراقية، نقطة لا سطر، سينقلها السيد الزيدي بالتفاصيل.
0: تمام، يعني حصل تغيير، ممتاز، أنا لا أعارض فكرة التغيير، أنا أريد أن أقول بأنه حصل تغيير، بس حصل تغيير.
1: لا أنا سيد العزيز، خلي نتكلم بشكل واضح اكثر، السياسه تحمل في طياتها العديد من المتغيرات.
0: صحيح،
1: يعني اليوم عندما يتكلم ترامب عن ايقاف حرب مع ايران والتفاوض، ثم ينقلب ثاني يوم ثم
0: يغير، صح بيكون غير
1: مساله سياسيه،
0: صح
1: تتعرض الى
0: صح.
1: نعم قد يكون، نعم يعني هو بالتأكيد بالعراق عندما رجع إلى بغداد كان هناك حديث واضح بأن هذا الأمر ليس بهذه السهولة، وعلينا أن نحاور هذه الجهات للوصول إلى نتائج، لأن الوضع في العراق لا يتحمل أي نوع من الاصطدام.
0: صحيح، إذن حصل تغيير في الموعد من 30 من سبتمبر الذي تحدث عنه السيد الزايدي رئيس الوزراء في واشنطن أمام الرئيس ترامب، و

0: بسبب الضرورات العراقية كما تتفضل. لكن ما يرد في المبادرة وفي ما اتفق عليه ما قرأته أنا قبل قليل، ربما نعود إليه كلمة كلمة لكي لا نغرق في العناوين العريضة فقط، لأن التفاصيل مهمة كما توافقني أستاذ عدنان بكل تأكيد. اللجنة المشكلة التي تضم من قلنا أسماءهم قبل قليل مع احترامنا الألقاب توصلت إلى تفاهمات حول تنظيم وحصر السلاح الفصائل بيد الدولة. تشير المصادر طبعا لا يونيو 27 يعني، تشير المصادر إلى أن الفصائل ستلتزم من تاريخ الأول من أكتوبر بالتوقف عن أي نشاط عسكري أو إعلامي مخالف لسياسات الدولة العراقية. يعني ما لازم يصير في أي تصريح إعلامي، أي نشاط عسكري، أي إطلاق صواريخ إلى ما هنالك على دول الجوار، خاصة في ابتداء من الأول من أكتوبر. يعني ما اختلفش كتير الوقت، ممتاز. في المقابل تبقى الفصائل تتأكد من انسحاب القوات الأجنبية من العراق وتوفير الحماية الجوية وعدم استخدام سماء العراق من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي وتفعيل منظومة الدفاع الجوي. هل تعتقد بأنه هذه عناوين، لا تعتقد بأنها فضفاضة بعض الشيء ويمكن استثمارها واستغلالها في كل مرة؟ المنطقة لا تزال في حرب، من الذي يضمن بعدم استخدام الأجواء العراقية من قبل الأمريكيين مثلا؟
1: نعم، أنا أتفق معك وأقول هذا الأمر طبعا غير ممكن في هذا الوقت، ولكن بشكل آخر أتكلم بلساني أنا ويعني ما استنتجته من لقاءاتنا بالمسؤولين العراقيين الكبار. يعني الوضع بشكل آخر، العراق يحتاج إلى ورقة ضاغطة حتى على الولايات المتحدة الأمريكية بمنع يعني انتهاك للسماء العراقي وإسرائيل أن تقوم بهذه الأجواء. يعني أيضا الدولة العراقية لا تريد أيضا لأن يكون العراق معبرا للطائرات الإسرائيلية والأمريكية لضرب إيران أو أي دولة أخرى، وأيضا لا يريد أن يكون العراق معبرا للسياسات الإسرائيلية الصهيونية في المنطقة. وأيضا العراق لا يريد أن تقصف القوات الحشد الشعبي وغيرها من قبل إسرائيل. نعم، الساسة العراقيون بشكل خاص يقولون بأن هذا الأمر نعم ممكن، لكن يجب أن يستخدم كورقة سياسية من أجل، وهذا سيعرض على ترامب بالمناسبة، سيعرض أيضا من إحدى الملفات التي رفعها السيد الزيدي هو هذا الموضوع، سيطرح على
0: بس الفصائل ستستغل هذا الكلام أستاذ عدنان، وبالتالي الفصائل ستستغل هذا الكلام لاحقا لتقول انظروا هذا الطيران الأمريكي لا يزال يسرح ويجوب في سماء العراق وبالتالي لا أستطيع أن أسلم سلاحي. هذه المبادرة تتحدث عن مراحل زمنية، يعني بس سأعطيك المجال أستاذ عدنان، بس ما الذي تقوله هذه المبادرة؟ تتحدث عن إدماج ألويتها داخل هيئة الحشد الشعبي، ومن يعني من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر إدماج داخل هيئة الحشد الشعبي، مع كل التساؤلات اللي ناقشناها سابقا بموضوع الفصل بين الفصائل والحشد، لكن لنسلم جدلا بأنها أصبحت تحت لواء الدولة تماما من الأول من يناير حتى مارس 2027 تبدأ بعملية دمج أو ألويتها، ومن مارس حتى يونيو تقوم هذه الفصائل بتسليم أسلحتها الاستراتيجية إلى الحكومة العراقية. ماذا فهمنا هنا؟ شو يعني الأسلحة الاستراتيجية وماذا يتبقى لديها من سلاح؟
1: سيد العزيز خلي أتكلم بشكل واضح. اليوم الاتفاق بين الإطار وبين الفصائل المعنية هو تم بشكل ودي وبشكل صريح وواضح، ليس هناك أي خرق، لا يمكن للفصائل أن تحتال على هذا أو تلتف على هذا الموضوع بعنوان من العناوين. نعم السماء العراقية مخترقة، نعم الحكومة تقول ذلك والقوى السياسية تقول ذلك، وبالتالي علينا نمنع ذلك. هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى أن تخرق القوى الفصائل الموضوع، هذا الموضوع لا يمكن خرقه، يمكن معالجته. نعم ما دام الحكومة العراقية تقوم بهذا الدور بالدفاع عن سيادة العراق، فالفصائل اتفقت مع الإطار التنسيقي حتى لو قامت الحكومة العراقية، حتى لو قامت الخارجية العراقية يعني توجيه انتقادات أو تنديد بهذا العمل، نعتبر هذا عمل جيد ويعني يشمل السيادة العراقية. لذلك هناك تفاصيل في الاتفاق. أقول اليوم نحن متفقون على مرحلة جديدة، مرحلة جديدة أهمها أن يكون القائد العام للقوات المسلحة مسؤولا على أي طلقة تطلق من العراق تجاه أي دولة أو في داخل العراق. هذا تم الاتفاق عليه بشكل كامل، أي لا تقوم الفصائل بأي جهد دون أن يكون هناك موافقة من السيد رئيس الوزراء إذا كان هناك عدوان على العراق، أما غيرها فلا يمكن. هذا اتفاق تم عليه وسيطبق من 1 أكتوبر، هذا مسألة منتهين منها. لذلك أنا أقول نحن
0: طب شو صار بالتحقيق يعني تطور جديد. أستاذ هذا عدنان تطور جديد بموضوع مطلقي الصواريخ على السعودية؟
1: السيد العزيز احنا اليوم نتكلم عن

0: الإمارات. خلي أتكلم لك بشكل أكثر وضوح، العراق لا يريد ذلك، لا يريد أن تنطلق من العراق لأي دولة سعودية أي دولة أخرى، لا يريد العراق أن يكون بهذا الشكل متهما بأمور. لكن خلي أقول لك بشكل آخر إذا سمحت لي، أنا أقول لك معلومة، والمعلومة هذه قد تكاد تكون معلومة أمنية لكن سأنقلها لك بشكل آخر. العراق طلب عندما اكتشف السيارة واكتشف الرصاصات كذا، طلب من المملكة العربية السعودية تزويده بالطائرات التي قد أسقطت حتى تتطابق مع المنصات التي أطلقت. هذا طبعا تم التنسيق بين السعودية وبين العراق، وهناك لجان أمنية تعمل على ذلك، لذلك العمل جاري، وهناك أيضا ارتياح سعودي بهذا الاتجاه أن العراق مقدم على أن فعلا تفعل هذه اللجان من أجل الوصول إلى الجنات. هذا أمر طبعا العراق من تيمنا، وإذا تم إلقاء القبض على الجاني فصدقني سوف لا يتأخر سيدي زيدي في إنزال قصاص في هذا العنوان. لذلك أنا أقول
1: ماذا لو كان قياديا في هذه الفصائل، هل سيتمكن دولة الرئيس حتى لو من اعتقاله؟ لا.
0: نعم بالتأكيد تم اعتقال العديد من القادة، القادة إذا كان الأوامر صدرت من عندهم فبالتأكيد سيكون هو المتهم، هناك تحقيقات وسوف يتحمل الجاني مسؤولية من يرتكب هذا العمل.
1: حتى لو كان قائد كتائب حزب الله، حركة النجباء، كتائب سيد شهداء، سرايا أولياء الدم، أصحاب الكهف، يستطيع السيد زايد اليوم أن يضعهم في السجن؟
0: يعني إذا كانوا بهذه القوة فبالتالي علينا أيضا أن نكون بشكل واضحين أنه التفاوض والحوار معهم كان مجدي أيضا، يعني في نفس الوقت إذا كنا بهذا الشكل دولة لا تستطيع على هؤلاء
1: الحوار، مش هدف بحد ذاته، المهم النتائج،
0: النجاح للحكومة والإطار أن ينجح في الحوار،
1: القوة في تنفيذ النتائج وليس في الحوار.
0: هؤلاء يملكون هكذا قوة وإمكانيات. سيد العزيز، احنا عندما تكون هناك عمليات قصف محدوده لهذه السعوديه او دوله اخرى بالتاكيد الجاني يتحمل المسؤوليه، واذا احنا نفترض القائد هو اللي بخطط وذاك
1: قلت محدوده،
0: بالتالي القضاء هو الذي طبعا محدوده، لن تكون طبعا تجاه المملكة العربية السعودية وهكذا محدودة وليس كبيرة، يعني كم عملية تمت للسعود ضد المملكة العربية السعودية، كم عملية تصور
1: كانت عملية كبيرة تعرف يعني مدى أضرارها وثقلها على
0: سيد العزيز؟ طبعا طبعا
1: على خط شرق غرب وعلى النفط وعلى أسعار النفط في العالم كله وليس فقط في السعودية.
0: لا تجرني إلى حديث سيد العزيز. سيد عزيز اليوم احنا المنطقة ملتهبة، احنا طبعا ندين كل اعتداء على المملكة العربية السعودية سواء كانت من العراق او اليمن او اي منطقة اخرى، ايضا السعودية انت تتضرر من القصف اليمني، هذا امر واضح، ويعني الحدود مقصوفة يوميا، وايضا هناك قصف متقابل. العراق يرفض، نحن نرفض وانا شخصيا نرفض اي نوع من الاعتداء على الدول العربية، هذا شأن اذا يعني حصل فهو مدان بشكل واخر. اقول نعم ما حصل قد سبب أضرار لكن هذا مدان، نحن لا نرضى بذلك ولا نقبل بأي صورة من الصور أن تضر أي دولة عربية جارة بهذا الشكل، هذا متفقين مياه من الحلقات السابقة. لكن أنا أقول اليوم أي تحرك بهذا الجانب انتهى بوجب الاتفاق، وبالتالي صدقني إذا انتقلنا إلى الآن فصائل أدركت جيدا بأن الانتقال إلى يعني التمرد على الاتفاق يعني الغطاء السياسي سوف يسحب منهم. اللجنة الرباعية قالوا لهم بالقلم بالعربي الفصيح بلسان عربي فصيح، نحن هذه الفرصة التي أمامكم علينا أن
1: هل هي خشية أيضا ربما من احتمال قيام السعودية بضربات ضد هذه الفصائل كما حصل سابقا؟
0: لا اعتقد اليوم المملكة العربية السعودية تتمتع ب يعني حكمة وعقلنا اكثر مما يتصور الاخرون، اليوم هي تتعامل مع الملف الايراني بطريقة اكثر يعني حكمة وعقلانية، بالتالي هذا الموضوع بالتاكيد المملكة العربية السعودية تتصرف بتنسيق كامل مع اللجان الامنية ومع الحكومة العراقية، وهي رحبت بالاجراءات العراقية بالمناسبة، ويعني اعتبرت هذا الامر جيد بالنسبة للحكومة، وانا اعتقد اليوم حتى هذا الاتفاق اذا تم وان شاء الله يتم اعتقد الدول العربية تكون في وضع مريح من هذا الجانب وستؤيد إجراءات الحكومة.
1: شكرا جزيلا أستاذ عدنان سراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية من بغداد، تحياتي إليك. في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر، مخزن سلاح للحكومة السورية يشهد انفجارا وذلك في حلب شمال البلاد. انفجار اليوم هو الثالث خلال 11 يوما فقط، حيث استيقظ سكان محافظة حلب على سلسلة انفجارات قوية أسفرت عن إصابة عدة أشخاص ما دفع السكان إلى الفرار للمناطق المجاورة. غالبا ما تظل الأسباب مجهولة لهذه الانفجارات في مواقع التخزين العسكرية كما حصل على

أقل في المرات الأربع الماضية. السلطات السورية أرجعت السبب إلى سوء التخزين أو الحرائق أو تلف الذخيرة، في حين لم يتم تحديد أسباب عدد من الوقائع الأخرى بشكل واضح، بانتظار التحقيقات كما قال بيان وزارة الدفاع.

0: ويعمل على تعزيز قدراته العسكرية لمواجهة حزب الله في لبنان والميليشيات الموالية لإيران في العراق والاستعداد لحرب مع إسرائيل نفسها. وبحسب التقديرات التي أوردتها الصحيفة، فقد اعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية أن هذا المسار لسوريا لا يقتصر على تثبيت أركان الدولة الجديدة، وإنما قد يشكل قاعدة لبناء نفوذ عسكري يتجاوز الحدود. معنا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري دكتور مؤيد غزلان، أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. يعني الناس تتساءل اليوم وبكثرة خاصة في سوريا عن أسباب هذه الانفجارات، ولماذا ليس هناك تقديم لسبب واضح وليس هناك شفافية كافية في نتائج هذه التحقيقات.
1: نعم مساء الخير. ليس الأمر بالشفافية، ولكن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تكون هي الأسباب وراء هذه الانفجارات، منها الخلل الداخلي في التخزين، لأننا نتحدث عن كميات كبيرة جدا كانت من إرث النظام البائد في مخازن موزعة في كل سوريا. وأيضا التحقيقات يجب أن تكون دقيقة، لأن توجيه أصابع الاتهام إلى طرف لم يعلن مسؤوليته حتى الآن. إسرائيل نفت مسؤوليتها عن تفجير مخازن يوم أمس في ريف حلب، أيضا لم تعلن مسؤوليتها عن تفجير أي مستودع آخر منذ قصفها لمطار أبو الظهور. إذا نفت هذه المسؤولية رغم أنها مستفيدة من تفجير هذه المستودعات،
0: لكن ربما يكونون عملاء في الداخل.
1: الاتهام إلى
0: يعني ليس بالضرورة أن تقوم بالقصف بالطائرات أو بإرسال الطائرات المسيرة، ربما ترسل عملاءها في الداخل.
1: نعم ممكن. نعم هذا يستدعي أن ننتظر حتى تكون نتائج التحقيقات متكاملة، ويتم إعادة هيكلة البنية الإدارية للمخازن والمستودعات أمنيا واستخباراتيا، مما لا شك فيه أن الأمر يستدعي مراجعة كاملة لإدارة هذه المستودعات وكيفية التخزين. والتحقيقات لن تطال، أي جهة لم تعلن مسؤوليتها حتى الآن حتى يتم التأكد من هذا.
0: لكن هذا رابع تفجير، ليس التفجير الأول.
1: عندما كانت دكتور تقوم ببعض العمليات كانت تعلن مسؤوليتها.
0: تحقيقات ما خلصت بولا
1: نعم.
0: بولا
1: نعم. هذه تفجيرات متتالية لم ننكر ذلك. نعم هناك أسباب تستدعي ربط الحقائق بين كل التحقيقات، بين هذه المستودعات ومحاولة كشف أن هل هناك عقدة واضحة يمكن ربطها بإعلان مسؤولية أي طرف عن هذه، مما لا شك فيه. لا يمكن سوريا أن توجه أصابع الاتهام إلى طرف لم يعلن مسؤوليته كما قلت، ولا نريد نحن الانجرار إلى نظريات غير موجودة حاليا. ننتظر تحقيقات
0: صحيح، لكن المطلوب
1: ولكن
0: حماية الناس أولا قبل أن يلام أحد أو يتبنى أحد أو تصدر نتائج التحقيق. يعني المفروض أن تتخذ الإجراءات الكافية لحماية الناس. مثلا البعض يكتب على وسائل التواصل عن الهلع الذي أصاب الناس في جوار هذه الأماكن. لماذا توضع مخازن بهذا الحجم قرب منازل الناس؟ لماذا تبقى هناك؟
1: هذه المخازن تعتبر تجميع للإرث النظام البائد من ذخائر قديمة متهالكة ويجري تصنيفها، هذا يستغرق وقتا، ونقلها إلى أماكن لا تضر بالمدنيين. الإصابة بالهلع مما لا شك فيه، الانفجارات المتتالية التي حصلت أمس كانت كبيرة نوعا ما، ولهذا من الطبيعي أن يثير الهلع. يحصل هذا في دول أخرى وليس بنفس الوتيرة التي حصلت في سوريا وبالوتيرة التي حصلت، لكن نحن أمام تحقيق يجري الآن من قبل وزارة الدفاع ومن الطرف الذي كان يمكن أن يكون مستفيدا منها لم نفى هذا. إسرائيل نفت هذا، داعش لم تعلن مسؤوليتها. إذا نحن فعلا أمام تحقيق يجري الآن، وإلى إعادة هيكلة هذه المخازن وعزل الذخائر القديمة التي كانت موروثة من النظام البائد عن الذخائر.
0: لكن حتى لو كان موروثا من النظام السابق، ألا يشي ذلك بتقصير أمني وعسكري على الأرض من قبل السلطات الجديدة؟ نحن نتحدث عن نحو عامين الآن من سقوط نظام الأسد، فبالتالي الناس تتطلع إلى أن تكون هذه الأمور عولجت أو قيد المعالجة على الأقل.

0: لا شك فيه، يجب أن تكون قيد المعالجة، هذا يجري. يعني تحدثت مع بعض الشخصيات المسؤولة في هذا النطاق، ومما لا شك فيه ستجري مراجعة شاملة لإدارية وأمنية لكل هذه المنشآت. لا تريد الدولة السورية إخفاء الحقائق عن المواطن مما لا شك فيه، ولكن هذا أمر نحن الآن في حال دولة يمكن أن يكون متربص بها من بعض الأطراف. هذه الأطراف كما قلت لم تعلن مسؤوليتها حتى الآن.
1: تمام، مفهوم. بس بالوقت المتبقي لو سمحت بدي أسألك دكتور مؤيد عن ما قاله التقرير الأمني الإسرائيلي عن أنه إسرائيل قلقة من بناء جيش جديد قوي في سوريا، عن أنه هذا الجيش يبنى لمواجهة حزب الله في لبنان، الميليشيات الموالية لإيران في العراق، الاستعداد لحرب مع إسرائيل نفسها. ما ردك على هذا الكلام؟
0: الشق الأول هو في مصلحة إسرائيل، يعني أنها تقول أنها تنتهك، هي تنتهك الحدود السورية يوميا، ولكنها لا تريد أن يكون هناك جيش يلغي أذرع إيران. وهذا ما سوريا انتصرت على إيران، الثورة السورية ومعركة ردع عدوان انتصرت على إيران. إسرائيل لم تستطع الانتصار وإزالة على إيران وإزالتها من الخارطة السورية. لهذا فإن تذرع إسرائيل الآن بأن بناء القوة هو للقضاء على إيران، هذا شيء جيد بالنسبة للأمن والاستقرار الإقليمي. إيران الآن تشكل،
1: إذن تتبناه الحكومة السورية وحضرتك كنائب تتبنى هذا الكلام دكتور؟ أنت تتبنى هذا الكلام بعد نفي رسمي سوري بأنه تتطلع إلى محاربة حزب الله في لبنان والميليشيات العراقية في العراق؟
0: نحن قطعنا أذرع المحور الإيراني، نحن لا نريد إشعال أي حروب في المنطقة، ومبدأنا هو مبدأ الاتفاق الأمني مع إسرائيل، لا مع إسرائيل ولا مع أي جهة أخرى. احترمنا سيادة لبنان وسنستمر في احترام سيادة لبنان وسيادة العراق، آثرنا التفاوض مع لبنان ومع العراق. لكن أنا أقول ما تقوله إسرائيل وما تدعيه إسرائيل أن هذا جيش سوريا سيستمر في التنامي وفي تصعيد قوته وتحالفاته نظرا لعدة عوامل، لأن حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب يستدعي بناء هذه القوة، الحفاظ على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار الإقليمي يستدعي الاستمرار في بناء هذه القوة. غياب الحل السياسي مع إسرائيل والتي لا
1: تتحدث عن أمن إقليمي دكتور، معلش، لما نبني جيش قوي بيكون لحماية حدود الداخل، لحماية حدود البلد، وليس الحفاظ على الأمن الإقليمي. إلو يعني بتعرف حضرتك أدرى من يعني مستتبعات أخرى تجرنا إلى الحديث مجددا عن موضوع الميليشيات الإيرانية في المنطقة وإسرائيل وغيرها وإيران نفسها ربما.
0: الأمن الإقليمي، الميليشيات الإيرانية تشكل انتهاكا، كانت تشكل انتهاكا للأمن الإقليمي في المنطقة، وأيضا حزب الله كان يشكل انتهاكا. خطوط الإمداد قطعت بفضل السياسة الأمنية السورية الناجحة، دون قوة عسكرية وأمنية لن نستطيع الحفاظ على منع وقطع أذرع إيران في المنطقة، هذا شيء طبيعي. إذن العامل
1: يعني أنت تعترف مجددا دكتور بأنه يتم بناء جيش قوي لمحاربة الميليشيات الإيرانية في المنطقة؟
0: يعني ما هي الدولة الآن عندما ذهبت طارت المسيرات الروسية على أوروبا أيام معدودة، أعلنت الاستنفار أوروبا واستدعت الاحتياط وبدأت بالتخطيط للملاجئ. لماذا لا يحق لسوريا بناء منعتها وجيشها حتى تستطيع الحفاظ على؟
1: لا أحد قال بأنه لا يحق لها،
0: وهي لا تدعي بأنها،
1: لا أحد قال بأنه لا يحق لها
0: أي حرب،
1: لا أحد قال بأنه لا يحق لها. أنت تحدثت عن دور هذا الجيش مستقبلا في حماية الأمن الإقليمي،
0: كما أن إسرائيل نعم دور هذا الجيش هو الحفاظ على الأمن الإقليمي، الحفاظ على أمن سوريا وحدودها، ومنع أذرع إيران من العودة إلى المنطقة، حفظ الأمن الداخلي
1: بما يشمل دول أخرى غير سوريا،
0: الانفصالية
1: لبنان العراق.
0: نعم لو لم يكن، لا سوريا تحفظ، سوريا تحفظ وتحترم سيادة الدول الأخرى، والدليل أنها رفضت التدخل ضد حزب الله في لبنان. تمام. ورفضت الرؤية الأمريكية. تمام. وتماشت مع الرؤية الرسمية اللبنانية والعراقية في آن معا.
1: جيد، لا حرصت بس على توضيح هذه النقطة لأنها كانت تبدو يعني قد تفهم بطريقة غير مرغوبة من قبلك. شكرا جزيلا لك عضو مجلس الشعب السوري دكتور مؤيد غزلان من دمشق، تحياتي إليك. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر. ملاعب

0: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: بعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. لجنة حصر السلاح في العراق تتوصل إلى تفاهمات تقضي بانتهاء الحصر منتصف العام المقبل. والفصائل المسلحة تبدأ دمج ألويتها داخل الحشد الشعبي بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي المرتقب. متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف عناصر وخطوط إمداد الحوثي في باب المندب والبيضاء. والميليشيات الحوثية تعمل على تخصيص مخزونات الوقود لصالح عملياتها العسكرية بحسب مصادر العربية. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب فكر خلال نهاية الأسبوع بتوجيه ضربة ضد الحوثيين لكنه قرر تأجيلها. وفد سوري رسمي رفيع المستوى يزور بيروت غدا لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين اللبنانيين. الكرملين يقول إن مناورات الناتو في البلطيق هدفها التدريب على اعتراض السفن التجارية. بكين تقرر عزل الرجل الثاني عسكريا في البلاد بعد الرئيس على خلفية تهم فساد وعدم ولاء. الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعا مع تراجع أسعار النفط والعائد على سندات الخزانة. عقود برنت الآجلة تنخفض بأكثر من $3.5 لتبلغ عند التسوية $100.34 للبرميل. شركة سير السعودية تستعرض سيارات إكزوبوت الكهربائية بالكامل بطرازيها سيدان والدفع الرباعي. السكتاوي يجري تعديلين اضطراريين على قائمة منتخب عمان المشارك في خليج 27. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان مع المتألقين أحمد وعلي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
5: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن نادي.

0: بعينه، لكن اقول عندك لائحه تطبقها.
1: 50% تتحمل رابطه دوري المحترفين.
2: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطه عشان بس نقول للينا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصوره
2: من على اذاعتكم العربيه FM وعلى ام بي سي اكشن وعلى ام بي سي شاهد،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
7: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم عبر إذاعة العربية FM في حلقة جديدة من برنامج مان تو مان. البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء بتوقيت الرياض، والذي نطل فيه على مسامعكم. أنا أحمد السعيفان وشريكي في البرنامج علي القدان. علي مساء الخير.
8: أهلا وسهلا أحمد، كذلك أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام وين ما كنتم تسمعونا، سواء كنتم في السيارات أو تسمعونا في الراديو في المنزل، أو كذلك موجودين عبر منصة اليوتيوب وتطبيق إكس على آت العربية FM. نذكركم في برنامج مان تو مان يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 11 مساء. بنتكلم في حلقة اليوم أحمد عن المنتخب السعودي، عن أجواء التدريبات، عن آخر الاستعدادات، كذلك بنستضيف ضيوفنا وبنعرف منهم نقاط القوة في المنتخب، نقاط الضعف، من هو القائد في المنتخب السعودي، وهل هو قادر على الوصول أو تحقيق لقب بطولة خليجي 27 المقام في جدة.
7: وأيضا داخل المنتخب السعودي سنتحدث عن الأجواء في المعسكر، كيف هي الروح المعنوية قبل بداية المشوار الخليجي، وأيضا عن الأجواء في جدة أصلا، لأن ضيفنا حيكون معانا من هناك. كيف تستعد المدينة لاستقبال الأخوة الخليجيين؟ كيف ستكون البطولة بشكل عام؟ أيضا سنتحدث علي في القسم الأول من البرنامج عن مدرب التعاون الجديد. التعاون غير مدربه أخيرا بعد سلسلة من النتائج السلبية، يعني قاد الفريق قبل فترة جهاد الحسين المدرب السوري، لكن الآن مدرب جديد، عقلية جديدة في نادي التعاون، ربما ليبتعد عن مراكز الهبوط. هذا في الجزء الأول من البرنامج علي.
8: صحيح. الجزء الثاني أحمد بتكلم عن الليغا الإسبانية والصراع المستمر واللا يزال يعني في أوج عطاء بين ريال مدريد برشلونة، وكذلك دخول أتلتيكو مدريد للمنافسة، والذي يقع حاليا ثاني الترتيب، وكذلك سنذهب إلى البريمير ليج أحمد. المنافسة لا تزال مستمرة بين أرسنال والسيتي وإلى جنة كرة القدم
7: الكالتشو. الكالتشو صراع محتدم، يعني الفرق من الأول حتى الثامن في صح. جدول الترتيب جميعهم الفرق بينهم 3 نقاط فقط، فأي تعثر لأحدهم أي فوز للآخر ربما تتغير

0: الجدول. الآن بدأ التوقف الدولي في أوروبا، سنتحدث عن كل ما جرى في الدوريات الأوروبية الكبرى قبل التوقف الدولي، لكن نبدأ بالمنتخب السعودي علي، حيث يعسكر الآن في جدة، وبعد غدا الأربعاء تبدأ أولى مواجهات كأس الخليج للمنتخب السعودي أمام الكويت. وللحديث أكثر ينضم معنا عبر الاتصال المرئي زوم الصحفي الرياضي عبد الغني شريف. مساء الخير عبد الغني.
1: هلا والله، مساء النور أحمد، مسي عليك ومسي على علي ومسي على المستمعين والمستمعات العربية في إم.
0: حياك الله أبو هتان. كنا نتحدث وعلي قبل بداية الحلقة أن المنتخب السعودي يعني معسكر كنا نقول أنه مثالي، ثم بعد ذلك بدأت المناوشات قليلا في موضوع مصعب كما يعلم الجميع، لكن الآن أظن أن عادت الروح مرة أخرى. شفنا الصور اليوم والفيديوهات اللي تأتي بعد انضمام لاعبي الأهلي، بعد انضمام مختار علي. أنت كيف تشوف الأجواء داخل معسكر المنتخب قبل أن نذهب إلى الأمور الفنية والتكتيكية؟
1: والله الأجواء نتمنى أن تكون جيدة جدا، الانضباط مهم جدا بصراحة. أنا دائما أنا عندي الانضباط قبل الموهبة، اللي ما بيحافظ على موهبته بينتهي سريعا. وجود يعني شخص يعني يعني قيادي متكلم مثلا يعني عندهم خبرات في إدارة المنتخب شيء يسهل العمل بشكل جيد. الانضباطية مهمة جدا، بحيث أنه الكل يعرف أنه هذا منتخب يجب أن تكون فيه التزام في التعليمات في التدريبات في التزام في المواعيد. فأنا أعتقد أنه مصعب الجوير لاعب كبير جدا، ما حد يختلف عليه، ونجم السنة هذه يمكن شايفينه مع القادسية من النجوم المميزة جدا. ولكن أنا أتمنى أن يكون هذا اللي حدث لي درس مهم جدا. أكيد أنه المنتخب حيفتقده، ولكن دائما يجب أن تتعامل مع الانضباط أولا على أساس تقدر تسيطر على المجموعة بشكل كامل جدا. أنا أشوف أنه وجود اليوم الأمير عبد العزيز التركي وزير الرياضة في التدريبات المنتخب السعودي، وجود رئيس الاتحاد السعودي الجديد الأستاذ بدر الزيزة أيضا موجود في التدريبات، هذا من الناحية المعنوية. وبصراحة يعني حتى أيام الأستاذ ياسر المسحل ووزير الرياضة دائما هو مع المنتخب
0: صح.
1: ولكن إحنا اللي نبغى أنه المنتخب اللاعبين يكونوا مع أنفسهم، يعني يتحملوا المسؤولية بشكل كبير جدا. أنت الآن 23 سنة بدون أي لقب خليجي، الآن جتك الفرصة مواتية أنك تسجل اسمك بأحرف من ذهب، فرصة جيدة جدا أنه يكون دعم معنوي قبل كأس آسيا بعد 3 شهور. فأعتقد أنه المهمة تحتاج أنه يكون فيها قتالية. أيضا المدرب دونيس الخطط الفنية يعني خلاص اللي كان في كأس العالم نتجاوزه، يعني اللعب الدفاعي والأسلوب اللي قتل المنتخب السعودي، لا نبغى الآن نشوف منتخب جديد جدا، نبغى نشوف لاعبين عناصر. أنت الآن أخذت أفضل العناصر الموجودة وهذه شيء جيد، فإن شاء الله نتمنى يكون الروح يعني قوية بين اللاعبين، واللاعبين هم اللي عندهم الكلمة الأكبر مع الدعم الجماهيري والدعم وزير الرياضة ودعم الاتحاد السعودي، وبإذن الله إن شاء الله يكون نعم نكون ان شاء الله التفوق للمنتخب السعودي
0: باذن الله تعالى.
2: ابو هتان، انت الطالب من المدرب دونيس انه يكون هجومي، هل يملك الاسلحه الهجوميه انه يكون يعني كفريق منظومه تكون منظومه هجوميه؟
1: والله يا علي شوف، يعني انت الحين معك اسماء جيده جدا يعني في المنتخب السعودي، خلينا نتكلم بواقعيه، يعني المنتخبات في الخليج كلها في متناول اليد، يعني مفترض انه بنفس المستوى، ما في يمكن لو اقول ممكن قطر ممكن تكون هي الاجهز، لكن بقيه المنتخبات هي في متناول اليد. لكن العمل الهجومي هو الاسلوب التكتيك، انك خلاص ما تلعب بالاسلوب الدفاعي اللي يعني احنا نشوف دونيس حتى مع الانديه اللي كان يدربها الخليج الوحده، هو هذا اسلوبه دائما. ولكن هنا لا يجب ان يتغير الامر، يجب يكون عندك شجاعه، عندك ادوات جيده الان، يعني عندك محمد القحطاني، عندك همام الهمامي، عندك يعني عندك فراس البريكان، في اسماء كثيره، صالح ابو الشمال، اسماء جيده جدا ممكن تصنع لك الفارق. العمل الهجومي والاسلوب يجب ان يتغير هو مع المدرب دونيس. انا اعتقد شوف يعني المنتخب السعودي مجموعته صعبه، خلينا نتكلم بامانه، الكويت يعني حتى لو كانت الكويت غايبه عن مستوياتها، ولكن المنتخبات الخليجيه لما تلعب امام بعض بدوب الفوارق، كل منتخب ما يبغى يخسر من الاخر. عندهم المدرب البرتغالي سوزا، اتكلم على العراق عندهم المدرب الاسترالي يعني من افضل المدربين، منتخب عمان معاهم يعني المغربي يعني طارق السكويتي، يعني مدربين تقال في البطوله. فانا اعتقد انه يعني الافتتاح الفوز فيها حيعطيك بشكل قوي انك تمشي للمستويات الافضل. انا اشوف دونيس الان يعني العذر كان في كاس العالم انتهى، الان مفترض انك تقدم مستوى جيد على اساس تقدر تستمر الى كاس اسيا.
0: طيب عبد كنا ايضا من الاسئله المهمه

0: مهمة في المنتخب السعودي. إذا قلنا من هي نقاط القوة في المنتخب السعودي، اللاعبين اللي يمكن التعويل عليهم قبل أن نذهب إلى نقاط الضعف، يعني أنت ذكرت في الشق الهجومي لاعبين مهمين، محمد القحطاني، همام الهمامي، لكن الخبرة يمكن تنقص هؤلاء اللاعبين على مستوى المنتخب الأول، لكن ماذا عن خط الوسط؟ ماذا عن خط الدفاع؟ ماذا عن حراسة المرمى؟ أتكلم عن نقاط القوة مبدئيا.
1: حراسة المرمى فيها يعني محمد العويس لاعب خبرة، نواف العقيدي يعني الحراسة جيدة، نتكلم خط الدفاع يعني في أسماء جيدة، عبد الله العمري، في لاعبين مميزين جدا، الأظهرة بشكل جيد، نتكلم على زكريا هوساوي، نتكلم يعني في أكثر من خيارات جيدة. خط الوسط يمكن شوف يعني نعم أنا أتكلم يمكن شوف يعني كصانع لعب واللاعب اللي ممكن كان يقدم الدور هو يعني تقريبا مصعب الجوير. ممكن المدرب هنا يغير التكتيك، ممكن يستفيد من مثلا صالح أبو الشمات يكون هو يؤدي هذا الدور خلف المهاجمين، ممكن هذا هو الأقرب، لأنه بصراحة يعني مصعب الجوير لاعب مميز جدا، ولكن الغياب يعني أكيد أنه إذا أنت مدرب يجب أنك تصنع البديل الجيد، تغير التكتيك. محمد أبو الشمات حتى نشوف القادسية الآن ما بيلعب ظهير، يعني الحين بيدخل في الوسط بشكل أكبر. أنا أقول العناصر موجودة، ولكن تحتاج التكتيك الجيد من المدرب اللي يعرف كيف أنه يخلص، يكون البوتقة جيدة والمنتخب السعودي يكسب. الفوز في المباراة الأولى أمام الكويت أنا أعتقد هي مفتاح مهم جدا لتكملة المشوار.
2: نعم. أبو هتام ما تحس أنه أنت متفائل كذا بزيادة؟
1: والله شوف انا اتفائل في الجمهور السعودي اذا حضر، رغم انه يمكن انا عندي علامات استفهام على التذاكر المباراه الاولى، يعني اتكلم يعني الواجهه 120 ريال، يعني حتى مباريات الديربي اللي عندنا ما وصلت الارقام هذه، يعني انا كنت اتمنى انه يكون في يعني برضو تخفيف في الاسعار التذاكر شويه عشان الحضور الجماهيري. انا اشوف انه ارتفاع الاسعار مبالغ فيه بامانه، لكن انا التفاؤلي انه العناصر الشابه هذه عندها الرغبه انها تصنع اسم. لما نتكلم انك انت غايب من 2003 عن اي بطوله خليجيه، هنا كاسماء اكيد إن عندها الرغبه وعندها يعني الاثبات الوجود، وايضا تفكر في كاس اسيا انها تضمن مكانه في المنتخب السعودي. فاعتقد هذا التفاؤل اللي انا صانع عليه انه برضو دونس ممكن يبغى يتلافى الاخطاء اللي صارت في كاس العالم. باذن الله الواحد الاحد انا متفائل اذا تجاوزنا الكويت في المباراه الاولى انه المنتخب السعودي حيكون يعني في المباراة النهائية
0: إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة لنقاط الضعف المنتخب السعودي، دائما يقال أن المنتخب السعودي يعاني في الكرة العرضية، وحتى أن الكرة السعودية أيضا كل الكرة السعودية أتكلم تعاني من الكرة العرضية تحديدا. يعني شفنا مباراة الأهلي خسر كأس القارات بعرضيتين، الهلال أكثر فريق استقبل أهداف من الكرة العرضية، أيضا النصر في مباراة العين الإماراتي. دائما هذا الشيء نشاهده في الكرة السعودية، المعاناة من الكرة العرضية، هذا واحد من العيوب مثلا، أو حتى نقطة ضعف أخرى مثل ما ذكرت أنت قبل قليل من كلامك، مركز صانع الألعاب اللي نفتقده. حتى رأس الحربة ربما لا تملك الكرة السعودية رأس حربة فتاك كما كانت تملك سابقا.
1: هو شوف نتكلم على مستوى العالم الآن ما في حتى رأس حربة فتاك،
0: يعني يمكن هالند
1: هو هالند، بس أنا قلت لك هالند، وهالند كمان أحيانا يكون صاحي وأحيانا يخرج عن لكن أنا أتكلم حتى صانع اللعب التقليدي افتقد، ولكن أنا شفنا
0: في منظومات يعني عبد الغني، بس في أندية مثلا ما عنده يعني صانع العاب اللي هو كرات بينية ومدري إيش، لكن في منظومة لعب تساعد الفريق.
1: نعم لكن انا شفنا يعني مصعب الجوير مع القادسيه كان احيانا يتحول صانع لعب، يعني لاعب مميز جدا بيمرر يعني للخط الهجوم. لكن انا اعتقد شوف الكرات العرضيه هذه عيب في الكره السعوديه من سنوات طويله جدا، وانا اعتقد هذا عيب يعني يتحملوا تدريب اللي كانوا موجودين في المنتخب، لانه انت ما عندك استقرار. لما تكلم انت كل سنه بتغير مدرب، كل سنتين تغير مدرب، لما نشوف اتلتيكو مدريد يعني مدربه لي 14 سنه، يعني ما شاء الله تبارك الله اجيال كبيره جدا. الاستقرار مهم جدا انك تقدر تعالج العيوب.
0: صح.
1: كيف تقفل على موضوع الكرات العرضيه؟ هنا الدور الاول يبدا من الجناح، الجناح اللي يمنع الظهير او اللاعب المقابل انه يرفع الكره. دائما المدربين يقول لك انت البدايه خط الدفاع الاول هو خط الهجوم، انك تمنع الكره توصل. احنا عندنا للاسف انه بعض اللاعبين ما بيؤدي الادوار هذه، انه خلاص انا مثلا جناح دوري هجومي، لا، المطلوب منك الان كرة شاملة، انك تكون دفاع وتكون هجوم وتؤدي الدور بشكل جيد. متى ما اغلقت هذه الامور بشكل جيد، يمكن الخانة الثانية اللي فيها اشكالية هي المحور. يعني انا اعتقد شوف علاء حجي هو ما شاء الله تبارك الله يمكن اللاعب برز بشكل جيد مع نيوم. عبد الله الخيبري

0: يعني احيانا مستوياته متقلبه، يعني مره بيكون بشكل جيد رغم انه لاعب خبره. برضو مهم جدا انه اللاعب ايضا يكون عنده ابتكار، يعني خلاص اللعب التقليدي انتهى الان، انت الان حتى المحور مو بس تقطع الكره وتسلمها، لا انت الان مطلوب منك حتى انك تبني هجمه، فهنا لازم يكون اللاعب ايضا عنده ابتكارات عشان يكون يساعد المنتخب ويساعد المدرب انه توصل الكره للمهاجمين. انا اشوف التوليفه هي جيده حتى مع خروج يعني مصعب الجوير، ولكن التوليفه جيده متى ما لعبت. انت تكلمت على نقطه مهمه جدا، المنظومه الجماعيه، متى ما كانت في منظومه جماعيه تقدر تنجح وتسجل وتكون عندك عمل متكامل في ارضيه الملعب.
1: نعم. ايضا في سؤال مهم عند علي
2: بهتان، مين اللاعب اللي لما دونيس يحط التشكيله يحط طول لاعب، مين هذا اللاعب؟ وكذلك حابين نعرف منك يعني بعد غياب سالم الدوسري للاصابه، يعني في حديث انا واحمد ما ندري مين الكابتن للمنتخب، هل هو العويس، محمد كنو، ممكن دونيس يفاجئنا بكابتن جديد؟
0: شوف بحكم الاقدميه العويس، لكن في مدربين يحبوا دائما لاعب الوسط يكون هو الكابتن لانه يقدر يتكلم مع زملائه ويقدر يكون قريب من المدرب، فانا اعتقد هي بين العويس ومحمد كنو او ممكن حتى عبد الله العمري، لكن هذا الامر اعتقد عند هذا. لكن انا احيانا في كابتن يكون في الارضيه حتى مو مع الشارع، هو اللي بيدي التعليمات، هو اللي يكون صاحب الخبره، فاعتقد انه هذا هو مهم جدا. محمد كنو ممكن برضه يكون له الدور اللي كان بيلعبه يعني مصعب الجوير، ممكن محمد كنو ايضا هو يحب انه يكون دوره هجومي، خاصه يعني في لاعبين.
2: هو المشكله ابو هتان انه توقع اخر خمس حالات طرد للمنتخب ممكن ثلاث منها واربع منها محمد كنو.
1: الله يستر.
0: هذه برضه مشكله، لكن اعتقد الانضباطيه الموجوده الان في المنتخب يعني لما يعني هذه مهمه جدا انه انت بتضع لوائح وكل لاعب الان يجب ان يعرف قيمه التيشيرت، يعني المنتخب السعودي يجب تعرف انك انت الان في يعني مكان مهم جدا لازم ان تقاتل، يعني ممكن الطرد اذا كان في حاله انفراد او شيء يعني مقبول. يعني شيء مفيد للمنتخب هذا مقبول، لكن بعض التصرفات لا غير مقبوله اعتقد انه، لكن انا اتمنى ان شاء الله نقول احنا نقف معاهم، نتمنى ان شاء الله يكون. انا في رايي لو تبغى تقول لي مين اللاعب المفترض يضع دونس ويضع عليه الخطة، هو لاعب المحور، هو لاعب المحور اللي ممكن يكون صمام الأمان أمام قلبين الدفاع
1: اللي هو
2: مين
1: اللي هو مين
2: على حد
0: أنا أشوف
2: ممكن؟
0: الآن على المستوى أنا المستويات الأخيرة أنا أشوف على حجي لاعب مميز جدا في هذه المنطقة.
1: نعم، ممكن يكون أيضا مختار علي اللي تم استدعائه في آخر لحظة لما يبنى عليه.
0: بس مختار عنده الرغبة في الهجومية أكثر، حتى ناصر الدوسري عندهم الرغبة، لكن أنا أتكلم لاعب يكون قريب من قلبين الدفاع، يتواجد في المناطق هذه اللي ممكن يعني هذا، خاصة إنه الكويت عنده خط هجوم هو اللي فيه الخبرة، يعني أقوى منطقة في الكويت هي منطقة خط الهجوم.
1: نعم، أيضا أسألك عن مجموعة المنتخب السعودي حتى نختم الحديث عن بطولة الخليج، أول مباراة مع الكويت لكن بعد ذلك مباريات صعبة، عمان، العراق، يعني ليست بالسهلة، ونعرف هذه الديربيات الخليجية ما تخضع للفوارق الفنية، كل مباراة وظروفها يعني في نهاية المطاف في لحظة تتغير كل شيء. هل المنتخب السعودي سيواجه صعوبة بالغة في الدور الأول تحديدا في هذه المجموعة ولا لا الدور الأول في المتناول؟ أنت ذكرت لما سألت بداية حديثك قلت لا. قطر المنافس يعني من ناحية الأسماء.
0: لا أنا أتكلم في الدور الأول، إذا ما عرفت تتجاوز المباراة الأولى بالفوز أمام الكويت حتعاني صعوبات كثيرة، يمكن تشوف الكويت كأسماء وفي ظل الوضع الكرة الكويتية هي المفترض الأقل الآن، حتى لو كانت هي أكثر منتخب عندها ألقاب. نعم، لكن أتكلم عمان عندهم السكويتي، ترى المدرب أحيانا حتى لو ما عنده عناصر بس يعرف يحرك اللاعبين، يعرف يستشيرهم، يعرف يعني يخرج كل إمكانياتهم. أتكلم مثلا أنت تتكلم على منتخب العراق، العراق عندهم القوة وعند الجسمانية ويمكن هي
1: والخبرة أيضا، لاعبين ذهبوا إلى كأس العالم، لاعبين قدموا كأس عرب جيدة.
2: كذلك أبو هتان أتوقع أنا خليجي 26 أتوقع كانت مجموعة المنتخب أسهل من هذه المجموعة وتأهل المنتخب بصعوبة يعني
1: شق الأنفس، بس يمكن الأرض والجمهور هي اللي تلعب دور في هذه النسخة.
0: نعم، ولكن أنا أتكلم حتى مباراة العراق حتكون صعبة لأنك أرنولد الأسترالي يعني مدرب قوي جدا، هو معروف يعني بصلابته وهو معروف أنه برضو يحب الكرات العالية، وأيمن حسين ما شاء الله تبارك الله يعني في الطول أنت تتكلم على الكرات العالية، فلما تفوز في المباراة الأولى أمام الكويت أنت بتريح نفسك، أنت بتخف عليك الضغط، تلعب المباراة الثانية بشكل أقل وأفضل، وحتى ممكن الحضور الجماهيري لو كان المباراة الأولى أقل المباراة الثانية حيزيد لأن

0: النتائج هي اللي بتحضر الجمهور.
1: صحيح. إذا المنتخب السعودي في مهمة يحدد صعوبتها المباراة الأولى على هو ما فهمت من كلامك وهي مباراة الكويت. طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي. ودي قبل ما نختم توقعك للمنتخب للبطولة والمنتخب السعودي، من سيكون البطل، السعودية ولا منتخب ثاني بعيدا عن العاطفة؟
0: لا بإذن الله. شوفي طبعا ما نقدر نحكم غير من الجولة الأولى للمنتخبات الأربعة عشان تقدر تقول، لكن نتكلم مثلا زلاتكو الآن حاضر يعني من منتخب كبير جدا ومنتج منتخبات قوية جدا مع كرواتيا، الآن جاي مع منتخب الإمارات برضو عنده زاد بشري جيد، قطر برضو اللاعبين اللي لعبوا في كأس العالم أغلبهم متواجدين. صحيح. يمكن المنتخب اليمني هو الوحيد اللي ما نعرفه، لكن المنتخبات الباقية كلها ترى موجودة، حتى البحرين حامل اللقب رغم أنه برضو فيه تذبذب، لكن أنا أقول يا أحمد وعلي كأس الخليج يعني دائما مثل الدربيات عندنا ما تتحكم فيها،
1: ما في قاعدة. صحيح. وحتى المنتخب اليمني أنا أتوقع راح يكون في حضور جماهيري كبير للمنتخب اليمني،
0: حضور جماهيري كبير
1: لأنه شفنا أي مباراة للمنتخب اليمني في السنوات الأخيرة سواء حتى الفئات السنية داخل المملكة العربية السعودية كنا نشوف حضور جماهيري طاغي، ولذلك ستكون مباريات المنتخب اليمني بحضور جماهيري كبير.
0: أحمد شوف أحمد يعني بعد الجولة الأولى أقدر أقول لك مين اللي ممكن حيكون منافس اللي حيوصل للدور قبل النهائي، ولكن إن شاء الله أنا المنتخب السعودي إذا فاز على الكويت في المباراة الأولى أنا أقول لك بإذن الله حيكون أحد أطراف النهائي.
1: نتمنى ذلك ونتمنى إنه البطولة تطلع بأحلى صورة إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله، وإن شاء الله المنتخب يكون يعني يقدم المأمول، يقدم المأمول، يقدم اللي نعرف عليه الأخضر في صح. البطولات عامة. خلونا أبو هتان وكذلك أحمد نغلق ملف المنتخب السعودي ونفتح ملف نادي التعاون. نادي التعاون بعد أن قال زراكو المدرب السابق للفريق وعين جهاد الحسين لمباراة واحدة، اليوم حساب نادي التعاون أعلن أنه تعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش، والمدرب المعروف لمتابعين الدوري السعودي، سبق درب نادي الفيصلي، سبق درب نادي الفيحاء، وكذلك حقق مع الفيحاء كأس الملك بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح. أبو هتان يعني قبل كم حلقة كنا نسولف أنا وأحمد إنه بعض الأندية يحبون يجيبون مدربين كذا يعرفون الدوري، هل يعني التعاون حب انه يعني يلعب على المضمون زي ما يقولون بالعامية ويجيب مدرب عارف الدوري؟
0: لا شوف بصراحة يعني فوق انا من المدربين المميزين جدا، وانا استغربت حتى انه لما الفيحاء مشى يعني بصراحة كان برضو نتائجه جيدة، مدرب قارئ للفرق المقابلة وعنده شخصية، قدم يعني بصراحة مستويات كبيرة جدا، وأنا استغربت أنه حتى ولا نادي سعودي استعان فيه، يعني في بعض المدربين للآن ما شاء الله بيمروا يعني في أكثر من نادي، جوميز ويشوف يعني ترددوا يمكن ليهم 8 سنين 10 سنين متنقلين. فوق من المدربين الجيدين جدا، لكن أحيانا ممكن شخصية المدرب، في ناس ما تحب تتقبلها كإداريين، ما يحبوا المدرب الصارم اللي عنده الشخصية القوي، لكن أنا أشوف اختيار التعاون هو اختيار جيد ورغم أنه كان متأخر، ولكن بشكل جيد فرصة أن فترة التوقف أسبوعين عندك ممكن تعالج بعض الأمور وتعالج المشاكل، لكن أنا أشوف المشكلة اللي كانت في التعاون هي مشكلة إدارية. التعاون كان عنده منظومة مميزة جدا، يعني يمكن حتى تتفوق على الأندية الأربعة الكبار، عنده مجلس شرفي، عنده تخطيط جيد، اختيار اللعيبة الأجانب كان على أعلى مستوى. صح. من بعد توامبا التعاون الآن ما جاب مهاجم جيد،
1: جابوا حمد الله يعني هاي السنة.
0: لا حمد الله برضه تمر خلاص، أنا
1: أكل عليه دهر وشرب يعني يقولون
0: تجاوزهم الدوري السعودي. نعم الدوري السعودي تجاوز، المفروض انا اروح ابحث عن اسماء جيده صراحه، يعني مع احترامي الكابتن عبد الرزاق حمد الله، لكن انا اشوف انه خلاص اللاعب لما يمر على انديه كثيره، التعاون كان عنده دائما اختيار المدربين بشكل جيد، تشاموسكا شفنا اسماء كثيره جدا قدمها تعاون، لكن الخطا الاداري السنه هذه هي احد الاسباب، لكن انك ترجع وتحل الاخطاء هذه برضه تحسب. الفتره يمكن جيده جدا رغم ان انت وصلت الان للمرتبه 17 في الدوري وهذا ما يليق في التعاون، يعني فريق كبير وعنده يعني وانت برضو عندك مبالغ، انت بايع اكثر نادي بيبيع لاعبين وهذه برضو اشكاليه، يعني مشيت يعني موسى يارو مين جبت؟ يعني انا اتكلم المشكله انه التعاون كان دائما من افضل الانديه مع الفيصلي كانوا يجيبوا الاجانب. صح. الفتره الاخيره لا التعاون فيه تراجع بشكل كبير جدا، لكن اختيار المدرب فوق اختيار مميز جدا.
1: نعم.
0: وبشرط انك توفر له العناصر في الشتويه.
2: ابو هتان ما تحس انه

0: المفروض يعني التعاون أبقى على المدرب جهاد الحسين. يعني جهاد الحسين شفناه قدم نتائج كبيرة مع التعاون وكان متصدر لدوري بطولة
1: 21.
0: بطولة 21 كذلك ذهب ودرب منتخب سوريا للأولمبي وقدم نتائج إيجابية. ما تحس إنه المفروض التعاون يعني صبر وعطى الفرصة لجهاد الحسين؟
2: لا أنا أعتقد من الصعب جدا صراحة. يعني شوف إحنا نقولها في مدربين طواري يجي في حالات ممكن تستفيد منه، لكن من الصعب. يعني شوف أنت الآن مع الأندية اللي بتلعب في دوري روشن مدربين كبار، مدربين تكتيكيين، يعني ممكن يعني جهاد الحسين عنده مستقبل، ولكن تحتاج وقت جدا
1: لتأخذ
2: الخبرة. إيه نعم، وبعدين لازم تكون مثلا في الفريق الأول كمساعد وبعد كده تجي تكون مدرب فريق أول.
1: وهذا الشيء شفناه مع محمد الشلهوب يعني مع نادي الهلال. نفس الشيء قدم، أنا أشوف قدم مستوى ليس بالسيء وكان يمكن يبنى عليه ليكون مدرب يعني حتى قادم للمنتخب، ليش لا، يعني المنتخب السعودي يتكلم. لكن الأندية تفضل المدرب العالمي اللي يكون عنده أفكار أكبر وأوسع وعنده اطلاع.
2: شفنا سعد الشهري، صالح المحمدي، ما بيعطوهم فرصة، يعني على طول خلاص خسرتين ثلاثة يعني امسك الباب. انا قلت لك سيموني الان مع اتلتيكو مدريد 14 سنه ما شاء الله تبارك
1: ما شاء الله
2: مواصل.
1: ايه صار عنده اسهم بالنادي يمكن.
0: لانه إيه انا اشوف ابو هتان الفتره الاخيره في الدوري صرنا نجيب مدربين كذا صغار في السن 37 36 فحابين جهاد يكون يعني موجود معهم.
2: لا هو شوف علي على مستوى العالم الان لو تلاحظ اغلب المنتخبات الان صارت تجيب المدربين الصغار في السن حتى الانديه. يعني مدربين الكبار خلاص بدا يقلوا. يعني تشوف يعني الونسو، شفنا تشافي، شفنا لاعبين يعني اعتزلوا مبكرا وصاروا مدربين. وبرضه المدرب الصغير في السن يكون احيانا قريب من اللاعبين، خاصه اذا انت تنزل في اعمار اللاعبين بيساعدوك. ولكن مهم جدا انه الانديه تضع خطه صبر للمدربين عشان تقدر تنجح.
1: نعم، حتى يمكن واحد من افضل مدربي العالم ارتيتا يعني الان لا يزال في مقتبل العمر، يعني نتحدث عن تغييرات التعاون اللي تمت. نتمنى التوفيق للتعاون وايضا للمنتخب السعودي. ولك ايضا صحفي الرياضي عبد الغني الشريف، كنت معنا من جده، شكرا جزيلا لك على كل هذه الاضافات. علي سنذهب الى فاصل قصير، من بعده ان شاء الله نواصل حديثنا اكثر لكن عن الكره الاوروبيه.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام بعد الفاصل في برنامج مان تو مان. تحدثنا مع عبد الغني الشريف في الجزء الأول، تحدثنا عن المنتخب وعن كذلك المدرب القادم لنادي التعاون. الجزء الثاني مثل ما تعودتم مستمعين الكرام دائما ما نتحدث فيه عن الكرة الأوروبية، وفي هذه الأثناء ينضم معنا الصحفي الرياضي يوسف الصعصاع. أبو حمزة مساء الخير.
1: الله يسعد مساك أخوي علي وأخوي أحمد، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا.
1: متحمس لهذه الفقرة.
0: وش سبب الحماس أبو حمزة؟
2: معروفة
0: في شيء جديد ما ندري عنه.
2: سجلين 35 هدف ما شاء الله تبارك الله، اللهم لا حسد. قول أبدأ معاهم مع البرشلونيين.
1: 36

0: معلش
1: 36
0: 36
1: في
0: هذا
1: واحد
2: شكله راح
1: في واحد ماني عادل يمكن
0: عشان اللي تنقص منهم ما يصير يعني.
1: قلنا اللهم لا حسد. طيب ابو حمزه بصراحه بدايه صاروخيه لبرشلونه، يمكن اشد المتفائلين ما كانوا يعني يتوقعوا هذه البدايه القويه، يعني حتى انا واحد من الناس وحتى البرشلونيين يعني كانوا يقولوا انه والله ما في مهاجم، يعني ترى يمكن الوضع ما يكون احسن ما يمكن، والفاريز ومدري ايش، لكن لا يحتاجوا لا الفاريز ولا مهاجم، والله دي يجيهم رونالدو الظاهر الان ما يحتاجوا.
0: نعم انا احتاج فليك. كرة القدم اثبتت لي اني انا بدي مدرب محترم بقيمة فليك، مدرب الماني بافكار هولندية رايف ومن ثم بافكار ايضا وعشق للكرة الاسبانية، فهذا ما يلزمني وهذا ما يحدث. انت عندك مشكلة في الاظهرة عادي جدا بنحل لك اياها، من جيب اسبارت بحل لك مشكلة كبيرة جدا، من جيب كانسيلو مجانا بحل لك مشكلة. طبعا عندي مشكلة ما جبتش مهاجم، انا خرج ليفا خرج توريس، طبعا عندي مشاكل اصلا مستوى خط هجوم من الهجوم الموسم الماضي، ما عندنا مشكله بنحط لك رافينيا اللي هو بالاصل كان جناح ايمن ومن ثم تم تحويله ايسر ينضم الى العمق، حاليا هو مهاجمك وربما هو المهاجم الافضل حتى الان في العالم من بدايه الموسم حتى الان، فهو الفضل فيه حقيقه يعود الى فليك فيما يفعل على ارضيه الملعب. الفريق مجنون دخل بشكل عنيف جدا هذا الموسم لدرجه انه الخصوم تتباهى بالخروج باقل الخسارات امامه،
1: صحيح.
0: وكمثال اللي شاهدنا من لويس غارسيا مثلا مدرب اشبيليه اقول لك لقد قدمنا اداء رائع جدا، نحن افضل فريق قدم امام برشلونه،
1: خسرنا 3
0: افتكر بهذا الشيء.
2: ابو حمزه انا كنت اقول الخوف على برشلونه من ريال مدريد، لكن بعد مباراه اتلتيكو يعني حسيت انه اتلتيكو كذا في روح، مش اتلتيكو اللي نعرفه تكتيكيا لكن في روح،
1: يعني الخوف من اتلتيكو
2: الخوف من اتلتيكو. لكن انا سمعت تصريح سيميوني قلت لا والله. سيميوني استسلم يقول يعني احنا مو هم يلعبون كوره احنا ما نلعبها،
1: هذه اوبر تخدير من سيميوني.
0: هو سيميوني للاسف الشديد بصراحه هو مش فقط على تصريحه الاخير فقط من ناحيه برشلونه، هو دائما ما يدخل الموسم بنوايا سيئه، بنوايا بصراحه لا تنم على انه انت فريق ناوي انك تنافس وانت فريق كبير، وهذا شيء مؤذي انا بالنسبه لي لان انا بحب التنافسيه في الدوري الاسباني. دائما ما قبل الموسم نحن نبحث عن تاهل لدوري الابطال، لا نستطيع تنافس برشلونه وريال مدريد، هذه رساله انت بتبعثها للاعبين الموجودين عندك غير ما تبعثها للجماهير.
1: صح.
0: يعني لما لاعب يكون مستواه وتفكيره انه مدربي يطمح للتاهل لدور الابطال حتى لو كان هذا الشيء امام العلن ولكن هو يطالبهم بشيء اخر، بس ما انت اعطيت النوايا، يجب يكون عندك شخصيه اقوى. والمشكله الاكبر انه سيميوني رائع مش مدرب عادي، قراءه في المباريات، قراءه في خبايا الانديه اللي قباله، يعني بصراحه بيدير مباريات بشكل رائع جدا، فليش ما انت تظل منافس وموجود وحاضر؟ مشكلته هو الشخصية اللي خلص ولدت في أتلتيكو مدريد إنه إحنا وصلنا أعلى شيء ممكن إحنا مش منافسين. هاي الشخصية بصراحة سيئة بتسيء للفريق، ولكن يبقى أتلتيكو بقيادة سيميوني نادي أكيد منافس ورائع جدا يعني.
1: مع أنه يملك يعني أسماء رائعة يعني، صراحة أنا كل ما أشوف قائمة أتلتيكو مدريد ترى والله تقدر تنافس، يعني التفوق على ريال مدريد لم يكن على ريال مدريد لم يكن بالصدفه، يعني ترى اقوى من ريال مدريد كانوا، حارس على مستوى عالي، دفاع متميز. ودائما اصلا اتلتيكو مدريد صار يصرف على اللاعبين في السنوات الاخيره، يمكن في اخر 4-5 سنوات بدا يصرف وببذخ، يعني يجيب لاعبين ب 50 و60 و70 مليون، سابقا كان هو لا ما كان عنده هذه القدره الماليه، صح ابو حمزه؟
0: صح تقريبا. على فكره في اخر 3 سنوات ما يقارب انا ما بعرف الرقم من 400 الى 500 مليون ارقام مهوله، ارقام كبيره يعني بصراحه. الانديه اللي بتصرف هيك لا بدها تكون منافسه، واللي بيدعك اكثر انه هو اصلا لما تشوف على ارضيه الملعب حراره سيميوني وطريقه اللعب والشخصيه اللي هو اصلا انا بشوف الابن سيميوني بشخصيه سيميوني المدرب، بشوف كوكي بشخصيه سيميوني، بشوف حتى كان لي جابوه لاعب ما شاء الله وناعم واموره تمام، شفته في المباراه خشن بيلعب باسلوبه
1: روح فالفيردي يا رجل. روح فالفيردي على
0: المستشفى بنفذ افكار وبيقدر يشحن اللاعبين، فليش بصراحه هذا يبقى السؤال المحير حقيقه. وايضا برضو قوه برشلونه وريال مدريد ممكن بالنسبه له محبطه.
1: طيب انا بس عن اتلتيكو مدريد كنت مع نقاش مع احد الزملاء يقول انه اتلتيكو مدريد ليس بالنادي الذي يخرج لاعبين، يعني ما هو النادي اللي يجيب لاعب ويروح يبيع، هو اصلا جاء عرض من برشلونه وما باع، يعني هو ما هو النادي اللي صدر لاعبين هذا اولا، وما هو النادي اللي حقق بطولات. لكن انا اشوف سيميوني ضاف قيمه كبيره لاتلتيكو مدريد منذ توليه. اتلتيكو مدريد بنى ملعب كبير وضخم وكلفوا كثير، ومع ذلك كان في عنده قدرة مالية جيدة بفضل دييغو سيميوني. ثم أيضا النقطة الأخرى، الموضوع أن أتلتيكو مدريد أصبح يصنف من كبار أوروبا، يعني قادر على الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وصل

0: مرتين، يخرج الكبار، اخرج برشلونه واخرج غيرهم من الانديه. فلذلك ليس الموضوع لا هو تخريج لاعبين ولا ايضا تحقيق بطولات، هو اضافه قيمه ماليه وثبات على مدى السنوات الطويله ليبقى اتلتيكو مدريد موجود على القائمه. تتفق معي علي في هذا الطرح ولا؟
1: اتفق.
0: حلو.
1: ولكن انا عندي سؤال لابو حمزه. ابو حمزه، كيف تتخيل شكل اتلتيكو مدريد بدون سيميوني؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، يعني ليه ما جماهير اتلتيكو دائما، يعني انا ما عمري شفت احد من مشجعين اتلتيكو زعلان على المدرب
0: ولا يطالبون،
1: يعني سيميوني مش ياخذ مليون في السنه، من اكثر لاعبين اجر، من اكثر المدربين اجرا في في العالم ممكن، ولكن غير مطالب.
2: نعم، هو الاكثر. ما هو معلش، المدرب كل بداية موسم ما يخرج يحكي غير مطالبين، هو يستطيع أن يقول هذه الجملة وهي أيضا غير مطالبة من الإدارة، هي متطلبات إدارة. الإدارة ما عندها شخصية انتصارية. هو أتلتيكو مدريد أنت تنظر له كنادي كبير، أنا أحترم النادي جدا، لكن هو النادي يبدو لا ينظر لنفسه بأنه نادي كبير. لما أنت تكون متطلباتك مش تحقيق اللقب، فهذه مش اللقب، هذه مشكلة كبيرة يجب أن تقاتل، حتى لو كانت عبارة عن تصريحات كاذبة. يجب أن تضع لنفسك شخصية وأنت بترفع. أحيانا الإنسان بيسوق لنفسه، أحيانا مدير الشركة بيسوق لشركته، هم لا يذهبوا لهذا الموضوع. ماديا أتفق معك، وضع في مكانه وسيميوني السبب الرئيسي أبدا. وين كان أتلتيكو؟ أتلتيكو بجوز ترجع لآخر سنوات، هو دائما ما بين الثلاثة أربعة، ودائما متأهل لدور الأبطال، ودائما منافس، وأي فريق يلعب في المتروبوليتانو أو ملعب الرياض سيذوق المر، هذا شيء واقع جدا. طب هذه القوة كمل، يجب أن تكون بشخصية الألقاب. ولكن سبحان الله لم يأخذ هذه الصفة، صفة الألقاب، صفة شخصية البطل، لم يستطع أن يحصل عليها. صحيح. يقدم مباريات رائعة جدا، بس بقي هاي الصفة انه يحصل عليها ما وصلها.
0: نعم، لكن على النقيض
2: بس نقطة، ربما لو حقق واحد من دوري الأبطال اللي لعب فيهم نهائي، صح، لربما حاليا احنا امام أتلتيكو مختلف.
0: صحيح صحيح، وهذا نشوفه مثلا في أرسنال على سبيل المثال، بعد لقب واحد للبريمير ليج الآن داخلين الموسم وهم ما عندهم تفكير واحد، هو الفوز بالدوري وينافسون على دوري أبطال. سنذهب إلى الأرسنال،
1: ما أتوقع أنا أبو حمزة، لأنه أتلتيكو
0: ما أتوقع إيش؟
1: لو جاب الأبطال بيكون نفس وضع أتلتيكو.
0: لا،
1: 2014 أتلتيكو أحمد وأبو حمزة جاب الدوري أمام برشلونة بطريقة ممكن أفضل من الأبطال ضد ريال مدريد.
0: لا، الدوري مهم، لكن دوري أبطال يصنف الفرق على أنها أصبحت فرق تاريخية، فرق عملاقة. الدوري ليستر حقق الدوري، لكن لا يمكن تصنيف ليستر على أنه كبير في إنجلترا. لكن اللي يحققون دوري أبطال يروحون منحة آخر، منحة بعيد. وأتلتيكو أتوقع فعلا لو 2014 تحديدا لو فاز بدوري أبطال كانت ستكون تاريخية. لكن
1: بورتو حقق الأبطال أحمد مع مورينيو 2004،
0: بس واضح كانت طفرة. يعني أتلتيكو مدريد لم يبنى ليكون بطل لمرة واحدة، ترى هو من 2011 من قدوم سيميوني كان بداية مشروع كبير. لكن أنا ودي أروح إلى الطرف الآخر في العاصمة، إلى مدريد. أبو حمزة، مشاكل بالجملة، لو أنت اليوم مكان فلورنتينو بيريز، إيش الحل؟ أول تقيل نفسك كفلورنتينو بيريز ولا تقيل مين، ولا كيف تصلح؟ يعني أنت بيريز قول.
1: مبسوط أبو حمزة.
2: شوف، أنا بالنسبة إلي حاليا أنت بتذهب بتحط مبلغ 140 مليون في لاعب اسمه دايماندي. انت هلا لو في لاعب 100 انت ممكن تجيب اوريسي الموسم القادم ب 170 180 مليون، هيك النوايا في ريال مدريد. لكن انك انت تروح تجيب انريكي وتجيبه وتدفع مبلغ وتعطيه الحريه الكامله، انت لا تذهب لذلك. انت تروح تجيب كلوب وتدفع مبلغ وتترك له الحريه في الاختيارات، انت لا تذهب لذلك. المشكله هي في نوعيه الاداره، ما عندهم مدير اداري اصلا، ما عندهم مدير للفريق، مدير فريق ما فيه،
0: هو كل شيء، الكل في الكل،
2: هو الكل بالكل. هون المشكله، انت هنا تعمل تقليص لامور اخرى، انت هنا بدك السيطره الكامله التامه. فعشان هيك مستحيل يجيك مدرب الا يكون صادع، وللاسف الشديد هذا ما حصل مع مورينيو وبشخصيته وقوته وشكيمته، لانه لم ياتي الا خاضع ايضا بالنسبه لبيريز. فبالتالي انت هنا لا تترك حريه كامله للاداره الرياضيه بالعمل، لانه انا بدي لاعب زي فينيسيوس يدر علي الاموال، انا بدي اجدد له وبده يلعب وبده يكون اساسي وبده يطرد مدرب في يوم من الايام اسمه تشابي الونسو. انت هنا خرجت عن شيء اسمه منحنى رياضي 100%. وانا بالرغم من ذلك، هذا لا يقلل مما فعله بيريز في السنوات السابقه، واكيد هو من افضل ان لم يكن الافضل رئيس نادي، ولكن هذا الشيء احنا عمالنا بصيبنا تحديث، احنا ذاهبين في موضوع التطوير. لا، مدريد بدك تمشي اجباري وغصب عنك، انت مجبر انك بدك تذهب للتطوير، بدك

0: تذهب للكرة القدم الحديثة، بدك تذهب للأفكار الحديثة. فمدريد لن يختلف إلا على يد مدرب أنت وأنا نكون مقتنعين تماما أنه الآمر والناهي. أسألكم سؤال، هل مورينو الآمر والناهي في النادي؟
1: لا 100% لا.

0: ذهب من بورتو إلى تشيلسي، ذهب وأخذ معاه 4-5 من نجوم تشيلسي ومن نجوم بورتو، ثم بعد ذلك دروغبا. عندما جاء إلى ريال مدريد أيضا طالب بلاعبين محددين، عندما ذهب إلى إنتر، عندما ذهب إلى تشيلسي مرة أخرى، هو عنده يعني يجيب أسلحته معاه. هذه السنة لا، عندك هذا الموجود العب فيه، يعني احنا جايبينك عشان تصلح الأمور. ليس حتى أتوقع أنه يوم جلسوا مع مورينيو في عملية التفاوض، الهدف الأول إصلاح ما يمكن إصلاحه من النجوم الحاليين، ليس عملية إدارة فريق للمستقبل. يعني صح أبو حمزة؟
1: صحيح، والأيام راح تثبت لنا أنه فعلا هو يمتلك الصلاحيات أم لا يمتلك حقيقة. ولكن أنا أرى أنه ريال مدريد تبقى المشكلة في المدرب أكثر. ولكن هل إحنا بنقدر نطلق الأحكام حاليا أنه ريال مدريد أمام موسم فاشل؟ هل فشل مورينيو؟ هل فشل بيريز بمشروعه الجديد وست لاعبين جدد ولاعبين ذو خبرة ومشروع الانتخابي أصدان الحدث والفوز على إنريكي؟ هل كل أيام الأيام هي ستثبت ذلك أو تنفيه؟ حتى الآن ريال مدريد لم يسقط في الاختبار.
0: نعم. برضو يعني لا كيف ما يسقط؟ يعني الآن 6 نقاط ترى كثير في الليغا، يعني مع هذه القوة لبرشلونة، وأنت يعني شايفين ريال مدريد ما هو قادر يروح دوري أبطال. يعني
2: ترى ريال مدريد ترتيب الرابع أبو حمزة الآن.
1: بس ممكن تفهموا كلامي خطأ هنا، لأنه بصراحة لا، هي قوة برشلونة. المنطق يقول أن لا يفوز برشلونة في 7 مباريات متتالية بهذه الهالة وهذه القوة الكبيرة. هي قوة برشلونة التي تحبط المنافس، هي قوة برشلونة التي ترسل الرسائل، سباعية برشلونة، خماسية برشلونة، رباعية برشلونة، طريقة اللعب، الهيمنة الهجومية، القوة الخارقة، إبداع أديمي، إبداع جوردون، إبداع لامين يامال، إبداع رافينيا، قوة وشخصية، استمرارية فليك، الإدارة مستسلمة لفليك، الإدارة هي من أعطت فليك صلاحيات خلينا نحكي الميركاتو. هذا الشيء ممكن، يعني أنا بدي أسألك سؤال، منطق برشلونة يكون عنده مش 21 نقطة، 18. يعني هيك تنافسية الدوري اللي احنا تعودنا عليها. فبالتالي قلت لك 18 فرق 3 نقاط عن برشلونة، برشلونة مستقر أكثر مني، برشلونة ما لعبش لسه خارج أرضه مع
0: كلاسيكو يعدل الأمور
1: في فبتحس لا ممكن الوضع يكون منطقي، حس ممكن الوضع يكون ها مقبول، بس طيب. بصراحة ما يقدمه برشلونة. نعم.
2: أبو حمزة، بالحديث عن مورينيو وإن هل هو الآمر والناهي في ريال مدريد، شاهدنا في مباراة أتلتيكو يعني نجم زي فينيسيوس، أكيد إنه يعني لما أنا أشوف فينيسيوس الآن المدرب يبدله دقيقة 54، يعني أول شيء بيجي ببالي إنه هناك إصابة لدى فينيسيوس، لكن مورينيو بدل اللاعب.
1: لا فيش إصابة صح؟
0: يعني علي كلامه يقصد انه وكانه مورينيو يتحكم بالامور، يعني فينيسيوس اللي ما كانت المدربين تقدر تخرجه خرجوا مورينيو.
1: انا بتعرف انا كشخص لاني بحب مورينيو اتمنى انه يعني بصراحه يكون هو فعلا اللي لعب اصلا فينيسيوس فينيسيوس. انا اتمنى انه يكون عن قناعات تامه مورينيو انه فعلا هو اصلا اشرف في هذه المباراه عن قناعه.
0: انا برايي
1: صح الشيء يوحي لا مش عن قناعه،
0: واضح انه عن قناعه. ديومندي غير المباراه، غير مباراه ديومندي عندما دخل، يعني فعلا ديومندي صار يهاجم
1: من اول الموسم. من اول الموسم فينيسيوس سيء. يعني اذا بتعرف اذا فعلا اختيار تكتيكي من مورينيو لفينيسيوس انه يبدا هذه المباراه، هنا مورينيو تاخر كثيرا في عالم التدريب.
0: نعم،
1: في عندك ارقام، في عندك داتا، فينيسيوس عنده مشكله كبيره جدا
0: واضحه. صحيح، فنتمنى انه ريال مدريد يعدل وضعه حتى للتنافسيه، ليس حبا بريال مدريد ابو حمزه انت عارف. لكن سنذهب الى الدوري الاخر ربما الاكثر تنافسيه، الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي بالصداره بعد 5 جولات علامه كامله، ارسنال بعده ب 12 نقطه، بعدها برايتون، اسمع الاسماء، برايتون، برينتفورد، ليدز، هذول الثلاث أندية يعني موجودين في فرق المقدمة من المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. أعلم أنه لن يستمروا حتى نهاية الموسم، لكن ما أعلمه أيضا أن المدرب ماريسكا يعني بالصلعة الحلوة هذه وكأنه يقلد غوارديولا، بدون تنمر على أحد طبعا.
1: شوف اسمح لي أختلف معك في كلمة حكيتها، الأكثر تنافسية بالمجمل الدوري الإنجليزي هو الأكثر تنافسية والأمتع والأجمل لا خلاف على ذلك، لكن إذا نتكلم عن بداية الموسم حتى الآن لا والله الأكثر تنافسية الإيطالي.
0: أنا أعطي الإيطالي في الكلام
1: بس لأني حاسس الإنجليزي عبارة عن طبقين، عبارة عن مستويين حقيقة. أنا لا أرى
0: كيف
1: في أندية ممكن السيتي وارسنال لحالهم بتقاتلوا، راح نشوف تنافسيه شرس على مواقع على مراكز الابطال.
0: طيب لكن ثلاثيه برايتون، ثلاثيه برايتون في مرمى الارسنال ما تعتبر

0: انه هذه تنافسية؟
1: تنافسية هائلة جدا رائعة. قوة برايتون هذا رائع جدا، المدرب الألماني. على فكرة أرقام برايتون من بداية الموسم حتى الآن، إذا بتدخل لموضوع الإكس جي، تدخل على موضوع الضغط، تدخل على تسديد على المرمى، شو كل الأرقام راح تلاقي برايتون في الدوريات الخمس الكبرى هو أول ثاني ثالث، أول ثاني ثالث، واحد من الثلاثة الأولى.
0: قوي قوي
1: صراحة عمل رائع مخيف جدا، وحقيقة هو أهان أرسنال تكتيكيا.
2: يعني ما كانت صادمة النتيجة بالنسبة لك أبو حمزة؟
1: أنا كنت حكيت، أنا بخرج لايفات في جزء بعرفة
0: صحيح،
1: فتكلمت وقلت مباراة صعبة جدا جدا جدا، بس لا برضو ما تصورت إنها
2: عدو واحد صفر
1: لبرايتون، يعني ما توقعت. يعني أنا لا أقصد يعني إنه فيش تنافسية، لا هو يقل أكثر إثارة والتنافسية دوري الإنجليزي، بس أقصد على المراكز.
0: إيه صح، المراكز تميل للدوري الإيطالي أكثر. صحيح، دوري الإيطالي من الأول حتى الثامن، من الأول حتى الثامن بينهم ثلاث نقاط، يعني 13 و10.
1: صحيح، بحس انه ارسنال والسيتي بصراحه باكثر من جاهزيه من ناحيه النجوم، من ناحيه اللاعبين، من ناحيه ارسنال والاستقرار. تشيلسي مشروع غامض، انت شفت تشيلسي باخر خساره مع برينتفورد كانت مؤذيه جدا، تطلع على ليفربول مع ريولا، مش ريولا، انا مش شايف شكل، انا مش شايف نهج في في في شيء خاطئ في المشروع. تنظر لأستون فيلا عمل تغيير كامل على الفريق، بتروح لنيوكاسل تغيير كامل للفريق، وتحس لا في في. ومانشستر يونايتد ما شاء الله بداية يعني مع كارك يا مخجل جدا بصراحة.
0: سلمنا على الأستاذ طلحة بس
1: الله يسلمك. يقال أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في تاريخه أو في تاريخ البريمير ليج بالنسبة لمانشستر.
2: أبو حمزة، مانشستر كل سنة يكسر الرقم، السنة الجاية بيكسر الرقم هذا.
0: هو وتوتنهام يتنافسون على مقعد الأسوأ.
1: بس لنكن واقعيين، هذا دليل على عظمة مانشستر يونايتد.
0: كيف
1: عظمة؟ يعني مانشستر يونايتد لأول مرة يخسر على أرضه من الفريق الفلاني، لأول مرة يخسر مباراتين أو ثلاثة.
0: عظمته تاريخيا بس جسيني...
1: أيوة أنا هذا ما أقصده أنا.
0: إيه لكن إحنا كنا في نقاش أيضا، ما أدري جاني هذا السؤال كل مرة أسأل الضيوف، هل مانشستر يونايتد لا يزال يصنف من الكبار؟
1: قولا واحدا، من الكبار والكبار جدا جدا.
0: على أي مقياس أنت أخذت؟ على أي مقياس؟
1: طيب اليوم هو أصلا مش نادي كبير في في في إنجلترا اليوم، فمسمى مانشستر كبير، لكن كنادي فريق جاهزيته لا هو مش كبير.
0: طيب أنا ليش أسأل هذا السؤال؟ ليش أسأل هذا السؤال أبو حمزة؟ لأنه إذا قارنا مثلا نادي مثل نوتنغهام فورست مثلا، فايز لقبين دوري أبطال أوروبا، أنا أخاف على مانشستر يونايتد إنه لو استمر على هذا الحال لخمس سنوات، عشر سنوات أخرى، ترى يعني تصير لك أنت غايب 20 سنة عن المشهد، ما عاد تفوز بالدوري الإنجليزي، راح يبعد عنك ليفربول ويلحقك السيتي في ألقاب البريمير ليج، وتبعد عنك منافسينك بدوري الأبطال، هل سيبقى كبير؟ هنا السؤال.
1: هسه سيبقى كبير كمان 20 عام ما بعرف، أو 15. أنا بحكي اليوم مانشستر يونايتد هو الأكثر تحصيلا للكوس أو رقم 2 مع ليفربول، فبالتالي هو كبير شاء من شاء، لأنه أنا عندي 19 دوري، أنا عندي 3 أبطال، أنا عندي كوس حدث ولا حرج، هذا الكارلين كاب أنا كنت راح أجيبه بس هيك تكملة عدد كان، فبالتالي هذه الأرقام. وكذلك أعطيني نجم تاريخي خرج من نوتنغهام، لا أنا أعدد لك حاليا أساطير برقم مستحيل، إنه أنا بجوز هنا بتخلص الحلقة كلها وأنا أعدد الأساطير اللي خرجت من تحت قيادة فيريكسون.
0: صحيح،
1: فبالتالي لا، نادي تاريخي بأساطيره والتاريخ لا يجزأ. أنا بدي أسألك هلا، مانشستر سيتي فريق كبير
0: الآن؟ كبير
1: يا عيني. طيب كبير ما يعني 15 سنة
0: صح.
1: طب وتاريخ يونايتد بدي أترك القديم، التاريخ لا يجزأ. أنا ابني اليوم بنظر للتاريخ كلياته سواء حديث أو قديم.
0: ترى أنا لا أتبنى الفكرة بس أبو حمزة، أنا لا أتبنى الفكرة أنه مانشستر ليس كبيرا، أنا بالنسبة لي يمكن يمكن هو أكبر فريق في إنجلترا، لكن أنا أخاف من المستقبل يعني. بس
2: أبو حمزة، من كان له ماضي لا بد أن يعود.
1: أحسنت، برضو أنا معها هاي كمان.
2: أبو حمزة خلني بسألك عن تشيلسي وألونسو، اختيار كان خاطئ، بدأت الجماهير الآن، بدأت جماهير البلوز تشكك في الاختيار.
1: أنا لا أؤمن بأي مشروع يكون السلطة الأولى والأخيرة والتحكم الكامل للإدارة، أنا لا أؤمن بأي مشروع يكون هيك، مستحيل مستحيل. هذا هو تشيلسي، قلنا يا تشابي ألونسو أنت يعني تمقلبت زي ما بنحكيها بالعامية، ما قلت على رب بيريز كان لك سلطة ولا شيء،
0: تعلم
1: بدي أتقوى وبدي أروح لمشروع أنا أمسك فيه. فكل الأخبار كانت تقول أنه ألونسو متحكم، ألونسو أنت متحكم، بتروح تجيب له هندرسون 36 سنة.

0: انت بتروح بتجيب لي ولبه، انت بتفرغ خط وسطك، بتروح تبيع سانتوس لمانشستر يونايتد وبتخرج انزو فرنانديز لمانشستر
1: تحديدا لو كان يعرف باصابه كايسيدو، لو كان يعرف باصابه كايسيدو الطويله كان يجب ان يتحكم بالسوق بطريقه افضل.
0: لا لا شوف على الجهتين مشكله، اذا فعلا هو اخذ التحكم وهذا هو الناتج اللي انت تحكمت فيه فهي كارثه، واذا فعليا انت ما كان لك يد فهي كارثه اكبر، فعلى الجهتين مصيبه. ولنصبر حتى انه ما نعطي الحكم المطلق لتشابي الونسو، ولكن انك انت تكون تقريبا أسوأ او ثاني او ثالث أسوأ خط دفاع في الدوريات في الدوري الانجليزي، وربما من أسوأ 10 دفاعات في الدوريات الخمس الكبرى، فهذه كارثه.
1: طيب احنا باقي معنا يمكن 3 دقائق، عندنا روما انتر لاتسيو كلهم في الصداره في الكالتشيو ب 13 نقطه بعد 5 جولات، وعندنا كالياري ميلان فروزينيني يوفنتوس كومو، يعني حتى المركز الثامن كلهم عندهم يعني تتراوح من 12 10 نقاط. انت ايش اللي شايف العلامه المميزه في الكالتشيو هذا الموسم اللي تميزه عن المواسم الماضيه؟
0: لا ما بقدرش احكي التنافسيه، لانه على فكره الموسم الدوري الايطالي من فتره طويله بيعطينا التنافسيه، بس ممكن اضيف بصراحه لا تنافسيه فنيه، يعني
1: في تطور فني.
0: كنت اشاهد كنت اشاهد التنافسيه حقيقه، ولكن انا نفسي احيانا يعني انت عارف جيل اليوم ما عاش على جنه كره القدم، انا عشتها، فاحنا عندنا تعلق في الدوري الايطالي، انا بشجع برشلونه بس عندنا ناحيه هيك بتاخذنا للدوري الايطالي، فكنت مثلا افتح مباراه احكي لابني هاي مباراه قمه، ابني يحضر 5 دقائق يكون ما يكمل،
1: وين القمه بالموضوع؟ صح
0: ايوه. لا انا اليوم بشوف يا الله في مباريات حلوه، يوفنتوس ميلان استمتعت جدا، انتر روما من اجمل المباريات اللي انا شاهدتها
1: مباراه الاسبوع المنزل. صراحه مباراه الاسبوع كانت على الاقل صحيح،
0: فانا عمالي بشوف ناحيه فنيه جميله، هاي اضافه للتنافسيه، فالدوري الايطالي ممتع جدا، رائع جدا.
2: ابو حمزه عشان الوقت سؤالين، السؤال الاول هل تقارب النقاط يعني قوه ام ضعف؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني فريق كومو، الفريق اللي تحس انه جاي من اسبانيا او جاي من الدوري الانجليزي، لا يوجد لديه صبغه دفاعيه صبغه هجوميه، سيسك فابريغاس،
0: خلينا نحكي التنافسيه، لربما الكل يكون ضعيف وربما الكل يكون قوي، هذا ما كان يحدث في الدوري الايطالي، انا كنت استمتع في تنافسيه، ولكن بصراحه هي عباره عن ضعف ضعف وتقارب المستويات لدرجة أي فريق بس يصحى شوي بيصير متصدر ورد يرجع، فهي بصراحة لا تقارب مستوى، مش ضعف شديد ولكن لا مش قوة،
1: بس أحسن من الماضي، أحسن من الماضي.
0: بس مثلا كنا نشوف التنافسية في الدوري الإنجليزي لا كانت هي قوة مفرطة
1: صح
0: أحيانا
1: صح.
0: بصراحة هنا بختلف الموضوع. أما سيسك نعم
1: عندك فابريغاس،
0: سيسك فابريغاس فما يقدم شيء رائع جدا جميل، ولكن يجب أن يكتسب خبرة أكثر وأكثر، حتى أنك تكون بطل، حتى أنك تكون ذو شخصية قوية جدا، يجب أن تفوز على ثلثي الدوري، أو خلينا نتكلم من المركز السابع فما دون، يجب أن تكون هذه المواجهات هي عبارة عن تحصيل نقاط. طيب أنت بتقدم لي مباريات كبيرة وجميلة جدا مع الأندية الكبيرة كل الاحترام، لكن انت بتروح بتخسر لي مع متذيل الدوري، ليش؟ عشان بدي العب بافكاري واكون منهك في مباراه كبيره وبدي العب بافكاري، فانا ممكن اني ما افوز في هذه المباراه. الفريق الكبير هو كبير على الصغار قبل ما يكون كبير امام الكبير. لا فابريغاس بدك تحصل نقاط ايضا من الانديه المتوسطه فما دون، هاي يجب ان تحصل نقاطها عشان انا اشوفك منافس بصراحه. اما كره قدم ممتعه رائعه جدا، شفنا ظهوره في دوري الابطال شيء ممتع جدا
1: لايبزيج صراحة. نيكو باز بصراحة واحد من خسائر ريال مدريد، أما مكاسب برشلونة فواحد من أهمها هو سيسك فابريغاس، اللي ربما بعد رحيل فليك بعد سنوات سيكون فابريغاس هو القادم لإدارة برشلونة بالطريقة الأمثل. يعني في كومو في خسائر لريال مدريد ومكاسب لبرشلونة، لكن وصلنا لنهاية الحلقة، نشكرك شكرا جزيلا صحفي الرياضي يوسف الصعصاع، أبو حمزة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك، شكرا علي، شكرا لمخرجنا أيضا رامي حمزة،
2: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام. ومثل ما قال أحمد، فابريغاس وكومو بصبغة جديدة، غدا حلقة جديدة وصبغة جديدة، كونوا سعداء، إلى اللقاء. Man. To man.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM أخبارك.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. نبدأ هذا الموجز بهذه الصور التي نشرتها القوات المسلحة اليمنية لاستهداف عناصر وعتاد الميليشيا الحوثية بالوزعية. أفادت مصادر عربية بوجود مؤشرات على نقص الوقود والمشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء، وحسب المصادر بدأت ميليشيا الحوثي بتخصيص مخزونات الوقود في العاصمة لصالح عملياتها العسكرية، ما انعكس سلبا على الإمدادات المتاحة للسكان. نقل صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الفصائل المسلحة ستنتهي من عملية تسليم سلاحها في يونيو 2027. ما قاله الزيدي أكدته قبل ذلك مصادر عربية، وقالت أنه سيجرى تنظيم السلاح على مراحل وستنتهي بدمج ألوية الفصائل في الحشد الشعبي. أكدت المصادر أيضا أن أطرافا حكومية تعمل على إقناع واشنطن بهذه التفاهمات. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن استهداف إيران للملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف أن بلاده تبذل ما في وسعها من أجل خفضها. وأكد فانس أن هناك تدفقات كبيرة للنفط والغاز تمر عبر مضيق هرمز رغم ترهيب الإيرانيين حسب قوله. جدد الرئيس الأمريكي ترامب هجومه على وسائل إعلام أمريكية من بينها CNN وبوليتيكو وMS ناو، واتهمها بنشر أخبار كاذبة. وقال ترامب إنه سيطعن ضد أي حكم يسمح لها بالوصول إلى البيت الأبيض، وأكد تمسكه بمنع أي وسيلة إعلامية تنشر أخبارا مضللة من دخول المكتب البيضاوي. أعلنت الصين طرد 2 من أبرز قادتها العسكريين من الحزب الشيوعي والجيش على خلفية اتهامات بالفساد وانتهاكات خطيرة للانضباط والولاء للحزب. أحدهما كان نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، ووصف دائما بأنه الرجل الثاني في القيادة العسكرية بعد الرئيس شي جي بينغ، فيما كان الآخر عضوا في اللجنة العسكرية المركزية ورئيسا لهيئة الأركان المشتركة. نهاية الأخبار، ساعة رياضية مميزة مع زميلة ليليان تنوري، ابقوا معها.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. جدة تنهي تحضيراتها لافتتاح منافسات بطولة كأس الخليج. إنفانتينو يقترح إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة فيفا. زيدان وتشافي وجيسوس يدشنون مهامهم مع منتخبات فرنسا وهولندا والبرتغال. ريال مدريد يفتح النار على حكم الديربي يحمله مسؤولية الخسارة. تعادل مخيب لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي وميسي يواصل التسجيل.

واصل المنتخب السعودي تدريباته في جدة تحضيرا لمنافسات كأس الخليج. المنتخب السعودي يستهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بمواجهة الكويت يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإنماء ضمن

0: المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما العراق وعمان. يأمل المنتخب السعودي بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق اللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه بعد ثلاث مرات سابقة في أعوام 1994 و2002 و2003. أكد الكرواتي دراغان تالايتش مدرب منتخب البحرين أن مهمة الحفاظ على اللقب لن تكون سهلة وأن جميع المنتخبات تملك حظوظا متساوية في البطولة. الزميل أحمد الرايقي التقاه في جدة.
1: أنا شخصيا سعيد بتواجدي في جدة وشكرا على حسن الضيافة. الاتحاد السعودي قدم لنا كل التسهيلات اللازمة. لا نتحدث عن الجو أو الإصابات وليس لدينا أي أعذار، فجميع المنتخبات ستلعب في الجو نفسه. سنواصل التدريبات استعدادا للبطولة، فالمهمة أمامنا كبيرة ونأمل بأن يسير كل شيء على ما يرام. الحفاظ على اللقب سيكون صعبا جدا ونحن نحترم جميع المنافسين. جميع المنتخبات في بداية البطولة لديها فرص متساوية للفوز بالكأس، ومن يريد تحقيق البطولة عليه إثبات ذلك في الملعب، ونأمل بالاستمرار في جدة لأطول فترة ممكنة وبلوغ النهائي.
0: يواصل منتخب عمان تحضيراته في جدة قبل مواجهة العراق يوم غد الأربعاء في افتتاح مشواره بكأس الخليج 27. ركز المغربي طارق سكتاوي مدرب عمان خلال التدريبات الأخيرة على زيادة الانسجام بين اللاعبين وسرعة نقل الكرة والتحرك في المساحات الضيقة، إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية مستعينا بمحاضرات نظرية وعملية داخل أرضية التدريب. كان منتخب عمان بدأ تدريباته في جدة بعد وصوله الخميس. سيستهل مشواره أمام العراق قبل مواجهة السعودية في الجولة الثانية ثم الكويت في ختام دور المجموعات.

يواصل المنتخب القطري تحضيراته في جدة استعدادا لمواجهة البحرين الخميس في مستهل مشواره ضمن منافسات كأس الخليج 27. يواصل منتخب قطر تدريباته بقيادة الإسباني جيلان لوبيتيغي بعد وصول بعثته إلى جدة الجمعة، حيث ركز جهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية تمهيدا للاستقرار على التشكيلة التي ستبدأ مواجهة حامل اللقب. حافظ لوبيتيغي على معظم عناصره التي شاركت في كأس العالم، وفي مقدمتهم أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، إلى جانب بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل وأدميلسون جونيور.

0: في الاستوديو معي لاعب الدول السابق عبد العطيف. اهلا بك كابتن عبدي. نحن كل يوم نسلط الضوء على منتخبين، اليوم منتخب عمان. منتخب عمان يعني يؤدي جيدا بشكل عام بالبطوله، ولكن هذه المره يدخل هذه البطوله بشكل جديد، بوجه جديد وبمدرب جديد، يعني 11 لاعب من تشكيله جديده بهذه البطوله.
1: اولا نمسي عليكم جميع المتابعين. فعلا الان المنتخب الاول، خلينا نقول الاتحاد العماني عنده سياسه انه يريد الذهاب الى كاس العالم 2030، خاصه مع زياده المقاعد، فبالتالي تجديد بهذا الكم الكبير يحيى عليه صراحه الاتحاد العماني. هو الان عنده هدف، خلاص انا اريد ان اساهم او انافس في كاس اسيا بشكل قوي، وايضا الذهاب الى
0: يتجاوز حدود هذه البطوله، يعني طموحه
1: هو. انا اعتقد دامت هو ليش غير قبل بطوله الخليج، او خلينا نقول بعد تصفيات كاس العالم

0: الاخيره ليش حب يسوي خلينا نقول صرخ الجلد المنتخب بشكل كامل واعاده يعني خلينا نقول توليفة جديدة مع أفكار جديدة. فأعتقد المنتخب أو الاتحاد العماني ينظر لهذه البطولة هي البطولة التحضير ما بعد بطولة الخليج، يعني كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، فهو يجد أن هذه البطولة هي أفضل يعني أو تجربة ميدانية لهذه الأسماء الجديدة إن تبدأ تأخذ الخبرات والاحتكاك عشان المنافسات اللي هو يرى بالنسبة لها. بطولة خليج بالنسبة لها مهمة، لكن أنا بالنسبة لي يتضح لي إن وش معناته لما تيجي قبل البطولة وتغير بهذا الكم، إن معناته خلاص أنت ناوي تبني منتخب جديد وفريق جديد. فهذا انا اتخذ الوضوح 11 لاعب مش بالسهل ترى انت في 3 شهور 4 شهور تغير 11 لاعب بشكل كامل، وخاصه انك محكوم ب انت يعني انت من الانديه تاخذ، يعني انت ما تقول والله انا نادي حصعد من عندي وحغير جلد المنتخب، لا انت ملزوم بانديه
1: الموجودين.
0: فبالتالي 11 لاعب عدد كبير جدا، لكن هو يدل على رؤيه او أهداف الاتحاد العماني من التغيير.
1: كما تقول عبده يعني مشروع، هو مشروع
0: بالضبط
1: بالفعل
0: بالضبط.
1: يعني حتى إذا نظرنا إلى التحضير، تحضير منتخب عمان يعني خاض 3 معسكرات قبل هذه البطولة، يعني ليس وكأنه هو يحضر يعني ويمر بهذه البطولة مرورا كما قلت أنت، حتى التحضير كان على مستوى كبير.
0: بالضبط. هو ليش هو يعرف أنه مثلا الدوري عنده ما هو تنافسي بشكل قوي، ما هو مثل الدوري السعودي أو حتى الدوري الإماراتي أو القطري، هو يرى أنه دوري ما زال، فبالتالي التحضيرات الكثيرة هذه عشان يعوض الاحتكاك والتنافسية للاعبي المنتخب اللي يبغى يسقلهم بشكل أكبر. أنا أعتقد أيضا معدل أعمار أصبح أفضل بالنسبة للمنتخب العماني أنه يبغى يروح لما بعد 20-30 و20-34، فيحيون أيضا. أنا بالنسبة لي يعني أنا من عشاق الكرة العمانية، هي منتخب ممتع لكن بدون نتائج، يعني يصدر نجوم، يصدر لاعبين، وعنده إمكانيات وأيضا عنده الموارد البشرية، يعني هو منتخب أو الشعب العماني.
1: من أفضل لاعب رأيك الآن بالمنتخب؟
0: ما أقدر أحكم الآن لأن الجيل الجديد.
1: طيب من الجيل القديم
0: اللي لعبت معه أنا يعني لا اللي لعبت فيه الأسماء كبيرة، لكن أنا من محبي أحمد حديد. أنا أحمد حديد بالنسبة لي هو رقم واحد في المنتخب العماني، ثم يأتي مثلا عماد الحوسني وفوزي بشير، لكن أحمد حديد أنا بحكم التنافس في المركز هو يلعب كمحور أنا كعشرة، فأعرف إمكانياته جيدا يعني حاولت كثير أني أجلب النادي الشباب لكن ما سعدني الحظ وراح الاتحاد للأسف.
1: طيب ننتقل إلى منتخب يعني حتى كمان برز كثير، يعني أصبح يعني دولي وليس محلي، الحبسي طبعا معروف
0: كبير. لا نتكلم عن
1: صحيح اللي أنت لعبت معهم. طيب منتخب قطر سيدخل بسلاح الخبرة والاستقرار الفني بشكل عام، لوبيتيجي عمل توليفة جيدة، صحيح أنه دخل يأتي من كأس عالم يعني نتائج غير جيدة، ولكن هو أيضا بطور التطوير.
0: صحيح، عكس المنتخب العماني. أنت إحنا قلنا هناك تجديد وإحلال، هنا لا، استقرار وثباتية. وأنا أعتقد أنه المنتخب القطري مر بجيل عظيم صراحة، جيل كان جدا رائع، وخاصة على مستوى القارة الآسيوية وتحقيق لبطولتي أمم آسيا كان عملت فرق كبير في تاريخ المنتخب القطري، لكن ما بدأ يصدر بالكثافة في الفترة هذه. يعني تعرفين أنت لما يصدر لك 4-5-6-7 نجوم في فترة واحدة بعدين يبدأ يتقلص الزخم. أنا أعتقد نتائج سباير في الفترة الماضية صنعت هذا أو التاريخ الجميل اللي حققوه هذا الجيل. الآن المنتخب بدأ يعني معدل أعمار بدأ يكبر، نحتاج وجه شاب.
1: يعني كنا توقعنا أنه يغير لأنه أجا من كأس العالم، يعني بعده حافظ بهذه البطولة، حافظ على من موجود بكأس، من شارك بكأس العالم، وحتى هو أيضا لديه كأس آسيا، يعني يجب أن يكون التحضير أعلى.
0: صحيح، خاصة أن الاتحاد القطري دائما أنا من المنتخبات اللي كانت تخطط بشكل جميل صراحة. الآن ما حسيت أنه يعني ما أدري هل هو اكتفاء، هل هو أنه لا، يعني إحنا هذا المنتخب ما زال عنده بقية ويقدم ويجلب لنا كأس أخرى، ما أدري. لكن أنا أعتقد أنه كان، أتفق معك ترى، المفروض كأس العالم يبدأ صناعة جيل آخر، خاصة أنه شارك في جيلين مختلفة. المنتخب القطري يبقى مرشح بحكم الخبرة اللي يملكها هذا المنتخب والأسماء اللي يملكها هذا المنتخب، وبالنسبة لي هو الأقوى في المجموعة هذه.
1: الأقوى كيف بدي أسألك؟ طيب شكرا لك بالاستديو لعبد

دكتور سابق عبد عطيف، شكرا دائما. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. إنفانتينو يقترح إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة فيفا. زيدان وتشافي وجيزوس يدشنون مهامهم مع منتخبات فرنسا وهولندا والبرتغال.

0: معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحرب. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتونا الزنزانة.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة الهيئة الكروية الأعلى في العالم، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء 211. وكتب إنفانتينو: سأقترح أن ينظم مجلس فيفا مشاورات مباشرة ومنظمة ومحددة زمنيا مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية بشأن سبل تعزيز عمليات صنع القرار في فيفا، ما سيتيح تقديم مقترحات دقيقة بشأن إشراك الهيئات المؤسساتية في مرحلة مبكرة. واقترح إنفانتينو دراسة المقترحات الأولية خلال اجتماع مجلس فيفا المقرر في 15 من الشهر المقبل. مدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا 2032، لتشمل 3 بطولات قادمة: بطولة أوروبا 28، كأس العالم 2030، وبطولة أوروبا 32، لتكون أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها لمدرب منتخب إسبانيا. حقق دي لا فوينتي 3 ألقاب مع إسبانيا، هي دوري الأمم الأوروبية، بطولة أوروبا، كأس العالم. واللقب الوحيد الذي أفلت من قبضته كان دوري الأمم 2025 الذي خسرته إسبانيا أمام البرتغال بركلات الترجيح. تسجل إسبانيا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، وهي 38 مباراة متتالية. قاد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان أول حصة تدريبية له مع منتخب فرنسا استعدادا للاستحقاقات القادمة في دور الأمم الأوروبية. تولى زيدان منصب تدريب الديوك خلفا لديدي ديشون بعد كأس العالم الماضية، وأعلن يوم الجمعة قائمة تضم 23 لاعبا. يستعد زيدان لمواجهة تركيا في اسطنبول في 25 من الشهر، ويسعى لحصد نقاط خارج الديار قبل استضافة مباراة الإياب في بوردو، ما سيكون مؤشرا مهما في مستهل مشواره. قاد الإسباني تشافي هرنانديز أول تدريب لمنتخب هولندا منذ توليه القيادة في أغسطس الماضي خلفا لرونالد كومان. غاب عن التدريب الأول للمنتخب هدافه التاريخي منفيس ديباي بعدما استبعده تشافي من قائمة المنتخب.

0: قبل المباريات المقبلة في دور الأمم الأوروبية. تواجه هولندا منتخب ألمانيا في أمستردام في 24 من الشهر قبل أن تحل ضيفة على صربيا في بلغراد، ثم تواجه مضيفتها اليونان قبل أن تستضيف صربيا. انضم لاعبو المنتخب الألماني إلى المعسكر الإعدادي لخوض منافسات دور الأمم الأوروبية. يستأنف فريق يورغن كلوب مشاركته بمباراتين صعبتين، حيث يحل ضيفا على هولندا في أمستردام يوم 24 من شهر الحالي قبل أن يستضيف نظيره اليوناني في 27 من الشهر. قاد البرتغالي جورجي جيسوس أولى تدريبات منتخب بلاده تحضيرا للمواجهة المرتقب أمام منتخب ويلز في 24 من الشهر الحالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وأعلن جيسوس قائمته الأولى التي تضم 25 لاعبا على رأسهم نجم النصر كريستيانو رونالدو. يبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في البطولة الأوروبية أمام ويلز ثم النرويج في 27 من الشهر. استهل المنتخب البرازيلي معسكره التحضيري لمواجهة نظيره الأسترالي في مباراتين وديتين أمام كل من أستراليا والهند خلال الشهر الحالي ضمن تحضيرات الفريقين. ستشكل هذه المباريات بداية حقبة جديدة بقيادة كارلو أنشيلوتي بعد خروج البرازيل من دور 16 في كأس العالم الماضية. أعلن أنشيلوتي عن قائمة تضم 26 لاعبا للمواجهتين، بحيث تستعد من بعدها لمباريات في الهند وفي بطولة مع اليابان وباراغواي وسنغافورة. من ناحيتها وصلت أستراليا إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم، لكنها هزمت أمام مصر بركلات الترجيح في جولة الأولى من منافسات خروج المغلوب.
1: Agora é o momento para priorizar isto, os jovens que têm potencial.
0: عوقب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ترابزون سبور التركي بإيقاف رخصة قيادته في إنجلترا لمدة 6 أشهر بعد ضبط سيارته الفاخرة وهي تسير بسرعة زائدة بعد أيام من قرار تركه ليفربول. ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن صلاح ابن 34 لم يبلغ الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة بعدما رصدها رادار متنقل وهي تتجاوز السرعة المقررة في مارس 26. في أغسطس الماضي أدانت محكمة في وارينغتون بمقاطعة تشيشاير صلاح غيابيا بسبب عدم تحديد هوية قائد السيارة، وقضت المحكمة بإيقاف رخصة قيادته لمدة 6 أشهر إلى جانب تغريمه 769 يورو. ذكرت تقارير بريطانية أن كول بالمر مهاجم تشيلسي انسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب إصابة عضلية لينهي عودته القصيرة إلى تشكيلة توماس توخيل بعد استبعاده من تشكيلة كأس العالم الماضية. كما خرج 4 لاعبين آخرين من حسابات إنجلترا، منهم ديكلان رايس، ماركوس راشفورد، تينو ليفرامينتو وكوبي ماينو لأسباب مختلفة، ليستدعي توخيل كل من جيمس غارنر وفورست مورغان جيبس وايت. تستهل إنجلترا مشاركتها في كأس الأمم الأوروبية دور الأمم الأوروبية بمواجهة إسبانيا السبت المقبل قبل أن تسافر إلى براغ لمواجهة جمهورية تشيك في كرواتيا قبل أن تستضيف جمهورية تشيك في ويمبلي.

أصدر الستار على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بانتصارات ثمينة لميلان ويوفنتوس ولاتسيو وانتهاء قمة روما وانتر ميلان بالتعادل. ميلان عاد إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه ليتشي بثلاثة أهداف من دون مقابل على ملعب سان سيرو. افتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل عند الدقيقة 14، وأضاف الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني عند الدقيقة 61، قبل أن يختتم البلجيكي دييغو موريرا الثلاثية عند الدقيقة 73 بعد دقائق من دخوله بديلا. يرتقي ميلان إلى المركز الخامس ب11 نقطة محققة.

فوزا هاما بعد تعادلين متتاليين في الدوري، إضافة إلى خسارته أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي. وحقق يوفنتوس فوزا هاما على ضيفه أتلانتا بهدفين من دون مقابل. هدف التقدم لصالح يوفنتوس سجله الشاب فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 28، وبحلول الشوط الثاني يسجل المدافع البرازيلي جيلسون بريمر هدف تعزيز التقدم في الدقيقة 77، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ثلاثي المقدمة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 6 نقاط في المركز 11. وواصل فريق فروزينوني نتائجه المميزة هذا الموسم في الكالتشيو، وذلك بفوزه الثمين على ضيفه كومو بهدفين نظيفين. سجل هدفي فروزينوني كل من جياكومو كالو في الدقيقة 14 وجورجي كفيرنادي في الدقيقة 45، ورفع فروزينوني رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع كومو لكن بفارق أهداف كبير. وفي مباراة أخرى حقق بارما الفوز على ضيفه جنوا بهدفين مقابل هدف. دافيد روميرو افتتح تسجيل أصحاب الأرض في الدقيقة 38، وعادل ميلوتين أوزماجيتش النتيجة لجنوا في الدقيقة 70 قبل أن يأتي بونتوس ألمفيست بعد 10 دقائق ويهدي بارما هدف الفوز رافعا رصيد الفريق إلى 4 نقاط في المركز 15، فيما تجمد رصيد جنوا عند نقطة واحدة في المركز 19 قبل الأخير. وتعادل فيورنتينا وضيفه نابولي بهدف لكل منهما على ملعب أرتيمو فرانكي. نجح نابولي بترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق بيلي جيلمور. ومع بداية الشوط الثاني تمكن أليكس خيمينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، يرفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز 9، بينما وصل رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في المركز 16. وانتهت قمة روما وضيفه انتر ميلان بالتعادل بهدفين لكل فريق. افتتح روما التسجيل في المباراة عبر مانوكوني في الدقيقة 6، ثم أتبعه بالهدف الثاني في الدقيقة 37 بهدف انتهى عليه الشوط الأول. وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني قلص الأرجنتيني لوتارو مارتينيز النتيجة بهدف انتر الأول، ثم عاد في الدقيقة 79 ليعادل النتيجة وينقذ فريقه من الخسارة. رفع الفريقان رصيدهما إلى 13 نقطة، حيث يتصدر روما الترتيب بفارق الأهداف عن انتر. وحقق لاتسيو فوزا صعبا بهدفين على مضيفه فينيتسيا. انتهى الشوط الأول بين الطرفين من دون أهداف بعد أن أضاع يبوا لاعب فينيتسيا ركلة جزاء. في الشوط الثاني سجل زاكاني الهدف الأول للاتسيو من ركلة جزاء في الدقيقة 51، وأضاف النصلين الثاني في الدقيقة 60. لاتسيو رفع رصيده إلى 13 نقطة بنفس رصيد متصدري الدوري روما والإنتر، مقابل رصيد خال من النقاط لفينيتسيا الذي خسر 5 مواجهات حتى الآن. وسقط بولونيا في فخ التعادل أمام تورينو بهدف لمثله. تقدم بولونيا في نتيجة بالدقيقة 13 عن طريق اللاعب فيدريكو برناردسكي، وبعد العديد من المحاولات نجح اللاعب ساندرو كولينوفيتش بإدراك التعادل لتورينو في الدقيقة 77، ليرتفع رصيد تورينو عند النقطة الرابعة التي احتل بها المركز 14، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى النقطة الثانية في المركز 17. في مباراة أخرى تغلب كالياري على مضيفه فريق أودينيزي بهدف من دون رد على ملعب بلو أنرجي. هدف كالياري الوحيد جاء في الدقيقة 53 بعد خطأ فادح من دفاع أودينيزي، استغله اللاعب دانييل مالديني وانفرد بالحارس وأسكن الكرة في الشباك، ليرتفع رصيد كالياري إلى النقطة 12 يحتل بها المركز 4، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز 13.
من ميلانو ينضم إلي الإعلام الرياضي فابيو ليكاري. أهلا بك فابيو. يمكن أبرز عنوان لهذه الجولة هو ثلاثي إيطاليا في الصدارة وباقي في الصدارة.

0: روما انتر لاتسيو، والابرز كان هو انتهاء قمه روما وانتر بالتعادل. كانت قمه جميله ولكن النتيجه كانت لمصلحه الفريقين.
1: مباراة جميلة بلا شك، ومن المباريات التي قلصت الفارق بين الدور الإنجليزي الممتاز والدور الإيطالي، لأن القرارات الجديدة أي تساعد أن تخوض المباريات بشكل أسرع. لا شك بأنها أفضل لإنتر ميلان، لأن إنتر لعب خارج أرضه وبدأ المباراة من 0-2، فهذه رابع مباراة على التوالي يسجل هدفين ضد إنتر وبعدها أما يحقق التعادل أو الفوز. ولكن بصراحة أفضل انطباع قدمه روما، وحاليا أعتقد بأنه أقوى وأسرع وربما أكثر تفاؤلا من إنتر ميلان. إنتر تحتاج إلى شخصية قوية جدا لتحقيق التعادل. روما يلعب أفضل بسبب غاسباريني، وبعد عام وجد أسلوبه لتقديم الكرة الجميلة كما كان الحال مع أتلانتا.
0: لاتسيو دخل بالفعل سباق الصدارة، يعني لاتسيو حقق فوز هام بهدفين بهذه الجولة، صحيح أنه بفارق الأهداف ولكن بالفعل هو بالصدارة بالوقت الذي يعني فقد إنتر سلسلة اللا خسارة، يعني تعادل بهذه الجولة، فهذا يمكن شيء جميل للاتسيو ويمكن مفاجئ لنا بالنسبة لنا كمشاهدين.
1: ليس فقط مفاجئا، لا أحد يمكن أن يتخيل لاتسيو في المركز الأول من الدور الإيطالي بعد صيف غريب. لم يتمكن لاتسيو من شراء اللاعبين، واجه صعوبات كبيرة. ثانيا المدرب جاتوسو، وجاتوسو كانت خبرته وتجاربه مع إيطالي لم تكن جيدة، مدرب جيد ولكن لا أحد كان يتخيل بأنه الخيار الأفضل. لاتسيو كانت هذه مباريات ربما سهلة بالنسبة له، وبالتالي حقق سلسلة من المباريات أو التعادل، ولكن مع انتظار الوقت بعدها سنعرف قدرات لاتسيو الحقيقية. ولكن بعد المباريات العديدة سيخسر لاتسيو أمام إنتر ميلان أو روما، ولكن هو بلا شك من مفاجآت الدور الإيطالي. هو ليس الفريق الوحيد المفاجئ، مثل كالياري أيضا حقق مفاجأة.
0: عظيم. طب يعني ايضا لاحظنا بهذه الجوله فابيو انه ميلان ويوفنتوس يعني استعادا نغمه الانتصار، يعني ميلان كان تعثر مرتين من قبل بجولتين سابقتين ويوفنتوس ايضا، ولكن هذه الجوله يمكن عادت الروح للجماهير وللاعبين.
1: هذا صحيح. قصتان مختلفتان عن الناديين. ميلان مدرب جديد أموريم، والمرة الأولى هذا الموسم أموريم سهل الأمور قدر المستطاع، وضع كل لاعب في المركز المناسب، رابيو في الوسط، مودريتش في الوسط، وعاد رابيو، وأيضا قدم لاعب قريب من غونزالو راموس وسلم مركز قريب من. ربما من خلال إجراء الأشياء البسيطة هذه التغييرات ربما سيحقق ميلان نتائج جيدة. أما موريرا سجل مرة أخرى، والآن مهمة أموريم هي إيجاد المكان المناسب له في المباريات القادمة. يوفنتوس مختلف، سباليتي دربه منذ عام، سباليتي ربما يجد يوفنتوس الجديد، وهو يوفنتوس نستطيع أن نقول أنه في نفس المباريات التي خاضها ثلاث مدافعين أو أربعة مدافعين، ثلاث مهاجمين أو مهاجمين اثنين، حقق نتائج جيدة حتى وإن كانت هنالك الإصابة الجديدة، وهذه مشكلة يواجهها. ولكن النبأ السار ليوفنتوس هو كولوموني. طالما كنت أعتقد بأن كولوماني هو أفضل مهاجم يمكنهم شراءه. إذا ما فكرنا حتى بالدور الإيطالي، فكولوماني أظهر أو الدور الأوروبي أظهر أنه بارع جدا وأفضل من ديفيد برأيي.
0: عظيم. طب نابولي بهذه الجولة أيضا يعني واصل نابولي نزيف النقاط، يعني نتأسف أنه نابولي نعتبره نحن من الأندية الكبيرة الأربعة الأوائل أو الخمسة الأوائل بالدوري، ولكنه هذا الموسم أيضا يتراجع بشكل متواصل.
1: أعتقد بأن المشكلة تكمن في المدرب. نحن نعرف أليغري هو مدرب صاحب خبرة واسعة ومدرب جيد جدا لإدارة

0: لاعبين، ولكن المشكلة وهذا ما شاهدناه في المباراة الأخيرة أنه بعد أن سجل نابولي هدفا الأفكار التكتيكية مباشرة كانت أبقى خلف الكرة ودافع وحاول كسب النتيجة فقط بهذا الهدف. ولكن في كرة القدم الجديدة وخاصة الإيطالية كل شيء قد يحصل، والفرق باتت تجري أكثر، فيمكن أن لا يمكن أن تلعب بهذا الشكل. فأليجري يجب أن يغير شيئا ما، يجب أن يحاول أن يسجل الهدف الثاني والثالث. لديه اللاعبين جيدين ولكنهم بحاجة لعقلية جيدة، هذه مشكلة، لأن ما أظهره أليجري في الأعوام الثلاثة في مع يوفنتوس عندما لم يكن بارعا جدا، وحتى ما أظهره مع ميلان مودريتش حل مشاكل كثيرة، ولكن في نهاية الموسم خسر الكأس، والآن مع نابولي بدأ بهذا الأسلوب ويجب أن يغيره فورا، لأنني أعتقد بأن ديلورنتيس الرئيس ليس سعيدا بأوضاع نابولي حاليا.
1: عظيم، شكرا لك من ميلانو، الإعلام الرياضي فابيو ليكاري. شكرا فابيو.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. تعادل مخيب لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي، وميسي يواصل تسجيل الأهداف.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس، الثانية عشرة على العربية بزنس.
3: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
4: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
3: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
4: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
3: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. هاجم البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق ريال مدريد لجنة الحكام عقب خسارة الديربي أمام مضيف أتلتيكو مدريد بهدف لهدفين الأحد. وقال مورينيو للصحفيين وهو يحمل ورقة مطبوعة تتضمن صورا للالتحامين المثيرين للجدل: كان بإمكاننا اختصار المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة كلها هنا. وأضاف: كانت حالتين واضحتين تستوجبان الطرد. أكد مورينيو أن الحكم ميغيل أرياس لم يصل

0: قطاع التعامل مع الضغط على ملعب متروبوليتانو، موجها انتقاداته إلى لجنة الحكام الإسبانية. قال: الجهة التي يجب أن تكون سعيدة حقا هي لجنة تعيين الحكام، لأن كل شيء كان غريبا جدا، مضيفا أنهم يعينون حكما يبلغ من العمر 41 عاما ولم يصبح حكما دوليا يوما، لذا من الواضح أن ذلك ليس لأنه حكم كبير، كما أضاف أن حكم الفيديو لديه تاريخ مع ريال مدريد. وأصدر ريال مدريد في بيان رسمي رواية حادة بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرا أن الديربي تأثر بشكل واضح بأداء الحكم أورتيز أرياس، خاصة بعدما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من واقعة خلال الشوط الأول. وأبدى النادي استياءه من تدخلين للاعبي أتلتيكو على لاعبي ريال، تغاضى الحكم عن اتخاذ إجراء ضدهما. في المؤتمر الصحفي مباشرة بعد المباراة، رد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على تصريحات جوزيه مورينيو بعد انفعال الأخير ضد التحكيم، ووجه رسالة مباشرة إلى مورينيو قائلا: هذه مجرد مراحل من اللعبة، أحيانا تسير الأمور لصالحك وأحيانا لا. لا يمكن أن تفقد كل احترامك للحكام، كل شيء جائز مهما بلغت شهرتك يا مورينيو. وأكمل تصريحاته برسالة: واجب احترام المدربين للحكام وأن يكونوا حذرين مما يقولونه. أكدت صحيفة آس الإسبانية أن اللجنة الفنية للحكام اتهمت الحكم ميغيل أنخيل أورتيز أرياس بارتكاب أخطاء في التعامل مع الحالات الثلاث البارزة في المباراة، بينما تدخلت تقنية الفيديو لتصحيح اثنتين منها. واعتبرت اللجنة أن كانغ إن لي كان يستحق الطرد بعد تدخله القوي على فيدريكو فالفيردي، وأن عدم طرده كان أحد أبرز الأخطاء التحكيمية في المباراة، بينما أقرت بصحة البطاقة الحمراء التي حصل عليها دين هايسن عقب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد. من مدريد معنا الإعلامي الرياضي كيفن كومبوا. أهلا بك كيفن. يعني كل هذه الأصداء لن تنام عليها مدريد بعد، أو جهة اليمنى من مدريد، لأنه ما زال هناك يعني جدل حول التحكيم. هل هدأت هذه الأمور؟ لجنة الحكام قالت أنه بالفعل حصل هناك أخطاء وانتهينا.
1: يسعدني أكون معكم مرة أخرى. بلا شك يوم غريب في مدريد، لأنه بعد المباراة الجماهير شعرت بالغضب الشديد حيال ما حصل، خاصة مع الحكم، القرارات التي أثرت بشكل مباشر على ريال مدريد. ويوم الاثنين الكل يتحدث عن القرارات وما كان يجب أن يحصل، مثلا مع روميرو كان يجب أن يتلقى بطاقة حمراء أيضا، وكذلك كان جين لي كما ذكرتم ولم يحصل شيء، والمؤتمر الصحفي من جوزيه مورينيو والكل يتحدث عنه. من المتوقع أن نرى جوزيه مورينيو يقوم مثل هذه الحركات، ولكن القيام بها مباشرة بعد المباراة هذا مثير للدهشة. وفي الختام هو يتحدث عن نفسه، هو يتحدث عن الحكام ولجنة الحكام والجميع. في الختام أيام معقدة لريال مدريد بعد خسارة الديربي، ولكن أعتقد بأن هذه ستسبب المزيد من مشاكل لريال مدريد، الانتقادات كبيرة جدا.
0: صحيح، هو يعني بالفعل مورينيو يعني صب غضبه على الحكام والنادي أيضا على الحكام، وأجابت اللجنة وأجاب أيضا سيميوني. ولكن هذا الجدل بين أنه قسم يقول أنه أوكي ظلم ريال مدريد، يمكن أخطاء عادية تحصل بأي مباراة، ولكن أيضا لم يؤدي بشكل جيد وغابت عنه الروح. الصحافة الإسبانية يعني اليوم بعض منه سلطوا الضوء على هذه النقطة، أنه أنتم لم تؤدوا جيدا، يعني حتى لو كنتوا 11 لاعبين منقصين.
1: هذا صحيح. نعم، الإعلام يتحدث عن هذه الحالة، أن جوزيه مورينيو وريال مدريد يتحدثون عن التحكيم أكثر ما تحدثوا عن أخطائهم وأسلوب لعبهم، وما عادوا متعطشين لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز ضد الفرق الكبرى وكسب الألقاب. فأغلب الإعلام يقول بأن ريال مدريد يحاول أن يشتت الانتباه تجاه الحكام والأخطاء ارتكبت بدلا من أسلوب لعب ريال مدريد، وهو غير مقنع لا للجماهير ولا للإعلام. وفي هذه المرحلة أعتقد أن ريال مدريد

0: يدرك ذلك. وهم أذكياء جدا بصراحة للقيام بمثل هذه الحركات لتشتيت الانتباه وليس لكي لا يكون التركيز على ريال مدريد.
1: بسؤال أخير، يعني مورينيو مطالب الآن، يعني هو كان يعني

0: كبيرة أو حتى رواتب كبيرة كما كان يفعل من سبقك بطلب من بيريز، ولكن الآن يجب أن إذا أدى لاعب يجب أن تلعب، إذا لم يؤدي تخرجي من الملعب. هل مورينيو قادر على فعل هذا؟ هل لديه الصلاحيات برأيك؟
1: هذا هو السبب الذي جاء بمورينيو، من أجله لديه شخصية قوية وهو جاد ويطالب بالكثير من اللاعبين، وبلا شك فمثل هذه النتائج في إسبانيا ليست جيدة لمورينيو. حاليا الجماهير يقولون بأن مورينيو لن ينهي 2026 مع ريال مدريد، هنالك من يقول بأنهم يجب أن يمنحوه بعض الثقة وربما الأمر يستغرق بعض الوقت مع ريال مدريد، وهنالك آخرون يقولون بأن مورينيو لن يدوم طويلا مع هذا الفريق، وعلينا أن نصبر لنعرف في الختام. فلورنتينو بيريز يثق بجوزيه مورينيو، جوزيه لديه شخصية قوية، وبلا شك يجب أن يحاول على استخراج أفضل ما بفينيسيوس ومبابي وبيلينغهام، لأن أغلب كرة القدم أو تمريرات الكرة تمر بين أقدام هؤلاء اللاعبين، ومورينيو ليس لديه الوقت، يجب أن تحسن بسرعة كبيرة لأن الجماهير تتوقع نتائج جيدة وبسرعة.
0: نعم، طيب يعني هناك يعني أذكر أيضا مورينيو بالمؤتمر الصحفي انتقد اختيار هذا الحكم، وكأنه ألمح أيضا سئل بطريقة غير مباشرة عن نيجريرا وقال هي لم تختفي، لم تغب عنا. هل فعلا هذا هو الشعور بجماهير ريال مدريد، لنقل ليس بمدريد كلها، أنه اختيار الحكم من الأساس كان خطأ؟ لأنه مورينيو قال لماذا يعني نعمل مؤتمر صحفي ما الخطأ يعني البطاقتان أو أصلا الطرد أو حتى الخسارة كانت يعني مفروض أن تكون من الأساس قبل أن نبدأ المباراة، كانت مقررة يعني.
1: كل ما يجري مع جماهير ريال مدريد من غير الإنصاف أن يخرج ريال مدريد بهذا الشكل مع هذه القرارات، وبالتالي كان مؤتمر صحفي بهذا الشكل حيث مورينيو أظهر الصور وتحدث عن الحكم وعمره 41 عاما وليس بالحكم الدولي ولا يجب أن يدير مباراة بهذا الحجم. كما قلت هم يحاولون القول بأنه من غير منصف لا للجماهير ولا للنادي ولا حتى لأتلتيكو مدريد، لأنه في هذه المرحلة أتلتيكو مدريد قد يتأثر أيضا، ولكنهم بقوا صامتين لأنهم حققوا النتيجة الإيجابية. ولكن برأيي مورينيو ذكي بما يكفي للقيام بمثل هذه الخطوات، وكما قلت هو يحاول تشتيت الانتباه ويحاول رفع الضغط عن اللاعبين وأن يستقبل هو كل الضغط. وريال مدريد رسميا قالوا بأنه من غير الإنصاف أن تم تعيين هذا الحكم، وكان هذا دعم لجوزيه مورينيو في مزاعمه، وهو بلا شك كما قلت يحاول تشتيت الانتباه.
0: طيب يعني نحن الآن مورينيو لديه وقت، لدينا توقف أيام فيفا، برأيك أنت هل مورينيو كما نعرفه سيغير بعد أن تنتهي فترة التوقف الدولية، سيأتي باللاعبين ويعني يعطيهم نصائح أو يهددهم أو بعد من هذا يكون قاسيا عليهم يعني بعد العودة من التوقف؟
1: ليليان، استراحة الفيفا تعطي استراحة لجوزيه مورينيو لفهم ما يجب أن يفعله، لأنه كل ما قام به مع ريال مدريد الآن نجح بشكل ما، ولكن أغلب الوقت لا ينجح. في الختام يجب أن يغير شيئا ما، أعتقد بأنه يجب أن يتخذ قرارات كبيرة. لا أعرف مثلا فينيسيوس لا يقدم أي أداء جيد على الأطلاق، ويجب أن يتحدث تحسن بسرعة، وأعتقد أنه ستكون هناك تغييرات بعد استراحة الفيفا، ومورينيو سيتحمل كل الضغط لتحسين النتائج. وفي الختام لنا أن نتوقع مباريات جيدة من ريال مدريد الآن في صاعدين، لأنه الخسارة أمام خصم كبير مثل أتلتيكو مدريد بهذا الشكل بلا شك ربما

0: ما ستدفع اللاعبين لتقديم الأداء الأفضل بعد مثل هذه النتائج. بالتالي سنتوقع شيء أفضل من مورينيو بعد استراحة فيفا.
1: نعم شكرا جزيلا لك الإعلام الرياضي كيفين كامبوا من مدريد. شكرا. قبل التوقف الدولي عرف الدوري الألماني انقلاب دوري الألماني انقلابا قاد بروسيا دورتموند إلى الصدارة، كما شهد فوز بايرن ميونخ بنتيجة كبيرة لم تمنحه الصعود إلى المركز الأول. بايرن دك شباك ضيفي يونيون برلين بسبعة أهداف من دون رد. سجل أهداف بايرن السبعة جمال موسيالا في الدقيقة 18 والإنجليزي هاري كين في الدقيقة 39 والرابعة 54 والفرنسي مايكل أوليسي سجل ثلاثية في الدقائق 43 و73 و76 والمغربي إسماعيل سيباري في الدقيقة 70. رفع هذا الفوز الكبير رصيد بايرن إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن فرايبورغ وبروسيا دورتموند قبل اكتمال منافسات الجولة. أما يونيون برلين الذي بات صاحب أسوأ دفاع حتى الآن فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 16، طبعا أصبح على بعد نقطتين من بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند هو الذي واصل انتصاراته في الدوري الألماني بعد فوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف سجله ماكسيميليان بيير في الدقيقة 70. الفوز هو الرابع على التوالي لدورتموند رفع به رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب كما ذكرت، بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 3 نقاط في المركز 14. قلب فرايبورغ تأخره مرتين أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت ليتعادل معه بهدفين لكل فريق. ودعا يونس بن طالب أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 19 وأدرك ديري شيرهانت تعادل لفرايبورغ في الدقيقة 34، لكن أينتراخت استعاد التقدم بعد دقيقتين فقط بهدف جوناثان بوركارت، إلا أن يويتو سوزوكي عاد الضيوف إلى التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني ليتراجع فرايبورغ مركزا واحدا في جدول الترتيب ويصبح ثالثا بينما يحتل أينتراخت المركز 9. تغلب باير ليفركوزن على ضيفه لايبزيغ بهدفين من دون مقابل. سجل باتريك شيك الهدف الأول في الدقيقة 44 بصناعة ميغيل غوتيريز الذي عاد وسجل الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 57. ليفركوزن رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 5 بفارق 5 نقاط عن متصدر بروسيا دورتموند و3 عن بايرن ميونخ حامل اللقب، بينما واصل لايبزيغ بدايته الصعبة هذا الموسم بعدما اكتفى بفوزيه مقابل خسارتين في الدوري، إضافة إلى هزيمة قاسية في دوري أبطال أوروبا أمام كومو الإيطالي بهدف 4. وتعادل شالكا من دون أهداف أمام ألفرسبورغ أصعد حديثا إلى الممتاز. واصل ألفرسبورغ الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى بدايته المفاجئة الموسم هذا، لكنه تراجع إلى المركز 7 في جدول الترتيب. بالمقابل يحتل شالكا المركز 11 مع دخول فترة التوقف الدولي.

0: من برلين معنا المدرب حسن بلتاجي. كابتن حسن أهلا بك. يعني ممكن أبرز عنوان بهذه الجولة هي أن دورتموند ينفرد بالصدارة رغم أنه برلين بايرن ميونخ فاز بنتيجة كبيرة ولكنه لم يتمكن من اقتناص الصدارة.
1: أهلا بك ريان، برحب بك وبرحب بكل السادة المشاهدين. اعتقد ان هو دورتموند دلوقتي يتمتع بان هو راح في التوقف الدولي بفوز مهم بصداره مهمه، وده حيعطي الفريق دفعه معنويه كبيره، خصوصا ان معظم اللاعبين اصلا خرجوا لمنتخباتهم الدوليه. اعتقد ان ده شيء يعطي شويه من الاريحيه للجهاز الفني في عمليه التفكير في المستقبل.
0: عظيم. طيب يعني نتكلم الآن عن دورتموند. دورتموند يعني بالعادة نحن نعرف أن دورتموند يبدأ جيدا ولكنه يتراجع، هذا عندما يبدأ جيدا بداية الموسم يتراجع منتصف الموسم ثم يبدأ يعني من منتصف الترتيب وإلى أسفله، ولكن الآن هو الوحيد الذي عمل 4 مباريات من دون خسارة، هو عنده رصيد كامل بالنقطة الكاملة. يعني ما الذي تغير بدورتموند؟

0: دورتموند في فلسفة جديدة تتعلق بإعطاء فرص أكتر للاعبين الشباب. أعتقد ده واضح إن عطي حيوية كبيرة جدا للفريق، وأعتقد إنه حتى الجمهور ربما يشعر بالسعادة ويشعر بالتفاؤل شوية إنه في دم جديد تم ضخه في الفريق، على عكس السنوات الماضية اللي كان بيبقى دايما فيهم لاعبين كبار السن موجودين. أعتقد ده أعطى الفريق شوية أريحية كبيرة وإحساس إنه في أمل أكبر فيما يتعلق بالمستقبل. السؤال دايما هيكون مش دورتموند هيعمل ايه، السؤال هيكون بايرن هيعمل ايه، لان بايرن هو دايما هو اللي في ايده كره اللعبه. لما بايرن بيتراجع شويه ده هو اللي بيدي فرصه لدورتموند انه يتنافس. دورتموند بينافس كفريق طبيعي، لكن بايرن هو اللي فريق غير طبيعي في المنافسه، يعني بيحسب الالقاب من بدري.
1: نعم، شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي. شكرا. الختام من الدوري الأمريكي واستمرار ميسي في التألق. تحياتي.
2: Deflection to Paul and to Suarez.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. رئيس وزراء العراق يؤكد أن الفصائل ستبدأ بتسليم أسلحتها والعملية تنتهي في يونيو 2027. القوات الحكومية اليمنية تستهدف عناصر وعتاد الميليشيات الحوثية في الوازعية في تعز. فرانس يؤكد أن كميات كبيرة من النفط تتدفق من هرمز، وواشنطن تخطط لعزل شركات الطيران الإيرانية حول العالم. الكرملين يتهم الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية. ترامب ينتقد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويقول إن من يكسب السباق في هذا المجال يكسب كل شيء. أهلا بكم. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الفصائل ستبدأ تسليم أسلحتها وبأن العملية تنتهي في يونيو من العام 2027 لإخضاع مجموعة كبيرة من المسلحين في البلاد لسيطرة الدولة. ووفق ما نقلته الصحيفة، خطة نزع السلاح ستكون محورية في كيفية إدارة العراق للتوازن الدقيق. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. سيد نجم، أهلا بك. يعني بداية لنتحدث عن هذه الخطة، هي ذات الخطة التي كان يتحدث عنها رئيس الوزراء العراقي، أم ثم متغيرات واتفاقات مع الفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها؟
1: شكرا على الاستضافة. لا بالتأكيد، يعني أولا نهج والبرنامج الحكومي للسيد الزيدي اتجه بمسارين أو طريقين، طريق مكافحة الفساد انطلقت الحملة والصولة وتم اعتقال عشرات من المسؤولين التشريعيين والتنفيذيين، وهذا دعم طبعا من القضاء العراقي خصوصا القاضي فايق زيدان. المسار الثاني هو حصر السلاح بيد الدولة، وأعطى رسائل لكل الفصائل، ولم يبقى إلا فصيلين أو ثلاث ما زال متمسكون في السلاح وما زال يرفعون شعار المقاومة وعدم تسليم السلاح. لكن المفاوضات الأخيرة بين قيادات الإطار وهذه الفصائل أعتقد توصلوا إلى ورقتين، ورقة أعطاها الإطار إلى الفصائل وورقة أعطتها الفصائل إلى الإطار، ما جعل هناك نوع من التقارب. وأنا تحدثت كثيرا، قلت منذ أشهر بأن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الأراضي العراقية، وهذا سيكون إحراج للفصائل التي تدعي بأنها ترفع وتستخدم السلاح ضد التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية. لكن لاحظنا في الأسابيع الماضية والأشهر تم استهداف دول مجاورة بهذا السلاح، مما أصبح إحراج لحكومة السيد الزيدي أمام الدول المجاورة وأمام التحالف الدولي بزعامة ورئاسة الولايات المتحدة. أنا أعتقد كل المؤشرات والمعلومات والمعطيات بأن لا سلاح خارج نطاق الدولة.
0: إيه، لكن بعض الفصائل كانت ترى بأن هذه الحرب القائمة بين إيران والولايات المتحدة يعني واجب شرعي المشاركة بها، وبالتالي لا مجال لتسليم السلاح.
1: أولا أصبح هذه الفصائل في زاوية حرجة، خصوصا بعد مطالبات المرجعية على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد الصافي منذ عام 2019، وبعد تسليم سرايا السلام السلاح التابعة للسيد مقتدى الصدر الذي كان وما زال يطالب بحصر السلاح، ومن ثم اليوم جعل أقليم كردستان تتوحد وأن تكون قوات البشمركة تحت أمرة رئيس الأقليم، بالتالي لم يبقى لها لا عذرا ولا مبررا ولا تأخيرا. أما إذا تمت المراهنة على التسويف أو التأخير أو التعطيل لحين حسم معركة إيران والولايات المتحدة، وأنا أعتقد هكذا سيكون، لربما يتم تسليم شكلي لأن هناك أكثر

0: 6 مليون قطعة من السلاح، هذا صعب جدا يتم تسليمه في فترة أسبوع أو أسبوعين. هل إن الولايات المتحدة سوف توافق وتقدم الدعم لحكومة الزيدي بعد أن يتم ترحيل أو تأجيل إلى 9 أشهر لحين يتم تسليم السلاح؟ أنا أعتقد الفصائل تراهن على الوقت لحين حسم الحرب بين طهران وواشنطن، وكذلك السيد الزيدي يراهن على إقناع الولايات المتحدة بعدم فرض عقوبات، لأن العقوبات ستجعل النظام السياسي ينهار.
1: طيب يعني سيد نجم، هل إذا ما استحضرنا أيضا حتى حرب النجف ما بين يعني الحكومة برئاسة إياد علاوي آنذاك وما حدث مع جيش المهدي، هو ذاته ما سينطبق لاحقا من حرب أو من مواجهة مع الفصائل التي ترفض تسليم السلاح؟ هل العراق جاهز لهكذا مواجهة؟
0: يعني أنا استبعد تكون مواجهة بين الحكومة وبين تلك الفصائل، وهذه الفصائل هي كلها أنجبت من رحم التيار الصدري بعد 2003، وكذلك حينما كان هناك تصادم بين حكومة السيد علاوي وجيش المهدي حينها في 2004 و2003، كانت تختلف المعايير والتدخلات الخارجية وكذلك الشحن الطائفي الموجود في تلك المرحلة. الآن اختلفت، يعني فصيل فصيلين لا يستطيعون مقاومة ومواجهة الدولة. ثم الدولة من هي؟ قوتين مجتمعية متمثلة بالمرجعية السيد السيستاني والسيد الصدر، والقوة المجتمعية المتمثلة بالطبقة السياسية والشركاء في العملية السياسية والمجتمع. هذا غير ممكن فصيل أو فصيلين يضحي بالبلد والدولة ومصالح الشعب من أجل إرضاء إيران. الآن إيران وضعها صعب جدا، وإيران اليوم ليس إيران بأمس، وبالتالي حتى تغلق مضيق هرمز يا سيد الفاضل، من الذي تضرر الأكثر في العالم؟ أليس الشعب العراقي؟
1: صحيح.
0: الآن العراق الآن صعب جدا.
1: بس من يوالي إيران ما زال يرى بأن مواجهة الدولة في عدم تسليم السلاح هو يعني واجب شرعي، وبالتالي لن يتخلى عن سلاحه.
0: يعني أولا الولاء الآن أنا أرى ليس كما كان في السابق. الآن أغلب الذين كانوا يتحدثون ويهددون بعدم تسليم السلاح، الآن هناك تراجع، وهناك على ما يبدو ميلان إلى جانب الدولة أو جانب الحكومة. طبعا هذه حالة صحية، يعني نحن نرغب ونفرح ونكون سعداء حينما الإنسان أو حينما المواطن يدافع على بلده ثم بلد الآخر. يعني من غير ممكن من العجائب والغرائب في العراق نرى الكثير يظهرون في الإعلام يدافعون على دول أكثر مما يدافعون على عوائلهم وعلى مصالح شعبهم، وهذا غير موجود في المجتمع العراقي. لكن بعد 2003 على ما يبدو الأدلجة وكذلك التدخل الخارجي والمصالح الشخصية جعلت هؤلاء ولائهم. أنا أقول إذا رأيت الخائن والعميل فاسأل عن الضرع قبل أن تسأل عن اللبن.
1: شكرا جزيلا للسيد نجم القصاب، الباحث في الشؤون السياسية من بغداد، جزيل الشكر لك. إلى اليمن، حيث أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف قوات المقاومة الوطنية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي وعتادها في الوازعية. نتابع.

0: قبل ذلك أفادت مصادر العربية بوجود مؤشرات على نقص الوقود والمشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء. ووفق المصادر بدأت ميليشيات الحوثي بتخصيص مخزونات الوقود في العاصمة لصالح عملياتها العسكرية، ما انعكس على الإمدادات المتاحة للسكان. من القاهرة معنا الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. سيد عبد الستار، أهلا بك. بداية لأسأل عن الوضع الميداني وهذه القوة ما بين الطرفين، يعني استهداف ميليشيا الحوثي وبالتالي تكبيدها خسائر، هل تعتقد أنه ميزان القوى سيتغير وبالتالي حتى المواقع التي سيطرت عليها هذه الميليشيات ستخسرها في القريب المنظور؟
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، ما يدور حاليا يمكن تسميته استنزاف مركب. استنزاف للمعدات، استنزاف للأفراد، محاولة انتزاع بعض المواقع من جهة، والحفاظ على مواقع أخرى تحاول الميليشيات أن تصعد إليها في جبل راسين وقرداد وفي المناطق المطلة في ظهر الساحل، وأيضا على مشارف الحجرية. والحجرية كأنها ريف عدن، هي ريف فتعز وريف عدن في آن مجازا لعدن. ولذلك سؤالك، هل في القريب يمكن انتزاع ما أخذته الميليشيات في الساحل الغربي؟ أعتقد أن هذا مرهون بالانتقال بالمعركة من تموضع دفاعي كما نراه للشرعية إلى تموضع هجومي. التموضع حتى الآن في غالبه في جبهة الساحل يدور حول الحفاظ على الجبال المطلة، وحتى تكون منحة لضرب الميليشيات من خلال هذه الجبال. لكن إذا تصاعد الموقف وتم الحشد أكبر ودخل الطيران بوتيرة أعلى، أعتقد هناك إمكانية كبيرة لاستعادة الساحل على دفعات وعلى جولات، ابتداء من تأمين الظهر الدخول نحو الوازعية. ستكون الوازعية هي المفتاح أو الشفرة الحقيقية لهذا العبور، ولكن كل ذلك منوط بحجم تدفق القوات. حتى الآن معظم القوات هي القوات الموجودة، ليس هناك إسناد كثيف من قوات أخرى، وليس هناك طلعات قوية كبيرة.
0: موقع الوازعية الاستراتيجي إلى أي مدى من الممكن أن يسهل عملية استحواذ القوات المسلحة اليمنية على مناطق جديدة، وبالتالي ما تقوم به هو تأمين المواقع التي تسيطر عليها الجبال الحاكمة وقطع الإمدادات عن ميليشيا الحوثي؟
1: نعم، الوازعية يمكن أن تلتحم القوات من تعز مع القوات الموجودة في محيط الحجرية وفي محيط، وتدفقات أيضا من الصبيحة من الجنوب. إذا ما التقت هذه القوات في كماشة نحو الوازعية فالإمكانية موجودة، لكن الإمكانية تبقى مرصودة بحجم والقرار لذلك وتدفق هذه القوات. حتى اللحظة ما نشاهده ميدانيا هو محاولة استنزاف معدات الحوثي. هل هذه الفترة هي محاولة تخفيف قوته وإثقاله كمرحلة أولى للاستنزاف ثم التخطيط لاحقا للتمدد البري إلى الوازعية؟ هذا ربما ستكشف الأيام، لكن حتى اللحظة ما زالت المعارك حول الجبال الحاكمة، وأيضا استنزاف بعض المعدات التي استولى عليها الحوثي أصلا من المخا، أو بعض التي قلبها من عبر شارع الستين وعبر تدفقات مختلفة عبر تعز، ووصلت وتصل حتى هذه اللحظة بعض الإمدادات إليه.
0: الطيران المسير وعمليات الاستهداف وقطع خطوط الإمداد، هل بالفعل أتت أكلها لزيادة الضغط على قوات الحوثي ميليشيات الحوثي وبالتالي حتى نقص الوقود في صنعاء، هل يشكل عامل ضغط عليه؟
1: نعم، في صنعاء وفي مناطق الحوثي هناك عوامل ضغط، من ضمنها النفط ومن ضمنها بعض الاشتباكات البينية. يعني من ساعتين هناك اشتباكات في صنعاء لا نعلم سببها، هل هي بين أجنحة بالحوثي أو هل هي على أرض ومغانم أم هي بين مواطنين، لكن هناك ضغوط في الداخل. لكن الجماعة الحوثية

0: تسخر كل الإمكانيات، لا شيء للقطاع المدني، كل إمكانياتها المادية، البشرية، السلاح للمعركة. فهي جماعة حرب امتياز، تعيش بالحرب، تنتظم بالحرب، قد تستطيع أن تهضم هذه الأزمات مرحليا، لكن إذا ما استهدفت كل الإمداد استهدف لم يصل شيء، طبعا سيكون وضعها. لكن السؤال، هل كل ما يأتي به الحوثي يستهدف بالطيران المسير أو الطيران الحربي؟ قطعا لا، بعضه يستهدف وبعضه يصل بالفعل.
1: شكرا جزيلا للباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري من القاهرة.

0: وقعدوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
1: الحوثة
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي
3: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة
4: حتى من بيوتنا والبهام تموتنا من اسم الرصاص من الشظايا من اسم العقصنا نخرج لبدينا قالوا نتوقف هربوا الله بروحكم هربنا رجع بروحنا خلينا نستعمل حقنا بالبيت لا حملنا شيء هربنا بروحنا طعنا القبل نمشي مش دحين انا نازحين بهذا المخيم دكر انا ما يطلع من الطربال دحين المطر لعب بنا والريح فعد بنا المطر هيك دقنا بس الخزاخي ظل معنا يوم ذا الناس ظل معنا نادي وعي ذا الناس لا زين دحين بقى الخلق
5: الان ده احنا مشاردين بالمخيمات هذا بين البرد نخور بطانيه نخور فرش ما معناش اي حاجه ما معناش بي عشان نموت يعني حالتنا ضنكه مشينا بفقعه بعيالنا الله نحن ربي سالم نحن وصلنا مشينا رق مشينا رق يوم جلسنا نمشي بالطريق صايح تقزون نحن التقومه تقول وين اش تروحوا كل اربع عسار بخيمه فقال لي قهر قبل
6: شرد ان احنا من البيت حقنا من الشعاب ولا يضربوا علينا بالرصاص بقنابل
7: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. التضخم والعقوبات ونقص الإمدادات ثلاث حلقات تضغط على القطاع الصحي في إيران.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس أن استهداف إيران للملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف أن بلاده تبذل ما في وسعها من أجل خفضها. وأكد إيفانس أن هناك تدفقات كبيرة للنفط والغاز تمر عبر مضيق هرمز رغم ترهيب الإيرانيين حسب قوله. في تصريح لقناة الأمريكية CNBC الأمريكية، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن في يوم 23 من سبتمبر جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في مختلف أنحاء العالم.
1: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system. And what we're seeing here.
0: أفاد مصدر حكومي عراقي للوكالة الفرنسية بأن العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية امتثالا لقرار الخزانة الأمريكية ابتداء من فجر الثلاثاء المقبل، ووقف هذه الشركات لخدماتها في الساعات المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية عليها. وأضاف المصدر أن الدول التي لا تنفذ القرار ستتعرض إلى عقوبات مماثلة، كما أكد مصدر ثان امتثال العراق للقرار وفق الوكالة. من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم. بيير، أهلا بك. بداية لأسألك عن ربما هذا الخبر الذي أوردناه، وهو حظر الطيران الإيراني ابتداء من يوم الثلاثاء، من لا يطبق هذا القرار قد يتعرض أيضا لعقوبات مماثلة.
2: ما حدث هو أن وزير الخزانة منذ أسابيع عندما أعلن بداية الحملة لعزل إيران اقتصاديا، أعلن أيضا أن أي طرف يتعامل مع الطيران الإيراني سوف يتعرض للعقوبات. أعطت الولايات المتحدة الأمريكية مهلة أسابيع لدول العالم والمطارات حول العالم لتأخذ بعض الترتيبات، وذلك لأن الإعلان جاء في وقت وقد صارت هناك التزامات بين المطارات وشركات الطيران والإيرانيين. أعطوهم بعض الوقت وتنتهي هذه المهلة في يوم الأربعاء، أي في 23 من هذا الشهر. وبالتالي إن أي مطار يستقبل هذه الطائرات لن يتمكن من إعطائها الوقود أو تقديم الصيانة، ولو فعلوا فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض عقوبات على هذه المطارات وربما أيضا على الحكومات.
0: طيب، أيضا ربما هناك حديث عن إيران والحديث في الأمم المتحدة، باعتقادك وكما رصدت، هل سيكون هناك ربما حديث عن دور إيران في الحرب؟ ستعطى الكلمة؟ سيكون هناك حديث عن انتهاء هذه الحرب؟ ما الذي تريده إيران؟
2: ربما نعرف أكثر ماذا يريد الرئيس ترامب. هو يذهب إلى نيويورك وهو يضع موضوع إيران في صلب محادثاته وخطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. يريد الرئيس الأمريكي أن يقول أن إيران هي تهديد، تهديد للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذا التهديد ينشأ من المنشآت النووية ومن الصواريخ وأيضا من السواعد المنتشرة في الدول العربية ومن رعاية الإرهاب. ويريد الرئيس الأمريكي، وهذا ما سنسمعه يقوله في خطابه يوم أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت إجراءات واضحة لمواجهة هذا التهديد الإيراني. ويريد الرئيس الأمريكي من خلال الخطاب ومن خلال اللقاءات الثنائية أن يضع دول العالم إلى جهته من الناحية الدبلوماسية وربما أيضا العسكرية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من دول العالم أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التهديدات الإيرانية وتساعد في عزل إيران وربما أيضا المساعدة لو كانت هناك ضرورة في الشؤون العسكرية.
0: طيب، قبل نحو ساعة يعني ترامب قال سنعقد اليوم اجتماعات مهمة بشأن إيران، نوعية هذه الاجتماعات مع من؟ هل من تفاصيل؟
2: كان الرئيس الفرنسي في طريقه منذ دقائق للاجتماع بالرئيس الأمريكي. سوف تكون هناك اجتماعات أخرى مع

0: رئيس وزراء بريطانيا وبعض الشخصيات العالمية مثل رئيسة وزراء اليابان وغيرهم. وبالتالي موضوع إيران هو موضوع أساسي، الرئيس الأمريكي يضعه كموضوع أساسي في رحلته إلى نيويورك بالإضافة إلى غزة وقضايا دولية أخرى. ويريد الرئيس الأمريكي بعد ذلك أن يطرح هذا الشأن مع الرئيس الصيني عندما يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء.
1: هذه الاجتماعات يعني ما الذي يريد منها؟ تكوين قوة أم ربما هناك حديث عن أنه ربما تكون ضربة قريبة خلال أيام قادمة؟
0: الرئيس الأمريكي كان يريد دائما من دول العالم خصوصا المستفيدة من توريد الطاقة من منطقة الخليج العربي أن تساهم في حماية الناقلات التي تريد الخروج آمنة ومحمية من الخليج العربي. حتى الآن لم يتجاوب معه أحد. كانت هناك الكثير من المؤتمرات عقدها الأوروبيون للمساعدة في هذا الشأن ولم تصل إلى نتيجة. الرئيس الأمريكي بدون شك سوف يرحب بأي مبادرة من أي دولة أو مجموعة دول حول العالم للمساعدة في ضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية، ولا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة من خلال بحريتها تساعد الناقلات للوصول إلى الأسواق الدولية. طبعا الرئيس الأمريكي وجد في إسرائيل وحدها الحليف الذي ساعده في قصف إيران، وهو طبعا خلال مرحلة ما لو اضطر للعودة إلى العمل العسكري ضد الإيرانيين فإن إدخال أعضاء جدد في هذا التحالف سوف يكون أمر مهم جدا له ويعطي شرعية أكبر لتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لمراسل العربية بيير غانم من واشنطن. تواجه إيران أزمة متصاعدة في قطاع الدواء مع تضرر شركات ومصانع جراء الحرب وتجديد القيود على قنوات التمويل والاستيراد، فيما يضغط التضخم وتراجع العملة على قدرة السوق والأسر على تأمين احتياجاتها الطبية.
2: في إيران لم يعد الحصول على الأدوية مسألة وصفة طبية فحسب، بل بات مرهونا بالقدرة على دفع ثمنه والعثور عليه أصلا، فقد تحولت الأدوية إلى سلع نادرة. بينما يجد المرضى أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، تقليل الجرعات أو الانتظار، في بلد تزداد فيه الحاجة إلى العلاج كلما ضاقت سبل الحصول عليه. امتدت تداعيات الحرب إلى القطاع الصحي الإيراني نفسه وأصابت قلب الصناعة الدوائية مع أضرار لحقت بأكثر من 40 شركة ونقص طال قرابة 800 دواء في أزمة يصعب تعويض فجوتها مع ارتفاع التكاليف. ورغم أن إيران تنتج محليا أكثر من 97% من الأدوية من حيث الكمية، فإن ذلك لا يعني اكتفاء ذاتيا كاملا، إذ تعتمد المصانع على الخارج في مواد أولية ومعدات وتكنولوجيا أساسية. وتزيد العقوبات من تعقيد هذه الحلقة، فهي لا تعرقل استيراد المواد اللازمة فحسب، بل أيضا تمويل الصفقات والتحويلات المصرفية وعمليات الشراء. وفي سوق مثقل بهذه القيود تفاقمت الضغوط مع توقف شركات التأمين عن سداد مستحقات الصيدليات ما حد من قدرتها على شراء المخزون. ومن ناحية أخرى أدى تعنت الحرس الثوري إلى توقف مبيعات النفط وصعوبة توفير الحكومة للعملة الأجنبية لاضطراب سلاسل الإمداد وسط تضخم وتراجع قيمة العملة وتآكل القوة الشرائية للأسر. شددت واشنطن خلال الأسابيع الماضية قيودها على الشبكات المالية والتجارية التي تستخدمها طهران لتجاوز العقوبات، وفي المقابل أبقت على استثناءات رسمية للمعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، في وقت تواصل الجهات الصحية الإيرانية مساعيها للحفاظ على توافر العلاج وطمأنة المواطنين ضمن هامش الخيارات المتاح.
1: من نيوجيرسي معنا أستاذ الدراسات الشرق لدنا الدكتور برنارد هيكل. دكتور برنارد أهلا بك. يعني الرئيس الأمريكي كان يعول على العامل الاقتصادي في الضغط على الشعب وبالتالي

0: بالتالي الشعب يخرج إلى الشارع ويضغط على النظام الإيراني. كل ذلك إلى الآن لم يحدث وفق ما يريد الرئيس الأمريكي، ولكن باعتقادك إلى أين ربما هذا الضغط الاقتصادي وصولا إلى الدواء والغذاء في الشارع الإيراني من الممكن أن يحرك هذا الشارع وبالتالي يضغط على النظام؟
1: مساء الخير. لا أعتقد أن الضغط الاقتصادي سيحرك الشارع الإيراني، لأن الشارع الإيراني ليس موحدا، ليس لديه قيادة، وليست لديه أي إمكانية عسكرية لمقاومة النظام. فالطموح الأمريكي بالشعب الإيراني يعني لم ينجز أو لم يقود إلى حركة شعبية ضد النظام، وخاصة أنه الآن البلد تحت هجمة أجنبية أمريكية ضد، والشعب الإيراني شعب يعني لديه حس قومي عالي جدا. فالعوامل هذه كلها لا تجعل من أو لا تعطي القدرة للشعب الإيراني لمواجهة هذا النظام، ولو أن 80% أو أكثر من الشعب ضد النظام.
0: طيب، اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عن اجتماعات مهمة بخصوص إيران. باعتقادك أن ربما توسيع التحالف، ربما توجيه ضربة شن حملة عسكرية مجددا لإيران، ما الخيارات أمام الرئيس الأمريكي للتعامل وفق ما استجد في المشهد؟
1: هو الإشاعات كثيرة بصراحة، وهناك إشاعة أن هناك صفقة ممكنة أو اتفاقية ممكنة بين عمان ومن وراء عمان أو من خلف عمان دول مجلس التعاون الخليجي وإيران فيما يخص مضيق هرمز. فإن حصل ذلك، إن حصل اتفاق أو على هذا بين الدول، فأعتقد أن الرئيس الأمريكي سيدعم هذه الاتفاقية، وأنه سيرفع الحصار عن إيران. وإنما إن لم تحصل اتفاقية بين عمان وبين إيران، فمن الممكن
0: تقصد اتفاق بخصوص مضيق هرمز؟
1: عفوا، إيه نعم، بخصوص مضيق هرمز. إن لم يحصل هذا الاتفاق، فمن الممكن أن أمريكا تعاود يعني أو تعود إلى ضربات يعني ضد النظام الإيراني. ومن الأكيد أن الحصار الاقتصادي وخاصة الحصار على كل المنتجات النفطية الإيرانية سيبقى يعني سيبقى في محله.
0: طيب، اليوم أيضا يعني سكوت بيسنت وهذا القرار الذي طبق على حظر الطيران الإيراني أو شركات الطيران الإيرانية، وكل دولة ربما تزودها بالوقود ستتعرض للمساءلة من قبل الولايات المتحدة. هذا الحصار على إيران إلى أي درجة يؤتي أكله وثماره الآن باعتقادك؟
1: صراحة من الصعب جدا، لأنه الاقتصاد الإيراني والمجتمع الإيراني غير شفاف، يعني من الصعب جدا أن نعرف ما هو الحس في الشارع، ما هو يعني ما هي المشاعر في الشعبية في الشارع الإيراني. أكيد الضغط هائل، ولكن هذا الضغط كان موجود حتى من قبل الحرب يعني. فهل الضغط الاقتصادي بحد ذاته سيؤدي إلى تغيير في سياسة النظام الإيراني؟ من الصعب يعني التنبؤ بذلك، او يعني. واعتقد ان النظام الايراني، خاصه انه الحرس الثوري هو الان الماسك الحكم يعني وفي القياده، وخاصه المتشددين في الحرس الثوري، فلا اعتقد انهم يبالون في ما يشعر الشعب الايراني. ولا ننسى انه في شهر يناير عندما انتفض الشعب قتلوا عشرات الآلاف من مواطنيهم.
0: نعم. من نيوجيرسي أستاذ دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل، شكرا جزيلا لك. في لقاء خاص مع العربي، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تتزايد بسرعة وسط مخاوف من ارتفاع مستوى

0: الجوع.
1: Humanitarian needs are rising rapidly, and actually very high up on my list of asks, demands for the Security Council and for the General Assembly during this UNGA is that we get the access we need to those areas where the needs are greatest, where we really do fear the hunger levels are going up really, really quickly at the moment.
0: أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر للعربية أن الأمم المتحدة تواصل توزيع الغذاء في السودان، لكن هناك مخاوف من احتمالية خفض كميات الغذاء إلى النصف هذا العام.
1: We can and we do, but again the challenge is, and again World Food Program are saying that there's a risk that they'll have to halve the amount of food that they distribute this year because of shortages of funding. So we've got a presence on the ground, a strong presence. We've got 200 people inside Darfur. I was in Tawila myself.
0: نشرتنا متواصلة ونتابع فيها. ترامب يظهر بلا تغطية صوتية للمرة الأولى بعد مقاطعات الشبكات الأمريكية فعالياته. لدينا أيضا فرنسا وكندا توسعان شراكتهما في الطاقة والأمن.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: حياكم الله. اتهم الكرملين حلف الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية، وهو نهج ثابت للحلف وفق المتحدث باسم الكرملين.
1: مناورات الناتو في بحر البلطيق تهدف للتدريب على اعتراض السفن التجارية، وعموما لم يتغير جوهر حلف الناتو على مر السنين. إنه تكتل أنشئ في وقت من الأوقات للمواجهة ولا يزال أداة لها.
0: رفضت الرئاسة الروسية اتهامات بتهديد موسكو لفرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، أو أنها تسعى إلى خلق النزاعات وفق تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
1: روسيا لا تهدد فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، وقد صرحنا بذلك مرارا وتكرارا. الرئيس بوتين قال إنه ليس لدينا أي خلافات مع أي دولة أوروبية قد تسبب أي نزاعات خطيرة، لذا فإن روسيا لا تهدد أحدا ولا تمارس أي ابتزاز، وعلي أننا نرفض هذه التصريحات رفضا قاطعا.
0: كما ربطت الرئاسة الروسية تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني بتخلي برلين عن الغاز الروسي الرخيص، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الشعب الألماني بات يبحث عن البديل لحكومته الحالية.
1: نسجل مؤشرات تتعلق بتطور الاقتصاد الألماني، ورصدنا تراجعا في قدرته التنافسية في كثير من الجوانب بسبب توقف برلين عن شراء الغاز الروسي الرخيص وشراء

0: غاز باهظ الثمن يصل أحيانا إلى أضعاف سعره في السوق الفورية من دول أخرى وعلى رأسها أمريكا. بطبيعة الحال يبحث بعض الألمان عن بديل للسلطات الحالية لتحسين أوضاعهم، وهذا أمر طبيعي.
1: أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت. الأمير محمد بن سلمان قال إن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة أخرى تخطوها السعودية في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، بالإضافة إلى تمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، ولتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في قطاع السيارات. هذا وجاءت أولى إصدارات سير لفئتي السيدان والدفع الرباعي ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات ستطرح تباعا خلال السنوات 5 المقبلة.

0: We are not just starting a car company. We are, in fact, igniting an industry.
1: عندما تم الإعلان عن شركة سير كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، كثرت الأسئلة حول جدوى المشروع. لماذا تهتم السعودية الغنية بالنفط والطاقة بالسيارات الكهربائية؟ وما الفائدة من تصنيعها بالكامل محلياً بدلاً من استيرادها أو حتى الاكتفاء بتجميعها داخل المملكة؟
2: SEER was established to help realize Vision 2030's ambition of diversifying the economy, developing advanced manufacturing, and creating high-quality jobs for Saudi talent. In the end, we're building more than cars. We're igniting an industry and opening a new chapter for Saudi manufacturing.
1: المجمع الصناعي لسير داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيكون الأكثر تقدماً بين مصانع السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات أولية تبلغ ملياراً و300 مليون دولار، وسيكون المجمع قادراً على إنتاج ما يصل إلى 240 ألف سيارة سنوياً عند اكتمال كافة عناصره.
0: SEER's part of Vision 2030.
1: وكغيره من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، يأتي تأسيس سير متماشياً مع أهداف رؤية السعودية الطموحة 2030، حيث تقود سير انطلاقة قطاع إنتاج السيارات في المملكة، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيساهم في ضخ أكثر من 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
2: When we talk about economic value, the scale is large. We are talking about 30 billion SAR contribution to GDP, 80 billion SAR relative to leakage reduction, and 30,000 direct and indirect jobs. When we unveil our first sedan and SUV, it will mark an historic milestone, not only for SEER, but for the entire country of Saudi Arabia. And it really demonstrates what happens when we unite Saudi ambition with global expertise, advanced technology and innovation, and an unwavering commitment to customer excellence.

بالتأكيد سيستفيد قطاع إنتاج السيارات الكهربائية والذي تقوده وطنياً شركة سير من كونه ضمن منظومة الصناعة المتقدمة والابتكار، وهي إحدى المنظومات الست ضمن محفظة الرؤية والتي تم الكشف عنها في

0: تستعد إدارة ترامب لإعلان عقوبات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية في تصعيد أمريكي يأتي وسط خلافات متواصلة مع المحكمة بشأن عدد من ملفاتها.
1: المحكمة التي تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة دول قد تجد حساباتها وخدماتها ورواتب موظفيها مهددة بالعقوبات الأمريكية. إدارة دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها بعدما سبق أن استهدفت قضاة ومدعين فيها. ووفق مصادر مطلعة، العقوبات أعدت بالفعل وقد يعلن عنها قريباً. هذه المرة لا تستهدف واشنطن أشخاصاً داخل المحكمة، بل شريان عملها نفسه. العقوبات قد تمنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من تقديم الأموال والخدمات للمحكمة، وتعرقل تعاملاتها البنكية وخدمات التكنولوجيا والتأمين وصولاً إلى دفع رواتب موظفين أمريكيين. وتحذر المحكمة من أن استهداف المؤسسة بأكملها قد يقوض عملياتها اليومية.
2: We will teach them the full meaning.
1: والسبب المباشر للتصعيد يعود إلى ملفات تريد واشنطن من المحكمة إغلاقها. الولايات المتحدة تضغط على المحكمة لإسقاط مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، كما تعارض تحقيقها السابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.
0: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن المخاوف من أن يؤدي إلى تدمير البشرية مجرد خدعة، مضيفا أن من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي يكسب كل شيء. للمرة الأولى يظهر الرئيس الأمريكي ترامب بلا تغطية صوتية بعد مقاطعة الشبكات الأمريكية لفعالياته.

0: خلال زيارة إلى أرخبيل سان بيير وميكلون، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعزيز العلاقات بين بلديهما في مجالات عدة بينها الطاقة والأمن، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والتجارية وتتزايد الخلافات مع الولايات المتحدة.
1: بعد أسابيع قليلة من نشر الرئيس ترامب خريطة تظهر جزر سان بيير وميكلون الفرنسية إلى جانب كندا وأراض أخرى في أمريكا الشمالية والكاريبي مغطاة بالعلم الأمريكي، جاء الرد من المكان نفسه بحضور الزعيمين الفرنسي والكندي على أرض الأرخبيل. زيارة تحمل أبعادا سياسية واستراتيجية، هي الأولى لماكرون منذ 2014 والأولى لكارني. التقيا خلالها لتأكيد سيادة فرنسا على الجزر، بل وعمق الشراكة بين باريس وأوتاوا.
2: C'est une évidence pour nous que c'est un territoire français.
1: من الأمن إلى الفضاء والمناخ وصيد الأسماك، تتسع أجندة التعاون بين البلدين بعد الاتفاق على توثيق العمل المشترك في عدد من الملفات الرئيسية. وفي قطاع الطاقة، تأمل باريس أن توسع كندا صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدلا من تركيزها على الأسواق الآسيوية، لا سيما مع الضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومة الفرنسية جراء ارتفاع أسعار الوقود. ويتزامن ذلك مع فتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام أوتاوا لتصبح أول دولة عضو منتسب إليه، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى توسيع روابطهما الاقتصادية والاستراتيجية وسط توترات تجارية متصاعدة وتدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة. ورغم صغر حجمه وعدد سكانه، يحظى أرخبيل سان بيير وميكلون الواقع قبالة الساحل الشرقي لكندا بأهمية خاصة لدى فرنسا، ويعد آخر أقليم متبق لها في أمريكا الشمالية، فيما يمنحها موطئ قدم في شمال المحيط الأطلسي ويشكل حلقة وصل مع كندا وأوروبا والولايات المتحدة وامتدادا نحو القطب الشمالي.
0: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. رئيس وزراء العراق يؤكد أن الفصائل ستبدأ التسليم

ما أسلحتها، والعملية تنتهي في يونيو عام 2027. القوات الحكومية اليمنية تستهدف عناصر وأعتاد الميليشيا الحوثية في الوازعية بتعز. فانس يؤكد أن كميات كبيرة من النفط تتدفق من هرمز، وواشنطن تخطط لعزل شركات الطيران الإيرانية حول العالم. الكرملين يتهم الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية. ترامب ينتقد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويقول إن من يكسب السباق في هذا المجال يكسب كل شيء. دمتم في رعاية الله.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي

0: ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
6: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
5: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
6: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
5: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
6: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
5: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
6: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
5: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: روبيو ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان على أهمية نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق. كالاس تعلن رفع مستوى التأهب لمهمة إسبيدوس نتيجة هجمات ميليشيات الحوثي.
1: They're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have
0: meetings. ترامب يكشف عن اجتماعات اليوم بشأن إيران مجددا أن طهران لن تحصل على أسلحة نووية. الكرملين يتهم الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطي.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. التقى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وقد اتفق روبيو مع الزيدي على أهمية قيام العراق بنزع سلاح الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة العراق سيادته بشكل كامل. وكان صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الفصائل ستبدأ تسليم أسلحتها وبأن العملية تنتهي في يونيو 2027 لإخضاع مجموعة كبيرة من المسلحين في البلاد لسيطرة الدولة وفق ما نقلته الصحيفة. خطة نزع السلاح ستكون محورية في كيفية إدارة العراق للتوازن الدقيق. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن أي عملية بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى مزيد من القدرات البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية قد تتجاوز 10 سفن حربية لتأمين المنطقة بفعالية في ظل الوضع الأمني غير المستقر. قبل ذلك أعلنت كلاس عن رفع مستوى التأهب لمهمة إسبيدس نتيجة هجمات ميليشيات الحوثي، وجاءت هذه التصريحات مكملة للخطوات الأوروبية الأخيرة لحماية الملاحة الدولية. أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف قوات المقاومة الوطنية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي وعتادها في الوازعية. نتابع.

0: قبل ذلك أفادت مصادر العربية وجود مؤشرات على نقص الوقود والمشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء. وفق المصادر بدأت ميليشيات الحوثيين بتخصيص مخزونات الوقود في العاصمة لصالح عملياتها العسكرية، ما انعكس على الإمدادات المتاحة للسكان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن إيران لن تحصل مجددا على أسلحة نووية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع عمدة نيويورك إن بعضا من وسائل الإعلام الأمريكية تنشر أخبارا مضللة بشأن الحرب، وهو ما دفعه لمنع صحفيها من دخول البيت الأبيض.
1: Look, they're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC, what it used to be, or MSDNC, as some people call it. That's Democrat National Committee. But it's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house. This is a special house, Gracie Mansion. Well, the White House is the most special of all houses, I have to say. And I don't even think the mayor would argue with that.
0: إلى حرب أوكرانيا، حيث اتهم

0: كرملين حلف الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية، وهو نهج ثابت للحلف وفق المتحدث باسم الكرملين.
1: مناورات الناتو في بحر البلطيق تهدف للتدريب على اعتراض السفن التجارية، وعموما لم يتغير جوهر حلف الناتو على مر السنين. إنه تكتل أنشئ في وقت من الأوقات للمواجهة ولا يزال أداة لها.
0: ورفضت الرئاسة الروسية اتهامات بتهديد موسكو لفرنسا في أو أي دولة أوروبية أخرى، أو أنها تسعى إلى خلق النزاعات وفق تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
1: روسيا لا تهدد فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، وقد صرحنا بذلك مرارا وتكرارا. الرئيس بوتين قال إنه ليس لدينا أي خلافات مع أي دولة أوروبية قد تسبب أي نزاعات خطيرة، لذا فإن روسيا لا تهدد أحدا ولا تمارس أي ابتزاز، وعلي أننا نرفض هذه التصريحات رفضا قاطعا.
0: كما ربطت الرئاسة الروسية تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني بتخلي برلين عن الغاز الروسي الرخيص، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الشعب الألماني بات يبحث عن البديل لحكومته الحالية.
1: نسجل مؤشرات تتعلق بتطور الاقتصاد الألماني، ورصدنا تراجعا في قدرته التنافسية في كثير من الجوانب بسبب توقف برلين عن شراء الغاز الروسي الرخيص وشراء غاز باهظ الثمن يصل أحيانا إلى أضعاف سعره في السوق الفورية من دول أخرى وعلى رأسها أمريكا. بطبيعة الحال يبحث بعض الألمان عن بديل للسلطات الحالية لتحسين أوضاعهم، وهذا أمر طبيعي.
0: أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت. الأمير محمد بن سلمان قال إن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة أخرى تخطوها السعودية في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، بالإضافة إلى تمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، ولتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في قطاع السيارات. هذا وجاءت أولى سيارات أو إصدارات سير لفئتي السيدان والدفع الرباعي ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات ستطرح تباعا خلال السنوات 5 المقبلة.

0: We are not just starting a car company. We are, in fact, igniting an industry.
1: عندما تم الإعلان عن شركة سير كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، كثرت الأسئلة حول جدوى المشروع. لماذا تهتم السعودية الغنية بالنفط والطاقة بالسيارات الكهربائية؟ وما الفائدة من تصنيعها بالكامل محلياً بدلاً من استيرادها أو حتى الاكتفاء بتجميعها داخل المملكة؟
2: SEER was established to help realize Vision 2030's ambition of diversifying the economy, developing advanced manufacturing, and creating high-quality jobs for Saudi talent. In the end, we're building more than cars. We're igniting an industry.

0: and opening a new chapter for Saudi manufacturing.
1: المجمع الصناعي لسير داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيكون الأكثر تقدماً بين مصانع السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات أولية تبلغ ملياراً وثلاثمائة مليون دولار، وسيكون المجمع قادراً على إنتاج ما يصل إلى 240 ألف سيارة سنوياً عند اكتمال كافة عناصره.
2: Sears part of Vision 2030.
1: وكغيره من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، يأتي تأسيس سير متماشياً مع أهداف رؤية السعودية الطموحة 2030، حيث تقود سير انطلاقة قطاع إنتاج السيارات في المملكة، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيساهم في ضخ أكثر من 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
0: When we talk about economic value, the scale is large. We are talking about 30 billion SAR contribution to GDP, 80 billion SAR relative to leakage reduction, and 30,000 direct and indirect jobs. When we unveil our first sedan and SUV, it will mark an historic milestone, not only for Sear, but for the entire country of Saudi Arabia. And it really demonstrates what happens when we unite Saudi ambition with global expertise, advanced technology and innovation, and an unwavering commitment to customer excellence.
1: وبالتأكيد سيستفيد قطاع إنتاج السيارات الكهربائية والذي تقوده وطنياً شركة سير من كونه ضمن منظومة الصناعة المتقدمة والابتكار، وهي إحدى المنظومات الست ضمن محفظة الرؤية والتي تم الكشف عنها في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام من 2026 وحتى نهاية 2030.
3: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن المخاوف من أن يؤدي إلى تدمير البشرية مجرد خدعة، مضيفا أن من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي يكسب كل شيء. للمرة الأولى يظهر الرئيس الأمريكي ترامب بلا تغطية صوتية بعد مقاطعة الشبكات الأمريكية فعالياته، وخلال مراسم افتتاح مهبط جديد للمروحيات في البيت الأبيض لم يتمكن البث الذي وفره البيت الأبيض من نقل صوت ترامب بوضوح بسبب ضجيج المروحية.

0: تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتحديد عدد الطلاب الأجانب في صفوف المدارس الإيطالية وحظر النقاب عبر مشروع قرار سيقدم لمجلس الوزراء. فما الذي سيتضمنه هذا المشروع؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: هنا في إيطاليا لن يكون الجميع مخولا للدخول إلى المدارس، أو هذا ما تسعى لتحقيقه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عبر مشروع قرار يحدد عددا أقصى للطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. زيادة عدد الأطفال الذين لا يفهمون اللغة، والذي أصبح بعضهم أغلبية في الصفوف الإيطالية وفقا لميلوني، أصبح إهمالا وليس اندماجا ويوجب التحرك.
2: سيتم قريبا طرح إجراء على مجلس الوزراء لتحديد حد أقصى قانوني لعدد الطلاب الأجانب في الفصل الدراسي الواحد.
1: رغم أن رئيسة الوزراء لم تحدد الحد الأقصى للطلاب الأجانب في كل فصل، إلا أن بيانات مؤسسة ISMU البحثية تؤكد أن حوالي 930 ألف طالب من غير الإيطاليين مسجلون في مدارس البلاد، وهو ما يمثل 11.6% من مجمل الطلاب.

0: أي ما يقرب من 12 طالبا من كل 100 طالب. تريد ميلوني أيضا أن يتضمن مشروع القرار حظرا للنقاب في المدارس الإيطالية، فالأمر لديها لا مبرر له.
1: في إيطاليا لا يمكن لأحد باسم تقليد حقيقي أو مزعوم أن يقرر وجوب أن تتوارى الشابة عن الأنظار.
0: وفقا لصحيفة بوليتيكو، فإن الزعيمة الإيطالية وصلت إلى السلطة مدعومة بالناخبين المهتمين بقضايا الهجرة. آنذاك جعلت من الهجرة ركيزة أساسية لحملتها الانتخابية، أمر يبدو أنها تريد الاستثمار فيه مجددا قبل عام من الانتخابات المقبلة. رائد المصطفى، العربية.
2: والآن إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة فيفا. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمديد عقد لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الأول حتى نهاية بطولة أوروبا في العام 2032. قاد أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان أول حصة تدريبية مع منتخب فرنسا استعدادا لمنافسات دوري الأمم الأوروبية، كما أشرف تشافي هرنانديز على أول حصة تدريبية لمنتخب هولندا منذ تعيينه في أغسطس الماضي. أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد مع الصربي بوك رازوفيتش ليتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
2: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين.
4: تفوز أنتم في هذه الانتخابات.
2: روبيو ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان على أهمية تفكيك الفصائل المسلحة في العراق. كالاس تعلن رفع مستوى التأهب لمهمة إسبيدس نتيجة هجمات ميليشيا الحوثي.
5: Look, they're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today.
2: ترامب يكشف عن اجتماعات اليوم بشأن إيران، مجددا أن طهران لن تحصل على أسلحة نووية. الكرملين يتهم الناتو باستخدام مناوراته في بحر البلطيق للتدرب على اعتراض السفن التجارية. شكرا لكم لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الرحمن.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.

0: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: إذا حمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو لا لا واحد عاطي صلاح
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في بكى في الغرفة، حكى الحرس حكي وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا كان سافر القاهرة 24 ساعة
0: وتعيش 24 ساعة صرت سفير مباشرة. بعد خلال أوراقك والموافقة
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبل لي سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم هذه الحلقة أيضا من الذاكرة السياسية، نتابع في سلسلتها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا بك.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: هذا سؤال سأل الرئيس السادات إبراهيم الحمدي وحده في الجزائر. لماذا أخرت أوراق السفير؟ وكنت موجود اللواء حسين. قال كنت أحتاجه لكي يعمل معي في الداخل. رد عليه الرئيس المرحوم السادات، قال القاهرة أهم، خليه يروح يقدم أوراق اعتمدها. فقال خلاص يروح. فأنا لفت إلى رئيس السادات بعد ما ودع إبراهيم في الجزائر في البحر، قال لي روح قدم أوراق اعتمادك الآن. قلت لما تجي لما إن شاء الله تكون في القاهرة أقدم أوراق اعتمادي. فأتكلم على كلمة قاسية شوية، قال له روح قبل ما يغير كلامه.
0: أوف. السادات قال كلمات قاسية عن الحمدي؟
1: قال روح قدم أوراقك قبل ما يغير كلامه.
0: قبل ما يغير كلامه، هذا يعني استعمل كلمات سيئة ضده أمامك؟
1: كلمة يعني عادية.
0: كانت طريقة عادية منه يعني؟
1: لا، هو السادات يعرفني ويحترمني وقت مبكر. والحمدي ربما له مواقف سلبية مع مصر في تلك الفترة. فكان غير مرتاح له.
0: ليش كان السادات زعلان منه للحمدي؟
1: ما أعرف.
0: عم تقول كان عنده ممارسات الحمدي سيئة ضد مصر؟
1: والله ما أعرف.
0: مثل شو؟
1: ما أعرف، ربما هو كان وجهة نظر في الحمدي بشخص حق.
0: ما فهمت، عفوا.
1: ربما لم وجهة نظر في الانقلاب حق إبراهيم الحمدي و

0: الرئيس السادات الله يرحمه كان يحترم الرئيس الأرياني ويجله ويكتره
1: بسبب الموقف المصري من انقلاب الحمدي يعني، فصار في هذا التوتر. هل عرض عليك منصب معين الحمدي قبل ما يعتمدك سفير بالقاهرة؟ عرض عليك مناصب معينة؟
0: لم يعرض علي مناصب معينة، وإنما كلام عام. لو كنت هنا أنك أنت الرئيس ولو كنت أنت هداها
1: لا لا، بعدين لما رحتوا على مؤتمر القمة قال لك حدد موقفك من المشايخ.
0: أيوة نعم، حدد موقفك. أنا ما أقدر أعادي ناس كنت متعاون معهم، قلت أنا ناس كنت أداويهم زبلة أمس واليوم الثاني أكون عدوهم. ما أقدر.
1: الشيخ عبدالله الأحمر والشيخ سنان أبو الحب
0: وغيرهم، قلت أنا ما أقدر أنا.
1: ومحسن العيني أيضا،
0: كل اللي تعاونوا معه هو غير رئيس فيهم، هو قلب عليهم، هو بس قلبوا عليه، هو قلب عليهم كما هو معروف.
1: كان بده منك انه تحدد موقف معارض لهم.
0: ايوه،
1: بحيث ان يعينك في منصب رفيع. كان بده يجيبك رئيس وزراء.
0: نعم ما اعرف.
1: ما بتعرف اذا رئيس وزراء ما حدد الموقف؟
0: لا بيقول قال لا اريد تعاون معي.
1: لماذا طلب الرئيس الحمدي من يعني خلفه لاحقا طبعا المتهم بقتله الغشمي بان ياتي الى القاهرة ويقابل السادات دون أن تحضر حضرتك كسفير؟
0: هو كلف المقدم الغشمي.
1: نعم
0: الغشمي.
1: كلف المقدم أحمد الغشمي صحيح
0: أنه هو يقابل الرئيس السادات.
1: بالضبط.
0: أنا كنت الثلاثة الأيام كلها في كان في فتح قناة السويس 75.
1: نعم. ليش طلب منه الحمدي أنك ما تحضر؟
0: هذا حكي لك.
1: أي نعم.
0: فهو طلب، فسألت فقعدت ثلاثة أيام وأنا الغشمي ليل ونهار في غرفة واحدة في الشبر. فاليوم الثالث قال لي روح استريح في البيت وإن شاء الله تجي في المساء. أنا ما فهمت ما هو القصد. فلما رحت جيت المساء عرفت أنه راح قابل الرئيس السادات. قلت ليش ما تخليني أنا سفير أجي معك، ما نقص في حقك. قال الرئيس الحمدي طلب مني أنك لا تجي معي، أنا لأني لا ترافقني إلى ذهابك السادات. فما سألت أكثر من هذا.
1: كيف فهمت هذا الموقف؟ لماذا؟ كيف فهمته؟
0: ما فهمت. فهمت أن في رسالة من الحمد الفطي للرئيس السادات
1: هذا ضدك شخصيا. ليش هو غيرك بعدها مباشرة؟
0: لا قعدت
1: مش مباشرة بعدها،
0: ساعة وثمانية شهور.
1: ايه يعني شو بده يبعث كان شالك يعني؟
0: لا ما كان فيش ود ولا في ثقة. انا سفير شكرا، لكن الاشياء المهمة اللي يقوم بها السفير ما كنت ابراهيم يكلفني بها الله يرحمه.
1: لانك كنت عم تجتمع بالمعارضين وبالسفراء اللي ضد ابراهيم الحمدي.
0: سالني قال لي انت كنت لازم يكون علاقاتي بالناس كلهم اللي بيجوا من اليمن بحسن عني كان رئيس وزراء من مده لازم اقابله فلان فلان فلان تقابلهم. انا امثلك في الذي في القاهره البشير السلال وغيرهم لازم استضيفهم ولازم ازورهم.
1: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس؟
0: ها؟
1: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس بالخارج او هو يعتبر ذلك على الاقل؟
0: ما خايف يشتغلوا ضده ولا ما خايف. ما فيش لو شغل ضده لا اقول له ما في شغل ضده، ما يشتغل عابر. هو كان مسكين ما يعني لا يحتمل العمل ضده.
1: طب سفر العراق وغيره وغيره انت عادي مثلا تلتقي فيهم؟ انت تمثل الرئيس صح؟ سفير بلدك سفير الرئيس؟
0: سفراء كلهم بالامريكي بالعراقي بالسوري بالناس كلهم. كنت نشيط، انا كنت واحد من ست سفراء في العرب. كنت نشيط بحكم سني وخبرتي ومعرفتي بهم في مناصبي السابقه، كان لي مراكز سياسيه ومراكز قياديه ومراكز
1: صحيح.
0: فبالتالي كان معرفتي بمعظمهم.
1: في تشييع جنازه احمد اسماعيل سيكشف الشيخ سنان ابو الحوم لمحمد احمد نعمان بانه ندم على تبني ابراهيم الحمدي، ماذا قال له تحديدا؟
0: الشيخ سنان.
1: نعم.
0: الشيخ سنان طبعا هو قال بعد اسبوع قال ندمنا على
1: تحدثنا عن ذلك. بس بماذا اسر اكثر يعني بماذا؟
0: أو كان يعتقد بعض الأخوان الحسنية أن إبراهيم سيكون في أو الرئيس إبراهيم المرحوم يكون يعني يشارك في كل كبيرة وصغيرة، ولهذا هو قضى

0: اهم اي تشاور.
1: طب هو شخصيته ما كانت مبينه من قبل للحمدي؟ كيف اخطا وتفسير شخصيه الحمدي كل ذلك الوقت؟ يعني لم تبدو ملامح شخصيته من قبل ان يقوم بالانقلاب؟
0: كان يعتقد ان هو سيكون سهل يتعامل معهم في كل القضايا وتشاور معهم في كل القضايا.
1: شو المفاصل اللي بالدوله اللي غيرها ابراهيم الحمدي حتى تمكن من السيطره الى هذا الحد، كي لا يتمكن كل هؤلاء النخبه حتى المشايخ انه يرجعوا يتصرفوا، كيف مسكهم الى هذا الحد؟
0: صاحب القرار السياسي يصدع ان يعمل قرارات بالابعاد. فانت حال ما كرئيس دوله تقرر ابعاد فلان من منصبه، هذا وزير تبعده، هذا
1: علي ابو الحوم، مجاهد ابو الشوارب،
0: هذا عمل لهم حركه سموها حركة 27 أبريل أو 23،
1: أزعهم كلهم،
0: بعثتهم بقرارة رئيس دولة. فالرئيس الدولة حلما يكون صاحب القرار السياسي، الرئيس السادس الله يرحمه كيف اللي سماهم مراكز القوى، وكانوا قوى سياسية كبيرة يعني،
1: صحيح،
0: سامي شرف وسامي جمعة وكم شخص. فالقرار السياسي عند الحاكم الأول يقدر بقراراته يزيح اي مسؤول من عمله،
1: واقل الحكومه ايضا.
0: نعم،
1: واقل الحكومه،
0: واقل الحكومه. نعم.
1: شو تحديدا ادى الى الصدام بينه وبين هذه الشخصيات، مثلا علي ابو الحوم، مجاهد ابو الشوارب وغيرهم؟ شو القصه اللي ادت الى صدام مثلا؟
0: الله يرحمه ابراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد احد يشارك في اي قراراته، في اي تصرفاته. كان عندها الرغبة هذا، وكان يشوفهم أنهم كانوا في مراكز ربما أكبر منه وقتها قبل الانقلاب. فبالتالي هذا الحالة النفسية ربما تخلق عند الحاكم نوع من رد الفعل،
1: لأنه كان يشوفهم قبل أهم منه.
0: نعم.
1: هل صحيح أنه كان يقول حتى قبل وصوله إلى السلطة أنت رح نخلص منهم؟
0: كان
1: يقول عن الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم متى نتخلص منهم؟
0: نعم، كان له توجه أنه أن المشايخ أو الشيخان يعطلوا قرارة الدولة، لكن هذا كان في السر، يعني ما يحكي علنا.
1: مع مين يحكي؟
0: مع أقرب الناس إليه.
1: مثل؟
0: ما أدري مثل. كان يكلمني
1: انا. انا هذا اللي بدي اوصل له.
0: كلمني اكثر من مره ان هؤلاء لا يمكن تستقر الدوله وهؤلاء موجودين.
1: انت وبمصر كلمك؟
0: لا قبل
1: قبل ما تصير
0: قبل الانقلاب.
1: قبل الانقلاب، اوكي. انه لا يمكن ان تستقر الدوله بوجود هؤلاء، لذلك بدا يعني تقليص نفوذهم.
0: بعد الشيخ عبد الله وسيدنا ابو الهوم.
1: بديسمبر 75 سيبلغك عبد الله الأصنج ب يعني ما يشبه لغة الاستدعاء.
0: هذه غلطتي.
1: غلطتك. خلينا نفهم بعد الفاصل لماذا تسميها هذه غلطتي. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء، نتابع وإياكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، أرجو أن تبقوا معنا. الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
0: يحتمل، كل الأحوال كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
0: لا أحدهم قال، لأنه ما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
1: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني، كيف المنطق
0: هذا؟ رايح
1: مين هو كان هذا الشخص؟
0: ما أقدر أقول.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا،

0: وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. شكرا لوجودك معنا مجددا، أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. قلت هذه غلطتي عندما تم استدعائك، لماذا اعتبرتها غلطتك؟
2: اتصل بالمرحوم الأستاذ عبد الله الأصلج، قال الرئيس إبراهيم يدعوك لليمن. أنا استعجلت بالسفر اليمن، يعني ما فكرت تفكير ما دواعي الاستدعاء. جاني الأستاذ أحمد محمد نعمان الله يرحمه والدكتور صلاح الدين البيضار، زاروني إلى شقتي.
1: القيادي البعثي السوري. نعم.
2: وكان صديق قد كمل البعث، تم البعث في الوقت كان خرج.
1: طبعا بعد خروجه. نعم.
2: فالجولة عندي للبيت كان لا داعي لخروجك لليمن، لأنه الدعوة هذا ما راش معنا، ما أدخلش تعمل. أنا كنت بتهور أو بتسرع، أنا أريد أخرج هنا، أنا ثقتي بنفسي، وبعدي على أي مأخذ يأخذ علي حتى حاسب عليه أو أعقب عليه. فرفضت رأي الأثنين وهم عظماء وحكماء وعقلاء، كان الحكام العسكريين هكذا يغيروا واقفهم. قلت له انا حروح ابراهيم صديق واخ ورئيس الدوله.
1: متى وجست انه يقتلك مثلا؟
2: نعم.
1: متى وجست مثلا ان يقتلك او
2: ما خطرش على بالي؟ لا يخطر على بالي وقتها
1: ابدا.
2: ابدا ما فيش داعي، ما في سبب، ولا كنت معارض.
1: نعم.
2: ولا كنت مختلف معه. وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنه من الثانويه الى ان اصبح رئيس، فبالتالي ما بصدق سبب. سبب الحكم الله يعيده، وهو وانا باركت له وقلت هذا افضل ما ان يحكم اليمن انت.
1: ليش شو صار لما رحت؟
2: نعم.
1: شو صار لما رجعت؟
2: طلب يخرج قابله يريد يلتقي بي، فاول ما وصلت دخلت لعنده في بيتنا متقاربين.
1: نعم.
2: فدعاني قعدت اداوي حوالي ربع ساعه، بعد ربع ساعه قال نلتقي وقت اخر، انا هروح الحديده اقابل دور دام سيهانوك وقتها، وبعد ما قلت التقي. بعدين كان فيه مجامع ثانية اللي هو تابع له بيدبروا اعتقالات العدد من الشخصيات، هذا كما بلغني وقتها من حضر الاجتماع هذا، وكنت أنا أحدهم. فأحد الأخوان قال هؤلاء موجودين هنا معارضين، لكن فلان اللي هو أنا ما نقول ما عليه. فردت أحد الحاضرين قال هذا نقضي عليه. حال ما بلغني الخبر هذا واحد مسكين يعني قلبان، بعده قضي عليه. وبعدين حال ما جالي واحد من الحاضرين قال لي حصل كذا كذا كذا كذا، وهو صادق كان من حكي المرافقين وكان هذا كذا مسؤول. صباح بكرت خرجت من صدى، رحت على خبر من خبر للسعودية ومن السعودية للقاهرة.
1: يعني الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو أو يقضي عليك.
2: يحتمل، كل الاحتمالات كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
2: لا أحدهم قال، لأن ما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
1: لا لا لا إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني، كيف المنطق؟
2: هذا رأي.
1: مين هو كان هذا الشخص؟
2: ما أقدر أقوله. لا أضحك، الله يرحمهم.

0: يعني بمنصب قيادي رفيع في الدولة كان.
1: كان عضو في كان في مع إبراهيم مجموعة عسكرية يلتقي بهم وهم اللي يمشوا السياسة.
0: نعم. لماذا يعني كان أدائك مع الغشمي تحذيري من الدور اللي ممكن يقوم فيه الحمدي ضده؟ وكأنك في الكثير من الحوارات اللي قرأتها لك بلقاءاتك مع الغشمي يعني الواحد يستنتج وكأنك كنت تحرض عليه.
1: لا وما كانت لقاءاتي والغشمي التقيت به مرة واحدة، التقيت به في اليمن بعد ما شفت إبراهيم، بعد ما زرت الرئيس إبراهيم الحمدي الله يرحمه، فدعاني الغشمي إلى مكتبه فقال بيحذرني أنه من إبراهيم، فردت على قلت له المهم إذا أنت بخير فأنا بخير، يعني بحكي المجاملة. قال إذا أنا هنا لكن ربما أسافر إلى الإمارات بتكاليف من الرئيس، إذا هذا ما بشكلك عليك، إذا سافرت فالقلق عليك كبير. كان يوم سبت ويوم الاثنين سافر.
0: يعني إذا سافر الغشمي ما بيقدر يحميك؟
1: إذا سافر
0: إيه ما بيقدر يحميك.
1: فسافر الاثنين وأنا خرجت الاثنين يوم الاثنين من صلاة رحت إلى خمر.
0: عندما عرفت بأن الغشمي غادر مباشرة غادرت
1: نصيحته.
0: أنت تعاملت مع الموضوع بجدية هذه المرة
1: طبعا،
0: لأنه كانت المعلومات وصلتك بأنه أنت أيضا ستعتقل أو تقتل.
1: الغشمي ما يكذبش.
0: ما يكذبش؟
1: لا عندي.
0: ما يكذب؟ ليه ما يكذب؟
1: لأني عرفته صغير وربيته حتى كبر. أنا كان عرفته وعده يعني برتبة صغيرة وتعاملت معه
0: وكان عسكري واضح يعني.
1: نعم.
0: كان عسكري واضح كان ولا
1: كان في البداية عاده شيخ برتبة عسكري. وأنا كنت قاعد في المحور كوكب سلام أسور.
0: نعم.
1: فتبنيته من هناك وحافظت عليه، وبعدها كنت قاعد لسلاح البشا فساعدته ودعمته.
0: بس كنت خايف أنه الحمدي يقتله يتخلص منه؟ كنت تخشى أن يتخلص الحمدي من الغشمي؟
1: لا ما كنت خايف.
0: ما كنت خايف؟
1: لا لا.
0: ما حذرته للغشمي من الحمدي وأدائه وما قد يقدم عليه؟
1: لا لا لا لا.
0: كان عندكم لائحة بمن قد يعتقله الحمدي، هذه اللائحة الكاملة كان يمكن أن تصل إلى الغشمي، والتاريخ أثبت بأنه لاحقا ماذا فعل الغشمي بالحمدي صح؟
1: هذا
0: يعني كان شعور مبرر آنذاك.
1: أنا لا أعرف التفاصيل اللي حصلت بينهم والخلافات اللي حصلت بينهم، ربما في تأثيرات محلية تأثيرات خارجية ما أدري بالضبط، لكن
0: كان في محاولة ضغط على المشايخ ليغيروا مواقفهم ولا يصطفوا كلهم ضد الحمدي، كان في تحريض داخلي وخارجي عليه.
1: كان في خلافات بين الحمدي والمشايخ هذا معروف يعني، وكان داخل الخلاف هو بعض الدول الإقليمية خلافات.
0: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
1: نعم.
0: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
1: حزنت عليه.
0: لماذا؟ انه كان علاقتكم ما كانت كويسه يعني.
1: لا انا سالني هذا السؤال
0: طبيعي انسانيا اقصد، ولكن يعني بالمعنى السياسي
1: سالني احد الاخوان وقتها فكنت انا حزين. قال لماذا انت حزين وابراهيم تعامل معك بهذا القسوه؟ قلت انا لا اؤمن بالقتل نهائيا، لا مش بالعنف مطلقا. كان اتمنى انه يخرج كما خرج السلال، كما خرج البشير السلال الله يرحمه، وخرج القاضي الرئيس عبد الرحمن الريادي الله يرحمه، وكانت بدا الخروج مسالم.
0: هل كان سيقبل الحمدي باعتقادك بان يخرج؟
1: لا، اذا خرج الاكاديكتر الذي يقوم بالحركه لديه من الامكانيه هذاك خرج.
0: يعني مش اغتيال انما يكون هكذا. في حركه انقلابيه يعني.
1: هو قال هكذا كما سمعت من بعض الاخوان حينما حاولوا يقتلوه، قال خرجوا لي مثل ما خرج الأريادي وخرج السلال، لا تقتلوني. هذا سمعت معلومات من الأخوة اليمنيين.
0: بس هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ يعني من قالها حضر عملية الاغتيال؟
1: الحاضرين. الأخوة الحاضرون جميعا
0: اللي كانوا حاضرين بالاغتيال، سمعتها من الغشمي؟
1: لا أصلا أقول سمعتها من الغشمي.

0: داول الكلام هذا وقتها لا أحد شخصيات معينها.
1: بما أنه كان مثل يعني كأنه ابنك بالتبني الغشمي لربما أصر إليك بهذا الكلام.
0: لا لا لا بيصير لا بيصير علي ولا بيقول الكلام هذا.
1: طب لماذا لم يقبل؟

0: قلقين ينقض عليهم من جديد. لكن الغشمي أيضا كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة.
1: كان ما؟
0: كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة.
1: لأنه طلب لي أكون معه نائب له في مباشرة. قلت له أصابي أكون نائب لك. والقلب تم على إبراهيم الحمدي. وأنا مشترك معك في هذا المسألة. هذا يعني وجودي معك كنائب يدل تي معلومات أنني مشارك، وأنا مش مشارك في هذا، ولن أشارك في جريمة كثرة مع أحد، وأنا ضد الدماء ضد الانقلابات دائما، مش بدأ الله بقول هذا من زمان.
0: فعاقبك؟
1: عاقب نعم، قال هكذا.
0: خلاك 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن. 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن.
1: حتى والدي الله يرحمه كان مريض وتوفى،
0: الله يرحمه،
1: فراحوا له بعض الأخوان يقولوا له خليه يخرج يدفن أبوه، يشارك في دفن والده. رفض. بعد لما بعد أسبوع دعاني، قلت ماذا أخ أحمد ما كنت رئيس، يا أخ أحمد خليه يخرج يدفن والدي. قال أنا طلبتك ما عرفت شيء، هو معك بيته.
0: شو سمعت منه عن اغتيال الحمدي؟ عن اغتيال الحمدي ماذا سمعت منه؟
1: ما سمعش منه ولا شيء.
0: ما سألته أبدا؟ ما
1: سأله ما أقول له.
0: بس تحدث عادي عن الموضوع أو أنكر مشاركته أو كذا؟
1: ما سألته ولا أردت أسمع عنه ولا أريد أسمع.
0: هل كان مطمئنا للشيخين عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم؟
1: كان حذر الغشمي، حذر من كل الناس. عنده حذر من كل الناس. كان حذر لا يقبله، حتى قال لهم يجلسوا في البلد في قبائلكم لا تدخلوا صنعاء.
0: اوف، غشمي طلب منهم ذلك من الشيخين مباشرة؟
1: ايوه، والمجاهد ابو شوارب.
0: يعني كنا وصلنا ربما الى الصدام لو استمر في السلطة.
1: لا تدخلوا.
0: قبل أن يعني يرسل سالمين الحقيبة لكي يفجره ويقتله انتقاما لمقتل صديقه الحمدي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في سلسلة هذه الحلقات. نتابع في بداية الحلقة المقبلة إذا تكرمت سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم في سلسلة هذه الحلقات بداية من الحلقة المقبلة، فأرجو أن تبقوا معنا دائما في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان وسفير اليمني الأسبق. أصل معك إلى مؤتمر طائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
1: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين اللي هم علاقة بالنظام، اللي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: Reactions to hashtags following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great comics.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
15: تعالوا معنا معكم زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية بعد ثلاثة أيام نقلنا إلى السياحة أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم
16: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
15: طلبنا ورق وقلم كتبنا هذا الرسائل قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا وإذا هذا ردت ونزل زعنا
16: هل صحيح أنه رسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
17: الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير الجمعة 10:30 على شاشة العربية
18: لحظة فارقة خط فاصل
19: بين الغفوة واليقظة بين السكون والحركة
18: بين الانتظار والانطلاق
19: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت
20: خلاصة يوم قد انتهى
19: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة
21: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية
22: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر
23: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر كانوا المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500 نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية كانت تبعية للنظام السوري الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب
22: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا
23: 70 اللي خطف بشير جميل أنا
22: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية
17: بلا تحفظ السبت 11:30

0: على شاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وأكد الزيدي خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خصوصا في المجال الاقتصادي وتوسيع التعاون والمصالح المشتركة. كما شدد الزيدي على عزم حكومته استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للعراق ولخطوات الحكومة الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. عقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية، مصر، تركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش وزراء خارجية الدول الأربع التطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة.